0: دوت صفارة الإنذار بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر استئناف روسيا لضرباتها الجوية على العاصمة بعد توقف دام 3 أيام. وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة قالت إن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت في كييف إثر وصول صواريخ روسية، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبانٍ بمنطقتين في ضواحي العاصمة. نهاية الموجز مشاهدينا، في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
10: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
9: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
10: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
9: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
10: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
11: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
12: أنا أخذت القرار بسنة 2000، بنا شركة من 7-8 أشخاص، أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأنه ما يكون واحد يكون في السوق ينافسهم.
11: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
12: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
11: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
12: نحن ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
11: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
8: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

أحييكم مشاهدينا. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مؤخرا خطة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة في غضون 7 سنوات القادمة، وأكد بن كفير بأنه لن يتراجع عن خطة الهجرة الطوعية كما أسماها هذه لجميع سكان القطاع. أكثر من ذلك، دعا لاغتنام ما وصفه بالفرصة التاريخية للشروع فيها. نعلم الفرصة لإسرائيل أو الفرصة لمن يحث على تهجيرهم. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن نحو 80% من سكان القطاع يريدون الهجرة، لكن حماس وفق تعبيره لا تسمح لهم بذلك. دعوات تهجير الفلسطينيين مشاهدينا لاقت إدانة واسعة من 8 دول عربية وإسلامية، وحذرت من عواقب هذه التصريحات وتحويلها لسياسات إسرائيلية معلنة. ما هو موقف واشنطن؟ عبر عنه سفيرها لدى إسرائيل مايك هاكابي بنفي وجود أي خطة إسرائيلية أو أمريكية لتهجير سكان غزة قسرا. فما خلفيات هذه التصريحات؟ وهل تدخل في سياق الانتخابات الإسرائيلية أم تعكس خطة واضحة للمضي قدما بمشروع التهجير؟ والأخطر من ذلك ربما أن هذه الدعوات تتركز كما يقول اليمين الإسرائيلي على عدة أسس، من بينها أسس عقائدية. هو يقدم هذه الحجة استنادا على أساس ديني، أساس عقائدي. ولما تدخل العقيدة ويدخل الدين في هذه النقاشات السياسية، ربما تختلط الأوراق وتختلط الأمور ويصعب حلها. فكيف سيكون الحل؟ كيف سيكون أو ما المتاح أمام الجانب الفلسطيني بدرجة أولى والجانب العربي الإسلامي بدرجة ثانية؟ نضع هذا الملف الحساس على طاولة ضيوفنا اليوم. نحييكم إلى ساعة حوار.

مشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل، نحاول فك هذه العقدة إيجاد المتاح فيما يتعلق بها مع الأفاضل الأساتذة عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، دكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، والأستاذ إسلام عبد الكريم مختص العربية في الشؤون الفلسطينية والصحفي بقناة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي بداية أن أذكر بما قاله بن كفير الوزير الإسرائيلي. هو يتحدث عن مشروع، في الواقع هو يتحدث عن خطة متكاملة، فلا نعلم ما مدى قدرة هذه الخطة أن تتحقق. يتحدث عن خطة أسماها خطة الارتباط 710، و710 أتى بها من 7 أكتوبر، اختار لها هذه التسمية، وطرحها بن كفير كبرنامج انتخابي رئيسي لحزبه عتمة يهوديت، وهي بالترجمة العربية القوة اليهودية، اسم حزب بن كفير. وضع جدولا زمنيا لإفراغ سكان غزة من سكانها حيث تستهدف، وهكذا خطط للموضوع. يقول بن كفير: السنة الأولى سيتم تهجير 250 ألف فلسطيني ونحو مليون فاصل واحد خلال 3 سنوات، وصولا إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني خلال 7 سنوات من أصل 2.2 مليون يعيشون في القطاع. للإشارة خطة فك الارتباط كما ذكرنا، هذه التسمية هو ربطها ب 7 أكتوبر 710. لتنفيذ هذه الخطة يقول بن كفير إن حزبه

0: القوى اليهودية سيطالب بإنشاء وزارة متخصصة بالهجرة لتنفيذ مهمة تهجير الفلسطينيين، مع إطلاق حملة إعلانية واسعة للترويج لخطة داخل إسرائيل وفي دول أفريقية كذلك. من جهته وزير الأمن، أو نبقى دائما مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، كان كتب على إكس الآتي: إلى من يشعر بالحيرة والقلق من أن سكان غزة لن يهجروا، استمعوا جيدا. خلينا نشوف تغريدته، هذه بالضبط اللي نشرها. يقول: تشجيع الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد، سواء لمواجهة الإرهاب على حد قوله في غزة، أو لتوفير حياة كريمة للغزيين الراغبين في الهجرة. وفي المرحلة القادمة سننشئ مكتبا حكوميا للهجرة مزودا بالصلاحيات والميزانيات اللازمة، وسيتولى حزب القوى اليهودية حزبه طبعا قيادته لضمان نجاحه. إسرائيل كاتس يتحدث هو كذلك بنفس هذا الإطار، ويقول في تصريح بمؤتمر سياسي استضافته صحيفة يديعوت أحرنوت بأن 80% من سكان قطاع غزة يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم. خلينا نسمع كاتس.
1: 80% من سكان غزة يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم مستعدة لاستقبالهم. إدارة ترامب مستعدة لإخراجهم إذا أصبح ذلك ممكنا، لكن مصر غير مستعدة لأن تتم عملية إخراجهم عبر أراضيها. وما يؤخر الأمر هو أن الدول المستقبلة تريد دعما أمريكيا، وحتى الآن الرئيس ترامب لم يلغي الأمر بل جمده. أعتقد أنه في النهاية لا يوجد حل آخر يحقق مصلحة الجميع.
0: هذا ما اتفق عليه اليمين الإسرائيلي، خطة. صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفت بأن تكون هناك خطة إسرائيلية أو أمريكية، ونحن سنطرح هذا الموضوع والموقف الأمريكي لاحقا، ولكن اسمحوا لي أن نفهم وجهة النظر الإسرائيلية. هذا أبدأ معك إسلام، ربما لأنك مطلع بشكل لصيق بالإسرائيليين، بمعنى أنك وكبت كثيرا الانتفاضات وكنت على عين المكان وتعلم منطق اليمين في اتخاذ مثل هكذا إجراءات. أولا، هو يتحدث بجدية مار بن كفير بأنه سيتم التهجير وخطة على 7 سنوات ويفصلها ووزارة خاصة بالتهجير، أو أنه هذا في صلب الجو الانتخابي؟
2: تماما، هو في الاثنين معا. أولا، هو يتحدث عن خطة فك الارتباط 7-10. فك الارتباط هو يشير بذلك إلى الخطة التي نفذها شارون عندما انسحب بشكل أحادي من قطاع غزة عام 2005، وسميت حينها بخطة فك الارتباط، يعني انسحاب المستوطنات الإسرائيلية. أكثر من 18 مستوطنة إسرائيلية كانت في غزة، فككهم وسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فسميت بفك الارتباط. فهو الآن يعيدها بمفهوم عكسي، وسبعة عشرة طبعا بمفهوم 7 أكتوبر. هو لام شارون على الخطوة اللي اتخذها، واعتبر أنه الانسحاب من قطاع غزة أعطى فرصة لحركة حماس لأن تتوسع وأن تعيد تنظيم صفوفها وإلى آخره. وطبعا 7-10 لا حاجة للحديث عنه.
0: هو نسب اللوم الأول كما تعلم، يعني اليمين عاش فترة طويلة وهو يلوم شارون على خروجه من غزة.
2: بالطبع، وجزء منها طبعا يأتي في سياق الحملة الانتخابية، ولكن لماذا شخص مثل بن غفير أو حتى إسرائيل كاتس ووزير الدفاع الإسرائيلي لديهم هذه النظرة التي تنطلق من مفهوم عقائدي؟ هناك يعني أربع مفاهيم عقائدية في إسرائيل. انطلاقا منها وننتفق على شيء، أن الحكومة الحالية هي حكومة يمينية تحكم بأيديولوجية معينة. هناك مبدأ جيولا، وهو خلاص الأرض، باعتبار أن تخليص أي أرض يتواجد فيها شعب يهودي هو واجب ديني. فبالتالي جاء مفهوم أنه فك الارتباط، أي نحن انسحبنا من أرض لا يجب أن ننسحب منها. فبالتالي هذا المفهوم الديني الذي يتركز شيئا في شيئا في العقلية الإسرائيلية الحاكمة الآن. هناك نقطة ثانية وهو العهد القديم
0: بالنسبة لفك الارتباط، إخلاص أو تخليص الخلاص. هذه التيارات هي تقول بأنه إقامة دولة نقية، تسميها بالدولة النقية خالصة ديمغرافيا لليهود، هو شرط لتحقيق الخلاص كما أوردت والسيادة التوراتية. يتحدثون بعقائدية خالصة.
2: بالطبع هذه المفاهيم تنعكس في ما يطرحونه سياسيا أصلا. المفهوم الثاني هو العهد القديم يوشع بن نون، والذي أيضا يصب في نفس الاتجاه، أنه هناك بعض يعني الكنعانيين، ما يسمونهم بالكنعانيين الجدد، يعني وهناك خلاف مع الإسرائيليين من سبق في الأرض. طبعا معروف أنه

0: الكنعانيين كانوا حتى من قبل أن يأتي إبراهيم وأتى من مكان مختلف كان الكنعانيين، والآن يحاولون حتى في التاريخ وفي العقيدة أن يزوروا بأن الفلسطينيين الموجودين حاليا هم كنعانيون جدد، وبالتالي لا يجب أن يبقوا في فلسطين أو في أي بقعة جغرافية. أيضا المقولة الشهيرة شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، هذه يعني العبارة المبتذلة إسرائيليا سمعناها كثيرا، وهي تجسد مبدأ الترانسفير الذي تقوم به الصهيونية الدينية والصهيونية السياسية.
1: هذه متخذة من أساس ديني، أساس
0: من
1: عقائدي،
0: من أساس ديني. حتى الجدار الذي بني وأحاطت به إسرائيل نفسها في غزة ولبنان وإلى آخره، هي عائدة من مفهوم ديني من عراب نتنياهو جابوتينسكي الذي كان أول من فكر في هذا الجدار وكيف يجب أن تحمى إسرائيل بجدار، وهناك نصوص دينية حتى ولو كنت من خلف جدر أو حصون. فبالتالي العقلية الإسرائيلية دائما ما ترى في غير اليهود هم أعداء لها، وإسرائيل بالمقابل يعني أسست الظروف التي تشي بهذا الأمر. يعني مثلا إذا تحدثنا عن شارون نفسه اللي انسحب من قطاع غزة، هو الذي بدأ أحداث الانتفاضة عندما اقتحم المسجد الأقصى، وبالتالي خلق ظروفا تجعل هذا الاشتباك الذي نحن فيه الآن هو يعني موضوع قائم
1: لليوم.
0: حتى عملياتهم العسكرية التي يسمونها يعني يطلقون أسماء للعمليات العسكرية، الجدار الحديدي وغيرها من العمليات التي تكون غالبا إما مربوطة بالجدر أو بالفوقية الإسرائيلية أو الفوقية اليهودية والعرق اليهودي الذي يكون هو
2: المختار.
0: بالضبط. يعني فكل رؤية إسرائيل ومنهجها السياسي أكثر الآن بان، لأن الحكومة الموجودة هي عبارة عن حكومة يمينية خالصة تخاطب شعب يميني، هيئت له ظروف الخوف والهلع بأنه الفلسطينيين سيقتلونكم، الفلسطينيين يريدون ترحيلكم إلى آخره، من الأسباب التي هيئت الشارع الإسرائيلي وبالتالي أسقطت عليه المفاهيم الدينية.
1: خلينا نوسع شوية في دائرة هذا النقاش. نحن لما نتحدث عن تركيز إسرائيل وحجتها المبنية على أسس عقائدية، وإسلام زميل الأستاذ إسلام فصلها، نحن نتحدث كما قلت على تحقيق الخلاص الديني بإخراج كل من لا ينتمي لهذه العرقية، يجب أن تكون هناك ديمغرافية خالصة. هم يتحدثون على العماليق، يعني يستشهد قادة ورموز اليمين المتطرف مثل بنيامين نتنياهو بنصوص توراتية تحث على قتال ومحو ما يعرف تاريخيا بالعماليق، يوظف هذا النص دينيا لإسقاط على سكان غزة، حيث يصورهم الخطاب الوصولي كشر مطلق يجب استئصاله. يعني نحن لم نعد نتحدث على جانب فقط سياسي، وأيضا هناك مفهوم كما أشرنا منذ قليل إلى أرض الميعاد والحدود التوراتية، ما يعرف بالصهيونية الدينية في كامل أرض فلسطين التي يطلقون عليها إسرائيل كبرى. وهنا يطرح السؤال، هل من خلال متابعتنا لكل مرحلة القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل وبدء تقسيم هذه الأرض، هل هذه هي المرة الأوضح اللي استخدمت فيها الحكومة الإسرائيلية هذه الأسس الدينية العقائدية، أو أنه يعني حجة تستعمل بين فترة وأخرى؟
3: أولا مساء الخير. طبعا هذه الأفكار جماعها هي حالة كامنة موجودة دائما في المجتمع الإسرائيلي، هي لم تختفي يوم من الأيام من المجتمع الإسرائيلي. ولكن السؤال الأدق الآن، ما هي الظروف التي سمحت لهذا المجتمع الإسرائيلي الذي كان مقسما في يوم من الأيام ما بين قوى اليسار وقوى السلام وقوى اليمين، واليمين يمين اليسار اليمين ويمين واليمين المتشدد، كيف وصلت إسرائيل هذه المنطقة إلى تلك المرحلة التي ساد فيها اليمين، وأصبح التنافس ما بين اليمين على أيهما أكثر تشددا، وأصبح كل طرف من الأطراف يحجز لنفسه مكانا متشددا كما يضع غفير في هذا الكلام، لأن هذه الوزارة القادمة هي وزارتنا، إذا ما أردتم أن يكون هناك مصداقية، يحجز مكان، يحجز ظهور، يحجز وضع له ولقوته ولحزبه في المكان. إذن هذا التطور الحادث في المجتمع الإسرائيلي هو الأجدر بالدراسة، ما هو السبب؟ هل هو المجتمع الإسرائيلي نفسه؟ أم أن الظروف المحيطة أيضا هي التي سمحت بذلك؟ هل هي العرب الذين سمحوا بذلك بحالة من حالات التراجع؟

0: كده نتذكر لا قد تكون نتيجة هذا الظرف
1: الحقيقي. عن دور العرب طيل فترة,
0: هذه القضية التي كانت في يوم من الأيام هي الحصان الرابح لكافة الأنظمة بما فيها حتى النظام الإيراني عندما جاء 79 دخل تحت

0: آخر مرة كان هناك حديث عن الموضوع الفلسطيني، على الرغم أن الواقع لم يتغير كما ظهرت الخلفية اللي كانت موجودة منذ قليل عبارة عن خيام. ما يحدث
1: الواقع الآن يعني تتحدث عن طرح
0: غزة،
1: عن طرح الموضوع إعلاميا. نحن مرة في أسبوع في ساعة حوار الحقيقة لأنه الأسبوع اللي فات كان عن الضفة، وعلى فكرة نحن دائما من يعني لا أريد الحديث، والله أجبرتني على الحديث عن البرامج. خلينا شوية من البرامج القلائل اللي في كل مرة نأكد على خطورة.
0: لكن خلينا نرجع حتى البلاش البرامج، نرجع حتى لنشرات الأخبار. أين الموضوع الفلسطيني حتى في الاهتمام العربي في خلال الفترة الأخيرة؟ هناك حالة من حالة التراجع، هناك، وهل هذا التطور الحادث نتيجة قوة اليمين أم أن هناك غباءات مستمرة ومتعددة في المنطقة وداخل إسرائيل وداخل وفي العالم سمحت لهذا التطرف أن ينمو وأن يصل إلى هذه المرحلة؟ هناك إشكالية حقيقية داخل المجتمع العربي، هناك تطور خطير داخل المجتمع الإسرائيلي، هناك تراجعات ونزاعات فلسطينية وأسلوب فلسطيني مكن هؤلاء. ولكن الخطورة فيما يحدث الآن الحقيقة أن هناك محاولة جديدة لتعريف القضية الفلسطينية بحيث أنها تخرج خارج نطاق قضية شعب يحاول أن يجد لنفسه أرض إلى شعب يحاول أن يجد أو يحاولون أن يجدوا له مكانا ما في العالم ولكن خارج هذه الأرض.
1: خليني هذه نقاط لأنها جدا حساسة ومعقدة فيما يتعلق بالدور العربي وفيما يتعلق ب الإبقاء على الأرض أو محاولة إيجاد أرض أخرى. خلينا نرجئها شوية للفترة المقبلة من هذا البرنامج حتى نعود للتفكير الإسرائيلي. أنا يهمني الحقيقة أن أفهم إسرائيل لما تتحدث بهذه الطريقة وتجيد في الواقع تقديم حجة عقائدية ودينية، هل هناك من يستمع لها من الداخل؟ بمعنى هل هناك اقتناع تام في الداخل الإسرائيلي بهذه السردية التي تستخدمها إسرائيل وفي خارج كذلك إسرائيل ممن لهم ضغوط على المنطقة حتى يتم الترويج لهكذا سردية أم لا؟
2: طبعا هناك من يستمع لهم من الداخل، لأنه إذا نظرت إلى فكرة قيام دولة إسرائيل تقوم على أن هذه الأرض ملك لهم، وأنهم عندما جاءوا إليها كان الواقع العربي مختلف تماما، وبالتالي استطاعوا بدعم خارجي أن يبقوا في السلطة. هذه العقيدة التي شرحها صديقنا حول اليهود وتفكيرهم هي عقيدة يعني دينية، أن الله معهم وأنه أعطاهم هذه الأرض وأنه مكنهم وأن الفلسطينيين ليسوا من أهل الأرض. لذلك كانت تقول جولدا مائير أن الفلسطينيين ليسوا من أهل فلسطين، هم عرب عليهم أن يذهبوا إلى البلاد العربية، جولدا مائير يعني من بداية، لكن هم في مراحل يعني عندما كانوا ضعفاء كانوا يطالبون بالسلام.
1: يعني هذه ليست انتهازية سياسية، هذا اعتقاد راسخ.
2: اعتقاد راسخ لكنه وضع ضمن استراتيجية سياسية لا تظهر بالشكل إلا ما عندما يصلوا إلى أوج القوة وخصومهم إلى يعني قاع الضعف. لذلك هم قبلوا كثيرا من المبادرات، يعني بورقيبة كان يطالب بأنه بوضع السلام وكانوا سيعطون الكثير آنذاك لأن وضعهم صعيب. المشكلة
1: الأربعينات
2: أن الواقع الإسرائيلي هو أصبح متطرفا، يعني هناك نسبة كبيرة من الفلسطينيين، والواقع الدولي عندما بتحدث عن أوروبا وكذا هناك أحزاب يمينية ستصل إلى السلطة بألمانيا الآن، حزب ألمانيا البديل هو يعني يرى خلاصا له بأن اليهود يذهب ويجلس في فلسطين.
1: حدث في ألمانيا غريب عجيب يعني منذ الحرب العالمية الثانية.
2: هذه العقيدة يعني إذا نظرت إلى النازية كانوا يقولون أن هؤلاء اليهود ليسوا ألمان، علينا أن نرحلهم، وبالتالي وسلاف هذه الأراضي ليس لهم، علينا أن نأخذ أراضيهم ونأخذ أموال اليهود. هم كذلك عقيداتهم تقول لأن هؤلاء الفلسطينيين جلب ويجب أن نخرجهم هذه الأرض لنا. لكن هذه العقلية لن تؤدي إلى سلام لأن كل فعل له ردة فعل، وبالتالي منطقهم العقائدي سيقابله منطق عقائدي من الفلسطينيين والإسلاميين، وبالتالي المشكلة لن تحل، ستكبر وتكبر. والخطورة هنا أن هذه التصاعد اليميني المد اليميني في العالم وإسرائيل أنه يجري في عصر يعني إسرائيل لديها سلاح نووي والعالم لديه سلاح نووي، فأية حرب هي نهاية للبشرية. لذلك لابد يعني من تضافر الجهود ومن ناحية معرفية والناحية إعلامية وسياسية أن يقولوا لإسرائيل كفى. وأعتقد أن البيان الذي أصدرته الدول الإسلامية التي تحدثت عنهم كان في غاية كبيرة من الأهمية، لأنه أعطى رسالة للعالم أننا لن نقبل بهذا الطرح ولن نقبل به على الإطلاق.
1: سنعود لهذا البيان طبعا لتلاوته أو تلاوة بعض نقاطه، ولكن أليست هناك صعوبة مضاعفة عندما يدمج

0: تدمج العقيدة ويدمج الدين في الحسابات السياسية، بمعنى حتى الجانب الفلسطيني قادر كذلك أن يقدم سردية دينية وعقائدية،
1: وهو يقدم
0: ونحن نضيع في هذا الملف وهو يقدم كذلك.
1: هذه إحدى المشاكل،
0: فكيف نواجه أستاذ جعفر كل هذا؟
1: لكن المشكلة عند اليهود معقدة بشكل مضاعف، لأن الدين اليهودي ليس فقط عقيدة، هو عقيدة وعرق في نفس الوقت. بمعنى اليهود معروف أنها ليست ديانة تبشيرية، يعني لكي يصبح الإنسان يهودي عليه أن يجاهد ويكابد لكي يقبل أن يكون يهوديا. فبالتالي بغض النظر إن كان المجتمع الإسرائيلي متعصب دينيا أو منفتح، إن كان علمانيا أو متطرف دينيا، لا يهم، هو مستعد لسماع الكلام الشوفيني، خصوصا لما يأتي هذا الكلام مصحوبا ببعض الحماقات العربية أيضا
0: والله،
1: التي تؤكد. يعني مثلا ماذا استفدنا من 7 أكتوبر؟ يعني سؤال يطرح، ماذا استفدنا أيضا من يعني لا أعرف، لكن كما قلنا أن هناك في ألمانيا على سبيل المثال اليهود هذه ليست أرضهم، عليهم المغادرة، ليست أرض السلوفاك. أيضا في بعض الدول العربية هذه ليست أرضكم، عملوا اليهود بطريقة جدا سيئة، ولا أريد ذكر أمثلة للدول العربية، وهذا ما يعزز العقدة لدى اليهود أنهم شعب مميز، العالم كله يكرههم بسبب تفوقهم، بسبب أن الله اختارهم، وأن بقية العالم هم مجرد غويم أقل منهم شأنا. هذا الخطاب دائما يجد له آذانا صاغية في إسرائيل، لكن هل يمكن أن ينتج ما يدعو إليه الإسرائيليين، أن ينتج مثلا تهجير 2 مليون، يعني إفراغ غزة بكل بساطة؟ غزة كم سكانها؟ 2 مليون شخص
0: تقريبا، 2 مليون و400
2: مع الإشارة أنه ليس هناك إحصائية دقيقة، كل ما يطرح هو تقدير أنه 2 مليون و400،
1: ومسألة يعني حتى اللي يطرحها بن غفير متطرف في النهاية، يتكلم بأحلامه، يخاطب الداخل الإسرائيلي، هناك أيضا انتخابات قادمة يدغدغ فيها مشاعر اليمين، اليمين المتطرف، لكن هل هو قادر على تهجير 2 مليون فلسطيني حتى لو أسماها هجرة طوعية؟ ليست طوعية.
0: لا تعتقد أستاذ جعفر بأن هذه المرحلة الانتخابية قد تخدمه، لأن نتنياهو قابل بأي شيء في هذه المرحلة حتى يحشد الداخل؟
1: صحيح، وهذا ما يفعلونه. كذلك رأينا قبل فترة يروجون لخرافة للأسف ابتلعها العرب، إسرائيل الكبرى حتى وضعوا
0: بعض العرب، دائما خلينا بعض حتى
1: بعض العرب. نحن نتكلم عن الظاهرة بالعموم وليس بالتعميم، لكي نكون واضحين
0: بالزبط.
1: عندما نقول العرب نتكلم عن ظاهرة عامة ولا نتكلم بطريقة بالزبط. تعميمية.
2: وهذا وعد توراتي أنه أرض الميعاد من البحر إلى
1: لكن
2: النهر.
1: هل هي هي خرافة لن تتحقق؟ يعني هذا 7 ملايين يهودي الذين من 80 عام لم يستطيعوا السيطرة على 7 ملايين فلسطيني موجودين لديهم وفي أرض صغيرة، سيستطيعون السيطرة على 120 مليون عربي من الفرات إلى النيل، ويراد لنا أن نجير كل إمكاناتنا، نوقف تنميتنا، نوقف تقدمنا، نوقف كل شيء، ونركز على هذه الخرافة وكيف نحاربها؟
3: لا هذا أعتقد ليس خرافة، ولا يجب أن نوقف التنمية، لكن إذا لديك مشكلة يجب أن تحاول حلها دون أن تتوقف التنمية.
1: هي ليست مشكلة أساسا، هي مجرد خرافة.
3: لا المشكلة لأنها هي يعني وضعت العالم.
2: لا أنا بس اختلفت أنه خرافة، يعني يمكن أستاذ جعفر بنظرك، ولكن هي بمفهوم الإسرائيلي العقائدي هي موجودة، يعني بس كان تعليق على كلمة خرافة
1: قابلة للتحقق على
0: سيعملون على تحقيقها.
1: التفت لها أيضا
3: يا عمي، كان أي قضية تؤمن بها إذا كان لديك القوة والاستعداد والجهد والتضحية ستحققها. يعني نيلسون مانديلا كان بالسجن وكان يقول المستحيل مستحيلا إلا أن يتحقق، وتحقق، يعني أنه تعمل لها. اليهود كانوا مشردين، بدأوا يعملوا وأصبحوا في فلسطين، وهناك ظروف دولية يعني تسمح لهم، يعني عندما يتحدث
1: 120 مليون شخص.
3: نعم، لا إسرائيل تشوف أنت، أنزل إلى تاريخ إسرائيل، هو تاريخ مراحل. يعني عندما يتحدث السفير هاكبي بأنه لا أمريكا لديها مشروع للتهجير القسري، قسري هو حط كلمة قسري،
0: هم يتحدثون عن الطوع، يعني هم خرجوا من الباب، دخلوا من النافذة حتى يهيئوا سردية جديدة، بالقول بأنه
1: لا توجد هجرة طوعية، هو يضغط على المساكين الغزاويين بطريقة يجعل حياتهم مستحيلة،
2: هذه النقطة اللي
1: ثم يفتح الباب ويقول هجرة طوعية.
3: هم متطرف لك مراحل، هو يستخدمون مراحل. حتى ترامب قال أن السكان يمكنهم بالخروج من غزة والعودة إليها، هناك تمهيد. الخطر الشديد من هذا التمهيد.

0: هو ان ليش انا اذا بنرجع البيان استدركوا، اذا نظرت الى البيان قالوا ان هذا يتعارض مع خطه ترامب. يعني هن حصروا اسرائيل بترامب، انه يا ترامب انت جبت لنا خطه وانت بدك تعمل
1: تحدث عن البيان الخارجي. طيب خلينا نطلع فاصل، طالما تحدثت اكثر من حد على البيان خلينا نطلع فاصل ونرجع للحديث عن البيان، عن الموقف وعن المتاح كذلك امامنا لتفكيك هذه ومنع هل للمجموعة العربية الإسلامية القدرة أولا على وقف هذه الخطة، وكيف يبدو الموقف الأمريكي؟ هل التصريحات تتوافق مع الأعمال؟ نطرح هذا السؤال بعد فاصل قصير.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: في تغطية أسواق المال تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدين. عدنا تفضل.
1: فضوا عقوبات على المزارعين بغزة. يعني انت وضع الدولي سيء.
0: طبعا طبعا وضعها سيء، ولكن خلينا نرجع للبيان. على اثر هذه التصريحات اللي قدمها بن كفير ومن بعده كاتس ومن قبلهما نتنياهو، خلينا نذكر، ومن قبل الثلاثه، خلينا نشير الى ان موضوع التهجير الطوعي ليس مفاجاه، طرح فيما قبل. حتى الولايات المتحده الامريكيه هدات فيما قبل على بعض التصريحات الاسرائيليه، وفيما بعد تراجعت ورفضت هذا الموضوع تحت ضغوط عربيه طبعا وبعد تواصل عربي، حتى عاد الان الحديث عن خطة وعن وزارة التهجير إلى آخره. ما استدعى بيانا حاد اللهجة كانت نشرته الخارجية السعودية وسبع دول أخرى من بينها قطر، تركيا، الأردن، أدانت بشدة هذه العبارات.

0: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، هذا هو البيان بالضبط، إتمار بن كفير وزير دفاع إسرائيل كاتس، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وحذرت من عواقب تحويل دعوات تهجير الفلسطينيين لسياسات معلنة، ورفضت الدول الثمانية أي مخططات تهدف إلى إخراج الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه. وأنا سأتوقف عن كلمة قسرا لأعود لها بعد قليل. كما حذرت من التداعيات الخطيرة لأي خطوات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وتهديد فرص الاستقرار في المنطقة. هذا هو بيان الخارجية السعودية، واسمحوا لي أن أتبنى وجهة نظر منتقدة ربما لأول مرة لبيان عربي إسلامي، كل ما يتضمنه ممتاز، إلا كلمة قسرا لماذا أتوقف عندها؟ لأن المشكلة الحقيقية ليست في إخراجهم قسرا، إسرائيل تعمل على إخراجهم طوعا. بمعنى إسرائيل عملت كل هذه الفترة السابقة على طرح أو على خلينا نقول التأسيس لظروف تدفع بهم للخروج، لا مال ضوء، لا مال كهرباء، لا تطبيب، لا مجاري، أوبئة، كذا. فهل ينقص هذا البيان كلمة طوعا ربما أو
1: هنا ممكن
0: أو هذه كمرحلة أولى؟
1: أعتقد هنا النقطة، هنا المسألة ترتبط ب طبيعة تعريف المصطلحات في البداية. هذا البيان في البداية اللي هي صادر عن ثماني دول عربية وإسلامية، السعودية والإمارات ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا، ثماني دول وقعوا على هذا البيان. البيان يعتبر بيان شديد القوة لأنه ينزع شرعنة الموقف الإسرائيلي.
0: ممتاز، هذا لا شك فيه.
1: هنا الشرعنة هذه نقطة مهمة، وهناك نقطة دي مهمة جدا، فكرة القصر.
0: بالضبط،
1: القانون الدولي لا يمنع الهجرة الطوعية، ولكن هنا ينبغي الاتفاق على المفهوم الألفاظ، ما هو القصر وما هو الطوعي. الطوعي هو الذي يعني أنك تمتلك القدرة والرغبة في أنك تستطيع أن تعيش في المكان أو تغادره، المكان صالح لأن تعيش فيه ولكنك تقرر أن تغرق فيه. القصر يمكن أن يكون الطوعي هو أن تكون لك الحرية الكاملة. القصر هنا يمكن أن يعني أنني أجعل حياتك جحيما ولا تستطيع أن تعيش فيه، ثم أخيرك
0: للخروج.
1: هناك مخيمات شتاء قادم وسوف تعاني منها، أولادك يموتون، الكل ينهار، وأمامك شقة في أي مكان في العالم ودخل وكذا لك. لا، هذه ليست طوعية، هذا هو شكل القصر. فهنا البيان كان دقيق دبلوماسيا سياسيا، ملتزم بالقانون الدولي، ولم يتحدث عن الطوعية ولكنه تحدث عن القصر. ويأتي النقطة الأساسية عندما نناقش على
0: يدرك
1: مفهوم
0: التعريف القانوني للقصر والطوعية.
1: هي دي النقطة. هنا النقطة تنجز بعد شوي نتكلم فيها، كيف يمكن ترجمة نزع شرعنة هذا السلوك إلى كيف يكون عمليا، كيف يمكن أن تجبر العالم، تجبر أمريكا على وجه التحديد والدول الأخرى وإسرائيل على أنها
0: سنأتي لهذا.
2: أنا يعني مع كلمة التهجير فقط، لأنه إذا بديسة لا يمكن أن تهجري شخص وتقولي أنه تم تهجيره طوعا. نفس ما أقول أنه القتل اختيارا، يعني بخير بني آدم، أنا دقتلك بس اختارت تموت في إعدام ولا رميا بالرصاص ولا أرميك من فوق الرحيم ولا جوعك. فقصة التهجير طوعا أو قسرا أو كلها تلاعب بالألفاظ، لأنه يعني واضحة الخطة. حتى أصلا كمان إذا بتسمحي لي أحكي بالموقف الأمريكي سريعا،
0: يعني ندخل فيه الموقع
2: ب31 يناير 2025 لما ترامب طلع حكى على الأردن ومصر قبول خروج الفلسطينيين واستقبال، يعني هو حسم الموضوع. وبعديها بأربعة فبراير من نفس العام رجع كرر نفس الموضوع، كشف عن خطة ويلا بدنا نهجر الفلسطينيين، وموضح شو بده يصير بغزة، انه خلص يتركوا غزة ولدينا مشاريع في غزة،
0: ومن بعد صاروا يتحدثوا على سيناء،
2: ولذلك
0: تتم اعادتهم.
2: ولذلك يعني كان هناك اكثر من مرة تحذير من هذه المخططات التي تجبر الدول العربية على تهجير الفلسطينيين. كاتس عندما قال أن الخطة مطروحة أمريكيا ولكنها مجمدة الآن، أو ليس أنه في ضوء أخضر، يعني ما في أكثر من هيك وضوح مما قاله ترامب. لكن هناك في نقطة، لماذا يعني باتت العبارات يعني شبه كلاشيه، يعني مبتذلة، أنه تهجير الفلسطينيين في خطر أمن قومي على الدول العربية.

0: يعني صارت تكرر حتى يعني أصبح الناس لا ينتبهون. هذه مصيبة. يعني أنه تخيل أنت 1,850,000 فلسطيني يشكلون تقريبا 89% من سكان قطاع غزة يصبحوا إلى طبعا دول المقترحة إثيوبيا كينيا أرض الصومال. ولكن إذا أنت بدك تحدثي على دول مثل مصر الأردن دول يعني عمليا أنت تشعل فتيل النار. ليس لأنهم لا يحبون الفلسطينيين أو في خلاف.
1: هو المخيف في كل هذا الموضوع أضيف يعني أعطف على ما تفضلت به أن هناك تجربة سابقة يعني
0: لبنان.
1: إسرائيل لا في فلسطين أتحدث في غزة
0: لما كانت لا أنا بقصد لما كانوا الفلسطينيين موجودين بلبنان انظري ماذا حدث بالأردن انظري ماذا حدث.
1: لكن أنا أتحدث على تجربة غزة يعني منذ سنوات تتذكرون لما حاولت إسرائيل جس نبض الدول العربية والعالم فأرسلت مجموعة من الغزي على طائرة أوصلتهم حتى جنوب إفريقيا. لما اندلعت الفضيحة الإعلامية وقيل بأنه جنوب إفريقيا وقتها هي التي رفضت وقالت بأنه نحن لم نسمح لهم بالدخول لأنه هذه اعتبر كجس نبض. وبالتالي إسرائيل لا أعلم إن كان من ورائها الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها هي تعمل شيئا فشيئا بين جس نبض وبين بناء خطة متماسكة لإنجاح هذه الخطة. الولايات المتحدة الأمريكية معها أو تتابع أو كيف نقرأ الدور الأمريكي؟
2: أنا أعتقد يعني البيان فيه يعني ذكاء سياسي ومدروس ليس فقط على عبارة قصرا. قصرا في اللغة القانونية يعني هي
0: ضد
2: إرادتك يعني فقط لا غير. بس إنما البيان ماذا قال؟ إنه قصرا وقال إنه هذا يتعارض مع خطة التي وضعها ترامب. ركزوا هنا على خطة ترامب. خطة ترامب إيش هي؟ إيجاد سلطة نزع سلاح حماس بالأول، إيجاد سلطة بديلة صح ولا لا، بدء إعادة الأعمار، وضع حل الدولتين. هذا هو اللي عم بيقولوا له إنه أنت اتفقنا إحنا وياك على هذه الخطة
3: وبقاء الفلسطينيين
2: فيجب عليك أن تلتزم
1: إذا التي ترفضها إسرائيل.
2: مش مهم إسرائيل، مهم هلا ترامب. يعني إسرائيل ما بتقدر تقول له لترامب لا. ويعني وترامب عنده مصالح أمريكا، يعني في أمريكا هناك تغير رأي عام، يعني مش شغلة هينة. يعني ترامب ليس لا يمكنه أن يكون على خلاف مع تركيا. هذا البيان جاء من تركيا، يعني تركيا دولة إقليمية جدا عادي صارت على حدود إسرائيل. يعني عندك مثلا أندونيسيا
1: على حدود إسرائيل لأنه في سوريا هي تعتبرها
2: نعم يعني صارت مواجهة. عندك أندونيسيا، عندك مصر، يعني مصر كيف ما بيقبلوا، مصر ما سكروا حدودهم ما بيقبلوا. لذلك هن ترامب وقت بده يوازن هن عم بيقولوا له نحن اتفقنا نحن وياك وعليك ان تلتزم بالاتفاق.
0: استاذ احمد بس للتنويه لانه هذا الموضوع حساس للمصريين، هم لم يغلقوا الحدود لانه هذا المساله بتوتر الاجواء. انا شوف
2: لا انه هن بمعنى انه
3: المعبر مفتوح بس الوضع الامني مختلف.
2: لا انا بقصد انه لن يقبلوا بان يهجروا اليه،
3: هو غير مفتوح للتهجير.
0: غير مفتوح للتهجير انت عارف هذه العباره قديش مشكله.
2: لا هذه العباره معروفه من الكلام. الكلام يفهم بسياقه
1: صحيح اكيد،
3: ولكن للحق المصريين لهم فضل كبير
2: طبعا. ما قبلوا اوقفوا مشكله يعني
3: وقف المشروع. وهذا يحيلنا
2: وهذا يدلك على أن القضية ليست سهلة
3: إلى مسألة مهمة جدا. الفلسطينيين خصوصا أهل غزة ماذا يمتلكون من أوراق ضغط؟
1: لا شيء أعتقد.
2: لا
3: لذلك يعني لا أريد أن أكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، لكني لو كنت مكانهم لأوليت هذه الملفات للدول العربية القوية.
1: وهذا الحاصل.
2: هذا الحاصل.
3: لا تزال حماس على سبيل المثال موجودة وتحاول أن تقول إني فاعلة، إني موجودة كورقة قوية على الأرض.
1: يعني رأينا مثلا أن حماس تفصيل في ظل كل هذا
3: الموضوع. تفصيل صغير صحيح. كل الذي جرى قبل 7 أكتوبر كان هناك وبحسب التسريبات اتفاق وشيك على الدولة الفلسطينية تقوده المملكة العربية السعودية. هذا الاتفاق مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية. جميعنا يعلم بأن إسرائيل تريد تطبيع مع المملكة العربية السعودية. هذا هدف استراتيجي إسرائيلي، والمملكة العربية السعودية لا تطبيع بلا دولة فلسطينية. أعتقد هذه من أقوى الأوراق التي يمكن أن تجلب دولة فلسطينية. كانت الاتفاق وشيك. طبعا المتطرفون في إسرائيل لا يستطيعون العيش بوجود دولة فلسطينية، لا يستطيعون العيش ضمن الدولة الواحدة. يعني الأولى توجد دولة يعتبرونها خطر عليهم، والحل الثاني يجعلهم بعد فترة

0: خليه داخل طبعا لن يقبلوا. لذلك المتطرف الإسرائيلي محتاج إلى متطرف من الجهة الأخرى، متطرف يغذي متطرف، وهذا الذي جرى.
1: متطرف
0: يغذي يعني متطرف.
1: تنادي حماس تنادي، خليني نتأكد، تنادي بإنشاء جهة متطرفة في
0: لا لا لا لا, لا أنا قلت هذا الذي جرى، أن هناك متطرف غذى متطرف،
1: متطرف
0: ووصلنا
1: آخر.
0: إلى هذه المرحلة دعوة. الآن آن الأوان لإعطاء الدول العربية المعتدلة دورها لإنقاذ الفلسطيني أو لإنقاذ ما تبقى،
1: ولكن لها دورها وهي تتحرك. أنا خلينا فيما تبقى من وقت، نحن دائما، والحقيقة هذا موضوع ربما يحزن البعض قليلا، دائما نحن لما نتابع الإجراءات الإسرائيلية نتفاجأ بين فترة وفترة بأنهم يعملون على خطط، يعني
2: يحثك بالتاريخ، يخلقون الواقع
1: جدا، يفرض الواقع ويحثك على تواريخ، يقول لك في سنة سيتم كذا، بعد سنتين سيتم كذا، بعد ثلاثة. في المقابل مع كل إدراكنا بجهود الدول العربية والإسلامية وكل ما قامت به هذه الدول لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه لا نشك بحساسية هذه المرحلة وتقاطعاتها الرهيبة مع ملف إيران ومع السلطة أو الإدارة الأمريكية حاليا، ولكن أين البديل؟ أين الخطة؟ حتى وإن كانت حبرا على ورق ولن تقدم، أين الخطة البديلة التي قادرة أن تقف في وجه الإسرائيليين ويقال لها نحن كذلك لدينا حل وهذا حلنا؟
0: سأجيب بسرعة وليعذرني إخوتنا الفلسطينيين، لا نستطيع كعرب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم. والسؤال بالتالي، ماذا يريد الفلسطيني؟ لو أراد الذهاب إلى المريخ سندعمه للذهاب إلى المريخ. لو أراد، ماذا يريد؟ هناك فلسطيني يريد حدود 67، هناك فلسطيني يريد من البحر إلى النهر، هناك فلسطيني يريد مجرد حق العودة، هناك فلسطيني لا يريد العودة أساسا.
1: خلينا حتى لا نوسع الموضوع وندخل فيه، نحن نتحدث عن غزة،
0: عن غزة. ماذا يريد أهل غزة حاليا؟
1: الحياة العادية،
0: الحياة الكريمة،
1: مش حتى كريمة، لن نصل إلى
0: لا، حقهم الحياة الكريمة، حقهم أن يعيشوا كما يعيش جعفر سلمان.
1: خليني نتكلم بواقعية، هم يريدوا العيش، أن يتنفسوا.
0: هل مستعدين أهل غزة، هل مستعدين القوى الفاعلة في غزة، هل مستعدة أن تعطي ملفها لمن يستطيع مساعدتها أم لا؟
2: هذا هو السؤال. أعطت الملف،
0: يعني أعطت الملف أين يا أستاذ؟
2: يا أخي، حماس قبلت بنزع السلاح،
0: قبلت بتجميد السلاح.
2: لا لا، بنزع
0: السلاح. يتكلمون تخزين السلاح، ومرة يتكلمون نزع، ومرة يتكلمون
2: حماس. حماس
0: هذا إلا حماس.
2: اسمح لي، لك اسمح لي. حماس تجلس في مصر، ومصر هي التي توجه حماس، وحماس تذهب إلى السعودية لأنها في مأزق. بدون مصر وبدون السعودية، حماس يعني كانت طارت هي والفلسطينيين. هناك موقف عربي واضح جدا، وأعتقد أنه موقف مجيد في الوضع الحالي، وأنهم يتمسكون بخطة ترامب، هذه مهمة جدا. ترامب الآن
1: يرفضها.
2: لا لا، ترامب هو عقول، بيقول
1: أنه قال أنا أرفضها،
2: يفرض اللي بده إياه. ونحن عم نحكي سياسي، هو يقول اللي بده إياه. هناك دول عربية مهمة، عندك دولة، أنت عم تحكي على دول 80 مليون بمصر، عندك 100 مليون بتركيا، عندك بأندونيسيا. أندونيسيا أمت كانت تأتي إلى الأزمة؟ متى كانت تأتي أندونيسيا إلى هذه القضية؟ هذا تقدم جميل من السياسة السعودية والمصرية، أنه جابوا هذه الدول الإسلامية وليس فقط عربية، أنه لا بد من حل. وأنت يا مستر ترامب، أنت الذي وضعت هذه الخطة، ونحن قررنا أن يعني نعمر كذا، طبقها. يعني ماذا سيقول ترامب؟
1: أستاذ إسلام،
3: أولا يعني بالجانب الأمريكي، لو ذهب ترامب قد يأتي شخص غير ترامب يغير سياسة ما أقره، السياسة صحيح التي أقرها ترامب. هذه النقطة مهمة،
2: النقطة سيكون إلى الأفضل برأيي
3: إن شاء الله. في إسرائيل القصة مختلفة جدا. ما يجري الآن ليس مشروع لا بن كفير ولا وزير الدفاع إسرائيل كاتس ولا سموتريتش ولا نتنياهو،
4: مشروع مجتمع،
3: مشروع مجتمع كامل، تخطيط، تخطيط قومي، ايديولوجي،
0: ثوراتي،
3: توسعي، احتلالي، سميه ما شئت، ولكنه تخطيط غير مرتبط بشخص. ولكن عندي بس فقط تعليق، حماس بالتأكيد اتخذت قرارات منفردة لم تنسخ فيها، وهنا أتفق معك أستاذ جعفر بقصة أنه الفلسطينيين دائما، يعني عبارة دائما أقولها، يأتون في التوقيت الخطأ. عندما تجتمع، عندما تهب رياحهم، رياحهم لا يستهدونها.
1: هذه على فكرة أفتح قوس، هذه دائما جملة إسلام عبد الكريم حتى في الكواليس يقول لي مشكلتنا نحن الفلسطينيين دائما توقيتنا غلط.
0: وطبعا

0: الاستاذ اسلام يعني اذا تكلم نحن ننصت يعني لا نفتي ومالك في المدينه
1: عفو لا لا
0: لا, لا, لا, لا, لا هذه حقيقه
1: يعني
0: هذه
1: حقيقه بنعرف. احنا لما يعني مثلا بالاخر يعني مفاوضات سلام او محادثات خلينا نسميها مش مفاوضات كانت ب 2013-2014 بين ابو مازن والحكومه الاسرائيليه ما الذي افشلها موضوع الاسرى اللي وافقت عليه إسرائيل تحت تهديد السلاح وبديش أستخدم مصطلحات تانية عندما انخطفوا جمعتها وطلعوا جلعاد شليط طلع مقابله أكثر من 1000 أسير فلسطيني بالخطف بالقتل. طب يعني إسرائيل كمان ما هو يعني ما هو مش بس إحنا عندنا مجانين اسمهم حماس ما هم عندهم طبعا. مجانين اسمهم نتنياهو وغيره إذا أنتوا لا تقبلوا إلا بهذه اللغة لماذا تلام حماس وفي مشكلة تانية إنه ولا عمرنا كنا متفقين كل شخص له أجندة والكارثة الأكبر إنه الآن نحن نبحث عن انتخابات توزع فيها صناديق الاقتراع بين المرضى من لا يجدون علاج وبين المشردين في الخيام صحيح. وبين الجامعات أو أطلال الجامعات التي ابتلع ركامها أحلام آلاف الشباب
2: صحيح اتفق معك خلينا يعني احاول اجيب بسرعه واضع اربع عناصر اغنانا فيها الاستاذ اسلام حي عن الموضوع الوضع الفلسطيني الذي يحتاج الى اعاده ان يعيدهم انفسهم النظر بشكل كامل وتام في كيفيه الفعل وكيفيه التصرف والحلفاء وعلى خلينا اسميها عجزت الساسة الفلسطينيين وليس عجزة ليس العجزة بالعمر ولكن العجزة في السياسة أن يتركوا الساحة لمن يستطيع أن يتحمل هذه تحتاج إلى إعادة تكوين للحالة الفلسطينية وأغنانا في الحديث عن الأستاذ إسلام الحي ولكن هناك ثلاث عناصر غير الحالة الفلسطينية عندنا إسرائيل وأمريكا والعرب والعالم المتحالف أمريكا هناك وعدة أو خطة ترامب والتي هي خطة تراجع الخطة الثانية تراجع أمام الضغوط العربية والإسلامية والعالمية وهي خطة حتى لو لم يكن مقتنع بها اقتناع تام إلا أنه مضطر للاقتناع لأن هناك مصالح أمريكية تتضرر
3: على القائمة على مجلس
2: غزة
3: السلام
2: أتحدث عن غزة
3: أي مجلس السلام
2: بالضبط مجلس السلام فهو يتحدث عن عدم رفض التهجير بقاء الفلسطينيين وبالتالي هو تحت الضغط قبل بهذا الخطة ولكن هل هذا يعني أن الموقف الأمريكي معارض للحالة الإسرائيلية أو الهدف الإسرائيلي في التفريغ إذا ما تم هذا التفريغ وذلك التهجير بشكل طوعي قصري أي مكان ولم يؤدي إلى مشاكل كبيرة فليس هناك مشكلة بالمرة المهمة هنا هي المصلحة الأمريكية عربيا ولكن خليني أقول أن المواقف العربية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى وأنا أشير مرة أخرى حتى إلى الموقف المصري الذي رفض تماما حتى أنه رفض أن يعني يسقط الديون بكاملها مقابل
0: هذا موقف مشرف كان
2: هذا موقف ينبغي البناء عليه في المرحلة القادمة هناك مرحلة تاريخية يمر بها العرب في هذه المرحلة ليس فقط بسبب إسرائيل ولكن بسبب ما حدث في إيران بسبب الواقع الموجود النهارده في إعادة توزيع القوى العالمية في العالم هناك بات الإحساس بالخطر إحساس أعلى
3: صحيح.
2: والإحساس
3: صحيح.
2: هذا الإحساس بالخطر صحيح. بدأ يدفع الأطراف حتى التي هي مختلفة مع بعضها لإيجاد صياغات للتعاون هنا ينبغي العمل نقطة أخيرة سطر أخيرة عشان المدة التحول من عدم شرعنة التهجير إلى إجراءات عملية بمعنى أنه لا يمكن البناء في غزة حجر واحد دون أن يكون هناك موافقة ودعم عربي كامل
4: مقولته أنا أعترض عليها الفلسطينيين ضحية يعني حافظ الأسد ما كان يعتبر أنه في شيء اسمه فلسطين كان يعتبر جنوب سوريا
0: والمشكلة إحنا بنروح بنجري حضن إيران يا
4: عم بقول لك ضحية أنت ضحية
0: ضحية بدها ضحية بيختار جلاده
4: لا لا لا ضحية أنت ما أنت متملع

0: حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: الحليبي يؤكد أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، ويحمل الميليشيات الحوثية عواقب التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في الضالع وغارات مكثفة ضد مواقعهم في البيضاء. الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يبدأان عملية عسكرية واسعة في مخيمين شعفات وعنتا قرب القدس. وواشنطن تستعد لإحالة نووي إيران لمجلس الأمن، وغروسي يطالب طهران بكشف برامجها السرية للوكالة الذرية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نبدأ من تطورات اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن القوات المسلحة أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب. في الشق الميداني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربية تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيات مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. كما أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية السيطرة على مناطق حيد الخزانة والمجريش ودار المعلى والناصفة في البيضاء مع تراجع الميليشيات الحوثية، وتتقدم القوات المسلحة اليمنية في مديرية زاهر بمحافظة البيضاء بغطاء جوي من الطيران الحربي. أما في مأرب فقد استهدف قصف حوثي بصاروخ باليستي مركزا للنازحين في مديرية رغوان، وتسبب في مقتل طفلين وإصابة 15 بينهم أطفال وتضرر 16 مأوى خاصا بالنازحين. من جهة أخرى، استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وثكنات تابعة لميليشيا الحوثي بعدة غارات على جبهات مأرب الجنوبية. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات للحوثيين في مديرية الضالع. وفي جبهة

0: الجوف بدأت قبائل الجوف في التحرك لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. وذكر مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في المحافظة بتطويق معسكر اللبنات والسيطرة على القرى المحيطة به أيضا، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي حاولت الدفع بتعزيزات، إلا أن القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها وإجبارها على التراجع.
1: عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظة الجوف وتحديدا شرق المحافظة لتحرير أجزاء واسعة من هذه المناطق الواقعة شرق محافظة الجوف في السلسلة الجبلية التي هنا معسكر اللبنات الاستراتيجي الذي اتخذته الميليشيات الحوثية مركزا للعمليات المتقدم والذي حشدت إليه الكثير من الآليات والأفراد خلال الأيام الماضية، يصبح اليوم تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة اليمنية التي اشتركت في عملية برية اشتركت فيها قوات المنطقة العسكرية السادسة وأيضا وحدات من قوات الطوارئ وقوات درع الوطن. العملية سبقت بتمشيط ناري من الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية التي مشطت أهدافا خلف خطوط التماس للميليشيات الحوثية وقطعت خطوط إمداداتها خلال الأيام الماضية. تحركت هذه القوات أكثر من 40 كيلومترا لتصل إلى هذا المكان وتحاصر الميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات وفي أجزاء واسعة من شرق محافظة الجوف. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من شرق محافظة الجوف.
0: أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي والجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفات وعناتا قرب القدس، وبحسب إعلام إسرائيلي من المتوقع أن تستمر العملية لفترة طويلة وتشمل مداهمة عدد كبير من المواقع التي تقول القوات إنها مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن العملية جاءت عقب معلومات استخبارية تتحدث عن نية مسلحين في المنطقة تنفيذ هجمات. في موضوع فلسطيني آخر، علمت صحيفة التلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام سيعلن يوم الثلاثاء عن تسريع فرض عقوبات على إسرائيل، وستتحرك الحكومة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية رغم الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض ونواب من حزب العمال للخطط البريطانية. ولا يعتقد أن العقوبات ستشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات بعينها، لكنها قد تتضمن حظر التجارة مع الشركات التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية. تعتزم الولايات المتحدة تصعيد الضغوط الدبلوماسية على إيران، وذلك عن طريق الدفع باتجاه إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن بحسب بلومبيرغ. ومن المتوقع تحرك واشنطن في هذا الاتجاه في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. هذا ويطالب مشروع القرار الأمريكي إيران بالمعالجة العاجلة لعدم امتثالها والسماح بإجراء عمليات التفتيش المتوقفة منذ 15 شهرا للتأكد من عدم تحويل المواد النووية عن الاستخدامات المعلنة. هذا واعتبر مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي أن أفضل وأسرع سبيل لتحقيق نتيجة إيجابية هو أن تنخرط إيران مع الوكالة الذرية بشأن كل ملفاتها ومنها البرامج السرية.
2: The best shortest way for a positive outcome is for Iran to engage with us. If Iran engages with us, if Iran engages us with us in a serious dialogue, if we can start getting access, addressing their security, confidentiality points, I am sure, and I can guarantee to you, that this will have a very, very positive repercussion that will allow others to consider that we have a process, i.e. Iran, that needs to be protected, that needs to be supported. And this will help peace and not war.
0: تداعيات حرب إيران مشاهدين تتسبب في ارتفاع سعر الديزل في أمريكا، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا 5 دولارات. ارتفاعنا يضم

0: يضع إدارة ترامب أمام اختبار اقتصادي وسياسي جديد فيما تحاول طمأنة الأمريكيين بأن الأسعار ستنخفض. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس قد تصبح فاتورة الوقود ورقة انتخابية ساخنة والفاتورة السياسية الأصعب على الجمهوريين. التفاصيل مع حسين الطوط.
1: لم يعد المواطن الأمريكي يحتاج إلى متابعة تطورات الحرب مع إيران على شاشات التلفزة، بل يكفي أن يقف عند محطة وقود ليرى تداعياتها أمام عينيه. متوسط سعر الديزل سجل اليوم مستوى قياسيا جديدا عند نحو 5 دولارات و90 سنتا للجالون، طبعا الرقم يختلف من محطة لمحطة، مرتفعا بنحو 30 سنتا خلال أسبوع واحد فقط بعدما كان أقل من 4 دولارات قبل عام. المفارقة أن هذا الارتفاع يأتي بعد يوم واحد من تصريح لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت رجح فيه انخفاض الأسعار بدل ارتفاعها.
2: تعمل إدارة ترامب على كافة الأصعدة بدءا من خليج المكسيك وألاسكا وداخل الأراضي الأمريكية وصولا إلى حلفائنا لزيادة إنتاج الطاقة والعمل على المدى الطويل لخفض الأسعار وضمان استقرار سلاسل التوريد.
1: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لن تكون أسعار الوقود مجرد أرقام على شاشة المضخة، بل قد تتحول إلى مقياس سياسي لأداء ترامب أمام الناخبين.
3: عليك أن تمنح صوتك لمن يبدو خياره منطقيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
4: بالطبع تؤثر الأسعار بلا شك على قرارك بشأن من ستصوت له، فالأسعار في ارتفاع مستمر بينما لا تزيد الأجور.
5: نحن نصوت في كل انتخابات مهما كانت الظروف، ولا أرى أن هذا الوضع يختلف عما كان عليه في الماضي، فأسعار البنزين لطالما شهدت ارتفاعا وانخفاضا.
6: لا أعرف لمن سأصوت، ولذلك لا أستطيع تحديد من أريد التصويت له.
1: القضية لا تتوقف عند خزان السيارة، الوقود الأغلى يعني نقلا أغلى وتكلفة أعلى للشركات والشاحنات والمزارعين، وبالتالي فاتورة أكبر على المستهلكين في المتاجر. حسين الطود، العربية، واشنطن.
0: أكدت مصادر عسكرية للعربية أن الجيش السوداني بات على مشارف محلية سوداري الاستراتيجية في شمال كردفان آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في شمال الولاية. وقالت المصادر إن صفوف الدعم السريع تشهد انهيارات متسارعة مع فرار واستسلام مجموعات مقاتلة بكامل عتادها. عاد متجر مايكروسوفت إلى الإتاحة أمام مستخدمين في سوريا بما يسمح بتنزيل التطبيقات والألعاب وتحديثها دون VPN بالتزامن مع تخفيف العقوبات الأمريكية، فيما لا يزال الحجب قائما لدى بعض المستخدمين.
7: ضغطة واحدة ومتجر مايكروسوفت الذي كان محجوبا أمام المستخدمين السوريين يبدأ بالظهور من داخل البلاد. تطبيقات وألعاب وتحديثات تحمل مباشرة ومن دون VPN. المشهد الجديد يتزامن مع تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا بعدما أزالت واشنطن في أغسطس الماضي تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف استمر منذ عام 1979. ومع تخفيف القيود التي طالت قطاعات التجارة والتكنولوجيا بدأت بعض الخدمات الأمريكية بالعودة إلى المستخدمين داخل سوريا، لكن الباب لم يفتح بالكامل. فبينما تمكن مستخدمون من الوصول إلى المتجر وتنزيل محتواه وتحديثه، لا يزال الحجب قائما لدى آخرين وسط غياب تعليق رسمي من مايكروسوفت يفسر هذا التفاوت.
8: تؤكد هذه القضية المخاطر التي قد تواجهها شركات التكنولوجيا عند التعامل عبر الشركات التابعة والموزعين والبائعين وأهمية الحفاظ على ضوابط فعالة.
7: وراء هذا الانفتاح قصة أكثر تعقيدا، ففي عام 2023 دفعت مايكروسوفت أكثر من 3.3 مليون دولار لتسويات مع السلطات الأمريكية بشأن 1339 مخالفة محتملة لأنظمة العقوبات، بينها مخالفات مرتبطة بسوريا. واليوم بعد سنوات من القيود تعود خدمات الشركة إلى الشاشات السورية تدريجيا، لتصبح عودة متجر مايكروسوفت أكثر من مجرد متجر فتح من جديد، بل إشارة رقمية إلى أن العزلة التكنولوجية المفروضة على سوريا بدأت تتصدع.

أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تفاهمات تسمح لبلاده وروسيا بتجاوز فصل الشتاء من دون تصعيد، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر نقلا استعداد موسكو للتفاوض، لكنه شكك في جدية بوتين.

أعلن المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو استقالته من منصبه على خلفية اتهامات مرتبطة بقضايا فساد. وجاءت الاستقالة بعد أن دهمت عناصر مكافحة الفساد الأوكرانية مكاتب تابعة للنيابة العامة وقامت بتفتيشها في إطار التحقيقات. وكان مكتب مكافحة الفساد الأوكرانية كشف مخططات لغسيل أموال يشتبه بتورط مسؤول في مكتب المدعي العام فيها. افتتحت روسيا وكوريا الشمالية أول جسر بري عبر حدودهما المشتركة في تطور أثنى عليه المسؤولون الروس باعتباره أحد أوجه تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين. وتستقبل كوريا الشمالية سياحا روس منذ فبراير 2024 في ظل التخفيف التدريجي للقيود التي كانت مفروضة.

0: صرح رئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه لن يسمح أو بل بأنه لن يسمح إذا لشركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ التصنيع هناك. كتب ترامب في منشور على السوشيال أن منتجات بومبارديه ليست جيدة بما يكفي، وأضاف أنه إذا أرادت الشركة السوق الأمريكية فعليها التوقف عن معاملة أمريكا كمصدر دخل. ويأتي منشور ترامب وسط تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا في أحدث جولة من حملته للضغط على الشركات الأجنبية والمحلية لتصنيع المزيد من المنتجات في الولايات المتحدة. في ظل استمرار التوتر الحدودي السوري، شهد ريف القنيطرة الشمالي توغلا للقوات الإسرائيلية في قرية طرنجة تلاه إلقاء قنابل دخانية بين المناطق السكانية.
1: مرقوا من شوية ثلاث سيارات لإسرائيل، دوروا هون بالحارة وهن طالعين صاروا يضربوا قنابل دخانية، عبوا الحارة ضربوا هون شيء، هون وحدة وهون وحدة وقدام ضربوا شيء تنتين ثلاثة، وطلع الطلاب مدارس
2: وضربوا قنابل دخانية، يعني أثار الرعب بقلوب الطلاب بقلوب الأطفال والأهالي بشكل عام، يعني وشلوا حركة الأهالي كلها، يعني عم يفوتوا دائما عم يمنعونا نفوت على أراضينا، يعني ما عدنا نعرف شو بدنا نحكي صراحة.
0: شارك الآلاف في نيبال في مراسم تشييع ضحايا كارثة الفيضانات عبر إضاءة الشموع، حيث أقام عدد من الأشخاص الذين لا يزال أقاربهم في عداد المفقودين جنازات رمزية لهم. في البوسنة تسابق فرق الإطفاء الزمن لإطفاء الحرائق التي أتت على ما لا يقل عن 25 ألف هكتار من الغابات والنباتات بمنطقة تريبيشيفو، وألقت طائرات الإطفاء المياه على الحرائق المندلعة فيما تلبدت سماء المنطقة بالدخان الذي امتد حتى لسواحل كرواتيا المجاورة.

0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: وقف نيوم سلسلة انتصارات الهلال وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي. تشهد الجولة السادسة من الدوري السعودي مواجهة منتظرة تجمع القادسية مع ضيفه الأهلي، بينما يأمل الاتحاد بمواصلة نتائجه اللافتة حين يلاقي ضيفه الفيحاء في جدة. فاز كالياري على منافسه ليتشي بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دوري أبطال أوروبا بعدة مباريات، حيث يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه مانشستر سيتي. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد منافسي إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.
0: نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وكونوا بعافية.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، لحكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
4: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
3: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
4: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
3: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

معينة ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحات، أنا كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. أوليفييه ماس اسم فرنسي عادي لشخص يبدو أيضا عاديا، لكن وخلف هيئته الهادئة هذه يختبئ مسار استخباراتي شديد الخصوصية. فهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية DGSE، نفذ مهامه السرية حول العالم بهويات مستعارة وبكثير من الإقناع والمخادعة أيضا. يطلعني ماس في هذا اللقاء على أسرار صناعة التجسس على الطريقة الفرنسية، كما يحدثني عن العبء النفسي والأخلاقي الذي يرافق الجاسوس طوال حياته. التقيت أوليفييه ماس في مكان اختاره بعناية وحذر شديد بمدينة نيم الفرنسية، وسألته بداية عن هويته الحقيقية.

0: هذا وجهي بالفعل، لكن الاسم اسم حركي أستخدمه في الإعلام وأوقع به كتبي ورواياتي. إنه اسم مستعار، أو بالأحرى هوية مختلقة.
1: حينما تقول الهوية المستعارة التي يعمل بها الجواسيس وضباط المخابرات، ألا يفترض أنها تنتهي عند نقطة معينة؟ أم أنه في بعض الحالات، ربما في حالتك، تستمر هذه الليجند، هذه الهوية المستعارة، على امتداد حياة الضابط أو العميل؟
0: هوية أوليفييه ماس ليست الهوية التي كنت أستخدمها في عملي. كنت أعمل بهوية أخرى لم أحتفظ بها الآن طبعا. فهناك جواسيس في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية يعملون بهويات مستعارة، لهم مهن وأسماء ووثائق وبطاقات مصرفية مزيفة. أنا مثلا عملت تحت غطاء أستاذ تاريخ مريض بالاكتئاب ويكافح لإيجاد معنى لحياته وعمله، ثم يقرر التوجه إلى العمل في مجال الإغاثة. لذلك كنت أمارس عملا إنسانيا وتلقيت تدريبا على فعله بهوية زائفة، ذلك كان غطائي. لن أذكر الاسم المرتبط بتلك الهوية، فهذا سري للغاية، لكن هذا هو الواقع. شغلت تلك الوظيفة سنوات عدة في بداية مسيرتي بتلك الهوية المصطنعة، لكن طويت صفحتها ودفنت الآن. لا رقم هاتف ولا أوراق، فالوثائق تبقى داخل المديرية العامة للأمن الخارجي. وأرجح أن تلك الأوراق والوثائق السرية قد أتلفت الآن بالتمزيق أو الحرق، إذ لم تعد هناك فائدة من إبقائها. ثم عملت بشكل علني أكثر في السفارات بصفتي مسؤولا رسميا. كنت أتنقل بجواز سفر دبلوماسي أنذاك وباسم الحقيقي وليس باسم أوليفييه ماس.
1: حينما تحدثت عن الشخصية والهوية المستعارة أو الوهمية التي عملت بها، قلت بأنك لن تكشفها الآن، ولكن من يراك الآن بشكلك هذا سيعرف من أنت.
0: نعم، سبب ذلك بعض الإزعاج للمديرية العامة للأمن الخارجي. ففي السنتين أو الثلاث سنوات الأولى من نشاط التلفزيوني وعبر يوتيوب، لم تكن صورتي تظهر كاملة، بمعنى أن الناس لم يروا وجهي، بل رأوا يدي فقط، يداني تتكلمان ساعة أو ساعتين. ومع ذلك حقق الأمر نجاحا، إذ كان الناس يتابعونني ويصغون إلي من دون أن يروا شيئا سوى يدي. ثم أردت الظهور في برامج تلفزيونية أكثر، لعل ذلك يساعدني في بيع مزيد من الكتب. لذا قررت إظهار وجهي، وهنا أصبح الأمر مشكلة للجهاز الأمني، لأنه كان يفضل بقائي بعيدا عن الأنظار أو بقاء وجهي خفيا على الأقل. كانوا يفضلون أن تظل تلك الشخصية سرية حتى النهاية. نستطيع أن نتخيل حال من أصادفهم يهتفون قائلين: عجبا، أليس هذا سيد فلان؟ لقد كان جاسوسا إذن. لكني أعتقد وبشكل كبير أن تلك الأحداث قد أصبحت من الماضي، فالجهة التي كانت توفدني إلى مناطق عملي قد زالت منذ زمن. إنها قصة قديمة في الواقع، وأصبحت تلك الجهة ذكرى من الماضي تعود إلى 20 عاما. لذلك لا أعتقد أن هناك أي إشكال خاص الآن، فسرية الجاسوس تكون بالغة الأهمية وقت مزاولة عمله. كان مهما آنذاك ألا يعرف أحد أنني أعمل لمصلحة المديرية العامة للأمن الخارجي، أما بعد 20 عاما فالمسألة أقل خطورة. إذن هذه هي المخاطرة التي قررت خوضها، فما كان من الجهاز إلا أن قال: لا بأس، هذا مقبول.
1: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
0: نعم، بالتأكيد يبقى الخطر قائما دائما، ولهذا ما زلت أستعمل اسما مستعارا. فقد يعثر علي أناس ويقولون: لقد خدعنا وسننتقم منه. وهناك أمر آخر تكرر كثيرا عقب مغادرة الجهاز، وكان ذلك عام 2018. فحين ينهي جاسوس ما عمله، تصبح السنوات التالية مباشرة بعد تقاعده هي الفترة الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأجهزة المعادية، لأنه لا يزال يحمل في ذاكرته كل شيء ويعرف جميع الأشخاص المعنيين وما إلى ذلك. لذلك عندما أطلقت قناتي على يوتيوب في عام 2018، اقترب مني شخص على صلة وثيقة بالأجهزة الروسية من دون أدنى شك، وشخص آخر من الموساد، وحاول إقناعي بتجنيدي والعمل لحسابهما. وطبعا أبلغت المديرية العامة للأمن الخارجي فورا، جهازي السابق.

0: عرفتك بأوليفيا ماس، هل هذا هو اسمك الحقيقي؟
1: مرحبا.
2: يؤسفني أن أقول أن أوليفيا ماس ليس اسمي الحقيقي، بل هو اسم مستعار اخترعته. إنه آخر وسيلة لي لحماية نفسي. أظهر اليوم في وسائل الإعلام بوجه الحقيقي،

0: العراق، وقلت ثمة شخصان إسرائيلي وروسي يريدان استقطابي وتجنيدي، وأضفت أنني على استعداد للاستمرار في العمل معكم إن شئتم، بحيث أدعهما يقتربان مني أكثر لأجعلهما يكشفان ما لديهما، فقد يكون في ذلك فائدة استخباراتية لفرنسا. لكنهم لم يتابعوا الأمر ولم يفعلوا شيئا حيال الروسي على وجه الخصوص. ثم بعد سنتين عادوا لي وقالوا هذا الروسي يهمنا، فحاولت استئناف الاتصال به، غير أنه كان قد اختفى وغير هويته المستعارة ثم عاد إلى روسيا. لكن حدسي كان صحيحا تماما، لم يكن صحفيا بل جاسوس حقيقي يحاول تجنيدي، فقد قدم نفسه بوصفه صحفيا مثلك نوعا ما. أيضا حاول صحفي أمريكي آخر أن يفتح قناة اتصال معي، لكن هل كان صحفيا حقيقيا أم عميلا لوكالة الاستخبارات المركزية لا أعرف تماما، لكنه حاول معي أيضا، وكان يعمل لمصلحة صحيفة وول ستريت جورنال.
1: هل تعمل بهوية واحدة على امتداد مسيرتك، أم ربما تغير تلك الهوية المزيفة حسب الملف الذي تعمل عليه، حسب البلد، حسب الأشخاص الذين تتعاطى معهم؟ هل هي هوية واحدة أو هويات متعددة في حالتك مثلا؟
0: هذا سؤال وجيه، فالهوية السرية تحتاج إلى وقت طويل لبنائها. فالروس مثلا قد يقضون 10 سنوات في إعداد هويتهم، وحينها لا معنى لتغييرها بعد عام واحد فقط. لذا ما لم ينكشف العميل يستمر في استخدام الشخصية نفسها وينتقل بها بين البلدان. في العادة إذا سارت المهمة جيدا يحتفظ الشخص بغطائه سنوات عدة ولأطول فترة ممكنة. وقد كشف أمر عدد من العملاء الروس في نهاية المطاف، فتم سحبهم، وبعد افتضاح هويتهم لم يعودوا قادرين على العمل في الخارج. فحين تكشف الهوية السرية ينتهي العمل بها، إذ يصبح استمرار النشاط تحتها بالغ الخطورة.
1: العبء النفسي الذي يمثله العمل بهوية مزيفة، بأصدقاء مزيفين، تاريخ مزيف، هوايات مزيفة، تصرفات مزيفة، ما ثقل هذا الحمل أو العبء النفسي على شخص مثل حالتك؟
0: إنه عمل صعب جدا، ولذلك لم أمارسه سوى 3 أعوام. بعد ذلك انتقلت إلى نمط أكثر تقليدية في العمل الاستخباراتي. في فرنسا يكون الجواسيس العاملون تحت هوية مزيفة أصغر سنا في كثير من الأحيان، لأن تحمل هذا الوضع على المدى الطويل صعب جدا. فالعيش بهوية مزيفة وعدم العودة إلى المنزل لسنوات يمثل عبئا كبيرا، كما تتعقد الحياة الزوجية. فمن يعمل بهوية مزيفة لا يستطيع تحت أي ظرف الاتصال هاتفيا بشريك حياته، لذلك تنقل الرسائل إلى الأسرة بطريقة مشفرة، حيث أبعث رسالة إلى زوجتي فتصل إلى باريس ويتم فك شفرتها، ثم يقرأها جاسوس آخر ويتصل بها ليطمئنها بأنني بخير. ولذلك لا يمكن أن تكون الرسائل حميمية أو خاصة، لأنها تخضع للقراءة وفك التشفير من آخرين، فتغدو باردة وبعيدة عن الخصوصية. ومع مرور الوقت يصبح هذا الوضع غير مرض. إذن هكذا يتبين لك مدى تعقيد العمل بهوية سرية. لا أعرف كيف يتحمل الروس ذلك، ولا سيما من أمضوا 10 سنوات في تأسيس هويتهم السرية. قد تظل زوجته في موسكو في حين يقضي 6 سنوات في الولايات المتحدة بهوية مزيفة، وقد لا يراها إلا كل 3 سنوات أحيانا، بل قد يحجبون على أبنائهم أسماءهم الحقيقية، فيظن الأطفال أنهم أمريكيون مع أنهم روس. تخيل حجم هذا العبء. لكننا في فرنسا لا نصل إلى هذا الحد، لأننا نرى أن الأمر قاس وغير إنساني أو صعب جدا، لذلك نعتمد تخفيا أقصر زمنا وليس لفترات طويلة. يبقى العبء ثقيلا، لكنه لا يساوي ما يقع على عميل روسي متخف سنوات طويلة.
1: تحدثنا عن العبء النفسي، أسألك الآن عن الخداع. هل تكون مرتاحا نفسيا وأنت تقوم بعملية خداع طويلة الأمد مع أشخاص قد يكونون بريئين، لا علاقة لهم بأي شيء، ويتم خداعهم لقضاء حاجات وغايات استخباراتية لدولة أخرى؟
0: لم أواجه يوما معضلة أخلاقية، فلم يطلب مني أحد القيام بأمور شنيعة. كنت أخفي هويتي واسمي الحقيقيين، لكن مشاعري لم تكن مزيفة، كانت مشاعري صادقة في اتجاه من أحببتهم أو كونت معهم صداقات. ربما انتفعت من علاقتي بهم بصورة محدودة، لكن ليس على نحو فعلي أو مؤذن، ولم أشعر بأي عبء أخلاقي حيال الأشخاص الذين تواصلت معهم في إطار التخفي.

بعد ذلك حين عملت تحت جواز سفر وغطاء دبلوماسيين تعاملت مع مصادر بشرية كانت تعرف أنني أنتمي إلى المخابرات الفرنسية، وكنت حريصا على أن تقوم العلاقة بيني وبينهم على الثقة. كنت أقول أنا عميل للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي وأنت تخاطر بحياتك، إذا كشفنا فسأطرد أنا وأعود إلى باريس، أما أنت فقد تسجن، وإذا سجنت فلن نقدر على مساعدتك. وهكذا كنا نحدد قواعد العلاقة بوضوح وعن معرفة كاملة بالأخطار ومن منطلق الثقة، ولم أكن أرغب في الكذب عليهم في تلك المرحلة. كنت أشرح للمصدر إذا عملت معنا 5 أعوام مثلا وزودتنا بمعلومات موثوقة وكثيرة فقد نكون قادرين على تنظيم عملية لإنقاذك، وإذا تبين أنك انكشفت وأن الاعتقال وشيك يمكننا إعداد فريق وتنفيذ عملية واسعة بمروحيات وقوارب ووسائل أخرى لإخراجك. أما إذا كان تعاوننا لم يبدأ إلا قبل عام فلن ننفذ عملية ضخمة كهذه، فهي ثقيلة جدا ومعقدة، سنبذل ما نستطيع لحمايتك وتقليل الخطر على حياتك، لذا إذا اعتقلت فهذا واقع لا يمكن تغييره. هكذا كانت علاقتي بمصادر البشرية، ولهذا حرصت على تقليل الكذب إلى أدنى حد، وأظن أنني نادرا ما كذبت على مصادري لأنني أردت أن تكون الثقة بيننا حقيقية وواقعية.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
3: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
8: أنا أخذت الهواء بسنة 2000 من الشركة، من 7-8 أشخاص أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأنه ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
3: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
8: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
3: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
8: نحن ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمان.

0: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب. ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
2: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
3: لدينا حق في هذه المنطقة.
2: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
3: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
2: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
3: هذا يعني نوع من دعاية.
2: هذا الأمر يحرمك.
3: هل هناك تعليمات؟
2: نعم، هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية. ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: يعتمد العمل الاستخباراتي بشكل أساسي على العملاء أو المصادر، ويعتبر تجنيدهم من المهمات الرئيسية للضباط الاستخبارات. أوليفيا ماس له خبرة طويلة في هذا المجال، فهو لا يخفي تجنيده لعملاء كثر حول العالم على امتداد مسيرته. سألته عن الطرق التي اتبعها في إقناعهم أو الإيقاع بهم.
1: نحن نفضل تعاونا قائما على الوعي والإرادة الحرة، ونأمل أن يكون التعاون تجربة ممتعة، فالعمل الاستخباراتي فيه متعة أيضا، وهو يشبه بحث الصحفي وسعيه وراء المعلومة، ولهذا حتى لو كنا ندفع للمصدر فإننا نتعاون معه غالبا لمحاولة فهم ما يجري خلف الكواليس. سنقدم له معلومات معينة وسنطلب منه تحليلها، أو مثلا نسأله من هو ابن رئيس فلان ونطلب منه أن يبحث في هذا الأمر، أو نطلب منه أن يستقصي عن الضابط فلان وعن مهامه وغيرها من الأمور المشابهة. وعموما لا نعتمد على حافز واحد لتجنيد أي عميل، بل نعتمد دائما على مجموعة من الحوافز، قد تكون المال أو الكبرياء أو الصداقة أو المنفعة، وكثيرا ما تكون الأيديولوجيا هي المحرك لأفضل المصادر، لأن هؤلاء لا يعملون من أجل المال بل من أجل ما يؤمنون به. فحين عملت في الشرق الأوسط وتحديدا في بيروت، عملت مع سوريين كانوا يعارضون بشار الأسد بشراسة، وكانوا أثرياء جدا ولا يكترثون للمال، لم يفعلوا ذلك طمعا في المال بل لإسقاط النظام، وهذا يخلق مصادر بشرية في غاية الأهمية، لأننا حين إذا نعمل وفق مصلحة مشتركة وهدف واحد، ما يحقق نتائج مبهرة.
0: وهذا أفترض أنه المصدر أو العميل المثالي لك كضابط مخابرات.
1: نعم، المثالي، فضلا عن كونهم أشخاصا يتولون أحيانا مراكز حساسة جدا، إنهم في الداخل في عقر دار النظام يتحدثون باسمه طوال الوقت، لكنهم في قرارة أنفسهم ضده، لذا ينفصل الظاهر عن الباطن، وهكذا نتقاسم الهدف نفسه، وبالتالي فلا داعي للكذب المتبادل، بل نتحدث بصدق تام ونتعامل مع أناس لديهم دافع يفوق دافعنا، فهم يتطلعون للأمر أكثر منا، لأنهم يتكبدون عناء حياة يومية لا تطاق في سوريا تحديدا. هؤلاء أناس مستعدون لفعل أي شيء لمساعدتنا في إسقاط النظام، ولهذا لا يمكنك العثور على مصدر أفضل من هذا لأن دافعه قوي جدا.
0: هل تستطيع أن تقول، تعطيني فكرة على الأقل عن البلدان التي عملت فيها؟
1: أرسلت في مهمة إلى إسلام أباد في باكستان، وحظيت بمهمات عدة في بلدان منطقة الساحل، مستخدما هوية البديلة كأستاذ تاريخ. لن أذكر أي بلد هناك بالتحديد، لكن بصفة عامة عدد

0: وليس كبيرا جدا. أما التمركز فقد كان في بيروت مرارا ونفذت مهمات عديدة من هناك. أما بالنسبة إلى سوريا فقد زرتها صغيرا، لا في مهمة عمل. إذن الخلاصة، عملي كان في إسلام أباد وبيروت بشكل أساسي.
1: أعتقد كنت رئيس محطة، مدير محطة دي جي اس في بيروت لفترة.
0: فيما يخص ذلك، لست مضطرا لكشف منصبي بالتحديد في جهاز الاستخبارات الخارجية ولا السنوات بشكل قاطع. ما أستطيع إخبارك به هو أن الأمر مر عليه قرابة العقد من الزمن، وحدث إبان الحرب الأهلية في سوريا، لذا ربما يمكنك استنباط التواريخ بنفسك. لن أفصح عن طبيعة المنصب، فبالنسبة إلى الجهاز، مركز بيروت في غاية الأهمية نظرا للنفوذ الفرنسي التاريخي هناك، ولطالما كان المركز مهما جدا بالنسبة إلينا. في عهد الرئيس شيراك كان المركز واجهة لصداقة عميقة بين الرئيسين جاك شيراك ورفيق الحريري رئيس الوزراء الذي اغتاله حزب الله. إذن يربطنا تاريخ طويل بلبنان، ما يجعل منصب الاستخبارات هناك شديد الأهمية للجهاز.
1: تحكي لبناني؟
2: شوي بس.
1: طيب، كضابط مخابرات هناك الكثير من الخداع، ولكن أيضا تعتمد على كثير من الثقة في علاقتك بالتحديد مع عميلك أو مصدرك. ما أهمية الثقة، وجود عامل الثقة في علاقتك بمصدرك؟
0: تحديد ذلك صعب جدا، وسيبدو الرد عليه مختلقا، فقد لا أحظى بثقة المصدر بالضرورة، لكنه قد يمنحني معلومات دقيقة وممتازة، ومع ذلك يظل وجود ثقتي هو الخيار الأمثل دائما، وكان رهاني كبيرا عليها. وللمعلومة، فكل جاسوس له طريقته التي تعكس شخصيته. هناك من يتسمون بالحدة ويبقون على مسافة مع المصدر ولا يثقون بأحد، فيلجؤون لأسلوب الضغط ويعتقدون أن توجيه المصدر بفعالية يقتضي السيطرة التامة عليه، وأن ضابط الاستخبارات يجب أن يكون حازما. أما أنا فلم يكن هذا أسلوبي، كنت أفضل بناء الثقة. بالنسبة إلي، كلما توفرت الثقة باتت الشراكة بين الضابط والمصدر أكثر فعالية، وهذا هو ما كنت أنشده. لكن حدث أن تعاملت أحيانا مع مصادر لم أكن قد جندتها بنفسي، بل تركها لي سلفي، ولم أكن أحبهم لأنهم كانوا مراوغين ومحل شك أخلاقيا، وقد عملنا معا بشكل سيء ولم يكن الأداء جيدا. لم نتبادل الثقة في بعضنا، لأن الثقة متبادلة طبعا، يجب أن أكون أنا أيضا قادرا على الوثوق بالمصدر، ولذلك لم أكن أحب هؤلاء الأشخاص، وأظنهم أدركوا ذلك، وبالتالي تضرر سير العمل. أما من جندتهم بنفسي وسارت الأمور معهم جيدا، فقد كنت أظن أننا نحترم بعضنا، وهذا ما أثمر النتائج، فنحن نضعهم في قلب الخطر. هل تتخيل ذلك؟ عندما نكلفهم بالعمل ضد بشار الأسد، فإنهم قد يواجهون أسوأ كوابيسهم، قد يعذبون ويقتلون، فإذا غبت الثقة توقف العمل، إنه أمر مستحيل.
1: عام 2018 قررت مغادرة دي جي اس او، وتحولت من تلك الشخصية السرية التي لا يعلم أحد شكلها ولا اسمها وكل عملها هو في الظل في الخفاء، إلى شخصية عامة تعطي المحاضرات، تكتب الكتب، بل وتظهر في قناتك الخاصة في اليوتيوب. ما هذه النقلة العجيبة وكيف حدثت؟ والأهم من ذلك، هل سمح لك أن تخرج من السر إلى العلن بهذه الطريقة؟
0: حسنا، نصل هنا إلى مسألة بالغة الأهمية والحساسية. فقد عانيت الأمرين، ولهذا السبب في العامين الأولين من المقابلات أو الظهور التلفزيوني أو على قناتي في يوتيوب كنت أطل ووجهي خفي، ولم يكن أحد يرى ملامحي، وكان ذلك أمرا ضروريا لي، فلم أكن مستعدا للانتقال المفاجئ والعنيف من العتمة إلى وهج الأضواء الكاشفة، كان ذلك ضربا من المستحيل، ولذا احتجت لمرحلة انتقالية استمرت سنوات، والآن بات في وسع الظهور بوجه مكشوف. هل كنت أملك الحق في فعل ذلك؟ نعم، لكن في النهاية ما زلت ملزما بالحفاظ على سرية مهماتي السابقة، فلو زلت قدمي أو تجاوزت الخط الأحمر فإن جهازي السابق سيتعقبني ويعاقبني وسأدان، قد يحكم علي بغرامة تصل إلى 170 ألف يورو.

0: أو السجن من 15 إلى 30 عاما، فالأمر قد يصل لتبعات وخيمة، وأنا أعي ذلك تماما وأدركه، وأعرف ما يحق لي البوح به وما يحظر علي قوله. حتى كتبي مثلا، ورغم كونها روايات من نسج الخيال، أقوم بإرسال مسوداتها إلى المخابرات الخارجية ليراجعوها أو ليطلبوا مني إجراء تعديلات فيها، وأنا أنصاع وأنفذ، فأنا تلميذ مطيع. ليس لدي أي ضغينة مع جهازي القديم، بل لقد عشقت الأيام التي قضيتها في المخابرات الخارجية ومارست مهنة التجسس بشغف بالغ. هم يعلمون أنني ألتزم بقواعد اللعبة، والجهاز بدوره يبادلني الالتزام، بمعنى أنني حين أخبرهم أن ناشري يحتاج للتعديلات في موعد محدد، فإنهم يسعون جاهدين لاحترام ذلك الموعد، وبالتالي تسير الأمور بسلاسة وبتفاهم تام. ولهذا السبب تحديدا يمكننا الاستمرار في هذه اللعبة التي تسير على حافة الخطر.
1: هناك مقولة شهيرة جدا مفادها بأنه ليس هناك جاسوس سابق، إن كنت جاسوسا فأنت دائما جاسوس. كيف لي أن أصدق ما تقوله لي الآن؟ وكيف لي أن أصدق بأنك لا تواصل نفس عملك السابق بطريقة أخرى؟
0: المسألة برمتها مسألة ثقة، عينا بعين، إما أن تصدقني أو تكذبني، هكذا هو الأمر ببساطة.
1: طيب، شكرا جزيلا لك أوليفيا على مشاركتنا في هذه الحلقة.
2: عفوا.
1: شكرا جزيلا لك.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
2: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
1: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
2: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. نبدا الموجز بتطورات اليمن، حيث اكد رئيس مجلس القياده الرئاسي اليمني رشاد العليمي ان القوات المسلحه اثبتت خلال الاحداث الاخيره قدرتها على الردع واستعاده المبادره، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديده. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في اسناد القوات على الارض، واشار الى ان الميليشيات الحوثيه اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب. في الشق الميداني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مكبنة غربية تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيات مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. يدخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ اليوم، وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتا قرب القدس، وبحسب إعلام إسرائيلي من المتوقع أن تستمر العملية لفترة طويلة، والتي تقول القوات إنها مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. أفادت رويترز بسماع دوي انفجارات قوية بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر استئناف روسيا لضرباتها الجوية، كما أفاد عملة كييف بأن العاصمة تعرضت لهجمات روسية بصواريخ باليستية، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مباني بمنطقتين بضواحي العاصمة. إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟

0: لم يكن أحد الضباط الأحرار هي بدأوا هذا الطقوس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل نفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: نتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في البيضاء وتحاصر معسكرا استراتيجيا لميليشيا الحوثي في الجوف. إيران ترفع أسعار البنزين وسط تحذيرات من انفجار الشارع، وشاب يشعل النار في نفسه وسط همدان.
1: They just have a crazy election and that makes them a little irrational in certain regards, but we're very determined.
0: كوشنر ينتقد عدم عقلانية إسرائيل بشأن غزة، وميلادينوف يحذر جمود خطة السلام يهدد حل الدولتين. ملاحقات تطال معارضي الهجر في السويداء، واشنطن ترفض إقامة دولة داخل الدولة في سوريا. دعونا نتوقف بقدر من التركيز العالي مع التطورات التي تحدث في اليمن، لأنها ربما غير مسبوقة بشكل واضح. القوات المسلحة اليمنية وسعت من عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي وفتحت محورا جديدا في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء في شمال اليمن حيث يسيطر الحوثيون، وهذه نقطة تثير تساؤلات كبيرة سنطرحها للتحليل الليلة. صحيح أن الحوثي هو من بدأ هذه الهجمات منذ أيام، لكن سرعان ما انقلبت الطاولة بشكل يطرح تساؤلات كثيرة. هناك تحركات للقوات الحكومية على مسارات متعددة في اليمن، هناك هجوم مضاد في تعز، هناك أيضا الساحل الغربي حيث يتم الحديث بشكل واضح عن تحركات واضحة للقوات الحكومية. هناك أماكن لم يكن الحديث عنها بالسهل أبدا. القوات المسلحة الآن في اليمن قامت بعملية لتحرير الجوف وحاصرت معسكر مهم جدا، وهو معسكر اللبنات الاستراتيجي، وهو موجود في شرق مدينة الحزم. نحن نعرض الخريطة الخاصة باليمن.

0: لأني أعرف أن عدد كبير من الجمهور لا يعرف هذه المناطق، ولكن خريطة اليمن بهذه الصورة باتت توضح لنا أين مناطق النفوذ وأين مناطق النفوذ التي كانت للحوثي وأصبحت الآن في وضع خطير. مصادر خاصة العربية أكدت أن القبائل في الجوف تحركت أيضا لمساندة القوات الحكومية ضد الميليشيا الحوثية. ميدانيا هذا يضع الحوثي في خيارات صعبة للغاية، ويطرح سؤال كبير: هل هذه مجرد تقدمات عسكرية أو ميدانية مؤقتة، أم أن هذا سيتم البناء عليه لتحقيق ما هو أكبر من ذلك وهو استعادة الدولة اليمنية؟ هل هذا نوع من الطموح الآن أو عنوان كبير يتجاوز ما يحدث على الأرض؟ لكن ما يحدث على الأرض مثير للغاية. دعونا نتحدث عن معسكر اللبنات الذي كنت أتحدث مع حضراتكم عنه. هذا المعسكر يقع تقريبا على نحو 50 كيلومتر شرق مدينة الحزم، وهي عاصمة محافظة الجوف التي تقع شمال شرق صنعاء العاصمة، حيث سيطرت الحوثيين. الحوثيين كانوا يستخدمون هذا المعسكر كمركز للقيادة والسيطرة، به أنفاق كبيرة وتحصينات لإخفاء منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات. يعني نحن نتحدث عن هدف عسكري ثمين إن صح التعبير. هذه السيطرة بدأت تطرح تساؤلات حول القدرات التي أثبتتها القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام الماضية بالتقدم الكبير في بؤر ونقاط مختلفة. هناك يعني إذا كان هناك حديث عن بعض المناطق التي هي كانت أساسا في سيطرة أو حكم القوات الحكومية، نحن نتحدث عن مناطق الآن كانت بعيدة جدا. دفاعات ميليشيا الحوثي الآن وخاصة في محافظة الجوف تعد في اختبار صعب للغاية، لأنها تتعرض لضغط كبير وربما غير مسبوق. هذا المعسكر الذي كنا نتحدث عنه له قدرة أكبر على التأثير في طرق الربط ما بين الجوف ومأرب، وأيضا الطرق المتجهة نحو صنعاء ونحو صعدة ونحو عمران. هذه مناطق لم تكن القوات الحكومية لديها هذه القدرة من قبل على التقدم باتجاهها بهذه الصورة التي نراها الآن. هناك محور للضغط أيضا في الشمال الشرقي تجاه صنعاء. هذا كله يشكل تغير كبير في الخريطة الميدانية التي كانت ترتبط بمصادر النفوذ. هذا الأمر ربما يدفع ميليشيا الحوثي إلى إعادة توزيع قوته، لكن بالتأكيد هذه اللحظات تشهد تحدي بالنسبة للحوثي. انضم إلينا من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني دكتور عبد الحفيظ النهاري. مرحبا بك معنا دكتور عبد الحفيظ. دكتور، كنت أضع عنوان منذ قليل أن هذا الأمر ربما يعني يتجاوز مسألة عمليات عسكرية وتقدم للقوات الحكومية إلى هدف ربما كان بعيدا لسنوات، استعادة الدولة اليمنية. هل هذا الأمر نوع من المبالغة ومن المبكر أن نضع عناوين كهكذا، أم أن الوضع يحمل مؤشرات على هذا الأمر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد كمان تابع، فإن الهجمات فإن الهجمات المتسارعة والتطورات على مستوى الجبهات. هل تسمعوني؟
0: نعم نسمع حضرتك، تفضل.
1: أعتقد أن الصوت انفصل.
0: نسمعك بوضوح، تفضل. يبدو أن لديه مشكلة في الصوت، سنعود إليه. ولكن الجميع يترقب الآن ردة الفعل الحوثي على هذه التقدمات أو هذا التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الحكومية. كيف سيكون رد فعل الحوثي؟ هناك سؤال مهم أيضا، وهو كيف استطاعت القوات الحكومية أن تحرز هذا التقدم، لدرجة أن البعض كان يتساءل إذا كانت هذه القوات الحكومية قادرة بهذه الصورة على إحراز هذا التقدم في ساعات محدودة، لماذا لم يتم تحقيقه قبل سنوات أو فترات سابقة؟ لماذا الآن؟ هل ما يحدث سيشهد عنوان لنهاية الحوثي عسكريا، أم أنه علينا

0: أن نتأنى قليلا، لأن معركة من هذا النوع مع الحوثي قد تكون صعبة. طب ما هي العوامل التي مكنت القوات الحكومية من أن تحرز تقدما بهذه الصورة؟ طبعا واضح بشكل كبير أن هناك عامل مهم لقوة وقدرة الطيران الذي استخدمته القوات الحكومية اليمنية، هذا عامل مهم للغاية. هناك عامل آخر أيضا ربما يكون من الناحية الاجتماعية، يبدو أن سكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثي سئموا من المعادلة الحوثية التي أدت بهم إلى وضع معيشي صعب وقاسي للغاية. لكن دعونا نطرح هذه الأسئلة مرة أخرى على دكتور عبد الحفيظ، أرجو أن تكون قد استمعت إلي بصورة جيدة الآن. كنا نطرح سؤال رئيسي، هل نحن أمام خطة حكومية متكاملة لاستعادة اليمن بوحدته التي كان يتحدث عنها الكثيرون، أم أنه من المبكر أن توضع عناوين من هذا النوع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد كما تابعنا يبدو أن الأوضاع أخذت سمة تصاعدية، بمعنى أن الهجمات بدأت أصلا حوثية، الحوثيون هم الذين اخترقوا الهدنة القائمة منذ عام 2022، وهم الذين اعتدوا على مستوى الجبهات، وهم الذين حركوا معظم هذه الجبهات المشتعلة الآن. وبالتأكيد أن الحكومة ظلت تراهن على السلام وتراهن على المفاوضات وتراهن على الحل السياسي العادل، ولكن الحوثيين دائما يعيشون على الصراع وعلى الحروب. ففي هذه المرة كان البادئ هو كان البدء من الهجمات الحوثية.
0: ما هو ده علامة الاستفهام الكبرى دكتور عبد الحفيظ، صحيح أن الحوثي هو الذي بدأ؟
1: نعم،
0: هذه كانت علامة استفهام كبرى.
1: نعم،
0: صحيح أن الحوثي هو من بدأ هذا الهجوم.
1: نعم،
0: بشكل مفاجئ، لكن سرعان ما بدت الأمور وكأن القوات الحكومية كانت تتأهب وجاهزة لخوض معركة مفتوحة على أكثر من جبهة.
1: صحيح، القوات الحكومية استطاعت أن تحسن أدائها من خلال التدريب، استطاعت أن تجدد طاقتها وتسليحها، استطاعت أن تتمسك بمواقعها بشكل وتؤمنها بشكل جيد خلال السنوات الماضية، وفي نفس الوقت ظلت تراهن الحكومة على ما يمكن أن يتمخض عنه.
0: دعني أسألك سؤال مهم هنا،
1: نعم.
0: هل المناطق التي تسيطر عليها الآن، لأن الخريطة تتغير، نحن نتحدث عن تقدم للقوات الحكومية في شمال صنعاء، وهذه هي المناطق التي كان يسيطر عليها الحوثي؟
1: نعم.
0: إذا كنا نفهم الخريطة بشكل صحيح، هل القوات الحكومية،
1: نعم،
0: التي دخلت إلى هذه المناطق قادرة على الاحتفاظ بها، أم أنها قد تفقدها خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة حينما ينشط الحوثي في الرد؟
1: الآن المسألة، التوقيت اليوم يختلف تماما عن أي توقيت سابق. الآن المزاج الشعبي والمزاج العسكري والمزاج السياسي كله يتجه إلى مسألة التخلص من الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، بغض النظر عن المراحل أو التمرحل العسكري أو الانتقال من مرحلة إلى أخرى يفرضها الواقع الميداني. لكن البيئة الآن مهيئة أكثر من أي وقت مضى من أجل الوصول للهدف النهائي وهو استعادة الدولة. فمثل ما بدأ الحوثيون بالهجمات، كانت الاستعدادات الشعبية والعسكرية والسياسية تتطلع إلى الوقت الذي تستطيع أن تكسر فيه جمود اللا سلم ولا حرب.
0: طيب، هنا حتى لا نذهب بعيدا، قد يقول البعض أن هناك قدرات عسكرية للحوثي لا يمكن أن يتم اغفلها في هذه المعادلة العسكرية، لديه صواريخ باليستية، لديه مسيرات، لديه قدرات عسكرية. يعني هل هزيمة الحوثي يمكن أن تكون سهلة بهذه الصورة التي نراها في ظل التقدم الخاص بالقوات الحكومية؟
1: الآن تقلصت انفجارات التسليح بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية، لم تعد الميليشيا الحوثية الانقلابية

0: تنفرد إلا بالصواريخ بعيدة المدى أو الصواريخ البالستية. الصواريخ البالستية هي نقطة الضعف، يمكن أن نعتبرها نقطة الضعف لدى الجيش الوطني، حيث لا تتوفر مضادات أو دفاعات جوية تستطيع أن ترد هذه الصواريخ، لأنها تحتاج إلى منظومة معقدة من الباتريوت وما شابه. ولكن
1: القوات الحكومية طالعة في شمال صنعاء، هل هذه نوع من المغامرة العسكرية أم أنها تثق بأنها قادرة على الامتداد شمالا؟
0: هي قادرة، لأن الصواريخ البالستية ليست سلاحا يمكن أن يحقق النصر للحوثيين أو الغلبة، خاصة وأن الجيش الوطني قد تجاوز كثير من الفجوات. مثلا أصبح الجيش الوطني لديه غطاء جوي من الطيران، وأصبح لديه
1: حتى قدراته البرية أيضا، واضح أنها تقدمت وتحسنت بشكل كبير.
0: نعم، وأصبح لديه يعني قدرة مدفعية نيرانية قوية على الميدان، مثل صواريخ الكاتيوشا وغيرها. وبالتالي نضيف إلى هذا وهو الأهم، المزاج الشعبي والعسكري والسياسي، أي الحاضنة الشعبية. أصبح الجيش الوطني محاط بحاضنة شعبية إيجابية على
1: خرجت قبائل الجوف
0: وعلى مستوى المقاومة الشعبية،
1: خرجت قبائل الجوف لمساندة القوات الحكومية، وكان هذا مؤشر ربما يعزز ما تقوله حضرتك دكتور عبد الحفيظ النهاري. شكرا رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني، شكرا لمشاركة حضرتك. أزمة داخلية خانقة تعيشها إيران جراء الحصار والعقوبات، هذا هو العنوان الذي بات مطروح ليس فقط في وسائل الإعلام الغربية أو الأمريكية تحديدا، لكن اللافت للنظر أن ترى هذه العناوين في وسائل الإعلام الإيرانية نفسها. أزمة الوقود التي تعيشها إيران باتت واضحة ليس فقط في الطوابير، ولكن في عجز الحكومة عن عدم التصرف بشكل جعلها تقوم أو دفعها للقيام برفع أسعار البنزين. أي عاقل يمكن أن يفكر في هذا الأمر يقول أن دولة في حرب وتريد الجبهة الداخلية أن تكون غير متململة بتساند القرار السياسي، لا يمكن أن تقدم على قرار خاص برفع أسعار البنزين، لأن هذا سيؤدي إلى غضب الجماهير. هذا دفع البعض إلى التنبؤ أو التوقع أن تكون هناك احتجاجات واسعة كما حدث في عام 2019، لكن هناك من يقول أن هذا لن يحدث، لأن هناك اجتماع وطني أو يعني نوع من الائتلام، يعني الترابط الوطني الآن باعتبار أن الدولة تواجه عدو كبير، وبالتالي أي أحد يفكر في الخروج سيتم اتهامه بأنه يخدم العدو، وهو المقصود هنا طبعا أمريكا وإسرائيل. لكن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد أردستاني أكد أنه هناك احتمال بالفعل أن تندلع احتجاجات، خاصة مع هذه الضغوط الاقتصادية والمعيشية المتزايدة. لكن المشهد الذي توقف أمامه الكثيرون وربما حمل عنوانا خطيرا للغاية هو مشهد الشاب الذي قام بإضرام النار في نفسه، بإشعال النار في نفسه وسط همدان الإيرانية، مما أدى إلى حالة من التفاعل الكبير والشديد الذي أثار ردود فعل متعددة وربما مختلفة. مشهد خطير، يعني مشهد من هذا النوع لابد أن يقلق صانع القرار في إيران. إذا مر هذا المشهد دون أن تكون هناك قراءة جيدة له، ربما سيكون هذا خطأ سياسيا كبير. لكن مع ما يجري داخليا ما زالت إيران تصاعد وتستخدم سياسة عنيفة تجاه دول المنطقة. عاد من جديد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ليتحدث عما أسماه بالمنطقة المحظورة. هم يريدون أن تكون هناك هذه المنطقة تمتد من خط الحصار الأمريكي إلى أجزاء من مياه الخليج، وهذا بالتأكيد

0: سلوك عدواني تجاه دول الخليج.
1: منطقية محدودة ممنوعة.
2: سنعلن في الأيام والأسابيع القادمة عن منطقة حظر بحري مقيد خارج مضيق هرمز. ستبدأ هذه المنطقة من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد باتجاه

0: وتحديد هويتها ستدرج على قائمة العقوبات لدينا.
1: طبعا هذا هو رد محسن رضائي، لكن المفاجئ أيضا هو كيف يتم التعامل مع الأصوات المنتقدة من داخل. تصريحات روحاني يبدو أنها أغضبت صانع القرار أو صناع القرار بشكل كبير في إيران. الرجل حاول أن يطرح طرحا عقلانيا، لكن كيف كانت ردة فعل رضائي على هذه التصريحات؟ ربما هو لم يسمي روحاني، ولكن كل لبيب بالإشارة يفهم. نستمع.
0: هؤلاء يصطفون والعدو لديه اختراق ونفوذ ويعمل باستمرار على إشعال الخلافات الداخلية. أفضل طريقة للتعامل مع ذلك هي التسامح وتقبل الآخر. إذا تحمل السياسيون بعضهم بعضا، فلماذا نقول مثلا في هذه الظروف إن مضيق هرمز هو مضيق حرب؟
2: يجب ألا يكون مضيق هرمز مضيقا للحرب، ويجب بالطبع أن يكون مضيقا لأمننا، لكن يجب أيضا أن يكون مزدهرا، وإذا لم يكن كذلك فلن تأتي السفن، فما الفائدة منه؟
1: من الكويت انضم إلينا الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. مرحبا بك دكتور صالح. دكتور صالح، يعني سأعرض عليك بعض التوقعات لما هو قادم. البعض يقول أن إيران التي صمدت كل هذه الأشهر الماضية ستصمد حتى النهاية، لأنها تعتقد أن الانتخابات القادمة سيدفع ترامب ثمنا كبيرا فيها، وبالتالي لا يمكن أن تتراجع إيران في هذا التوقيت الذي تعتبره مثالي بالنسبة لها في يعني إضعاف موقف ترامب.
3: صحيح ما ذكرتيه، أنا ذكرت هذا الكلام قبل عدة أسابيع على قناتكم، وحقيقة
1: أنا ما سمعتش في اليوم ده يعني ما غشيتش الإجابة يعني بطرح لحضرتك ما يمكن طرحه يعني
3: لا بالضبط ذكرت ذلك، أن الحرس الثوري يراهن على الانتخابات الأمريكية، على اعتبار أنه إذا ما نجح ترامب الحزب الجمهوري وفترامب، ترامب سيعيد جولة أخرى من الحرب وبقسوة أكثر، ولذلك الحرس الثوري يقامر بمصيره وببقائه وبالشعب الإيراني معه حتى وصولا إلى موعد الانتخابات الأمريكية النصفية، حتى يكون حرب ومضيق هرمز وسعر البترول عاملا مؤثرا في اتجاهات الناخبين في الولايات المتحدة. لكن ذلك الشيء قد ينقلب بشكل معاكس على النظام الإيراني، حتى في وصول لو وصل الديمقراطيون كما يتمنى الحرس الثوري والذي يدفع ويرفض كل المبادرات الآن للتفاوض والسلام وإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، حتى لو جاء الديمقراطيون ذلك شيء سيكون أخطر عليهم من إدارة ترامب، لأن هذا النظام يسقط فقط عن طريق عاملين، إما غزو عسكري وهذا غير ممكن بالنظر للظروف، أو ضغط اقتصادي كما الذي فعله في المرحلة الأخيرة ترامب. ترامب لو كان ترامب بدأ في الضغط العسكري والمنبوذ اقتصاديا منذ أشهر لكان النظام الإيراني يتآكل. هذا النظام مثل النظام الإيراني نظام أيديولوجي عسكري، طغمة عسكرية، يعتاش على العدو الخارجي، يتقوى إذا كان هناك خطر خارجي عبر تاريخه، يعني هذا ليس شيئا جديدا.
1: لا، هي المشكلة كمان هذه المرة دكتور أن هذا النظام غير مؤهل لمواجهة اليوم التالي، يعني إذا ما انتهت هذه الحرب سيبدأ الحساب، والحساب الجماهيري سيكون قاسيا للغاية.
3: بالتأكيد هو يهرب من لحظة المواجهة، يهرب من لحظة الحقيقة. حتى لو انتهت الحرب عليه الإجابة عن تساؤلات الشارع الإيراني، ماذا استفاد الشعب الإيراني من هذه السياسات الرعناء التي عادت كل دول الجوار وأكبر قوة عالمية وهي الولايات المتحدة بدون أي ظهير حتى جغرافي؟ إيران لديها مشكلة مع كل دول الجوار، ليس فقط مع دول الخليج، لديها مشاكل قديمة ومواجهات مع باكستان ومع أفغانستان ومع أذربيجان ومع تركيا وكل دول الخليج الستة، وتعتدي على العراق وكردستان، وبالتالي لا يوجد صديق أو دولة من جوار إيران أو محيطة تتعامل مع إيران لديها علاقات طبيعية. النظام الإيراني المشكلة في النظام الإيراني، لكن بعد حتى لو توقفت الحرب فإن السؤال سيكون النظام الإيراني سيواجه لحظة الحقيقة أمام الشعب الإيراني.
1: طيب دعني أسأل حضرتك سؤال.
3: بلد ينتج من
1: ربما حضرتك استمعت إلى ما قاله محسن رضائي عن إقامة منطقة محظورة تمتد من الحصار الأمريكي إلى مياه الخليج.

0: هذا يعتبر تعدي واضح وصريح على أمن الخليج. هناك سؤال يطرح، كيف تستطيع الدول الخليجية أن تحمي أمنها واستقرارها دون أن تكون طرفا مباشرا في هذه الحرب؟ لأن إيران حاولت مرارا وتكرارا وفقا لتحليلات عديدة أن تضع دول الخليج في معسكر أمريكا، وكانت تتحجج دائما أنها تستهدف هذه الدول لأنها في معسكر أمريكا. هذه المعادلة كيف يمكن لصناع القرار في الخليج أن يحققوها، أن يحافظوا على أمنهم واستقرارهم وفي نفس الوقت لا ينخرطوا طرفا مباشرا في الحرب؟
1: هم حققوها بالفعل طيلة الستة أشهر الماضية، كان هذا هو بوصلة السياسة الخليجية والموقف الخليجي. الكل اتفق على عدم الانجرار والانخراط في هذه الحرب وعدم الاستجابة للاستدراج الإيراني. الدول الخليج استطاعت أن تتجاوز وتحتوي كل الاستجابات الإيرانية، طورت منظوماتها للدفاع الجوي، قلصت وحيدت كثير 95% من الهجمات الإيرانية، وبالتالي أصبح التأثير الإيراني محدودا حتى لو كان موجودا بالنظر إلى القوة الصاروخية والمسيرات بالآلاف التي
0: تراه محدودا لأن هناك من يقيم الأثر بأنه كان كبيرا.
1: بالتأكيد
0: هدد أمن الخليج، هددت مصادر دخل الخليج، هددت محطات الطاقة، هدد أمن المواطنين. البعض لا يرى أن هذا ثمن قليل، يرون أن هذا ثمن وثمن كبير.
1: أختي، هذه حرب عالمية مزقرة، بأن يتجاوز دول الخليج هذه آثار حرب بأقل الأضرار وبأقل الخسائر، فهذا إنجاز لدول الخليج. لا يوجد حرب بدون آثار ودون خسائر، لا يوجد حرب على مر التاريخ. لكن أن تستطيع
0: طب يعني هم الأمريكان عشان ينتصروا على الإيرانيين لازم دول الخليج اللي تدفع الثمن؟ يعني ده صراع ما بين إيران وأمريكا، حاولت دول الخليج كما ذكرت حضرتك دائما ضبط النفس والسعي لعدم اندلاع هذه الحرب، لكن يبدو أنه هناك استحالة في تحقيق انتصار أمريكي على إيران ما لم تدفع دول الخليج ثمن هذا الانتصار، ما لم تحاسب على الفاتورة كما يقول البعض.
1: لا توجد علاقة بين الأمرين. الولايات المتحدة تعاملت بطريقة خاطئة مع النظام الإيراني. هذا النظام يسقط فقط بحالتين، إما غزو بري وهذا مستبعد، وإما بضغط اقتصادي وخنق وحصار مثل الذي فعله ترامب. لكن ترامب تأخر 6 أشهر بعد الحرب التي انطلقت في 28 فبراير حتى يبني حصارا اقتصاديا ويفرض حظرا على كل الأرصدة الإيرانية والمصارف الإيرانية والشركات الإيرانية بعد 6 أشهر من الحرب. هو ببساطة تأخر 6 أشهر. هذا النظام عبر تاريخه يسقط بالضغط الاقتصادي ويكون هناك
0: إذن الرهان الآن
1: إذا كان هناك خطر خارجي يتقوى النظام.
0: بس هي ما هي إيران برضو تسعى دكتور صالح لأن تكون يعني فاتورة هزيمتها كبيرة للغاية. يعني هي بتحاول أن تقول أنني لن أهزم بسهولة، لكن من سيدفع فاتورة هزيمتها؟ هي بتحاول أن تضاعف هذه الفاتورة على دول الخليج.
1: هذا النظام ليس له مستقبل، هو يعادي شعبه، يعادي دول جواره، يعادي العالم. بمجرد وقف أو غياب الخطر الخارجي سوف يواجه استحقاق الأسئلة الصعبة داخل
0: نعم. أشكرك.
1: بالتالي هذا النظام لا نتوقع أن يسقط.
0: أشكرك دكتور
1: واحدة
0: على مشاركة حضرتك معنا. دكتور صالح السعيدي من الكويت الباحث السياسي، تحياتي. كما يقول المثل الشائع، المشهد النهاردة محتاج وقفة، وقفة كبيرة جدا. انتقادات لاذعة لإسرائيل ووصف تحركاتها بأنها تحمل نهجا غير عقلاني. من الذي يقول هذه العبارات؟ جيريد كوشنر. حينما تنظر قليلا إلى ما كان يقوله أو تتأمل كيف كانت تصريحات الأمريكان في بداية هذه الحرب على غزة وكيف أصبحت الآن، تشعر أن هناك فجوة كبيرة. لكن هل إسرائيل تدرك كيف فقدت هذا الدعم الأمريكي على الأقل من ناحية التصريحات؟ حينما يقول كوشنر أنهم يقومون باتخاذ قرارات كريزي أو

0: يعني غير عقلانية على الإطلاق بسبب الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. الوصف هذا في حد ذاته يستحق الطواق. لكن هناك سؤال، ماذا لو استمرت إسرائيل في هذا النهج؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية وهل كوشنر نفسه قادر على ضبط إيقاع إسرائيل للالتزام بخطة السلام التي أقرها الرئيس الأمريكي؟ هل سيكون قادر أو ربما هناك تشكك دائم؟ بالمناسبة تحركات كوشنر الأخيرة في ملف غزة في علامات استفهام كبيرة جدا. هناك من يرى أنه أعطى طوق النجاة لحماس، هناك من يرى أنها هناك مخطط أعمق مما يبدو من الخطوات الحالية. لكن المثير للجدل بشكل كبير تصريحات كوشنر التي تتصدر المشهد السياسي اليوم، نستمع إلى بعض منها.
1: We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election, and that makes them a little irrational in certain regards. But we're very determined, and we're working through.

0: Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election, and that makes them a little irrational in certain regards, but we're very determined and we're working through these things. We've got a UN resolution that put forward progress for that. And, there's a new government, a Palestinian technocratic government, that's neither the PA nor Hamas, that's built a plan to go forward. You can't go in if there's guns, right? You can't send a government into a place. By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy.
1: هذه أيضا ملاحظة مهمة للغاية. هو يرى أن عسكرة حماس أو عسكرة قطاع غزة من قبل حماس صعب تفكيكها بسهولة. هو يرى أن ملف السلاح خطير وأعمق مما كانوا يتصورون. من نيوجيرسي ينضم إلينا أستاذ دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل. مرحبا بك دكتور هيكل. دكتور، بداية، كيف تقرأ تصريحات كوشنر؟
2: مساء الخير. أنا أرى أنه جارد كوشنر في تصريحاته، يعني هو في نوع من الانتقاد لموقف رئيس الوزراء نتنياهو، ولكن في نفس الوقت في تبرير انه المواقف الاسرائيليه نفهمها بسبب الانتخابات، الحمله الانتخابيه. ولكن الاهم من ذلك، اعتقد انه الرئيس ترامب نفسه قد يأس من نتنياهو. يعني اعتقد انه الرئيس ترامب عنده احساس بانه في نوع من الأدرجة، يعني اندرج إلى هذه الحرب ضد إيران بسبب بعض مقولات نتنياهو بأن النظام سيسقط بسرعة. فهناك يعني حس في البيت الأبيض وخاصة عند الرئيس ترامب أنه تعب من هذه الدولة الإسرائيلية، ويريد أن تكون دولة مختلفة، وربما مش في نفس التعصب، مش في نفس الحدية تجاه القضية الفلسطينية.
1: بس كأن كوشنر في هذه التصريحات، وأنت متابع للشأن الأمريكي أكثر مني، كأنه سيركب قطار فانس. يعني فانس اتخذ مواقف ضد إسرائيل كانت عنيفة وغير مسبوقة من وجهة نظر بعض الدوائر السياسية. كوشنر بيركب مع القطار، ولا كوشنر هذه فقط مجرد تلميحات بسيطة لا تعبر عن عمق ما في رأسه؟
2: لا اعتقد انه ركب في قطار فانس، وانما الرئيس الامريكي يعني لا زال هو القرار الاول والاخير معه. والرئيس الامريكي اعتقد انه كان قد تكلم مع القاده في دول الخليج، وخاصه الامير محمد بن سلمان، بان الملف الفلسطيني مهم جدا لأي تطور، لأي تغيير جذري، وخاصة موضوع التطبيع وهو مهم جدا عند الرئيس ترامب. فأعتقد أن كما قلت، يعني
1: لكن ما يعرقه هي تحركات إسرائيل بهذه الصورة. لا يمكن أن يتفاعل أي قائد عربي وينظر إلى مشاهد المستوطنين وما يتم فيها من ما وصفه نفسه هكابي بإرهاب، ما يحدث في الضفة الغربية وعودة طرح ملف التهجير. لا يمكن لأي قائد عربي أن يقدم على أي خطوة طالما كانت سياسات إسرائيل بهذه الصورة.
2: صحيح، هذا صحيح. وأنا أرى أنه حتى لو رأينا السفير الأمريكي الآن في إسرائيل، كذلك انتقد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. يعني هناك نبرة جديدة أو كلام يعني مختلف تجاه دولة الرئيس الوزراء نتنياهو. وأعتقد أنه في يأس أنه هذا الإنسان
1: الغريبة دكتور برنارد، كأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية هذه بقيادة نتنياهو كأنها لا ترى. يعني شوف حضرتك، أنت تعيش في أمريكا وتعلم أن إسرائيل فقدت كما كبيرا من الزخم والدعم الذي كان يقدم إليها، وأن ربما ما تفعله إدارة الرئيس الأمريكي هي طوق نجاة لها. يعني حتى بايدن قبل أن يرحل قالها أريد أن أنقذ إسرائيل. نتنياهو لا يفهم أن هذه محاولات إنقاذ له فيتمرد أكثر،
2: لأنه السياسة الإسرائيلية في النهاية هي يعني ككل سياسة في أي بلد هي سياسة محلية. يعني الـ الـ الـ الـ الـ الأمور والضغط المحلي وخاصة النجاح في الانتخابات هو

0: الذي يعني سيدير الكلام والقرارات. أعتقد أنه الدولة اليمينية هذه عندها تحليل أنه الكلام اليميني المتعصب العنصري تجاه الفلسطينيين هو الذي سينتج الفوز،
1: وحتى لو جاب لها أصوات يمينية تدعمها لكنها في النهاية بتخسر حلفائها. طيب أعود إلى مسألة خطة السلام، كانت هناك آمال كبيرة منعقدة على هذه الخطة. ميلادينوف يبدو أنه يائس هو أيضا من أي تقدم في خطة السلام. نستمع إلى هذا التصريح لتعقب عليه حضرتك.
2: I would say that if Gaza continues the way it is now or does not move into implementing the roadmap and the two-state and the plan that we have under the comprehensive plan, the two-state solution will become practically impossible. The only way that we can build back to that is if we have transitional governance, if we have decommissioning of weapons, if we have withdrawal in Gaza.
1: إذن لا أي تقدم في خطة السلام الخاصة بترامب إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. دكتور هيكل، هذا هو العنوان.
0: لا، هو في انتخاب، يعني في حملة انتخابية في إسرائيل، في حملة انتخابية في أمريكا. أنا اللي كنت أريد أن أقوله أيضا أنه الحملة الانتخابية، يعني في نوفمبر في انتخابات في أمريكا، ومن الأرجح أنه الحزب الديمقراطي هو الذي سيفوز في الكونغرس. إن حصل ذلك فالضغط على إسرائيل سيكون يعني متضاعف عن اللي هو الآن. وأعتقد أنه الرئيس ترامب يعني أيضا مهتم في هذه الانتخابات الأمريكية، ويريد أن يضغط على إسرائيل لأنه يرى أنه ما في الحل الدولتين مستحيل مع هذه الحكومة الحالية العنصرية في إسرائيل.
1: شكرا لك دكتور برنارد هيكل، دائما ما نستمتع بلقاءاتك معنا. شكرا لك على مشاركتنا الليلة. في السويداء بات هناك شعور عام أن أي من يخالف قرارات الهجري سيكون مصيره إما التعذيب، إما القتل، إما النفي، إما إخراجه خارج البلاد. إذا خرج حيا فهذه مكافأة. يعني هذا الأمر يأتي بشكل واضح على خلفية الحدث الذي تعرض له أحد الأشخاص حينما هاجم قرارات الهجري، وخاصة تلك الجملة التي كنت أقول لحضراتكم أنها ستكون ثقيلة على الجميع، حينما قال أن السويداء جزء لا يتجزأ من، أو نحن نرى أنفسنا جزء لا يتجزأ من إسرائيل. حينما يتم استخدام لغة من هذا النوع يبدو أن هناك غضب يتزايد في الداخل. لكن الملفت للنظر هي تصريحات توم باراك، وهو عادة بالمناسبة ما يفاجئ الجميع. توم باراك اعتبر أن حادثة الاختطاف التي تعرض لها، كنت أتحدث عن الشخص الذي تعرض لهذه الحادثة يسمى عاطف هندي، وبالمناسبة عاطف هندي هو أحد وجهاء السويداء يلقب في الداخل بالباشا. علق براك على حادثة اختطاف هنيدي وتعذيبه وإخراجه إلى دمشق بأن هذا يؤكد أن الحل الوحيد هو عودة الدولة السورية، أن الحل الوحيد هو إنهاء هذا الفراغ الذي سمح بوجود هذه العصابات التي وصفها بأنها تسعى لبسط سيطرتها على المحافظة. انتقد بشكل مباشر احتجاز عاطف هنيدي ووصفه بأنه أمر تعسفي، خاصة أن الواقعة حملت أصوات وردود فعل واسعة، كيف تم الاعتداء عليه وكيف تم إخراجه وكيف تمت محاصرة منزله في وقت تقول فيه من الناحية الأخرى الرواية الخاصة بأنصار الشيخ الهجري بأن الأهالي هم الذين غضبوا منه وهم الذين حاصروا منزله، وأن إخراجه إلى دمشق كان قرارا اختياريا من عاطف هنيدي. دعونا نطرح الملف للنقاش الليلة في هذا الحوار. ينضم إلينا رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب السوري مؤيد غزلان، وينضم إلينا من لاهاي الكاتب الصحفي السوري عهد مراد. بداية دكتور مؤيد، كيف تقرأ تصريحات براك؟ لأنها بصراحة تحمل عناوين مثيرة للغاية.
3: مساء الخير لكم وللمشاهدين، اهلا وسهلا. بالطبع تعتبر تصريحات براك تحولا جذريا في الموقف الامريكي.

0: بعد أن كان توصيفيا ووساطيا الآن أصبح ورقة ضاغطة تركز على المعضلات والمعرقلات التي تعانيها هذه المسألة، مسألة السويداء واندماجها وعودتها إلى الخارطة الوطنية، حيث وصف مسألة الفراغ ووصف التيارات الانفصالية بالعصابات، وهذا توصيف جديد ويدل على نفاذ صبر الإدارة الأمريكية ومحاولة منها جاهدة وضاغط الآن هو تحول مهم في الموقف الأمريكي، إذ أنه يعطي خطوطا مهمة ويوعز ويعطي أيضا إيعازا مهما حول خارطة الطريق الثلاثية التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي. فلهذا في سبتمبر 2025 هذه خارطة الطريق مهمة جدا، وكانت يعني مستوحاة من اتفاقات سابقة، وخصوصا اتفاق شهر السابع من سنة 2025 بعد الأحداث في السويداء، ولكنها تنص على أهمية المصالحة الوطنية، تنص على أهمية إعادة إدماج سلمي والمحاسبة والمساءلة، وقال بأن المحاسبة والمساءلة بأن الحكومة السورية تقوم بواجبها في هذا المنحى.
1: نعم، تصريحات براك بالفعل حملت دعما واضحا وإن لم يتحدث بهذه الصورة بصورة مباشرة، لكن هنا حينما يقول أن الحل هو بسط سلطة الدولة وأن لمواجهة هذه العصابات، هذه جملة لا يمكن أن يخطئها أو يخطئ فهمها أي عاقل. سيد عهد، هناك ممارسات باتت تثير نوع من الاشمئزاز ليس في الداخل فقط ولكن في الخارج أيضا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وبراك اشمئز بشدة من الواقعة التي تعرض فيها هنيدي إلى هذا الاعتداء بهذه الصورة لمجرد أنه عارض بعض تصريحات الهجري.
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. بطبيعة الحال أنا بالمناسبة تجمعني علاقة شخصية بالأستاذ عاطف هنيدي، وما حدا يمكن بسويدا هو يقبل رفض الرأي الآخر وممارسة العنف اتجاه الرأي الآخر، ولكن السياق في السويداء هو أعقد من هذا. وأنا أعتقد حتى براك نفسه في تصريحاته الأخيرة كل واحد بزد الكرة على الثاني، يعني أنا برأيي هو من يحاول أن يخرج الحكومة من عنق الزجاجة. وسأقول مثالا، لو ضيفك يحمل ذاكرة طيبة يتذكر أنني منذ أكثر من سنة خرجت قبالته أكثر من مرة، وعندما كنت أسأل عن الحل كنت أقول الحكومة وقعت الاتفاق الثلاثي فلتذهب لتطبيقه. الآن وزير الخارجية يقول أنه يذهب باتجاه تطبيق الاتفاق الثلاثي واتفاق عمان. من كان يمنعه في السابق؟ كان يمنعه الهجري، الآن الهجري وافق على تطبيق. هذا يؤكد أن الحكومة هي التي
1: الهجري وافق الآن على تطبيق. أنت تتحدث عن الهجري يحمل خطابا انفصاليا، ما الذي أزعج هنيدي وغيري حينما يقول أمن السويداء جزء لا يتجزأ من إسرائيل؟ هل تعتقد أن أي عربي يمكن أن يقبل هذه الجملة بسهولة؟
2: أنا مش جاي أسمعك، أنا جاي لتسمعيني. أكثر من مرة كررت مع العربية هي المواقف، أنتم تدعونا لتسمعونا مش لنسمعكم، تمام؟ أرجوكي لو سمحتي. أنا أقول التالي، الشيباني اليوم يقول أنا ذاهب لتنفيذ خارطة الطريق، هذا اعتراف صريح منه أنه ما حدا مانعه. يعني الشيخ الهجري ما كان بيقول له من شان الله لا تطلع من القرى المحتلة، تمام؟ بقاء الحكومة في القرى المحتلة وطيلة عام كامل علما أن خارطة الطريق تنص على خروجه من القرى المحتلة، يعني بالضرورة أن ما على الحكومة، على طرف الحكومة من تنفيذ الاتفاق لم ينفذ. الآن ما الذي تتغير؟ ما الذي أمرت فيه الحكومة؟ هذا هو السؤال، هذا ما أقوله الآن. أما أنه تجي تقولي لي والله قبل يقبل أو ما يقبل ما تفعله السويداء، يعني أرجوكم لا تبيعونا عن جد، إن شان الله لا تبيعونا وطنيات ومواقف في قضية إسرائيل. يا أختي أنا أستفز، يعني إني على العربية قال يقولوا لي إسرائيل، أنا كنت ما أقدر أتحمل تبريركم لقصف أطفال غزة، مشان هيك أقلب عن العربية.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني أنا سبت حضرتك حينما أديت ملاحظة وقلت لا لا لا، أنا لم أكن أريد الاشتباك معك بأي صورة من الصور، حتى حينما هجمتني وقلت جئت لتسمعيني وليس لأسمع لم أعاقب عليك، لكن أن تزايد على محطتي وأن تتهمنا بأننا كنا نبرر، هذه اتهامات غير مقبول، هذه اتهامات غير مقبول. أنت من تزايد الآن، أنت من تزايد الآن على إنسانية كل منا، لا تزايد لو سمح، لا تزايد لو سمح. وأرجو أن نركز في موضوع الحلقة. رد يا دكتور مؤيد على ما قال، هو يقول لك أن الدولة السورية هي التي تأخرت في تنفيذ الاتفاق والدليل دعوة الشيباني لتنفيذه.
0: نعم، هذه أول مرة أسمع سياسيا ودبلوماسيا ووطنيا.

0: ودوليا أن الاتفاق يحتاج إلى طرف واحد لتنفيذه، هذا يصبح إملاء. والدولة السورية لا تريد إملاء الاتفاق على السويداء لأنها تحترم خصوصية السويداء وتنوعها وتمثيلها، لهذا يحتاج الاتفاق إلى طرفين للمضي به، لأن تمثيل السويداء إذا تذكر اتفاقات آذار وأيار الماضية كانت تنص على أن أبناء السويداء هم الذين سيكونون أعضاء الأمن الداخلي والشرطة أيضا والقيادات، وهذا وافقت عليه دمشق بشكل واضح، ولكن ابن الهجري السيد سلمان الهجري ناقض هذا الاتفاق وقال نحن نرفضه، وسيد الهجري أيضا خرج وقال نرفض هذا الاتفاق وقد كان إملاء علينا. إذن كيف تنفذ تستطيع أن تنفذ اتفاقا بين طرفين يوجد بينهما نوع من التكافؤ التفاوضي ومضمون دوليا في عمان أن ينفذ من طرف واحد؟ هذا يصبح إملاء.
1: أرجو أن ترد على هذا، أرجو أن ترد على هذا سيد عهد، خاصة وأن هذا الأمر صحب بدعوات للانفصال من قبل الهجري. رد لو سمحت.
2: سيدتي الكريمة، أنا أحاسب الدولة على ما يقول أفراد الدولة. مصطفى بكور الذي يسمى محافظا في السويداء جريت معه مقابلة بعد الاتفاق الثلاثي فورا، وسئل عن الاتفاق الثلاثي وقالوا له أن اللجنة القانونية العليا في السويداء رفضت الاتفاق، قال نحن الدولة ونحن مسؤولين عن تطبيق الاتفاق، راجعوا التصريح.
1: طيب عظيم، الهجري الآن وسلمان الهجري موافق على موافقين على تطبيق الاتفاق ببساطة شديدة؟ الحكومة دكتور مؤيد بيقول حضرتك ان هي موافقة وهتنفذ ده، هل الهجري موافق على تطبيق الاتفاق الثلاثي وإدماج السويداء في دولة مركزية وهي الدولة السورية؟ رد على هذا السؤال لو سمحت.
2: أنا مش ناطق لا باسم الهجري ولا باسم سلمان الهجري، بس عندي جواب واضح واسمحي لي أقوله. الجواب يقول أن الدول الاحتلال يفاوضك على أرضك، صحيح؟ ولكن دولتك لا تفاوض على أرضك. هل اللي مانع بي يرجع على ضيعتي هو سلمان الهجري أو الشيخ حكمة الهجري أم حكومة دمشق؟ هذا السؤال. أنا ابن قرية محتلة الآن. الآن ماذا تفعل هذه الدولة؟ تفاوض الناس على بيوتها، يعني بتقول له لبي شو بدي الشيخ الهجري، بتقول له لبي.
1: على فكرة حضرتك أنا أحترم ما تقوله لا. إنسانيا، ولكن لا. حضرتك داخل في التفاصيل، حضرتك داخل في التفاصيل اللي يمكن نقاشها، يمكن نقاشها حينما يتم إعلان من السويداء أنها عازمة على تطبيق الاتفاق الثلاثي. بعدها ستكون هناك إجراءات للمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت في السويداء، ستكون هناك إجراءات تتعلق بعودة هذه.
2: الاتفاق يقسم إلى أمرين، أمر هو حقوق وأمر هو تفاوضي. الحقوق هي أن تعود البيوت لأهلها، الأراضي لأهلها بشكل بسيط، بي يروح يزرع زيتونات، وهذه حقوق. عيب على أي دولة بالعالم تفاوض الناس على بيوتها. يعني أنا تخيلي شو يعني أنه شنحك بيتك وقل لك أعطيني موقف لرجع لك بيتك. هذا الحقوق هذا مش لازم الدولة، لا تستنى الشيخ الهجري ولا تستنى حدا على لتعطيه هذه الحقوق.
1: من صاحب القرار؟ يعني الدولة تتكلم مع مين يا أستاذ عهد؟ الدولة تتكلم مع مين؟ تتكلم مع مين الدولة؟
2: بس ما تتكلمش مع حد، تخرج من الحدود. اليوم أبي ليروح قضيته بده تصريح من الأمن العام وهو ممنوع يدخل على البيت، بس تخرج.
1: حضرتك مش شايف إن قضية أكبر من هذه المسألة؟ ليرد دكتور مؤيد. طيب ليرد دكتور مؤيد.
2: الحقوق الحقوق تخرج من بيوت الناس وتفاوض.
1: طيب رد يا دكتور مؤيد على ما يقول.
0: نعم، أولا الاتفاقات الاتفاقات البينية تنفذ بمجملها وليس بتجزئتها، وإذا تم الاتفاق على مرحلية بعض البنود كما يتكلم الضيف فهذا يجب أن يوافق عليه الطرفان. أما اتفاق عمان فكان اتفاقا مجملا.
1: طيب يمكن قصده إجراءات لبناء الثقة من قبل الحكومة، ربما يقصد ذلك، ربما هذا يعزز أجواء الثقة إذا عاد الأهالي إلى قراهم.
0: يجب القبول بالاتفاق بمجمله، يمكن التعديل على الاتفاق وفقا لخارطة الطريق أو استدادة الاتفاقات الأخرى، لكن الأهم من كل هذا الاستعصاء الموجود حاليا يرتكز على عدم أحقية تمثيل جميع مكونات السويداء وطمس الهوية الوطنية لبعض الأطياف التي تحدثت خارج السويداء بحرية.
1: طب يمكن يا دكتور، يا دكتور مؤيد، أنا رحت السويداء وأنت تعرف ذلك. يعني يمكن يكون الأهالي عايزين إجراءات لتعزيز الثقة بينهم وبين الحكومة لأنها بصراحة مفقودة. أنا لمست ده. هناك فقدان ثقة في الحكومة السورية نتيجة الأحداث التي تعرفها جيدا. ما يقوله سيد عهد ربما يكون أحد إجراءات بناء الثقة.
0: صحيح، ولدي هنا عبارة، ما تسمعينه داخل السويداء ليس كما نسمعه خارج السويداء. الأصوات الوطنية تتعالى، الإرادة الوطنية تتوسع، والنموذج الفاشل للإدارة الداخلية

0: خلال التصدعات التي حصلت في السويداء باعتراف دولي لم ينجح.
1: طب يا استاذ عهد، الاصوات اللي بتنادي بما يقوله دكتور مؤيد بتتعذب وتتضرب ويتم اخراجها ليه؟ تعليق اخير من السيد عهد، ليه بيتم التعامل مع الناس الاصوات المعارضه لما يقوله الهجري وفقا لما يقول دكتور مؤيد؟ اصوات وطنيه تريد الارتباط بالوطن.
2: الاصوات تعريف الاصوات الوطنيه يختلف. الاصوات الوطنيه تقول ان العثره امام وحده سوريا هي وجود حكومه جهاديه تعامل الناس تمييزيا.
0: هذا غير صحيح.
2: يجب ان يكون هناك حكومه.
1: لا، هي نددت بفكره ربط مصير السويداء باسرائيل. للحديث بقيه. شكرا لك، وصلنا للختام خارج الصندوق، الى اللقاء.

0: كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
1: أنا أخذت الرؤى بسنة 2000، كنا شركة من 7-8 أشخاص، أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأنه ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
0: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
1: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
0: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
1: نحن ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
0: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اكد رئيس مجلس القياده الرئاسي اليمني رشاد العليمي ان القوات المسلحه اثبتت خلال الاحداث الاخيره قدرتها على الردع واستعاده المبادره، مثمنا الانتصارات في جبهه الجوف والبيضاء وتعز والحديده. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في اسناد القوات على الارض، واشار الى ان الميليشيات الحوثيه اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات في محافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيات مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. يدخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ اليوم، وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتة قرب القدس. القوات الإسرائيلية تقول إن العملية مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ونبدأها كالعادة بالعناوين. نيوم يقطع سلسلة الهلال ويلحق به الخسارة الأولى في الدوري السعودي. القادسية يسعى لانتزاع الصدارة حين يواجه الأهلي في الدمام. الدوري السعودي يحتل المركز السابع عالميا في قيمة الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية. مشاريع الاستحواذ تغير خريطة كرة القدم العالمية وتنهي مشروع غوانزو إلى الأبد. ذكريات مورينيو تسبقه إلى البرنابيو قبل مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري الأبطال. شوارع نيويورك تنضم إلى حملة إسقاط جاني إنفانتينو.

0: بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. تعادل الخليج وضيفه الرياض بالأهداف في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي. نقطة التعادل رفعت رصيد الرياض إلى 5 نقاط ليبقى في المرتبة 12 بفارق نقطة عن الخليج الذي صعد إلى المرتبة 13.
1: يرسل كرة عرضية إلى خارج أرض الملعب، يبدو لي خلاص انتهت الأمور. الحكم بعد ثواني سيطلق صافرة مباراة كان فيها،
0: وأنهى اليوم سلسلة الهلال المثالية وألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم. أبرز أحداث المباراة في التقرير التالي.
2: سلسلة الهلال المثالية في اختبار أمام نيوم على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض. إصابة ياسين بونو أثناء الإحماء تجبر إنزاغي على تغيير قائمته والزج بمحمد العويس. جابرييل مارتينيلي في حضوره الأساسي الأول يحاول ترك بصمة سريعة، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن بتلك القوة. في الجهة الأخرى العويس يثبت حضوره سريعا ويتصدى لتسديدة ألكسندر لاكازيت، لكن شباكه تهتز بعدها بدقائق بفعل رأسية خاطئة من السنغالي خالد كوليبالي تسفر عن هدف أول لنيوم.
3: هدف أول لمصاعد نيوم.
2: الهلال يحاول إدراك التعادل بسلاح الكرة الثابتة، محاولة أولى من روبن نيفيز تذهب بعيدا فوق المرمى، والثانية من الصربي سيرجي سافيتش تصطدم بالحائط وتعود إلى كوليبالي الذي يحاول التعويض دون نجاح يذكر. الإنجليزي أولي واتكينز يظهر بعد 40 دقيقة برأسية لم يجد حارس نيوم مارسين بولكا صعوبة في التصدي لها، قبل أن يستغل نيوم ركلة ركنية ثانية وينجح في إضافة الهدف الثاني بواسطة أمادو كوني. الهلال يدخل الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة، رأسية من محمد كنو تعتلي المرمى وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتألق بولكا في إبعادها. المحاولات الهلالية تزداد شراسة وبولكا يقف سدا منيعا في مرمى ليبعد رأسية أخرى من واتكينز، والمهاجم الإنجليزي يحاول مجددا ولكن بقدمه هذه المرة، غير أن تسديدته تذهب بعيدا عن المرمى. الهولندي كريسينسيو سامرفيل يأخذ على عاتقه مهمة تقليص الفارق، لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيسر قبل أن ينقذ العويس فريقه من هدف ثالث بعد انفراد تام من البديل هارون كامارا. آخر المحاولات الزرقاء كان لها القائم الأيسر بالمرصاد ليخرج نيوم من المباراة بشباك نظيفة وفوز ثمين، ولتتوقف سلسلة الهلال المثالية بفعل الهزيمة الأولى في الدوري منذ أبريل من العام 2025.

0: معي في الاستوديو لاعب دور سابق دكتور تركي العواد. اهلا بك دكتور. يعني بالفعل احنا تكلمنا بالامس انه اليوم سيكون منافسا قويا، ولكن لم نتوقع هذه النتيجه. كيف جرى هذا السيناريو؟
1: يعني متوقعه، يعني الهلال ما زال عنده مشاكل، يعني حتى

0: أنا قلت لك أمس ما تكلمنا عن تقديمها أنه الهلال الآن ما تثق فيه، صحيح أنه قدم مباراة رائعة أمام الأهلي وقدم الشوط الثاني أمام الشباب مقبول، ومباراته مع الخليج كانت جيدة، ولكن أيضا الهلال باقي عنده كثير من مشاكل، وفيه جزء من العشوائية وعنده مشكلة دفاعية واضحة يعني. وهذه المباراة طبعا كملت يعني ما كنت أنا أتكلم عنه أنه فريق الهلال عنده معاناة كبيرة في أكثر من مكان، لكن هذه المباراة بالنسبة لي هي أسوأ مباراة للهلال من 2024 من خسارته من العين في نصف النهائي في العين، كانت 4-2 نتذكرها. والغريب أنه أبطال تلك الكارثة هم نفس الأبطال هذه الكارثة وهم محمد العويس وكلوبالي، يعني كان أدائهم حقيقة غير جيد، بالذات يعني أنا ما لوم العويس كثير لأنه هو تفاجأ بالمباراة ما كان أساسي ونزل بسبب الشد اللي صار لبونو، ولكن كلوبالي من بداية المباراة مرر تمريتين سيئة كانت تسبب في هدف، ثم كمل المباراة بتسجيل الهدف، يعني ناقص فقط يعني مدافع أحيانا تقول ناقص بس ينطرد عشان يكمل يعني الأضلاع الكاملة بالصناعة على الفريق الآخر والتسجيل ثم الطرد ويقدم مباراة سيئة. حتى تقييمه كان تقييم يعني على سوفا سكور سيء طول المباراة من بدايتها حتى قبل لا يسجل وبعد ما سجل وإلى نهاية المباراة. فالمشكلة الكبيرة لما الدفاع يكون يلعب مع الخصم هذا يربك الفريق، خلي الفريق ما يقدر. حتى شفنا سافيتش ونيفيز و يعني سامرفيل أدائهم غير جيد بربكتهم من هذا الدفاع اللي كل كرة ممكن خطيرة تمرير غير جيد.
1: طب هنا يأتي السؤال إيه تفضل،
0: لكن نعطي لنيوم حقه، قدم مباراة منظمة بولكا قدم مباراة ممتازة، زيزي أيضا قدم مباراة رائعة، سار في الكرات العرضية يعني كل الكرات العرضية نعرف أنه سافيتش يأخذها على أي لاعب موجود في الدوري السعودي، سار أثبت خطأ هذه النظرية اللي في بالنا، صار هو اللي يطلع ويأخذها على سافيتش وقدم مباراة رائعة، فقطع الخطة البديلة للتكتلات، كان هي يلعبها على القائم الثاني لسافيتش ويرجعها، لكن صار قطع هذه الامدادات. فلذلك نيوم كان رائع في المباراة وصعب المباراة عليها، لكن هي أيضا كان
1: يعني قلتي قرأ اللاعبين بشكل جيد ويعني دخل بهذه المباراة ويعرف هو أين يريد أن يربك الهلال وأين يريد أن يدخل ويخترق الخطوط. لكن بالنسبة لإنزاغي مثلا، أوكي بالشوط الأول ظهر الفريق بهذا الشكل، لكنه بالشوط الثاني تدخلاته يعني أتت بالعكس لم تساعد الفريق.
0: تدخلاته مقبوله، انا بالنسبه لي بدايته ما كانت جيده، يعني مارتينيلي المفروض ما يبدا المباراه، سلطان مبدع خلال المباريات الماضيه، خليه يبدا، خليه ما تحتاج انت مارتينيلي، ليش تخسر سلطان وخلي مارتينيلي يدخل بالتدريج. مارتينيلي كان سيء في المباراه، تمريراته غلط، ثقته في نفسه غير جيده، يستلم الكره وتتقدم، يعني انت وضعته في وضع غير جيد في مباراه صعبه. لو كان بلعب سلطان كان مارتينيلي عنده في الاحتياط ممكن ينزله في شيء. تغييراته مقبوله، انا بالنسبه لي تغييرات وتدخلات إنزاغي بين الشوطين أخرج متعب أداء، يعني مش أداء لاعب سعره 120 مليون، يعني محزري اللي جاب آلاف أفضل من واحد جاب 120 مليون.
1: متعب وتنبكتي كمان،
0: تنبكتي يعني أخراج أيضا أي. هو المشكلة الدفاع الثلاثة مع محزري الرباعي كان سيء في الشوط الأول وكان تقييمه من 6 وتحت، ما عدا متعب كان أعلى منهم بقليل. لذلك أنا حتى صورته ورد أبو فهد كيف الأداء الشوط الأول، كيف المدافعين كان أداءهم سيء جدا وهو ما خلى المباراة صعبة على فريقها. لكن بشكل عام هذه الخسارة مهمة للهلال وجيدة للهلال، لأنه المشكلة الأكبر أنه السنة الماضية ما خسر الهلال ولا مباراة، لكن ما أخذ الدوري، ما خسر ولا مباراة ولكن خسر آسيا. هذه الخسارة جيدة عشان تقول لإنزاغي ترى أنت عندك مشاكل كثيرة يجب أنك أنت تجلس وتحلها.
1: طب هنا يعني نأتي إلى السؤال، أنه تكلمنا دائما الآن منذ البداية عن الدفاع، يعني الهلال غير الثلاثي الأمامي كما ذكرنا بالأمس بالانتقالات، ولكن الدفاع يبقى مشكلة دائما عند الهلال. ما كان يجب نقل مارتينيلي، بدل أن يحضر مارتينيلي يجب كان أن يعزز الدفاع بشكل آخر.
0: معك حق، يعني مارتينيلي قريب من يعني سامرفيل، قريب من مندش، قريب من سالم، أنت ما عندك عدد كبير من اللاعبين في هذا المكان. المشكلة الكبيرة عندك هي أنه كلوبالي مرة يلعب بشكل جيد ومرة ما يلعب بشكل جيد، عندك مشكلة أكبر مع تنبكتي اللي يغيب بشكل مستمر ودائما عنده إصابات.

0: لاعب يعني اصاباته كثيره، ففعلا انت محتاج انت مدافع بدل ما يصير عندك اربعه لاعبين في الاطراف يعني عندك فائض في الاطراف بين المدافعين، انت عندك مدافعين ادائهم غير مقنع.
1: طيب يعني لنقل بالشوط الاول بالتوقف يعني بين الشوطين، إذا كنت أنت المدرب يعني ماذا كنت أو أنت كنت مساعد المدرب ماذا كنت تنصح إنزاغي أن يعمل لتغيير النتيجة؟
0: أغير
1: أنت قلت تغييراته جيدة،
0: تغييراته جيدة، لكن هي المشكلة الأكبر في لاعبي الهلال أنه ما كانوا يتحركون. التحرك بدون كرة هو كثر اللاعبين للأمام، لك وسط الملعب لاعب اللي عنده الحلول في وسط الملعب مارتينيلي ما قدر يقوم بهذا الدور. أنا كان لو كنت مكانه ما لعب مارتينيلي في هذا المكان، يعني سامرفيل ممكن يكون أفضل أنه قادر على الاختراق، خلي مارتينيلي على الطرف، لا هو خلى مارتينيلي خلف المهاجم. فمع الزحمة واستلام الكورة والطول عليه ما كان أداءه جيد، لكن تغييراته معقولة. لكن في مباريات تكون سيئة والفريق غير جيد فيها ومهما تسوي بكل تأكيد ما كنت تقدر تسوي شيء، لكن في يعني على ما قالوا نقاط مضيئة في المباراة. ميتي لعب مباراة رائعة، نزل وهدد المرمى، كاد يسجل بالرأس هدف رائع، طلع شيء شكل ممتاز. سلطان أيضا بيّن أنه لاعب جيد وقادر أنه يقدم مستويات جيدة، لكن سافيتش ونيفز لما ما يكونوا كويسين
1: نكزت
0: الهلال يصبح فريق عادي أو أقل من عادي.
1: ولكزت
0: رائع. رائع، لا يعني صحيح ما سجل لكنه سبب مشاكل للهلال، أخذ فاولات كثير، سبب مشاكل للدفاع، يضغط على المدافعين، وهذه يعني غالتييه وذكائه الضغط على مدافعي الهلال، لأن مدافعي الهلال عندهم ضعف في التمرير، هم أصلا غير جيدين في التمرير، بدون ضغط غير جيدين بالتمرير، فما بالك إذا ضغطت عليهم. فكانت الكرة الثانية اللي تطلع سواء من تنبكتي في الشوط الأول وكولوبالي طوال المباراة كان في لاعب من نيوم يستلمها، يعني
1: يمكن هذه المباراة لكازيت
0: كان رائع وذكي يعني عرف انه الهلال عنده فراغات كثيره، فصار ياخذ فاولات، صار يحاول يعني يضحك على المدافعين، وفعلا لعب مباراه رائعه.
1: يمكن بهكذا مباراه يعني بين نيوم والهلال مع فارق الامكانيات وفارق نوعيات اللاعبين الكبير، يعني يمكن هنا ياتي ذكاء المدرب وايضا ذكاء بعض اللاعبين كما ذكرت عن لكازيت، يعني هو هذا ما يصنع الفارق، يعني بصرف النظر عن ما هي الامكانيات او كيف اسلوب اللعب او يعرف كيف يتدخل او كيف يعني يخترق الدفاعات ويخلق الهجوم.
0: يعني هو اللي خلينا نحب الدوري السعودي حتى لو ما كنا لنا علاقه مباشره او لنا علاقه مباشره، انه فريق صاعد من موسمين قادر يفوز على الفريق التاريخي اللي حقق اكثر الالقاب وفي افضل حالاته ومتصدر الدوري، فهذا جمال الدوري السعودي، يعني انه لما تخطئ ما تكون في يومك ممكن تنهزم، حتى لو كنت أفضل فريق، حتى لو كنت الهلال، ولو كان فريق صاعد ممكن يسبب لك كثير من المشاكل. نيوم اليوم مع غالتييه مع الذكاء الحقيقي في الدفاع والذكاء في الهجوم كان رائع واستغل أخطاء. أنا عندي أنه 50 غالتييه و50 دفاع الهلال ساهمت في أنه نتيجة 100% تروح لنيوم.
1: طيب شكرا لك دكتور تركي العواد العبد السابق، شكرا لك معنا.

سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. الدوري السعودي يحتل المركز السابع عالميا في قيمة الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية. مشاريع الاستحواذ تغير خارطة كرة القدم العالمية وتنهي مشروع غوانزو إلى الأبد.

آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش

0: يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي عندما يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء. الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على ضيفه النصر في الجولة الماضية، يرفع رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة الرابعة، بينما يستقر الفيحاء في المركز 11 بخمس نقاط حصدها من تعادلين وفوز في آخر ثلاث جولات بعدما بدأ الموسم بخسارتين. تشهد الجولة السادسة مواجهة قوية تجمع القادسية وضيفه الأهلي. الأهلي يأتي من فوز كبير على الرياض بخماسية ليستعيد توازنه بعد خسارتين متتاليتين ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز 5. لكن مهمته لن تكون سهلة أمام القادسية الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط ويحتل المركز 3. يعول الأهلي على استمرار تألق مهاجم الإنجليزي أيفان توني هداف البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف. القادسية أحد الأندية التي دخلت عالم الاستحواذ التجاري بعدما باتت مملوكة لشركة أرامكو. تجارب عالمية وقارية غيرت خريطة كرة القدم في العالم.
3: البداية من إسبانيا والاستحواذ على ملكية نادي فياريال، إذ بدأ مشروع فرناندو رويكا عام 1997 والنادي في الدرجة الثانية الإسبانية، وخلال 24 عاما تمكن فياريال من الصعود إلى دوري الأضواء ونيل بطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2021. فياريال بات كيانا حاضرا على مستوى المنافسات الأوروبية، وهو يندرج اليوم تحت مظلة شركة أنومار باتريوم مونيال. مانشستر سيتي الإنجليزي عاد إلى الواجهة بعد دخول مجموعة أبوظبي شركة في ملكية النادي عام 2008. مانشستر سيتي تمكن بعدها من معانقة البطولات المحلية والقارية. في فرنسا دخلت قطر للاستثمارات الرياضية شريكا في ملكية باريس سان جيرمان عام 2011. النتائج المذهلة تطلبت فترة صبر طويلة على الصعيد القاري. باريس سان جيرمان اكتسح القارة الزرقاء منذ عام 2025 بعدما حقق كأس دوري أبطال أوروبا في موسمين متواليين. وفي إنجلترا كان نيوكاسل ينتظر صفقة استحواذ تنهي غيابه الطويل عن الألقاب. صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل إلى نيوكاسل في عام 2021. النتائج ظهرت بتأهيل الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ثم الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية. في اليابان احتاجت شركة راكوتين إلى 9 أعوام بعد استحواذها على فيسل كابي ليحرز الفريق بطولة الدوري الياباني للمرة الأولى في تاريخه، وتحديدا في عام 2023. وفي الصين تضر شنغهاي بورت نحو 4

0: وامتدادا لهذه التجارب استحوذت شركة أرامكو عملاق النفط العالمي على ملكية نادي القادسية في عام 2023. المهمة الأولى كانت تتطلب إعادة القادسية إلى الدوري الممتاز تمهيدا لبناء فريق يستطيع المنافسة على البطولات المحلية والقارية. الاستحواذ نجح في جعل القادسية منافسا شرسا في الدوري السعودي، كما منحه بلوغ نهائي بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، فضلا عن امتلاك ملعب عملاق لاحتضان مباريات الفريق. تجارب الاستحواذ تحقق المعجزات، لكنها تتحول أحيانا إلى نقمة على بعض الأندية مثل نادي غوانزو الذي استحوذت عليه مجموعة تشاينا إيفرغراند للتطوير العقاري في عام 2010 وضخت فيه أموالا طائلة. غوانزو بات بطل الصين لمواسم متوالية وحامل اللقب في بطولة دوري أبطال آسيا قبل أن يأتي عام 2021 بعاصفة تغير أسماء الأندية والأزمة العقارية التي فجرت أزمة الديون الهائلة لشركة إيفرغراند. غوانزو يصبح بلا دعم مالي، اللاعبون هربوا من السفينة قبل غرقها، والفريق يهبط إلى دوري الدرجة الأولى قبل أن تأتي الطامة الكبرى في عام 2025. غوانزو يطرد رسميا من الدوريات الاحترافية قبل أن يتم حله نهائيا بعد عجزه عن تسوية ديونه المتراكمة. المحاكم الصينية دقت المسمار الأخير في نعش نادي غوانزو، حيث حكمت بالسجن مدى الحياة على رئيس الشركة الداعمة هوي كايان في قضايا احتيال مالي.
1: في الاستوديو مع المحلل الرياضي عادل البطي. كابتن عادل أهلا بك. نتكلم يعني هي مباراة الكبيرة للثلاثاء القادسية والأهلي، يعني نظرا إلى أوضاع الفريقين، يعني نحن هذه المرحلة السادسة، كيف رأيت مشوار حتى الآن؟
2: خلينا نقول الحين أصبح عندنا مباريات الكبار، أول كنا نقول الأربعة الكبار وسابقا كان الشباب يدخل معهم، اليوم القادسية بصراحة دخل، يعني أي مباراة القادسية مع أحد الفرق نقول هذه مباريات قمة ومباريات كبار. البداية خلينا نقول المستضيف اللي هو القادسية بصراحة هو حتى الآن حتى الجولة اللي بنبدأ نلعبها السادسة أفضل فريق من ناحية الاستقرار، من ناحية استقطاب مو بس اللاعبين الأساسيين حتى البدلاء، يعني تجهيز الدكة، فريق مستقر فنيا يعرف وش يبغى من أي مباراة، حتى المباراة اللي خسرها أمام الاتحاد يستحق الاتحاد الفوز، بس كان سيطرة كاملة القادسية ما وفق الفريق، يكفي أن نقول رايكوفيتش كان حارس الاتحاد هو نجم رجل المباراة، تأكيد أنه الفريق أتذكر أنه كان يمكن 14 ركنية للقادسية مقابل 2 أو 3، يعني كان الفريق حتى هو يخسر كان جيد. اثنين يفوز خارج ملعبه، فاز على نيوم، فاز على الفيصل، فاز على الفيصلي على ارضه، بس اقصد انه فاز على الشباب في اول مباراه خارج ارضه، يعني الفريق يعني يتميز سواء في ارضه او خارج ارضه، كل هذه الامور تخلينا نقول القادسيه فريق بصراحه
1: عنده افضل خط دفاع حتى الان، يعني يمكن اخذ ثلاثة أهداف بخمس مباريات.
2: من اللي قابله؟ الأهلي.
1: الأهلي
2: العام كنا نقول الأهلي، مش نقول الأرقام تقول صحيح. أنه كان أقوى دفاع. اليوم القادسية، ليش أنا أحترم روجرز اللي هو مدرب القادسية؟ لأنه كان طبعا في الصيف فكر يغير الطريقة بسبب ريتيجي وكينيسيوس، لا لقى أنه يرجع للطريقة 3-5-2 عشان يستثمر اللاعبين الأساسيين اللي موجودين معه في الصيف، جرب أكثر من حاله، وهذا هو الصح في المعسكر، أنت تجرب تشوف، لكن رجع للطريقة مع وجود دكة، كل تدخلاته في كل المرات، الفريق الوحيد اللي وآخرهم عبد العزيز العليوي اللي تم التعاقد معه اللاعب الشاب من الخلود، لكن لما نتكلم عن البدلاء تركي العمار، اثنين على الأطراف أبو الشامات وبونسو، انا ما شفت احد يستثمر لاعبي، كل لاعب عنده يعطيه احسن ما عنده. اليوم بالشامات اللي كان احد نجوم الموسم الماضي حتى الان يقدم مستويات، كل هذا بفضل الرجل. لكن ان سمحتي لي ليان، انا التمس العذر شوي للاهلي، هو صحيح خسر من الخلود والهلال، لكن الفريق بصراحه عاش صيف مزعج،
1: لم يستعد جيدا، يعني حتى كان خاض المعسكر يمكن بلا مدرب،
2: خاض المعسكر مدرب السابق ياسلي
1: السابق صح، ورجع.
2: تصور انا شفت بعض الاهلاويين ينتقدون المدرب، ما يمكن انا الوم مدرب هو لا خاض المعسكر معاهم، جالي فريق يعني حتى بعض اللاعبين جدد على المجموعه، لما اتكلم عن التعاقدات الجديده اللي صارت للاهلي، عشان كذا انا اقول المدرب لا يلام، التمس العذر للوضعيه اللي صارت، لا يتحملها لا لاعبين ولا مدرب فريق، بل وضع اداري ما كان تعامله مع بدايه

0: موسم لفريق نخبة آسيوي مرتين، تعامل بصراحة ما كان جيد على عكس منه القادسية. يعني تصوري أحسن فريق مستعد وأحسن فريق قاعد يقدم مستويات يقابل الفريق الذي لم يستعد جيدا. ومباراة الرياض اللي فاز فيها 5 أعادت الروح شوي، ترى حاجة الاستقرار لو تذكري تصريح توني والأجواء اللي عاش فيها الأهلي يعني لخبطت الأوراق. الفوز على الرياض 5 أعتقد أنها تعيد الروح، تعيد الاستقرار، تعيد الهدوء، تعطي الثقة،
1: يستعد توني كمان أيضاً توني تعلقه، لأنه هو يعني لاعب مهم بالنسبة للأهلي،
0: لاعب وهداف ويكسر كل الأرقام في كلاعب هداف مميز بصراحة. وبالمناسبة العام الماضي آخر الموسم ضيع كم ركلة جزاء، اليوم أصبح يسجل. كل هذه الأشياء علامة مضيئة وجيدة بالنسبة للأهلي، لكني لو كنت من أحد محبي الأهلي لا، الوضع حتى الآن غير مريح للأهلاوي، لا قبل الدوري، ولكني قلت لك ألتمس العذر.
1: طيب يعني إذا أردنا تكلم عن سوق الانتقالات اللي أغلق أمس، يعني لم يتسنى لنا الوقت تكلم عنه، ولكن الأهلي والقادسية يعني نشطوا جيدا بسوق الانتقالات. صحيح أنه الهلال هو من تصدر الإنفاق الرقم يعني بالنسبة للهلال، ولكن الأهلي كان من ضمن الأندية التي أنفقت جيدا. إذا نظرنا إلى نوعية اللاعب التي خسرها الأهلي، محرز وكيسين، إضافة نقارنها مع العدد الكبير من اللاعبين الذين استخدمهم، هل السؤال هو هل يحل محل الغيابات التي ستطرأ عليه؟
0: فيها صعوبة. أول شيء الاستقرار، تغيير الجهاز الفني، الأمر ما يمكن نقول أنه محرز كان طبعا أكيد أنه لاعب مميز وكان يقود الفريق بشكل على الطرف اليمين، كان بصراحة شكله أكثر من ممتاز. زائد كيسيه اللي كان يلعب 8 كما جاء في الكتب، يعني اللي يدافع ويستخلص ويسجل. لكن اللخبطة اللي صارت فيها، أنا عندي سبيرستيان اللاعب الأرميني مكسب للفريق. وين النقطة اللي أنا أشوف أن الأهلي هي لخبطة كل شيء؟ كانت قوة الأهلي في إدميرال وإيبانيز. بصراحة إيبانيز وإدميرال لم يقدموا هذا الموسم، أنا في رأيي يمكن أقل مباريات شفتها لهم من يعني منذ استقطابهم في الأهلي، أقل مباريات لعبوها هذا الموسم مع الفريق، ما كانوا بصراحة جيدين. أنت زكريا هوساوي على الطرف اليسار ولا سعد بالعبيد، ما زال المدرب يتعرف على اللاعبين. غياب علي مجرشي تأثر الفريق، أصبح أحيانا يستعين محمد عبد الرحمن اللي لاعب ظهير ولكن يعني أقل شوية من أكيد أقل كثير من علي. ريان حامد أحيانا يبدأ فيه ولا بكر، اللاعبين اللي أصلا هم قلوب دفاع أو سناترة. عشان كذا الأهلي يعيش حالة غير جيدة فنيا داخل الملعب بسبب ما قلناه قبل، اللي هو غياب يايسله وتعاقد مع مدرب جديد مع لاعبين دخلوا على الفريق. يعني لو كان الفريق نفس العناصر بتكون المهمة للمدرب أسهل، لكن تصور مدرب جديد مع عناصر جديدة.
1: يعني تعتقد أنه يعني لم يتدخل المدرب الجديد بماذا يريد بالملعب، ماذا يريد من لاعبين، هل سيختار هذا يعني يستبدله بأي لاعب بالانتقالات؟ لم يكن لديه الوقت أن يتدخل.
0: بس لازم نقول أن الوقت ما أسعفه، المشكلة أن المباريات المتتالية زائد مباراة اللي هو لعبها مع أوكلاند وعنده مباراة في مع الفريق جنوب أفريقيا، يعني كل الزحمة دي ما تعطيه الوقت أنه يقدر يعطي ما يريده، الفكر اللي عنده يقدر يستقطب، يعني يقدر يعرف كل قدرات كل لاعب الطريقة اللي هي تناسبه. هو جاء ركب على إيش؟ على الطريقة اللي يايس له يلعب فيها، ما قدر يضع بصمته خلنا نقول الواضحة. يمكن الوقت اللي بيكون حتى لو اللاعبين غادروا إنها أيام فيفا اللي هي بطولة الخليج، ويمكن يكون أكثر من لاعب في الأهلي، ولكن بدون شك إنها بيلقى وقت يتعرف على الأقل، يلتقط الأنفاس، يتعرف على اللاعبين، يشوف المباريات السابقة وما يلي من المباريات. علشان كذا انا اجد العذر لبوزيتش،
1: يعني بننطر ما نستعجل عليه. طيب مباراه ايضا اليوم الثلاثاء، الاتحاد والفيحاء، مباراه يعني يدخل الاتحاد فيها بمعنويات عاليه جدا، مركز 5، ياتي من فوز على النصر، والفيحاء يعني يمكن يعاني بعض الشيء. يعني كيف ستكون هذه المباراه؟ هل هي يعني امس تكلمنا عن الهلال ونيوم، قلنا نيوم سيكون صحيح منافس قوي، ولكن فاجأنا.
0: لا شوي، الفيحة بصراحة كل مباراة اللي يلعبها كل مباراة أحسن من اللي قبلها، لكنه اليوم بيلعب مع فريق يعني نفسيا جاهز، فنيا أخذ ثقة. اللاعب جورج اللي سجل هدفين اللي كان حتى في المباراة اللي يلعب فيها بديل كان مميز. اليوم الاتحاد أيضا في التعاقدات الأخيرة اللي أكيد أن المدرب هو اللي مدرب بصراحة هادئ عاقل، يعرف وش يبغى من المباراة، لكني ما راح أقول لك أن الاتحاد في أحسن حالته، ما راح أقول لك الاتحاد هو الفريق القوي اللي قبل العام بطل الدوري وبطل الكاس، الأمر مختلف. الاستقطابات الأخيرة يعني في الميزان أكيد أنها مفيدة بالنسبة للمدرب تحديدا، أنه كان عنده أكثر من

0: احتياج ما يعني مو بلاقي يسد النقص هذا اللي حصل في في في الاتحاد. الفوز الاخير على النصر زي ما قلنا عن الاهلي انه فاز على الرياض التقط الانفاس، الاتحاد اعطته دفعه معنويه ممتازه وثقه في اللاعبين، ومدرب يلقى شوي الراحه مع اللاعبين. عوده مهند شنقيطي اللي لعب المباراه اللي فاتت كان بديل كظهير وايضا سد خانه مهمه. فارس عايدي اعتقد مكسب على الظهير، ما زال احيانا حسن كادش، ما زال بيريرا بصراحه هو اللي يؤدي اكثر يعني اللاعبين المميزين خلينا نقول في التقاط. في عمق الدفاع بصراحه قاعد يؤدي ادوار مهمه في العاب الهواء ذات اللي كان يعاني منها احيانا الاتحاد.
1: شكرا لك عادل البطي المحلل الرياضي، شكرا لك معنا.

وصلت المطالبات برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم جاني إنفانتينو إلى ميدان تايم سكوير في نيويورك، حيث عرضت شاشة إعلانية شعارات تدعو إلى إقالته وسط تصاعد الضغوط على قيادته لفيفا. الشاشة عرضت شعارين، الأول يا اتحادات كرة القدم القارية أقيلوا إنفانتينو، والثاني فيفا يستحق قائدا لا تاجرا، إلى جانب وسم يدعو إلى رحيله. ورغم تصاعد الضغوط، يتمسك إنفانتينو بالترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس المقبل التي تشارك فيها الاتحادات الوطنية الأعضاء في فيفا وعددها 211 اتحادا. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رفضه دعم السويسري جاني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة. وأشار الاتحاد البلجيكي في بيان رسمي إلى اعتراضه على طريقة تعامل فيفا مع إلغاء عقوبة الإيقاف الإلزامية لمباراة واحدة بحق اللاعب الأمريكي فلورين بالوغون خلال كأس العالم. يأتي هذا الموقف وسط ضغوط متزايدة على إنفانتينو عقب خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولة كأس العالم لشركات من القطاع الخاص، والتي أثارت موجة اعتراضات غاضبة. فاز كالياري على منافسه ليتشي بهدف من دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. الهدف حمل توقيع دانيال مالديني في الدقيقة 29 ليحقق الفريق انتصاره الثاني في أول ثلاث مباريات ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي ليتشي عند 30 نقاط. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع ذكريات مورينيو تسبقه إلى برنابيو قبل مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري الأبطال.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. تعود عجلة دور أبطال أوروبا للموسم الجديد اليوم الثلاثاء بست مباريات، في إحداها يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة تجمع فريقين استهلا الموسم بشكل مثالي على المستوى المحلي. تكتسب المباراة أهمية خاصة للسيتي الذي يخوض أولى مبارياته في دور أبطال أوروبا منذ موسم 2016 من دون مدربه السابق بيب غوارديولا بعدما تولى الإيطالي إنزو ماريسكا المسؤولية، لكن سجل السيتي خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا يثير بعض القلق، حيث حقق انتصارين فقط مقابل 6 هزائم في آخر 9 مباريات، بينما يعود بورتو بعد غياب استمر عامين عن البطولة.

0: خاض خلال مشاركتين غير ناجحتين في الدوري الأوروبي. من ناحيته يستهل بوروسيا دورتموند الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة عندما يستضيف فياريال الإسباني على ملعب سيجنال إيدونا بارك. يدخل دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري بعد خسارته أمام باين في كأس السوبر الألماني. يأمل المدرب كوفاتش بتحقيق نتائج أفضل من مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما يستمد الفريق مزيدا من الثقة من تفوقه السابق على فياريال. تتجه الأنظار إلى مدريد حيث يستقبل سانتياغو برنابيو قمة هذه الليلة بين ريال مدريد وضيفه إنتر ميلان في مواجهة تجمع بين فريقين يطمح كل منهما إلى استعادة مكانته قاريا. تحمل المباراة أهمية خاصة للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو الذي يعود إلى مواجهة إنتر بعد 16 عاما من قيادته الفريق الإيطالي إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2010.
1: أريد الفوز، لعبنا جيدا أمام بيتيس وخسرنا، لذلك ما أريده أمام إنتر هو حصد النقاط الثلاث. في إنتر يعتبرونني صديقا، لكن خلال المباراة لن ينظر إلي أحد بهذه الطريقة. علاقتي بالمدرب كريستيان كيفو مميزة وسأحييه بالطبع قبل اللقاء وبعده، لكن أثناء المباراة يجب أن نضع المشاعر جانبا، فلا صوت يعلو فوق الفوز. في برنابيو فزت بدوري أبطال أوروبا وخسرت في نصف النهائي بركلات الترجيح. عشت الأفضل والأسوأ في هذا الملعب. سأكون صريحا، لدينا 3 لاعبين سيغيبون للإيقاف، لكن لدي الكثير من الخيارات.
2: لدي شعور جيد بشأن الكرة الذهبية، لكن القرار في النهاية يعود للصحفيين الذين سيصوتون للجائزة. الحديث عن عدم التفاهم بيني وبين فينيسيوس مجرد رأي من بين ملايين الآراء التي تقال عن ريال مدريد. نحن نركز على ما يمكننا التحكم فيه وهو الفوز بالمباريات. لا أحب التركيز على 3 لاعبين داخل الفريق، لأن ريال مدريد أكبر من أي اسم. يهمنا دائما العمل الجماعي وتحقيق الانتصارات.
3: اللعب في ملعب برنابيو ليس سهلا. 60 عاما مرت على آخر فوز لإنتر ميلان على أرض هذا الملعب. نعلم أنه لا توجد طريقة مثالية لمواجهة ريال مدريد، فهو يمتلك لاعبين يمكنهم صنع الفارق. مورينيو شخص مميز، قدم لي مساعدة كبيرة في وقت صعب من حياتي ولن أنساه أبدا. شاركت مع مورينيو في صنع لحظات جميلة للغاية. يوجد في العالم عدد قليل من المدربين الذين يشبهون مورينيو.
0: افتتاحية دوري أبطال أوروبا تجمع اليوم الثلاثاء جوزي مورينيو بإنتر ميلان الإيطالي لتعيد ذكريات الثلاثية.
4: هنا في مدريد ودع جوزي مورينيو إنتر ميلان بالدموع، وفي المدينة نفسها يستقبله اليوم بمشاعر من يلتقي عائلته وعزيمة من يسعى إلى هزيمة منافسه. ريال مدريد يستقبل الفريق الإيطالي في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، لكن المباراة تعيد مدربه البرتغالي 16 عاما إلى الوراء، إلى ليلة على أرض البرنابيو نفسه اجتمعت فيها فرحة التتويج ومرارة الوداع. يومها هزم إنتر ميلان منافسه بايرن ميونخ وعاد إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد 45 عاما. اكتملت الثلاثية وجمع مورينيو الدوري والكأس واللقب الأوروبي. حقق سبيشال ون مع فريقه كل ما أراده في ذلك الموسم، ثم حانت لحظة الرحيل. حقق البرتغالي بطولات مع أندية أخرى، وقضى في تشيلسي وريال مدريد سنوات أكثر من العامين اللذين عاشهما في ميلانو، عامان كانا كافيين ليصبح إنتر في وصفه عائلة. داخل تلك العائلة ظل مورينيو بطباعه الصعبة، يضغط يطالب بالمزيد ولا يتردد في مواجهة لاعبيه بكلمات قاسية، لكنه وجد أمامه شخصيات قوية استوعبت طريقته وقابلت شدته بالثقة. ومع الوقت أصبح لكل لاعب مكان في مشروعه، حتى أولئك الذين لم يجدوا مكانا دائما في تشكيلته، وكان ماركو ماتيرازي واحدا منهم حين لم يعد المدافع يشارك باستمرار، لكن مورينيو أبقاه مستعدا للحظة التي يحتاج إليه فيها. وقبل نهاية دوري أبطال أوروبا أمام

فاين كان ماتيرازي يعرف أن له مهمة ولو لدقيقة واحدة أو لثوان قليلة. لم تكن مساحة حضوره في المباراة هي الأهم، بل أن يكون جزءاً من نهايتها. وحين جاءت نهاية الرحلة احتضن مدربه وبكى طالباً منه البقاء. لعب قليل المشاركة، يصعب عليه رحيل الرجل الذي أبقاه حاضراً. وفي مكان آخر من الصورة كان ماسيمو موراتي يعيش حلماً رفقه لسنوات. رئيس إنتر ميلان أراد أن يعيد المجد الأوروبي الذي عرفه النادي في عهد والده أنجيلو. وفي نهائي مدريد أصبح يحمل الكأس كما حملها والده من قبل. مورينيو الذي سبق أن فاز بالبطولة مع بورتو وجد نفسه شريكاً في فرحة يعرف كم طال انتظار أصحابها. كانت ليلة التتويج أكبر من إضافة لقب إلى سجل مورينيو. حلم رئيساً وانتظار جمهور وفرصة لاعبين خاضوا النهائي من أجل رفع الكأس. مورينيو اختار ألا يعود مع الفريق إلى ميلانو. كان يخشى أن يجد نفسه وسط لاعبيه وجماهير تطالبه بالبقاء، فلا يستطيع تنفيذ قرار الرحيل. احتاج إلى الابتعاد كي يتمكن من المغادرة. ربما هنا بقيت الحكاية مختلفة. انتهى العمل في لحظة اكتمال الحلم، وبقيت العلاقة عند تلك الصورة. هم أصحاب الثلاثية، وهو المدرب الذي غادرهم باكيا. واليوم يجمعهم البرنابيو مجددا. النادي الذي ودعه في مدريد يعود إليه ضيفا على فريقه. مورينيو سيحاول أن يهزم إنتر ميلان، غير أن الذكريات الجميلة ستبقى بعيدا عن تأثير النتيجة. ديما محمد السائح، العربية.

0: ينضم إلينا الحديث عن هذه المباراة الإعلام الرياضي كيفين كومبوا. أهلا بك كيفين. يعني كما كان التقرير يذكر مسيرة مورينيو وحساسية هذه المباراة بالنسبة له وبالنسبة لكيفو بالتحديد، هل سنرى ترحيبا خاصا؟ هل سنرى برأيك أنت أي علامة تدل على أنه هناك ألفة بين الخصوم، أم أنه كما ذكر مورينيو بالمؤتمر الصحفي أعانق قبل المباراة وبعدها ولكن داخل المباراة سنكون أعداء وليس أصدقاء؟
1: السلام عليكم عزيزتي ليليان. نعم، كنا قد سمعنا كافة هذه المعلومات التي تحدث بها جوزيه مورينيو، ويله من مدرب رائع، ونتحدث عن أفضل مدرب في العالم. هذه المباراة التي تخص المرحلة الأولى من دورة أبطال أوروبا التي تأخذنا للأذهان، وهي تحمل طابعا خاصا بالنسبة لمورينيو، ليس فقط لهذه الفرصة الجديدة في محاولة لكسب البطولة الجديدة مع ريال مدريد، بل للعب لخوض المباراة الأولى مع انتر ميلان. قد خاض أول مباراة مع ريال بيتيس وقد قال بأنه يحب ما يقوم به. تذكروا بأنه قد فاز مع الجانب الإيطالي وكان سعيدا أثناء أدائه وخلال إنجازاته، وكان هناك الكثير من العرفان لأدائه، وكذلك قاد فريق انتر ميلان في فوزه في عام 2010، وكما قلتم وكما ذكر في المؤتمر الصحفي بأن عمله الآن هو أن يعتمد على الدفاع على ألوان ريال مدريد، ويكون أمامنا 9 دقائق محفوفة باللحظات التي يحاول من خلالها مورينيو لتحقيق النصر، وكذلك الحب يبقى خارج المباراة لإنتر، وسوف نرى أفضل نسخة من مورينيو في أداء هذه المباراة مع ريال مدريد.
0: يعني بالفعل هي مهمة صعبة لجوزيه مورينيو. يعني كيف يرى المدريديون، كيف ينظرون إلى مورينيو حتى الآن، خاصة بعد خسارة المباراة الأخيرة؟ وهو قال يعني بعد المباراة أنه اللاعبون كانوا مصدومين من الخسارة. هل جماهير مدريد يعني ما زالت لديها هذا العشق لمورينيو وتتوقع منه الكثير؟
2: Yeah, of course. The

0: نعم بكل تأكيد أن مشجعي ريال مدريد هم الأكثر صعوبة في العالم، ويمكنهم أن يتقلبوا بسرعة وخاصة إذا ما شاهدوا مباراة لا تسير على ما يرام. ولكن في هذا التوقيت على وجه التحديد ومنذ بداية بطولة الليغا وفقداني هذه المباراة الوحيدة أمام ريال بيتيس كان قد أثار أسئلة كثيرة حول الفريق وكذلك حول مورينيو وكذلك حول كيليان امبابي، ولكننا نتحدث هنا عن مورينيو. الجميع يشعر بالسعادة في وجود مورينيو لأنه من أحد المدربين الذي يمكن أن يقوم بضبط هذا النظام، وهو مدرب قد كتب له أن يحقق النجاحات وسوف يقوم بالدفع بهذا الاتجاه. لكن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال مطروحة حول مسألة الخسارة أمام ريال بيتيس، وخاصة بالنسبة لضربة الجزاء لإمبابي. هناك الكثير من الأمور التي حدثت في هذه المباراة التي قد أثارت الكثير من الأسئلة للمعجبين، وهذا لا يعني بأنهم لا يثقون بمورينيو، بل يثقون بالإجراءات التي يمكن أن يقوم باتباعها، لكن ويحترمونه لقيادته لهذا الفريق. في نهاية الأمر هذه المباراة الأولى في مواجهة إنتر ميلان سوف تكون هي المهمة الأساسية وسوف تجيب على هذه الأسئلة التي طرحت، ولابد لمورينيو أن يجيب على هذه الأسئلة لأن ريال مدريد يلعب بشكل جيد وسوف يقوم ببذل أفضل ما بوسعه للهدف للفوز بهدفين مقابل صفر، وسوف يتم العمل على إغلاق هذه الأسئلة في وجه المشككين بقدرات مورينيو. وهناك احتمالات ضئيلة بأن يخسر المباراة، وهناك الحديث الذي يجري عن مورينيو ومساعيه المستمرة لتقديم الإنجازات في هذه البطولة وفي مواجهة إنتر ميلان.
1: طيب باختصار يعني كما قال كيفو، هل فعلا أنه حتى لو كان هناك 5 لاعبين غائبين بين إيقاف وبين إصابة من ريال مدريد، فهذا لا يعني أنه نحن سنفوز؟
2: In somehow it could affect because one of those players.
0: لعل هذا الأمر قد يؤثر على الفريق لأن أدواردو كامافينجا وهو من أحد اللاعبين وأردا جولر أيضا هو اللاعب الذي كان له أهمية، وبالنسبة لأحد اللاعبين كان قد تلقى بطاقة صفراء، وبالنسبة لبرناردو سيلفا قد لا يكون أيضا خسارة كبيرة، وهناك الذي قد خاض في مباراته الأولى وكان يرتدي اللون الأبيض لريال مدريد، لكن مع ذلك فإنه قد تلقى البطاقة في الموسم الماضي. سوف يكون هناك اسمان مهمان، برناردو سيلفا وأردا جولر، لكن هذا قد يثير الفرصة لإشراك بعض اللاعبين للمشاركة في مواقعهم وتولي مسؤوليتهم بالنسبة للفرق. مثلا هناك بالديرني وهناك بعض اللاعبين الذين يمكنهم
1: شكرا لك كيفن، انتهى وقتي. كيفن كومبو الإعلام الرياضي، شكرا لوجودك معنا عذرا للمقاطعة. تصدر الدوري الإنجليزي دوريات العالم من حيث قيمة الصفقات في الميركاتو الصيفي، بينما جاء الدوري السعودي في المرتبة 7، هذا أقوى 10 دوريات من حيث التعاقدات هذا الصيف.

0: وصلنا إلى الختام، نترككم مع فوز نيوم على مضيفي الهلال بهدفين من دون مقابل ضمن منافسات الدوري السعودي. شكرا لمتابعتكم، تحية.
1: الهلال وكرة ثابتة وركنية متاحة وفرصة بعد ربع ساعة أولى في أحداث هذا اللقاء ومحاولة لمصعد نيوم في هذه اللحظات. عرضية مرت من الجميع قوية لكنها صدمت وانحسنت. يا إلهي، هدف أول لمصعد نيوم بالنيران الصديقة. نعم، بالنيران بلمسة يد في اللقطة الأخيرة تصل كرة عرضية خطيرة لكنها تبعد. سيرتي مرة أولى وبالراس خطيرة الكرة. الثاني لليوم. الله يا مادوكوني، الله على الكرة، الله على ارتقاء رائع، الله على نهاية جميلة يا كوني. أسمر يا أسمراني، كرة في منتهى الروعة، نيوم في منتهى الروعة، ليلة غير عادية في الكينج دوم أرينا. نيوم يظهر هذا التحدي، يقدم هذا الأداء الكبير. يا لها من دقائق جميلة، يا لها من روح عالية. شوف الكرة بأفوى قاتلة من الدفاع، وكوني يضعها في الشباك. كم كانت رائعة، كم كانت كرة جميلة، كم كانوا يستحقون هذا التقدم، يظهرون هذا الأداء القوي، هذه الشجاعة الغير عادية، هذه الروح.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
0: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. مواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي على جبهات مختلفة في اليمن، والعليم يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد. تباطؤ حركة المرور في مضيق هرمز في بداية الأسبوع، وأسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد التوترات. روسيا تستأنف هجماتها على كييف بعد توقيفها لثلاثة أيام وتستهدف العاصمة كييف. وترامب يهدد بحظر بيع طائرات بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة ويشترط نقل مصنعها إلى أمريكا. وأخيرا الأمم المتحدة تحذر من تهديد وجودي للبشرية بسبب الذكاء الاصطناعي وتطالب بتقنينه. بين تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات على جبهات عدة، يدخل اليمن مرحلة جديدة من التصعيد. وفي وقت أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات واسعة في عدد من المحافظات بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين، جاءت رسائل القيادة السياسية لتمنح التطورات العسكرية بعدا يتجاوز حدود الجبهات. ففي ظل التوتر المتصاعد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الدولة ماضية نحو بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، محذرا من عواقب التصعيد ومشددا على عدم السماح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية. مشاهدينا، وقبل الدخول في التفاصيل الميدانية في اليمن، نتوقف عندما أعلنه المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي، الذي أكد أن التحالف سيتخذ جميع التدابير للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. المتحدث باسم التحالف أعلن عن إصابة 73 شخصا في هجمات الحوثيين على المملكة، وقال إن اعتداءات ميليشيات الحوثي على المملكة هو تصعيد خطير وسيواجه بكل حزم. المتحدث باسم التحالف أعلن أن اعتداءات ميليشيات الحوثي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية. المتحدث باسم التحالف قال أيضا إن الاعتداءات الحوثية طالت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. المتحدث باسم التحالف قال إن الاعتداءات الحوثية انتهاك سافر لسيادة المملكة، وأشار إلى أن الاعتداءات الحوثية غير مبررة وتعتمد على الأضرار بمقدرات الوطن.

وإلى التطورات الميدانية، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات في محافظات البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيات مستشفى في المخا بصاروخ باليستي.

0: مناطق سقطت من الشيخ قم الامور طيبه.
1: كما أعلن متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية السيطرة على مناطق حيد الخزان ومجيريش ودار المعلى والنصفة في البيضاء مع تراجع الميليشيات الحوثية، وتتقدم القوات المسلحة اليمنية في مديرية زاهر في محافظة البيضاء بغطاء جوي من الطيران الحربي.
0: أمور طيبة.
1: وفي مأرب استهدف قصف حوثي بصاروخ باليستي مركزا للنازحين في مديرية غروان وتسبب في مقتل طفلين وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال وتضرر 16 مأوى خاصا بالنازحين. ومن جهة أخرى استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وتكنات تابعة لميليشيات الحوثي بعدة غارات على جبهات مأرب الجنوبية. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات الحوثيين في مديرية الضالع.
2: الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية تدق مواقع تجمعات ميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية.
1: وفي جبهة الجوف بدأت قبائل الجوف في التحرك لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. وذكر مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في المحافظة بتطويق معسكر اللبنات والسيطرة على القرى المحيطة به، وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت الدفع بتعزيزات إلا أن القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها وإجبارها على التراجع.
3: 26 من معسكر اللبنات، قوات الفرقة الأولى والفرقة الثالثة، قوات المنطقة العسكرية الثالثة سيطر على معسكر اللبنات ومحا.
4: تقدم الهزال والسبب نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف. أبطال الجيش الوطني يتقدمون نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف. العاصمة صنعاء نلتقي بإذن الله. تعالوا
3: بين 26 من معسكر اللبنات، قوات الفرقة الأولى والفرقة الثالثة وقوات المنطقة العسكرية الثالثة سيطر على معسكر اللبنات ومحا.
5: يقتحمون تباب العدو ويستولون على مواقعهم في جبهة البيضاء. الله أكبر، الله أكبر، ومن نصر لمن عند الله.

0: مجلس القيادة الرئاسي الرشيد العليمي أكد أن القوات المسلحة أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب.
1: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهدلوا بنا
2: الحوثه
3: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل اللي عندنا.
5: نحن يا غقية نحن بلا كسوة، نحن بلا اي قاتل. يا الله غير شلينا روتي، والله شلينا روتي.
6: سطرنا الرصاص لفوقنا والصواريخ والهوزرات كل شيء لفوقنا. نزحنا نحن بسبب الحرب، يعني كل شيء لفوقنا. رقت نزحتونا لبيت اخي وهذا مهددين للحرب مكانه، قالوا لنا نزحوا.
7: نحن كنا من مقبنا، اتينا من مقبنا، دحنت بنسرهم اعلنوا 10 سنين.

0: كان لازم نحن نحاول نروح خلاص ما
1: أظهرت بيانات شحن تباطؤ حركة المرور في مضيق هرمز في بداية الأسبوع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تزايد المخاوف من استمرار الحرب في إيران لفترة طويلة، بعدما هددت طهران السفن العابرة لمضيق هرمز قرب السواحل العمانية بخطر التعرض لضربات إيرانية. وارتفعت العقود الآجلة لخام براند 34 سنتا لتصل إلى 97.34 دولارا للبرميل، وبلغ خام براند أو خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92.63 دولارا للبرميل بارتفاع 1.15 دولارا. هذا وسجل خام براند أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة السابقة، إذ واصل المتعاملون احتساب علاوة المخاطرة في أسعار وسط تصاعد التوترات حول مضيق هرمز الذي يعد شريانا رئيسيا لشحنات النفط الخام العالمية. الحرب مع إيران تسببت في قفزة جديدة لأسعار الديزل داخل الولايات المتحدة متجاوزة 5 دولارات، قفزة وضعت إدارة ترامب أمام اختبار اقتصادي وسياسي معقد في وقت تحاول فيه طمأنة الشارع الأمريكي بقرب انخفاض الأسعار. فهل ستؤثر هذه الزيادات في الأسعار الديزل على انتخابات الكونغرس المقبلة؟ الكاميرا العربية رصدت آراء الأمريكيين، نستمع إلى أجوبتهم.
2: نحن نصوت في كل انتخابات مهما كانت الظروف، ولا أرى أن هذا الوضع يختلف عما كان عليه في الماضي، فأسعار البنزين لطالما شهدت ارتفاعا وانخفاضا.
3: لا أعرف لمن سأصوت، ولذلك لا أستطيع تحديد من أريد التصويت له.
4: عليك أن تمنح صوتك لمن يبدو خياره منطقيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
5: بالطبع تؤثر الأسعار بلا شك على قرارك بشأن من ستصوت له، فالأسعار في ارتفاع مستمر بينما لا تزيد الأجور.
1: وفي إيران دخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ، وتأتي هذه الزيادة في أحدث ضغوط اقتصادية ناجمة عن أشهر من الحرب، وهي الثاني زيادة من هذا النوع منذ ديسمبر الماضي. وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا في إطار جهود معالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر واحد. وبموجب النظام الجديد يتعين على الأشخاص الذين يشترون أكثر من حصتهم الشهرية البالغة 110 لترات من البنزين دفع 100,000 ريال، أي نحو 7 سنتات للتر الواحد، وهو ضعف السعر الذي كانوا يدفعونه منذ ديسمبر الماضي. ولا تزال إيران تتمتع ببعض من أدنى أسعار البنزين في العالم، لكن زيادة الأسعار تضيف إلى الضغوط اليومية التي يواجهها الكثير من سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 90 مليون نسمة.
6: نظرا لانخفاض مداخيل الناس، فإن أي زيادة ستزيد الضغط على المواطنين العاديين. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار الوقود له آثار جانبية تؤثر بطبيعة الحال على جميع أنواع السلع التي تباع وتشترى، ونتيجة لذلك يتحمل عامة الناس وخاصة ذوي الدخل المنخفض العبء الأكبر.
7: لسوء الحظ يؤثر هذا سلبا على السوق أيضا، بما في ذلك قطاعات كالصلب والسيولة النقدية، فضلا عن ارتفاع الأسعار الحالي.
8: سواء ارتفعت أسعار البنزين أم لا، فإن أسعار المواد الغذائية في ازدياد مستمر. لقد أصبحت الحياة صعبة علينا جميعا، حتى المواد الغذائية الأساسية أصبحت باهظة الثمن بصراحة، بالكاد يمكنك شراؤها الآن. تشتري حفنة من المواد الغذائية الأساسية ب100 مليون ريال، إذا ارتفعت أسعار البنزين أيضا فسيزداد الوضع سوءا.
1: إذن لسان الحال في أمريكا أو في إيران هو نفسه، ارتفاع الأسعار الوقود يؤرق

تفريق كاهل الشعبين الأمريكي والإيراني، لكن القدرة التحمل لتبعات هذه الحرب تتجلى إذن عقب التصعيد الأخير الذي شهدناه في مضيق هرمز. إيران نجحت برفع الكلفة على ترامب قبيل الانتخابات النصفية، وبدليل ما رأيناه وما شهدناه من تصريحات للشارع الأمريكي أيضا حول يعني امتعاضهم من ارتفاع أسعار الوقود. ولكن بيسانت يقول أن مسألة وقت قبل أن نخنق النظام الإيراني، لأن صادرات النفط الإيرانية تلامس الصفر، وأن أهمية مضيق هرمز ستتلاشى في غضون سنتين فقط، لأن الدول المشاطئة لمضيق هرمز أتت بطرق بديلة لتصدير نفطها.

في التطورات الميدانية في مضيق هرمز والتي هي من أهم أسباب ارتفاع أسعار النفط والبنزين، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها أعادت توجيه 94 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار الأمريكي على إيران، وذلك حتى 7 سبتمبر.

0: وفي الشأن الإيراني أيضا يقفز إلى الواجهة بقوة ملف البرنامج النووي الإيراني الذي يكتنفه الغموض، حيث أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن غياب المعلومات عن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية وعدم قدرة المفتشين على استئناف عمليات التحقق الميداني يمثلان مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي. جروسي دعا طهران إلى العودة للتعاون مع الوكالة باعتباره أفضل أقصر طريق إلى نتيجة إيجابية. واعتبر مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل جروسي أن إيران لا تزال طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات لا تختفي بسبب الحرب أو المفاوضات السياسية الأوسع، محذرا من أن وضع البرنامج النووي الإيراني له تداعيات على النظام العالمي لعدم الانتشار.
1: The best, shortest way for a positive outcome is for Iran to engage with us. If Iran engages with us, if Iran engages us with us in a serious dialogue, if we can start getting access, addressing their security, confidentiality points, I am sure, and I can guarantee to you, that this will have a very, very positive repercussion that will allow others to consider that we have a process, i.e. Iran, that needs to be protected, that needs to be supported. And this will help peace and not war.
0: تصريحات جروسي تأتي بعد أكثر من عام على تراجع الوصول الميداني، إذ تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فجوة كبيرة في المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وتوقفت أنشطة التحقق والمراقبة المعتادة بعد بداية الحرب في فبراير الماضي، فيما تعود آخر عمليات الوصول الفعلي للمنشآت الحساسة إلى ما بعد حرب الاثني عشر يوما. ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المفتشون من التحقق ميدانيا من المخزونات والمنشآت المتضررة، باستثناء زيارة محدودة لمحطة بوشهر النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي ظل غياب المفتشين تعتمد على التقديرات وصور الأقمار الصناعية، وتشير التقديرات إلى نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ويعتقد أن أكثر من 200 كيلوغرام نجت من الضربات وربما نقلت إلى مواقع محصنة تحت الأرض في أصفهان ونطنز من دون قدرة الوكالة على تأكيد ذلك ميدانيا. وبشكل عام

الحالي، إذا رفعت درجة تخصيب هذه الكمية، فهي تكفي نظريا لإنتاج نحو 10 أسلحة نووية وفق معايير الوكالة الدولية. لكن القلق الأكبر اليوم ليس حول ما تملكه إيران، بل حول ما لم تعد الوكالة الدولية تعرف مكانه وحالته. وهنا كلما طال غياب المفتشين اتسعت فجوة المعرفة وأصبح التحقق أكثر صعوبة.

مشاهدينا ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء البريطاني يتجه لتسريع فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين. الغزيون يواجهون تضييقا على حركتهم منذ توسيع الخط الأصفر. والجيش السوداني يقترب من مشارف سوداري شمال كردفان، ومصادر عسكرية تكشف عن انهيارات متسارعة في صفوف الدعم السريع.

ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتة قرب القدس. وبحسب إعلام إسرائيلي من المتوقع أن تستمر العمليات لفترة طويلة وتشمل مداهمة عدد كبير من المواقع التي تقول القوات إنها مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن العملية جاءت عقب معلومات استخباراتية تتحدث عن نية مسلحين في المنطقة تنفيذ هجمات. وفي موضوع فلسطيني آخر، علمت صحيفة دي تيليغراف البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنم سيعلن اليوم عن تسريع فرض عقوبات على إسرائيل، وستتحرك الحكومة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية رغم الانتقادات التي واجهها البيت الأبيض ونواب من حزب العمال للخطط البريطانية. ولا يعتقد أن العقوبات ستشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات بعينها، ولكنها قد تتضمن حظر

التجارة مع الشركات التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية. طبعا يأتي الإعلان المرتقب من الحكومة البريطانية بعد أن طرحت إسرائيل مناقصات لبناء نحو 1200

0: وستين، وهما منطقتان اللتان يطالب الفلسطينيون بهما إلى جانب قطاع غزة لإقامة دولتهم المنشودة مستقبلا، ويعيش إلى جانب المستوطنين نحو 3.3 ملايين فلسطيني. وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ اندلاع حرب غزة التي أشعلتها الهجمات التي قادتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من عام 2023. يواجه الفلسطينيون في غزة قيودا متزايدة على حركتهم منذ توسيع الخط الأصفر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر للعام الماضي الموقع بناء على خطة أمريكية. وفي حي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة انتشرت كتل خرسانية صفراء على طول الطرق والمباني المتضررة لتشير إلى المناطق التي فرضت فيها إسرائيل قيودا على وصول المدنيين.
1: احنا ناس ممكن ان احنا في لحظه من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل شيء، نشرد بولادنا، وممكن نص اولادنا ما نلحقش ناخذهم من اللي ممكن احنا يصير فينا، واحنا مش عارفين ايش نعمل.
2: وين نروح؟ هذا السؤال بيطرح نفسه من 3 سنين، من 3 سنين واحنا بنحكي وين بدنا نروح؟ رضينا في الخط الاصفر، ورضينا في الذل، ورضينا في كل شيء، بس والله يعني شيء لا يطاق.
3: كل شهرين ثلاثة وإحنا بننزح وبنسيب أغراضنا، إحنا زهقنا، إحنا زهقنا، وكمان إحنا نص أولادنا راحوا، إحنا كل أولادنا كلهم راحوا واستشهدوا، مش ضل منا للبقايا، إحنا بقايا صرنا.
4: فيش أي نفس الواحد إنه يعيش في النت هذه نهائياً، ولا كل الحارة كلها طلعت، ما ضلش، كل يوم نزوح، دائماً نزوح، يعني كل فترة فترة إحنا بننزح، هذه ما هي عيشة.
0: وفي ظل استمرار التوترات الحدودية السورية، شهد ريف القنيطرة الشمالي توغلا للقوات الإسرائيلية في قرية طرنجة تلاه إلقاء قنابل دخانية بين المناطق السكنية.
5: مرقوا من شوية 3 سيارات لإسرائيل، دوروا هون بالحارة، وهن طالعين صاروا يضربوا قنابل دخانية، عبوا الحارة، ضربوا هون شيء، هون واحدة وهون واحدة، وقدام ضربوا شيء 2 3، وطلع الطلاب مدارس
6: وضرب قنابل دخانية، يعني أثار الرعب بقلوب الطلاب، بقلوب الأطفال والأهالي بشكل عام، يعني وشلوا حركة الأهالي كلها، يعني عم يفوتوا دائما، عم يمنعونا نفوت عارضينا، يعني ما عدنا نعرف شو بدنا نحكي صراحة.
0: أكدت مصادر عسكرية للعربية أن الجيش السوداني بات على مشارف محلية سودر الاستراتيجية في شمال كردفان، آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في شمال الولاية. وقالت المصادر أن صفوف الدعم السريع تشهد انهيارات متسارعة مع فرار واستسلام مجموعات مقاتلة بكامل عتادها. نشرتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يعترض سفينة تدعم تهريب المخدرات بالمحيط الهادئ ويسلم طاقمها للإكوادور. مصرع 11 متسلقا إثر انهيار جليدي في شمال القوقاز. حرائق هائلة تلتهم 25 ألف هكتار من الغابات في البوسنة.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: بكم من جديد. دوت انفجارات قوية بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر استئناف روسيا لضرباتها الجوية بعد مغادرة المبعوثين الأمريكيين. وقبل ذلك قالت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت في كييف، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مباني بمنطقتي بوريسبيل وفاستيف في ضواحي العاصمة. من جهتها أكدت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن تعليق الضربات على كييف الذي استمر لثلاثة أيام وفرض لمناسبة زيارة المفاوضين الأمريكيين لأوكرانيا انتهى.

كرمل قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية أن هجوما أوكرانيا بالمسيرات استهدف بنية تحتية مدنية في مدينة ساراتوف الواقع على نهر فولغا. المسؤول الروسي أكد أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وأضرار للبنية التحتية المدنية، وتضم منطقة ساراتوف مصفات للنفط كبيرة تديرها شركة روستوف الحكومية إلى جانب عدد من المنشآت الصناعية والعسكرية.

إذن الجبهات تشتعل من جديد بعد 3 أيام من الهدنة شهدتها كل من روسيا وأوكرانيا خلال الزيارة التي كانت قد أعلنت للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر اللذين زارا موسكو وكييف للدفع قدما بمسار المفاوضات من دون تحقيق تقدم ملموس أو اختراق كبير، ولكن حكي عن أفكار بناءة ومبتكرة لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ قرابة 5 سنوات. وإلى هذا الخبر، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان قد أكد أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تفاهمات تسمح لبلاده وروسيا بتجاوز فصل الشتاء من دون تصعيد، وأشار إلى أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر نقلا استعداد موسكو للتفاوض، لكنه شكك في جدية بوتين. وبعيدا عن هذه التطورات، افتتحت روسيا وكوريا الشمالية أول جسر بري عبر حدودهما المشتركة في تطور أثنى عليه المسؤولون الروس باعتباره أحد أوجه تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين. وتستقبل كوريا الشمالية السائحين الروس منذ فبراير من عام 2024 في ظل التخفيف التدريجي للقيود التي كانت مفروضة. وفي روسيا أيضا تم إغلاق القنصلية الألمانية.

0: وفي الداخل الأوكراني، أعلن المدعي العام الأوكراني راسلان كرافتشينكو استقالته من منصبه على خلفية اتهامات مرتبطة بقضايا فساد. وجاءت الاستقالة بعد أن داهمت عناصر مكافحة الفساد الأوكرانية مكاتب تابعة للنيابة العامة وقامت بتفتيشها في إطار التحقيقات. وكان مكتب مكافحة الفساد الأوكراني قد كشف مخططات لغسيل أموال يشتبه بتورط مسؤول في مكتب المدعي العام فيها. أعلنت الحكومة الكوبية أن الحظر الأمريكي المفروض على البلاد تسبب بخسائر قياسية تجاوزت 8 مليارات دولار بين مارس من عام 2025 وفبراير من عام 2026، بزيادة 7% عن العام السابق. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن هذه الأرقام لا تشمل أضرار الحظر النفطي والعقوبات الثانوية الأمريكية، مؤكدا استمرار هافانا في الحوار مع واشنطن رغم غياب التقدم في العلاقات بين البلدين. وفي تعليق على الأضرار التي لحقت باقتصاد كوبا، أكد وزير الخارجية برونو رودريغيز أنه لم تجرى أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى الآن، كما لم يطرح أي جدول أعمال لمحادثات مستقبلية، وذلك على الرغم من تشديد إدارة ترامب للعقوبات المفروضة على كوبا.
1: لم تجرى أي مفاوضات، ولا توجد أي مفاوضات حاليا، ولا أي جداول أعمال أو خرائط طريق. أستطيع أن أؤكد أننا ما زلنا على استعداد لمواصلة المحادثات على الرغم من عدم إحراز أي تقدم. لم يصدر أي بيان رسمي من حكومة الولايات المتحدة بشأن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها مؤخرا الجمعية الوطنية في كوبا.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجمهوريين سيحققون فوزا ساحقا في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وسط نتائج استطلاع رأي تظهر أن شعبيته لا تزال عند أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الديمقراطيين الحمقى والشيوعيين والراديكاليين يستعدون للقيام بمحاولة أخرى لتخريب الولايات المتحدة، لكننا لن نسمح لهم بذلك وفق تعبيره. ويسعى الجمهوريون إلى الدفاع عن أغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ أمام منافسة من الحزب الديمقراطي، ويكثف حلفاء ترامب والملياردير إيلون ماسك إنفاقهم السياسي لدعم الجمهوريين في سباقات مجلسي النواب والشيوخ قبل شهرين من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. نبقى أيضا مع أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صرح بأنه لن يسمح لشركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ التصنيع على الأراضي الأمريكية. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن منتجات بومبارديه ليست جيدة بما يكفي أصلا، وأضاف أنه إذا أرادت الشركة السوق الأمريكي الضخم فعليها التوقف عن معاملة أمريكا كمصدر دخل. ويأتي منشور ترامب وسط تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا في أحدث جولة من حملاته للضغط على الشركات الأجنبية والمحلية للتصنيع المزيد من المنتجات داخل الولايات المتحدة. عبر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن صدمته الشديدة من نتائج انتخابات ولاية ساكسونيا نهالات شرقي البلاد بعد تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا الانتخابات، الذي حصد نحو 44% من الأصوات مقابل 17% لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه ميرتس. متابع.
2: نحن مصدومون بشدة، لم نتوقع هذه النتيجة، لكن علينا قبولها. لكن ما حدث غير شيئا في ألمانيا كلها، وستكون لهذه النتيجة الانتخابية

0: تداعيات، كما سيكون لها تأثير على الوضع الدولي.
1: وفي البرازيل تظاهر الآلاف من أنصار التيار اليميني في البرازيل دعما لترشح بولسونارو للانتخابات الرئاسية ضد لولا دا سيلفا، واحتشد البرازيليون بشوارع مدينة ساو باولو منددين بسياسات الحكومة الحالية. وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة وسط استقطاب سياسي حاد وسعي من أنصار الرئيس السابق خافيير بولسونارو لتثبيت موقعهم في السباق الانتخابي المحتدم. هذا وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية أن قواتها اعترضت أمس الاثنين سفينة للتزود بالوقود كانت تدعم عمليات تهريب المخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادي. وأفادت القيادة الجنوبية في منشور على منصة أكس بأن الأفراد الذين تم إنزالهم من السفينة سيسلمون إلى سلطات الإكوادور، وأن القوات الأمريكية أغرقت السفينة بعد تفتيشها وإنزال طاقمها. تستعد القوات الجوية الفرنسية لإطلاق مهمة تستمر نحو 40 يوما وتحمل اسم بيغاس 26 لنقل طائرات عسكرية من القطب الشمالي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. المهمة ستضم نحو 300 فرد وأربع مقاتلات من طراز رافال وثلاث طائرات تزود بالوقود وطائرتي نقل، كما تنص المهمة على التوقف بأربع محطات بأربع محيطات فضلا عن المشاركات بتدريبات متعددة الجنسيات مع دول شريكة. حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تيرك من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطره. وقال تيرك أن البشر يواجهون حاليا تهديدات غير مألوفة وغير مسبوقة لحقوقهم، داعيا إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان وفق تعبيره.
2: The need for AI governance is widely acknowledged. But where is the action? Delay only benefits the massive tech companies, their owners and enablers. A handful of men has almost unlimited power over AI, which we are repeatedly told has unimaginable computing capacity. They talk about freedom, but on closer inspection, this turns out to be little more than the freedom to exploit our data.
1: لم تعد المخاوف من الذكاء الاصطناعي مرتبطة فقط بالأخطاء، بل بقدرته على تجاوز الحدود التي يضعها مطوروه. ونتذكر ما حدث مع شركة أوبن إي آي خلال اختبارات أمنية في يوليو الماضي. تمكنت نماذج كانت تعمل داخل بيئات اختبار معزولة من تجاوز بعض القيود والوصول إلى الإنترنت قبل أن يمتد نشاطها إلى خوادم منصة هاجينج فيس. الأخطر أن التحقيقات كشفت أن عدة أدوات ذكاء اصطناعي تمكنت من تبادل المعلومات والحلول عبر قنوات غير مصرح بها، ما سمح لها بالتنسيق بدلا من العمل بصورة منفصلة. الواقعة لم تكن معزولة، إذ رصدت شركات أخرى بينها أنثروبيك وميتا سلوكيات مشابهة أثناء اختبار نماذجها، من بينها محاولة الالتفاف على القيود وأوامر الإيقاف. ويرى الخبراء أن المشكلة لا تتعلق بامتلاك النماذج للوعي بقدر ما تتعلق بقدرتها الهائلة على حل المشكلات واكتشاف الثغرات البرمجية بسرعة تفوق التوقعات. أما التحقيقات الأخيرة فأعادت فتح سؤال أصعب: هل يمكن فعلا ضمان بقاء نموذج الذكاء الاصطناعي داخل البيئة التي صمم للعمل فيها حتى وأن اكتشف طرفا جديدا للخروج منها أو طرق جديدة للخروج منها؟ وأخيرا، ومع انتقال الذكاء الاصطناعي من نموذج يجيب عن الأسئلة إلى وكيل فاعل وقادر على تنفيذ المهام، تتغير قواعد اللعبة. فالمطلوب لم يعد مراقبة ما يقوله الذكاء الاصطناعي فقط، بل معرفة ما يستطيع فعله عندما يترك ليتصرف بمفرده.

شو يعافي بلغراد؟ شو ثمانه القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش في مراسم عسكرية وشعبية حاشدة، وذلك في تحد صريح لتحذيرات الاتحاد الأوروبي من تكريم شخصية أدينت بإبادة جماعية، وهو توفي داخل سجنه في لاهاي أثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد، وذلك بعد إدانته بتدبير مذبحة راح ضحيتها أكثر من 8000 شخص إضافة لجرائم حرب أخرى. في إندونيسيا أعلنت وزارة النقل الإندونيسية عودة عدة مطارات رئيسية بينها مطار جاكرتا إلى العمل بعد إغلاقها أياما بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان أناكراكا تاو، وكانت 8 مطارات قد أوقفت عملياتها، ما أدى إلى تعطل نحو 3000 رحلة وتضرر أكثر من 340 ألف مسافر، فيما استؤنفت الرحلات تدريجيا بعد انحسار مخاطر الرماد في المجال الجوي. في نيبال شارك الآلاف في مراسم تشييع ضحايا كارثة الفيضانات عبر إضاءة الشموع، حيث أقام عدد من الأشخاص الذين لا يزال أقاربهم في عداد المفقودين جنازات رسمية أو رمزية لهم. في شمال القوقاز الروسي لقي 11 متسلقا مصرعهم إثر انهيار جليدي في مضيق، وأصيب 6 متسلقين نقلوا إلى المستشفى، فيما تمكن 10 آخرون من النجاة بمفردهم، بينما لا يزال مصير 6 متسلقين مجهولا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

في البوسنة تسابق فرق الإطفاء الزمن لإطفاء الحرائق التي أتت على ما لا يقل عن 25 ألف هكتار من الغابات والنباتات بمنطقة تريبتشيفو، وألقت طائرات الإطفاء المياه على الحرائق المندلعة، فيما تلبدت سماء المنطقة بالدخان الذي امتد حتى سواحل كرواتيا المجاورة.

تبدلت شوارع بروكلين في نيويورك لساحة احتفال بثقافة وتراث جزر الكاريبي، وذلك خلال المسيرة السنوية الشهيرة بمناسبة يوم العمل. وأكد المشاركون أن هذا الحدث التاريخي يعكس المساهمة الثقافية للجاليات الكاريبي في الولايات المتحدة، ويمثل جسرا لنقل هذا التراث الغني إلى الأجيال القادمة.

0: شهد مهرجان البندقية السينمائي حضورا لافتا لصناع الفيلم الإيطالي الجديد لسترانيا للمخرج باولو ستريبولي، حيث أطل طاقم العمل على السجاد الأحمر في عرضه العالمي الأول وسط احتفاء واسع. وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تواجه كوابيس وأسرارا مظلمة من الماضي بعد ظهور امرأة غريبة تطالب بثمن صفقة قديمة أنقذت حياة ابنتهم. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أوقف نيوم سلسلة انتصارات الهلال وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي. تشهد الجولة السادسة من الدوري السعودي مواجهة منتظرة تجمع القادسية مع ضيفه الأهلي، بينما يأمل الاتحاد بمواصلة نتائجه اللافتة حين يلاقي ضيفه الفيحاء في جدة. فاز كالياري على منافسه ليتشي بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دوري أبطال أوروبا بعدة مباريات، حيث يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه مانشستر سيتي. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد منافسه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صاتي وسؤالها التفاعلي لصباح العربية.
2: صباح الخير جيلان، كالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. سؤالنا يقول: ما هو التقدم التكنولوجي الذي تتمنى لو لم يحصل؟ ما رأيك جيلان؟
0: ريم، أنا أخاف من سبق التسلح بالذكاء الاصطناعي، لأنه ممكن أن يتسبب بكوارث كبيرة إذا أخطأ الهدف وتسبب بمقتل المدنيين واستهدف مواقع مدنية. هذا ما أتخوف منهم.
2: يبدو أن هذه مخاوف مشتركة يا جيلان.
0: بهذا نصل ختام أخبار الصباح، أعود وألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء قبل أن يطلق برنامج صباح العربية مع ريم صادق. ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: العائلة.
1: أنا أخذت الحقوق بسنة 2000، كنا شركة من 7-8 أشخاص، أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأنه ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
0: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
1: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
0: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
1: احنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
0: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
4: لأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
3: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
4: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحات، إن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
3: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
5: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

على السعودية تصعيد خطير قائلا إنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. وفي اليمن أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب، وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد العليمي أيضا أن رفض الميليشيات قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات في محافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيا مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. أفادت رويترز بدوي انفجارات قوية بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر استئناف روسيا لضرباتها الجوية. كما أفاد عمدة كييف بأن العاصمة تعرضت لهجمات روسية بصواريخ باليستية، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان بمنطقتين في محيط ضواحي العاصمة. في المقابل قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية إن هجوما أوكرانيا بالمسيرات استهدف بنية تحتية مدنية في المدينة الواقعة على نهر فولغا. المسؤول الروسي أكد أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص والإضرار بالبنية التحتية المدنية، وتضم منطقة ساراتوف مصفات نفط كبيرة تديرها شركة حكومية إلى جانب عدد من المنشآت الصناعية والعسكرية. نهاية الموجز، وإلى ريم صاتي وصباح العربية.

مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم، حلقه متجدده من صباح العربيه نبداها بالعناوين. ايلون ماسك يحذر البشريه تتلاشى، وترامب ينشر خريطه لايران بملامح وجهه، والمزيد في حديث الصباح. فعاليه خيريه تجمع اكثر من 16 مليون يورو من البث المباشر، ما هي شروط نجاح صناعة المحتوى؟ ولدينا أيضا في صباح العربية

0: في حلقتنا نشرب فنجان قهوة مع المنتج والفنان القدير إبراهيم الحساوي.
1: أوف أوف أوف أوف. طارق اندعام.
0: علاج للصلع يشعل أسهم شركات الدواء، وأوزمبيك يدخل سباق إبطاء الشيخوخة، والمزيد في عيادة

0: الصباح. وضمن فقراتنا في صباح العربية، مسنة أمريكية تدخل في سجال غريب مع روبوت توصيل طعام، وشعر الرئيس الأمريكي يثير الجدل عالميا. أما في زوايا المراسلين من العراق، زينب المشاط وموضوعات جدلية.
1: كثير من العراقيين أمام محطات الوقود وزقورة عقرقوف يتم ترميم معابدها.

0: الأخبار ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم نشاركها مع ضيوفنا استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي ومستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك والصحفي في العربية اف ام الزميل أحمد السعفان ومن أخبار الصباح الزميلة جيران. أهلا بكم. إيلون ماسك يعود للتحذير من أزمة السكان، هذه المرة كتب ببساطة البشرية تتلاشى. ماسك علق على أرقام تظهر استمرار شيخوخة سكان العالم وتراجع معدلات الإنجاب في دول كثيرة، وهي قضية يحذر منها منذ سنوات باعتبارها أحد أكبر المخاطر على المستقبل.
1: كلام ترامب، كلام إيلون ماسك هذا عفوا بعيد عن منطقتنا تماما. يعني أنا ودي أبشر الوطن العربي أنه هذا اللي يقوله هذا الشخص بعيد عني.
0: بس هو برضو في إحصائيات تقول أنه في بعض الدول في الخليج يعني معدلات الإنجاب انخفضت، الناس كانوا يجيبوا السبعة ثمانية، اليوم يكتفوا بثلاثة أطفال مثلا أو اثنين.
1: لكن
0: يعني
1: لا يزال الوطن العربي في أعلى من المعدل الطبيعي على المستوى العالمي. يعني أنا جبت أنا بعض الإحصائيات والأرقام. يعني تخيلي عدد سكان الوطن العربي تقريبا حسب آخر إحصائية لدى الأمم المتحدة 503 مليون نسمة. عدد الإجمالي عدد الكبار اللي فوق 65 سنة 24 مليون، يعني نسبتهم تقريبا 4.5%، بينما اللي أقل من 5 سنوات اللي هم الأطفال عددهم 43 مليون، يعني نسبتهم تقريبا 9%، يعني ضعف العدد. في التقرير اللي استند له إيلون ماسك كان يقول أنه عدد الشيخوخة وخاصة في دول أوروبا وأمريكا وكندا اللي هم فوق 65 هم ضعف عدد الأطفال. معدل الخصوبة في الوطن العربي ثلاث أطفال لكل امرأة، يعني وهذا يعتبر معدل جيد جدا حتى ممتاز، يعني مقارنة بالعدد الموجود في أوروبا اللي هو أقل بكثير.
2: عالميا المعدلات الإنجاب عم تنخفض.
1: بس أنا رجعت للكلام والتقرير اللي استند له إيلون ماسك. هو استند إلى تقرير خضع له بالفئة محددة اللي هي في أمريكا وكندا وأوروبا. بينما في مثلا لو رحنا إلى دولة مثل بنغلاديش مثلا عدد سكانها كبير وعدد المعدل الأعمار مختلف تماما. السعودية مثلا تعتبر بلد فتي، يعني معدل الأعمار منخفض مقارنة في أوروبا وأمريكا وكندا. هو التقرير اللي استند له كان يتعلق بهذه الدول في هذه المناطق الثلاث تحديدا.
0: بالفعل. وبالتأكيد خبرنا الثاني مع الرجل الذي يصبح كل يوم هو حديث الصباح في العالم دونالد ترامب، وصورة جديدة تشعل السوشيال. الرئيس الأمريكي نشر خريطة لإيران، لكن حدود الدولة تحولت في الصورة إلى ملامح وجهه ضمن سلسلة منشورات ساخرة نشرها بشأن طهران. الصورة عادت إلى الواجهة شيئا آخر، كم مكانا وموضوعا أقحم ترامب اسمه فيه يا جيلان.
2: صحيح يا ريم، الكثير من الأسماء والمعالم والأشياء التي أقحم اسمه فيها كجزء من تكتيك التواصل، فقد اقترح سابقا

0: من اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب كما تذكرون، وأيضا غير اسم مطار بالم بيتش إلى مطار ترامب، وكذلك معهد الولايات المتحدة للسلام تحول إلى معهد ترامب للسلام في عام 2025. هناك فئة جديدة من السفن تحمل اسمه أيضا، وطبعا برجه الشهير وأحد أشهر مشروعاته العقارية أطلق عليه اسم برج ترامب. وأخيرا كسر حظر رؤساء الأحياء على العملات الأمريكية وطبع صورته على الدولار وهو حي، وفي الرئاسة أيضا حتى في الحفلات يبدو أن صورته في جميع المعالم وفي كل مكان، وفي يتصدر اسمه جميع المنصات.
1: هل هذا يعني صح ولا خطأ؟ يعني حتى نكون منطقيين، هل هذا نوع من الترويج المحمود يعني لأهدافه يعني، أو هو لا وصل إلى مرحلة أنه لا خطأ ومرض ربما يصنفه البعض؟ أنا أقول أنه ترامب شخص شاطر جدا، يعرف كيف يعني الآن لما يحط صورته على خريطة إيران يعني، وبما معناه وبالسياسة جيلان أشطر مني بمئة مرة، تقول أنه يعني هذا مسيطر على هذه الدولة يعني بشكل أو بآخر، أنه أنا صار وكأن هذه ضمن مخصصاتي يعني.
0: بس هيدا الأكسسبيلتي عليه، الوصول عليه بسهولة من قبل الإعلام لعب لصالحه، لأنه حتى الإعلام المناوئ له بيعترفوا له أنه هو أكسسبل للجميع، كل الصحفيين بيقدروا يوصلوا له بسهولة يسألوه ويستفسروا منه، على عكس مثلا الرؤساء السابقين، وهيدي اللي بتعطيه هيك يعني مألوف أكثر لدى الإعلام.
1: صحيح. نعم.
2: حتى في الحفلات يبدو أن الاستماع بالموسيقى والاستمتاع بالموسيقى صار له حسابات صحية أيضا يا ريان، يسعد صباحك، ما هي التفاصيل؟
3: التعرض الطويل للموسيقى العالية قد يضر السمع، ولهذا بدأت سدادات الأذن المخصصة للحفلات تنتشر أكثر بين الجمهور، ليس لعزل الموسيقى بل لخفض شدتها مع الحفاظ على وضوح الصوت. دراسة حديثة وجدت أن السدادات عالية الدقة كانت الأكثر استخداما بين وسائل حماية السمع لدى جمهور الفعاليات الموسيقية. إليك يا ريم.
2: يعني بالفعل ممكن تأثر على السمع.
4: طبعا التعرض المطول لأنواع من الأصوات يلي بتتعدى 85 ديسيبل، ونحن عم نحكي بالحفلات الموسيقية ممكن نوصل ل 100 و110 ديسيبل، هيدا أكيد رح يأثر على الخلايا الحسية بالأذن يلي هي مسؤولة عن السمع. ياما بنطلع من حفلات خشيم الحصانين
2: في الإذن،
4: صح، أو حتى في بعض الناس بحسوا بفقدان سمع خفيف لفترة قصيرة، هيدا أكيد معناتها أنه تأثرت الأذن عنا. فهيدي السدادات حل رائع جدا، وتختلف عن السدادات العادية لأنه بقلبها فلتر سمعي بخليك تضلك عم تسمع الموسيقى بس بخفف الضرر أكيد على الأذن.
2: ويبدو أن الذكاء الاصطناعي لم يغير فقط شكل الوظائف بل دخل حتى في مواصفات العريس المطلوب. إيش الحكاية يا ريان؟
3: عين النساء تتجه إلى مهندسو الذكاء الاصطناعي. تقارير من وادي السيليكون تشير إلى ارتفاع الطلب في عالم المواعدة على الرجال العاملين في هندسة الذكاء الاصطناعي، مع صورة مرتبطة بالرواتب المرتفعة والطموح والاستقرار المهني. الآن ربما سيقول أحدهم أن النساء ماديات.
2: الله، هو يعني
1: أحدهم مو أنا طبعا.
2: أتوقع العريس دحين لازم يكون مهندس في الذكاء، مختص في الذكاء الاصطناعي.
1: بصراحة يعني ما ودي أكون أنا لأحدهم، بس واضح من الأمر يعني بهذا الشكل يتجه يعني، لأنه نشوف يعني. أنا برضو قرأت عن التقرير هذا وكيف الدراسة جت هذه بالتحديد. الكلام يتكلم عن الرواتب العالية، وأنه كان المفضلين أو اللي كانوا في المرتبة الأولى هم الأطباء ثم المحامون. هذا التقرير طبعا هو في كوريا الجنوبية.
2: هذا زمان الأطباء،
1: هذا زمان شكل الأطباء صار رواتبهم.
2: هلا بدنا نقرأ السوق، بدنا نشوف المستقبل.
1: نتجه للذكاء الاصطناعي ممكن نشوف.
2: راما، كونك فتاة جميلة وعازبة، هل لديك مواصفات
5: زي؟ لا، أنا بضل على الستاندرد القديم، الأطباء والمهندسين أفضل من
2: حدا مجرب. بعدي عن الأطباء. طيب، عشان كده سألنا العازبات لو كانت المهنة جزء من الاختيار، ما مهنة العريس المثالي؟
6: دكتور او مخرج. والدي دكتور فحاسه بيساعد الناس وكده، فدي حاجه حباها يعني، بيضيف حاجه للمجتمع. مخرج علشان انا بحب التصوير.
7: المهنه بص تكون حاجه خارج اي نطاق، فيه حاجه حرام كده، اي بزنس ملوش دخل ليه دخل باي حاجه حرام ما بلهاش على نفسي.
8: مش شرط المهنه تكون ايه.

0: مش مستوى فلوسه مثلا او كده هيحدد هو ايه. طب ما يفرض مثلا يبقى معاه فلوس كتير بس هيبقى وحش،
1: فاكيد هتبقى مهنة اقتصادية مثلا زي التجارة، اي حاجة من قبل التجارة، يبقى تاجر كبير مثلا،
2: ممكن مهندس مثلا، مهندس بترول، مهندس معماري.
3: رميساء من وانا صغيرة فات احلامي كان ايه؟ سواق توك توك.
4: خبرنا الأخير، القلب لا يهتم فقط بماذا نأكل بل متى نأكل أيضا. دراسة حديثة تابعت أكثر من 100,000 شخص وجدت أن تغيير مواعيد الوجبات بين أيام الأسبوع والعطلة ارتبط بارتفاع خطر أمراض القلب لدى الرجال، وكل ساعة إضافية من الاختلاف ارتبطت بزيادة خطر أمراض القلب والأوعية بنحو 14%. يعني نفس الوجبة بس إذا أكلناها في وقت غلط تأثر علينا يا رام؟
5: تمام، يعني الجسم بكل بساطة، هاي الدراسة كونها الأولى من نوعها وجدت أنه الجسم فيه له ساعة بيولوجية مو بس للنوم والاستيقاظ. يعني أمتى أنت بتتناولي وجباتك يوميا سواء أيام الأسبوع وحتى في الإجازة بيلعب دور كتير كبير. يعني أنت أيام الأسبوع إذا بتتناولي وجبة الفطور الساعة 8، في كتير أشخاص نسبة عالية أنه أيام الإجازة بتناول وجبة الفطور على الساعة 11 أو 12، فكل تأخير بالساعة مرتبط بزيادة تشكيل الأمراض اللي بتخص القلب. شو يعني هذا الكلام؟ أنه هل يعني أنه نحن إذا تأخرنا ساعة أو صار في جاب أكبر من هيك أنه بيأثر على القلب؟ أجل لازم يكون الفترة الزمنية بين 60 إلى 90 دقيقة، يعني عن التأخير في بين أيام الأسبوع وبين الأيام الإجازات. غير ذلك أنت الجسم بيعشق الروتين، لأنه أنت جسمك متعود إذا فطر بهذا الوقت وتغدى بهذا الوقت وتعشى بهذا الوقت، إمتى يفرز الإنزيمات وإمتى يكون مستوى السكر مستقر وإمتى لازم يرتاح وإمتى لازم يدخل بحالة الخمول أو حرق السعرات الحرارية. فتنظيم وجباتك مرتبط بتنظيم الجسم ككل.
4: صحيح، شكرا لكم جميعا، ومكملين معكم ما فقراتنا بعد فاصل قصير. مش نكمل.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

ملايين تجمع من خلف الشاشات. فعالية زي إيفنت الخيرية مثلا كشفت مجددا أن البث المباشر وصناعة المحتوى لم تعد مجرد ترفيه بعد أن جمعت تبرعات تجاوزت أكثر من 16 مليون يورو، محطمة رقمها القياسي السابق. اللافت أن الدخول إلى هذا الاقتصاد لم يعد يحتاج مؤسسة ضخمة أو استديو كامل، أحيانا هاتف، فكرة، شخص يعرف كيف يخاطب جمهوره، هذه تكفي للبداية. الزميل علي حمادة مستشار قناة العربية لشؤون الشرق الأوسط له تجربة صحفية طويلة من صحفي

0: في جريدة النهار إلى مقدم برامج سياسية وأشهرها برنامج الاستحقاق. الآن هو يركز كثيرا على صناعة المحتوى الرقمي. نشاهد.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مساء الخير من تلفزيون المستقبل، قناة أخبار المستقبل، إذاعة الشرق في بيروت وإذاعة الشرق في باريس. برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الاستحقاق. أخيرا للمرة الثالثة، لليوم الثالث على التوالي، هذه الليلة ضربات أمريكية اليوم راح تكون على إيران، والولايات المتحدة تتوعد الإيرانيين بأنه، وخصوصا الرئيس ترامب يعني يتوعدهم بأنه لن تتوقف الحرب إلا باستسلام إيران.
0: نرحب معنا بمستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط الأستاذ علي حمادة، وتشاركنا الفقرة من أخبار الصباح الزميلة جيران. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: سعيدين
1: صباح النور
0: معنا. رويترز تقول أن مستقبل هو سيكون للصحفي المستقل أو صحافة الأفراد، وقد تغيب المؤسسات الإعلامية، وهذا بات واقعا. صرنا نشوف صحفيين وإعلاميين لديهم عدد متابعين كبير جدا، يعني الناس يتابعوهم ويأخذوا منهم الخبر قبل المؤسسة الإعلامية. ما هو مستقبل الصحافة برأيك اليوم؟
1: لكن مهم جدا أنه نقول أنه يعني تطور التكنولوجيا ساعد تطور التكنولوجيا، وسائل إيصال المعلومة، وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. اللي هي التواصل ما بين البشر أصبحت أكثر متاحة من مما قبل. فيما يتعلق بالمؤسسات العريقة في الإعلام، هذه لن تزول، لكن هذه سوف تتحول في طريقة يعني تقديمها للخبر وتقديمها ل يعني المنتوج أو للمحتوى. لكن لا يزال هناك أمام المؤسسات العريقة مشوار طويل. ليش؟ لأنه في الكريديبيليتي، هناك المصداقية. المصداقية مهمة جدا، وهي لا تتعلق فقط بالفرد، لكن نقطة أخيرة هي أنه الفرد أصبح بحد ذاته تقريبا مؤسسة إعلامية على قدمين.
2: بس أكثر هؤلاء الصحفيين المستقلين مثل حضرتك واللي بلش بهيدي الموجة I think تاكر كارلسون، هن أتوا من مؤسسات عريقة، يعني هن بنوا اسمهم بمؤسسات عريقة وبنوا مصداقيتهم بظل هذه المؤسسات، وبعدين انطلقوا ليعملوا محتواهم الخاص فيهم بمصادرهم الخاصة فيهم، وبنوا كريديبيليتي تبعهم أو مصداقيتهم على خلفية مؤسساتهم يلي طلعوا منها.
1: هذا أمر صحيح، لأنه أنا لا يعني أنا ضد الفكرة التي تقلل من شأن المؤسسات العريقة. أتحدث ذات التي لديها الصدقية طبعا. لديها الخبرة، لديها أيضا يعني المهنية. المستوى المهني هذا ما ممكن يروح. هذه مدارس
2: بالضبط.
1: هذه مدارس، إنما ما في شك أنه الفرد أصبح بحد ذاته كما قلت مؤسسة إعلامية على قدمين، تسير على قدمين،
0: ولكن يحتاج إلى الكثير من الأدوات، لأن المؤسسات الإعلامية لديها وكلاء، لديها صحفيين مراسلين في جميع أنحاء العالم. اليوم الفرد يعتمد على مهارته وسمعته، ويحتاج إلى هذه المصادر الخاصة وهذه العلاقات حتى يصل إلى الخبر أولا. طيب ما هي الأدوات؟ أنا شايفة معك بعض الأدوات اللي يحتاجها الصحفي.
1: هذه الأدوات هي أدوات يعني عبارة عن مجموعة من الكاميرات التي أستخدمها، أستخدم بعضها أكثر من بعضها الآخر. هذه للإشارة، وهي كلها صغيرة، يعني عبارة عن كاميرات صغيرة،
0: ولكن جودتها تكون عالية.
1: جودتها عالية لأنه تطور التكنولوجيا، لم تعد هناك كاميرا غير جيدة، يعني سيئة.
0: صحيح.
1: أصبح المستوى التكنولوجي عمليا، هذه مؤسسة إعلامية
0: بحد ذاتها.
1: هيدا الهاتف، هيدا آيفون 14 قديم، يعني في ثلاثة جينيريشن ولا الرابعة طالعة. صحيح. بعد كم يوم. لكن لدي جودة في التصوير، في الصوت، في العمل والأديتينج، يعني تحرير
0: جميع
1: المحتوى،
0: ما يحتاجه الصحفي.
1: هذا يستطيع الإنسان أن يخرج فيه محتوى ذات جودة. أيضا هناك يعني وصل الأمور، وهذه قصة يعني
0: مخيفة
1: وهذه مخيفة فعلا تخيف الناس.
0: نعم.
1: وهي أنه هذه كاميرا
0: على شكل طبعا نظارة،
1: هذه النظارة الشهيرة.
0: نعم.
1: ما بدنا نعطي هلأ
0: معروفة هي. نعم، داخل فيها الذكاء الاصطناعي.

0: صناعي
1: اللي فيها كاميرا.
0: نعم فيها كاميرات.
1: فيها كاميرا، فيها موسيقى، فيها كل شيء، ويستطيع
0: وتشبك مع تطبيق معين.
1: تشتغل مع تطبيق معين.
0: صحيح.
1: مع وتكون بيرينج مع التليفون، وتستطيع أن تصور المشاهد.

0: كثيرة يعني،
1: وسهل حملها على الصحة،
0: سهل حملها طبعاً. غير مكلفة يعني نسبيا، يستطيع الإنسان بالهاتف وهو أهم كاميرا. من يقولون دائما بنقال أنه شو هي أهم كاميرا؟ الجواب دائما عند المصورين الكبار، نعم، الكاميرا الأهم هي التي بحوزتك،
1: نعم،
0: اللي بتحملها هي الكاميرا الأهم، صحيح، وتستطيع أن تصنع بها. أضف إلى ذلك أنه في يعني في أنواع وأنواع وأنواع وأنواع، والتكنولوجيا أصبحت متقدمة
1: كثيرا يعني. أهم شيء المايك كمان يا أستاذ علي،
0: المايك، نعم، والإضاءة، هذا اللي فوقنا
1: بالضبط،
0: هذا مهم، هذا بيقدر يجعل الإنسان بشع والإنسان حلو.
1: هذه حقيقة،
0: هذه حقيقة ومنعيشها نحن بالاستوديوهات. لكن الصوت، ويقال دائما في معادلة التصوير والفيديو أنه 60 إلى 65% من قيمة وجودة الفيديو ليس الصورة، إنما الصوت.
1: الصوت
0: يستطيع طبعاً الإنسان أن يتحمل صورة غير
1: لكن تصريحات تكون مهمة الصوت،
0: لكن المهم أنه يسمع
1: بالفعل. طيب خلينا أخذك أستاذ علي على فقرة صح وخطأ، ونناقش بعض الأفكار عن عالم صناعة المحتوى. الانتشار الكبير قد يكون أسوأ شيء يحدث لصانع محتوى جديد، صح أم خطأ؟
0: بسرعة، نعم، صح.
1: المحتوى الذي يغضب الناس أسهل انتشارا من المحتوى الذي يجعلهم سعداء،
0: بالتأكيد هذا يعني المستفز. لأنه مدار جدل ونقاش
1: صحيح
0: يعني طبعا.
1: طيب كلما بدأ الفيديو أقل احترافا وإنتاجا زادت أحيانا فرص نجاحه،
0: صحيح، لأنه هناك تحول في مقاربة المشاهد للفيديو الطبيعي،
1: صحيح، واقعية
0: يعني واقع. أنت صباحا ممكن تفوتي على المطبخ، تحطي هيدي، تحطي التليفون أو الكاميرا، نعم، وتحكي عن شو بتاكلي صباحا،
1: بالضبط، الناس
0: كما يحبوه. تتحدثين إلى صديقتك أو لحدا من عائلتك، تتحدثين للناس، وهذا ما يجلب المشاهد.
1: نعم، الجمهور اليوم قد يثق بصناع محتوى أكثر من صحفي محترف، صح أم خطأ؟
0: لا، هيدا إلى حد ما ليس صحيحا، لأنه المصداقية مهمة،
1: المصداقية أهم شيء للصحفي طبعاً. الخوارزمية أصبحت أهم من الموهبة في صناعة النجوم،
0: مهمة جداً جداً جداً، وهي متقلبة وهي متغيرة، وهذه متعبة جداً لصناع المحتوى.
1: أخطر منافس لصانع المحتوى ليس الذكاء الاصطناعي، بل إنسان يعرف كيف يستخدمه، صح أم خطأ؟
0: أي طبعاً،
1: صح. طيب صناعة المحتوى جعلتنا نعرف كيف نجذب الانتباه أكثر مما نعرف ماذا نقول، صح أم خطأ؟
0: عمليا نحن صحفيون يعني، شيلي أنا صحفي صح، نعم، لكن أي مواطن، أي إنسان، أي شخص يعني يحمل كاميرا هو عبارة عن صحفي في مكان ما،
1: نعم،
0: يستطيع أن
1: بس لها مسؤولية يعني، ليس الجميع يعي هذه المسؤولية، أنك
0: خطيرة
1: تنقل بالضبط، في خطورة
0: خطيرة
1: في الأمر.
0: حادث سير، بتمري أنت بالسيارة، بتوقفي بتصوريها بتبعتيها للمحطة هون، إذا أنت صحفية يعني، مش عم بحكي عنك، عم بحكي عن أي شخص يعني، هذه مساهمة.
1: بس كيف تفسره؟ هذا يختلف، ما الذي تريد إيصاله للناس؟
0: وفي مكان آخر هناك مسؤولية الشفافية، يعني هذه تعطي شفافية وتجبر المسؤول دائما أن يكون شفافا أكثر، لأنه يعرف أنه المواطن لديه قدرة على الوصول إلى المعلومة.
2: بالضبط، صحيح. بس أنا بدي أنوه لفكرة أنه أستاذ علي أنه قدر يوصل للشباب بأدواته الجديدة، لأنه متواجد كتير على السوشيال ميديا وأنا بتابعه، ولما نكون معهم ببيروت بلاقي الناس من مختلف الأعمار بيجوا بيسلموا عليه، وحتى من نيو جنريشن يلي ما كانوا حتى يحضروا استحقاق، صاروا بيعرفوا المحتوى تبعه، بيصدقوا المحتوى تبعه، وبيعرف الأبعاد الخبر، لأنه الصحفي بيختلف عن الشخص العادي، بيعطيك ابعاد للخبر، وهيدا اللي عم بيقدمه.
0: المستقبل للسوشيال ميديا على الاقل المستقبل المنظور، فلنرى ما سيحصل.
1: اشكرك جزيلا المستشار العربي لشؤون الشرق الاوسط الاستاذ علي حماده. الان الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله جيلان.
2: شكرا ريم. اهلا اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي ان اعتداءات الميليشيا الحوثيه الارهابيه على السعوديه وتصعيد خطير، قائلا انه سيتم مواجهه النهر

0: العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجان نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة، وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملية اللازمة لردع الميليشيا مواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. وفي اليمن، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل للسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب، وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأكد العليمي أيضا أن رفض الميليشيا قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات في محافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيا مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. يدخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ اليوم. وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتة قرب القدس. القوات الإسرائيلية تقول إن العملية مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. نهاية الموجز، وليد مصاطي وصباح العربية.
1: شكرا جيلان. الآن وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين، نذهب إلى العراق مع الزميلة زينب المشاط. يسعد صباحك زينب. أزمة البنزين تدخل يومها الخامس، ما التفاصيل؟
2: صباح الخير ريم. نعم، يعني أزمة الوقود في العراق وتحديدا البنزين بدأت مع أغلاق مضيق هرمز، وبعد فترة من أغلاق المضيق انطلقت أزمة البنزين في العراق، خاصة وأن العراق يستورد البنزين المحسن وينتج العادي محليا. وزارة النفط ذكرت أنها لجأت إلى الموانئ الجنوبية وبدأت باستيراد البنزين من خلال الموانئ الجنوبية، وبال اتفاق مع شركة ناقلة، هذه الشركة تتضمن ناقلة يعني ناقلة وقود واحدة، بالتالي فإن تكلفة النقل أعلى ومدة النقل أيضا أعلى، وأيضا كميات الوقود المنقولة هي أقل بكثير من المعتاد. الناس طبعا يتساءلون إذا كانت الأزمة تخص البنزين المحسن، فلماذا يعني هناك طوابير من السيارات تقف عند محطات البنزين العادي؟
1: نعم.
2: على أي حال، يعني حتى يحصل المواطن اليوم على بنزين بحاجة إلى أن يقف في محطة الوقود على أقل تقدير مدة 40 دقيقة. الأزمة دخلت اليوم تحديدا يومها السادس، ومرت أكثر من 5 أيام يعني على هذه الأزمة. بالتالي طبعا هناك أسباب كثيرة، البعض يرجح أن أحد الأسباب هو بيع الوقود أو النفط إلى المصافي المحلية السعر العالمي، وهو ما يعني ضمن جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي. وأيضا يعني يعتقد البعض أن هذا

0: جزء من الأزمة.
1: نعم، أيضا بدأ أعمال الصيانة لإنقاذ أحد معالم العراق الأثرية، ما التفاصيل؟
0: نعم، هيئة الآثار والتراث العراقية أعلنت أنها بالتعاون مع بعثة إيطالية تعمل الآن على إعادة ترميم وتأهيل معابد زقورة عقرقوف. الهيئة أكدت أنها تتبع جميع معايير الحماية الدولية للآثار والتراث في عمليات التأهيل. عمليات التأهيل تضمنت الجوانب الفنية والإنشائية الخاصة بجدران معابد الزقورة وحمايتها من التشقق وترميم التشققات المتواجدة على الجدران. بالتالي زقورة عقرقوف هي يعني جزء من مجمع ديني وملكي يعود إلى مملكة كيش عاصمة بلاد الرافدين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وتقع يعني غرب محافظة بغداد في قضاء أبو غريب ناحية عقرقوف.
1: نعم، شكرا لك زينب المشاط من العراق على كل هذه التفاصيل. الآن إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء أبو سراية.
2: أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. نبدأ من الصين، وفي مشهد لطيف في إحدى الغابات بهرت أنثى القرد وهي تحتضن صغيرها وتغرقه بالقبلات في مقطع أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل. وفي واحد من الفيديوهات التي تعبر عن عاطفة الحيوانات،

وإلى خبر آخر، وحادث أليم لطائرة شحن تابعة لشركة أمازون بعدما تجاوزت مدرج الهبوط في مطار ميامي واصطدمت بعدة مركبات قبل أن تشتعل، الأمر الذي أدى لسقوط 5 ضحايا و5 مصابين بعضهم بحالة حرجة. وإلى لحظات عصيبة أخرى، هذه المرة من المكسيك، حيث ظهرت طفلة في مقطع فيديو وهي تندفع فجأة باتجاه السيارات، لكن عاملا تنبه إليها في اللحظات الأخيرة لينتفض لإنقاذها في اللحظة الأخيرة قبل وقوع المأساة.

ونبقى في المكسيك وتحديدا في ولاية مكسيكو التي تحول فيها مهرجان لحادث مأساوي خلف أكثر من عشرات قتلى وعشرات الجرحى بعد انفجار ألعاب نارية ضخم، فيما فتحت السلطات تحقيقا سريعا لمعرفة الأسباب.

ونختم من اسطنبول وموقف رجولي من سائق أجرة رفض أخذ المال من سيدتين فلسطينيتين قائلا لهما أو لهن أنتما أخواتي. السيدتان حاولتا الدفع مرارا لكنه أصر على موقفه وقال نحن إخوة في موقف إنساني مؤثر.

0: taksici Filistin'den gelen misafirlerden para almadı. Because brother country, you my sister.
1: كان هذا كل ما لدي لليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك ريم.
2: شكرا ولا. يعني أكيد راح يكون عندنا موعد مع عيادة الصباح، ولكن قبل ذلك نذهب إلى هذا التقرير. كم مرة شاهدت إعلانا لطبق وشعرت برغبة في تذوقه فورا؟ خلف هذه الصورة الشهية يقف شخص يهتم بأدق التفاصيل ليجعل الطبق يبدو مثاليا. في هذا التقرير نعيش يوما من حياة مصور ومنسق الطعام.
3: أنا السعيد عاشور مصور طعام،
4: وأنا أمل منصور منسقة الطعام،
3: والنهاردة هنشارككم يوم من حياتنا.
5: تلج مش حقيقي، جالي مش بيسيح، نودلز مش بتتاكل، مانجا في موسم غير المانجا. أنا اتفاجئت النهاردة إن في حاجات كتير جدا من اللي احنا بنشوفها في إعلانات الأكل وبنبقى عايزين ناكلها بسببه بتتعمل بطريقة مش حقيقية.
3: من أهم الحاجات في مجال تصوير الأكل هي الزاوية اللي الواحد المصور بيختارها. الزاوية دي بتعتمد على كذا حاجة، بتعتمد على هل أنا عايز أبين طبقات الأكل مثلا أو اللايرز. فمثلا سندوتشات بتحتاج إن أنت تصوريها من الجنب، لأن لو صورتيها من فوق هيطلع لك حاجة شكل العيش بس.
4: الأيس كريم برضو مش بيستناكي مع الإضاءة، هو أول ما بيطلع من التلاجة بيسيح في ساعتها، فبضطر إن أنا أستخدم مواد معينة ان انا اعملها بشكل معين علشان تحافظ فتره طويله، ممكن تقعد يوم يومين ثلاثه كمان. في ناس بتستخدم بطاطس، في ناس بتستخدم فروستنج، فهي في مواد معينه بنخلطها على بعض بتديني نفس الشكل بالظبط والاحساس والملمس بتاع الايس كريم. لو في حاجه غازيه بتعامل معاها بشكل ان انا احط مواد معينه تخلي الفوران شكله حلو. ممكن استخدم كمان تلج مش حقيقي علشان يفضل فتره طويله قدام الكاميرا كانه حقيقي جدا وما يسيحش او ما يجرالوش اي حاجه.
3: في مجال التصوير حاجة اسمها البالانس أو التوازن. على حسب بيبقى عندي الصورة دي فيها بطل واحد ولا أكتر من بطل. فإحنا في عزومة رمضان حتى إحنا عاملين رقاق، عاملين مكرونة بشاميل، عاملين حاجات، الديك الرومي بيبقى له حتة بتاعته يعني. فهتروحي مكبرة شوية في السكيل أو في الطبق بتاعه في السيرفينج بتاعه، وهتحطيه في نقط معينة اللي هي اهم نقط عينك بتيجي عليها في الصوره.
4: في ادوات معينه ان احنا بنستخدمها، في ان انا احافظ على لون الفرخه كامل، فده بلونهم بالوان معينه برضو للفراخ فبتخليها لون واحد فبتطلع اكنها متحمره جميله جدا من الفرن. هي لازم تكون نيه
6: اصلا
4: علشان التكستشرز بتاعتها، الملمس بتاعها، وعلشان تحافظ على شكلها فتره طويله، لان هي لما بتدخل الفرن بتكش. لا انا محتاجه ابينها بشكل كبير.
6: انا متفاجئه ان كل ده مش اكل حقيقي.
4: يا ده حقيقي.
6: طب قولي لنا الاول كل حاجه مش حقيقيه ايه وبتستخدميها في ايه؟
4: هنا مثلا عندي البيض، لو انا عندي اعلان تلفزيون وعايزه اعمل البيض بتتقلب او من الطاسه، فمش البيضه برده مش هتستناكي، فهتضطري ان انت تعمليها بحاجه فيك. عندنا مثلا لو انا عندي موسم عايزه اصور حاجه فيه مانجا وانا ما عنديش موسم المانجا، فبضطر ان انا برضو اعمل حاجه عشان تحافظ معايا في الفتره دي. هنا مثلا في الجبنه، لو انا عايزه ارمي جبنه في السلطه وتنزل بشكل سلو موشن، بضطر ان انا اعملها برضو فيك. الجيلي من الحاجات اللي بتسيح برضو بسرعه زي الايس كريم وزي التلج، فبرضو من الحاجات المهمه ان انا يبقى عندي موك اب منها انها تفضل فيك. نفس الحاجة النودلز، النودلز لو عايزة تي، لو عايزة أعملها بأي شكل دعائي معين، فالحاجات برضو لأن كل فترة بتعملي حاجة مختلفة على حسب احتياجك للإعلان.
2: طيب فاصل قصير ومكملين.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو المرق، وحتى حين نستجف تلهم وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: الجديد مع عيادة الصباح والقصص وآخر الأبحاث الطبية والصحية، نشاركها مع اختصاص الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر، استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحجاوي. أهلا بكم. وبداية عيادتنا اليوم بوعود لأخواننا الصلع، أدوية غير موجودة حتى الآن في السوق، ما زالت تحت الاختبار، لكن تراهن عليها شركات الأدوية في المستقبل. هذه الشركات تقول إن ثورة أدوية الصلع أو الصلع قادمة. طبعا لا شيء مؤكد ولا شيء في الأسواق أصلا. أسهم الشركات الأمريكية اللي طورت علاجات لتساقط الشعر الوراثي، هذه الأسهم قفزت بشكل كبير. السبب هو نتائج وتجارب رفعت منسوب الأمل، لكن حتى الآن هذا الرهان على أدوية ما زالت تحت الاختبار، لا هي موجودة في الأسواق ولم تصل بعد حتى نقطع شك باليقين. ولكن ما هي هذه الأدوية التي قد تستخدم؟
1: بداية من 30 سنة لحد الآن في بالأسواق حاليا ما يقارب 6000 منتج لعلاج تساقط شعر. هدل لك قد هو السوق كبير وليش هم فعلا مهتمين أن يعملوا إعلان كبير لهالمنتج. اثنين فقط من 6000 المرخصين من FDA اللي هم المينوكسيدين والفينستايد لعلاج الشباب. الحديث اللي عم يحكوا عنه هو الفيرادرميكس، هو عبارة عن نفس المنتج الفعال اللي هو المينوكسيدين، لكن عملوه بشكل حبوب حتى يصير استخدامه أقل، أفضل، أسهل، وتعراض الجانبية تبعه أقل. ما بيصير عنده الناس تساقط زيادة شعر في الأماكن غير. هذا الموجود حاليا محبوب، لكن ساعته ما هو، خلينا نقول ما هو ادد فاليو كبير. الدواء الثاني اللي هو تحت الدراسه اللي هو اسكي، عباره عن الحقيقه تقنيه واعده، عباره عن اجسام مضاده عملوها بالذكاء الصناعي بهدف انه تثبت مستقبلات البرولاكتين، مشان هيك بيطول طور الأناجين في الشعرة أو الطور اللي بيصير في نمو الشعرة، وبيخف الطور اللي بيسقط فيه الشعرة. تقنية واعدة إذا صارت حقيقتنا في المستقبل مثل ما تفضلتي لم تحصل على FDA لحد الآن. والأهم من هيك لازم نعرف أنه حتى لو الدوين حصلوا على FDA ما هي معناته وداعا للصلع مثل ما عم نسمع. هي عبارة عن حلول أخرى ممكن بتطول الأمد الصلع، لكن ما زال علينا استخدامها لفترات طويلة.
0: نعم، العمر ليس فقط الرقم الموجود في الهوية، فالظروف التي نعيشها قد تترك أثرها على عمر أجسامنا أيضا. مراجعة شملت 140 دراسة وأكثر من 65 ألف شخص وجدت أن أصحاب الظروف الاقتصادية الأصعب يميلون إلى إظهار علامات أسرع للشيخوخة البيولوجية، ويربط الباحثون ذلك بعوامل مثل الضغط المزمن، البيئة، والوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية. وهذا الشيء بنشوفه عند الناس اللي عندهم هم وقلق وحياتهم صعبة، بيبان عليهم الكبر أكثر.
1: هلا الشيخ العامل المادي مش معناته أنه بيشتري العمر، لكن بيهيئ لك ظروف

0: احسن،
1: الظروف
0: حتى توصي التغذيه افضل، بيئه عمل افضل، وصول للرعايه الصحيه افضل، كلها عوامل بتساعد. اذا تراكمت ممكن تزيد الظروف، هي تراكم على شخص ممكن تزيد عوامل الشيخ وخاصه.
2: لذلك لكن كل ما كان بالضبط العامل المزمن اكثر، كل ما كان يعني في صعوبه اكثر بتكون في موضوع التاقلم مع، يعني الانسان ممكن يتكيف مع ظرف واحد لفتره قصيره، لكن اذا كان الظرف مزمن من ناحيه فقر وسوء مثلا
1: وايضا القلق والتوتر
3: والارتفاعات مستويات الكورتيزول اللي هي كمان بتعمل تلف بالخلايا. وحتى في دراسه حكيت على التلمير لينث، تلمير هي الاطراف تبع الكروموزومات عند الاطفال يلي خلقوا ببيئه غنيه، لقوا انه هن عندهم تلمير اطول، معناتها قصر التلومير هو مؤشر كمان لشيخوخة الخلايا. فكل دراسات عم بتفرجي أن الظروف اللي نحن فيها ممكن تأثر كمان على الشيخوخة.
4: وبما أننا نتحدث عن الشيخوخة، أدوية إنقاص الوزن تدخل مجالا جديدا تماما وهو الشيخوخة. دراسة نشرتها نيتشر وجدت أن إعطاء سيماغلوتايد لفئران مسنة حسن وظائف أجسامهم وخفف عدة علامات مرتبطة بالتقدم في العمر وأطال حياتها، لكن التجربة كانت على الفئران فقط. لا نعرف بعد إذا كان التأثير نفسه يحدث لدى البشر.
3: طبعا هذه الدراسة على الفئران مثيرة للاهتمام جدا، لأنه هن اللي عملوه أنه عطشوا السيماغلوتايد إبر بطريقة يومية لهذه الفئران اللي بلغ عمره 20 شهر، واللي هو يعتبر عمر متقدم للفئران، وعطوها لمدة 3 شهور، ولقيوا أنه اللايف سبان متوسط العمر عم بيزيد، ولكن ليس فقط متوسط العمر ولكن الهيلث سبان، يعني هيدي المتوسط العمر الخالي من الأمراض. فاللي عم بيلاقوه أنه تحسن الذاكرة، تحسن مؤشرات الشيخوخة، التلف بالدي ان اي متحسن، فالوظائف البيولوجية والفيزيولوجية كلها صح بغض النظر عن الوزن والوظائف الاستقلابية.
0: هلا بنحكي عن لونجيفيتي، اللونجيفيتي مش فقط انه نطول العمر البشر، اللونجيفيتي انه نطول عمرهم بصحة افضل، بشهاء افضل، ووظائف داخلية افضل.
4: تحذير جديد من السجائر الإلكترونية، دراسة مخبرية وجدت ان مادة الفانيلين المستخدمة في بعض النكهات أثرت في التطور الطبيعي لخلايا جينية بشرية. طبعا هذا يضيف سبب جديد للحذر من السجائر الإلكترونية خاصة أثناء الحمل. مشاكلها كثير هذه السجائر يعني خصوصا على الحامل.
2: الملفت كمان انه ما كان مرتبط بالنيكوتين، يعني هاي الدراسه اللي انعملت على نكهات معينه، طبعا النكهات بتعطي شعور الطف للاستخدام،
4: بالضبط، وهي كلها من نكهات كيميائيه وصناعيه
2: يصير مقبول اكثر، فهي مش مرتبطه بالنيكوتين. الدراسه اللي انعملت ارتبطت بنكهه الفانيلا، وبرضه كان في دراسه سابقا ارتبطت في نكهه اخرى اللي هي نكهه النعناع المنت، انه كيف بيعطي شعور بالتبريد اثناء التدخين،
4: صحيح،
2: فبخفف من انه المدخن يحس بقسوة السيجارة، بتصير ألطف بالنسبة له.
4: وهذا نوع من الترويج حتى يعزز ثقافة الاستهلاك والاستهانة بالسجائر، وأنها شوفوا كيف طعمها لطيف، طعم حلاوة كوتنجادي، وهذا خطر جدا يعني، وهي أضرارها بلا شك زي ما أضرار الدخان العادي. طيب الآن إلى فقرة بينج بونج، وبما أننا نتكلم اليوم عن العمر والصحة، نضع الدكتورة علا أمام اختيارات صحية سريعة جدا، أكل أقل أم رياضة أكثر؟
3: رياضة أكثر.
4: وناكل اللي نبغاه؟
3: أكيد أكل صحي.
4: طيب نوم 8 ساعات أم 10,000 خطوة يوميا؟
3: نوم 8 ساعات. النوم كتير مهم، لأنه تخربط النوم والنوم المتأخر مرتبط بأمراض القلب.
4: حلو. الصيام المتقطع أم حمية البحر المتوسط؟
3: حمية البحر المتوسط، عليها دراسات أكثر وأدلة بشرية أكثر، والصيام المتقطع ممكن يفيد وممكن لا.
4: صحيح. عضلات قوية أم وزن منخفض؟
3: عضلات قوية، بنية وظيفية أقوى، أهم من الوزن على الميزان.
4: مكملات أنتي إيجينج أم طعام صحي؟
3: طبعا طعام صحي مليء بالفيتامينات أكيد، لأنه المكملات الأنتي إيجينج ما عليها بعد أدلة وغير متوفرة بالـ FDA Approval طبعا.
4: شباب البشرة أم شباب القلب؟
3: شباب الروح. شباب القلب والأوعية الدموية أكيد.
4: طبعا دكتور فادي ما ناسب
0: مع بعض. طيب شباب الجمال إذا ما كان شباب الروح.
4: طيب هل يمكن أن يكون العمر الزمني للإنسان 50 وعمر جسمه البيولوجي 40؟
3: ممكن، نحن عم نحكي عن اللونجيفيتي بس بعد لما في أكيد وما في شيء مؤشر مؤكد على هذا العمر بالتحديد.
4: طيب هل الوحدة تسرع الشيخوخة؟
3: طبعا مش بس تسرع شيخوخة، بتسرع الأمراض كلها الوحدة والانعزال.
4: طيب شكرا لكم جميعا.

0: قبل أن ننتقل إلى فقرتنا التالية، كم من 10 نتابع من السوشيال سريعا مع الدكتور أسامة عدات 10 مسببات للشيخوخة المبكرة.
1: في 10 شغلات بخليوك توصل لعمر الشيخوخة بشكل مبكر، ورح نبلش بالعاشرة لحتى نوصل للأولى. في المركز العاشر هو الجفاف وقلة شرب المياه. في المركز التاسع التلوث البيئي زي استنشاق دخان وعوادم السيارات. في المركز الثامن وهي الوحدة والاكتئاب والبعد عن الحياة الاجتماعية. في المركز السابع وهو مرض جدا منتشر، مرض السمنة. في المركز السادس التعرض للشمس لساعات طويلة بدون حماية، فموضوع الوقاية من الشمس بالكريمات وغيرها مهم جدا. في المركز الخامس السموم التي يتعرض لها الجسم والكحول وغيرها. في المركز الرابع الأكل الغير صحي والفاست فود وغيره. تخيلوا في المركز الثالث اللي بيعيشوا حياة متوترة، والتوتر بيزيد كتير من احتمالية الوصول لعمر الشيخوخة. في المركز الثاني قلة النوم اللي هو السليب ديبريفيشن، والنوم بساعات قليلة وغير منتظمة لفترات طويلة. أما بالمركز الأول اللي بوصلك لعمر الشيخوخة المبكرة بشكل جدا سريع وهو مسبب للكثير من الأمراض، أكيد لا يعلى عليه، هو التدخين والتدخين السلبي.
0: في فقرة كم من 10 نسأل دكتور فادي عن تقييمه لمنتجات وإجراءات في عالم الصحة والجمال. البداية مع كريمات الريتينويد، كم من 10 يا دكتور؟
2: الريتينويد واحدة من أكثر المواد المدروسة لمكافحة الشيخوخة، ما بيشتغل فقط على مظهر البشرة من الخارج، برضو من داخل الخلية بيشتغل على تحفيز كولاجين، بيشتغل على تجديد الخلايا، فبالتالي يلعب دور مهم جدا في سكين لونجيفيتي. بعطيه 9 من 10.
0: إيه بس لعمر معينة، ما نجي البنات صغار
2: طبعا، مش أي حد
0: يعني، هذه نقطة مهمة،
2: ما في دواء لكل الناس. أيوة. الناس لازم حسب الحالة طبعا، استخدامه حسب الحالة وحسب الحاجة.
0: طيب تمارين اليوغا للوجه كم من 10؟
2: تمارين اليوغا للأسف ما في أي دليل علمي إنه ممكن تفيد، في ناس تقتنع فيها في ناس ما تقتنع فيها، لكن أنا برأيي ممكن تستخدميها، لكن حط ببالنا إنه أحيانا الحركة الزايدة ممكن تزيد تجاعيد منطقة. بعطيها 3 من 10
0: إذا سويناها غلط طبعا. لكن ترى هي لها فائدة والله دكتور. طيب تقليل السكر كم من 10؟
2: تقليل السكر أو السكر بزيادته بتستعمل شيء اسمه جلايكيشن، وهي عملية بتصلب الكولاجين وبتصلب الإلاستين، بتخرب البشرة وبتخرب بتزيد من الشيخوخة، فبالتالي بعطيه 7 من 10. أعتقد الجلايكيشن 8 من 10، خلينا كمان
0: يعني نقول إنه نقلل
2: السكر، كل ما قللنا السكر كل ما زادت جودة الأنسجة اللي عندنا وطال عمرها.
0: ممتاز. طيب دبل كلينزينج كم من 10؟
2: دبل كلينزينج 7 من 10، جيد إذا كان في عندنا بشرة دهنية، إذا كان في بدنا نقيم الميك اب والواقي الشمسي، لكن ما لازم نزيد ضغط على البشره، ما لازم نحفل البشره لانه ممكن تاثر فيه. 7 من 10.
0: طب لحظه يا دكتور، ليش تبغاني ازيل واقي الشمس من وجهي
2: قبل ما تنامي؟
0: ليش اشيله
2: الواقي الشمسي؟
0: ايوه
2: الواقي الشمسي اذا كان طبقه سميكه ممكن تسكر المسام، فبالتالي يعمل لك مشاكل، لابد ان نشيله قبل النوم.
0: طيب تقنيه الفلاش كم من 10 وايش هي هذه التقنيه؟
2: تقنيه الفلاش عباره عن تقنيه مستخدم فيها عده اجراءات، نحقن كوكتيل كوستمايز حسب الحاله، بنعمل علاج ضوئي بهدف انه نغذي البشره، نحسن نوعيتها، بتحسن ملامح البشره، بتحسن المسام، بتخفف الهالات السوداء، بتعطي رونق ونضاره للبشره. واحده من افضل العلاجات اذا كنا بنحافظ على امد امد واطاله امد شباب البشره او سكن لونجيفيتي. بعطيها 9 من 10.
0: 9 من 10. طيب البيبي بوتوكس كم من 10؟ وإيش هو البيبي بوتوكس؟
2: البيبي بوتوكس لما نحقن كمية بسيطة من البوتوكس باستخدام مايكرو نيدلينج، الهدف إنه نخفف المسام، إجراء معقول جدا، أو تسي 6 7 من 10.
0: 8 من 10؟
2: ممكن 8 من 10 في بعض الحالات اللي عندهم مسام بيزعل. لازم نحط بالنا انه هو اجراء مؤقت، ما له طويل، اذا استخدمه لعده للاسف ما بدنا نستخدمه بشكل متكرر، لكن من احد الاجراءات الجيده.
0: شكرا لك يا دكتور فادي نصر. الان الى موجز لاهم واخر الاخبار مع زميله جيلان.
3: شكرا دين. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية تصعيد خطير، قائلا إنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وصف هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تعتمد

0: تعتمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية لازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. وفي اليمن، أكد رئيس المجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب، وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد العليمي أيضا أن رفض الميليشيا قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات في محافظات البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيا مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. يدخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ اليوم، وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتة قرب القدس. القوات الإسرائيلية تقول إن العملية مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. أفادت رويترز بدوي انفجارات قوية بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر استئناف في روسيا لضرباتها الجوية. كما أفاد عمدة كييف بأن العاصمة تعرضت لهجمات روسية بصواريخ باليستية، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان بمنطقتين في ضواحي العاصمة. نهاية الموجز، وإلى ريم صاتي وصباح العربية.
1: شكرا جزيلا. مكملين معكم، وخلينا نشوف العناوين لساعتنا الثانية. في جولة من هنا وهناك، مسنة أمريكية تدخل في سجال غريب مع روبوت توصيل طعام، وشعر الرئيس الأمريكي يثير الجدل عالميا. قصة ملهمة ومبادرة مهمة من أب لابنه ولأطفال وأسر طيف التوحد، تستضيف صاحبها الباحث والكاتب حسن المصطفى.
2: فيك زهران
1: ونشرب فنجان قهوتنا مع المنتج والفنان القدير إبراهيم الحساري.
3: دعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. متى؟ شلون؟ أي مستشفى؟
1: ودراسات تؤكد زملاء العمل أصبحوا أقرب لك من أهلك وأصدقائك. نفتح الموضوع في ملف اليوم.

0: وصلنا إلى فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع زميلة ولاء أبو سرايا. يشاركنا الصحفي في العربية FM أحمد سعفان واستشارية التطوير المؤسسي غالية سكر. أهلا بكم.
1: صباح الخير يا ريم. صباح الخير عليكم وعم مشاهدينا. ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم، والبداية مع مسنة أمريكية أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بعدما اعترضت طريقة روبوت توصيل طعام ومنعته من الوصول لجهته. السيدة كانت غاضبة من الروبوت واتهمته بسرقة وظائف البشر، ورغم محاولات إقناعها بأن هناك من ينتظره ليأكل

0: إلا أنها بقيت تعترضه كما يظهر المقطع.
1: Miss, you can't block that. You're not allowed to do that.
2: It's gonna wait me out, and then they're gonna find an alternate route.
1: But that's somebody's food that they paid for.
2: Listen,
1: you shouldn't do that.
2: I have no regrets. These things are taking people's jobs.
1: And then maybe is it your job? But also maybe somebody's food who's sick. You can't do that. They may be waiting on it.
3: يعني اليوم بيحاول يقنعها بالطيب بكرة بالسلاح. وانت شيخة عارفين يا أستاذ أحمد.
0: عن جد هي اللقطة لطيفة، بس عن جد بتخلينا نتساءل إنه عندما ينافسنا الروبوتات على لقمة العيش في المستقبل، كيف رح يتحول الخلاف حقيقي بيناتنا؟ يعني كيف رح يكون بيناتنا؟
4: مين قال إنه هو جالس ينافسنا؟
0: نافسنا أخذ وظائفنا قصدك؟
4: لا هو يأخذ وظائف اللي مو قادرين على الوظائف صراحة، يعني حتى يكون منطقي. أنا من وجهة نظري أتفق مع كريم في نقطة إنه يمكن يوم من الأيام يهدد وجودنا أصلاً. أتفق مع هذا الطرح، لكن هو اليوم يأخذ وظائف الآن هو سهل الحياة في موضوع الوصول للطلبات. يعني تخيل لو الدنيا زحمة وهذا الروبوت صغير اللي ماشي على الرصيف تقريبا، وممكن يوم من الايام نشوفه جاي في طياره بدون طيار
3: درون، وهذا حيحصل معك،
4: وهذا وارد حتى هيكون. شركه نعم. اوبر يعني متجه بهذا الاتجاه. نعم. فانا اشوفه جاي يسهل حياتنا
3: في اذا كان مقنن وهناك قوانين. كيف تشوف الموضوع غالي؟
5: ريم هلا كنا تحت الهواء عم نتناقش انا وسعفان على موضوع الاي اي، وعم نحكي على اللي عم بيصير حاليا. الجيل القديم مو متقبل، انا حتى بحاكيكي من الناس اللي عندنا مثلا بالعائله او بالبيت صعب، فمثلا خلينا نقول حركتها بالشارع ما يعني ما عم تفهم. خلينا نقول هي يمكن التكنولوجيا قد ايه ممكن تساعد. صح مثل ما قال سعفان، كثير ناس عم بتخاف، مش بس الجيل القديم، حتى الجيل الجديد وقت عم يطلع الشباب عم بيقولوا الاي اي رح يستبدلنا. بس لا كمان نحن ما ننكر انه الاي اي عم بيسهل اوقات علينا كثير قصص وعم بيسرع.
0: طب هلا لو تكاتروا كثير قد ايش رح، يعني في عالم رح تخسر وظائفها مثلا بالطلبات عشان التوصيل؟ قد ايه في عالم رح تخسر الوظائف؟
5: طب انت عم تقولي بس على التوصيل، طب انا مثلا ليش ما عم نحكي كمان على الناس اللي بتشتغل الادمن، يلي الادمن تاسكس اللي هي مثل السكرتاريا، يلي بياخذوا الاتصالات، يلي بيعملوا الايميلات؟ طب هذول كمان
3: والله هو صرح هو رح يخسروا، انه رح يكون عدد الروبوتات اكثر من البشر، يعني تصريح ماسك ان شاء الله.
0: طيب خلينا نروح للخبر التالي. من الاشقر الى البني الداكن، اطلاله مفاجئه للرئيس الامريكي دونالد ترامب اثارت ضجه على مواقع التواصل، حيث ظهر بشعر اغمق وتسريحه مختلفه عن المعتاد. التعليقات تفاوتت حول لون شعره الجديد، وحتى الآن لا يوجد تفسير رسمي للتغيير ولا تأكيد أن ترامب صبغ شعره بالفعل، فيما رجح متابعون أن تكون الإضاءة أو طريقة التصفيف وراء المظهر الجديد. هلأ هو ب 2 سبتمبر كان في حديث سألوه الصحفيين أنت شعرك مستعار ولا حقيقي؟ دائما في جدل
3: شعره يعني يكون، بس هو دائما يتجه إلى لون البرتقالي الأشقر. الرنساج هذه المرة على رمادي، والرماديات أحلى مع الشتاء،
0: يعني صبغ شعره.
4: حلو الطريقة هذه، بس الفكرة أنه كان هو بني بزيادة، كان يعني واضح أنه مختلف،
3: لأنه الصبغة لما تكون جديدة يا أحمد العالم، الصبغة لما تكون جديدة تكون أغمق شوي،
4: تحتاج يومين كذا.
3: أيوة
4: المشكلة هو قبل يومين بس، يمكن يوم 3 الشهر طلع في أحد اللقاءات وكان شعره أشقر الفاتح اللي قريب من الأبيض، يعني
3: أيوة إنه لسه ما
4: بعد يومين تغير اللون إلى هذا البني. وحتى المشكلة في طريقة الشعر، يعني حتى بالعادة هو يوديهم من اليمين اليسار، بس ممكن من الهواء راحوا من اليسار اليمين، فالناس حتى أثار الجدل. بس ترامب يعني
0: بس دائما شعره هو يعني له علاقة في صورته المميزة دائما.
4: غريب صراحة غريب.
0: طيب خلينا نروح للخبر التالي. تحولت رحلة جوية أمريكية إلى حالة من الفوضى، والسبب راكب بدأ بالصراخ وتهديد الركاب والطاقم، ولم يكتفي بذلك بل اعتدى على أحدهم. طاقم الطائرة وبمساعدة الركاب تمكنوا من السيطرة عليه، وتم تقييده بأربطة بلاستيكية وشريط لاصق لتثبيته، ليتم تسليمه للسلطات بعد هبوط اضطراري للطائرة بسببه.
3: كيف تشوف هذا التصرف لو كان في أحد بالفعل من الركاب بدأ يعمل فوضى ويهدد سلامة الآخرين؟
4: الحل اللي صار صراحة منطقي جدا، لأنه هذه هناك الخطأ في الطائرة ما في أنه والله يتصحح بعد شوي، ما في، هذا خطأ يودي بحياة الكثيرين، لأنه خصوصا الاعتداء على طاقم الطائرة هنا المشكلة. القرار اللي جاء فعلا تم تثبيته من قبل أحد الركاب يعني، وبعد ذلك تم هبوط اضطراري سلموه للسلطات، الطائرة عادت واستكملت رحلتها. حتى بالنسبة اللي حدث، أنا أتذكر شفت بودكاست لأحد الطيارين السعوديين يوم الأيام قال كنا في رحلة إلى تركيا وكان معنا في الطائرة شخص كذا مشاغب وكل شوي يزعج.

0: ازعج المضيفات، ازعج المضيفات. فهددوا مباشره الطيار نفسه، قال له اما تهدى او انا مضطر انزل في مطار طبعًا. في الطريق وانزلك هناك واسلمك للسلطات. ما في حل يعني.
1: طبيعي هلا على الارض يعني سهله انك تبعد شخص مزعج عنك،
0: تفتح الباب وتنزله.
1: بس بالطياره لازم هبوط
0: يعني. ما في تفتح الباب.
1: طيب خلينا نروح او نختم باخر خبر لليوم. حول ثلاثه متسلقين مبتدئين في كاليفورنيا استعانوا بجيميناي لتخطيط لصعود جبل شاستا، وسألوا عن اختياره الطريق أو اختيار الطريق وكمية الطعام والمياه. المغامرون الثلاثة توقعوا الوصول إلى القمة خلال 8 ساعات، لكنهم احتاجوا 16 ساعة حين حل الظلام، وهو ما اضطرهم للاستعانة بفرق إنقاذ لمساعدتهم في العودة، فيما حذرت السلطات من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدل خبراء الجبال، لأنه صار في سهولة للحصول على المعلومات، صار الواحد يستسهل بدل ما يروح يسأل خبير.
2: في مواضيع خطيرة زي كذا يعني، وتخطيط وأمر
3: ما فيكي ما فيكي يعني ليه عم يتكلوا على الاي اي يعني؟ بالعكس
1: لأنه سهولة الاي اي زي ما قلتي أنت قبل شوي، إنه هو مسهل علينا الحياة عشان هيك صرنا نستخدمه.
3: بس مش بس لما بتعملي رحلة، لا هو لا شوفي سهولة الاي اي بالقصص مثل إنه إيه لما يبرمجوا لك روبوت، لما يبرمجوا لك روبوت بينظف لك البيت، هذا تمام مسيستم بكتالوج معين. إجي أنا بدي أطلع على رحلة افتح الاي اي دور اركن عليه صح ممكن يفيدني، وين خليني اقول لك المطعم الترند روح اكل فيه، شو الشركه الاضبط انه انا اخذها كشركه ترانسبورتيشن تاخذني وتجيبني، يخطط لي رحله انا ورفقاتي ونطلع نغامر بحالنا؟ لا مش
2: يعني
3: لهالدرجه.
2: هنا سوء استخدام،
3: هذا سوء استخدام ولا يعني قله وعي
0: 100% انه الاي اي ما له علاقه بالموضوع.
3: ايه يعني
0: علاقه بهذول الناس، انتم طالعين جبل تعتمدوا على اي اي.
2: هذه هي المشكله، انه سهوله الاعتماد عليه ممكن انه الانسان يعتمد عليه في اشياء مش المفروض. صحيح. عموما سالنا المتابعين على مواقع التواصل أي تقدم تكنولوجي تتمنى لو لم يحصل؟ ما يستقول الأسلحة المتطورة والذكاء الاصطناعي، لأنه لا يوجد شيء أجمل من السلام والعبقرية البشرية. آيات وليد تعتقد أنه الذكاء الاصطناعي لأنه شوه الخصوصية والحقائق. أيمن يتمنى اختفاء الذكاء الاصطناعي لأنه جعل العقل البشري يقف عن التفكير والابتكار. طيب شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد الفاصل.

تعلم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حقيقة وخرافة في عالم الصحة والغذاء؟ أكيد نشاركها مع مستشار التغذية في صباح العربية راما البيك. سعد صباحك يا راما.
1: صباحك يا ريم.
0: طيب خلينا نبدأ مع البروتين، هو العنصر الغذائي الأعلى في التأثير الحراري للغذاء.
1: حقيقة خليني خبرك شو يعني هذا الحكي. نحن أي وجبة بنتناولها جسمك بيحتاج لطاقة حتى يحرق السعرات الحرارية لأي وجبة بتتناوليها. البروتين بالذات وقت بتتناوليه جسمك بيحرق 30-40% من السعرات يلي بتاخديها من هالبروتين حتى يهضمه ويمتصه ويمثله داخل الجسم. يعني نسبة البروتين 30-40%

0: أما الكربوهيدرات والدهون بيوصل يا دوب ل 15%، فالبروتين حرقه أكثر.
1: ممتاز. طيب شرب الماء ينشط الإنزيمات المسؤولة عن تحلل الدهون.
0: حقيقة، لذلك نحن بنركز على أهمية شرب المي. شرب المي مو بس فقط للترطيب، يعني تحويل الدهون أو خلينا نقول البريك داون تبع الدهون داخل الجسم بيتطلب لوجود المي، وخصوصي تحويل الدهون الثلاثية إلى أحماض أمينية وجليسرين. فلذلك وجود المي لحتى يصير هالنشاط أو هذا التفاعل داخل الجسم شرط أساسي. فشرب المي ما هو بس رفاهية طبعا. شرب المي مسؤول عن تحفيز عملية حرق الدهون.
1: بس كمان يا رامة طريقة الشرب وأوقاتها، يعني مو كلها مثلا أخذ 1 لتر نهاية اليوم.
0: طبعا
1: تقسيمها خلال
0: تقسيم
1: اليوم.
0: المي أثناء اليوم يعني نص لتر نص لتر على طول اليوم، 3 لتر باليوم ممتاز جدا.
1: حلو. معدل الأيض الأساسي يتأثر بشكل مباشر بحجم الكتلة العضلية.
0: حقيقة. شو يعني معدل الأيض الأساسي؟ معدل الأيض هو السعرات الحرارية اللي جسمك بيحرقها أنت وبحالة الراحة التامة، يعني بدون ما تبذلي أي نشاط، يعني بس من التنفس ونبضات القلب والمحافظة على حرارة جسمك. فكل ما زادت الكتلة العضلية عندك كل ما جسمك بيحرق سعرات حرارية أكثر. لذلك نحن دائما بنركز على إنه اعملوا تمارين المقاومة 2 لـ4 مرات بالأسبوع كرمال تزيد الكتلة العضلية، عشان في وقت الراحة جسمك يحرق سعرات حرارية بدون ما تبذلي أي مجهود.
1: طيب الجسم يخزن الكربوهيدرات الزائدة كدهون.
0: صحيح، لأنه نحن وقت نتناول الكربوهيدرات الجسم بياخدها وبيحولها لجلوكوز، والزيادة بيروح كجلايكوجين بتخزن بالكبد وبالعضلات. كل شيء بيزيد عن الحد الطبيعية اللي أنت بتتناولي، وخصوصي إنه المخازن بتكون already full، جسمك رح ياخده ورح يضطر الكبد ليحوله لأحماض ودهون وتتخزن داخل الأنسجة الدهنية. فلذلك نحن بنوصي دائما إنه ننتبه لكمية الكاربز، ما نقطعها تماما ولكن ننتبه للكمية اللي نحن بنتناولها.
1: ممتاز. حمية الكارنيفور هي الحل السحري لأمراض المناعة الذاتية، حقيقة أم خرافة؟
0: خرافة. في البداية ممكن نتبع الكارنيفور بسبب ابتعادك عن الألياف والنشويات وحتى الخضار والفواكه، جسمك ممكن يتحسن، ولكن هذا الشيء مو لأنه اللحوم هي السحر، لا، لأنه الجسم بتكون قطعتي عنه الأشياء يلي بتهيج الكولون
1: اللي هو السكر،
0: مثل الإنسولين السكر والألياف وإلى آخره. ولكن حمية الكارنيفور هي العلاج الأساسي لأمراض المناعة؟ خطأ، هي الخطوات الأولانية ولكن لازم تغيريها، لأنه بتأثر على المدى الطويل على بكتيريا الأمعاء، فعلياً بتدمر بكتيريا الأمعاء.
1: صحيح. الدهون المشبعة الطبيعية كالزبدة والسمن هي عدوة القلب الأولى.
0: خرافة 100%. يعني السمنة الطبيعية والزبدة الطبيعية وزيت الزيتون والزيوت النباتية الطبيعية بعيدة كل البعد عن التهم يلي بتتوجه لها. الشيء الخطير أو هو عدو القلب الأول هو الزيوت المكررة والزيوت النباتية المهدرجة
1: اللي كانوا يروجوا عنها إنها صقيقة صديقة القلب.
0: تماما، يعني مثل الكانولا وزيت الحليب والبالم أويل، هدول كلياتهم هن المسببين لأمراض القلب أو كل الأمراض اللي بتصير داخل الجسم.
1: صحيح.
0: ولكن السمن البلدي والزبدة الطبيعية هن خيار
1: حيواني.
0: صحيح.
1: شكرا لك مستشارة التغذية رام البيك. طيب نذهب إلى السوشيال ونتعرف على حمية الكارنيفور كم يوم نستمر بها في هذا الفيديو مع دكتور حسين حافظ.
2: أكو نوع من الحميات الغذائية أنا شخصياً أعتبره مو نظام صحي، بس تقدر تستخدمه إذا عندك 3-4 كيلوات تريد تخسرها بسرعة فائقة، يعني 3-4 كيلوات وبعدها راح ترجع هاي 3-4 كيلوات، ألا وهي حمية الكارنيفور. وما هي حمية الكارنيفور؟ حمية غذائية تعتمد على الاعتماد على المنتجات الحيوانية فقط، لحم دجاج سمك بيض، ماكو أي خضروات، ماكو أي كربوهيدرات تدخل للجسم. هذا طبعاً بيه مشاكل، طبعا المشاكل واضحه انه تفتقر الى العناصر الغذائيه. الشغله الثانيه من المشاكل الامساك المزمن اللي راح يصير بسببه، لانه ما بيها اي الياف، البطن شلون تتحرك. ولهذا ما انصح اكثر من 3 ايام، 3 ايام كلش كافي. زين ايش تاكل بها؟ يعني ببساطه تاكل منتجات حيوانيه، لحم دجاج سمك بيض، غيرهم ماكو. بيرفكتو. زين ليش حترجع على 3 كيلوات اللي حنخسرها؟ لانه انت راح تخسر سوائل بسبب قطع الكربوهيدرات، مستحيل راح جسمك يخسر دهون خلال 3 ايام. تمام.
1: صحفي حمل قضيته من بيته الى المجتمع، جعل من تجربته في العائله دافعا لنشر الوعي باهميه احتضان اصحاب طيف التوحد وتمكينهم. ضيفنا في هذه الفقره الزميل الصحفي حسن المصطفى، ونتعرف معه على رحله اب يناضل بالكلمه والمبادرات من اجل مستقبل اكثر شمولا وتفهما لاطفال التوحد واسرهم. نرحب بالكاتب والباحث حسن المصطفى. يسعد صباحك استاذ حسن، وسعيدين انك يعني تشاركنا هذه التجربة الشخصية، وكمان أديت

0: دورك قديه دورك كصحفي انك تضع هذه الرساله ضمن اولوياتك في كتاباتك؟ وقبل ان نبدا النقاش نقرا بعض مما جاء في مقالاتك. الدعوه الى صحافه متخصصه تعتمد على البحث والبيانات والتحقيقات وليست طرح العاطفي فقط. مراجعة منهجية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشفت أن نسبة انتشار التوحد في دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 0.1 و 2.51%. ملف التوحد في الخليج يحتاج إلى معالجة إعلامية مستمرة ومهنية لا تقتصر على المناسبات. وهنا أبدأ سؤالي معك قبل أن تمر بهذا، يعني كتجربة شخصية، ابنك سعد مصاب بطيف التوحد، ما مدى ثقافتك ووعيك عن التوحد بصفة عامة؟ هل الإعلام كان يقوم بدوره في هذا الجانب؟
1: خليني أكون ريم صريح جدا، كانت ثقافتي أشبه أنها صفر. يعني لولا أن التجربة عائلية وشخصية ما كانت معرفتي إلا محدودة جدا جدا. كان وقتها أحد الأصدقاء في المنطقة الشرقية في القطيف عنده ابنه أحمد، ووقتها أذكر أنه سافر أمريكا وجلس هناك سنوات، وبعدين فهمت أن الموضوع متعلق بالبحث عن مدرسة جيدة ونظام جيد لتعليم ابنه والتدريب وعادة التأهيل. وكانت هذه فكرتنا، فكرة بسيطة. وكان عندي أحد الأقارب بنته كان عندها طيف توحد، وكانت هي في من حسن حظها أمها أمريكية، فكانت مستقرة مع والدتها في أمريكا.
0: نعم.
1: وما شاء الله عليها واصلت وحصلت منحة دراسية، تخرجت بتفوق عالي من الثانوية ومنحة دراسية جامعية. وقبل فترة جاني خبر جميل عنها أنها كمان تزوجت. فهذه كانت فكرتي، فكرة محدودة وبسيطة جدا، لكن إيش تعني؟ إيش المعاناة؟ إيش المشكلات؟ كيف طريقة الفهم؟
0: كانت
1: صفر
0: إلا عندما يعني على أرض الواقع جربت أو مررتم بهذه.
1: صحيح، حتى على أرض الواقع ريم كانت المسألة الخبرة تراكمية. في البداية كانت المسألة أنه أوكي الطفل ما تكلم، متأخر في عدم الكلام، إيش السبب؟ قد يكون لأنه والله في مدينة ما عنده وسط فيها اجتماعي كبير، ما عنده عائلة، قد يكون والله في مشكلة في مثلا النطق أو في السمع. فلما أجرينا جميع هذه الفحوصات الطبية والاختبارات وبعدين بدأنا نفهم هذا الموضوع، بحكم كوني صحفي من جهة وأحب البحث والقراءة، وبحكم كوني أب من جهة ثانية، بديت أهتم بالموضوع وأقرأ فيه وأسمع عنه وأتعرف أكثر وأكثر. ولكن كان بالنسبة لي الأمر الأكثر أهمية هو كيف تفكر في الجانب المضيء من الموضوع وتعززه، والصعوبات الموجودة كيف تواجهها وما تغرق في بئر الكآبة أو الحزن.
0: وهذا اللي يحتاجه هو العائلة والأبوين تحديدا. لكن ما الذي لا نعلمه عن طيف التوحد، أو ما هي الصورة المغلوطة لنا عندما نسمع أنه هذا طفل لديه طيف توحد؟
1: أعتقد الصورة المغلوطة حاجتين. الأمر الأول، وأنا ضدها بشكل كبير، أن يوصف التوحد بأنه إعاقة. لا، التوحد هو نوع من التنوع الاجتماعي.
0: نعم.
1: يعني المصطلح الجديد اللي يطلق عليه والأكثر دقة في علم النفس وعلم الاجتماع، هنالك تنوع اجتماعي وهنالك طرق حياة مختلفة وهنالك صعوبات. إحنا مشكلتنا كبشر وكأفراد، وأنا قد أكون واحد منهم، أن نحن لا نعترف حتى من يعتبروا أنهم أسوياء أو طبيعيين، رغم تحفظي على هذه الكلمة، لا نعترف بوجود صعوبات أو مشكلات عندنا نفسية أو اجتماعية أو سلوكية أو ما شابه، وننظر إلى الآخرين أن هؤلاء عندهم مشكلات. لا، هذه التحديات الموجودة عند طفل التوحد هي كذلك موجودة عند من ينظر إليهم بأنهم أفراد عاديين ولكن بنسب مختلفة.
0: نعم.
1: وكذلك حتى طيف التوحد، الشيء الآخر الذي لا أوافق عليه، إن النظر لهم كإعاقة ونظرة شفقة أو رحمة. هم لا يحتاجوا إلى الشفقة والرحمة، يحتاجوا إلى أن نوفر لهم حقوقهم الأساسية كمواطنين كأفراد في المجتمع. وهذه الحقوق يعني أهمها التأهيل وتوفير مدارس وبنية تحتية تعليمية أساسية ودعم العائلات. العائلات لوحدها لا تستطيع أن تنجو من هذه التحديات.
0: بالفعل. طيب خلينا نذهب إلى الزميلة ريان وآخر ما توصلت له الأبحاث حول التوحد.
2: بالفعل العديد من الدراسات، التوحد ليس واحدا، والفتيات معرضات للإصابة أكثر مما نعتقد. إليكم آخر

آخر الدراسات والأبحاث عن التوحد. أولاً ليس توحداً واحداً، فوفقاً لدراسة حديثة في مجلة نيتشر لعلوم الأعصاب وجدت أن هنالك 4 أنماط فرعية بيولوجية مختلفة الجينات والحالات. وعلى عكس الاعتقاد السائد حول إصابة الذكور أكثر بالتوحد، أحدث الدراسات نشرت على صحيفة الجارديان كشفت أن النسب متقاربة، لكن النساء أكثر عرضة للتشخيص المتأخر أو عدم التشخيص. وبعد عقدين

0: يرتبط بزيادة نسبة الإصابة بالتوحد. وطبعا أبحاث أخرى لكن جميعها تشير إلى أن العلم لا يتجه نحو دواء واحد للتوحد، بل يتجه إلى شيء أدق، فهم الاختلافات لدى المصابين وأن يتناسب الدعم والتدخل مع كل حالة. نعود إلى المراكز.
1: شكرا ريان، فعل معلومات مهمة. طيب احنا عندنا مفاجأة صغيرة لك، خلينا نتابع معك هذه المداخلة لاختصاصية العلاج السلوكي راغدة الأشقر، وهي معالجة ابنك سعد، ونستمتع إلى تجربتها ونستمع لتجربتها ورأيها في رحلة التعامل مع سعد وغيره من أطفال طيف التوحد، وطبعا اختبارها في التعامل معكم أنتم كأسرة سعد.
2: في لحظة مع سعد مستحيل أنساها، لما اطلعت بعيون أهله وشفت الفرحة محل الخوف والقلق اللي كان موجود بأول الطريق، وقت عرفت أنه نحن ما عم نغير بس مهارة عن طفل، نحن عم نغير حياة عائلة كاملة. لما سعد إجا لعنا كان عنده تحديات مأثرة على حياته اليومية، بس من البداية أنا ما شفت بس الصعوبات، شفت طفل عنده قدرات كبيرة وكان لازم نلاقي المفتاح الصح لنوصلها. ومع الشغل والاستمرارية والتزام الأهل بلشنا نشوف عند سعد تغيير خطوة خطوة، ويظهر أكتر الطفل اللي قادر موجود واللي كان موجود أصلا من البداية. مهمة صعبة، بس لما تجتمع مع الأهل والخبرة تبعنا والعلاج وسر نجاح طبيعي تبعنا، أنه الأهل مؤمنين بهذا الطفل وملتزمين بالرحلة، وهون بيصير الفرق الحقيقي. واليوم قصة سعد بتذكرني دايما أنه أوقات ما منكون بس عم نغير مستقبل طفل، منكون عم نرجع الأمل لعائلة كاملة.
1: يعني هذه رسالة جميلة ومهمة، وفيها تجتمع جميع العناصر، وعي الأهل، التعامل مع هذا الطفل بطرقه ومعرفة مفاتيحه، وعدم فقدان الأمل واليأس.
3: راغدة بالنسبة لي أخت مفاجأة جميلة جدا، وقصتي مع راغدة صار لها يمكن الآن 3 سنوات أو أكثر. الراغدة لو تشوفي سعد معاها، من تقول لسعد من دون ما يعني تعصب عليه أو مثل ما يقولوا باللبناني انتجأره، يجيها على طول ويسمع لها كلامها ويجلس معاها الحصة كاملة السيشن من دون أي مشكلات. في البداية كانت في بعض الصعوبات وهذا أمر طبيعي، بس سعد مع راغدة زي ما قالت راغدة في حاجة. أنا كنت دائما أقول للمعالجات أو المدرسة you need to believe by this boy. You need to trust him. من دون ما يكون عندنا إيمان بهذا الطفل وثقة به، حتى أنا أذكر في المدرسة أول ما عملوا إلى إجزام علشان يدخل، قلت للمسؤولة قلت لهم أنتوا تسموهم أطفال ذوي احتياجات خاصة وتعملوا لهم إجزام كأنهم رايحين هارفارد أو كامبريدج. قالت لي إيش تريدني أعمل لي؟ كانت تخيلي ريم مدة الإجزام حدود 40 دقيقة والساعة 3 تقريبا الظهر، وهو صاحي من الساعة 6. قالت لي إيش تريد أعمل له؟ قلت لها ولا حاجة، خذيه وارميه في المحيط وهو سوف يفاجئك كم هو سباح ماهر.
1: يا سلام.
3: الآن اللهم لك الحمد سعد هذه السنة الثانية له في المدرسة، ينظر إلى أنه من أفضل الطلاب اللي حققوا تقدم. هم ايش المشكلة؟ احنا دائما البشر نحب تو كنترول ذا بيبل.
1: بالضبط.
3: الاطفال
1: الامكانيات
3: الاطفال اللي عندهم توحد او ADHD فرط حركة وتشتت الانتباه صعب التحكم فيهم والكنترول. لذلك نراهم صعبين، في حين ان هم عندهم اشياء تتعلق بالذاكرة، بالمهارات، مثلا سعد يحب السباحة تعلم السباحة لوحده. يحب التسلق تعلم التسلق لوحده. يحب مثلا الالعاب اللي فيها فليكسبل في حركة الجسم هو تعلمها لوحده. ومن خلال الأشياء اللي يشاهدها، هذه كلها أشياء نحاول أن احنا نعززها. ويجب على الأهالي أن يقاتلوا من أجل أبنائهم، ولكن بالثقة. بالعلم وبالصبر. هذه مش طبخة في 5 دقائق تنتهي، هذا مشوار سنوات، ولكن اللي يمشي فيه بصبر وبعقلانية وبهدوء بيحصل نتيجة، وهذا ما حصل لنا الحمد لله.
1: معرفة مفاتيحهم وأكيد يعني تشجيعهم أيضا. أشكرك الكاتب والباحث حسن المصطفى لمشاركتنا هذه التجربة الشخصية أيضا. الآن موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة جيلان.
4: شكرا ريم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية هو تصعيد خطير، قائلا إنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران

0: نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تعمد على الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملية اللازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. في اليمن، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت خلال الأحداث الأخيرة قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب، وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد العليمي أيضا أن رفض الميليشيا قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات في محافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيا مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. أفادت رويترز بدوي انفجارات قوية بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر استئناف روسيا لضرباتها الجوية، كما أفاد عمدة كييف بأن العاصمة تعرضت لهجمات روسية بصواريخ باليستية، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان بمنطقتين بضواحي العاصمة. في المقابل، قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية إن هجوما أوكرانيا بالمسيرات استهدف بنية تحتية مدنية بمدينة ساراتوف الواقع على نهر فولغا. المسؤول الروسي أكد أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص والإضرار بالبنية التحتية المدنية، وتضمن منطقة ساراتوف مصفات نفط كبيرة تديرها شركة حكومية إلى جانب عدد من المنشآت الصناعية والعسكرية. نهاية الموجز، وإلى ريم صوتي وصباح العربية.
1: شكرا جيلان. ضيفنا اليوم قامة فنية استثنائية متجذر في أصالته وعميق في إحساسه إلى الحد الذي جعل من اسمه على تتر أي عمل سقط ضمان، ورسالة ثقة لطمأنة المشاهد بأنه أمام تجربة درامية وسينمائية تحترم عقله وتعيش في وجدانه. بين هيبة الصمت وبلاغة الأداء حفر لنفسه مكانة متفردة كأحد أبرز أعمدة الفن السعودي والخليجي. اليوم نشرب فنجان قهوة مع الفنان القدير إبراهيم الحساوي. يسعد صباحك أستاذ إبراهيم، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم.
2: وأنا سعيد بهذه اللقاء مع صباح العربية ومعك تحديدا.
1: من عشاق القهوة أم الشاي؟
2: من القهوة والشاي.
1: نعم. كل المزاج. أنا عندي سؤال ودائما يعني ما أستغرب، أهل الحسا لماذا هم مبدعين فنيا في الكتابة وفي التمثيل؟ إيش عندكم في الحسا حتى تظهر هذه الأسماء الجميلة والمبدعة؟
2: الأرض هي مبدعة يعني. الأرض خلاقة ومبدعة، أيضا اللي يعيش مع الطبيعة ومع النخلة، يعني ممكن النخلة
1: بالطبيعة
2: تعلمنا العطاء وتعلمنا أيضا الإبداع. النخلة من تبتدي فسيلة صغيرة لين تكبر، وهي بالفعل الواحد لما يتأملها حتى لما تكون جذع، فتلقين حتى الفلاح أيضا لما يجمل النخلة أو يهذبها أو يكوربها النظر لها بشكل إبداع.
1: شايف كيف التفاصيل الدقيقة اللي قاعد تتكلم عنها، وهذا اللي يخلق الفنان إنه يكون دقيق في التفاصيل وحتى يستطيع أن يبدع. حضرتك تدرجت من المسرح للدراما وغيره، هل تؤمن بأن الفنان الذي يصل لمرحلة النضج يجب أن يتدرج؟ أم عادي يذهب إلى

0: الشاشة ويأخذ البطولة مباشرة؟
1: في بعضهم جات الفرصة من أوسع أبوابها، أنه ممكن من بداياته جاء له عمل تلفزيوني أو سينمائي، مو بالضرورة بدأ في المسرح، ولكن المسرح هو زي ما متعرف عليه أبو الفنون، ويصقل موهبة الممثل. كان مبتدئاً أو حتى لو يعني في ممثلين عمالقة كبار لم يتركون المسرح، مستمرين
0: إلى اليوم
1: يعني في الخليج أو حتى مثل السعودية، عندنا ناصر القصبي موجود في موسم الرياض في بعض العروض المسرحية. يبقى المسرح هو الأرضية الأولى لكل ممثل، وهو المحك الرئيسي لكل ممثل. لكن الآن التطور أنه ممكن في ما بين سينما وما بين تلفزيون في موهوبين عندنا من
0: الوجوه الجديدة، في موهوبين حقيقيين. كيف نقيس هذه الموهبة؟ اليوم بنشوف وجوه جديدة أخذ بطولة، اليوم بنشوف أسماء في الشاشة أخذ بطولة جماهيرية كبيرة. هل هي بسبب المتابعين والنجومية على السوشيال ميديا، أم هناك بالفعل أسماء كفو؟
1: في بعض الأسماء بالفعل كفو، يعني لا نعمم، في هناك بالفعل، أنا من بعض الأعمال سواء في السينما أو في التلفزيون اللي شاهدتها أو شاركت معاهم، جمعتنا تجربة مشتركة، في موهوبين مهتمين،
0: لديهم موهبة حقيقية،
1: مهتمين ومركز على نفسه وعارف أهمية التجربة اللي هو يشتغلها، سواء تجربة درامية على مستوى التلفزيون أو السينما. وفي ناس جاتهم الفرص، يعني فرصة، لكن يمكن في البداية دخل هذا المجال من باب شهرة وانتشار، بس بعدين يلاقي أن الشهرة مش كل شيء، الشهرة أيضا مسؤولية، والشهرة أحيانا تكون قيد وتحملك مسؤولية كبيرة في كيفية ظهورك في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي أو مسرحي.
0: اليوم نفس الشيء، أنت يعني تحمل هذه المسؤولية بحكم أنه المشاهد السعودي تحديدا تعود منك الجودة، تعود منك الهوية، تعود منك أنه سيشاهد عمل درامي مختلف. قديش بيكون هذا الشيء صعب عليك في اختيار أدوارك؟
1: مسؤولية زي ما تفضلتي، ومهم الاختيار والانتقاء. في أعمال كثيرة تعرض علي أحيانا ما أجد نفسي في الشخصية، وأحيانا أنه العمل يعني بينتج لمجرد التواجد. التواجد سهل، أني الآن السوشيال ميديا أقدر أتواجد كل يوم، بعد التواجد بشكل مستمر في السوشيال ميديا أو حتى في الأعمال التلفزيونية، يعني يسبب شوي أحيانا يترك مساحة من الملل عند المشاهدة أو حتى عندي أنا. فمهم جدا الانتقائية، هي كيف تظهر وين تظهر ومع مين
0: بالفعل.
1: والمحتوى مهم. أنا
0: طيب خلينا نتكلم شوية على الساحة الفنية السعودية. نتفق جميعا أن هناك تطور كبير في التقنيات، في الإنتاج وغيره، لكن هل تطورنا كتابيا؟ هل ما زالت لدينا هذه المشكلة الكتابة؟ ولا ما زال لدينا مبدعين كتاب يستطيعوا أن يكتبوا نص سعودي عظيم؟
1: لا والله لسه عندنا نقص في الكتابة، في قلة، لم نتطور يعني التطور المنشود، لأنه الكتابة لو نرجع للكتابة، كانت الكتابة في الشعر، يعني عندنا شعراء كثير ومجتهدين وشعراء وصلوا إلى الوطن العربي، سواء في الشعر الفصيح أو في الشعر العامي، وعندنا يعني رموز في هذا المجال وشعراء الأغنية. في الكتابة في الرواية كان هناك كتاب قصة وكتاب رواية. الكتابة التلفزيونية لو تلاحظين أنه دائما القائمين على الإنتاج الأعمال تلقينا هو المنتج هو مؤلف العمل، يعني حتى في طاش مطاش بداياته كان دائما الحلقات تأليف ناصر عبد الله. نفس الشيء بعض الأعمال السعودية، مثل لو ذكرنا البدايات خلك معي، الراحل الله يرحمه المنتج محمد العلي أو أبو مسامح، دائما المنتج هو المؤلف لندرة الكتاب، لأن كاتب وعنده، لأن فنان وعنده خبرة شوي في أسرار الكتابة التلفزيونية. فما كان عندنا كتاب، الآن قاعدة تبرز أسماء جديدة، بس بحكم الرقعة الجغرافية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، لو قصنا كتاب التلفزيون والسيناريو للسينما والتلفزيون في قلة، ونحتاج إلى كتاب جداد. الآن صار بعد أيضا الرجوع إلى الرواية أو القصة، تحويل الرواية إلى أعمال مرئية.
0: طيب يعني ذكرت طاش ما طاش، برأيك ليش ما زال الكثير من السعوديين متعلقون بالأعمال القديمة؟ ليش ما زالت في ذاكرتنا نبحث عنها، نشاهدها ونستمتع بها إلى اليوم برغم

0: أعمال جديدة نشوفها تنتهي تموت.
1: طيب، لأن طاش مطاش استمر في ذاكرة المشاهد السعودي والعربي والخليجي على مدى تقريبا 18 سنة.
0: صحيح.
1: فاستمر. ما في عمل تقريبا استمر بهذه الذاكرة، مستمر في أجزاء.
0: وكان استمرار مع إبداع، مع
1: طبعًا
0: تجدد.
1: طبعا ابداع. وايضا في البدايه كان ناصر عبد الله بعض الاسماء، لكن بعدين انفتح على كل تقريبا اهم الاسماء في مختلف مناطق المملكه. يعني انا شاركت في اكثر، على سبيل المثال شاركت في اكثر من جزء، وانفتح على اهم الاسماء في مناطق المملكه. مواضيع اللي كان يطرحها ايضا طاش مطاش كانت قريبه من الواقع، تعالج فيها اسقاطات على مشاكل اجتماعيه او بعض القضايا الاجتماعيه، وان كانت بشكل كوميدي.
0: بالفعل. طيب خلينا نتكلم عن الأعمال المهمة اللي عملتها الآن. مسلسل أحمر وأبيض من بطولة الفنان إبراهيم الحساوي، نشاهد هذا المقطع.
2: لقوها الشرطة.
3: طيب الحمد لله، هذه الأخبار الزينة. طيب إيش فيك زعلان الحين؟
2: جثة ما لقوه، ميت، مقتول وموتعنا. كنت أتمنى أشوفه أحضن.
0: هذا من أكثر المقاطع انتشارا وتأثيرا حقيقة، ويعني البعض يتساءل كيف يصل الفنان إلى هذا المرحلة من النضج أو من التعمق في الشخصية، أنك تتشرب هذه الشخصية، هل هي نتاج خبرات أم في استرجاع لآلام، خصوصا أنت مريت بمرحلة أو في فترة زمنية مرحلة الفقد تحديدا.
1: زي ما تفضلت، لكل ممثل صندوق الأسود أو أرشيفة من الذاكرة الانفعالية يسمونها في عالم التمثيل. فبعض المشاهد المهمة والمؤثرة أنا أستعد لها، أحاول يعني أجمع طاقتي ما أشتتها
0: طبعاً.
1: وأنا أيضا كأب ومريت زي ما تفضلت بحالات الفقد، المشهد مؤثر جدا رغم أني يعني ما التقيت بابني في العمل، لكن أنا أيضا في الواقع أب. مهم جدا يعني بعض المشاهد تكون فيها مصداقية عالية طبعاً. جدا سواء حتى في الأدوار التراجيدية الشريرة أو الأدوار المؤثرة، احنا في النهاية كممثلين لازم نعطي المصداقية في الأداء للمشاهد.
0: نعم.
1: مؤثر
0: جداً.
1: يعني أنا وأنا صورة أتذكر هذاك اليوم تماما، تأثرت فيه، وأيضا كنت مستعد للمشهد، كنت مركز كثير على الشخصية، وبالفعل حسيت في لحظة لما تدور الكاميرا أنا خلاص.
0: عشان كده وصلتنا هذه المشاعر الحقيقية. أنا سؤالي الأخير أستاذ إبراهيم، بعد أكثر من 4 عقود في الفن، إيش الفكرة اللي كنت تؤمن بها في بداياتك واليوم اختلفت؟ المعايير تغيرت؟
1: اختلفت للأفضل أو اختلفت؟
0: ما أعرف. أنت كنت تؤمن بشيء كفنان، اليوم وجدت أن إيمانك بهذا الشيء أو بهذه الفكرة لم يعد حقيقة.
1: يعني في بعض الأشياء، يعني على ذكر الإيمان خليني أنا أمسك مصطلح كلمة الإيمان بشكل إيجابي. السينما مثلا، السينما عندنا في السعودية، أنا كنت مؤمن بأهمية السينما وأهمية أن يكون عندنا سينما في السعودية، ولذلك بدأنا احنا بالأفلام القصيرة. كنت أشارك في معظم البدايات في الأفلام القصيرة، وأعرف أنه ما في دعم بإمكانيات مادية متواضعة والتقنية كانت متواضعة، ولكن كنت مؤمن كبير جدا بأهمية أن يكون عندنا سينما، والآن الحمد لله تحققت، صار عندنا هيئة الأفلام. هذا الإيمان مستمر، أثمر عن مهرجانات دولية، مهرجان البحر الأحمر، ومهرجان أفلام السعودية، وصار أيضا الفيلم السعودي يشارك في المنصات العالمية. أشياء أنها تراجعت أو عكس الإيمان اللي كنت أؤمنها. أتمنى لا يتراجع دعم الفيلم السعودي. الدراما التلفزيونية مستمرة، بس أتمنى أنه يستمر هذا الدعم إلى الأعلى، وأن تكون عندنا صناعة سينمائية حقيقية.
0: شكرا لك الفنان إبراهيم الحساوي.

0: شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.
1: شكرا، شكرا لكم. شكرا.
2: يسموني المسيح الدجال. من هذه الليلة ستعلم القرية من هو الشيخ عبد الملك.

0: أكيد الآن ننتقل لملفنا الأخير وعن أصدقاء العمل. قد يكون وجود صديق مقرب في العمل أهم مما نتخيل. بحث لمؤسسة جلوب يشير إلى أن الموظفين الذين يقولون إن لديهم صديقا مقربا جدا في العمل أكثر تحملا لضغوط العمل بسبع مرات. لكن لماذا؟ ببساطة لأنهم أكثر اندماجا وتفاعلا مع وظائفهم، والسبب حالتهم النفسية الجيدة التي تصنعها علاقتهم القوية بالأصدقاء والتي تزيد أيضا من الإنتاجية في العمل. المزيد من التفاصيل مع الزميلة أحلام العبدلي.
1: هل أصبحت بيئة العمل تؤدي أدوارا كانت الأسرة والجيران يقومون بها؟
2: فجأتني صورة كعكة جميلة نشرها أخي على حسابه على إنستغرام وهو يحتفل بعيد ميلاده محاطا بزملائه في العمل. كيف لم ينسوا تاريخ ميلاده ونسيته أنا؟
3: الوقت الكيم الأكثر الوقت كله في الخدمة.
1: يعني علاقاتك الاجتماعية أكثرها في العمل؟
3: في العمل فهمتني، تعدي 8 ساعات في العمل، تروح ترانسبور توصل مخر للدار.
2: بعد أسبوع سقطت في نفس الفخ بعد أن نشرت صديقتي صورة لباقة ورد رائعة تلقتها من مديرها في العمل بمناسبة العودة من عطلة الأمومة.
4: في العمل أكثر.
1: معليش
4: علاش خطر الجيرين وليت ما عادش كيما
1: قبل.
4: في القبل فوالا مش كيما عشنا احنا صغار، كيما تو اللي هيك مسكر على روحه خدمته داره صغاره وتكاوم.
2: يبدو أن دوائرنا الاجتماعية كانت أقرب لنا في أبسط التفاصيل. اليوم كبرت المدن وفرقت الأسرة وبعد الجيران وانشغل الأصدقاء بشؤونهم.
5: كل شيء يتبدل، كل شيء يتبدل، كل شيء يتبدل. ما من توم راه العلاقة بتاعك تبدلت، ما الوقت إنه بليجا أتركم ساسي تو.
1: الوقت يجبرنا باش نكونوا هكا نبدلوا علاقاتنا الاجتماعية.
5: شتو الوقت بيان سور الوقت إنه زوبليج الوقت الوقت والعيشة والدنيا كل شيء كل شيء. Tout a changé. On vit sur une autre planète.
1: احنا توما نعيشوا في كوكب آخر.
5: كوكب آخر.
2: لم يبقى معنا في تفاصيل يومنا سوى من نتقاسم معه ساعات عمل. الزميل الذي نلاحظ غيابه ونعرف أخباره ونتفطن لمزاجه، في حين قد نجهل أي تفصيل وإن كان مهم في حياة أقاربنا وجيراننا أو أصدقائنا المقربين.
6: أكثر شيء مع الخدمة ومن بعد الراجل والأولاد. كهو.
1: كي خرجت من الخدمة؟
6: ألو خرجت من الخدمة فرغت الدنيا، ديجا ما عادش عندي راجلي، ما عادش عندي ولدي، بنتي عرست، قعدت يا غريب لك الله.
1: لذلك حين نغادر مكان عمل نحن لا نتحسر على وظيفة بل على حياة اجتماعية كاملة بنيناها هناك. فهل أن العمل فعلا هو من تغير أم أن حياتنا الاجتماعية هي من تغيرت؟ إلى صباح العربية، أحلام العبدلي، تونس.
0: أكيد نشارك هذا الملف مع مستشارة العربية للشؤون الشرق الأوسط علي حمادة واستشارية التطوير المؤسسي غالية سكر واستشارة الطب النفسي الدكتور طارق الحجاوي. أستاذ علي خليني أبدأ معك، كون لك مسيرة مهنية طويلة والتقيت بالكثير في الأصدقاء، هل الصداقة في الوسط في العمل حقيقية تدوم؟
7: هناك صداقة حقيقية ولكن هناك صداقات مزيفة أيضا وعلاقات يعني ملتبسة داخل العمل، لكن مهم جدا أنه جزء أساسي من حياته من المدة الزمنية يقضيها الإنسان في العمل. يعني هناك الكثير من الناس اللي بيقضوا وقت بالعمل أكثر من بيتهم.
0: صحيح.
7: وعندما يذهبون إلى البيت المدة قصيرة جدا قياسا على من الصباح من الثامنة إلى السادسة مساء، يعني معظم الوقت
0: يكون في العمل،
7: يكون بالعمل مع
0: زملاء. تحصل هذه التحول الزمالة إلى صداقة. غالية دائما يقولوا إنه في العمل أرسم الحدود، زملاء

0: العمل هم ليسوا أصدقاء، هم فقط زملاء حتى لو كان الوقت طويل معهم. هل تؤيد هذا الكلام؟
1: ما فينا نقول ما لهم أصدقاء، لأنه أنا بشارك الأستاذ علي حتى الرأي، بس أنا ضد مقولة أنه الشركة عائلة أو زملاء العمل عائلة. لا، مش عائلة. ممكن نقول أنه أصدقاء عمل، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ، نحن بنقضي وقت كتير طويل. أنا محتاجة أوقات صديقي بالعمل، أوقات ممكن يكون داعم، نحن بنمرق بنفس التحديات اليومية، أوقات بنحقق نفس الإنجازات. فلا، يعني خلينا نقول حدود بشق، خلينا نقول الشخصي بحياتي ضل مسكر، بس لا، ممكن نترافق بكتير قصص بالزمالة.
0: طيب دكتور طارق، يعني زي ما بيقولوا الوقت اللي بنقضيه في العمل أكثر من البيت، هل هذه الألفة اللي تحصل بيننا وبين زملائنا، هل يعني لا شعوريا نفسيا بنحس أنهم خلاص أصبحوا مقربين إلينا أكثر من أي شخص آخر مثلا خارج العمل كصديق مثلا؟
2: صحيح، يعني إحنا الآن في الحياة المادية اللي إحنا فيها، يعني صار علاقة الإنسان بالأشخاص اللي خارج بيئة العمل أقل بسبب قلة التواصل الاجتماعي، كل واحد مشغول مع نفسه، ومشغول بالعمل زي ما حكينا أنه ساعات طويلة بتقضيها بالعمل أكثر من الساعات اللي ممكن تقضيها مع أهلك، فصار ضرورة أنه يكون في مساحة مشتركة، وخصوصا أنه في shared experience، في تجارب مشتركة داخل بيئة العمل بتخليك بالضرورة أقرب لزملاء العمل.
0: بس بحدود معينة؟
2: لازم يكون في حدود، لأنه هي مش يعني هي بالنهاية علاقة تعاقدية بينك وبين العمل، يعني هي علاقة تنتهي بوقت معين، لها ضوابط معينة، فهي مش علاقة يعني غير مشروطة أنه زي علاقتك مع الأسرة. فأحيانا بعض الزملاء بتقربهم لمساحتك الخاصة حسب علاقتك معه وحسب كيف يعني تفاصيل العلاقة بينك وبينه، لكن بالمعظم لا، هي علاقة زمالة فقط. كويس يكون في صداقة، كويس يكون في ألفة، يكون في مودة، لكن هي مش علاقة عائلية أبدا بكل شكل.
3: ممكن أن تكون عائلية، ولا سيما هناك بعض القطاعات، قطاعات العمل اللي نحن بنلاحظها وأنا كصحافي ألاحظها، لا سيما بمجتمع يعني بالقطاع الصحي، عندما يجتمع أطباء في مناسبة اجتماعية مع زوجاتهم وأشخاص آخرين من قطاعات أخرى، الأطباء بيضبوا على بعض.
0: بالضبط، يعني
3: أولا يتحدثوا بنفس اللغة، بنفس الكلمات التقنية والعبارات والتعبيرات التقنية بالإنجليزي أو يعني بيصيروا يحكوا مع بعضهم لغة مشفرة، وبيحس الواحد إنه هو هذا مجموعة مع بعضهم. وفي علاقات بلا، في علاقات مع الزوجات، بين الزوجات، وعلاقات بين الأولاد، وهذا أيضا ينطبق أيضا على قطاع الدفاعي، ضباط
0: في نفس المجال،
3: بمجال الدفاع، بمجال الجيش والقوى الأمن، ويعملون ويتقربون من بعضهم البعض. يعني الموضوع خلينا نقول كيس باي كيس، قطعة على قطعة،
0: كل حالة منفصلة. أخيرا غالي على السريع، يعني المعايير التي تكون على لهذا الصديق، يعني مو شرط أن يكون زميل عمل أو خارج العمل، هناك معايير معينة حتى أستطيع أن أقول هذا الأقرب لي وهذا صديقي
1: بمحيط العمل ولا بالحياة الاجتماعية؟
0: بالحياة، في جميع الحالات.
1: شوفي، أنا بآمن أنه نحن أوقات بنرافق مين بيشبهنا، ممكن على الصعيد النفسي أو الروحي أو حتى الفكري. فممكن بالعمل أوقات بنقول أنه صار في كليك، يعني مثل ركبة الكيمياء، لأنه ممكن نقدر نشتغل مع بعض كتير حلو، بتكون الكيمياء بيناتنا حلوة. وبالحياة الاجتماعية يعني الصديق أوقات اللي بيقولوا بيفهمك أنت وساكتة، هذا الحالة بيريح،
0: هذه الحالة هتك،
1: هاي بتريح.
0: عموماً شكرا لكم جميعا اليوم. طبعا وصلنا لختام حلقتنا، انتظرونا غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.
2: العربية FM
1: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ثمن قليلة. تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية، جلسة نفتتحها على وقع الأحداث الجيوسياسية في منطقتنا وعلى وقع ارتفاع أسعار النفط بشكل لافت، مزيج برنت قريب جدا من مستويات $100، حوالي $1.5 فقط تفصيله عن هذا المستوى، وأيضا في ظل الهجمات الحوثية والاشتباكات القوية مع القوات الحكومية وتراجع القوات الحوثية العديد من الجبهات. إذن بالجلسة سيكون الحدث الجيوسياسي مؤثرا فيها بلا أدنى شك. يوم أمس كانت جلسة متراجعة تراجع فيها السوق بعد جلستين من الارتفاعات، ما زلنا نتداول فوق مستويات 11,000 نقطة، ولكن افتتاح للسوق في المنطقة الحمراء تراجعات بعشر النقطة المئوية لثاني جلسة على التوالي. نعطي السوق بعض الوقت ونفصل عناوين نبض السوق على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه العناوين. كما نقول تقل السوق خسائر الفصلية 90% وسط ارتفاع أسعار المبيعات وجهود الشركة لتخفيض التكاليف. سعر برنت يقترب مجددا من حاجز $100 للبرميل، وجولدمان ساكس يرفع توقعاته للأسعار بنهاية العام. والذهب يحاول التماسك عند $4,400 مع تنفيذ المركزي الصيني أكبر زيادة تجارية

لشراء المعدن الأصفر منذ عام 2023. ونتابع أيضا في نبض السوق، التصنيع تعيد جدولة ديون مع بي اس اف بقيمة ملياري ريال.

إذن ارتفاعات محدودة لسوق السعودية في بداية هذه الجلسة على وقع التطورات الجيوسياسية في منطقتنا وعلى وقع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في هذا الصباح ليقترب مزيج برنت من حاجز 100 دولار. إذن تراجعات بحدود 20 نقطة مئوية، 11 نقطة فقط، ما زلنا نتداول فوق مستوى 11 نقطة. سنختبر ربما هذا المستوى في جلسة اليوم. قيم سيولة منخفضة بشكل واضح هذا الأسبوع، في بداية هذا الأسبوع بين 3 مليارات إلى 3.5 مليار في أول جلستين من التداولات. ما الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة؟ سهم الراجحي متراجع ب 10 نقطة مئوية إلى 20 نقطة مئوية. سابق حركة أفقية على السهم، ارتفاعات طفيفة للغاية الكيميائية، أيضا تراجعات ب1%. أرامكو سام على استقرار على الرغم من ارتفاع أسعار النفط اليوم، والجزيرة بنك الجزيرة تراجعات ب13 نقطة مئوية. ربما الأبرز الذي سنتبعه اليوم هو الأسهم المرتبطة بالنفط بعد بيان وزارة الطاقة السعودية الذي تحدث عن استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية في المملكة. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا الصباح، الفخارية ارتفاع ب5% للسهم بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق على خفض رأس مالها. ستخفض رأس المال 150 مليون ريال إلى حوالي 45 مليون ريال، التخفيض ب70%، وبالتالي كل مساهم لديه مثلا 100 سهم سيشطب منها 70 سهم، هذا لإطفاء الخسائر المتراكمة. أيضا كيمانول لدينا نتائج سنتحدث عنها بعد قليل، ارتفاع ب2% للسهم. الأسماك نسيج أيضا لديها الأخبار تؤثر على حركة السهم، هذه الأخبار سنفصلها بعد قليل. إذن فيما يتعلق بالتصنيع الوطنية، القصة تتعلق بتجديد أو إعادة جدولة تمويل قائم مع BSF بقيمة 2 مليار ريال. هذا التمويل كان قد منح للشركة في بداية عام 2019 ل7 سنوات، تعاد جدولته الآن ل7 سنوات أخرى. هذا بما يتناسب مع تدفقاتها النقدية على ما تقول الشركة. نتحدث أيضا عن شركة اسمنت أبوك، لديها عقد تصدير للاسمنت والكلينكر ل6 أشهر بقيمة 27 مليون ريال. ونتحدث أيضا عن نتائج كيمانول، الخسائر الصافية تراجعت بحوالي 90% في الربع الثاني إلى 35 مليون ريال، هذا على الرغم من استقرار المبيعات، تراجع طفيف فقط ب2% للمبيعات في الربع الثاني. ونذكر بأنه اليوم سهم نسيج هو آخر يوم لتداول حقوق الأولوية بزيادة رأس المال، زيادة رأس المال هي بنسبة 150%، ولكن الاكتتاب في الزيادة مستمر حتى 13 سبتمبر. الآن إلى جولتنا على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من البيانات الرسمية التي صدرت من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، والتي أظهرت تعديل وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الثاني إلى 4.7% في القراءة الثانية بدلا من 4.8% في القراءة الأولى. ويأتي الانكماش بفعل تراجع الأنشطة النفطية ب 24.8% بفعل انخفاض انتاج النفط في ظل الاوضاع الحاليه في المنطقه، ولكن في مقابل ذلك نمت الانشطه غير النفطيه والانشطه الحكوميه ب19 نقطة مئوية لكل منهما. أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن استهداف عدد من المنشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المواقع وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وأضاف المصدر أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، فيما باشرت الفرق المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار. وأكدت الوزارة استمرار الجهات المعنية في التعامل مع تداعيات الهجمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

يقترب سعر مزيج برنت من ملامسة مستويات المئة دولار مجددا للمرة الأولى منذ شهر ونصف الشهر، كما رفع جولدمان ساكس توقعاته إلى سعر النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل، متوقعا أن يبلغ مزيج برنت 85 دولارا، وأن يبلغ خام غرب تكساس 80 دولارا للبرميل في ديسمبر 2026، على أن يبلغ متوسطهما 80 دولارا و75 دولارا على التوالي العام المقبل. غادرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز لأول مرة منذ يوليو، في مؤشر على بدء عودة تدفقات الغاز من قطر إلى الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة المروانة التي حملت شحنتها من قطر في وقت مبكر من الشهر الماضي عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى خليج عمان صباح اليوم في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقع وصولها يوم الخميس.

وقعت شركة ميزا القطرية اتفاقية بقيمة تقارب مليار ريال مع مزود دولي للخدمات السحابية في أكبر عقد في تاريخ الشركة. ويهدف العقد إلى توفير خدمات مراكز بيانات بطاقة تشغيلية تصل إلى 8 ميجاوات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأجل. ولم تكشف ميزا عن اسم المزود العالمي. استقرت أسعار الذهب قرب مستويات 4400 دولار وسط تقلبات على الأونصة خلال الجلسات الأخيرة. وكان المركزي الصيني قد عزز احتياطياته من الذهب خلال أغسطس مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ عام 2023 بعدما أضاف 650 ألف أونصة إلى احتياطياته ليمدد بذلك سلسلة مشترياته إلى 22 شهرا متتالية. وجاءت الزيادة رغم ارتفاع أسعار الذهب بنحو 10% خلال أغسطس.

0: وهذا تذكير بحركة الأسواق الخارجية في هذا الصباح. ارتفاعات نراها في مؤشر دبي لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعات اليوم ب20 نقطة مئوية. يوم أمس كانت الارتفاعات بحوالي 18 نقطة مئوية. النشاط واضح على الأسهم القيادية وعلى بعض من الأسهم المضاربية والأسهم الصغيرة. القفزة يوم أمس كانت على شعاع كابيتال، اليوم السهم يعود للتراجع. أبو ظبي ارتفاعات ب 13 نقطة بالمئوية. شيء من جني الأرباح في مؤشر الكويت الأول بعد ارتفاعات قوية يوم أمس بأكثر من 1%. بقطر الارتفاعات بربع نقطة المئوية، وكذلك في مسقط ارتفاع ب 20 نقطة المئوية. إلى المؤشرات المصرية، إي جي إكس 30 يعود الارتفاع، ولكن حركة خجولة على المؤشرات على نفس المنوال الذي رأيناه يوم أمس. ليس هناك حركة بارزة بالأسهم القيادية. التجار الدولي يتحرك وهو الذي يحرك المؤشر، إما صعودا وإما هبوطا بشكل رئيسي. هذه الأسهم القيادية في السوق المصرية. التجار الدولي إذا اليوم على ارتفاع ب 10 نقطة مئوية. طلعت مصطفى في قطاع التطوير العقاري على تراجع، وبالقطاع المالي ارتفاعات على اي اف جي القابضة، فوري على تراجع، اي فاينانس. تراجعات بمعظم أسهم القطاع المالي اليوم بمقابل ارتفاع لأبو قير الأسمدة. للمزيد عن السوق المصرية تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، لنتحدث عن وضع البورصة التي أنهت تعاملات الأمس على تباين ما بين القيادي والسبعيني مع قفزة في قيمة التداولات. ما العوامل المؤثرة؟
1: يعني عبادة، بالفعل السوق المصرية أنهت

0: التداولات الأمس يعني تقريبا على استقرار، يعني كان تراجع المؤشر الرئيسي بعشر النقطة المئوية، ارتفاع المؤشر السبعيني بعشر النقطة المئوية، قيم التداولات وصلت إلى 19.4 مليار جنيه وهو أعلى مستوى وصلت إليه معدلات التداول اليومية. كانت القطاعات الرئيسية على تراجع، قطاع العقارات، قطاع البنوك، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لكن القطاع الذي استحوذ على جزء كبير من التداولات بالأمس كان الموارد الأساسية، استحوذ على أكثر من 31% من التداولات. بالبحث عبادة اتضح أن هناك صفقة تمت بالأمس بقيمة تجاوزت 5 مليارات جنيه من إحدى الشركات الإماراتية، وهي شركة ناس للاستثمارات القابضة، استحوذت على 25% من شركة المالية والصناعية. بالطبع يعني قيمة كبيرة، الشركات الإماراتية تطارد الشركات المصرية بشكل كبير. شركة ناس استحوذت العام الماضي على 90% من شركة سماد مصر، تهتم بشكل أساسي بقطاع الأسمدة في مصر، ولذلك هذه صفقة جديدة ظهرت في تعاملات العرب بالأمس. بتعاملات العرب وصلت إلى أكثر من 15% من التداولات، ومبيعات المؤسسات المحلية بالطبع كانت ظاهرة في تعاملات الأمس، وبالتالي نراقب الاهتمام بالاستحواذات على الشركات المصرية في هذا التوقيت، وخاصة في قطاع الأسمدة وقطاعات أخرى مثل النقل البحري. يعني كانت هناك صفقة قريبة، كان هناك استحواذ من شركة تابعة لموانئ أبو ظبي، تقدمت بعرض للاستحواذ حتى 90% على الإسكندرية لتداول الحاويات، ولكن الجهات المصرية رفضت البيع رغم أن يعني قامت بزيادة العرض وتقديمه مرتين، ولكن كان هناك رفض من الجهات المصرية نظرا لأن هذه الشركة شركة استراتيجية تعمل في مينائي الإسكندرية وميناء الدخيلة، وبالتالي هناك اهتمام كبير بالاستحواذات. نشهد يعني صفقات خلال الفترة الحالية وعروض استحواذ تؤثر في حركة التداولات في البورصة بالطبع، لكن بشكل عام هناك حالة من الهدوء بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة الفترة الماضية، يعني حالة من الهدوء، ولكن الاتجاه الصعودي مستمر بدعم من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يزال الزخم والسيولة تتجه إلى هذه الأسهم بشكل أكبر، نتيجة لأن بالطبع البورصة المصرية هي بورصة أفراد بشكل أساسي.
1: يعني نشير إلى أنه الصفقة تمت على متوسط سعر 200 جنيه إن لم أكن مخطئا أو أعلى من ذلك بقليل، والشراء تم من مجموعة ميدفورد وبالتالي تنخفض حصة المجموعة المصرية من 33% 8%. صفقة فعلا بارزة، تملك ل 25%. طبعا هي في سياق كما ذكرتي الصفقات الكبيرة في
0: أسواق. نشعر عبادة أن هناك بالفعل يعني في زخم كبير من الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية، بدأت قبل رأس الحكمة حتى، ولكن هناك إقبال كبير على الاستحواذ على الشركات المصرية من الجانب الإماراتي.
1: أشكرك جزيل الشكر حتى الساعة زميلة فهيمة زايد، كنت معنا من البورصة المصرية. كشف محمود الخطيب نائب رئيس شركة فودافون مصر لقطاع الأعمال، كشف عن أن تكلفة مشروع مركز البيانات والذي تم توقيعه مؤخرا يصل إلى أكثر من مليار دولار.
2: مهم جدا بالنسبة لنا، احنا النهاردة بنشهد توقيع اتفاقيتين مهمين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. الاولانية احنا بنعمل اكبر مركز بيانات في مصر بسعة تقديرية مستهدفة ان شاء الله 192 ميجا وات، وده مقارنة بمراكز البيانات العالمية ده رقم كبير. هنبتدي الاول بالمرحلة الاولى في حدود 20 ميجا وات، واستثماراتها بتبقى حوالي 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى، والاستهداف لكل المراحل 192 ميجا وات ممكن يعدي المليار دولار، أنا آسف 200 مليون دولار، والمستهدف إن احنا نوصل لأكثر من مليار دولار في خلال فترة المشروع. يمكن الأهمية النسبية اللي بتحصل النهاردة إن استراتيجية مصر 2030 بتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي بشكل كبير، والحكومة المصرية عازمة بشكل قوي جدا على تنمية مراكز البيانات، لأن ده من أهم مقومات التطور اللي بيحصل في الفترة اللي جاية. فاحنا شايفين الخطوة دي بتسهم بشكل كبير جدا في تنمية الاقتصاد الرقمي، وفودافون بيزنس مع شركائنا سواء سويدي إلكتريك أو كاسا

0: تابع تكنولوجي، إن شاء الله نبقى عنصر قوي في جذب الاستثمارات لمصر.
1: حضرتك اتكلمت على مركز بيانات واحد، الآخر الخاص بالذكاء الاصطناعي، برضو تكلفته والمدة التنفيذية للتنفيذ.
0: يمكن المشروع الأولاني احنا بنستهدف التنفيذ في خلال من 12 ل 18 شهر. المركز البيانات الثاني اللي هو مركز البيانات السيادي للذكاء الاصطناعي، ده أول مركز بيانات سيادي للذكاء الاصطناعي اللي موجود في مصر، ويمكن احنا نعتمد مع شركتنا كسابا تكنولوجيز لأن هم أول شريك لشركة انفيديا العالمية، فهنقدر نوفر الجي بي يوز من شركة انفيديا ونقدر نقدم جي بي يو از ا سيرفيس، ودي خدمة مهمة جدا لتدريب وتنمية وتطوير الذكاء الاصطناعي في مصر. التكلفة بتكلفة الاستثمارات للمركز البيانات الثاني بتعدي 100 مليون دولار، ودي هتبقى أسرع شوية، فاحنا في خلال 6 شهور إن شاء الله هيبقى مركز البيانات للذكاء الاصطناعي السيادي هيبقى متاح لعملائنا سواء الحكومات أو الشركات الكبيرة اللي موجودة في مصر.
1: نوعية الخدمات اللي هتقدمها مركز البيانات؟
0: يمكن مركز بيانات الاولاني اللي احنا هيبقى فيه احنا والسويدي وكسافا، ده هيبقى بيقدم خدمات للجهات الحكوميه وشركات القطاع الخاص الموجوده في مصر، بس اهم ما يمكن ذكره في الـ في الـ في طريقه جذب الاستثمارات الخارجيه اللي ممكن تبقى موجوده، زي ما حضرتك عارفه ان في ما يسمى بالهايبر سكيلرز اللي هم شركات التكنولوجيا العملاقه اللي هم ما لهمش لسه تواجد في مصر، عشان يقدروا يتواجدوا في اي دوله لازم يكون في بنيه تحتيه مؤهله، مجموعه من مركز البيانات، ويمكن احنا بنبني مركز البيانات دوت على اعلى المعايير العالميه اللي هتساعدنا في جذب الاستثمارات من الهايبر سكيلرز والشركات العالميه. اعتقد ان يمكن فودافون في مصر زي ما حضرتك عارفه ان احنا اكبر مشغل للاتصالات في مصر، وعندنا بنخدم اكثر من 50 مليون عميل مصري كل يوم. بس التحول اللي حصل في اخر 4-5 سنين ابتدينا نبقى بنحاول ان احنا نقدم تكنولوجي سولوشنز للكاستمرز بتوعنا بشكل مستفيض وشكل اكبر شويه، وكل شويه النسبه بتزيد شويه، فاعتقد ان احنا مستهدفين ان احنا يبقى الجزء بتاع الداتا سنترز ومراكز البيانات بيمثل حوالي 10% في خلال 5 سنين الجايين من ايرادات فودافون.
2: إلى فاصل قصير نتابع بعده بقيه نبض السوق ونتحدث عن توجه شركه اوبر الى السوق الاوروبيه.

0: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: أهلا بكم من جديد. تتجه شركة أوبر لطرح سندات يورو بوند بعملة غير الدولار الأمريكي، تحديدا بعملة اليورو هذه المرة، وسيتراكز الإصدار في أوروبا. لتنضم الشركة إلى عدد من الشركات الأمريكية التي تجمع أموالا من أوروبا. كانت الشركة تجري عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تهدف إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو ما يعرف بالرايد شيرينج وخدمات التوصيل وسيارات الأجرة الذاتية القيادة، وذلك بتقليص حوالي 3300 وظيفة، أي ما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم.

0: هذا موضوع له تشعبات تتعلق بالتكنولوجيا، توسع شركات التكنولوجيا الأمريكية في أوروبا، وأيضا له علاقة بالتمويل وبإصدارات الدين للشركات لشركات التكنولوجيا الأمريكية تحديدا. لنتحدث أكثر حول جوانب هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من برلين يوسف حميد الدين المدير الشريك في فينتشر إكس. أهلا بك سيد يوسف، تحدثت معك سابقا عن صفقة أوبر واهتمامها بديليفري هيرو، والآن يبدو أنها تتجه لجمع التمويل من أوروبا، وربما هذا نمط نراه الآن بشكل متزايد من الشركات الأوروبية. هل تعتقد أن هذه الصفقة جمع التمويل من أوروبا مرتبط بأنه ديليفري هيرو هو استحواذ في أوروبا، أم أنه يتعلق بالبحث عن مصادر تمويل خارج أمريكا؟
1: الأول حقيقة يعني الصفقة لاستحواذ ديليفري هيرو هي باليورو، وهي يعني شركة موجودة في ألمانيا من حيث التسجيل الرسمي، فبالتالي الكرنسي ماتشنج هو الدافع الرئيسي للسعي، والأربتراج إضافة يعني مناسبة جدا لما تريد أن تحققه أوبر، مع مراعاة أن صفقة ديليفري هيرو ما زالت قيد الموافقات، يعني الكلوز متوقع في 2027، يعني في ربما منتصف 2027، وينتظر موافقات من الريجوليترز خاصة فيما يتعلق بأنه نعم الأكوزيشن هو لأوبر أو لديليفري هيرو في ألمانيا، ولكن هناك أساس أو أصول لها موجودة في المملكة العربية السعودية مثلا، فبالتالي مع التقاطعات مع الشركات التوصيل الأخرى لابد من أخذ الموافقات المطلوبة. من ناحية ثانية
0: تفضل استاذ يوسف.
1: من ناحية ثانية يعني الابيتايت أو يعني القناعة أو الثقة الموجودة عند البنوك للتدرج أو إطلاق البونز أو الصكوك في على 3 6 8 12 20 سنة مرة واحدة، يعني ينطلق أيضا من أنه هذه الصكوك يتم سدادها على كاش فلو من طرفين، الطرف الأول طبعا يعني هذا الاقتراض هو من أجل صفقة تقريبا يعني من أجل صفقة 14.2 مليار دولار، صفقة الاستحواذ الخاصة في هيرو، لكن
0: كان سبق لها أن أمنت بريدج لون لهذه الصفقة يعني سابقا، ولكن بطبيعة الحال تحتاج إلى مصادر تمويل أكثر استقرارا
1: جدا، وايضا يعني عندنا تجربه لنفس ما قامت به مع كريم في 2016، اوبر مولت 3.1 مليار دولار قيمه الاكوزيشن بتقريبا يعني كان عندهم 750 مليون دولار من البونز، ولكن الأداء اللي كان موجود عندها في السداد يعني للتذكير كانت أصدرت البونز بي سي سي سي بلس مع اس ام بي، كان مودي أعطت كمان تقديرات مختلفة، ولكن تحولت هذه الصكوك في حلول 2025 إلى انفستمنت جريد، يعني فهم أوبر عندها تاريخ في الاقتراض من خلال الصكوك والسداد من خلال الكاش فلو النابع من عملياتها، وأيضا طبعا لا ننسى أن هناك العمليات والكاش فلو النابع من ديليفري هيرو،
0: وطبعا هي صفقة ستغير كثير في هذا القطاع. أشكرك جزيل الشكر سيد يوسف حميد الدين المدير الشريك في فينتشر إكس. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية، صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية باستهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم، وقد باشرت الجهات المختصة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح المصدر في بيان أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار. أكد المتحدث باسم قوات تحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية تصعيد خطير، قائلا أنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران نتج عنها إصابة 73 من المدنيين،

بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد

لي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاط وعناتا قرب القدس. القوات الإسرائيلية تقول إن العملية مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. أفادت رويترز بدوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف إثر استئناف روسيا ضرباتها الجوية. كما أفاد عمدة كييف أن العاصمة تعرضت لهجمات روسية بصواريخ باليستية. كما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان بمنطقتين في ضواحي العاصمة. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: سعر برنت يقترب مجددا من حاجز $100، وجولدمان ساكس يرفع توقعاته للأسعار بنهاية العام. الذهب يحاول التماسك عند $4,400 مع تنفيذ المركزي الصيني أكبر زيادة شهرية لشراء المعدن الأصفر منذ 2023. كيمانول تقلص الخسائر الفصلية 90% وسط ارتفاع أسعار المبيعات وجهود الشركة لخفض التكاليف. ونتابع أيضا في نبض السوق. التصنيع تعيد جدولة تمويل قائم مع BSF بقيمة 2 مليار ريال.

أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. السوق السعودية على تراجع لجلسة ثانية على التوالي على وقع التراجع الذي راح على العديد من الأسهم القيادية، ولكن أيضا نراقب ارتفاعات أسعار النفط في هذا اليوم، ارتفاعات كبيرة نراها على مزيج برنت وعلى خام نايمكس. مزيج برنت يقترب كثيرا من مستويات $100 على بعد دولار ونصف فقط من هذه المستويات. إذا ما الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة؟ طبعا الأسهم التي من المعتاد أن نراها الراجح هي الأسماك، الصناعات الكهربائية، رامكو، سابق مغذيات زراعية اليوم على تراجع ب1.5%. الأسهم التي ترتبط بقطاع النفط يجب أن نراقبها اليوم، لأنه ارتفاعات أسعار النفط من جهة تؤثر على السوق، ونرى استقرار اليوم على سهم رامكو. طبعا نراقب تفاعل السوق أيضا مع البيانات المتعلقة بالناتج المحلي قراءة ثانية.

تظهر تراجع الناتج المحلي السعودي ب 4.7% في الربع الثاني، ولكن الإشارة الإيجابية تأتي من استمرار القطاع غير النفطي بالنمو بحوالي 1%، وأيضا الأنشطة الحكومية استمرت بالنمو، وهذا يشير إلى استمرار الإنفاق الحكومي الذي يشكل عاملا أساسيا في دعم الناتج المحلي. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا صدق الأسماك الفخارية التي حصلت على موافقة هيئة السوق لخفض رأس مالها ب 70%، والتراجعات على جيبسكو المصافي مسك الخدمات الأرضية. السهم ما زال متأثرا بخسارته لعقد فلاي ناس، تراجعات اليوم ب 2% تضاف إلى تراجعات يوم الأمس بحوالي 7%. إلى بعض من الأخبار التي نتابعها على بعض الأسهم في جلسة اليوم. سهم التصنيع يتأثر بالخبر المتعلق بإعادة جدولة ديون بملياري ريال مع بي اس اف. هذا تمويل كان قائما منذ بداية 2019، وأعيدت جدولته بالتناسب مع التدفقات النقدية للشركة لسبع سنوات أخرى. أيضا نتابع أخبارا من شركة كيمانول، أعلنت نتائجها للربع الثاني كانت متأخرة في إعلانها. خسارتها الصافية 35 مليون ريال، انخفاض في الخسائر ب 90%، ولكن المبيعات شبه مستقرة، تراجع فقط ب 2% بالمبيعات في الربع الثاني على أساس سنوي حوالي 147 مليون ريال. تقول الشركة أنه لديها في ارتفاع بمتوسط الأسعار بشكل كبير بأكثر من 40%، ولكن هناك انخفاض بكميات البيع بحوالي 31% بسبب التحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد في المنطقة. وأشير أيضا إلى خبر من شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية سعود الألماني، خبر لافت لأنه في سياق التغييرات الإدارية التي رأيناها أخيرا، ماطر العنزي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة تقدم باستقالته من مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المراجعة. السهم على تراجع ب 18% وأخيرا أشير إلى أنه سهم النسيج يشهد اليوم آخر يوم لتداول الحقوق الأولوية في زيادة رأس المال بنسبة 150%، ولكن الاكتتاب في الزيادة يستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من البيانات الرسمية من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، والتي أظهرت تعديلا لوتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الثاني إلى 4.7% في القراءة الثانية بدلا من 4.8% في القراءة الأولى. يأتي هذا الانكماش بفعل تراجع الأنشطة النفطية بحوالي 25%، في مقابل ذلك نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ب 19 نقطة مئوية لكل منهما. يقترب سعر مزيج برنت من ملامسة مستويات $100 مجددا للمرة الأولى منذ شهر ونصف، كما رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بمقدار $5 للبرميل، متوقعا أن يبلغ مزيج برنت $85 وأن يصل خام غرب تكساس إلى $80 للبرميل في ديسمبر المقبل، على أن يبلغ متوسطهما $80 و$75 على التوالي العام المقبل. للمرة الأولى منذ يوليو غادرت شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز، في مؤشر على بدء عودة تدفقات الغاز من قطر إلى الأسواق العالمية. وأطرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة المروانة التي حملت شحنتها من قطر في وقت مبكر من الشهر الماضي عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى خليج عمان صباح اليوم، وهي في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان مع توقع وصولها يوم الخميس. وقعت شركة ميزا القطرية اتفاقية بقيمة تقارب مليار ريال مع مزود دولي للخدمات السحابية في أكبر عقد في تاريخ الشركة. ويهدف العقد إلى توفير خدمات مراكز بيانات بطاقة تشغيلية تصل إلى 8 ميجاوات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأجل. ولم تكشف ميزا عن اسم مزود الخدمات السحابية العالمي. استقر سعر الذهب قرب مستويات $4,400 وسط تقلبات على سعر الأونصة خلال الجلسات الأخيرة. كان المركزي الصيني قد عزز احتياطيته من الذهب خلال شهر أغسطس، مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ عام 2023 بعدما أضاف 650 ألف أونصة إلى احتياطياته، ليمدد بذلك سلسلة مشترياته إلى 22 شهرا متتاليا. وجاءت زيادة رغم ارتفاع أسعار الذهب بنحو 10% خلال أغسطس.

0: لمزيد حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى شركة نايف الراشعي. أهلا بك أستاذ هشام، لأراجع معك ما حدث في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في السوق السعودية. نشاط قوي على مدى أسبوعين، عدنا إلى أعلى إغلاق منذ أبريل الماضي، ثم عدنا إلى تراجع الأسبوع الماضي تقريبا بقرابة 2% ربما بأول أربع جلسات من الأسبوع. إلى أين نتجه بعد هذه الحركة اللي كانت قوية في الاتجاهين؟
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد السوق ارتفع بشكل جيد جدا بعد الأخبار الإيجابية للتغييرات الهيكلية أو الرأس الهرم في السوق الأسهم في هيئة سوق المال تعيين معالي الأستاذ مازن ستيري. تفاعل الجميع بهذا التعيين، السوق ارتفع بشكل ممتاز جدا يعني خلال الفترة الماضية. ما حدث يمكن خلال الجلسات من بداية هذا الشهر سبتمبر خصوصا ان هناك تراجعات، اعتقد ان في معظمها هي عمليات جني ارباح نوعيه او محدوده. السوق من اول السنه الان تقريبا مرتفع حوالي اقل من 6%، ولكن الاسهم القياديه والاسهم الكبيره مرتفعه باكثر من او حوالي 8% تقريبا، وهذا امر ايجابي انه صار في انتقائيه اكثر للاسهم التي تؤثر على السوق بشكل اساسي والتي تحقق ارباح ممتازه. اليوم السوق جذاب بشكل كبير خصوصا في كثير من الأسهم القيادية، طبعا باستثناء أسهم البتروكيميكال لأنها يعني تتعرض لخسائر خلال آخر 3 سنوات، ولكن بقية الشركات في معظمها تحقق أرباح إيجابية جدا وربما أرباح فصلية هي الأعلى في تاريخها. لذلك يعني مطمئن على ما يحدث اليوم، إنه في ظل يعني الظروف الجيوسياسية أعتقد ما بعد هذه الظروف بإذن الله السوق نامل منه إنه يطلع إنه يرتفع بشكل إيجابي جدا بعد ذلك، يعني خصوصا إذا هدأت الأوضاع، لأنه المؤشرات في معظمها مؤشرات إيجابية جدا وجذابة.
0: يعني في ظل هذا الوضع أيضا نراقب يعني أخبار طبعا تتعلق ببعض القطاعات، أخبار محددة. ربما الخبر البارز يوم أمس كان يتعلق بالخدمات الأرضية وبشركة طيران ناس، رأينا التفاعل السلبي لشان الخدمات الأرضية اليوم متراجع اليوم الثاني على التوالي. إلى أي حد يمكن أن يكون هذا خسارة العقد مع فلاي ناس مؤثرا بشكل كبير على الخدمات الأرضية؟
1: يعني عبادة بما أعلنت الشركة التأثير تقريبا 12%، يعني الإيرادات ناس من إجمالي إيرادات الشركة هي 12%. الإيجابي ربما الإيجابي في الموضوع أنه التكاليف قد تتغير، الشركة عادة أنها ربما ترشد في التكاليف وتخفض فيها، وهذا ما يعكس ربما إيجابي. اليوم الشركة في أول 6 شهور هناك أرباح طفيفة، وبالعكس الربع الثاني كان في خسائر. لذلك الشركة بشكل عام يعني ليس بسبب خسارة عقد ناس، أعتقد أنه عليها أن تعيد التفكير في مبيعاتها وفي إنتاجها، خصوصا أن الشركة تأثرت بالتأكيد في حركة الملاحة اللي حصلت خلال الحرب من بداية مارس، وبالتالي ربما هذا أثر بشكل سلبي. عموما الإيرادات ستنخفض بحدود 11% بداية من مارس القادم، لأنه العقد ينتهي في حوالي 5 مارس أعتقد، بعدها سيتأثر. لكن الشركة عليها بالفعل بشكل عام ليس بسبب عقد ناس فقط أن تجد طريقة إيجابية لتحسين أرباحها، لأن الإيرادات لديها ربما فيها نمو طفيف أو تراجع طفيف، ولكن الأثر في الأخير على الأرباح كان كبير بصراحة.
0: يعني تحدثنا عن عوامل ربما تكون إيجابية في السوق، ولكن ربما الأنظار كل المستثمرين في الأسواق الدولية على

0: تكلفة الأموال في هذه المرحلة، نرى ارتفاعا كبيرا بعوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة، في أوروبا، في اليابان، وبالتالي لابد أن نعكس على أسواقنا، لأنه التمويل مرتبط إلى حد بعيد بمعدلات التمويل العالمية. آخر إصدار للراشح كان إصدار لسندات الصكوك لعشر سنوات، تسمى الـ 10NC5، أو يعني يعاد استعادة فقط بعد خمس سنوات. لفتني العائد فيها 6.2%، مثل هذا العائد كنا نراه على الـ 81، على الصكوك الشريحة الأولى من رأس المال. هل استدعى انتباهك هذا العائد؟ هل بدأنا نشهد ارتفاع بتكلفة الأموال تماشيا مع البيئة العالمية للتكاليف؟
1: السؤال جدا مهم عباد. يعني الوضع من يعني اخر سنتين هناك او اخر ثلاث سنوات بدات القروض تزيد بشكل اضطرادي عن الودائع. اليوم الفرق حوالي 290 مليار ما بين القروض والودائع لدى البنوك، لذلك البنوك تلجا بشتى الطرق الى جذب الاموال لمقابله هذه القروض واستطاعه ان تربي القروض بشكل مستمر، خصوصا مع تنامي الاقتصاد السعودي بشكل جيد جدا. ربما نتكلم لاحقا عن موضوع الناتج المحلي إذا كان في وقت. العبادة الموضوع ليس فقط صكوك، أيضا الودائع. اليوم الودائع الادخارية والاستثمارية والزمنية ارتفعت حوالي، صارت تمثل 45%، قبل سنتين أو ثلاث سنوات كانت تمثل فقط 25%. هذا يضغط على أرباح البنوك من جهة، ولكن البنوك في المقابل كذلك من موضوع الصكوك. العربي أيضا أصدر صكوك بعائد تجاوز 6.5% أو 6.5%. بنك الرياض أصدر صكوك أيضا بعشرة مليار، أدرجت في سوق الأسهم السعودي، عوائدها 6.5%. المنافسة شرسة جدا ما بين البنوك المحلية لاستقطاب الأموال بشتى الطرق، ونتمنى أن تكون معظم هذه الأموال تأتي من الخارج بالدولار، لأنه هذا سيخفف الضغط على السيولة الموجودة اليوم. اتجاه السيولة إلى الودائع واتجاه السيولة إلى الصكوك يؤثر بشكل سلبي على البدائل اللي هي اللي نتكلم عنها، سوق الأسهم السعودي. لذلك بالفعل أنا أعتقد أنه سنرى مزيد من ربما من الأرقام في الأشهر القادمة، خصوصا مع احتياج البنوك إلى مزيد من السيولة لتلبية كما ذكرنا الإقراض.
0: وربما لابد أن نراقب أيضا تأثير ذلك كله على السايبر. ولكن يعني أنا وقتي انتهى، ولكن أود أن أسمع منك تعليقا سريعا على موضوع البيانات اللي تحدثت عنها، بيانات الناتج المحلي بالقراءة الثانية. ما هي ملاحظاتك على البيانات؟
1: يعني عبادة، بس أمر سريع جدا، أن البيانات هي بيانات الناتج المحلي الحقيقي، والناتج المحلي الحقيقي يقاس على الكميات وليس على الأسعار. لذلك شاهدنا أنه النشاط النفطي تراجع بشكل كبير، والتأكيد هذا سيتراجع بسبب تراجع الكميات المنتجة خلال الفترة الماضية،
0: مع أنه الإيرادات النفطية ارتفعت.
1: الإيرادات النفطية لو شفنا الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 7%، وخصوصا القطاع النفطي ارتفع حوالي 25%، النشاط النفطي عفوا ارتفع بحوالي 25%. لذلك نوضح بس للمشاهدين الكرام أن الناتج المحلي الحقيقي يقاس، يعني طبعا هذه بيسك بالنسبة للاقتصاديين، يقاس على الكميات، وطبعا كان في السابق على سنة أساس، اليوم صار متحرك من بداية 23، فبالتالي هذا هو سبب التراجع الحقيقي. ولكن في أيضا من الأخبار الإيجابية المهمة أن القطاع الغير أو النشاط الغير نفطي نما بنسبة 0.9%، وهذا مهم جدا أنه في ظل الظروف السيئة خلال الربع الثاني، خصوصا ظروف الجيوسياسية والحرب، استطاع القطاع الغير نفطي أن ينمو بنسبة 0.9%، وهذه من أهم محددات رؤية 2030 بالتأكيد.
0: أشكرك جزيل الشكر هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراشحي.
1: شكرا.
0: نحدث سريعا عن حركة الأسواق الخليجية، نشاط مستمر في سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي، ارتفاعات اليوم بعشري النقطة المئوية، بأبوظبي أيضا ارتفاعات ولكن بوتيرة أقل. بالكويت اليوم جني أرباح على المؤشر القيادي، الكويت الأول بعد مكاسب قوية يوم أمس بأكثر من 1%، المكاسب أيضا تمتد إلى قطر وسوق مسقط، ونرى بعض التراجع في وأيضا ارتفاعات في البحرين، بعض التراجع في مسقط. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه الين الياباني يختبر أعلى مستوى له أمام الدولار خلال العام الحالي.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. عيوننا اليوم على أسعار النفط التي تشهد ارتفاعات واضحة 2% تقريبا الآن مكاسب مزيج برنت، نقترب من مستوى $100، بتنا على بعد دولار واحد تقريبا من هذه المستويات. خام نايمكس أيضا عند مستويات $94. طبعا التأثير يأتي من الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا الأنباء التي نسمعها هذا الصباح من وزارة الطاقة السعودية. تتحدث مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يشير إلى هجمات على بعض المنشآت والمرافق في جنوب المملكة في منطقة جازان ونجران، و يعني يتحدث حتى عن بعض الإصابات في صفوف المواطنين والمقيمين، ويتحدث عن خطط أيضا لإبقاء العمليات التشغيلية على حالها. هذه الأجواء طبعا تؤثر على أسعار النفط، وفي مقابل ذلك الذهب يحاول التماسك عند مستويات $4,400، انخفض دونها الآن مع هذه التراجعات بعشري النقطة المئوية. الفضة أيضا تراجعات طفيفة عند مستويات $66. بأسواق العملات اليوم الدولار يستعيد بعض الزخم بعد أن رأينا تراجعات واضحة عليه في تعاملات الأمس. اليورو يتداول فوق مستوى 1.16 والسليني عند 1.35، ولكن القصة الكبيرة اليوم تتعلق بالين الياباني. رالي قوي مستمر منذ الأمس، والحقيقة أنه ليس مرتبطا بأخبار مباشرة. بعض التكهنات الآن تشير ربما تكون هناك عمليات تدخل جديدة من السلطات في الأسواق، لأن هذه المستويات التي نراها عند مستويات 153 إلى 154 هي أفضل حتى من المستويات التي وصل إليها الين في عمليات التدخل السابقة. وبالتالي هل هناك تدخل أم لا؟ ما نعرفه أنه الأسواق باتت شبه متأكدة من أنه بنك اليابان سيرفع الفائدة في اجتماع 18 من سبتمبر، وهذا يعطي مجالا إيجابيا لارتفاعات الين، وهذا أيضا يترافق مع رالي على الون الكوري الجنوبي. إذن في ارتفاع للعملات في شرق آسيا بشكل واضح، بينما في أسواق الأسهم ينعكس هذا الأمر بشكل سلبي، تراجعات بحوالي 2% على توبكس وعلى نيكي، وتراجعات تمتد إلى الأسواق الأوروبية ولكن بوتيرة أقل، 14 نقطة مئوية من التراجع على داكس الألماني.

0: انخفضت الصادرات الألمانية بشكل غير متوقع في شهر يوليو بعد 5 أشهر من النمو، ما خفض الآمال بعودة الانتعاش لأكبر اقتصاد في أوروبا. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من لندن الزميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا، ما الذي تشير إليه هذه البيانات من ألمانيا؟
1: يعني تشير فعليا إلى ضعف في النشاط التجاري في ألمانيا، رغم أن الفائض التجاري كان يعني زاد، ولكن ذلك كان لأنه الواردات أيضا انكمشت ب 5.7%، الصادرات انكمشت ب 0.8%. كان من المتوقع أن تنمو طفيفة، مسابقا كانت نمت، ونحن هنا نتحدث عن الأرقام الشهرية ليوليو على أساس شهري. أيضا كما ذكرنا الواردات انكمشت ب 5.7%، وكانت انكمشت سابقا ب 4.5%، فترند نزولي بالنسبة للواردات، فالاستهلاك داخليا ضعيف، ولكن حتى

0: صادرات ضعيفة بالنسبة للمناطق الجغرافية المختلفة. الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي انكماش ب 1.6%، الصادرات إلى البلدان غير الأوروبية أو خارج الاتحاد الأوروبي نمو طفيف جدا 0.2%، ولكن ملفت أن الصادرات إلى الولايات المتحدة زادت ب 19%، وهذا ربما يشير ويؤكد لنا مدى أهمية السوق الأمريكي بالنسبة للبضائع الألمانية، وملفت أن ألمانيا تمكنت من مواصلة هذا المستوى النمو في الصادرات إلى الولايات المتحدة على الرغم من التعريفات الجمركية. لكن إجماليا الأرقام ليست إيجابية وتبشر فعليا أول تراجع في شهور طويلة بضعف في هذا النشاط، ومعنى ذلك أن المهمة أصعب حتى بالنسبة لفريدريك ميرتس الذي تعهد يوم أمس بالتسريع الإصلاحات الاقتصادية في ظل إسهار حزب أقصى اليمين الذي يطالب بتغيرات اقتصادية كبيرة جدا. فسنراقب عوائد سندات الخزانة الألمانية اليوم، وبشكل عام على فكرة الأسواق الأوروبية فيها ضعف في جلسة اليوم، لأنه مع ارتفاع أسعار النفط مجددا في ظل الهجمات التي أنت ذكرتها، هذا أعاد مخاوف اشتعال التضخم إلى المنطقة الأوروبية، وهذا عامل ضغط بوضوح على نفسية المستثمرين في أوروبا اليوم.
1: أشكرك جزيل الشكر حتى الساعة زميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. ولنختم هذه الساعة بإلقاء نظرة على العملات المشفرة في جلسة اليوم. البيتكوين يحاول التأسيس عن مستويات قريبة من 80,000 دولار، اليوم عند 78,000 دولار مع هذه التراجعات بحوالي 1.25%. هذا نصل إلى نهاية نبض السوق الساعة المقبلة مع زميلتي مي بن خضرة، إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
3: أنا أخذت القرار بسنة 2000، حملنا الشركة من 7-8 أشخاص، أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأن ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
2: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
3: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
2: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
3: احنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
2: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

الكويت تقول إنها تصدر 1,000,000 برميل من النفط الخام يوميا. الواردات النفطية في الصين ترتفع ب 6.2% في أغسطس بشكل شهري. الرسوم الكندية الانتقامية على التجارة مع الولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ. وبريطانيا تطرح سندات 30 عاما بعد وصول تكلفة الدين لأعلى مستوياتها منذ العام 1998.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ مع جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة. هذا أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المواقع وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن البلاد تصدر حاليا نحو 1,000,000 برميل من النفط الخام يوميا من خلال عمليات نقل بين السفن خارج مضيق هرمز، إضافة إلى البيع على أساس التسليم للعملاء. في هذا الوقت رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط مع نهاية العام بمقدار 5 دولارات للبرميل. يرجح البنك استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل مقابل تعافي تدريجي للإنتاج خلال النصف الثاني من العام 2027. وغادرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبر هرمز منذ يوليو في مؤشر على بدء عودة تدفقات الغاز من قطر إلى الأسواق العالمية. أظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة المروانة عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى خليج عمان صباح اليوم في طريقها إلى ميناء قاسم.

في باكستان مع توقع وصولها يوم الخميس. وصل الين الياباني مكاسبه أمام الدولار مقتربا من أعلى مستويات هذا العام بعد أن كسر مستوى 154 ين للدولار، مدعوما بتزايد التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. تعززت هذه الرهانات بأرقام قوية حول نمو الاقتصاد. ودخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ. تتراوح الرسوم بين 15 و50% وتشمل منتجات الصلب والأثاث والملابس والإلكترونيات. في المقابل صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لشركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ التصنيع على الأراضي الأمريكية. تسارع نمو الصادرات الصينية خلال أغسطس مدفوعا بالطلب العالمي على التكنولوجيا والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسجل الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفاعا بنحو 44% الشهر الماضي إلى أكثر من 29 مليار دولار، هذا الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. أيضا ارتفعت واردات الصين من النفط الخام خلال أغسطس مع تحسن تدريجي في تدفقات الخليج وزيادة مشتريات المصافي من مصادر بديلة. أظهرت البيانات الرسمية من الهيئة العامة للإحصاء السعودي تعديل وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الثاني إلى 4.7% في القراءة الثانية من 4.8% في القراءة الأولى. يأتي الانكماش بفعل تراجع الأنشطة النفطية 24.8%، وفي المقابل نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية 0.9% لكل منهما. نحدث الأسواق الخليجية بالنسبة للجلسة اليوم، وكما تتابعون لدينا نوع من التباين. بالنسبة لمؤشر السوق السعودي نستقر فوق مستويات 11,000 نقطة. عم نلاحظ بأنه لدينا تباين واضح في الأداء بالنسبة للقياديات القطاع المصرفي الذي كان يدعم الأداء خلال الجلسات الماضية، اليوم على نوع من التباين. ونتابع بكل الأحوال، سنتابع بعد قليل الأكثر تداولا لأقول لكم بعض الأخبار التي نتابعها بالنسبة لهذه الأسهم. مؤشر سوق دبي أيضا على نوع من الاستقرار، فوتسي أبو ظبي يرتفع ب14 النقطة المئوية. بالنسبة للكويت الأول، لأنه أمس كانت جلسة ممتازة وتحديدا بالنسبة لـ NBK، اليوم عم نشوف نوع من الضغوط على المصارف الكويتية. وبالنسبة لقطر أيضا اليوم استمرار للارتفاعات ب16 النقطة المئوية. هو حقيقة الخبر الأبرز كان بالنسبة للكويت بأنها أعلنت بأنها تقوم بتصدير تقريبا 1,000,000 برميل من النفط عن طريق ما يعرف بشاتلينج أويل، يعني بأنها تقوم بشحن النفط خارج مضيق هرمز إلى خليج عمان، ثم تأتي سفن العملاء لأخذ هذا النفط من خليج عمان إلى سواحل وموانئ العملاء. هذا يعرف بشاتلينج أويل، وبالتالي يتم نقل النفط من سفينة إلى أخرى. وهذا هو الترند الذي كنا نشهده بما يتعلق بصادرات النفط الخليجية خلال الفترة الماضية لتجنب المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز. الراجحي كما تلاحظون هو الذي يتراجع اليوم ب10 النقطة المئوية، وهذا أمر مبرر بعد سلسلة من الارتفاعات. سهم الأسماك 5.4%، الشركة التي أعلنت مجددا بأنها ستقوم برفع رأس المال من جديد لتمويل مشاريع استراتيجية. سيكون لدينا عمومية في شهر سبتمبر للتصويت على هذه الزيادة النسبة، تقريبا عم نتحدث عن مستويات 500% من الزيادة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. العمومية راح تكون ب 27 سبتمبر. عم نشوف أرامكو السعودية على نوع من الاستقرار مع ارتفاعات ب20 النقطة المئوية. كنا نقرأ الأخبار المتعلقة بتعرض بعض المنشآت لأضرار، والكيميائية اليوم على تراجعات بقرابة 17 النقطة المئوية. كما تتابعون بسوق دبي، أعمار العقارية هي التي تضغط على المؤشر اليوم. الجلسة أمس كانت ممتازة بالنسبة للسهم، أغلق على ارتفاعات بقرابة 17 أو 18 النقطة المئوية. اليوم عم نشوف بروفيت تيكينج شعاع كذلك الأمر. أبو ظبي للموانئ 1.9% من الارتفاعات. ألفا ظبي سبيس 42 أيضا ضمن هذه القائمة. وهذا هو الوضع بالنسبة للأكثر تداولا في الكويت. عم نشوف ضغوط على أسهم بيتك، وبالنسبة أيضا لوطن اليوم على ارتفاعات ولكنها طفيفة جدا. الريان بلدنا والخليج الدولي على ارتفاعات ملفتة. كيو ام بي لأنه الجلسة الثانية على التوالي عم نشوف ارتفاعات ممتازة على السهم اليوم بقرابة 0.5 النقطة المئوية. وهذه الأسهم الأكثر نشاطا حاليا بالنسبة لبورصة مسقط.

مشاهدينا اليوم في الأسواق العربية في تمام الساعة 12 بتوقيت السعودية سيكون لدينا مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة منزل الورق السيد فيصل المغربي للحديث عن انتقال الشركة من نمو إلى السوق الرئيسية إضافة إلى تطورات أعمالها. مشاهدينا رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل متوقعا أن يبلغ مزيج برنت 85 دولارا وخام غرب تكساس 80 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل على أن يبلغ المتوسط ما بين 75 و80 دولارا على التوالي في العام 2027. يرجح البنك استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل مقابل تعافي تدريجي للإنتاج خلال النصف الثاني من العام 2027 مشيرا إلى أن الأسواق باتت تسعر بشكل متزايد سيناريو صراع طويل الأمد في المنطقة. في المقابل توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هبوط أسعار النفط بشكل حاد بمجرد انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع إيران. وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول راسل هاردي أن أسواق المنتجات النفطية تظهر علامات واضحة على شح في الإمدادات بينما تبدو آفاق سوق النفط الخام أكثر توازنا مع تعافي حركة الشحن عبر مضيق هرمز. أوضح هاردي خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة أوضح أن التدفقات اليومية عبر المضيق تبلغ حاليا نحو 10 ملايين برميل يوميا منها 9 ملايين برميل من الخام ومليون برميل من المنتجات المكررة مشيرا إلى أن هذه التقديرات غير مؤكدة قد تتغير. أضاف أن السوق العالمية تفقد نحو مليوني برميل يوميا من المنتجات النفطية الروسية ومليوني برميل أخرى من الشرق الأوسط. هذا يجعل إجمالي النقص في المنتجات نحو 4 ملايين برميل يوميا. يرى رئيس فيتول أن تحسن تدفقات الخام عبر هرمز ساعد على تخفيف الضغوط على سوق النفط الخام ولكن أسواق الوقود لا تزال تواجه نقصا أكبر وهذا ما يفسر استمرار قوة أسعار المنتجات المكررة بالمقارنة مع الخام. وقالت إيران إن اتفاقا مع سلطنة عمان لتنظيم وإدارة حركة الملاحة عبر هرمز بات وشيكا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع عمان التي استمرت لأسابيع وصلت إلى مراحلها النهائية موضحا أن الاتفاق الذي وصفه بأنه تفاهم سيتضمن تفاصيل بشأن مسار آمن مؤقت عبر المضيق. غادرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز منذ يوليو في مؤشرا على بدء عودة تدفقات الغاز من قطر إلى الأسواق العالمية. أظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة المروانة التي حملت شحنتها من قطر في وقت مبكر من الشهر الماضي عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى خليج عمان صباح اليوم في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان مع توقع وصولها يوم الخميس. تأتي هذه التطورات في وقت سجلت فيه أسعار الغاز في أوروبا وآسيا أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات خلال الأيام الأخيرة. فتحت بريطانيا اليوم باب الاكتتاب لبيع سندات جديدة لأجل 30 عاما وذلك بعد أسبوع واحد فقط من بلوغ عائد السندات القياسية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ العام 1998. تم تحديد السعر المبدئي لاستحقاق العام 2056 عند عائد 5.37% أعلى من عائد سندات الخزانة البريطانية لعام 2055 التي هي كانت عند عائد 4.25%. على كل إن هذا هو الوضع بالنسبة لعوائد السندات البريطانية. علينا نتذكر بأن بالنسبة لهذه العوائد هناك الكثير من العوامل التي يتم احتسابها وتحديدا بالنسبة للسندات الأوروبية. أولا ارتفاعات أسعار الغاز الطبيعي المسال القياسية. أوروبا وبريطانيا لا تتأثر بارتفاعات أسعار النفط تتأثر بما يحدث بالنسبة لأسعار الغاز ولذلك نتساءل بأن هذه الشحنات التي بدأنا نشهد أنها تعبر مضيق هرمز من قطر إلى الأسواق العالمية هي الآن ذاهبة إلى باكستان. لأي درجة سنبدأ ونشهد غاز قطر يذهب إلى أوروبا لأنه هذا هي المعضلة الأساسية بما يتعلق بمعادلة التضخم في أوروبا ولهذا السبب عم نشوف بأنه مع ارتفاعات أسعار الغاز الطبيعي المسال عم نشوف ارتفاع على عوائد السندات البريطانية والأوروبية عموما. الأمر الآخر هو التوجه بشكل أساسي نحو أسواق الدين لأنه هذا أيضا ما يحدث بالنسبة للسوق البريطانية. على كل هذا سنتابع الآن كما تتابعون على شاشة

0: هذه كل تفاصيل العوائد. نتحدث الآن عن العوائد الأمريكية. العوائد الأمريكية عم ترتفع أيضا لسببين. السبب الأول أنه كان لدينا أرقام الوظائف نهاية الأسبوع الماضي التي رفعت من توقعات السوق لرفع معدلات الفائدة في سبتمبر من قبل الفيدرالي. والعامل الآخر ارتفاعات أسعار النفط وارتفاعات أسعار المنتجات المكررة والجازولين في الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يرفع من توقعات المستثمر للضغوط التضخمية. لاحظوا أنه حتى العوائد طويلة الأجل في أمريكا تقريبا عادت لنفس المستويات التي كانت عليها قبل أن يتم الإعلان من وزارة الخزانة الأمريكية عن موضوع إعادة شراء السندات. هو المفترض أن نسمع المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع على مدار هذه الفترة، ولكن بكل الأحوال المستثمر يرى بأنه لن يكون هناك تأثير طويل الأجل ولن تستطيع الخزانة الأمريكية الضغط على العوائد بهذه الطريقة إلا إذا كان لدينا تعديل من المستثمر لتوقعات النمو الاقتصادي أو حتى لتوقعات التضخم. خلينا نأخذ هذا الموضوع مباشرة إلى ضيفنا من دبي زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد. زياد أهلا ومرحبا بك معنا. ارتفاعات أسعار النفط وارتفاعات أسعار الغاز لأي درجة هي المتسبب الأساسي اليوم بعمليات البيعية اللي عم نشوفها في أسواق السندات حول العالم؟
1: طبعا هي بتأثر، وأكيد يعني في ضعف في هذه السندات، ولكن الذي لفت لي نظري أكثر شيء أنا أنه من نهار الخميس الماضي السندات اليابانية بلشت الفوائد عليها تنزل. شفنا ديسكونكت بين السندات اليابانية والسندات الأوروبية والأمريكية مثل ما تفضلتي. ليش؟ لأنه برأيي في حركة قوية جدا في اليابان اليوم. صار اجتماع نهار الخميس غير عادي لصندوق جي بي اي اف، اللي هو الصندوق الذي صندوق الاستثمار معاشات التقاعد الحكومية، اوكي، هو اكبر الصناديق في اليابان. وبنفس الوقت السندات اليابانية وصلت على 3% نهار الأربعاء. من هذا النهار بلشت تنزل السندات اليابانية ورجعت تطلع السندات الأمريكية والأوروبية. برأيي عم يصير عملية repatriation، يعني كمان المستثمرين اليابانيين الخاصين، يعني السندات الصناديق والبنوك عم بتبيع السندات الأوروبية والأمريكية وعم تشتري السندات اليابانية.
0: أدي برأيك زياد هذه التقارير اللي أشارت بأن اليابان باعت جزء من الأوراق المالية التي تمتلكها والسندات التي تمتلكها لتمويل دعم الين في السوق، يعني هي عملت ليكويديشن مشان تحصل على دولار وتضخه في السوق وتضغط على سعر الصرف. أدي هذا الموضوع ممكن يكون عم بيأثر أيضا على سندات الخزانة الأمريكية؟
1: لك أنا مثل ما قلت عدة مرات الانترفنشن إذا كانت من اليابان أو من الفيدرالي تأثيرها ضعيف وقليل المدى. اللي عم بيصير هلأ هو حركة real money، يعني حركة حقيقية. اليابان عنده surplus رهيب بالتريليونات. إذا بلش هيدا بلش اليابان يرجع هيدا surplus من برا لجوا، لأنه وصلت السندات اليابانية على مستوى مغري. وحتى يعني السوق الأسهم الياباني عم يعمل performance قوية جدا. هذه حركة رح تكون عندها تأثير أكيد وعلى طويل المدى.
0: هل بتعتقد زياد بأنه البنك المركزي الياباني سيكون مضطر لأن يرفع معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر؟
1: مضطر، والسوق بيتوقع أن هذا الشيء يصير. بعتقد يعني هني حطوا هلأ خط أحمر. البنك المركزي حيعلي الفائدة مثل ما أنه متوقع، بس لكن المهم أكثر أن المستثمرين اليابانيين رح يبيعوا السندات الأجنبية ليشتروا السندات المحلية.
0: نعم. طب خليني أسألك أيضا عن ما يحدث بالنسبة للسندات الأوروبية، لأنه بعتقد بما أنه بالنسبة لأوروبا وتحديدا بالنسبة لألمانيا الموضوع مش بس اقتصادي، الموضوع صار سياسي أيضا، أنه نحن عنا ارتفاعات أسعار الغاز وهيدا الشيء عم بيخوف المستثمر من الضغوط التضخمية، بس لدينا أصبح مخاوف من التطرف اليميني في ألمانيا والشعبوية المتزايدة في ألمانيا. لأي درجة تتخوف من هذا الموضوع تحديدا على وتأثيره على شهية المستثمرين في السندات الأوروبية وتحديدا الألمانية؟
1: لا، معك حق، ونقطة جيدة عن البوبوليزم. البوبوليزم عادة بيطلع الفوائد الطويلة، شفناه بأمريكا وشفناه
0: بإيطاليا
1: وهلا حنشوفه بألمانيا. ليش؟ لأنه الحكومة البوبوليست رح تركز على دعم الاقتصاد وما حيكون عندها يعني خوف عن الديفيسيت أو عن البادجت أو عن حتى التضخم. يعني حيكونوا بيحبوا يعملوا مثل ما بيقول ترامب run the economy hot. هذا الشيء بيطلع الفائدات على المستوى الطويل.
0: نعم. طب زياد نحن بنعرف أنه السوق الآن عم بيسعر بشكل جدا قوي لأنه الفيدرالي رح يرفع معدلات الفائدة في سبتمبر. هل بتتخوف بأنه إذا لم يقم الفيدرالي بذلك رح يكون عنا أزمة في سوق

0: السندات الأمريكي، رح يكون في credibility crisis، رح يكون في panic selling بسبب أن الفيدرالي سيفقد المصداقية أمام السوق؟
1: صراحة إذا طلعوا الفائدة نفس الشيء حيصير، يعني حيصير مشكلة بالسوق إذا طلعوا الفائدة كمان.
0: ليه؟
1: إذا نزلوا الفائدة أنا رح أكون معكم على هذه الشاشة ورح تشوفي إنه السندات الطويلة رح تطلع. أنا إذا أكيد ما حينزلوا الفائدة، بس إذا خلوها ستيبل رح تطلع السندات الفائدة عليها، وإذا طلعوها حتطلع الفائدة.
0: بغض النظر
1: ما في حل إلا حل واحد اللي هو الييلد كيرف كنترول، ورح نشوف إعلانات أكثر عن الييلد كيرف كنترول في الأيام القادمة من بعد ما تكمل صعودها الفوائد الأمريكية.
0: طيب بشكل سريع، أول شيء بدي أسألك عن الييلد كيرف كنترول، إنه هيدا مش شيء سستينبل، مش شيء مستدام، وخصوصا بسوق ب 30 تريليون دولار. وثاني شيء بدي أسألك عليه بإنه أين ستكون الإدارة الأمريكية من كل ما يحدث في سوق السندات؟
1: شكرا على السؤال. لكن الييلد كيرف كنترول يعني الحكومة فيها تسيطر على الفوائد لمدة طويلة. الحكومة الأمريكية عملت ييلد كيرف كنترول تقريبا 10 سنين خلال الحرب العالمية الثانية ولبعد لحديت الخمسينات، والحكومة اليابانية كمان بالقليلة 10 سنين عملت ييلد كيرف كنترول. يعني الحكومة فيها تسيطر على الفائدة، ولكن الثمن بيجي من العملة. اوكي يعني الفوائد بتصير اندر كنترول، الستوك ماركت بيندعم، ومين بيخسر العمله؟ يعني ما فيك تسيطري على الثلاثه. اوكي فيك تسيطري على وحده بس مش على او اثنين بس مش الثلاثه. اكيد اللي بتكفرون فيه هو مشكله انه هو تضخم والعمله بتنزل، ولكن انا اللي عم اقول انه هيدا هن اعلنوا لنا انه رايحين بهذا الاتجاه، ما قالوا انا عم اعمل ييلد كيرف كنترول، قالوا عده اشياء انه ما بده الفوائد تطلع، وقالوا انه حيشتروا السندات الطويله، وكل ما كل ما يقولوا شيء عم تطلع الفوائد اكثر. ولكن هيدي مثل قلبه لعبه شد حبال بين الفيدرالي والتريجري من ناحيه والسوق من ناحيه ثانيه، والحل الوحيد يعني او تطلع الفوائد لمستوى السوق بيقبل فيه اللي هو ممكن يكون 7 او 8% يعني
0: طب هل تشتري هيدي السندات؟
1: في مستوى المستثمرين بيشتروا السندات، بس هذا المستوى لا تقبل فيه التريجري والفيدرالي، ولذلك اللي هيتدخل التريجري الفيدرالي لا يعطي سعر يلي هو بيرضيه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. ضيفنا من دبي السيد زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد. إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. الين يقترب من أعلى مستوياته في هذا العام مع تصاعد رهانات رفع الفائدة.

0: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
4: مشاهدين، قبل المتابعة ننوه إلى أننا اليوم في الأسواق العربية في تمام الساعة 12:40.

0: دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية سيكون لنا مقابلة خاصة مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مرفأ بيروت السيد مروان النقفي للحديث عن مشروع توسعات مرفأ بيروت بالشراكة مع CMACGM الفرنسية. اليوم من الملفات الأبرز التي تابعناها في الأسواق العالمية مواصلة الين الياباني لمكاسبه أمام الدولار ليقترب من أعلى مستوياته هذا العام بعد كسر مستوى 154 ين للدولار. ارتفع الين بنحو 4% من بداية سبتمبر ليصبح الأفضل أداء بين عملات مجموعة العشر مدعوما بتزايد التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. تعززت هذه الرهانات بعد نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الثاني من العام 2026، وهذا مقارنة بتقدير أولي عند 1.1%. هذا الأمر هو يدعم موقف البنك المركزي نحو التجديد في السياسة النقدية. التحركات بالنسبة لأسعار النفط نقترب من $100 لكل برميل، ولكل من يتساءل ما الذي أعادنا إلى هذه المستويات حقيقة هي العديد من الملفات. أولا عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية عندما شهدنا عودة تبادل الضربات العسكرية بين أمريكا وإيران، ولكن اليوم تحديدا وعلى مدار جلسات هذا الأسبوع الأمر الأساسي الذي يتم تسعيره هو بأنه حتى الآن لا يوجد أمن لسلامة وسلامة للملاحة عبر مضيق هرمز. هذه هي المعضلة الأساسية وهذا هو الملف الأساسي الذي يرفع الأسعار إلى هذه المستويات. ودائما نذكركم بأن المشكلة لم تعد في أن برنت عند $100، المشكلة أصبحت أكبر في سوق التكرير بالبتروكيميكلز بالريفايننج بشكل أساسي. سوق التكرير عم نشوف فيه في ضعف كبير في المعروض سواء من روسيا وسواء من الصين وسواء من المنطقة، وهذا الأمر هو الذي يرفع أسعار منتجات المكررة مثل الغازولين مثل الديزل مثل الجيت فيول أو وقود الطائرات عم ترتفع بوتيرة أسرع من هذه الارتفاعات التي نشهدها. على العموم هذا الملف أيضا ينعكس على أسواق السندات، كنا نتابع حول العالم، ودعونا نتابع أيضا ما يحدث بالنسبة لتحركات أسعار الذهب. الذهب الذي يفقد مستويات $4,400، لماذا؟ بشكل أساسي لأنه لدينا هذه الارتفاع في عوائد السندات، ولأنه لدينا تسعير أقوى لأن الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة في سبتمبر. هذا الأمر يؤثر على أسعار الذهب، ولكن دائما نذكر بأن البنوك المركزية لا تزال تشتري، وهذا لوحده يعطينا إشارة لأي درجة يعني موضوع السياسة النقدية في أمريكا هو ليس المحرك الأساسي والوحيد لأسعار الذهب. ولذلك يعني من يريد الاستثمار في الذهب على المدى الطويل عليه أن ينظر إلى ما أبعد من ملف فقط رفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي. اليوم في أسواق العملات كما تتابعون لدينا إلى حد كبير قوة واضحة للدولار الأمريكي. خلينا نستثني الدولار ين لأنها قصة مختلفة، بس لاحظوا أنه الدولار عم بيرتفع أمام اليورو وأمام الباوند. لماذا استثني الدولار ين؟ لأن الحكومة اليابانية يبدو بأنها تدخلت لدعم هذا السعر، سعر الصرف، قامت بعمل ليكويديشن لبعض الأوراق المالية التي لديها، حولتها إلى دولار أمريكي ودخلتها في السوق، وهيدا اللي عم بيعمل ضغط على الدولار الأمريكي مقابل الين. المشكلة الآن أنه إذا البنك المركزي الياباني لم يرفع معدلات الفائدة كما تتوقع الأسواق، لأنه هو الملف الذي يتم تسعيره حتى في سوق السندات الياباني، هنا سيكون لدينا مشكلة. لا يوجد طريقة لدعم سعر الصرف، سعر الين أمام الدولار الأمريكي بطريقة طويلة الأجل سوى رفع معدلات الفائدة حتى تتقلص الفروقات ما بين الفائدة في أمريكا اللي هي على الدولار والفائدة على الين الياباني. البيتكوين اليوم أيضا تتراجع بعض الشيء، عم نشوفها عند مستويات 78,380، ونتابع أيضا بما يحدث اليوم بالنسبة للجلسة الأسيوية. نذكركم أنه عمليا اليوم هي الجلسة الأولى بالنسبة لول ستريت، والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية عم تتراجع بضغط من أمرين. الأمر الأول هو الأسواق السندات وارتفاعات أسعار النفط وملف التضخم وما هذلك، والملف الآخر هو كندا، الحرب التجارية القائمة بين أمريكا وكندا. هذا أيضا أمر بدأ يؤثر بشكل أقوى على معنويات السوق، وهذا هو الوضع بالنسبة للمؤشرات الأوروبية. مباشرة حول كل هذا وأكثر من وارسو خالد الخطيب رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في أماتش ماركتس ينضم إلينا. خالد أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي تفعله في هذا الوقت عندما تكون الأسواق كما هي اليوم، عندما يكون لدينا مخاوف من اتساع في حرب تجارية بين أمريكا بين أمريكا وكندا، عندما يكون لدينا حرب لا تنتهي بين أمريكا وإيران، ما الذي تفعله بأموالك؟
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة. أولا بحال كنت حامل ذهب، شراء ذهب ما بيع حتى لو عمل بعض الانخفاضات وحتى لو نزل مرة ثانية لل 4000، هيدا بصراحة بحال صار هيدا السيناريو. وثانيا بنطر

على الفدرالي الامريكي لشوف شو اللهجه رح تكون. برايي ما رح يصير في رفع، بس انما بدنا نشوف شو لهجه الفدرالي كرمال الاجتماعات المقبله، وقتها بصير في وضوح اكثر. بكون ايضا طلع عنا هالجمعه ارقام السي بي اي والبي بي اي بالولايات المتحده، ممكن بوقتها يكون عنا وضوح اكثر.

0: فائدة، شو بتعمل من الناحية الاستثمارية؟
1: اولا من ناحيه بحال رفع الفائده خلال هذا الاجتماع برايي ممكن نسمع انه يكون في دوفش هايك، يعني حتى رفع الفائده رفع وحده ممكن تكون اللهجه تبعيته غير متشدده نتيجه برايي ضغط الكبير يلي عم بيصير من قبل. شفنا لهجه الرئيس الامريكي كيف تغيرت اتجاه الفدرالي، ذكرتنا باتجاه جيروم باول، ففي ضغط كبير ان كان من الرئيس الامريكي ولا ان كان من الدفاع على اسهم الذكاء الاصطناعي واهميتها، فرفع الفائده ما بحس كثير رح ياثر لانه اوريدي مسعر. بحال صار في رفع الفائدة ممكن تشوف انخفاضات بعد ردة الفعل على الذهب، ارتفاع على الدولار، بيشتري انخفاضات الذهب قبل ما يكفي صعوده إذا بدنا نحكي عن الذهب تحديدا.
0: طيب خلينا نتحدث عن الملف الياباني اليوم، هل ترى بأنه من الممكن للبنك المركزي الياباني أن لا يرفع معدلات الفائدة مع العلم بأنه هو يعلم بأن هذه الطريقة الوحيدة حتى يرفع من الضغط المستمر على سعر الصرف؟
1: برأيي المركز الياباني حتى لو تأخر ما رفع الفائدة هذا الاجتماع، رفع بالاجتماع الجاي بعده، بنعرف انه تحركات المركز الياباني بطيئة، في فرق الانترست ريت ديفرنشال، فرق الانترست ريت بين الولايات المتحدة واليابان، وأيضا لو قد ما صار تدخلات مثل ما ذكرت حضرتك، بس مجرد ما بعده في فرق بالفوائد بين الولايات المتحدة واليابان التدخلات رح تكون أثرها قليل، ما راح تغير الاتجاه العام، فبرأيي الرفع لازم يكون هو الحل الوحيد لنرجع نشوف قوية على اليمن الياباني.
0: نعم، طب خلينا نتحدث الآن من ناحية من يريد الاستفادة من ارتفاعات أسعار النفط. إذا كنت تريد الاستثمار في أسهم شركات النفط اللي كان أداء ممتاز من بداية هذا العام بسبب موضوع أنه برنت أصبح مرتفع بأكثر من 60% من بداية هذا العام، هل بتفضل أسهم شركات النفط الأوروبية أو الأمريكية ولماذا؟
1: بفضل الأسهم الشركات النفط الأمريكية لأنه بنعرف الرئيس، يعني الرئيس الأمريكي يدعم دائما بيعمل أي شيء حتى يدعم الشركات الأمريكية بشكل عام، حتى لو نزل هيدلاين واحد أو طلع حكى أي شيء بعده عم بيعمل تذبذب بالأسواق المالية. إنما أي شخص بده يتمركز إن كان بالنفط فعليا ولا الشركات المرتبطة بالنفط بده يتحمل التذبذب الكبير اللي عم بيصير. نعرف انه بيطلع خبر واحد بيعطي بيرجع التفاؤل بالسوق، بنشوف انخفاضات 5 و10% على النفط يلي بدوره طبعا بده ينعكس على هيدي الشركات، فالاستثمار بالنفط او بشركات النفط بشكل عام لا يخلو من المخاطر والتذبذب العالي.
0: نعم، اليوم من يريد البحث عن الباكيتس اوف فاليو، يعني من يريد البحث في وول ستريت عن زوايا للاستثمار بالفاليو، اسهم لديها قيمه، أين ترى الفاليو اليوم أو القيمة في وول ستريت؟
1: لا ما رح سميهم أسهم قيمة قد ما هي أسهم الاندفاع نحو الذكاء الاصطناعي، ما في شك. طبعا في الأسهم الأساسية، أسهم الدفاعية يلي كل واحد لازم يكون موجودة عنده بالبورتفوليو كرمال يتحمل الفوليتيليتي أو يتحمل يخفف من المخاطر، إنما ما في شك بالرغم من كل العوامل يلي عم نشوفها، الخوف من التضخم، الدين بالولايات المتحدة، عودة الحرب مرة تانية، ارتفاع أسعار النفط، بعد أسهم الذكاء الاصطناعي بعدها هي عم بتقود السوق كلياته. وبرأيي بآخر فترة خاصة التركيز أولا نتائج الشركات الجيدة، وثاني شيء التركيز من الدول جميعا، كل الدول بالعالم وتحديدا بالولايات المتحدة على هذا القطاع وعلى أهميته، برأيي رح يقوموا بأي شيء ممكن كرمال ما يصير في انهيار هالقطاع نظرا لأهميته والحجم الهائل له اللي بيحمله قطاع الذكاء الاصطناعي بالأسواق الأمريكية والعالمية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، ضيفنا من وارسو خالد الخطيب رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في أماتش ماركتس.
1: شكرا.
0: ودخلت اليوم الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين بعد تعثر المفاوضات الشهر الماضي. تتراوح الرسوم بين 15% و50% وتشمل منتجات من الصلب والأثاث إلى الملابس والإلكترونيات، وهذا ردا على رسوم أمريكية بالقيمة نفسها فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع كندية. يأتي التصعيد بعد فشل محادثات تجارية كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، وهذا يزيد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا الـ USMCA، خصوصا بعد رفض ترامب تمديدها لعقد إضافي. تكتسب المواجهة أهمية خاصة لأوتاوا، حيث تتوجه نحو 68% من صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، بينما تدخل معظم هذه الشحنات حاليا من دون رسوم بموجب إعفاءات الاتفاقية. ورغم التصعيد أكد رئيس الوزراء الكندي استعداد بلاده لإبرام اتفاق، ولكن إذا كان يحقق مصالح الطرفين. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه

0: لن يسمح لشركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ التصنيع على الأراضي الأمريكية. كتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن منتجات بومبارديه ليست جيدة بما يكفي، وأضاف أنه إذا أرادت الشركة السوق الأمريكية فعليها التوقف عن معاملة أمريكا كمصدر دخل. تتمتع الشركة بحضور كبير داخل الولايات المتحدة، إذ توظف نحو 3500 شخص ولديها شبكة تضم نحو 2800 مورد أمريكي إلى جانب مصانع ومراكز خدمة. بومبارديه من جهتها قالت إنها تنفق أكثر من 2,500,000,000 دولار سنويا لدى موردين أمريكيين. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. أكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أكد أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية تصعيد خطير، قائلا إنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وعجازان ونجران نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك سافر لسيادة المملكة وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. أكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العلماتية لازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهج العداء بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظة البيضاء وتعز والجوف، وأغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت الميليشيات مستشفى في المخا بصاروخ باليستي. يدخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين يدخل حيز التنفيذ اليوم، وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً. أفادت مراسلة العربية بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك بدأ عملية عسكرية واسعة في مخيمي شعفاظ وعناتا قرب القدس. القوات الإسرائيلية تقول إن العملية مرتبطة بنشاط مسلح إلى جانب البحث عن أسلحة ووسائل قتالية. كشف محمود الخطيب نائب رئيس شركة فودافون مصر لقطاع الأعمال، كشف أن تكلفة مشروع مركز البيانات والذي تم توقيعه مؤخرا يصل إلى أكثر من مليار دولار.
1: بالنسبة لنا احنا النهاردة بنشهد توقيع اتفاقيتين مهمين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. الأولانية احنا بنعمل أكبر مركز بيانات في مصر بسعة تقديرية مستهدفة إن شاء الله 192 ميجا وات، وده مقارنة بمراكز البيانات العالمية ده رقم كبير. هنبتدي الأول بالمرحلة الأولى في حدود 20 ميجا وات، واستثماراتها بتبقى حوالي 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى، والاستهداف لكل المراحل 192 ميجا وات ممكن يعدي المليار دولار، أنا آسف 200 مليون دولار، والمستهدف إن احنا نوصل لأكثر من مليار دولار في خلال فترة المشروع. يمكن الأهمية النسبية اللي بتحصل النهاردة إن استراتيجية مصر 2030 بتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي بشكل كبير، والحكومة المصرية عازمة بشكل قوي جدا على تنمية مراكز البيانات، لأن ده من أهم مقومات التطور اللي بيحصل في الفترة اللي جاية. فاحنا شايفين الخطوة دي بتسهم بشكل كبير جدا في تنمية الاقتصاد الرقمي، وفودافون بيزنس مع شركائنا سواء سويدي إلكتريك أو كسابا تكنولوجي إن شاء الله نبقى عنصر قوي في جذب الاستثمارات لمصر.
2: حضرتك اتكلمت على مركز بيانات واحد، الآخر الخاص بالذكاء الاصطناعي برضو تكلفته والمدة التنفيذية للتنفيذ؟
1: يمكن المشروع الأولاني احنا بنستهدف التنفيذ في خلال من 12 ل 18 شهر. المركز البيانات الثاني اللي هو المركز البيانات السيادي للذكاء الاصطناعي، ده أول مركز بيانات سيادي للذكاء الاصطناعي اللي موجود في مصر، ويمكن احنا نعتمد مع شركتنا كسابا تكنولوجيز لأن هم أول شريك لشركة انفيديا العالمية، فهنقدر نوفر الجي بي يوز من شركة انفيديا ونقدر نقدم جي بي يو از

0: سيرفيس، ودي خدمة مهمة جدا لتدريب وتنمية وتطوير الذكاء الاصطناعي في مصر. التكلفة بتكلفة الاستثمارات للمركز البيانات التاني بتعدي 100 مليون دولار، ودي هتبقى أسرع شوية، فاحنا في خلال 6 شهور إن شاء الله هيبقى مركز البيانات للذكاء الاصطناعي السيادي هيبقى متاح لعملائنا سواء الحكومات أو الشركات الكبيرة اللي موجودة في مصر.
1: نوعية الخدمات اللي هتقدمها مركز البيانات؟
0: يمكن مركز بيانات الأولاني اللي احنا هيبقى فيه احنا والسويدي وكسافا، ده هيبقى بيقدم خدمات للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الموجودة في مصر. بس أهم ما يمكن ذكره في طريقة جذب الاستثمارات الخارجية اللي ممكن تبقى موجودة، زي ما حضرتك عارفة ان في ما يسمى بالهايبر سكيلرز اللي هم شركات التكنولوجيا العملاقة اللي هم منهمش لسه تواجد في مصر، عشان يقدروا يتواجدوا في أي دولة لازم يكون في بنية تحتية مؤهلة، مجموعة من مركز البيانات. ممكن احنا بنبني مركز البيانات دوت على اعلى المعايير العالميه اللي هتساعدنا في جذب الاستثمارات من الهايبر سكيلرز والشركات العالميه. اعتقد ان يمكن فودافون في مصر، زي ما حضرتك عارفه ان احنا اكبر مشغل للاتصالات في مصر، وعندنا بنخدم اكتر من 50 مليون عميل مصري كل يوم. بس التحول اللي حصل في اخر 4-5 سنين ابتدينا نبقى بنحاول ان احنا نقدم تكنولوجي سولوشنز للكاستمرز بتوعنا بشكل مستفيض وشكل اكبر شويه، وكل شويه النسبه بتزيد شويه. فاعتقد ان احنا مستهدفين ان احنا يبقى الجزء بتاع الداتا سنترز ومراكز البيانات بيمثل حوالي 10% في خلال 5 سنين الجايين من ايرادات فودافون.
2: نتابع وإياكم التحركات بالنسبة للمؤشرات المصرية، الأسهم القيادية، وأيضا تحركات سعر الصرف في هذه الجلسة التي يسيطر فيها الدولار الأمريكي حول الأسواق الناشئة. عم نشوف ضغوط بيعية إذن على الـ 70 والـ 100، ولكنها ليست بالقوية بشكل أساسي. الـ EGX 30 مستقر. نلقي نظرة على الأسهم القيادية كيف تتحرك. عم نشوف الضغط يأتي من التجاري الدولي وطلعت مصطفى بشكل أساسي، ولكن بشكل أكبر من طلعت مصطفى الأسهم التي تتراجع ب 0.7%. سوديك اليوم أيضا على تراجعات ب 1.5%. ولاحظوا بأن بقية الأسهم القيادية أيضا تتحرك على تراجعات. حقيقة اليوم نراقب بشكل أكبر التحركات بالنسبة لسعر الصرف. عدنا لاستهداف مستويات الواحد. هاي صرنا عند مستويات 51 للدولار مقابل الجنيه. كان لدينا عدد من البيانات الاقتصادية الهامة، من ضمنها موضوع الهوت ماني في مصر. بالنسبة للأسبوع الماضي كان لدينا إلى حد كبير بيع صافي بيع قدره 370.6 مليون دولار بما يتعلق بالسوق الثانوية للدين الحكومية، وهذا وفقا للبيانات التي تم إصدارها من البورصة المصرية. كان لدينا استمرار لتخارجات الأموال الساخنة من مصر، سجلت صافي بيع بمقدار 577 مليون دولار حتى خلال الأسبوع اللي كان قبل الماضي. وهذا أمر جدا هام بالنسبة لسعر الصرف. الأمر الآخر الذي نراقبه أرقام الاحتياطي النقدي بالنسبة لمصر. البنك المركزي المصري قال بأنه الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مع نهاية أغسطس 2026 وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 57.2 مليار دولار. وهذا الأمر أيضا أمر جدا هام بالنسبة للحفاظ على مستوى سعر الصرف وعدم أن يكون لدينا تراجع حاد سواء بالهوت ماني أو حتى بما يتعلق بالجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. حنتحدث عن تفاصيل هذه الأرقام وأكثر. نذهب مباشرة إلى فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك من أرقام الاحتياطيات. كيف نمت الاحتياطيات إلى هذه المستويات؟ قديش كان لدينا تأثير من تحويلات المصريين بالخارج؟ لأنه أيضا كان لدينا ارتفاع كبير في هذه التحويلات على مدار الأشهر الماضية.
3: صباح الخير مي. يعني بالفعل الاحتياطي يسجل رقم قياسي جديد 57.2 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي على مدار شهور طويلة، وهناك زيادة مستمرة في احتياط النقد الأجنبي. هناك دعم بالطبع كما ذكرتي مي من تحويلات المصريين في الخارج، من أيضا ارتفاع إيرادات قناة السويس، يعني لا تزال دون المستويات التي كانت قبل عام 23، ولكن هناك تحسن كبير في الإيرادات خلال الفترة الأخيرة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لتحسن إيرادات السياحة كما أشار رئيس الوزراء زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين إلى مصر على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي، ولكن هناك أيضا عامل حيوي يعني لاحظناه خلال السنوات الأخيرة، اهتمام البنوك المركزية بشراء الذهب واقتناء الذهب، يعني كان عامل رئيسي في ارتفاع الاحتياطي خلال شهر أغسطس الماضي، ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي ب1.3%.

0: 9 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة العملات في الاحتياطي بحوالي 1.2 مليار دولار لتصل إلى 37.5 مليار دولار. البنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس قام ب يعني زيادة في حيازاته من الذهب بنحو 7978 أوقية ذهب، لتصل إجمالي ما يستحوذه البنك المركزي حيازاته من الذهب إلى 4.2 مليون أوقية ذهب. وبالتالي لا تزال البنوك المركزية مهتمة بالذهب وحيازة الذهب على الرغم من التذبذب الكبير الذي نشهده لأسعار الذهب.
1: نعم، اليوم أيضا كان لدينا اجتماعات مكثفة أمس للحكومة مع المجموعة الاقتصادية بشأن المؤشرات الاقتصادية ومصير برنامج الطروحات، ما الذي نعرفه حول هذه الملفات؟
0: يعني مي، الحكومة المصرية لديها عدة يعني عدة أحداث قادمة هامة، منها توجيه الرئيس بعقد مؤتمر اقتصادي في شهر أكتوبر يتم من خلاله قيام الحكومة بعرض الإنجازات التي تمت على مدار 10 سنوات، في ظل الإحساس بأن المواطن المصري لا يشعر بتحسن كبير في المعيشة خلال السنوات الأخيرة على الرغم من المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها. أيضا هناك يعني أمر هام يتعلق بالمراجعة الأخيرة، المراجعة الثامنة لصندوق النقد الدولي بالنسبة لبرنامج مصر مع الصندوق في نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر نوفمبر، هي المراجعة الأخيرة، وهناك العديد من الاستحقاقات مع صندوق النقد الدولي. هناك كانت تأكيدات من الصندوق على تباطؤ الحكومة في برنامج التخرج من النشاط الاقتصادي والتباطؤ في برنامج الطروحات الحكومية، ولذلك شهد الأمس اجتماعات عديدة للمجموعة الاقتصادية، أيضا لاجتماع بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وأيضا اجتماع لرئيس الوزراء مع المجموعة المسؤولة عن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية. أكد رئيس الوزراء فيه على استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، أيضا التأكيد على ما يتم إعداده من برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، التأكيد على برنامج الطروحات الحكومية وجدية الحكومة فيها. وبالطبع نترقب في الربع الأخير من العام الحالي برنامج الطروحات الذي وعدت به الحكومة، وأبرز طرحين سيكون بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.
1: شكرا جزيلا لك يا الزميلة فهيمة زايد، كنت معنا من البورصة المصرية. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. تسارع نمو الصادرات الصينية في أغسطس ليرتفع الفائض التجاري مع أمريكا.
2: مزاد مرسى جدة، قصر فاخر على البحر وبإطلالة مباشرة على برج جدة، وأراض خام وعقارات تجارية وسكنية للبيع بالمزاد العلني تحت إشراف إنفاذ تتمة العقارية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج، 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.

0: نطاقه من جديد. تسارع نمو الصادرات الصينيه خلال اغسطس مدفوعا بالطلب العالمي على التكنولوجيا والبنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي. اظهرت بيانات الجمارك الصينيه ارتفاع الصادرات بنسبه 25% في اغسطس على اساس سنوي، فيما زادت الواردات بنسبه 28.2%. جاءت بشكل أساسي أقل من توقعات الاقتصاديين. نتيجة لذلك اتسع الفائض التجاري الشهري بنسبة 6% إلى أكثر من 119 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي الفائض منذ بداية العام إلى نحو 806 مليارات دولار، وهذا يضع الصين على مسار تحقيق فائض قريب من المستوى القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار المسجل العام الماضي. سجل الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفاعا بنحو 44% الشهر الماضي إلى أكثر من 29 مليار دولار، ليكون الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعدما قفزت الصادرات الصينية إلى السوق الأمريكية بنسبة 34.4%. ارتفعت واردات الصين من النفط الخام خلال أغسطس مع تحسن تدريجي في تدفقات الخليج وزيادة مشتريات المصافي من مصادر بديلة. أظهرت بيانات الجمارك الصينية وصول الواردات النفطية إلى 37.9 مليون طن بزيادة 6.2% مقارنة بيوليو، ولكنها لا تزال أقل بنسبة 23% بالمقارنة مع أغسطس من العام الماضي. لجأت المصافي الصينية بصورة أكبر إلى الخام الروسي في محاولة لتجاوز مخاطر المرور عبر مضيق هرمز، بينما بدأت الإمدادات الخليجية بالتعافي تدريجيا بعد التراجع الحاد الذي شهدته مع اندلاع الحرب. ولكن حقيقة يعني المعضلة الأساسية بالنسبة لسوق النفط أنه لولا التراجع في الطلب الصيني لكنا نتحدث الآن عن أسعار ب 120 و 130 دولار اليوم. السبب في ذلك بأن الطلب الصيني عم بتراجع أيضا بسبب التوجه نحو الإلكتريفيكيشن، التوجه نحو الكهرباء بشكل أكبر، التوجه نحو الفحم بدرجة أكبر، وهذا يطرح تساؤلات إذا كان هذا هو الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة للطلب الصيني. على كل الآن سنذهب إلى زميلة كارينا كامل من لندن وسنتحدث عن شركة أدوية سويسرية تعاني اليوم بشكل كبير. كارينا، نتحدث عن 3 تجارب سريرية في مراحلها الأخيرة فشلت بالنسبة لشركة نوفارتس على مدار أسبوع واحد، وهذا يضغط على السهم ليحقق اليوم أسوأ أداء له في تاريخه. ما الذي يحدث مع نوفارتس؟
1: يعني تماما، والتراجعات كانت حادة جدا يوم أمس على سهم نوفارتس، وأنا كنت أقرأ الأخبار حتى يعني ظنيت أنه ربما نتحدث عن يوم أمس، ولكن اليوم الثاني على التوالي أسهم نوفارتس تتراجع بأكثر من 8% في البورصة السويسرية. وهنا ملفت أنه في يومين متتاليين نحن نتحدث عن تجارب كانت مخيبة لعدة أدوية مختلفة تطورها الشركة، فواضح أنه يعني هذه التجارب أكيد ضربة بالنسبة المخيبة، النتائج التي لم تأتي عند المستوى المستهدف أو النجاح المرجو ضربة بالنسبة لشركة نوفارتس، وهي من الشركات الرائدة في مجال صناعة الأدوية ولها ثقل كبير أيضا على البورصة السويسرية. فيوم أمس تراجع نوفارتس كان ضاغط على البورصة السويسرية، واليوم أيضا الجلسة الثانية على التوالي السهم يواصل التراجع. فسؤال الآن أنه ماذا ستفعل الشركة؟ هل ستعود إلى يعني المرحلة الأولى الأولية تعيد النظر في كل هذه التجارب؟ هل ستفكر في إعادة النظر في يعني صياغة هذه التجارب؟ هل ستنظر إلى شراكات مع شركات أخرى لديها أدوية واعدة؟ على فكرة هذا أمر قامت به العديد من الشركات، ونحن نتحدث عن ابتكارات كبيرة جدا في مجال الأدوية أولا، ثانيا نتحدث عن منافسة متزايدة في مجال خاصة تنقيص الوزن، وهو مجال يعني قد نقول تحاول نوفارتس، يعني هي حتى ساعة ليست لديها دور كبير فيه، ولكن من بين الشركات التي دخلت هذا السوق هناك منافسة متصاعدة، ونحن نتحدث عن حبوب الآن بدل حقن وما إلى ذلك، فمنافسة في هذه الشريحة بشكل خاص. وثالثا نقطة مهمة أيضا كتحدي يواجه القطاع ككل هو مسألة تسعير الأدوية في الولايات المتحدة. دونالد ترامب قال قبل أيام قليلة أنه توصل للاتفاق مع شركات الأدوية لتخفيض أسعار الأدوية داخلين في الولايات المتحدة، وعلى فكرة نربط ذلك بموضوع الميدترم إلكشنز أو الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة أو النصفية الدورية، وهي طبعا مسألة مهمة جدا بالنسبة للناخب الأمريكي، من الأولويات العالية جدا تكلفة الرعاية الصحية بشكل عام، ولكن الأدوية أيضا بشكل خاص.
0: طيب اليوم أيضا يعني عندما نتابع التحركات للسوق يلفتني أيضا بأنه هناك ترقب كبير وكأنه بالنسبة للسوق لأرقام التضخم الأمريكية التي ستصدر يوم الجمعة، وكأنها هي الاختبار الأخير الذي يضعه المستثمر لتوقعاته لأي درجة الفيدرالي سيرفع الفائدة في شهر سبتمبر. فما الذي نتوقعه من هذه الأرقام؟
1: نحن نتوقع بالنسبة لمعدل التضخم، هنا أتحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين ليس الـ PCE بل الـ CPI، هذا مؤشر مهم جدا، ولكن لا ننسى أن الفيدرالي أيضا ينظر إلى الـ PCE أو مؤشر الاستهلاك الشخصي، ولكن بالنسبة للـ CPI مؤشر التضخم

0: الرئيسي 3.4% مستوى النمو المتوقع في الأسعار. وسننظر إلى الكور أيضا على أساس شهري، الرقم الأساسي هل سينمو ب 0.3% أم 0.2%؟ أيا كانت يعني كل هذه التقديرات تتحدث عن مستوى أعلى مما هو مستهدف من قبل الفيدرالي، ولذلك احتمالية رفع الفائدة في 16 سبتمبر يعني بعد أيام قليلة هي عند 60% في الوقت الراهن، والاحتمال عالي جدا أيضا لرفع الفائدة في يعني إن لم يفعلها في سبتمبر من الممكن أن يفعلها لاحقا هذه السنة. هذا أولا. هذا له أثر واضح على عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويضغط على الأسهم، مع الإشارة معي إلى أن الأسواق الأمريكية كانت غائبة أمس الاثنين، فكيف ستتفاعل اليوم؟ العقود الأجل أمريكيا متباينة، وقبل أرقام السي بي آي هناك أرقام البي بي آي أسعار المنتجين عفوا أيضا من المتوقع أن تكون عالية جدا، وهذا رقم صادر يوم الخميس.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا على هذه المتابعة. جايكوب باتشوكاي كبير علماء شركة أوبن أي آي حذر من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة تجعل فهم البشر لقدراته والسيطرة عليها أكثر صعوبة، داعيا إلى توخي أقصى درجات الحذر مع اقتراب الأنظمة من القدرة على تحسين نفسها دون تدخل بشري. أشار إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تشغيل أجهزة الكمبيوتر والتعاون مع البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى وتنفيذ مشاريع بحثية، متوقعا أن تتمكن قريبا من تطوير قدرتها ذاتيا فيما يعرف بالتحسين الذاتي المتكرر. أضاف أنه يتوقع أن يصبح التباطؤ التوعي في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أمرا شائعا بين المختبرات إلى حين وضع معايير سلامة مشتركة. حذر العالم من أن المطورين أمام خيارين: تعزيز توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع المصالح البشرية أو إبطاء التطوير عند الحاجة. أتداءل إذا كانت نهاية البشرية ستكون لصالح الذكاء الاصطناعي. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
6: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
7: أنا أخذت القوة بسنة 2000 من الشركة، من 7-8 أشخاص أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأن ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
6: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
7: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
6: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
7: إحنا نفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل

0: الثقة وبالكل أمانة.
1: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب. ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تسيطر على منطقة اليتمة شمال الجوف وتقصف مواقع للحوثي في مقبنة غربي تعز.
1: في الواجهة،
0: السعودية تدين الاعتداءات الحوثي على منشآت الطاقة بالمملكة والتحالف يصفها بالتصعيد الخطير ويتوعد برد حازم.
1: في الواجهة،
0: واشنطن تستعد لحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وأسعار النفط تواصل ارتفاعاتها مع تصاعد التوترات.
1: في الواجهة،
0: بعد انتهاء زيارة مبعوثي ترامب، تبادل عنيف للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والصين تدخل على خط التصعيد العسكري.
1: الحي المالي،
0: الواردات النفطية في الصين ترتفع ب 6.2% في أغسطس على أساس شهري.
1: مصادر مفتوحة،
0: الحكومة الكوبية تعلن أن الحظر الأمريكي المفروض على البلاد تسبب بخسائر قياسية تتجاوز 8 مليارات دولار.
1: ستوديو لايت،
0: سلاح أمريكي خفي يخفض اختراق المسيرات للحدود ب 75%، ليزر عالي الطاقة يقلب المعادلة على الحدود الأمريكية المكسيكية ويسقط المسيرات المشبوهة.

0: إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

مستمعينا، نبدأ إذن منتصف النهار بهذه الأخبار التي ترد الآن لي العربية FM، الأخبار العاجلة. نقلا عن القوات المسلحة اليمنية، تقول حررنا منطقة اليتمة في محافظة الجوف ومستمرون بالتقدم الميداني. قبل ذلك أيضا كان مراسل العربية كان يتحدث عن سيطرة القوات المسلحة اليمنية على سوق اليتمة شمال محافظة الجوف، وأيضا هناك بعض الأخبار التي ترد الآن نقلا عن القوات المسلحة اليمنية، تقول حررنا منطقة اليتمة في محافظة الجوف مستمرون بالتقدم الميداني على الأرض. نحن في انتظار أن يكون معنا موفد العربية أو مراسل عربية من المنطقة للحديث والوقوف أيضا على آخر التطورات العسكرية والميدانية. إذن مستمعينا، متابعة لتطورات في اليمن، حيث التصعيد المتزامن على عدة جبهات مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة اليمنية في تعز والحديدة والجوف والبيضاء بالتزامن مع غارات جوية واشتباكات مدفعية ومحاولات حوثية للرد بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في غرب تعز. أفادت مصادر عسكرية بأن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة حمير بمديرية مقبنة، بالتزامن مع استمرار المواجهات في محاور البرح والكدحة ومقبنة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت خلال الساعات الماضية السيطرة على مواقع حاكمة في جبهة الكدحة بينها جبل الكورة، وهي مواقع مرتفعة تشرف على أجزاء من الكدحة وطريق تعز و المخا. وفي محور البرح غربي تعز استمرت الاشتباكات على خطوط التماس مع تسجيل محاولات حوثية للتقدم أو التسلل باتجاه مواقع عسكرية. كما أعلنت القوات التابعة للمقاومة الوطنية إحباط هذه التحركات وإسكات مصادر النيران. في جبهة الجوف، بدأت قبائل الجوف التحرك لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. وكان مراسل العربية ذكر أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبيرا في المحافظة بتطويق معسكر اللبنات وسيطر على القرى المحيطة به، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي حاولت الدفع بتعزيزات، إلا أن القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها وإجبارها على التراجع. أما في البيضاء مستمعينا، وكما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على مناطق حيد الخزان والمجرش ودار المعلى والناصفة في البيضاء مع تراجع الميليشيات الحوثية. وتتقدم القوات المسلحة اليمنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بغطاء جوي من الطيران الحربي. في مأرب أيضا، استهدف قصف لميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي مركزا للنازحين في مديرية رغوان، وتسبب القصف في مقتل طفلين وإصابة 15 من بينهم أطفال وتضرر 16 مأوى خاصا بالنازحين. في المقابل وفي رد على انتهاكات الميليشيا، استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وسكنات تابعة لميليشيا الحوثي بعدة غارات على جبهات مأرب الجنوبية. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات للحوثيين في مديرية الضفة.

إذن مستمعينا نتابع معكم من اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت خلال الأحداث الأخيرة أثبتت القدرة على الردع واستعادة المبادرة، مثمنا الانتصارات في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وثمن الرئيس العليمي الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام وعليها تحمل العواقب. وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد العليمي أيضا أن رفض الميليشيات قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل الإمداد العالمية.

0: تصريحات الرئيس العليمي مستمعين جاءت بتزامن مع تنفيذ القوات المسلحة اليمنية لعملية نوعية شنت فيها هجوما واسعا في الاتجاه الشرقي لمحافظة الجوف، وحررت أولى قرى مديرية الحزم عاصمة المحافظة من سيطرة ميليشيات الحوثي، كما سيطرت أيضا على معسكر اللبنات الاستراتيجي. محمود الحميدي والتفاصيل في هذا التقرير، دعونا نتابع.
1: عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظة الجوف وتحديدا شرق المحافظة لتحرير أجزاء واسعة من هذه المناطق الواقعة شرق محافظة الجوف في السلسلة الجبلية التي هنا معسكر اللبنات الاستراتيجي الذي اتخذته الميليشيات الحوثية مركزا للعمليات المتقدم والذي حشدت إليه الكثير من الآليات والأفراد خلال الأيام الماضية، يصبح اليوم تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة اليمنية التي اشتركت في عملية برية اشتركت فيها قوات المنطقة العسكرية السادسة وأيضا وحدات من قوات الطوارئ وقوات درع الوطن. العملية سبقت بتمشيط ناري من الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية التي مشطت أهدافا خلف خطوط التماس للميليشيات الحوثية وقطعت خطوط إمداداتها خلال الأيام الماضية. تحركت هذه القوات أكثر من 40 كيلومترا لتصل إلى هذا المكان وتحاصر الميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات وفي أجزاء واسعة من شرق محافظة الجوف. محمود الحميدي، لقانتي العربية والحدث من شرق محافظة الجوف.
0: إذن مستمعينا نتابع معكم هذا الخبر العاجل الآن. وزير الخارجية الروسية استقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو، دعونا نتابع هذا اللقاء الآن ونعود.
2: нынешний визит и возможность провести полноценные переговоры мы ценим особенно учитывая что этот год столетия установления дипломатических отношений между нашими странами.
3: ونعطى أهمية حاسة لهذه الزيارة خصوصا أنها تأتي في العام نحتفل فيه المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.
2: Это хороший повод подробно поговорить о состоянии российско-саудовских связей. Они обогащаются с каждым годом и в торгово-экономической, инвестиционной, культурной, гуманитарной областях, и поговорить о региональных делах. Россия искренне заинтересована содействовать усилиям по успокоению ситуации, а также по другим региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес.
3: وإنها فرصة جيدة لمناقشة الحالة الحالية للروابط الروسية السعودية التي تستمر أن تتطور بشكل مضطرد، ونقوم بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية والثقافية، وفرصة جيدة لمناقشة الأجندة الإقليمية والمنطقة.

0: الملفات الإقليمية، وإن روسيا مهتمة وتحرص لمساعدة لتحدية الأمور في المنطقة ومناقشة جميع الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. فأهلا وسهلا بك من جديد.
1: معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، شكرا جزيلا على كرم الاستقبال وحفاوته، ونحن مسرورون بزيارتنا اليوم إلى روسيا الصديقة.
0: Уважаемый Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, большое спасибо за теплый прием и оказанное гостеприимство. Мы очень рады быть сегодня в России.
1: وكما أشرت معاليك في كلمة التحية، تأتي هذه الزيارة في عام مميز نحتفي به بمرور 100 عام على إقامة العلاقة الدبلوماسية بين بلدينا
0: الصديقين. И как вы уже сказали в своем вступительном слове, этот год особенный для наших отношений. Мы отмечаем столетнюю годовщину с момента установления дипломатических отношений между нашими странами.
1: وتتيح لنا هذه الزيارة الفرصة لمواصلة الحوار والتنسيق معكم وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب تبادل وجهة النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
0: И безусловно, данный визит дает нам отличную возможность для продолжения диалога и укрепления двустороннего сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.
1: أصبح التعاون الروسي السعودي اليوم يشمل طيفا واسعا من القضايا السياسية والاقتصادية، إذ أثبت هذا التعاون أهميته في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التوازن الذي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، وأسهم في استدامة النمو الاقتصادي العالمي إضافة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
0: Безусловно, российско-саудовское сотрудничество сегодня стало.
2: إذا مستمعينا نتابع معكم هذا اللقاء على الهواء مباشرة، اجتماع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في موسكو، واجتماعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث عدد من الملفات، كما نتابع أيضا في هذه اللحظات في هذا البث المباشر مستمعينا نتابع.
1: نتطلع لأن يكون القرن الثاني في هذه العلاقات أكثر طموحا، قرنا ننتقل فيه العلاقة من التعاون في مجالات محددة إلى شراكة أوسع وأكثر تنوعا واستدامة، تخدم مصالح شعبينا وتسهم في أمن منطقتينا واستقرار العالم.
0: И безусловно, мы заинтересованы в продолжении консультаций и двусторонней координации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Уверены, что это взаимодействие пойдет на пользу нашему сотрудничеству, будет способствовать установлению реального партнерства в интересах народов двух стран. И в заключение еще раз большое спасибо, мой дорогой друг. Жду с нетерпением наших переговоров.
2: إذن مستمعينا تابعنا معكم لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو. لافروف لنظيره السعودي يقول مهتمون بالمساعدة في جهود التهدئة بالمنطقة. أيضا كان هذا اللقاء لبحث عدد طبعا من الملفات، من بينها أمن الخليج والتوتر الأمريكي الإيراني. We'll be right back.

نعود إذن مستمعينا إلى الملف اليمني، وكنا تحدثنا قبل قليل أن القوات المسلحة اليمنية كانت تتحدث عن تحريرها لمنطقة اليتمة في محافظة الجوف، وتقول أيضا أنها مستمرة بالتقدم الميداني. الآن معنا مستمعينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل. سيد عبد الله، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني الرئيس العليمي اليوم يتحدث عن استعادة القوات المسلحة للمبادرة والقدرة أيضا على الردع، وكنا نتابع أيضا يعني استعادة القوات المسلحة لبعض المناطق أيضا المتفرقة في

0: اليمن، إلى أي مدى اليوم تعكس هذه التطورات الميدانية الأخيرة تحولا فعليا في ميزان القوى، أيضا القوات المسلحة؟
1: يعني بالتأكيد هذه التطورات التي جاءت بعد تصعيد حوثي في اتجاه باب المندب، وتصعيد باتجاه أيضا الأذية في البحر الأحمر، ومحاولة تصعيد لصالح يعني أجندات خارجية لا تعني اليمن ولا تعني الجيران اليمن على الإطلاق. هذا التصعيد كان يبدو أن جماعة الحوثي لم تكن يعني تتوقع أن يكون هنالك ردودا مختلفة عما كان في الماضي، عندما كانت تستفرد بجبهة معينة ثم بعد ذلك تستفرغ فيها القوة وتنقل إليها الثقل العسكري، ثم بعد ذلك لا تواجه بتحركات أخرى من جبهات أخرى، وبالتالي كانت تستطيع أن تحقق بعض الانتصارات أو تحقق بعض الأغراض والأهداف. لكن هذه المرة كان الأمر مختلف. نحن اليوم نشهد تطورا كبيرا، أولا في مسألة المستوى السياسي والتوحد في مسألة القرار، والمستوى العسكري أيضا، وغرفة عمليات مشتركة، وقدرة كبيرة جدا أظهرها الجيش اليمني في مواجهة جماعة الحوثي، والذي نقلت محاولة المراهنة والرهان الحوثي إلى فشل واضح جدا. اليوم يعبر عنه بجنون أكثر، سيؤدي أكثر إلى محاصرته أكثر، وإلى إن شاء الله
0: صحيح.
1: كسر قوته.
0: نعم، وحتى أيضا الحسابات السياسية أيضا للحوثيين أستاذ عبد الله، إلى أي مدى اليوم هذه التطورات الأخيرة، تطورات العسكرية، تطورات الميدانية، تؤثر أيضا على الحسابات السياسية أيضا لجماعة الحوثي؟
1: جماعة الحوثي هي كانت في الماضي كما قلنا كانت تشتغل على أمرين مهمين. الأمر الأول أنه كان هنالك خلاف واضح داخل الحكومة الشرعية وتشكيلاتها وأحزابها، ربما لنكن واضحين لم يكن هنالك هذا التوحد السياسي، وهذا كانت تشتغل عليه جماعة الحوثي. الأمر الآخر أن هنالك كانت إلى حد ما رغبات دولية في محاولة إبقاء جماعة الحوثي لفترة ما لاستخدام وظيفي ما، لكن يبدو أن هذا الأمر اليوم انعكس تماما. جماعة الحوثي حتى في الداخل اليمني، في داخل المناطق التي تحتلها الجماعة، هي غير مرغوبة، وهي متوجسة، وهي لا تستطيع أن تأمن، لأنها قد أفسدت في الأرض في هذه المناطق، جعلت المجتمعات المحلية في مناطق الاحتلال الحوثي تتوق للحظة الخلاص من هذه الجماعة. وبالتالي أنا أعتقد الجماعة لم تدرس الموضوع بشكل كبير، لسبب مهم، أنه يبدو أن التوجيه الإيراني بالتحرك في اتجاه باب المندب كان أعلى من مسألة الحسابات العسكرية أو الفهم للتطورات وماذا سيحدث. وبالتالي أنا أعتقد أن الجماعة اليوم كما يقال تضرب النار على رجلها أو على قدمها. وأعتقد أن هذه الآن فرصة أمام الحكومة الشرعية. اليوم نحن أمام استحقاق أخي العزيز، استحقاق الحكومة الشرعية في تحرير بقية المناطق التي تسيطر عليها عصابة ثيوقراطية وعنصرية ومتمردة بالتوصيف العالمي وإرهابية أيضا. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمور تغيرت كثيرا، تحولت بشكل جذري،
0: وتغير هذه
1: أن يكون هناك تطور.
0: نعم، تغير هذه الأمور وتطور الذي تشهده اليوم الساحة اليمنية أستاذ عبد الله العليم، يقول أن الحوثيين اختاروا طريق التصعيد، اختاروا هذا الطريق ورفضوا كل مبادرات السلام، وبالتالي هل ذلك أن المسار السياسي اليوم بات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، والحل هو في المسار العسكري؟
1: الحقيقة أن المسار السياسي كان موجود ومتواجد ومطروح بقوة وبرعاية محترمة جدا، حتى من زعيمة التحالف العربي المملكة العربية السعودية، وكان هنالك كثير من المحاولات في اتجاه الاتجاه في السلام، ومحاولات الوصول إلى بر الأمان في هذه المرحلة. لكن التعقيد في الملف السياسي لم يكن وليد اللحظة، هو ديكدا جماعة الحوثي الذي كانت تجهض كل محاولة للذهاب إلى عملية سلام حقيقية، مع أنه كان في بعض الأحيان لصالحها، وهي فقدت كثير من الفرص على فكرة، عندما عقدت المشهد ثم بعد ذلك لتصل اليوم. أنا أعتقد اليوم لا حديث عن السلام إلا من خلال الحرب. من خلال تطهير المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ليصل اليمنيون إلى فرصة

0: ترتيب مستقبلهم. هذه الجماعة جماعة تستهدف جميع اليمنيين، جميع مناطق اليمن، جميع أشكال، واليوم حتى هي ليست فقط إرهاب داخلي وإنما أصبحت إرهاب إقليمي ودولي. ولو استطاعت أن تصل إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب ستكون يعني كارثة على العالم، ليس فقط على المنطقة الذي نعيش فيها.
1: نعم.
0: كارثة على كل العالم، لأنها أداة عمياء مجنونة ليس لديها أي آفاق سياسية ولا تفكير في المنطقة. اليوم يعني من يسمى رئيسهم يتوعد بالفتح المبين، يتوعد العالم بالفتح المبين.
1: هذا ما كنت أود أن أسأل عنه يعني أستاذ عبد الله، إلى يعني هل من الممكن أن يؤدي هذا النوع من الضغط العسكري، يعني الضغط العسكري على الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد أكبر؟ يعني
0: مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات، حتى وإن كان هذا الضغط العسكري سيفرض على جماعة الحوثي التراجع قليلا، لكنه لن يكون كما كان في السابق، لن تكون بشروط السابق. المسألة اليوم تتغير تماما، جماعة الحوثي ستصل إلى درجة أنه اليمنيون اليوم يقررون ويحددون، وقد صدر قرار شعبي يمني على أن جماعة الحوثي يجب أن يكسر سلاحها لتستطيع أن تتناقش مع جماعة أو مع فصيل لا يمتلك عليك القوة ليفرض شروطه. هذه مسألة لا يجب أن تكون واضحة. اليوم يا أخي الدول المحيطة بنا تبحث عن أن الدولة تمتلك حصرية السلاح ولا تستطيع أن تصل إلى ذلك، فلا يجوز اليوم أن نبدأ بهذه الإشكالية ثم بعد ذلك لنعالج مسألة السلاح الحوثي والسيطرة الحوثية فيما بعد. اليوم يجب أن يكسر السلاح ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى النقاش والحوار وترتيب المستقبل. ولا أحد يريد أن يعني أن يبيد أحد، لكن هذه الجماعة بالفعل أبادت اليمنيين، وإذا ما امتلكت السلاح بهذه الفكرة الإرهابية والعنصرية، السلاح إذا ما امتلك يعني أو الفكرة العنصرية والإرهابية إذا امتلكت السلاح تتحول إلى شر محض. وبالتالي الأهم اليوم أن تتحرر الأرض من تحت القبضة الحوثيين.
1: نعم.
0: أن يكسر هذا السلاح ثم بعد ذلك نستطيع أن نتحرك ونتحدث.
1: شكرا.
0: عن سلام وعن حوار وعن ترتيب المستقبل.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك من القاهرة عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل، تحياتي لك. نبقى مع اعتداءات ميليشيا الحوثي، حيث أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات استهدافات ميليشيات الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، إلى جانب استمرار الميليشيات باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيات الحوثي بتهديد أمن واستقرار اليمن ورفضها المستمر لجهود السلام، وأكدت حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

بدوري أكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية تصعيد خطير، قائلا إنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران نتج عنها إصابة أكثر من 70 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم. في سياق متصل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية باستهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم الثلاثاء، وقد باشرت الجهات المختصة التعامل

0: معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: في الواجهة،
0: نكمل مستمعينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي وسيلة جديدة لوضع مزيد من الضغط على إيران تدفع الولايات

نووية رئيسية، فيما لا يزال مصير نحو 440.9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب حتى 60% غير محسوم.

0: طيب مستمعينا، قبل أن نكمل الملف النووي الإيراني وملف الحرب الأمريكية الإيرانية، نعود فقط لما أوردناه قبل قليل في لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو. معنا الآن مدير مكتب العربية FM في موسكو الزميل عبد الجواد رشد. عبد الجواد، أهلا وسهلا بك معنا من موسكو. إذن أبرز ما رشح من تفاصيل حول لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره السعودي في هذه الأثناء.
1: محمد، في الحقيقة يعني لقاء الوزيرين كان حميم كما هو واضح، يعني هذا اللقاء تم التخطيط له كما يظهر طبعا من التواجد في هذا المبنى. نحن الآن في مقر مبنى الضيافة التابع لوزارة الخارجية. التقى الوزيران اللقاء البروتوكولي المعتاد طبعا، والآن تجري جلسة الحوار بين وزير الخارجية الروسي ونظيره السعودي. طبعا تطرق الوزيران خلال الحديث يعني في اللقاء البروتوكولي حول أن المناقشات ستشمل العلاقات الثنائية بين البلدين، الوضع بشكل عام في الشرق الأوسط، المشاكل طبعا المتواجدة هناك، الأزمات، بالإضافة إلى أنه تم التنويه إلى أنه سيتم مناقشة العلاقات بين موسكو والرياض بشكل واسع، إن كانت سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو تعليمية أو سياحية أو غير ذلك، طبعا باعتبار أن مر على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية 100 سنة، وهذا طبعا ما تم الحديث عنه خلال هذا اللقاء البروتوكولي. من المقرر طبعا بعد نصف ساعة من الآن بشكل رسمي، لكن طبعا كافة الصحفيين المتواجدين هنا يعني يعرفون بأن اللقاء سيمتد لوقت أطول، لذلك طبعا هناك مؤتمر صحفي للوزيرين سيخرج بعدهما الوزيرين للحديث للصحافة حول ما تم مناقشته، أبرز النقاط التي تم الوقوف عليها. سنحاول طبعا طرح أسئلة عليهم بما يخص الوضع في الشرق الأوسط، الوضع في أوكرانيا، الدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو في الأزمة الإيرانية وغير ذلك من كل من تلك التفاصيل. لذلك لقاء هام كما تحدث الإعلام الروسي يأتي في مكانه في موقفه اليوم على خلفية التطورات الحاصلة إما في اليمن وإما في إيران، تبقى طبعا الأزمات وطبعا الضربات التي يقوم بها الحوثيين على أراضي المملكة ستكون طبعا نقطة خلال هذا الحوار. لذلك يعني اللقاء الآن يجري بين الوفدين الروسي والسعودي في مركز الضيافة التابع لوزارة الخارجية، وعلى ما يبدو بأن نقاط ساخنة ستخرج من هناك لابد لنا من الوقوف عليها عقبة نصف ساعة واربعين دقيقة من الآن.
0: نعم، وسنتابع طبعا معك. شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية في موسكو زميل عبد الجواد الروج. تحياتي لك عبد الجواد.

0: منتصف النهار.
1: إذن مستمعينا، نعود مباشرة إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن يرفع سقف الضغوط الأمريكية. هذا النقل على طهران، لكنه لا يحسم ما سيأتي بعده، فبين اعتراض متوقع من روسيا والصين واحتمال استخدام الضغط لفتح باب تفاوض جديد، تدخل الأزمة مرحلة قد تحدد اتجاهها بين التسوية ومزيد من التصعيد. فما هي المسارات الثلاثة للملف النووي الإيراني في مجلس الأمن؟ إذا المستمعين، بالفعل ثلاثة مسارات محتملة، ما بين تفاوض جديد أو تصعيد أوسع أو جمود دبلوماسي طويل تفتحها إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. إيران مجبرة على التفاوض مقابل تخفيف الضغوط. الأول أن يتحول الضغط إلى بوابة تفاوض جديدة، فتعود طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقبل بقيود قابلة للتحقق مقابل تخفيف تدريجي للضغوط والعقوبات. أما المسار الثاني مستمعينا، أن تعتبر إيران هذه الإحالة محاولة لإجبارها على التراجع، فترد بمزيد من التشدد وتقليص التعاون مع الوكالة، ما يفتح الباب أمام دورة جديدة من العقوبات والتهديدات والتصعيد.

0: أما المسار الثالث مستمعين فهو أن يصل الملف إلى مجلس الأمن من دون قدرة على تمرير إجراءات جديدة. وهنا نتحدث عن العامل الأكثر أهمية، أي عن موقف روسيا والصين باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن ويتمتعان بحق النقد. إذن مستمعين، تشير تقديرات لأن موسكو وبكين قد تواصلان الاعتراض على الأساس القانوني والإجرائي لآلية سناباك، ما يجعل أيضا الملف النووي الإيراني ساحة مواجهة دبلوماسية بين القوى الكبرى وليس مجرد نزاع بين طهران والدول الغربية. وفي هذه الحالة طبعا قد تحقق واشنطن مكسبا سياسيا حتى من دون عقوبات إضافية عبر إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت مظلة مجلس الأمن ودفع موسكو وبكين إلى إعلان مواقف أكثر وضوحا. من واشنطن مستمعينا عبر زوم الخبير بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني ما الذي تريده الولايات المتحدة اليوم وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحقيقه من هذه الخطوة المختلفة إحالة البرنامج النووي الإيراني اليوم إلى مجلس الأمن الدولي في هذا التوقيت تحديدا؟ دكتور،
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا هذه الخطوة إذا حدثت ستكون خطوة هامة، إذا نفهمها على نحو جيد نحتاج أن نعود إلى 2003 لأنها حدثت المرة الأولى في ذلك الوقت عندما كشف عن برنامج إيران النووي. إيران بسبب اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي شاركت فيها لا يحق لها أن تخصب من دون إخبار وكالة الطاقة الذرية المسؤولة عن تطبيق الاتفاقية، فهي كانت تخصب سرا. ظهر الأمر لأول مرة في 2003 من خلال منظمة مجاهدي خلق، أنكرته إيران نهاية 2002 كان الإخبار، لكنه فيما بعد كشفت مصادر استخبارية وهذا أنه فعلا إيران لديها برنامج تخصيب نووي. لا. تولت وكالة الطاقة الذرية التفاوض مع إيران بإحالة من الوكالة من مجلس محافظي الإدارة التفاوض مع إيران من أجل حل الموضوع، ومضى التفاوض 3 سنوات من دون حل، بمعنى عجزت الوكالة الذرية عن حله مع إيران، فقررت إحالته بتصويت في داخلها. نعم. إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، بمعنى على مجلس الأمن أن يتعاطى مع الموضوع، نحن لا نستطيع أن نتعاطى مع الموضوع، وهذا أدى إلى إصدار القرارات الدولية ضد إيران بخصوص البالستي بخصوص النووي والعقوبات والهذا. الآن يحصل شيء شبيه. تحاول هذه الدول، لأنه تمت يعني التوصل إلى اتفاق، الاتفاق انهار، إيران خرقته، الولايات المتحدة انسحبت منه، لكنه عموما بسبب خرق إيران للاتفاق. الاتفاق الذي خرجت منه الولايات المتحدة في 2019 بقيت إيران فيه وبقيت أوروبا فيه، الاتحاد الأوروبي، ويشير إلى نسبة تخصيب 3.67. إيران خرقته، بقيت فيه وخرقته وخصبت نسبة 20% وإلى 60%، هذا يعتبر خرق. انتهى الاتفاق في 2025، من 2025 24 لحد الآن لا حل، لا حل مع إيران. تعتبر هذه الدول أن إيران خرقت الاتفاق وخرقت التزاماتها بإطار يعني انتمائها منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكالة الطاقة الذرية الآن إذا يحال الملف تقول مرة أخرى نحن عجزنا عن حله مع إيران، عليكم أن تتخذوا الإجراءات، خطوة يعني ضاغطة وكبيرة.
0: ما الخطوة التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن الدولي اليوم في ملف طهران؟ طيب دكتور عقيل، يعني
1: مجموعة أشياء. هو أولا سيقال لإيران أنك خرقت الاتفاق، خرقت عضويتك في حظر انتشار الأسلحة النووية، وتصدر قرارات عقابية في الفصل على أساس الفصل السابع. يمكن أن تصل هذه القرارات، أشك أنه هذا سيحصل، إلى حد استخدام مادة في الفصل السابع تبيح استخدام القوة العسكرية ضد إيران، كما حصل مع العراق في 1990 في الكويت بعد احتلاله الكويت، لأنه استخدمت نفس المادة. فهذه عتل الضغط كبيرة، عقوبات على إيران قد تقوي الموقف الأمريكي في هذا، قد يصدر حظر.

0: نفطي لا نعرف، لكنه
1: طيب لكن
0: هذا فتح مسار.
1: إلى أي مدى يعني دكتور عقيل اليوم إيران هي قادرة على استيعاب هذه الفكرة، على استيعاب أن مجلس الأمن الدولي سيطرح عليها عقوبات وقد تضر بها أيضا وباقتصادها المتضرر أصلا يعني؟
0: هذا السؤال الذي يعني علينا أن ننتظر الإجابة الإيرانية عليه في ظل هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. سنختبر موقف الدول الأوروبية، موقف الصين، موقف روسيا، قدرة أمريكا على الضغط. الخطوة ستكون لصالح الولايات المتحدة لأنها عمليا تقول أنه هو نحن تصرفنا لأن إيران خرقت التزاماتها، والآن المجتمع الدولي يؤكد هذا الأمر. حقيقة أنه سيناقش في مجلس الأمن الذي سيحصل عمليا بعد أن تحال إذا نجحت الإحالة، وأعتقد الإحالة لن تكون صعبة. الأوروبيون، الغربيون، ربما حتى الروس أو كذا سيأتون بمقترحات قرارات. في العادة الأوروبيون والأمريكيون يأتون بمقترح قرارات كي يصوت عليها مجلس الأمن، وبسبب العضوية الدائمة لروسيا والصين ستبدأ عملية تفاوض، تعديل القرار، عدم تعديله. عبر هذا سنعرف الشيء الأساسي، مقدار التعاون الذي يمكن أن يحدث بين روسيا والصين من جهة والغرب، الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، بخصوص إيران. في كل الأحوال أعتقد هذه الخطوة ستعني المزيد من الضغط على إيران، والأهم من هذا أمريكيا هو تأكيد صحة الموقف الأمريكي والقول أنه إيران مصدر قلق. نحن تصرفنا لوحدنا بإزاء مصدر القلق هذا، والآن المجتمع الدولي يؤكد هذا القلق. فتح يعني جبهة دبلوماسية ضد إيران قد تنشأ عنها قرارات تنبق ضدها.
1: نعم. شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن عبر زوم دكتور عقيل عباس، تحياتي لك دكتور.
2: منتصف النهار.
1: فيما يخص أزمة مضيق هرمز، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن التابعة لشركة كيبلر أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن اليوم مقابل 8 سفن في اليوم السابق، وذلك بعد تهديدات إيرانية باستهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء المنطقة بما في ذلك مصالح الولايات المتحدة في قطاع النفط والغاز. وفي ظل هذا التصعيد شهدت أسواق النفط ارتفاعات ملحوظة، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 97 دولارا للبرميل. مع هذه الارتفاعات في أسعار أسواق الطاقة، شددت واشنطن حصارها البحري الخانق على إيران، إلى أن وصل عدد براميل النفط الإيراني العالق على ناقلات في البحر إلى نحو 107 ملايين برميل. فأين توجد هذه الكمية؟ كم منها بات محاصرا؟ وكيف يمكن لإيران مواصلة التصدير إذا بقيت الناقلات عالقة؟ دعونا نجيب على هذه التساؤلات. في وقت قريب كانت الكمية العائمة من النفط الإيراني تقترب من 135 مليون برميل، حتى تراجعت إلى نحو 107 ملايين برميل في أواخر أغسطس، 28 مليون برميل أقل. إذن لكن مستمعين، هذه أو هذا الرقم في المنطقة الواقعة غرب الحصار، ارتفعت الكمية المخزنة بحرا من 35 مليون برميل في نهاية يوليو إلى قرابة 42 مليونا إلى أغسطس، أي نحو 6.2 ملايين برميل إضافية تجمعت هناك خلال أسابيع. بظل هذا التكدس النفطي المنتشر على سواحل إيران، دخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ. وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا في إطار جهود معالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

0: يؤدي الوضع الاقتصادي مع ارتفاع أسعار جميع السلع وانخفاض الدخل وتحمل المواطنين العبء الأكبر بسبب الحرب. نتابع.
1: نظرا لانخفاض مداخيل الناس فإن أي زيادة ستزيد الضغط على المواطنين العاديين. علاوة على ذلك فإن ارتفاع أسعار الوقود له آثار جانبية تؤثر بطبيعة الحال على جميع أنواع السلع التي تباع وتشترى، ونتيجة لذلك يتحمل عامة الناس وخاصة ذوي الدخل المنخفض العبء الأكبر.
2: لسوء الحظ يؤثر هذا سلبا على السوق أيضا، بما في ذلك قطاعات كالصلب والسيولة النقدية، فضلا عن ارتفاع الأسعار الحالي.
3: سواء ارتفعت أسعار البنزين أم لا، فإن أسعار المواد الغذائية في ازدياد مستمر. لقد أصبحت الحياة صعبة علينا جميعا، حتى المواد الغذائية الأساسية أصبحت باهظة الثمن بصراحة، بالكاد يمكنك شراؤها الآن. تشتري حفنة من المواد الغذائية الأساسية بمئة مليون ريال. إذا ارتفعت أسعار البنزين أيضا فسيزداد الوضع سوءا.
0: إذن نواصل معكم مستمعينا برنامج منتصف النهار، ونعود للملف اليمني. مراسل عربية كان يتحدث في بداية هذه الساعة عن القوات المسلحة اليمنية تسيطر على منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف. الآن معنا مراسل العربية FM الزميل محمود الحميدي. محمود، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار، آخر التفاصيل وآخر التطورات العسكرية والميدانية لديك محمود.
4: مرحبا. ربما الخبر الأحدث هو سيطرة القوات الحكومية على منطقة اليتمة وسوق اليتمة، وهي منطقة استراتيجية في الحدود الشمالية في لمحافظة الجوف. وهذه المنطقة كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية منذ العام 2021، لهذا فإن تحركت قوات المحور الشمالي اليوم وحاصرت هذه المنطقة ودخلت المنطقة، وأيضا تجاوزت معسكر الخنجر الذي يعد من أهم المعسكرات في تلك المنطقة. إذن بعد التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية يوم أمس في القطاع الشرقي لمحافظة الحزم، وتحديدا عندما وصلت إلى معسكر لبناتها، هي اليوم تصل إلى الاتجاه الشمالي إلى منطقة اليتمة ومعسكر الخنجر، ما يعني أن الاتجاه نحو عمق محافظة الجوف وتحديدا نحو مركز المحافظة الحزم سيكون هو وجهة القوات الحكومية خلال الساعات القادمة. القوات الحكومية بدأت هذه العملية البرية بتمشيط جوي، راجمات صواريخ مدفعية، طيران مسير، وأيضا الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية شارك في هذه العمليات، وأدى إلى استنزاف الميليشيات الحوثية. ثم جاءت العملية البرية لتحقق هدفها خلال ساعات محدودة. مصادر عسكرية أكدت للعربية أن هذا التقدم للجيش الحكومي ليس من محور واحد، إنما من محاور كثيرة، وهو ما أبرزته الأحداث وأكده الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية العقيد ماجد النزيلي، حين أكد أن معركة عسكرية انطلقت من محافظة البيضاء وحققت هدفها بالوصول إلى مديرية الزاهر آل حميقان وإلى مديرية الملاجم بالقرب من هذه مديرية ذي ناعم بالقرب من هذه المديرية. إذن التقدم كبير للقوات الحكومية، وتسعى من خلال أكثر من محور الوصول إلى أهدافها وقطع خطوط الإمداد التابعة للميليشيات الحوثية.
0: كذلك أيضا
4: الجدير بالذكر أن
0: محمود أيضا من المناطق التي يعني ربما يعني هي محاور تمت السيطرة عليها، محاور الكدحة والبرح وأيضا مقبرة. اليوم كيف تبدو خريطة السيطرة هناك في هذه المنطقة؟
4: بالتأكيد أيضا في محافظة تعز وفي محافظة الحديدة حققت القوات الحكومية تقدم كبير، أمنت المواقع التي استعادتها والتي كانت سيطرت عليها الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي. أيضا تقدمت في محاور أخرى في محافظة الحديدة وفي مديرية حيس، أمنت مديرية حيس بالكامل. هنالك توجه للقوات الحكومية نحو التحرير الشامل، لكن تبدأ هذه الخطوات مرحليا باستعادة عدد من المواقع. ما كنت أريد أن أطرحه هو الإعلان الذي أعلنته القوات المسلحة مساء أمس بأن هنالك طرق محورية بين المحافظات اليمنية تدعو فيها المواطنين والسكان لعدم التنقل منها. هذا يعني أن هنالك معركة في هذه المحاور، وستقوم القوات الحكومية بتأمين هذه الطرقات ثم السماح للمواطنين بسلكها.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية FM من مأرب الزميل محمود الحميدي. تحياتي لك محمود.

0: مصادر مفتوحة.
1: أعلنت الحكومة الكوبية أن الحظر الأمريكي المفروض على البلاد تسبب بخسائر قياسية تجاوزت 8 مليارات دولار بين مارس 2025 وفبراير 2026 بزيادة 7% عن العام السابق. وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قال إن هذه الأرقام لا تشمل أضرار الحظر النفطي والعقوبات الثانوية الأمريكية. تقول رويترز الرقم أداة سياسية بقدر ما هو اقتصادي. هافانا تستخدم تقدير الخسائر لإسناد روايتها بأن الأزمة الاقتصادية ليست نتيجة إخفاقات النظام وحدها، بل نتيجة مباشرة للضغط الأمريكي. رويترز نقلت أن التقدير بلغ نحو 8 مليارات دولار بزيادة 7% عن الفترة السابقة. الأهم أن الرقم، تقول رويترز، لا يشمل أحدث أدوات الضغط. رودريغيز يقول إن التقدير لا يدخل فيه أثر ما تسميه هافانا الحصار النفطي والعقوبات الثانوية الأحدث، وبالتالي تريد كوبا القول إن الأرقام المستقبلية قد تكون أشد سوءاً. سياسيا، واشنطن تراهن على العكس تماما. الضغط الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية وحقوقية، وهذا يضع الطرفين، تقول رويترز، أمام معادلة صعبة. كلما اشتد الضغط ازدادت استعداد الدولة لاستخدام الأزمة لتعزيز خطاب السيادة ومقاومة التدخل الأمريكي.
0: مصادر مفتوحة. الحي المالي.
1: ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن البلاد تصدر حاليا نحو 1,000,000 برميل من النفط الخام يوميا من خلال عمليات نقل بين السفن خارج مضيق هرمز، إضافة إلى البيع على أساس التسليم للعملاء. في هذا الوقت رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بنهاية العام بمقدار 5 دولارات للبرميل، ويرجح البنك استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل مقابل تعافي تدريجي للإنتاج خلال النصف الثاني من 2027. غادرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز منذ يوليو، في مؤشر على بدء عودة تدفقات الغاز من قطر إلى الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة المروانة عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى خليج عمان صباح اليوم في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقع وصولها يوم الخميس. واصل الين الياباني مكاسبه أمام الدولار مقتربا من أعلى مستوياته هذا العام بعد أن كسر مستوى 154 ينا للدولار، مدعوما بتزايد التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. تسارع نمو الصادرات الصينية خلال أغسطس مدفوعا بالطلب العالمي على التكنولوجيا والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسجل الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفاعا بنحو 44% الشهر الماضي إلى أكثر من 29 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
0: الحي المالي.

ستوديو لايت مستمعينا. أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون أن نشاط المسيرات التي تستطلع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تراجع بنحو 75% في منطقة وادي ريو غراندي بعد أقل من أسبوعين على بدء الجيش استخدام منظومة ليزر عالية الطاقة لإسقاط المسيرات المشبوهة. دخلت منظومة الخدمة للمرة الأولى في 25 والسادس والعشرين من أغسطس عندما أسقطت 3 مسيرات بعد أشهر من التدريب. مسؤولون عسكريون يقولون إن الجيش ينسق بصورة منتظمة مع إدارة الطيران الفيدرالية لضمان عدم تسبب استخدام الليزر في مخاطر على المدنيين. للتعرف أكثر حول هذا الموضوع معنا الآن عبر زوم مستشار العربية للشؤون العسكرية الأستاذ رياض قهوجي.

0: سيد رياض، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن اليوم الحديث عن إدخال منظومة حديثة لإسقاط المسيرات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك. إلى أي مدى يمثل هذا الاستخدام، استخدام الليزر اليوم، تحولا نوعيا في استخدام وفي طريقة يعني تعامل الجيش الأمريكي مع المسيرات على الحدود المكسيكية؟
1: الليزر دخل الخدمة كسلاح منذ قبل عامين تقريبا لدى القوات الأمريكية، وبيزداد دوره مع تطور التكنولوجيا الخاصة به. والليزر اليوم هو يتم تطويره لدى عدة دول حول العالم، خاصة في مجال الدفاع الجوي. حاليا الولايات المتحدة هناك استخدام الليزر في المناطق الحدودية. هذه المناطق الحدودية هناك مجموعات من المهربين المخدرات، مهربين البشر، يقومون بالعمل على الحدود، وبالتالي هناك نشاط متزايد، يستخدمون المسيرات لكشف أماكن عدم تواجد دوريات لحرس الحدود ليقوموا باستخدام تلك المنطقة لعمليات التهريب. ومن هنا استخدام هذه، وأيضا تستخدم المسيرات لنقل مخدرات عبر الحدود
0: صحيح.
1: من فوق السياج. ومن هنا استخدام هذه الليزر في منطقة لا تعتبر سكنية، لأن الليزر هو إشعاع ينطلق بلا مدى
0: مدى
1: محدود
0: طويل.
1: له، وبالتالي يجب أن تكون المنطقة خالية من أي نشاط للطيران المدني.
0: طيب، لكن
1: هنا
0: أستاذ رياض، يعني هناك
1: المنطقة.
0: سؤال مهم اليوم، ما الذي يميز هذه المنظومة، منظومات الليزر، عن وسائل التشويش الإلكترونية التقليدية تحديدا في مواجهة المسيرات؟ يعني
1: أولا الليزر هو أرخص بكثير، طلقة الليزر تكلف دولار، دولارين أو أقل من ذلك حسب كلفة الطاقة، لأن الليزر يعتمد على الطاقة الكهربائية. كلفة إنتاج هذه الطاقة تحدد بدل الطلقة الواحدة. أيضا عملية لا يمكن التشويش عليه، هو سلاح كهرومغناطيسي يطلق هذا الإشعاع نحو الهدف. كلما كانت قوة الطاقة قوية، كلما كانت القدرة على تدمير الهدف بسرعة أكبر. اليوم يقاس قوة سلاح الليزر بالطاقة، يعني كم كيلو وات. الأسلحة المعتمدة في الجيش الأمريكي اليوم هناك 50 كيلو وات، 100 كيلو وات، 150 كيلو وات. كلما زادت قوة الطاقة المشغلة له، كلما كانت سرعة إسقاطه للمسيرة قد تصل إلى ثانية واحدة فقط. إصابة المسيرة لثانية واحدة تؤدي إلى انفجار هذه المسيرة. وبالتالي اليوم الليزر تزداد أهميته في مجال الدفاع الجوي، ويتوقع أن خلال 5 سنوات المقبلة قد تتوسع استخداماته ليس للمسيرات فقط، بل أيضا قد تشمل استهداف الطائرات الحربية الكبيرة.
0: طيب، هناك أيضا سؤال مهم يعني أستاذ رياض، ونحن يداهمنا الوقت، يعني هل تستطيع اليوم المنظومة هذه، منظومة الليزر، التعامل مع أسراب من المسيرات يعني في وقت واحد، أم أنها أكثر ملائمة للأهداف البسيطة والمنفردة؟ يعني
1: لا، هي تستطيع أن تتعامل مع أكثر من هدف، مجموعة أهداف، عند ربطها بمنظومة قيادة وسيطرة وتوجيه تعمل بالذكاء الاصطناعي. هذا يمكنها من التحرك، تحديد الأهداف بسرعة، تحديد الأولوية، أي هدف ضربه بالأول. ونشاهد يعني إسرائيل مثلا بدأت بإدخال هكذا منظومة في الخدمة، الآيرون بيم، وهي مشتقة من الآيرون دوم، المنظومة الدفاعية للصواريخ الشهيرة في إسرائيل.
0: نعم.
1: الآن تقوم بنقلها ودمجها بمنظومة ليزر أيضا.
0: شكرا جزيلا لك عبر زوم، مستشار العربية للشؤون العسكرية الأستاذ رياض قهوجي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.

0: كذلك الشكر لكم أنتم مستمعين على متابعة هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مبارك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين. القوات المسلحة اليمنية تسيطر على منطقة اليتمى شمال الجوف وتقصف مواقع للحوثي في مقبنة غربي تعز. وفي اليمن أيضا القوات المسلحة تتقدم في جبهتي البيضاء والجوف وتقصف مواقع للحوثي. الخارجية السعودية تدين اعتداءات الحوثيين على منشآت الطاقة في المملكة والتحالف يتعهد بالرد. بعد توقفها لثلاثة أيام موسكو تستأنف ضرباتها على كييف ولافروف يتعهد بتحقيق أهداف بلاده. أما اقتصاديا تباطؤ حركة الشحن في مضيق هرمز وأسعار الطاقة تواصل ارتفاعها مع تصاعد التوترات. وبرنت يتداول عند أعلى مستوى في شهر ونصف مقتربا من حاجز $100. أول شحنة غاز مسال قطرية تعبر مضيق هرمز منذ يوليو. إير كايرو تدرس شراء 15 طائرة إيرباص مع خيارات لشراء طائرات إضافية بحسب بلومبرغ. أما في الرياضة الاتحاد يعلن رسميا التعاقد مع النجم الهولندي فينالدوم لموسم واحد. ونيوم يسقط الهلال بثنائية على أرضه ويذيقه أول خسارة بدور روشن. كذلك التعادل السلبي يجمع الخليج والرياض في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب.

0: مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة الحلقة عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع فيدباك. دواء تجريبي لإنقاص الوزن بنتائج تقترب من جراحات السمنة. حسابات الزومبي، تطبيقات حذفتها من هاتفك لكن بياناتك ما تزال داخلها وقد تعرضك للاختراق. انفيديا المهيمنة على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي تستحوذ على هاجينج فيس، إحدى أبرز المنصات العالمية لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر. ومع اتساع بؤر الصراع حول العالم، كيف تعمل الإغاثة في زمن الحروب؟
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم من جديد. ومن أوزمبيك ومنجارو إلى دواء جديد يرفع سقف خسارة الوزن أكثر، ريترا تروتايد، دواء تجريبي أسبوعي يختلف عن الأدوية الحالية بأنه يعمل على 3 مستقبلات هرمونية في الوقت الواحد، وهذا يجعله يستهدف الشهية والشبع وتنظيم السكر، وبالتالي يختلف عن الأوزمبيك والمنجارو اللذين يعملان على مستقبل واحد فقط. وفي أحدث نتائج المرحلة الثالثة، المشاركون فقدوا في الجرعة الأولى نحو 28% من أوزانهم في المتوسط خلال 80 أسبوعا، ووصل المتوسط أيضا إلى نحو 30% بعد أسابيع عدة. وهنا مستمعينا نتوقف قليلا عند مسألة الأشخاص الذين استطاعوا أن يكملوا الدراسة وتحملوا العلاج، لأنه كان في حديث عن آثار جانبية مزعجة جدا للدواء، سنتعرف عن تفاصيلها مع ضيفنا. لكن اللافت في هذه الأرقام التي ذكرناها قبل قليل أن نتائجها ارتبطت سابقا بجراحات السمنة، يعني كان يقال أنه لن تستطيع أن تفقد هذا الوزن كله في هذا الوقت مثلا إلا بالجراحة. فهذا هو النقاش الجديد تحديدا اليوم. الدواء لم يحصل حتى اللحظة على موافقة أي جهة رقابية، ولا تزال سلامته قيد الدراسة، لكن الناس متحمسة لهذا الدواء. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الدكتور مصطفى طاهر، استشاري جراحة الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة. أهلا بك معنا دكتور مصطفى.
2: أهلا وسهلا.
0: يعني تحدثنا في المقدمة دكتور عن أن الفرق يكمن في أنها تعمل على 3 مستقبلات، اشرح لنا ببساطة كيف يكون الأمر، ما هي الآلية؟
2: أوكي، في بدء الأمر نشكر الإذاعة على الدعوة الكريمة. الفهم العام لموضوع احنا اللي نسميها GLPs، GLP-1 analogs، اللي هي GLP هي نوع من أنواع خلينا نقول الحمامض الأمين.

0: اللي موجودة بجسمنا، واللي هي تأثر على عملية الشبع والجوع وحركة الأمعاء. فكل ما انه عملية الجوع شلون انه تبدي عن طريق محفزات، تنطلق عن طريق المعدة، تقول انه المريض انه يخلي المريض انه يحس بالجوع. وتيجي محفزات من الدماغ انه هذا الشخص يحتاج النوع من الاكل، يبدي على عملية الاكل. من توصل عملية الشبع، يوصل معها المريض بعد اخذ فد نوع معين من الطعام او الاكل، ذاك الوقت تبدي المحفزات الاخرى اللي هي تروح الى الامعاء، اللي هي تخرج من الامعاء، تعطينا الايعاز بانه المريض انه خلص وصل الى مرحله الشبع. هذا هو عمل اللي خلينا نقول احنا هي الجي ال بي 1 جلوكاجون لايك بيبتايدز. فهاي البيبتايدز او الاحماض الامينيه بها انواع وموجوده جدا يعني كثيره عندنا بالجسم، بها نوع واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ف اللي شيء اللي يصار انه هاي البيبتايدز هي موجوده اصلا عندنا، لكن بس لكن عمرها الافتراضي بالجسم قصير. يعني خلينا نقول مثلا انه هي ممكن تبقى بالجسم لفتره خلينا نقول بين ما دقائق الى خلينا نقول اقل من 30 دقيقه. فالشركات الدوائيه حولت انه خلت انه عمرها الافتراضي داخل الجسم يبقى لفتره اطول.
1: أطول.
0: بتساعد انه هي تكون عمليه الجوع والشبع بدي تتغير عندنا. هذا هو مبدا شغل هذني كل البيبتايدز الجي ال بيز وجماعتها.
1: نعم.
0: فمن كل ما
1: وبالتالي
0: يصير عند كل احنا نقول كل فعل رد فعل، فلما يكون فعل هو الجوع ورد الفعل هو يكون عن طريق هذني الادويه، فيدي راح يصير عندك المقاومه للجوع تكون اكثر، فيكون
1: نعم.
0: المقاومه بدواء واحد او بدوائين او بثلاثه او باربعه او خمسه والله اعلم. فاللي دا يصير ويا التطور التكنولوجي من ناحيه الادويه دا يزيدون من انه هذه الادويه بحيث انه
1: نعم
0: قامت انه تشتغل بطريقه اقوى وتسوي عمليه الشبع لفتره
1: نعم
0: اكثر.
1: هذا هو التخوف الآن دكتور مصطفى من مسألة أنه تبدأ تعمل بطريقة مثلا أقوى، لأنه وفقا لهذا الدواء تحديدا كانت هناك أثار جانبية قوية جدا، لأنه حتى لما بحثت في الدراسة تم الحديث عن أنه لم يستطع الجميع إكمال يعني الدواء أو يعني الوقت الزمني الذي من المفترض أن يتم فيه هذه الدراسة بسبب الأثار الجانبية. من أين نتجت هذه الأثار الجانبية؟ من أننا نحاول أن نجعل الدواء أقوى؟
0: اوكي، الموضوع ببساطة انه هذه الأدوية في بداية الأمر هي مو أدوية سم، مو أدوية، ليست أدوية تخسيس، إنما هي أدوية تساعد على زيادة التحسس للإنسولين، وهذا يساعد في الكسر عملية الشبع والجوع، واللي في الغالب الأحيان هي أدوية للسيطرة على السكري. وكثير من أطباء الإندوكراين الغدد الصم يستخدموها لمدة سنين بالنسبة للناس اللي عندهم مرضى السكري.
1: صحيح.
0: الوحدة من الآثار الجانبية لهذه الأدوية أنه هي راح تساعد أنه على عملية الشبع عن طريق أنه نسوي نوع من نسميه إحنا الجاستريك أبسيد اللي هو تهيج بالمعدة.
1: نعم.
0: فلما يصير عندك هذا التهيج بالمعدة اللي هي تصير عن طريق انه المريض ما يصير عنده شهيه للاكل،
1: نعم،
0: او يصير عنده نوع من الغثيان، او قسم من المرضى يصير عندهم نوع من العفو التقيؤ، او قسم من المرضى يصير عندهم نوع من الصداع وغيره، لان هذه يعني هي موجوده بالجسم بس لان انه صارت الجرعه مالتها اكثر من الطبيعي اللي موجود. فلذلك انه مثل ما حضرتك تفضلتي انه قسم من المرضى
1: صحيح.
0: ما يتحملوها بسبب الاعراض الجانبيه.
1: وكان هناك حديث حتى عن اثر جانبي لافت جدا وهو الاضطراب في الاحساس، يعني مثلا كان هناك تنميل في الأطراف أو شيء من هذا القبيل، ربما هو يعني حتى يعكس أمر آخر دكتور. طيب بالنظر لهذه الأثار الجانبية، هل نتوقع أن يتم فسح هذا الدواء أم لن يعني من خبرتك يعني لن يستمر؟
0: هو والله هو الموضوع هو ببساطة الموضوع دخل في عملية الترويج، وطبعا يعني بطريقة الحال اللي يساعد على الترويج وليس مجرد انه الشركات اللي هي اللي تصنع هذه الأدوية، هو نوع المرضى اللي يتقبلون هذا الشيء يعني. فصار طرح بالموضوع شديد وصار استقبال ايضا شديد، يعني تقبل المرضى للعلاج، وان كان مثل ما تفضلتي حضرتك في بدايه الكلام انه يعني هو ما يعني ما مصرح به عن طريق الاف دي اي، يعني هو كدواء هو يعني ما مصرح رسميا. احنا من نريد نقول انه انا كطبيب انه اريد انطي هذا العلاج لازم اشوف السيفتي، يعني انه هذا قد امين للمرضى مالتي، وهذا طبعا تجي عن طريق الكلينيكال ستدي الدراسات اللي هي كل دراسة اللي احنا ممكن نتبعها ممكن لازم تكون اقل شيء 5 سنين. فلذلك انه يعني صراحة يعني الوقت

0: مبكر انه نتكلم عن هذا الموضوع.
1: صحيح، لكن
0: يعني احنا نتمنى انه نعم
1: كما ذكرت دكتور، هي يعني مسألة تسويقية أساسا أن يتم الحديث عنه بهذه الكثرة حتى يكون هناك استعداد واستقبال. لكن هذا يعيدنا لنقطة أخرى دكتور من حديثك أيضا، أنه أساسا حتى الإبر الموجودة اليوم سواء أوزيمبيك أو ويجوفي وغيرها، هناك آثار جانبية ما زال ترصد لها حتى بعد مرور هذه الخمس سنوات للدراسة، حتى أن البعض مثلا بات يقول أنه فقدان العضلات فيها أصبح كبير جدا، من المفترض أنه لا تعالج هامش الأمر، يعني ابحث عن المشكلة التي أدت مثلا إلى السمنة عوضا عن أنه فقط تعطي دواء يجعلك تفقد الوزن.
0: صح، هو يعني اللي احنا نسميها الساكروبينيا، اللي هو ضعف العضلات، أو يعني المريض من يعني ده يفقد وزن. المشكلة وين صارت؟ أنه الناس أخذت هذه الأدوية كسلاح لتخسيس الوزن، وهذا خطأ.
1: صحيح
0: يعني هذه يعني يجي مثلا ممكن مريض انه ياخذ الدواء يقول دكتور انا اخذت الدواء بس ما اشتغل عندي. طيب زين شنو اللي سويته؟ ما سويت اي شيء. يعني هو المفروض ان المريض يوصل مرحله معينه انا احتاج انه نزول بالوزن. من يقول انه انا احتاج نزول بالوزن راح يكون عنده خلى فد دايت بلان، وخلى عنده فد نوع من الرياضه، وغير من الستايل اللي هي كان يسويه. هذه الادويه مكملات للديزاين اللي هو خلاه على مود يصير عنده يكون نزول الوزن، وليس انه مجرد ياخذ الادويه اللي راح تسبب له هاي النزول الوزن. فصار فهم خاطئ للموضوع، وطبعا هذا الاوفر بروميسنج، يعني انه الفهم الخاطئ للعلاج او هو فعاليته بالجسم خلى الناس ان هم يتوجهون لهذا الشيء. طبعا يعني خلي بالك، يعني ترى موضوع السمنه ترى هذا موضوع يعني جلوبال عام، يعني بالعالم
1: صحيح.
0: كله، يعني
1: نعم
0: يعني وخصوصا احنا اكثر مرضانا هم النساء. يعني النساء اذا صار عندها زياده بوزن 5 كيلو يعني انقلبت الدنيا.
1: وهذا
0: يعني
1: يعكس
0: فلذلك
1: انه البعض يتوجه اليه حتى وهو يعني لم يصل الى الوزن الذي يكون فيه الخطوره التي تستدعي فعلا تدخلات عاجله.
0: نعم هو شوفي يعني هسه احنا من العام، يعني خلينا نقول مثلا على ادويه، خلينا ببساطه ادويه الضغط على سبيل المثال. انت دواء الضغط هذا ما راح تشوفيه بالسوق الا بعد ما كملت الدراسه والامان وش يلا ممكن يظهر بالسوق.
1: صحيح.
0: طيب ليش هذه الادويه اذا تظهر بالسوق حتى وان كانت الدراسات بعدها ما كملها؟ فمنين دي يجي حتى مصدر هذه الادويه؟ فلذلك انه صار
1: انا بحثت
0: المصدر
1: حقيقي دكتور
0: يعني
1: في هذا الموضوع، ووجدت انه هناك تحذيرات من الاف دي اي تقول انه هي قد تكون موجوده من اجل الاغراض البحثيه، لكن يتم مثلا الحصول عليها وبالتالي نجدها في السوق السوداء يستخدمها الناس قبل ان يسمح بها.
0: صح، ما هو يعني هو الفهم الخاطئ والشرح الخاطئ لمفعول هذه الأدوية، يعني أنه هي هذه الأدوية يعني تنباع كأدوية تخسيس، وهذا فشيء مو صحيح. يعني احنا نستخدمها، يعني حتى مثلا من تحضريني كل الندوات اللي عن طريق الأدوية سواء مثلا المنجارو أو الأوزمبيك أو الويجوفي اللي هم شركات عالمية معروفة، من يقدمون المحاضرة يعني ما يقولون أنه هذه الأدوية أدوية تخسيس، هذه الأدوية هي تساعد أنه كذا، هذه الأدوية تساعد كذا، تقلل من الخطورة بالقلب، تساعد من السيطرة على وبها زي النقصان بالوزن كذا كذا كذا كذا. فيعني نقصان الوزن هو جزء من مفعول الدواء، ولذلك أنه مو كل الأشخاص يقدرون يأخذون هذا الدواء، وإن كانوا يعني أنه سلمي لازم يكون أكو فد تحاليل معينة، أكو فد إشراف طبي معين، متابعة. ناس قامت تأخذ الأدوية من الصيدليات وتأخذها بالبيت، يعني وهذا فشيء مو صحيح.
1: صحيح، وهناك خطورة أيضا دكتور في أنه البعض مثلا يعني يحدث له كما قلنا مثلا قيء، وهذا الشيء يؤدي إلى نزول في السكر، وقد يدخل مثلا في حالات أكبر من المتعارف عليها مثلا. لكن دكتور هناك من استخدمها وقال أنه يعني عاد الوزن مرة أخرى عندما توقف عن استخدامها مع نزول أيضا الكتلة العضلية التي كان ينبغي أن لا يفقدها.
0: هو نفس المبدا احنا، فلذلك نحذر المريض بالنسبه للناس اللي يستخدموها انه من يكون التوقف بالعلاج بعد فتره معينه لازم تكون اكو متابعه لطريقه الاكل، ولذلك انه هو الاهم انه المريض لازم يعرف انه ليه صار عنده زياده بالوزن.
1: صحيح.
0: فمن يحاول انه تنزيل الوزن عن طريق من مساعده هذه الادويه، بمجرد انه يوقف الادويه ما يرجع لطبيعته العاديه. المشكله انه بسبب انه هي نوع من مثل ما انا قلت بالبدايه انه هي تسوي نوع من التهيج بالمعده او تغير من العفو تسوي لعبان النفس او التقيء او غيره، يعني لما تتوقف المريض بعد ما يصير عنده هذه الاعراض فيحس بنوع من الراحه بالاكل، وحيصير عنده بعد ما عمليه الفعل والرد فعل تغيرت،
1: صحيح
0: يعني هو غير من مكان

0: الجسم، فلذلك يصير عندهم نوع من الريباوند.
1: صحيح.
0: لذلك انه يشوف الفهم الخاطئ انه اوكي انا اخذت الدواء نزلت خلال فتره شهرين 7 كيلو، فالمريض انه خلاص انه اذا راح ياخذ العلاج لمده سنه راح ينزل يستمر بالنزول. لا، هو خلاص خلال شهرين انه امكانيه الدواء ان تنزلك نزلتك ال7 كيلو وخلص، بعد ماكو غيرها، انت تاخذ لبقيه السنه هو مجرد للمحافظه على الوزن. وذلك ان الشركات اكون قسم من عندهم بزياده في الاكسترا ويت اللي هي زياده الوزن 10% 15%، قسم من الادويه وصلت 20%، قسم وصلت 25%، بس هذه يعني كلها سبجكتيف، يعني تعتمد على المريض واستجابته وغيره يعني. فهي معناتها هذه ال 20 او ال 15% ما راح ممكن نستصعد 30 و40 و50 على الاستمرار الدواء، لا لا لا، هي خلصت، هي 10% و10%، 15% وقفت 15%، فما راح تصعد مره اخرى.
1: شكرا على هذا الحوار، استشاري جراحه الجهاز الهضمي والسمنه المفرطه دكتور مصطفى محمد طاهر. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. الحقيقة مستمعينا أيضا أن أدوية إنقاص الوزن تحقق مبيعات قياسية، والسوق العالمية لأدوية السمنة بلغت نحو 66 مليار دولار في 2025، وسط توقعات بتجاوزها 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. ونجاح الدواء تجاريا يصبح هو نفسه سببا في صعوبة الوصول إليه كلما اتسع الطلب، يعني كلما اتسع الطلب ترتفع فاتورة التغطية على الشركات والتأمين. لذلك بدأنا نلاحظ عدد متزايد من جهات العمل الأمريكية تتراجع عن تغطية تكلفة هذه الأدوية. استطلاع حديث أظهر انخفاض نسبة جهات العمل التي تغطي أدوية GLP-1 التي تحدث عنها الدكتور قبل قليل لعلاج السمنة من 72% عام 2025 إلى 60% في 2026، وهناك توقعات بمزيد من التراجع خلال العام المقبل. فاصل قصير مستمعين ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
7: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وغالبا عندما نتوقف عن استخدام تطبيق نحذفه من الهاتف ونعتقد أن القصة انتهت، لكن حذف التطبيق لا يعني حذف حسابك داخل التطبيق. الحساب يظل موجودا على خوادم الشركة محتفظا باسمك ورقم هاتفك والصور والرسائل أو ما سمحت للتطبيق بالوصول إليها. هذه الحسابات المنسية تعرف أمنيا باسم حسابات الزومبي، حسابات لم نستخدمها منذ مدة طويلة لكنها كما قلنا ما تزال حية، وخطورتها تكمن في أنها قابلة للاختراق. فكروا معي الآن، كم متجرا اشترينا منه مرة واحدة أو منصة أنشأنا فيها حسابا للحصول على تجربة مجانية، وبالطبع ضغطنا على خيار السماح بأشياء كثيرة ربما لم نطلع عليها في سياسة الخصوصية. بالنسبة إلى المخترق، هذا الحساب المهجور أو الحساب الزومبي يعتبر كنز له، وبالتالي القراصنة أو

0: هاكرز يستخدمون أسلوبا يسمى بحشو بيانات الاعتماد، سنتعرف عليها أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن الخبير التقني المهندس عبادة قمر. أهلا بك معنا مهندس عبادة.
1: أهلا وسهلا، بتشرف أني موجود معكم اليوم إن شاء الله.
0: أهلا بك مهندس عبادة. يعني البعض قد يعتقد أنه بمجرد ما حذف الحساب أو حذف التطبيق الذي لم يعد يستخدمه أن البيانات انتهت، لكن نفهم الآن أن بياناتنا باقية ومحفوظة في خوادم هذه الشركات.
1: نعم صحيح. في البداية بصراحة أنا قبل ما أبلش كلامي حاب أسألك بشكل شخصي، كم حساب أنشأتي في حياتك الرقمية وبتعرفي وين هي موجود الآن؟ يعني على سبيل المثال تخيلي معي لو حكيت لك أنك تعطيني قائمة بقائمة المواقع والتطبيقات اللي عملتيها خلال آخر 10 سنين على سبيل المثال، تقدري؟
0: أنا سأوجه أيضا هذا السؤال لمستمعينا والزملاء معنا هنا أيضا، وتأتي الإجابات بحركة لا.
1: طيب السؤال الأخطر من هيك، هل أنت متأكد أنه هاي الحسابات ماتت فعلا؟ يعني شو سبب تسميتها بالزومبي؟ انه احنا والله بنخاف من الزومبي لانه شخص ميت وبمشي،
0: صحيح.
1: بس في العالم الرقمي الموضوع شوي اخطر لانه الحساب ما بيحتاج انه يموت عشان يصير زومبي، بيكفي انه ننساه او بيكفي انه صاحب الحساب يتوفى او بيكفي انه احنا نكون ناسين للباسورد. فعشان هيك بدنا نتطرق لتعريف الزومبي من ناحية أمن سيبراني، وهو الحساب اللي ما زال صالح للدخول على الرغم من إنه المستخدم أو صاحبه لم يعد بحاجة إليه. يعني الزومبي أكاونت هو حساب انتهت حياته بالنسبة للمستخدم لكنه ما مات تقنيا،
0: وهذه نقطة يعني مهمة، أنه تقنيا لم يمت وباستطاعة أي شخص أن يخترق مثلا هذا الحساب ويستفيد من البيانات الموجودة في داخله.
1: نعم 100% الحساب موجود ومربوط في بياناتنا، بريد إلكتروني ورقم هاتف وصور، وقد يكون أحيانا إذا قمنا بعملية شراء داخل تطبيق معين بيكون في داخله بطاقات بنكية أو صحيح. أي حسابات أخرى. عشان هيك برضو في قاعدة ثانية بالأمن السيبراني بتحكي إنه المشكلة مش في الحساب اللي أنت بتستخدمه حاليا، المشكلة في الحساب اللي نسيت إنك عملته أو إنك أنشأته وبطلت تستخدمه.
0: وهنا الشيء الذي يميز هذا الأمر مهندس عبادة، أنه أنا أيضا لا أستطيع أن أرى حركة في الحساب، أنه شخص مثلا حاول اختراق الحساب لأني حذفت أساسا التطبيق، يعني لم تصلني الرسائل بالنظر إلى حسابات أخرى مثلا أنا أستخدمها، فأي تغيير مثلا في الحساب سيأتيني إشعار وأتنبه.
1: نعم صحيح، وهي من الميزات اللي بتتبعوها الأشخاص اللي بيعملوا اللي هو عمليات الفيشنج اللي هو التصيد الاحتيال للحسابات القديمة. ليش بيحرصوا على إنهم يحصلوا عليها؟ لأنه بتكون غير مراقبة من قبل أصحابها. على سبيل المثال في عام 2020 صار في عنا عملية اختراق لموظف موجود وشركة تويتر إكس حاليا، من خلال هذا الموظف استطاع انه يوصل لحسابات رؤساء دول موجوده حول العالم منهم جو بايدن وشركه اوبر وغيرها من الشركات الكبيره، واستطاعوا انهم ينشروا تغريدات على الحسابات كانت برضه بتؤدي لعمليات احتيال ثانيه ماليه، وهي كانت عمليه امر بشراء اللي هو البيتكوين. فالأمر ما بتوقف على إنه الشخص ينسى بس يدخل على الحساب أو ينسى إنه الحساب موجود، وأحيانا في عنا مشكلة أكبر من هيك بتكون إنه الشخص ما بيكون حريص على إنه يحصل على الحساب من أجل الحساب نفسه، لأنه أحيانا قد يكون الحساب بيحتوي على هويته الرقمية وبيستخدم من خلالها إشي اسمه السوشيال إنجينيرينج، ومن خلال السوشيال إنجينيرينج على سبيل المثال إذا كان الحساب فيه خاصية إرسال رسائل أو في عنده متابعين بيقدر من خلال هذا الحساب اللي هو نسي أصلا يبعث لمجموعة من الأصدقاء. وما تنسي إنه إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فعمليات الديب فيك قادرة على إنها تبعث صورة

0: حقيقية، هوية رقمية وبصرية
1: فبالتالي
0: للشخص
1: مهندس عبادة،
0: اللي
1: بالنظر لكل هذه المخاطر التي أشرت إليها، وبالنظر أيضا لما سألته في البداية وهو أنه كم شخص فينا لا يعرف كم حساب أساسا موجود في التطبيقات، الآن هل نستطيع

0: لما يجي يسجل في حسابات بيكون في عنده بريد إلكتروني، من خلال هذا البريد في رسائل تأكيدية من خلال التسجيل في التطبيقات أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي منتديات، فإحنا بنقدر من خلال هذا الإيميل نرجع لكل المواقع اللي إحنا سجلنا عليها من خلال عمليات البحث. على سبيل المثال، لو أنا بحثت عن كلمة باسورد في
1: نعم.
0: الإيميل اللي أنا بملكه، سواء كان جوجل اللي هو الجيميل أو الهوت ميل أو الياهو أو أي مزود خدمة للإيميلات، راح يطلع لي المواقع اللي نذكر فيها كلمة باسورد، فأنا من خلال الاطلاع عليها بقدر إني أنا أعمل استعادة لحسابات الزومبي اللي بملكها، أو مثلا ساين أب أو بعض الكلمات المفتاحية اللي إحنا بنسميها، نقدر من خلالها
1: نعم.
0: نوصل لهاي المواقع اللي إحنا نسيناها.
1: نعم.
0: لكن كأدوات ما في
1: نعم،
0: للأسف.
1: وكان هناك تحذير أيضا مهندس عبادة من أنه هناك من يوهم بهذا الأمر، يعني يقول لك مثلا هذا الرابط إذا ضغطت عليه قم بتسجيل مثلا اسمك وستظهر لك كل الحسابات التي مثلا كانت مرتبطة، فأيضا حتى يعني لديهم طرق في عوضا عن الحماية أيضا استدراجك ليتم اختراقك أيضا.
0: نعم، العملية اللي أنت ذكرتيها تندرج تحت اللي هو عمليات تقييد الاحتيال اللي احنا بنسميها اللي هو الفيشنج. من خلال الفيشنج الآن في عندنا أحد الخطورة اللي تتكون من حسابات الزومبي، إنه قد يكون كلمة المرور اللي بحصل عليها الشخص المهاجم أنت بتستخدمها لأكثر من موقع إلكتروني.
1: صحيح.
0: فعلى سبيل المثال، استطاع الشخص يوصل لكلمة المرور على منصة إنستغرام. الآن الشخص هذا بأخذ الإيميل أو المعلومات اللي حصل عليها، لأنه استطاع الدخول على الحساب
1: صحيح.
0: من خلال كلمة مرور، بأخذ هاي المعلومات وهو بتوقع إنه يكون أنت مثلا مسجل على منصة فيسبوك بنفس الإيميل وبنفس الباسورد. وحصلت كثير، وحصلت كثير يعني حتى خلال الأيام الماضية كان في يوتيوبر مشهور تم اختراق ابلكيشن او حسابه على التيك توك من خلال التسريبات التي حصلت على احد المواقع بايميلات وباسوردات لموقع هو كان يستخدمه
1: نعم.
0: بال2018 وما رجع له.
1: وهذا يعكس أهمية وخطورة الموضوع. طيب مهندس عبادة، هل المفترض أيضا أن تكون المنصات مسؤولة عن إغلاق هذه الحسابات؟ يعني إذا حساب لم يدخل عليه شخص من سنة 2018، لماذا المنصة لم تضع مثلا مدة معينة وبالتالي توقف تفعيل هذا الحساب؟
0: جميل جدا. مزودين الخدمة للبريد الإلكتروني بكل صدق موجودة عندهم هاي الخدمة. على سبيل المثال، شركة هوت ميل أو الأوتلوك عندها 180 يوم، ما دخلت على الإيميل فإيميلك بتأرشف للحذف. شركة الجيميل عندها هاي برضو الميزة خلينا نسميها، فخلال 3 سنوات ما دخلت بيعتبر الحساب زومبي، احنا راح نهدفه. لكن كمنصات سوشيال ميديا غير موجودة هذه الخدمة، لكنهم استعانوا بتقنية ثانية اللي هو احنا بنسميها اكاونت بان، بحيث انه خلال سنة سنتين بيطلبوا منك انك انت شخص حقيقي، بيطلبوا منك انك ترفع صورة لجواز سفر، بيطلبوا منك انك ترفع سيلفي
1: وهذا مخيف
0: لإلك
1: أكثر،
0: بحق.
1: يعني إذا طلبوا بيانات أكثر حتى يعني يتأكدوا من معلوماتي، فالبعض قد يتخوف أيضا من تسريب هذه البيانات أو مشاركتها مع هذه التطبيقات. لكن مهندس عبادة، من حديثك قبل قليل، هل نفهم أنه من المفترض أن يكون لدينا رمز مختلف في كل حساب؟ يعني مثلا لا يكون ذات الرمز المستخدم في كل التطبيقات؟
0: طبعا بكل تأكيد، لأنه هذا الإشي بينطبق على المثال اللي أنا طرحته قبل شوي، إنه
1: صحيح.
0: الشخص استطاع الوصول للمنصات لشخص آخر من خلال تسريب حصل على الإنترنت، فهو جرب هذا الباسورد على كل المنصات اللي بتخص هذا الشخص واستطاع الدخول إليها. الأمر الثاني بنستخدمه إحنا في الحماية، وهو يعني بيحميك بطريقة خلينا نحكي فعالة، استخدام التو فاكتور،
1: نعم،
0: هي
1: خطوتي
0: المصادقة
1: التحقق.
0: الثنائية بالضبط. وهو في حال إنه الشخص استطاع الوصول لكلمة المرور اللي بتخص موقع معين، ما يقدر يعمل أكسس على الأكاونت نفسه، بحيث يكون في عندنا طبقة ثانية للحماية
1: واضح.
0: تمكن الشخص بالدخول عليه. لكن مع ذلك كل أساليب الحماية موجودة بعد ما طلعت خلينا نحكي الاساليب اللي بيستخدموها.

0: هؤلاء الهاكرز او هؤلاء المخربين او هؤلاء اللي بقوم بعمليات تصيد احتيالي،
1: صحيح.
0: راح تستمر عندنا عمليات الحمايه للابد، وراح يصير عندنا اساليب جديده
1: صحيح،
0: في
1: يعني
0: الاختراق،
1: علاقة
0: الوعي
1: طردية
0: الالكتروني.
1: مستمرة. شكرا لك المهندس عبادة قمر، الخبير التقني، على كل هذه المعلومات التي شاركتنا إياها، شكرا لك. نبقى مستمعينا في الأخبار التقنية، وتستعد أبل لعقد مؤتمرها السنوي في 9 سبتمبر، أي غدا، والأنظار هذه المرة لا تتجه إلى تحسين الكاميرا أو البطارية، بل إلى احتمال الكشف عن أول آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة. أبل أكدت موعد المؤتمر لكنها لم تؤكد حتى الآن وجود الهاتف القابل للطي، يعني كل ما نعرفه يأتي من توقعات المحللين وتقارير سلاسل التوريد. الكل يتحدث عن جهاز يفتح ليقدم شاشة قريبة من حجم الآيباد ميني، وهناك حديث عن سعره الذي قد يصل إلى نحو $2000. طبعا دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي يأتي متأخرا مقارنة بسامسونج وشركات صينية سبقتها أيضا، حتى يعني كما قلنا حتى الآن أبل لم تعلم عن هذا المنتج بشكل رسمي، ولكن هذه كلها توقعات. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وقرابة 13 مليار دولار ستدفعها إنفيديا للاستحواذ على منصة هاجينج فيس، إحدى أهم الوجهات التي يعتمد عليها المطورون والباحثون للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات ومشاركاتها. إنفيديا تهيمن أصلا على سوق الرقائق المستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وامتلاكها لهاجينج فيس يمنحها حضورا إضافيا في النماذج والبيانات والأدوات التي سيستخدمها ملايين المطورين. الشركة تعهدت بأن تبقي المنصة مفتوحة أمام مختلف النماذج ومزودي الخدمات والرقائق، لكن الصفقة تحفها الكثير من المخاوف المتعلقة بالاحتكار وغيرها. أيضا تتقاطع الصفقة مع تحذير جديد أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطره، وأيضا انتقد تركز القوة التقنية لدى عدد محدود من الشركات والأشخاص. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ أحمد الخطيب. أهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: أهلا بكم جميعا المستمعين.
1: يعني الحديث عن أن إنفيديا أصلا تهيمن على سوق رقائق الذكاء

0: الاصطناعي، فلماذا احتاجت إلى شراء هاجينج فيس وليس فقط يعني المشاركة، يعني لماذا الاستحواذ؟
1: هي انفيديا طبعا مسيطرة على موضوع الرقائق، ويعني إذا نسميها يعني جانب البنية التحتية للموضوع. أعتقد استراتيجيا يعني هي خطوة، محاولة استراتيجية لتوسيع الإطار اللي بتعمل فيه انفيديا للتطوير الأكثر مستقبلا. بتحاول إنه يعني تكون مشاركة أكثر في المنظومة الكاملة. يعني الهاجينج فيس مثل ما بنقول مثلا مستودع للنماذج المفتوحة بشكل كبير جدا. فهيك بتقدر تبني علاقات مع المطورين، بتقدر تبني علاقات مع يعني كل الجهات اللي معنية بموضوع تطوير الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هي بتستفيد أكثر في موضوع تطوير اللي يعني الصناعات الرئيسية. أعتقد الموضوع بسبب يعني إنه التنافس الشديد في هذا الموضوع،
0: صحيح.
1: وأيضا الضغوط على، يعني بنعرف سهم انفيديا كان عم يرتفع بشكل كبير جدا بالفترات الماضية. انفيديا دائما بحاجة كشركة إنه تظهر للمستثمرين إنه في خطوات استراتيجية كبيرة للمستقبل. أعتقد هذه واحدة منهم، على الأقل هذه النية أو هذا التوجه. بنشوف كيف حيصير تطبيقها بعد
0: صحيح.
1: ذلك.
0: وكان حديث أيضا عن أنه هناك هدف دفاعي في هذه المنافسة، لأن أوبن إي آي وغيرها أيضا من المايكروسوفت وميتا وأمازون بدأوا يطورون هم أيضا الرقائق الخاصة بهم لتقليل الاعتماد على إنفيديا. لكن كان في حديث أيضا عن قيمة الصفقة أستاذ أحمد، يعني في البداية فاينانشال تايمز ذكرت أنه كان هناك تقريبا مبلغ 7 مليارات دولار، لكن هاجينج فيس رفضته وذكرت بأنه يعني لا تريد لمستثمر أن يكون مهيمن. لماذا الموافقة الآن بعد زيادة السعر؟
1: على أول شيء، آخر تقييم معروف هاجن فيس اعتقد يمكن 2023 او تقريبا في هذيك الفتره حوالي 4.5 مليار، وكما يقال انه كان هناك عرض من انفيديا بسبعه تم رفضه، والان تم الموافقه على العرض اللي هو تقريبا 12 زائد واحد اللي هو للمحافظه على الموظفين. اعتقد يعني من جهه الهاجن فيس موضوع مالي، انه القدره على الحصول على يعني سعر كبير. بالنسبه لانفيديا اعتقد التقييم يعني ما فينا نعرف كيف تم التقييم أو عملية التقييم. الأغلب أنه التقييم مبالغ فيه، وأنه إنفيديا من وجهة نظرها عم تدفع أنه كاستثمار مستقبلي مثل ما كنا عم نقول توجه استراتيجي،
0: صحيح.
1: أكثر من أنه تقييم شركة عندها إيرادات وأرباح وممكن تحقق منها عائد مباشر. أعتقد يعني عم تطلع على الهيكل بشكل كامل للمستقبل، وكما قلت يعني نحتاج وقت لنشوف إذا هذا حينجح، لأنه أصلا حتى الصفقة من موضوع الاحتكار بدها وقت ليتم تأكيدها، أعتقد النصف الأول من عام 2027، فهناك وقت لنشوف يعني كل التفاصيل هاي ونتأكد منها.
0: نعم، ولكن حتى اللحظة هي تثير قلق الجهات التنظيمية. لماذا؟ على الرغم من أنه يعني هناك من يقول طيب هي تعهدت بأنها لن تمنع الوصول وغير ذلك، ما تعليقك؟
1: طبعا دائما الجهات اللي هي مكافحه للاحتكار يعني عم تواجه صعوبه كبيره في التطورات التقنيه، لانه الجهات او الشركات الكبرى مثل انفيديا وغيرها هي اللي عندها القدره انه تستثمر مبالغ كبيره في هذه المناطق يعني. وحتى لو تتعهد الشركه بانه حتبقيها مفتوحه،
0: صحيح.
1: ليس هناك ما يلزم قانونيا بهذا الشكل. اذا وجدت مصلحتها بشكل غير ذلك ممكن تغيرها بعدين، ومثل ما شفنا في صناعات اخرى كثيره. ولذلك دائما الجهات يعني المسؤولة دائما متحسسة من
0: صحيح.
1: صفقات مثل هذه، ومثل ما قلت بالأول إنه بدنا نشوف كيف حتتم، هل تتم الموافقة عليها في النهاية أو كيف.
0: أو لا. طيب كان في أيضا أستاذ أحمد حول أوروبا تحديدا، لماذا تنجح في تأسيس شركات واعدة لكن تنتقل ملكيتها أو يتم الاستحواذ عليها من عمالقة التقنية الأمريكيين تحديدا، ما المشكلة؟
1: أعتقد الإطار التشريعي في الاتحاد الأوروبي بشكل عام يعني في تعقيدات يعني نسبية وبيروقراطية تختلف عن ما هو موجود مثلا في الولايات المتحدة، اللي هو يعني أسهل بشكل كبير لنمو الشركات الناشئة عندما تكبر وغير ذلك. في الاتحاد الأوروبي يعني قرارات تأخذ وقت طويل، البيئة الاستثمارية أقل سهولة، ولذلك يعني دائما تشوف الشركات الأوروبية عندما تصل إلى حد معين تكون عرضة للاستحواذ شركات أخرى.
0: نعم، شكرا لك الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ أحمد الخطيب، شكرا لك.
1: شكرا.
0: نبقى في التقنية والذكاء.

0: الاصطناعي وتحذير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من مخاطر الذكاء الاصطناعي، نستمع لما قاله.
1: هناك إقرار واسع بضرورة وضع إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي، لكن أين الإجراءات؟ إن التأخير لا يصب إلا في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة ومالكيها ومن يدعمونها كذلك، فمجموعة من الرجال باتت تتمتع بسلطة تكاد تكون غير محدودة على الذكاء الاصطناعي، الذي يقال لنا مرارا إنه يمتلك قدرات حوسبية لا يمكن تصورها. يتحدثون عن الحرية، لكن عند التدقيق يتبين أن الأمر لا يعدو كونه حرية استغلال بياناتنا.
0: كان هذا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وهو يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي. ونبقى أيضا مستمعين مع سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، الحديث هذه المرة عن الروبوتات الشبيهة بالبشر. طبعا تحقيق جديد لوكالة رويترز كشفت أن المؤسسات الدفاعية الصينية تسرع أبحاثها لاستخدام هذه الروبوتات مستقبلا في ساحات القتال. رويترز راجعت أكثر من 100 وثيقة بين مناقصات عسكرية ودراسات وبراءات اختراع أظهرت العمل على سيناريوهات تشمل الاستطلاع، المهام الخطرة، اقتحام المباني في الحروب داخل المدن، والعمل إلى جانب الجنود. الصين تدخل هذا السباق من موقع متقدم صناعيا، إذ استحوذت شركاتها على نحو 95% من شحنات الروبوتات البشرية عالميا خلال عام 2025. في الولايات المتحدة أيضا تتجه بعض الابتكارات إلى مسارات بحثية مختلفة. جامعة ولاية أريزونا مثلا تستخدم روبوتا حراريا يدعى أندي، يستطيع محاكاة التنفس والتعرق وارتفاع حرارة الجسم حتى يصعب على الأجهزة التفرقة بين الروبوتات والبشر في الحروب، وفقا لرويترز. أيضا نبقى في الولايات المتحدة، تحديدا بنسلفانيا، وهناك مطاعم تعتمد على الروبوتات في توصيل الطعام. مقطع متداول لامرأة قررت الوقوف أمام روبوت مخصص لتوصيل الطعام ومنعه من المرور. السبب بحسب تعبيرها إن هذه الروبوتات تأخذ وظائف البشر. في المقطع حاولت امرأة أخرى إقناعها بالابتعاد، وأخبرتها بأن شخصا ينتظر وجبته وليس له علاقة بما يحدث، لكنها رفضت الابتعاد وأصرت على رأي في هذه الروبوتات. فصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا في فيدباك.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وعندما نسمع عن شاحنة مساعدات دخلت منطقة حرب نعتقد أن المهمة انتهت والمساعدات دخلت ووصلت، لكن في الحقيقة المهمة بدأت للتو. قبل أن تصل المساعدات إلى المحتاج هناك رحلة معقدة تبدأ بتحديد الاحتياجات الأهم، التمويل، الشراء، النقل، الحصول على التصاريح والتفاوض مع أطراف النزاع، وصولا إلى أخطر مرحلة وهي توزيع المساعدات وسط القصف والنزوح وانهيار الطرق والاتصالات. في غزة مثلا

0: أن المساعدات كانت موجودة ومكدسة خلف المعابر، لكنها لا تدخل أو تدخل ولا تصل إلى جميع المناطق، أو تدخل ويتم قصف نقطة تجمعها. أما في اليمن اليوم تقول الأمم المتحدة أن نحو 19 مليونا ونصف المليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، وبالنظر لما يحدث الآن من اشتباك بين ميليشيا الحوثي والقوات اليمنية، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إحصاء أولي عن نزوح نحو 1800 عائلة. فكيف تعمل الإغاثة في زمن الحروب؟ وكيف تعبر المساعدات الحدود والجبهات؟ ومن يضمن وصولها إلى المستحقين؟ للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المستشار الإعلامي للأونروا والناطق باسمها الأستاذ عدنان أبو حسنة والمهندس عدنان. أهلا بك معنا مهندس عدنان. يعني حتى نفهم الصورة، تمر عملية الإغاثة بعدة مراحل، لنقول سلسلة كاملة، وأي حلقة فيها تنقطع لأي سبب كان تحدث المشكلة ولا تصل المساعدات. لو تشرح لنا أكثر حول أخطر المراحل، يعني هي كلها خطرة، لكن كيف يتم العمل مهندس عدنان؟
1: يعني هو في حالة قطاع غزة بلا شك أنه غزة هي حالة فريدة من نوعها. غزة محاصرة من كافة الاتجاهات، من قبل الجانب الإسرائيلي من البر والبحر والجو. يعني هناك عمليات لوجستية تتم قبل إدخال هذه المساعدات، اللي هي عمليات التوريدات، يعني شراء من دول معينة، سواء من الأردن أو سواء من دول أوروبية وغيرها، حتى يتم إدخالها عبر المعابر البرية، سواء معبر رفح البري مثلا أو معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، أو معبر إيرز في شمال قطاع غزة، ولكن المعبر الرئيسي هو معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة. قضية أيضا تتعلق بما هو المسموح وما هو غير وما هو الممنوع في قطاع غزة. يعني إسرائيل دائما تتصرف بأن هناك مواد ثنائية الاستخدام على سبيل المثال، طبعا هذه أشياء غير مفهومة،
0: صحيح.
1: ولكن فيما يتعلق مثلا بزيوت السيارات، فيما يتعلق ببضع بعض قطع غيار، تتعلق بالمشافي، تتعلق بإمدادات للصرف الصحي، مواسير الصرف الصحي، تتعلق بالكثير من الأشياء يصنفونها باسم أشياء ثنائية الاستخدام. إذن هنا يتم اختصار مئات الأصناف
0: صحيح.
1: من المواد التي تحتاجها أو يحتاجها قطاع غزة وتمنع من الدخول. بعد ذلك تأتي عملية الدخول، طبعا هذه تحتاج إلى تصاريح أمنية من الجانب
0: صحيح.
1: الإسرائيلي،
0: بالتالي
1: سواء
0: من
1: منظمات
0: يتفاوض مهندس عدنان، من الذي يتفاوض، كيف يعني يصنع مثلا الممر أو المسار الذي نعرف أيضا بوعورته وخطورة هذا الأمر، وحتى إن تم التفاوض هذا لا يعني أن القافلة ستسير بدون أن يكون هناك مثلا اعتراضات أو حتى قصف.
1: لا شيء مضمون على الإطلاق، وحدثت عمليات قصف كبيرة وعمليات نهب واستيلاء أيضاً على هذه القوافل. لا شيء مضمون في منطقة مثل غزة، تم تحطيم السلطة القائمة في غزة التي تمثل الشرطة وقوة إنفاذ القانون، هذه غير موجودة عملياً في داخل قطاع غزة إلا بالحد الأدنى. يعني هناك مفاوضات تتم مع الجانب الإسرائيلي، يعني نحن في الأمم المتحدة هناك ما يسمى كلاستر أو مجموعة خلية أزمة تتبع الأمم المتحدة، هي التي تفاوض الجانب الإسرائيلي على إدخال أصناف معينة وتحديد الطرق التي تسلكها هذه الشاحنات. ولكن عندما نتحدث عن الطرق، نتحدث عن طرق مدمرة، كل الشوارع لا بنى تحتية بها، نتحدث أحيانا عن منطقة كان خط رئيسي للسير في قطاع غزة أصبح تلالا من الرمال ومن الحفر المختلفة. لذلك الحديث عن طرق، من الصعب الآن في غزة الحديث عن شيء من الممكن أن يوصلك إلى الهدف بسرعة كبيرة. لذلك هناك عمليات تأخير كبيرة في إيصال هذه المواد. نفترض أن هذه المواد دخلت إلى داخل قطاع غزة، طبعا المواد تتجه إلى منظمات مختلفة، هذه المنظمات لديها مخازن في مختلف مناطق قطاع غزة، بعض هذه المنظمات تمتلك داتا، تمتلك معلومات، وبعضها الآخر لا يمتلك. يعني نحن بالأونروا لدينا داتا حقيقية في مختلف السكان في قطاع غزة، لأنه لدينا 10,000 من الموظفين، ولكن بقية المنظمات الأخرى التي لديها 20

0: و30 موظف و50
1: صحيح.
0: موظف، لا تستطيع السيطرة
1: وما
0: على
1: مدى
0: عمليات
1: أهمية هذه
0: التوزيع.
1: الداتا أو البيانات التي أشرت إليها مهندس عدنان بالنظر إلى التغيير الشامل الذي حدث مثلا في القطاع والنزوح والتهجير وقتل يعني عائلات كاملة تباد من على السجل المدني، فماذا تقصد بالداتا الموجودة؟
0: يعني عدد السكان المتواجدين، مستوى الفقر لدى هؤلاء الناس، عدد أفراد الأسرة، مدى الاحتياج، هل لديهم حالات خاصة disabled مثلا، ناس مصابون بالشلل، مبتوري الأطراف، فقدي البصر، الكثير من المعطيات التي تحدد مستوى الحاجة لدى هؤلاء الناس، رغم أنه كل الناس بحاجة في غزة، لأنه كل غزة
1: صحيح.
0: يعني كل الناس فقدوا بيوتهم، فقدوا أملاكهم، ولكن حتى في مستوى الفقر الأدنى هناك درجات، لأنه في غزة نتحدث عن 250 ألف تقريبا بين قتيل وجريح، يعني أنت تتحدث عن أكثر عن حوالي 12% من السكان إما قتلوا وجرحوا أو فقدوا. لو كان عدد سكان غزة 10 ملايين كنا سنتحدث عن 1,200,000
1: صحيح.
0: قتيل وجريح ومفقود، وهذا رقم لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. لذلك هذه الداتا مهمة جدا، ونحن حتى يعني مستعدون أن نشاركها مع منظمات أخرى، ولكن هذه المنظمات تحتاج إلى قوى بشرية، تحتاج إلى
1: صحيح.
0: آلاف الموظفين والعمال ومديري مراكز، الكثير من
1: نعم
0: الأشياء من أجل أن تنفذ عمليات إغاثية
1: صحيح
0: حقيقية في ظل واقع مدمر ومنهار
1: صحيح. وفي
0: تماما،
1: ظل
0: وفي
1: هذا
0: ظل غياب
1: الواقع
0: منظومة الأمن والأمان
1: صحيح،
0: أيضا.
1: وفي ظل هذا الواقع يعني يبقى الحديث أيضا عن هذا الأمر أستاذ عدنان يطول. شكرا لك على المجهودات التي تقومون بها وأيضا على هذا الحوار. شكرا لك مهندس عدنان.
0: شكرا.
1: شكرا لك. وقبل أن نختم مستمعينا، نذهب سريعا في جولة للأخبار الاقتصادية. دخلت كندا والولايات المتحدة فصلا جديدا من حرب الرسوم التي بدأت قبل نحو عام ونصف. بعد تعثر المفاوضات، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما تصل إلى 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار أمريكي. وما حدث أن أوتاوا ردت بالمثل. اليوم يبدأ تطبيق الرسوم المضادة أيضا لتتراوح بين 15 و50% على نحو 700 منتج أمريكي. والقائمة تشمل الصلب، منتجات الألبان، الأجهزة الإلكترونيات والمعدات الزراعية. ورغم بدء الرسوم، يقول رئيس الوزراء الكندي إن بلاده لا تزال مستعدة لاتفاق يخدم الطرفين. ومن كندا إلى كوبا، لكن الخلاف مع واشنطن هنا يعود لأكثر من 6 عقود. بدأت الولايات المتحدة فرض حظر اقتصادي واسع على كوبا مطلع الستينات بعد الثورة الكوبية وتأميم ممتلكات أمريكية. ومنذ ذلك الوقت قيدت التجارة والتحويلات والاستثمارات مع تغيير مستوى التشدد من إدارة أمريكية إلى أخرى. اليوم تقول الحكومة الكوبية أن الحظر تسبب في خسائر قياسية تجاوزت 8 مليارات دولار بين مارس 2025 وفبراير 2026 بارتفاع 7% عن الفترة السابقة. وبالتالي نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة على حساب العربية FM في يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. ننضم بعد قليل إلى العربية بزنس.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
6: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

وزير النفط العراقي يؤكد أن بلاده ملتزمة بحصص الإنتاج المتفق عليها مع أوبيك بلس. قطر تسجل عجزا قدره 21.2 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام. والحكومة البريطانية تتجه لأعلى تكلفة اقتراض على إصدار سندات حكومية منذ العام 1998.

بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء. وإغلاقات الأسواق الإماراتية لجلسة هذا اليوم كانت الجلسة إلى حد كبير هادئة كما تتابعون، سواء بالنسبة لمؤشر سوق دبي وأبو ظبي. سأطلعكم على بعض الأخبار التي تابعناها اليوم، بينما نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا اليوم كانت معنا في سوق دبي. اليوم الأنظار كانت بشكل كبير على أسهم دبي انفستمنتس دي اي سي. كان لدينا ارتفاعات على السهم بقرابة 3%، وقيم التداول كانت ضعفي القيم المعتادة لهذا النوع من الجلسات ولهذا التوقيت بالنسبة للجلسات. هو السهم أصبح مرتفع ب 36% على مدار 52 أسبوع و 4% في 5 جلسات تداول. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا كان لدينا أعمار العقارية، هو كما تلاحظون كان على ضغط إلى حد كبير، وهو إلى حد كبير الذي عاكس الارتفاع الذي شهدناه من الإمارات دبي الوطني ب 1.4%. خلينا نشوف ماذا يحدث أيضا بالنسبة لسوق أبو ظبي. اليوم موانئ أبو ظبي قالت بأنه تم استيفاء شروط عرض الاستحواذ المقدم من أي دي كيو. طبعا الشركة تستعد لأنه ينعمل لها دي ليستنج تخرج من سوق أبو ظبي من بعد ما خرجت طاقة أيضا كذلك الأمر. ألف ظبي اليوم ضمن هذه القائمة مجموعة اتصالات. اليوم الدار العقارية كانت أيضا قد تحدثت عن إطلاق مشروع سكني بالمنطقة الثقافية في السعديات. مدن اليوم القابضة قالت بأنها أسندت أعمال إنشائية بمشروع رأس الحكمة في مصر ب 12 مليار جنيه. كانت هذه أبرز الأخبار التي تابعناها في الأسواق الإماراتية. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم بالنسبة لسوق أبو ظبي. شفنا أبو ظبي للفنادق بارتفاعات ب 6.4%، شفنا انفست كورب، مجموعة اتصالات، الفجيرة كذلك الأمر. وهذه الأسهم التي كانت على تراجعات بشكل أساسي كنا عم نشوف ضغط واضح على أسهم صناعات اسمنت الفجيرة. خلينا نشوف الارتفاعات والتراجعات بالنسبة لسوق دبي. عم نشوف كنا الأغذية المتحدة على 7.6%، وهيدا سهم دبي للاستثمار اللي تحدثنا عنه قبل قليل. هو السهم اليوم وصل لارتفاعات بقرابة 3%، ومثل ما تحدثنا ب 52 أسبوع سجلنا ارتفاعات ب 36% و 4% ارتفاعات بخمس جلسات تداول. والسيولة كانت قوية اليوم على السهم بكل الأحوال. والأسهم المتراجعة اليوم كانت بقيادة شعاع الذي تراجع بقرابة 5%.

دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، دخلت حيز التنفيذ في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين بعد تعثر المفاوضات الشهر الماضي. تتراوح الرسوم بين 15 و50%، وتشمل منتجات من الصلب والأثاث إلى الملابس والإلكترونيات. هذا ردا على رسوم أمريكية بالقيمة نفسها فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع كندية. يأتي التصعيد بعد فشل المحادثات التجارية التي كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، وهذا ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA. تكتسب المواجهة أهمية خاصة لأوتاوا، حيث تتجه نحو 68% من صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، بينما تدخل معظم هذه الشحنات حاليا دون أي رسوم بموجب إعفاءات الاتفاقية. رغم هذا التصعيد، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استعداد بلاده لإبرام اتفاق، ولكن بشرط أن يحقق مصالح الطرفين. ذكر بنك HSBC أن تقييمات الأسهم الأمريكية لا تزال جذابة نسبيا، وأنها تتداول دون تقييماتها العادلة رغم الارتفاع الأخير، لأن الأسعار لم تعكس بالكامل حجم الطفرة المتوقعة في الإنتاجية والأرباح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. أشار كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في HSBC للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، أشار إلى أن الفجوة بين تقييمات الأسهم الأمريكية والأوروبية تقلصت، حيث يتداول مؤشر الـ S&P 500 على 19 مرة الأرباح المتوقعة، بينما الستوك 600 على 15 مرة الأرباح المتوقعة. وأشار HSBC إلى أن الارتفاع الحاد في عوائد السندات يعتبر الخطر الأكبر على الأسواق، واعتبر أن وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5% يشكل محفز لزيادة التقلبات. فقط أود التعليق على هذا الموضوع بأنه اليوم اللي عم بيقوله HSBC بشكل الأساسي بأنه مع كل الصعود الذي شهدناه بالنسبة لمؤشر S&P 500 من بداية هذا العام، لا يزال هناك مجال للمزيد من الصعود، لأنه الإنتاجية التي الارتفاع الذي سنشهده في الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي بسبب الذكاء الاصطناعي لم يتم تسعيره حتى الآن. وبالسبب الآخر الذي يقوله هو بأنه لا يزال هناك جزء من طفرة AI الذكاء الاصطناعي التي لم يتم تسعيرها. سهم كنا نراقبه على مدار الجلسة الأوروبية اليوم هي أسهم شركة الأدوية السويسرية نوفارتس. تراجعت أسهم الشركة بنحو 10% خلال تعاملات اليوم، وهي التراجعات الحادة للجلسة الثانية على التوالي. الشركة أعلنت عن فشل تجربة سريرية متقدمة لدوائها التجريبية دل ديسريان المخصص لعلاج اضطراب عصبي يمكن أن يؤدي إلى ضعف وفقدان الكتلة العضلية. المشكلة هن بهذه الانتكاسة هي الثالثة لتجارب أدوية نوفارتس خلال أسبوع واحد فقط، وهذا زاد الضغوط على السهم وعلى توقعات المستثمرين بشأن برامج الشركة البحثية. الشركة قالت إن تطوير علاجات لأمراض معقدة لا يزال يمثل تحديا، مضيفة بأن الانتكاسات هي جزء من المسار التقدم العلمي، وأكدت أنها ستواصل تقييم البيانات الكاملة للتجارب السريرية لتطوير دواء دل ديسريان إلى جانب تطوير علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية وعضلية خطيرة. المستثمر اليوم غير سعيد بنوفارتس أبدا، لأنه ثلاث تجارب سريرية في المراحل المتقدمة تفشل في أسبوع واحد، يتم الإعلان عن فشلها. هذا مع العلم بأنه واحدة من التجارب السريرية كان هناك وفاة لبعض المرضى الذين تلقوا هذا العلاج، وبالتالي المستثمر اليوم يتخوف من مستقبل نوفارتس وسلسلة بحثها عن أدوية جديدة تستطيع التنافس فيها، بالوقت اللي التجارب السريرية بالمراحل المتأخرة عم بتكون فيها هذا النوع من الفشل. وهذا الأمر هو الذي أدى إلى هذه التراجعات على أسهم نوفارتس ل 10%، مع العلم بأن الجلسة الماضية أمس كانت أيضا شهدت نفس هذا النوع من التراجعات. اليوم المؤشرات الأوروبية بشكل عام عم نشوفها على نوع من التراجعات الطفيفة حقيقة، باستثناء الفوتسي البريطاني. ولكن اليوم عم نراقب بما يتعلق ببريطانيا، ليس سوق الأسهم ولكن سوق السندات. تخيلوا بأن بريطانيا اتجهت إلى دفع أعلى تكلفة اقتراض على إصدار للسندات الحكومية منذ العام 1998، وهذا بعد ما دفعت موجة بيع عالمية في أسواق السندات دفعت العوائد لمستويات مرتفعة وضاف عفت من الضغوط على المالية العامة. بحسب ما ذكرته بلومبرغ، تسوق الحكومة لسندات جديدة بتستحق بيناير 2056 بعائد بيزيد ب 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الحكومية اللي بتستحق ب 2055، بوقت بلغ في عائد سندات البريطانية القائمة لأجل 30 عاما
الثمن نحو 5.8%، ومن المتوقع أن تجمع العملية الجديدة ما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني. يأتي ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط مخاوف من موجة تضخم مدفوعة بأسعار الطاقة، اتساع للعجز الحكومي، زيادة لإصدارات ديون الشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي. يعني عمليا هي منافسة على الأموال ما بين الحكومات وما بين الشركات. الآن السؤال، ما هو تأثير هذا الملف على الحكومة البريطانية؟ نذهب مباشرة إلى زميلة كارينا كامل في هذا التساؤل. كارينا، كيف من الممكن أن يؤثر هذا الملف وبأن الحكومة البريطانية عم تتدين بأعلى تكلفة اقتراض من 1998؟ كيف من الممكن أن يؤثر على شعبية، على النسب؟

0: بالريتينجز والابروفل ريتينجز تبع الحكومة البريطانية؟
1: أكيد الكل يراقب سوق السندات هنا في بريطانيا من رأس الحكومة أندي بيرنم وجون هيلي للمواطن العادي الذي يود أن يعرف ما إذا كانت تكلفة القروض العقارية سوف تزداد، وإذا ما كان بنك إنجلترا سيرفع الفائدة نتيجة ذلك أو نتيجة هذه العوائد العالية والتضخم العالي جدا في بريطانيا. هذه السندات التي تنوي إطلاقها الحكومة هي لأجل طويلة 30 عام، ومن المفترض أن يتم طرحها يعني قريبا، ونحن نتحدث أن ربما العلاوة التي سيطلبها المستثمر ستكون حتى أعلى من العوائد الحالية، بمعنى أنها قد تكون هي الأعلى منذ عام 98. الحكومة تنوي إطلاق هذه السندات يقال لاحقا اليوم، التسعير النهائي سيصدر لاحقا اليوم، ولكن هي تود تجميع ربما ما بين 5.9 مليار جنيه استرليني من خلال هذا الطرح. ببساطة شديدة ماي، التحركات التي تابعناها على سندات الخزانة البريطانية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة قد نقول شطبت نصف البراح المالي أو الحصانة المالية التي كانت تتمتع بها حكومة أندي بيرنم. كنا نتحدث عن 24 مليار جنيه استرليني، قد نقول يعني حصانة مالية، الآن تقلصت بالنصف إلى تقريبا 12 أو تم شطب 12 مليار من ال 24 مليار. هذا يعني أن القرارات ستكون أصعب بالنسبة لجون هيلي في الموازنة القادمة الشهر القادم، وأنه الخوف هنا أنه سيضطر لإما رفع الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي المتفق عليه أو المتوقع، أو في الحالتين ربما رفع الضرائب وتقليل الإنفاق، وهذا طبعا سيكون سلبي جدا من ناحية ثقة المستثمرين، تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في بريطانيا، وطبعا معدلات النمو التي تقول الحكومة أنها الأولوية رقم واحد. فببساطة شديدة المعادلة أصعب بكثير بالنسبة للحكومة، ومن الممكن أن يكون لها أثر كما ذكرنا على هذه القرارات الصعبة، ولكن حتى على المواطن العادي في حياته اليومية في بريطانيا.
0: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. مشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. جولدمان ساكس يرفع توقعاته للنفط وسط مخاوف من صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
9: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
10: مشاهدين، انطلقت اليوم النسخة الأولى من معرض سوق السفر العالمي سبوتلايت الرياض من اليوم وحتى 10 سبتمبر بمركز واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض. يشكل سوق السفر العالمي سبوتلايت في المملكة العربية السعودية جزءا أساسيا من مجموعة فعاليات سوق السفر العالمي. هي سلسلة جديدة من الفعاليات المصممة للتركيز على سوق واحد. تنضم إلينا مباشرة من هناك مايا الجريديني، موفدة العربية بزنس. أهلا ومرحبا بك معنا مايا، حدثينا على أبرز الملفات التي يتم مناقشتها في النسخة الأولى هذا المعرض.
11: أهلا بك ماي وبالمشاهدين. يعقد هذا المؤتمر طبعا في نسخته الأولى هنا في الرياض، سوق السفر العالمي سبوتلايت الرياض، في أوضاع لا شك أنها تهيمن عليها الحرب في المنطقة وتداعياتها على سوق السفر، ولكن بالإجمال يبدو أنه التداعيات تبقى محدودة جدا، وهناك تعويض لجزء من النقص ربما بالزوار الدوليين من خلال السياحة الداخلية والسياحة الدينية في السعودية، ولكن

0: لنتكلم أولا عن أبرز المواضيع كما ذكرت ضمن هذا المؤتمر الذي من المتوقع يستقطب قرابة 6500 زائر إقليمي ودولي على مدار 3 أيام. أبرز المواضيع تناقش طبعا المستجدات المتعلقة برؤية السعودية 2030، فرص السوق الخارجية، تجارب الوجهات السياحية المتكاملة. ونعلم أن السعودية ضمن رؤية 2030 كانت توسعت بشكل كبير في المشاريع السياحية، وبحسب الأرقام والتقارير الأخيرة من الواضح أنه أيضا وجهة البحر الأحمر تستقطب العديد من الزوار والسائحين الداخليين في السعودية. هذا المؤتمر أيضا يعقد بمشاركة وزارة السياحة ووزارة الثقافة إلى جانب اتحاد الغرف السعودية وكذلك بعض شركات الطيران، منها طيران ديل، شركة المسافر، شركة البحر الأحمر الدولية، أيضا الجدية من المشاريع السياحية الكبرى، الهيئة الملكية لمحافظة العلا. فبالتالي هناك مشاركة واسعة، وهو منصة سيسمح بعقد الاجتماعات، بحث آخر التطورات المتعلقة بقطاع السياحة وكذلك بناء العلاقات. طبعا كنا سمعنا منذ أيام قليلة جدا أيضا تقرير من المجلس العالمي للسفر الذي فعلا أشار إلى أن السعودية وقطاع السفر والسياحة تحديدا يمثل الآن 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وهذا الرقم لا يشمل فقط يعني المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يشمل أيضا الاستثمارات الرأسمالية على المشاريع الكبرى في السعودية، منها طبعا مشروع البحر الأحمر، وإلى جانب طبعا كل ما يتعلق بالبنية التحتية والإنشاءات المتعلقة بقطاع السياحة. وبالتالي لذلك ويختلف بعض الشيء على الأرقام الفعلية التي تشير إلى مساهمة القطاع السياحي بقرابة 5% حاليا من الناتج المحلي الإجمالي، لأن هذا الرقم 5% يركز فقط على الأثر المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية 2030 تستهدف وصوله إلى قرابة 10%.
1: نعم.
0: كما ذكرت هناك أيضا تركيز واضح على السياحة الداخلية والسياحة الدينية التي استطاعت أن تخفف من وطأة أثر تراجع السياحة إذا بشكل عام.
1: شكرا جزيلا.
0: طبعا سنكون معكم في نشراتنا اللاحقة ميلي وفيكم بكل جديد.
1: أكيد. شكرا جزيلا لك مايا على هذه المتابعة. في السعودية أظهرت البيانات الرسمية من الهيئة العامة للإحصاء السعودي تعديل وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الثاني إلى 4.7% في القراءة الثانية من 4.8% في القراءة الأولى، ويأتي الانكماش بفعل تراجع الأنشطة النفطية 24.8%. في المقابل نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية 0.9 نقطة مئوية لكل منهما. خلينا نتابع التحركات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي الذي اليوم هو إلى حد كبير يستمد الدعم من أسهم أرامكو السعودية وليس من أسهم الراجح كما اعتدنا من بداية هذا الأسبوع. تتابعون إذن مستويات 11,000 نقطة. اليوم كان لدينا عدد من الأخبار التي تابعناها في السوق، سأعطيكم تفاصيلها بينما نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا. اليوم بشكل أساسي كان التركيز على فلايناس إلى حد كبير. بتتذكروا السهم فلايناس كان على ارتفاع في جلسة أمس من لما تم الإعلان عن الاستحواذ على 10% في سويس بورت سعودي أريبيا. اليوم السهم هو عمليا على تراجع. هي سويس بورت أساسا تعمل وتقدم خدمات مناولة أرضية في مطار الملك خالد. اليوم كنا عم نتابع أسهم كيمانول كانت على تراجعات مع يعني على الرغم من أنه هي قلصت خسائر الربع الثاني 90% إلى 35 مليون ريال مع ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 42%، بس عملت شطب ب 279 مليون ريال من قيمة أصول شركات تابعة. السهم كان على تراجع. هيدا الخدمات الأرضية هو على تراجع للجلسة الثانية على التوالي لأنه فلايناس أنهت عقد مع الخدمات الأرضية، وبالتالي السهم على تراجعات من جلسة أمس. أشارت وزارة المالية القطرية أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجز بقيمة 21.2 مليار ريال بالربع الثاني من العام وسط تسجيل نفقات بنحو 47 مليار ريال، وهذا ما جاء عند نحو ضعف الإيرادات. في قطاع الطاقة يقترب سعر مزيج برنت من ملامسة مستويات $100 مجددا للمرة الأولى منذ شهر ونصف، ورفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بمقدار $5 للبرميل، متوقعا أن يبلغ مزيج برنت $85 وخام غرب تكساس $80 للبرميل، وهيدا بالنسبة لديسمبر 2026 على أن يبلغ المتوسط 80 ما بين 75 ل $80 على مدار العام 2026.

2027. كان قد أكد وزير النفط العراقي التزام بلاده بحصتها الإنتاجية المتفق عليها ضمن تحالف أوبك بلس، مشددا على أن العراق لن يتجاوز مستوى إنتاج يبلغ 4.2 مليون برميل يوميا. في ملف البنية التحتية النفطية، أوضح الوزير أن مشروع خط أنابيب البصرة بانياس لا يزال قيد التفاوض مع شركات أمريكية وقطرية في خطوة قد تفتح المجال أمام مسارات جديدة لنقل وتصدير النفط العراقي. وقال بأن متوسط صادرات بلاده من النفط بلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي. ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن البلاد تصدر حاليا نحو مليون برميل من النفط الخام من خلال يوميا طبعا من خلال عمليات نقل بين السفن خارج مضيق هرمز، إضافة إلى البيع على أساس التسليم للعملاء. يعني هذا يعرف بشاتلينج أويل، بأنه يتم نقل النفط من سفينة إلى أخرى، يتم إخراجها من مضيق هرمز وتأتي سفن العملاء وتأخذها من خليج عمان إلى الموانئ بشكل أساسي. وهذا اللي كنا عم نشوفه سواء السعودية، الإمارات، الكويت وقطر عم تعمل نفس هذا الموضوع. أسعار النفط تتجه نحو $100 لكل برميل. يعني صراحة مع عدم وجود أي وضوح حول ما هو يعني ما من الممكن أن يكون من اتفاق ما بين إيران وما بين عمان حول مسار العبور للسفن عبر مضيق هرمز. يعني بالنسبة للدول في المنطقة عمليا شهدنا بأنها هي أصبحت لا تنتظر أن تعود حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، أصبحت تعتمد على مسارات بديلة، على موانئ على البحر الأحمر، وعلى سياسة شاتلينج أويل أو نقل النفط من سفينة إلى أخرى. نهاية الأسواق العربية بعد قليل، جرس الإغلاق.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
5: أنا حتى هو بسنة 2000 بدنا شركة من 7-8 أشخاص، أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأنه ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
4: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
5: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءة الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
4: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
5: شفنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
4: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
6: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة،

النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. HSBC يرى أن الأسهم الأمريكية تتداول حاليا دون تقييمها العادل وقد تشهد ارتفاعات إضافية. جولدمان ودويتش بانك يطلقان أدوات استثمارية للمراهنة على تداعيات انتخابات فرنسا وفقا لبلومبرغ. أسعار النحاس تواصل تسجيل مستويات قياسية بدعم من الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وقطاع الإنشاءات السعودي يواصل النمو للشهر الرابع وسط استمرار قوة الطلب والتعافي بالأعمال الجديدة. مشاهدينا، البداية مع تطورات الأحداث في المنطقة، حيث أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المواقع وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. هذه الأخبار كان لها أثر اليوم في أسواق النفط، حيث لامس مزيج برنت مستويات 100 دولار، اقترب من ملامسة هذه المستويات مجددا للمرة الأولى منذ شهر ونصف. كما رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل، متوقعا أن يبلغ مزيج برنت 85 دولار وخام غرب تكساس 80 دولار للبرميل في ديسمبر المقبل، على أن يبلغ متوسط السعر 80 و75 دولار على التوالي في هذا العام و2027. ويرجح البنك استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل مقابل تعافي تدريجي للإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2027، مشيرا إلى أن الأسواق باتت تسعر بشكل متزايد سيناريو صراع طويل الأمد في المنطقة. أكيد لم نصل بعد إلى المستويات أعلى المستويات التي سجلت خلال فترة الحرب لسعر برنت والتي تخطت 125 دولار. ما زلنا نتحدث بأنه رغم عودة الأسعار إلى حدود 100 دولار ما زالت مرتفعة ب 60% منذ مطلع هذا العام. أيضا في الأخبار النفطية، صرح رئيس مؤسسة البترول الكويتية على هامش مؤتمر نفطي في سنغافورة، صرح أن بلاده تصدر حاليا حوالي 1 مليون برميل من النفط الخام يوميا من خلال عمليات نقل بين السفن خارج مضيق هرمز، إضافة إلى البيع على أساس التسليم للعملاء. إذا أردنا أن نقارن ذلك مع مستويات التصدير التي كانت تقوم بها الكويت قبل فترة الحرب، بالمتوسط كانت ب 1.6 مليون برميل، وبالتالي استطاعت أن تعيد جزء كبير من هذه الصادرات. من ناحية أخرى، غادرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز منذ يوليو، في مؤشر على بدء عودة تدفقات الغاز من قطر إلى الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة التي حملت شحنتها من قطر في وقت مبكر من الشهر الماضي عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى خليج عمان صباح اليوم في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقع وصولها يوم الخميس. وتأتي هذه التطورات في وقت سجلت فيه أسعار الغاز في أوروبا وآسيا أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات خلال الأيام الأخيرة. أما في الأسواق العالمية، خاصة تداولات أسواق السندات والعملات، يواصل الين الياباني المكاسب أمام الدولار مقتربا من أعلى مستوياته للعام الحالي بعد كسر مستويات 154 ين للدولار، وحتى كسر 153 أيضا في تداولات اليوم. وارتفع الين بحوالي 4% منذ بداية سبتمبر ليصبح الأفضل أداء بين عملات مجموعة

العشر مدعوما بتزايد التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وتعززت هذه الرهانات بعد نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الثاني بالمقارنة بتقدير أولي عند 1.1%، ما يدعم موقف البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية. ها هو يعود إلى 154، ولكن كما تحدثت وصل إلى 152.89. هذه عوائد السندات إذن البريطانية تحديدا، لأنه بأسواق السندات فتحت بريطانيا اليوم باب الاكتتاب لبيع سندات جديدة لأجل 30 عام بعد أسبوع واحد فقط من بلوغ عائد السندات القياسية لأجل 30 عام أعلى مستوياته منذ العام 1998. وتم تحديد السعر المبدئي لاستحقاق 2056 بعائد 5.37%، أي أعلى من عائد سندات الخزانة البريطانية للعام 2055 والبالغ 4.25%. وكما تلاحظون عوائد السندات على ارتفاع في جلسة اليوم. نظرة أيضا عوائد السندات العالمية إذن مرتفعة مشاهدينا، هذه عوائد السندات الأمريكية أيضا على ارتفاع كما تلاحظون أمامكم. إذن عودة الارتفاعات مع عودة الارتفاع اللي عم نشوفه على أسعار النفط، لأنه بالطبع بتثير مخاوف حول مستويات التضخم، ليس فقط أسعار النفط، أسعار النحاس سلع أخرى، نحاس عن مستويات قياسية جديدة لليوم الثاني، بالتالي هذا أيضا يؤثر على مستويات التضخم العالمية. في جديد البيانات الاقتصادية السعودية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ب 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك في قراءة أفضل من التوقعات الأولى التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 4.8%. ويعزى الانكماش إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 25%، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على نموها بنسبة 0.9%. كما نمت الأنشطة الحكومية بالنسبة نفسها، ما يعكس استمرار نشاط الاقتصاد غير النفطي في المملكة. وعلى أساس فصلي انكمش الناتج المحلي الحقيقي ب 4.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2026. هلا هو ما شاهدناه كان في تراجع بالإنتاج النفطي، وهذا فعلا ما أثر على الناتج المحلي الحقيقي، لأنه لا يقيس الارتفاع اللي رأيناه في أسعار النفط واللي عوض عن التراجع في الإنتاج. من ناحية أخرى، وفي أخبار الشركات السعودية المدرجة، قلصت كيميائيات الميثانول أي شركة كيمانول خسارتها بالربع الثاني من العام الحالي ب 90% على أساس سنوي، لتصل إلى 35 مليون ريال مقابل توقعات التي كانت عند 50 مليون ريال. وعزت الشركة تقليص الخسائر إلى شط بقيمة أصول الشركات التابعة بقيمة 279 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع ب 42%، إلى جانب إجراءات تحسين التكاليف. في المقابل، انخفضت إيرادات الشركة بالربع الثاني بنسبة 1.6% إلى 147 مليون و 600 ألف ريال، مقارنة بتوقعات بلغت 150 مليون ريال. يشار إلى أن هذه النتائج التي أعلنت اليوم جاءت متأخرة، حيث كانت الشركة قد قالت في أغسطس الماضي أنها لن تتمكن من نشر النتائج المالية في الموعد المحدد. هلا هو السبب التحسن بشكل أساسي يعود أنه في العام الماضي كانت أخذت مخصصات كبيرة. السهم اليوم كما تلاحظون مستقر عند مستويات 29.80. أيضا نبقى في أخبار الشركات السعودية، حيث أعلن التداول عن إعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق بناء على معيار التصنيف العالمي للقطاعات. لنتابع.

0: المنطقة يحاول أن يحافظ على بعض المكاسب. لنلقي نظرة على أداء مؤشر السوق، إذا كان بدأ الجلسة على شيء من الضعف ولكن يعود ليسجل ارتفاع الآن ب 0.1%. أرامكو هو الدعم الأساسي اليوم، لنلقي نظرة على سهم أرامكو. أرامكو على ارتفاع في ظل مكاسب أسعار النفط التي نراها ومع اقتراب برنت من مستويات $100. ها هو سهم أرامكو يرتفع ب 14%. أسماك ملفتة أنه من الأسهم النشطة 4% من الارتفاع. كيميائية، صناعات الكهربائية من الأسهم أيضا المرتفعة والتي عليها نشاط، وعادة لم نتعود أن نرى بعض هذه الشركات ضمن هذه اللائحة. صدق، إسمنت نجران من الأسهم الأكثر ارتفاعا، أكسترا أيضا 3% من الارتفاع. مقابل ذلك الأسهم الأكثر تراجعا من ضمن المصافي، سهم متراجع ب 2.7% في جلسة اليوم. الخدمات الأرضية أيضا بعد خسارة عقد طيران ناس يوم أمس كانت أكبر الخاسرين في السوق، اليوم تضيف إليها 2.5% لأنه حجم العقد هو كبير نسبيا، يعني يوازي تقريبا 10-11% من الإيرادات السنوية للعام 2025. الكثير 2.5% من التراجع، والفخارية أيضا على تراجع في جلسة اليوم. سابك، معادن، لوبريف كلها مرتفعة خلال التداولات. على ارتفاع بنك الرياض أيضا مرتفع. أرامكو مرتفعة، بيتر رابغ أيضا على ارتفاع، وأخيرا أسهم الاتصالات كلها تسجل ارتفاعات في جلسة اليوم. ونتابع في فقرة سهم اليوم شركة الصناعات الكهربائية الذي يسجل تداولات قوية دون أخبار جوهرية تبرر هذه السيولة. أعلى مستويات الجلسة لليوم 15.84 ريال، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 12 من أغسطس الماضي. قيم التداول 70 مليون ريال، وخلال فترة 5 جلسات نتحدث عن ارتفاعات تفوق 1.5% أو تصل حاليا إلى 1.5% على السهم، وخلال فترة شهر أصبح مرتفع 4.5%. منذ بداية العام أداؤه جدا قوي، 40% من الارتفاع، وخلال فترة عام 52 أسبوع هو مرتفع ب 70%. أداؤه أفضل من تاسي لأنه تاسي خلال هذه الفترة مرتفع ب 5%. السعر إلى القيمة الدفترية 13.68 مرة، مكرر ربحية 12 شهر الماضية 22 مرة، أكثر 22.5 مرة، مكرر ربحية المستقبلي تقريبا 21 مرة. عائد التوزيعات النقدية منخفض نسبيا 1.6%. العربي كابيتال، إف جي، أرماس يتابعان السهم والتوصية بالشراء. سعر مستهدف عند 16.5 ريال، وهو أعلى بنسبة 7.5% من آخر إغلاق. كبار المساهمين في الشركة فهد التويجري يمتلك 5.5%، وفيصل التويجري 5.3% من الملكية. نبقى في السعودية ولكن إلى الأخبار أو إلى المؤشرات الاقتصادية، حيث صدر أو يواصل قطاع الإنشاءات السعودي نموه للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس، مدعوما باستمرار قوة الطلب والتعافي المتواصل في حجم الأعمال الجديدة. بحسب مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، ارتفع المؤشر الرئيسي المعدل موسميا إلى 55.40 نقطة في أغسطس مقابل 55.20 نقطة في يوليو، ليسجل ثاني أعلى قراءة منذ بدء المسح في يناير. وتصدرت الإنشاءات السكنية مجالات النشاط من حيث النمو للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، مدفوعة بتحسن ظروف السوق وبدء مشاريع جديدة وتنفيذ أعمال ضمن مشاريع التطوير الحضري الكبرى. أظهر مؤشر راجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي أن الشركات متفائلة تجاه المستقبل، إذ يتوقع 42% من المشاركين ارتفاع إجمالي نشاط الأعمال خلال فترة عام. للمزيد مشاهدينا، معي مباشرة من الرياض دكتور سلطان التويم، رئيس الأبحاث لدى الراجحي كابيتال. دكتور، شكرا لوجودك معنا. بداية، يعني ما هي المنهجية المتبعة لقياس هذا المؤشر؟
1: السلام عليكم، أسعد الله مساكم كل خير. بالفعل زي ما تفضلتي أطلقنا مؤخرا مؤشر الراجح المالية لقطاع

0: الإنشاءات السعودي بالتعاون مع S&P Global، وهو مؤشر شهري يقدم قراءة منتظمة واستباقية لأداء قطاع الإنشاءات في المملكة. المؤشر مبني على استبيان يشمل 200 شركة إنشاءات تعمل في المملكة. الهدف هو قياس التغيرات في نشاط القطاع. إضافة لهذا التغير وهذا الهدف الرئيسي، نقيس 6 متغيرات فرعية: الطلبات الجديدة والتوظيف وتكاليف مدخلات الإنتاج، وأيضا مواعيد تسليم الموردين وتوفر مقاولي الباطن، وأيضا توقعات الشركات المستقبلية. أهمية المؤشر جاية من ارتباط قطاع الإنشاءات بشكل كبير بمختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة، مرتبط بالتطوير العقاري السكني والتجاري، وأيضا مشاريع البنية التحتية في المملكة، مشاريع السياحة والضيافة وغيرها من المشاريع الوطنية الكبرى.
1: دكتور، واضح أنه كان في تحسن بهذا المؤشر رغم الظروف الجيوسياسية، بالتالي من أين أتى التحسن تحديدا؟
0: فعلا قراءة تغصص كانت إيجابية وفي تحسن واضح مقارنة بأبريل من هذا العام. القراءة عند 55.4 نقاط، وأي قراءة فوق 50 نقطة هي قراءة توسعية، بينما القراءة دون 50 نقطة هي قراءة انكماشية للقطاع. بعد التباطؤ اللي شفناه في شهر أبريل بسبب حدة الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، ارتفع المؤشر في مايو وجون وجولاي وأغسطس. في أغسطس سجل ثاني أعلى قراءة من بداية الاستبيان. اللافت في هالقراءة أنه كان توسع في مختلف القطاعات. إحنا نقيس 3 قطاعات رئيسية، هي الإنشاءات السكنية والمباني غير السكنية وأيضا البنية التحتية. وللتوضيح، القطاع السكني يشمل مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها، الغير سكني يشمل المشاريع التجارية والمكتبية والصناعية واللوجستية، بينما مشاريع البنية التحتية تشمل مشاريع الطرق والجسور والكهرباء والطاقة والمياه والمرافق. فكان التحسن على مستوى 3 قطاعات الرئيسية.
1: وأيضا تحدثت عن يعني مؤشرات فرعية بهذا المؤشر، لو تعطينا أداء هذه المؤشرات كيف كان؟ أين كانت نقاط القوة مقابل نقاط الضعف؟
0: نعم أستاذ لارا، كان عندنا لاحظنا قوة في ما يتعلق بالطلبات الجديدة. خلال أغسطس الطلبات الجديدة كانت مرتفعة بشكل كبير، خصوصا في قطاع البنية التحتية. وفق الاستبيان والمشاركين في الاستبيان أشاروا إلى أن البنية التحتية كان يتصدر القطاعات فيما يخص الطلبات الجديدة، خصوصا مشاريع النقل والطرق في منطقة الرياض. بخصوص موضوع الشحن، أحد المؤشرات المهمة بالنسبة لنا، لاحظنا تحسن طفيف في مواعيد التسليم في أغسطس مقارنة بجولاي. لكن في المقابل، واحد من المؤشرات المهمة هي تتعلق بالضغوط التضخمية في المواد وشراء المواد الأولية. لاحظنا استمرار ضغوط تضخمية في السلع بسبب الأزمة الجيوسياسية في المنطقة وأيضا آثارها العالمية. لاحظنا ارتفاع في أسعار الحديد والألمنيوم والنحاس.
1: أخيرا دكتور، عم بتقولوا بأنه 42% من المشاركين يتوقعون ارتفاع في إجمالي نشاط الأعمال خلال فترة 12 شهر، وبالتالي هل هذا يترجم تلقائيا أنه نتوقع استمرار النمو في مؤشر هذا القطاع برأيك لبقية العام؟
0: والله بإذن الله هذا في الغالب اللي بنشوفه، لكن مع التغيرات المتسارعة يعني من المهم دائما متابعة مثل هالمؤشر ومتابعة تطورات القطاع. التوقعات المستقبلية ما تزال إيجابية لحد كبير. زي ما تفضلتي، 42% من المشاركين في الاستبيان توقعوا نمو الأنشطة خلال 12 شهر القادمة، في المقابل 7% فقط توقعوا تراجع أنشطة القطاع. هذا يعني يؤكد لنا تفاؤل الشركات بمستقبل القطاع. هذا التفاؤل مدعوم بعوامل مختلفة، أهمها مشاريع البنية التحتية والإسكان، المشاريع المرتبطة بالفعاليات ومشاريع الكبرى مثل إكسبو، حديقة الملك سلمان وبوابة الدرعية. أيضا ما ننسى بيانات سامة اللي شفناها مؤخرا، أعطتنا بعض المؤشرات الإيجابية، أهمها تحسن بيانات الرهن العقاري. قيمة القروض السكنية الجديدة وصلت إلى 5.9 مليار ريال، وهي أعلى من متوسط العام 2026.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سلطان التويم، رئيس الأبحاث لدى راشحي كابيتال.

مشاهدينا وقفة مع فاصل نتابع من بعده في جرس الإغلاق. تسارع نمو الصادرات الصينية في أغسطس مدفوعا بالطلب العالمي على التكنولوجيا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: كيف كانت البداية في التجارة وكيف تم تقسيم الأدوار بين أفراد العائلة؟
2: أنا أخذت القوة بسنة 2000 من الشركة، من 7-8 أشخاص أصبح الشركة من 14,000. طبعاً كان في تنافس كبير من الشركات الكبيرة، لأن ما يحب واحد يكون في السوق ينافسه.
1: كيف يمكن أن تصف استراتيجيتك في إدارة الأعمال؟
2: أنا ابن الحاضر والمستقبل، أتعلم من الماضي لأبني للمستقبل. أعتمد كثير على الكفاءات الموجودة في الشركة، ندربهم ونطورهم ونمكنهم.
1: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية؟
2: احنا ويفوكس على كيف نكون شركة تقدم الخدمات بكل ثقة وبكل أمانة.
1: مؤسسات تدعم مرضى السرطان، أمراض أخرى، الكبار بالسن، الشباب، ما الغرض من تأسيسك هذه الجمعيات الكبيرة؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الزهراء الطاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. وفي آخر البيانات الاقتصادية الصادرة من آسيا، تسارع نمو الصادرات الصينية خلال أغسطس مدفوعا بالطلب العالمي على التكنولوجيا والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي. أظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات ب 25% في أغسطس على أساس سنوي، فيما زادت الواردات ب 28% بأقل من توقعات الاقتصاديين. وسجل الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفاع ب 44% الشهر الماضي إلى أكثر من 29 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما قفزت الصادرات الصينية إلى السوق الأمريكية ب 34.4%. وفي وول ستريت، يرى HSBC أن تقييمات الأسهم الأمريكية لا تزال جذابة نسبيا رغم الارتفاعات الأخيرة، ولأن الأسعار لم تعكس بالكامل حجم الطفرة المتوقعة في الإنتاجية والأرباح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. أشار كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في HSBC للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، أشار إلى أن الفجوة بين تقييمات الأسهم الأمريكية والأوروبية تقلصت، حيث يتداول مؤشر S&P 500 عند 19 مرة الأرباح المتوقعة مقارنة ب 15 مرة لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي. وأشار HSBC إلى أن الارتفاع الحاد في عوائد السندات يعتبر الخطر الأكبر على الأسواق، معتبرا أن وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى 5% قد يشكل محفزا لزيادة التقلبات. على كل، لنلقي نظرة على عوائد السندات مشاهدينا والعقود الآجلة للأسواق الأمريكية. علما يوم أمس كانت الأسواق مغلقة في عطلة رسمية، اليوم العقود الآجلة تشير إلى بداية سلبية. لاحظوا التراجعات على داو جونز هي الأكبر 18%. هذا الأسبوع أسبوع جدا مهم، أرقام التضخم صادرة في الولايات المتحدة قبل اجتماع الفيدرال في الأسبوع المقبل، خاصة بعد أرقام الوظائف التي جاءت أعلى بكثير من التوقعات. فيما يخص السندات تحديدا، ذكرت مصادر لبلومبرغ أن جولدمان ساكس ودويتش بنك يستعدان لإتاحة أدوات تداول مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، بما يسمح للمستثمرين بالمراهنة على سيناريوهات سياسية

0: سياسية مختلفة أو التحوط من مخاطرها عبر مجموعة من السندات الفرنسية، بينها ديون مصرفية عالية المخاطر من فئة AT1. وتتيح هذه الأدوات للمستثمرين اتخاذ مراكز شراء أو بيع على هذه السندات سواء بشكل مباشر أو من خلال مشتقات مالية من دون الحاجة إلى امتلاك السندات نفسها. ويأتي ذلك مع تصاعد اهتمام المستثمرين بالمخاطر السياسية والمالية في فرنسا قبل انتخابات أبريل، في ظل عجز في الموازنة يتجاوز 5% وارتفاع تكاليف خدمة الدين وضعف النمو واقتراب الاقتصاد من الركود. أما في أخبار الشركات الأوروبية، تراجع سهم شركة الأدوية السويسرية نوفارتس ب 10% في تداولات اليوم بعد أعلان الشركة عن فشل تجربة سريرية متقدمة لدوائها التجريبي دال ديزيرين المخصص لعلاج اضطراب عصبي يمكن أن يؤدي إلى ضعف وفقدان الكتلة العضلية. وتعد هذه الانتكاسة الثالثة لتجارب أدوية نوفارتس خلال أسبوع واحد، ما زاد الضغوط على السهم وعلى توقعات المستثمرين بشأن برامج الشركة البحثية. وقالت الشركة أن تطوير علاجات لأمراض معقدة لا يزال يمثل تحديا، مضيفا أن الانتكاسة جزء من مسار التقدم العلمي. وأكدت أنها ستواصل تقييم البيانات الكاملة للتجربة السريرية لتطوير دواء دال ديسيرين إلى جانب تطوير علاجات جديدة للمرض أو للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية وعضلية خطيرة.
1: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
11: خلينا نكون واضحين،
12: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
13: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
14: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
10: وأقلام الصحفيين،
15: بعدين قضايا مش واحدة.
16: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
17: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
18: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
19: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
10: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
20: على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
10: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
21: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
22: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
21: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
23: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
21: المتخالفون.
23: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
21: المتحاورون.
24: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
21: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM.

0: الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في برنامجكم ملاعب مع فيصل الجفن على MBC أكشن العربية FM وMBC شاهد. قبل أن أبدأ في حلقتنا لهذا اليوم وترحيب بشركائي في حلقة اليوم والدخول في محاورنا الكثيرة، عندي لكم كلمة إن سمحتوا لي أن نستمع لها من خلال عقولنا وليست عواطفنا. في رياضتنا ومبارياتنا ومشروعنا وجميع ما يحصل في هذه المنظومة هناك إعلام وهناك جماهير. الجماهير تتعامل بعاطفتها، والإعلام يجب أن يتعامل بما ينفع المشروع وينفع الأندية وينفع رياضتنا بشكل عام. مع ثورة السوشيال ميديا، وإن كان من قبل ولكنها بانت بفترة وجيزة خلال فترة السوشيال ميديا، اختلط الإعلام بالجماهير، فاختلطت لغة العقل بلغة العاطفة، مما أثر على أشياء كثيرة. حينما يتخلى صاحب الرأي العقلاني واللي يتعامل مع المسؤول بأشياء تفيد مشروعنا بذكر السلبيات ومحاولة تجنبها وذكر الإيجابيات محاولة تعزيزها، تتحول هذه الأمور كلها إلى أن تكون تشجيعية ومن باب الميول. نعترف أن كثيرا من برامجنا وكثيرا من نقادنا ذهبوا خلف عاطفتهم، وأنا لا أتحدث عن البرنامج هنا تحديدا، ولكن إن سمحتوا لي أن يكون براصد وبشكل عام لمعظم البرامج التي تخرج الفترة الأخيرة تتحدث عن أنديتها. بعض من المشجعين تحولوا إلى أن يكونوا في هذه البرامج للدفاع عن أنديتهم. نريد أن نعود إلى الإعلام وأن نفرز بين الإعلام وبين المشجع، نرجو ذلك. وأيضا نرجو من الجماهير لا تضغط على الإعلاميين الذين يخرجون في البرامج من أجل أن يكونوا متحدثين رسميين لأنديتهم. هذه وظيفة وهناك تشجيع، تسلية وترفيه. نرجوكم ونرجو من نقادنا ومن إعلامنا أن يفرق بين هذه الحالتان، حالة العاطفة والتشجيع وحالة الإعلام المسؤول الذي يحاسب على كل صغيرة وكبيرة ويمثل بلده ويمثل سمعة بلده أحيانا حينما يذكر السلبيات وتخرج بطريقة غير محمودة للخارج، فتذكر هذه المعلومات التي تخرج عن طريقة بأنها تمثل البلد. للمرة المليون فرقوا بين المشجع وبين الإعلامي، وأعيدوا الإعلامي لمكانه والمشجع يفعل ما يريد في مدرجه. شركائي في حلقة اليوم: سعود أصرامي من الرياض، عماد الصايغ من أندونيسيا، وصلاح تنبكتي من المدينة. أبو فهد مساك الله بالخير.
1: الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رحب فيك أستاذ فيصل وفي الكابتن صلاح والأخ الكريم عماد والمستمعين والمستمعات،
0: حياك الله،
1: والمشاهدين والمشاهدات لبرنامجنا ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية وعبر شاشة MBC أكشن، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة إن شاء الله
0: بإذن الله. عماد الصايغ من أندونيسيا، كنا طالت الإجازة ما شاء الله عليك، كم رصيدك بالإجازات؟
2: مو إجازة محمد، أنت عارف الموضوع
0: بالي دي ما فيها شغل. بالي لا تقول لي، لا تقول لي رايح بالي شغل.
2: لا ما في بالي، أنا ما بالي محمد، طالع إشاعات. أنا انتقلت لمكان آخر، إن شاء الله يهدأ بركان، إن شاء الله نرجع لأرض الوطن سالمين.
0: سلامات، وين في أنت الحين؟
2: أنا في جاكرتا قريب البركان، لكن
0: أي بركان وشو صاير براكين شيء؟
2: أنتم بعيد عنا فمسافات طويلة أبو محمد.
0: إي بس ما سمعنا شيء والله، في صاير شيء؟
2: إيه، ثاير أحد أكبر براكين إندونيسيا، ثاير ولنا 3

0: ايام او 4 ايام هنا، يمكن المطارات
1: الله
0: قفلت
1: يرزقك
0: وازدحمت
1: بالسلامة،
0: ما في.
1: الله يرزقكم
0: خليني
1: بالسلامة.
0: محمد بداية نشيد بالكلمة اللي ذكرتها، شكرا لك، شكرا لصوت العقل اللي تحدثت فيه. بالفعل احنا نحتاج اليوم ان نعيد حساباتنا من جديد كلنا، سواء اعلام وجمهور. تحياتي للسادة المستمعين والمشاهدين الكرام ل ام بي سي اكشن، الى المستمعين في العربية اف ام، والى مشاهدينا ايضا في شاهد. تحياتي للكبير ابو فهد وللكابتن المتألق صلاح تنبكتي.
1: الله يحييك، صراحة تنبكت، مساك الله بالخير.
2: مرحبا، حياك الله، مساك الله بالنور ابو محمد والاستاذ سعود الصرامي حبيبنا طبعا عماد الصايغ، دام انه شباب يخليه يتونس
1: الحين تو
2: ويوجه
1: قايلين
2: الامور.
1: رجعوا الإعلام للإعلام، لا تتحرض علينا. هو يمثل نفسه ما يمثل الشباب.
2: لا انا اقول دام انه شبابي، ما اقول يمثل الشباب،
1: هذا
2: دام انه
1: بينك
2: شباب.
1: وبينه بتويتر قلنا كذا، بس
2: طيب
1: هنا هو إعلامي.
2: انا عموما اشكرك على الكلام اللي ابتديت فيه،
1: حبيبي.
2: واحنا نحتاج كلنا نعود للملعب لانه هذا الافضل، وحيخلي شكل المنافسه مختلف تماما، بعيد عن الجانب العاطفي اللي طبعا بيأثر على الناس. الكوره جميله جدا، وانت في مرحله عظيمه من ناحيه المشروع واللي ابتدى في هذا المشروع ولي العهد. اتمنى انه الناس بالعكس تدعم الفكره، ليس انه تاخذنا الاهواء والعاطفه الكثير بين الجماهير. الامور جيده وكل الفرق بتندعم، وبنشوف نوعيه اللعيبه اللي كانوا موجودين ما كانوا يجوا لولا الله ثم دعم ولي العهد لهذا المشروع. فنحتاج نكون في الملعب يعني.
1: بإذن الله، وإحنا في هذا البرنامج تركيزنا سابقا وأيضا حاليا ولاحقا بإذن الله أن يكون على الملعب، والشركاء اللي موجودين في هذا البرنامج أمثلة على ذلك، أن يهمها تركيز على ما يفيد هذا المشروع. وأرجع وأقول نريد التفريق بين الإعلام وبين المشجعين، المشجعين يبقون مشجعين والإعلاميين يرجعون إلى مناصبهم الإعلامية ويعرفون قيمة المكان اللي الله أعطاهم إياه. أنت لما تكون اليوم إعلامي تمشي بالشارع الناس تعرفك، يأخذون في رأيك، يشاورونك، فهم حطوك في مكانة لا تنزل من هذه المكانة، وله تقليل من التشجيع، ولكن هي مكانة مرتفعة أكيد عن التشجيع، وهي وظيفة وجعلوك المسؤولين بإعطائهم لك إلى بطاقات مثلا الانتساب لإعلام رياضي، ولك مرجعية، ولك إدارة تتابع كل صغيرة وكبيرة، فهذه مكانة مرتفعة لازم أن تقدرها وأن لا تنزل لتكون من ضمن الرابطة. هنالك بعض الإعلاميين لا زالوا في الرابطة، متأكد مع الزمن يعني سوف يخرجون من هذه المنظومة لأنهم هم اختاروا أن يبقوا مع الرابطة. ما زالت هنالك فرصة للخروج من رابطة الجماهير إلى مكانتك الذي منحك الله أول شيء إياها والمسؤولين في البلد أعطوك إياها. إذا أنت مصر أن تبقى في الرابطة سيأتي وقت يرجعونك للرابطة، فأنت لديك هذا الخيار. الجولة السادسة لعبت بالأمس، بدأت بمباراة الخليج والرياض بمباراة باهتة، انتهت بنتيجة 0-0. المباراة الأخرى بكل تأكيد ليست باهتة، لا نتيجة ولا مستوى في أرض المباراة ولا حتى ردة فعل ما بعد المباراة. الهلال يستضيف اليوم ويخسر منه ب0-2. اليوم تستكمل المباريات، الاتفاق يستضيف الفيصلي والحزم يستضيف التعاون، والقادسية يستضيف الأهلي، والاتحاد يستضيف الفيحة، وغدا الخلود يستضيف الشباب، الفتح يستضيف الدرعية، والنصر يستضيف أبها. نتيجة اليوم بهدفين دون مقابل على الهلال يا أبو فهد أشعلت التفاؤل عند كثير من الأندية.
3: والله شوف، أنا أعتقد أنه من أبرز عيوب هذا الموسم حاجتين: السرعة في إعطاء الآراء، والمشكلة أنه السرعة في إعطاء الآراء الفنية من يقودها هم لاعبين سابقين. يعني مثلا الهلال لما كسب الأهلي المنافس كانت الإشادات على أعلى مستوى، لما الهلال خسر من يوم في نفس الملعب 0-2 بدأ الحديث من جديد عن ضرورة الاستغناء عن المدرب، وأنكم كيف فرطتوا في مالكم وجبتوا البرازيلي الآخر. ما يعني أحكام مستعجلة، يعني ها
1: مستعجلة
3: يعني
1: ولا وقتية؟
3: لا مستعجلة،
1: يعني على حسب الحادث يطلع الرأي.
3: يعني الهلال تعاقد مع اللاعب البرازيلي 4 سنوات، ما تعاقد معها 4 دقائق أو مباراة واحدة، تعاقد معها 4 سنوات. يعني ما يحكم على اللاعب، يعني أنا أجيب لاعب أساسي في نادي الأرسنال، أساسي في منتخب البرازيل. الأرسنال هو بطل البريمير ليج، البرازيل واحد من أفضل منتخبات العالم على طول. أجي لمجرد خسارة أبدأ أقول والله يا أخي أنتوا فرطتوا في مالكم ليش تجيبون؟ مو بهذه، هذه ما هي براءة فنية.
1: في فني قال الكلام ده
3: واجد،
1: لأنه الكلام اللي أنا سمعته أمس على المدرب فقط،
3: هو المدرب.

0: المدرب يعني لم المدرب الآن أنا أبغى أفهم، واحد لاعب في حدود 50 مباراة ما خسر أبد، عشان خسارة واحدة أمشيه؟ يعني علشان خسارة واحدة؟
1: لا هم يقولوا مو بخسارة، 9 تعادلات مثلا.
0: طيب
1: خسرتني دوري.
0: إيه تعادل، أنا تعادلت، بس أنا أتكلم لك يعني شوف الآراء الفنية كيف تكون مستعجلة. الحاجة الثانية، الست جولات الماضية أنا ما شفت فيها ولا مباراة مقنعة فنية لي. أنا أعتقد السبب بسبب كثرة اللاعبين اللي تم التعاقد معهم. يعني مثلا تجي النادي الشباب تعاقد مع أكثر من 10 لاعبين، تجي النادي الفيصلي تعاقد مع 13،
1: الشباب 17،
0: يعني هذا
1: الفيصلي 20،
0: أي يعني ناس جو حتى فترة الإعداد ما شاركوا فيها.
1: صحيح.
0: فأنا كيف أخذ أنا
1: ومعظم الأندية غيرت مدربين ترى، يعني هذا سبب آخر بعد.
0: لا أنا أتكلم لك كيف شوف فترة الإعداد، أغلب فترة الإعداد الكثير من الأندية اللاعبين اللي اليوم يلعبون معهم ما شاركوا معهم في فترة الإعداد. فأنا كيف يعني أنا ما أنا أشوف الست جولات اللي راحت أو الخمس جولات اللي راحت أنا فنيا ماني مقتنع فيها ولا شفت مباراة كويسة. الحاجة اللي ممكن أنا أقتنع فيها أنه بعد التوقف الطويل لبطولة الخليج تقريبا 26 يوم، سيكون فرصة كبيرة للمدربين لإعداد الفرق حقتهم وإعداد اللاعبين
1: الجدد. بس الطيور طارت برزاق يا أبو فهد، اليوم إحنا نتكلم الجولة السادسة ترى.
0: لا لسه
1: أنت تعرف أنه اللي يبغى الدوري ترى مباراة واحدة ممكن تأثر عليه.
0: لا لا
1: أنا أتكلم اللي يبغى الدوري.
0: أوكي الدوري
1: بفرق نقطة نقطتين تشيله منه.
0: الدوري ممكن، شوف ممكن خسارة الهلال أمس من اليوم فتحت المجال بصورة كبيرة للقادسية اللي أنا الفريق المفضل لي والمرشح الأول بالفوز بالدوري. الأهلي أيضا ممكن، الاتحاد، النصر، أوكي. بس أنا أتكلم لك أنه بعد توقف بطولة الخليج أنا أعتقد في حاجتين ستساهم في ارتفاع المستوى الأول للدوري، اللي هو أنه الأجواء سوف تتحسن في جميع المناطق. الحاجة الثانية، الأندية اللي أخذت وتعاقدت مع لاعبين أجانب أو محليين كثر أعتقد أنهم سيكونون يصلون إلى مرحلة الانسجام واكتمال اللياقة، عشان كذا ممكن تشوف مباريات من الناحية الفنية أفضل.
1: طيب صلاح، في المواقع الصحافة البولندية شادت بالحارس، حارس نيوم بولكاب بإشادة كبيرة. يعني أحد الصحف السبورتي قالت تقرير عن أداء الحارس البولندي مارسين بولكاس يصنع المعجزات، تصدي الموسم والعملاق يسقط بعد عامين. صحافة أو صحيفة أخرى قالت أنه حارس بولندي تصدى العديد الفرص ثم عاد سريعا ليمنع متابعة المهاجم الإنجليزي، ويعني تحدثوا عن أنه أيضا أوقف سلسلة الانتصارات 47 انتصارا. كيف شفت المباراة أمس؟ بالإضافة أنه حصل على رجل المباراة. تفضل.
2: إذا نتكلم على الحارس، هو كان أحد أهم الأسباب الرئيسية وأبرزها للفوز، لأنه كان مطلوب أنه زملائه سجلوا وأنا أحمي المرمى، بس أنتوا شغلكم أنكم تسجلوا وأنا نهي لكم المسألة. 5 تصديات من داخل منطقة الجزاء، هذا أمر أعطاء أنه يكون رجل المباراة، عائد من إصابة رباط طويلة بالموسم الماضي، إلا أنه ما كان في أي مشكلة من ناحية الثقة معاه من نادي، وقدر أنه يكمل أمس وكان واقف. والأمر الجيد أنه كان يعطي زملائه ثقة في كل وقت، الكرة العرضية والكرة اللي بصدها، فخلى فريقه دائما يكون موجود في الملعب، لأنه الحارس إذا كان مهزوز يهز الفريق كله. أنت من الأشياء المهمة عندك حارس صد زي اللي عمل بوركا، حارس نيوم، وتحتاج مهاجم يعرف ينهي ويعرف يسجل، هذه الأشياء مهمة جدا. بالنسبة للمباراة لما نروح لها بشكل عام، وانت تتفرج وتطالع في المباراة تشوف أنه في فريق دخل أجواء المباراة قبلها 48 ساعة اللي هو نيوم مع جاليتي، عكس الهلال نفس اللي حصل للأهلي قدام الهلال. الهلال دخل متوتر مرتبك، تشعر أنهم حافظين مش فاهمين إيش يبغوا يسووا، لدرجة أنه جاليتي لعب بالأسلوب المناسب لإنزاجي أنه إنزاجي يفوز. يعني أنت أعطيت إنزاجي المباراة بالأسلوب اللي أنت لعب فيه، بمعنى أول أفكار اللي دخلت فيها رافع خطوطه وقت ما يهاجم، بينزل على ملعب الهلال بخمسة بستة في بعض الأوقات بسبعة لعيبة بيهاجم الهلال، وهذا أمر مناسب لإنزاجي لأنه يحب التحولات. الأمر الآخر، لما يجي إنزاجي يبني من تحت يبغى يصعد بالكرة، كان جاليتي يروح له بعدد كبير من اللعيبة ويعمل عليه ضغط في ملعبه لدرجة أنه يخلي الكرة ثواني طويلة ما يقدر يطلع فيها، بالإضافة أنه قدر يغلق الأطراف على الهلال، ما أعطى مساحة لأجنحتهم أنهم يلعبوا، وحتى إغلاق عمق الملعب وانصاف المساحة اللي دائما تكون بين الظهير وبين السنتر. غير الشخصية اللي كان موجود فيها لعيبة نيوم بالإضافة لكأس دائما

0: الكرة الثانية، والفريق ممتاز جدا بالكرة. لعبوا مباراة كبيرة عكس الهلال، أنا ما شفت أي حاجة ممكن تذكر كبيرة من الهلال. الأربع الحالات المهمة جدا في كرة القدم والخامسة الإضافية اللي هي الكرة الثابتة، الهلال ما كان موجود فيها. لا الفريق بالكرة كان جيد، ولا بدون كرة كان جيد في الحالة الدفاعية، ولا التحول من الدفاع للهجوم، ولا التحول من الهجوم للدفاع. حتى الكرة الثابتة الهلال سيء، بيعيش نفس وضعه في الموسم الماضي، واستقبل هدفين من نفس المكان وكلها عن طريق كور ثابتة. 10 من 10 قال ياتيلي دخل بكل جرأة وشخصية وخلى فريقه يلعب كورة ويضغط الهلال في ملعبه ويهاجم الهلال بعدد كبير من اللعيبة، عكس إنزاغي اللي ما عرف يقرأ المباراة ولا قدر يحل المشاكل اللي كانت موجودة في هذه المباراة. فشكرا لليوم على المباراة اللي قدموها، هذه ممكن فرصة الهلال يخرج من المشكلة اللي كان موجود فيها من العام الماضي، انه بيلعب مباراة ما يخسر بس ما بيقدم شيء كبير في الملعب. ممكن هذه تقدر تخلي إنزاغي يبدا يفكر بشكل مختلف.
1: سؤال المليون، هل المشكلة من إنزاغي؟ في حديث كثير يعني يدور في الوسط الهلالي سواء من جماهير أو غيرهم بأنه إنزاغي لا يناسب الهلال، وهناك من يرد على هذا الموضوع بأنه إنزاغي قدم مباريات جدا جميلة، مثل ما قال السعودة قرابة 50 مباراة لم يخسر. إحنا وشلون نجاوب على هذا السؤال؟
0: شوف، لو نأخذها بفكرتين، لو ناخذ انزاغي تبع العام الماضي لليوم، هو انزاغي غير مناسب للهلال، هذا الكلام بالنسبه لي 100% من قبل ما يجي. لو نفصل الموسم الماضي عن الموسم الحالي اللي احنا فيه نظلمه لو الان نعطي حكم، لازم ياخذ وقت مع فريق جديد مع لعيبه جدد، التركيبه اللي موجوده في الثلث الهجومي لسه ما لعبوا مع بعض، ما اخذ وقت. تتكلم على جناحين سامرفيل، ونتكلم على مارتينيلي مع المهاجم واتكنز، اضافه اللي بيجي من الخلف لما نتكلم عن سافيتش، هذول ما لعبوا مع بعض فما نقدر نحكم عليه الآن. لكن لو نرجع للموسم الماضي، نعم هو غير مناسب للآن. أنا بالنسبة لي أشوف الهلال يحتاج يأخذ عدد مباريات عشان نقدر نحكم على الرجل بشكل يكون دقيق، عشان لا نظلمه أو نقول مسألة إقالة مجرد ما يبغى يميل الجمهور اللي ما يبغى إنزاغي يقول إقيلوه، إحنا نقول معاه إقالة. أنا أشوف ننتظر شوي يأخذ حقه المدرب وقته بعدين نحكم.
1: عماد الصايغ، أذكرك في تصريح إنزاغي بعد المباراة، قال شاهدنا مجريات الشوط الأول ولم يكن بالمستوى الذي يليق بالهلال، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ومثل هذه المباريات تمنحنا الكثير من الأمور التي نتعلم منها، وما شعرنا به هو نفس ما شعرت به الجماهير وهو الإحباط. كنا نتمنى مواصلة سلسلة الانتصارات، وهذه أول خسارة لي في السعودية، كما أننا خضنا 4 مباريات خلال 10 أيام، ولكن هذه التجربة ستعلمنا الكثير. كريستوف الفرنسي مدرب نيوم قال هذه النتيجة تاريخية وإنجاز عظيم، وبارك لكل من ينتمي لنيوم، عقليتنا كانت ممتازة، وطلبت من اللاعبين تعقيد الأمور على الهلال، مباريات مثل هذه تحتاج فيها إلى التوفيق، والتوجيه الشكر للحارس بولكا الذي انقذنا في مواقف عدة، عقلية الفريق كانت ممتازة وقدمنا كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، أتمنى أن تسهم هذه المباراة في زيادة ثقة اللاعبين. سؤالي، هل نيوم بان أنه فريق قوي حينما تخلص من اللاعبين كبار السن سلمان الفرج حجازي وغيرهم؟
2: طبعا أبو محمد، سياسة نيوم سياسة رائعة جدا، أنه يخطو كل موسم خطوة واضحة ومحددة، يتقدم بطريقة رائع ومميزة، ما هو مستعجل على تحقيق إنجاز أو التقدم بشكل كبير، بالعكس جالس يمشي وفق منهجية رائعة جدا. أنا معجب جدا أبو محمد بفريق نيوم هذا الموسم، تطور كبير حصل مع الفريق، صبرهم على جالتييه الموسم الماضي واستمراره هذا الموسم شيء رائع. كثير من أسماء نيوم استمرت من الموسم الماضي، والاستقرار الفني اللي جالس يعيش فيه الفريق نقلة جيدة جدا. المستويات الفنية للموسم هذا الفريق نيوم تختلف بشكل كبير عن الموسم الماضي، وأعتقد أنه جزء كبير من نجاح الفريق يعود إلى استقرار الفني واستقرار اللاعبين. أنا أبو محمد أيضا معجب بتصريح السيد جالتييه، واللي أعتقد أنه يحتاج وقفة من كثير من مدربين الدوري، في اعتقاد أنه جالتييه تعامل مع إدارة الهلال مع مباراة الهلال نفسيا قبل أن يتعامل معها فنيا. هو استطاع أن يكسر حاجز الخوف من قوة الهلال الجارفة خلال الجولات الماضية. أولا عندما تكسر حاجز الخوف فأنت تستطيع أن تلعب بارتياح وتقدر تواجه المنافس بالطريقة اللي ترغب في الفوز فيها. جالتييه نجح نجاح كامل في كسر الخوف اللي موجود عند لاعبينا، واللي
1: المشاهدة اللي خرجت من غرفة الملابس بعد المباراة ترسل لنا إيحاءات مهمة بأنه في حالة ود بينه وبين اللاعبين وحالة الفرق.

0: المباراة اللي كانت موجودة ترسل رسائل إنه الفريق فعلا الاستقرار اللي حصل بالاستمرار المدرب هذه نتائجه.
1: نعم، نتيجة بالفعل أبو محمد قراءة رائعة لغرفة الملابس، هي نتائج استقرار واستمرار مع اللاعبين. مثل ما تفضل أخوي صلاح، المدربين على مستوى العالم كله يحتاج فترة طويلة عشان يفهم تركيبة النادي، تركيبة الفريق، تركيبة اللاعبين، يفهم إمكانيات لاعبيه. ما يحتاج 3 مباريات أو 4 مباريات عشان نحكم ونقول والله هذا المدرب صالح انه يدرب الفريق، او هذا المدرب يحتاج اقاله. الاحكام المتسرعه دائما تكون خاطئه، غالتيه وكثير من الامثله في الدوري السعودي. في الدوري السعودي عندما يعبر فتره طويله تجده يختلف تمام مع فريقه. تصريحه في كثير من الدروس، على النقيض تصريح انزاجي في كثير من المكابره انه انت انزاجي تعرضت لضغط مباريات الفتره الماضيه، لا كان لابد تعترف انه هذا الضغط اثر على فريقك وانك ما قدمت المستوى الفني
0: هو
1: المأمول
0: قالها
1: بسبب
0: بالتصريح،
1: هذا، بسبب الضغوطات.
0: قال بسبب كثرة المباريات لعبنا 4 مباريات وضغطت علينا، يعني هو أوعز للمباريات اللي وراء بعض إنه واحدة من الأسباب. أبو فهد
2: شوف
0: اليوم،
2: أنا
0: اليوم أبسلك توقفت مسيرة الهزيمة عند 47 مباراة، الرقم لا يزال مسجل لفريق نادي الأهلي بأطول سلسلة من 2014 حتى 2016، 51 مباراة. وخسر الهلال في الدوري للمرة الأولى من السقوط أمام النصر في 4 أبريل 2025، 1-3 ضمن الجولة 26 من الموسم قبل الماضي.
2: شوف أنا بعود لنيوم، أنا أشوف نيوم ما يجب أنه يلعب مباراة كبيرة ضد الهلال ويكسب 2-0 ثم يلعب قبلها بيوم بأسبوع مباراة فيها الكثير من عدم المباراة ضد الرياض ويخسر 1-0 في تقريبا في الرياض نفسه. إذا أنت يا نيوم تبغى تصير فريق قوي وفريق يهابك الفرق الأخرى صغيرا وكبيرا، مو أنك أنت مثلا أوكي فوزك البارح فوز ممتاز وكبير ولا خدمت فقط فريقك لوحده، خدمت أندية أخرى تتمنى تعطيل فريق زي الهلال. خدمتها القادسية،
0: ما ترى انه طبيعي بفهد؟
2: لا يعني انك
0: تخسر، يعني الحالة النفسية عند اللاعب لما تخسر امام طيب فريق كبير اكيد ان جاهزيتي 100%، لما اكون مع فريق انا افضل منه تخف الجاهزية.
2: اوكي بس انا ابغى يعني انت اللي انا اعرف ان النيوم هو بيكون ممثل الكرة السعودية في بطولة الخليج ولا لا؟
0: صح،
2: فانا ابغى انه ما يصير
0: لا بطولة الخليج الاتفاق، اعتقد الاتفاق نيوم.
2: انا ما ابغى يصير فيه تفاوت، يعني أوكي لعبت أمس مباراة كبيرة جدا ضد الهلال وفي ملعب الهلال وفاجأت الرأي العام المحلي وممكن العالمي بعد بأنك أسقطت الفريق الهلال المدجج بالنجوم أمام جماهيره، لكن برضه أنت قبل أسبوع تقريبا خسرته من الرياض.
0: وش تسمي هذا؟
2: أنا أسمي هذا عدم تركيز من اللاعبين.
0: طيب ترى هذا شفناه مع القادسية العام دائما، الفرق المتطورة واللي عندها نجوم مع الفرق الكبيرة تقدم مستويات مختلفة.
2: أي في النهاية نقاط الرياض مثل نقاط الهلال، هي 3 نقاط الرياض.
0: أنا أقصد الحالة النفسية اللي يدخلون فيها.
2: طيب
0: الفريق
2: أوكي لازم أنا
0: يعني يدخل بحالة نفسية ما تدري وش تسميها.
2: اللاعبين محترفين، المدرب محترف، الإدارة محترفة. أنا حتى سمعت الكلام للمدير الرياضي أعتقد من اليونان اللي يديرهم هم. طيب أنا لو أني كنت أنا اللي مسوي معها التصريح بقول له أوكي كثر خيرك فزت،
0: وش يقول؟
2: أشاد بالانتصار وأني أنا أعطيت فرصة كبيرة للاعبين الجدد واللاعبين المحليين. طيب أوكي كلام كله ممتاز، بس أنت ليش خسرت من الرياض؟
0: طيب
2: أنا
0: بس يمكن انطلاقة من مباراة الهلال أحكم عليه ما بعد مباراة الهلال.
2: لا أنا ما أبغى شوف أي فريق يبغى يتطور ويبغى يفرض وجوده في المسابقة ما تصير نتائجه متفاوتة.
0: إيه
2: يعني ما تصير بعدين هذا تباين هايل.
0: اي بس انا اقصد الانطلاق يعني يمكن بعد مباراه الهلال. انت جبت له مباراه قبل مباراه الهلال.
2: اي انا ما ابغى يعني كل العالم قبل مباراه الرياض ونيوم كان كلنا متوقعين ان الهلال نيوم بيفوز على الرياض.
0: صح
2: فوارق فنيه.
0: صح
2: لكن انا سؤالي للناس المشرفين على نيوم سواء المدرب او المدير الرياضي او اللاعبين، إذا أنتم تبغون تصلون على الأقل إلى ما نبقى مع الأربع الأوائل، خليني أقول مع الستة الأوائل، ما يجب أنك تفرط بالنقاط مع النقاط مع الفرق اللي أنت ممكن تأخذ نقاطها.
0: ما في شك
2: لأنه نقاط الهلال مثل نقاط الرياض، نقاط القادسية مثل نقاط الفيصلي، نقاط الأهلي مثل نقاط الفيحة. فأنا أقول
0: طيب أنا بعيد عليك
2: إنها إن شاء الله

0: كون يعني الفوز اللي صار البارح ضد الهلال، زعيم آسيا، كبير الكرة الآسيوية، كبير الكرة السعودية، سابع العالم، أن تكون انطلاقة حقيقية. طيب. لا تتوقف عند نجوم نيوم.
1: أبعيد عليك سؤال المليون اللي طرحت على صلاح، هل الخلاء من المدرب اللي في الهلال إنزاغي، مثل ما قلت أنه بعض الآراء إذا فاز قالوا كويس، إذا خسر قالوا ما ينفع، سؤال المليون، هو مناسب للهلال ولا مو مناسب؟ وانا اعرف انه من جانب فني، بس انت لديك من الخبره اللي تجاوب على هذا السؤال.
0: الراي العام الهلالي لا يرغب في انزاغي. الراي العام الهلالي سواء الاعلام او الجمهور او المغرد او ابطال المساحات، خلاص هم الان يقولوا لهم ان الهلال،
1: ابي رايك انت،
0: الهلال قدم لك كل شيء،
1: ابي رايك انت، اتركهم.
0: شوف انا بالنسبه لي الهلال فريق طول عمره، احنا معروف الهلال فريق هجومي.
1: طيب
0: ها هنا يعني في لاعبين ما كان المفروض يستغني عنهم الهلال، وفي لاعبين كان مفروض يستغني عنهم الهلال.
1: مثل
0: يعني أنا ما أدري إلى الآن من الذي أقنع الهلاليين ببقاء كولوبالي، مدافع كبير في السن، ضخم الجثة، أي لاعب خفيف على طول يأخذه، بس البارح عاد يعني وصل إلى درجة كبيرة من الانهيار الفني.
1: هذا بقى من اللي غادر المفروض ما يغادر.
0: انا اشوف يعني زي مالكم كان المفروض يبقى لانه لاعب كويس. كانسيلو مثلا اذا انت مصر خله يجلس لانه احسن من كولوبالي، هذا واحد. بعدين يلعب 3+1، يلعب اذا بغيته باك يمين يلعب باك يمين، باك شمال يلعب باك شمال، سنتر يلعب سنتر، ممكن بعض الاحيان يلعب
1: الاثنين. ترى مو مشكلتهم فنيه، مشكلتهم تعامليه.
0: اوكي بس انا
1: وصلوا مع الاداره مع الهلال انه
0: هذا الدور الاداري، هذا يصير الدور الاداري.
1: طيب.
0: اليوم انت تعاقدت مع ريتشارد هيوز، وريتشارد هيوز موجود البارح، هذا دوره. لكن خلاص الان شوف الان خلاص زي ما قالوا مالكم من الماضي، كنسلو من الماضي، اليوم تشتغل على فريقك اللي جوا. انا اشوف اذا كان عند انزاغي فرصه وعنده جراءه، انا اشوف انه اعتقد اسمه كذا مشعل الداود هو اللي ياخذ الفرصه بدل كولوبالي، بيلعب جنب حسن
1: جديد هذا.
0: إيه هذه
1: صعبة اني
0: لا بالعكس، عنده 20 سنة، قوامه ممتاز، سريع الارتداد، ما هو خشن.
1: وين شفت هذا؟
0: اشوفه انا في الدوري 21
1: 21 إيه؟ والبنيه
0: ممتازه. لكن
1: شايف ما نقول دوري 91 يا شباب
0: ينقل في الاس سي سي
1: وانت تتابعه.
0: ايه انا اشوف انه مشعل، انا اشوف مشعل، انا اشوف مشعل الداود لاعب كويس، احسن حتى من التركي يوسف. شفت في عندهم لاعب اسمه
1: معروف
0: هو احسن منهم،
1: هو حاطينه مع 21 يوسف. صلاح تتفق مع هذا الراي اذا انت متابع الاسم؟
2: والله شوف بالنسبه للداود انا ما شفته كثير، ما اقدر احكم عليه حكم، لكن مساله انه يقود خط دفاع الهلال في هذه المرحله الموضوع صعب،
1: مغامرة.
2: ما مستحيل، لكن الموضوع صعب. الهلال 11 سنتر أصغر من كولوبالي، ولاعب عنده قدرة على أنه يقود خط دفاع.
1: طيب ما عنده ذا التركي، أنت شفت مباريات يعني ليش ما يأخذ فرصته؟
2: نعم يوسف جيد، ما لعب، ما أخذ الفرصة الكافية، لأنه لما جاء العام الماضي ما يعرفوا ليش أصلاً جابوا، من ضمن اللي بنقول عليها الفوضى حقت العام الماضي تابع الهلال. لكن بغض النظر حتى لو يوسف موجود، الهلال يحتاج مدافع ما في شك حوله، تجيب واحد مدافع واضح جودته وإمكانياته وقادر يستقر من 4 إلى 5 مواسم معك، يعني لازم تنزل تحت 30-28 في هذه الحدود وتجيب لاعب واضح إمكانياته بدون ما تدخل في موضوع يقدر ولا ما يقدر. قلنا لكم سيء، قلنا لكم صغير، قلنا لكم ما عنده خبرة، جيب واحد عنده خبرة إمكانياته كبيرة، يقدر الهلال بالراحة يعمل هذا الشيء.
1: طيب أذكر أيضا أنه في واحدة من أهم المباريات راح تلعب طبعا ولها تأثير على مستوى الصدارة، مباراة القادسية والأهلي مساء اليوم إن شاء الله 9 مساء. القادسية ما في شك انه راي سعود، انه ابو سعود صرامي وفاد بان القادسية راح يكون منافس، هذا راي كثير من المتابعين للدوري، لانه قاعدين نشاهد هذا النادي يتطور وفعلا يرتقي تراكميا عمليا، يعني كل سنة تحصل افضل من السنة اللي قبلها، يعني اول سنة بعد الصعود كان الرابع، السنة اللي بعدها الثالث، اليوم احنا نشاهده يعني بالاسماء حتى الموجودة وبي الطموح اللي لديهم، ممكن انه اليوم السنه هذه نشاهد منافس على الدوري. اخر 5 مواجهات بين الاهلي والقادسيه في جميع البطولات، نبدا من دوري 24-25 فاز الاهلي 4-1، في كاس السوبر فاز 25-26 فاز الاهلي 5-1.

واحد، وفي دوري روشن، وفي دوري روشن 25-26 فاز الأهلي 2-1، وكأس الملك 25-26 تعادلوا 3-3، ومن بعد

0: طاط يعني في حال تعثره ما هو مطلوب منه الفوز مثل باقي الأندية. الأهلي لا، يلعب تحت ضغط عالي جدا. الأهلي تعثرات الجولات الماضية، 5 نقاط خلال الجولات الماضية، وضع صعب جدا للأهلي. يعني ما هو ناقص تعثر ثالث في الدوري، قد يضع في وضع حرج جدا، ضغوطات كبيرة على الأهلي. أعتقد أنه كفة القادسية ستكون راجعة على الأقل في الأمور النفسية وفي الارتياح، وراح ينعكس هذا داخل الملعب. القادسية استقراره الفني واستقراره مع المدرب الحالي يعطيه أفضلية حتى على باقي الفرق. موقفه رائع جدا مقارنة بالأهلي.
1: طيب أبو فهد،
2: شوف، أنا حضرت مؤتمر مدرب القادسية بعد نهاية لقاء القادسية والدرعية اللي انتهى 2-0 للقادسية.
1: هو اللي تحدث فيه عن اللاعب المغربي، صح؟
2: اللاعب المغربي راح
1: أعتقد في الموت يتحدث عنه،
2: وقع مع نادي. لا، أنا سألته عن اللاعب رقم 14 اللي جاء من مانشستر سيتي، لأنه ما لعب مباراة الدرعية، وقال لي انه موجود في اوروبا وانه اليوم الثاني بيرجع. اعتقد انه اجل اليوم بيكون
1: موجود.
2: لا، انا سالته عن عده. هو اشوفه ذاك اليوم كان يتكلم كلام كبير عن محمد القحطاني اللاعب المنتقل من الهلال للقادسيه، ويقول انا اتوقع ان هذا بيكون من افضل اللاعبين للمنتخب السعودي.
1: ارقامه زينه ترى.
2: ايه، تكلم عن وأيضا مدرب الدرعية تكلم عن الباك اليمين المنتقل من النصر للدرعية عبد العزيز فرج. أنا بعد كلامهم هذا توقعت أنه دونس عندما تعلن القائمة حيكون فيها محمد القحطاني 100% وعبد العزيز فرج ربما،
1: عشان أشاهدوا يعني.
2: إيه، لأنهم كلامهم كبير عن المدرب،
1: ممكن شاهدهم.
2: فمدرب القادسية يعني واضح أنه عاد فريقه ويعرف وش يبغى، بس أنا ما أدري هل حددت الثمانية اللي فوق المواليد، ما أدري، لأنهم كان عندهم 3 فوق المواليد اللي هو إيتافيو راح للريان، باقي اللاعب الأرجواني، وفي لاعب ثاني ما يبغون يسوون مفاضلة.
1: شلون فوق المواليد دول؟ هذول
2: كله عندهم 9 هم.
1: طيب،
2: عندهم 9 كان
1: في واحد راح مغربي.
2: لا، المغربي ما جاء أساسا.
1: هلا جاء؟
2: أبدا
1: يا رجل،
2: ما جاء،
1: جلس 21 يوم وبعدين
2: عروه. راح لهم في جيرونا في المعسكر فقط.
1: إيه، أنا أقصد تم التعاقد معه،
2: متعاقدين معه 3 سنين.
1: إيه، جلس 21 يوم بعدين عروه.
2: قال إيه، راح لبنفيكا الآن يعارى بنفيكا. إيه،
1: ويوم سألوه قالوا ليش سويت كذا، سألوا المدرب، قال كان عندي توجه. إيه؟ هذا المؤتمر اللي أنت حضرته. إيه؟ قال كان عندي توجه نغير خطة الفريق إلى 4-3-3، يوم جربناه بالمعسكر لقينا اللاعبين ما طبقوها فرجعت الخطة.
2: إيه، فأنا أقولك الآن عنده، أنا ما
1: بسبب هذا الموضوع،
2: أنا ما أدري الآن هو عنده لاعب زايد، ما أدري من اللي أنا أذكرهم فيه. عندهم يقولون إن في محور رقم 5 ممكن يخرج أو ممكن يثبت.
1: نخلي
2: والأرجواني في عندهم لاعب أرجواني إلى الآن مصاب.
1: إيه؟
2: اللي كان يلعب العام أساسي، يلعب على الوسط اليمين، قالوا هذا ممكن يثبت، ممكن يجدد عقده.
1: طيب،
2: ويعار. فما أدري منهم الثمانية.
1: الشباب يكلمون على مراسلنا ناصر الهاجي ونسأله هذا السؤال وناخذ منه المعلومات.
2: لكن مباراة اليوم اللي هي بين الأهلي والقادسية، أنا أعتقد أنا أروح للتعادل. لو سألتني أنا أروح للتعادل، لكن
1: على الورق القادسية أفضل.
2: لا، الأهلي فريق كبير،
1: ما اختلفنا بالأرقام.
2: لا، شوف،
1: على الورق،
2: شوف الأهلي، أي واحد يقول لك الأهلي ما هو فريق كبير ولا هو قادر على المنافسة، الأهلي شوف إذا تخلص بس من الشوشرة ذي اللي صايرة، وعادة الأجواء الصافية للفرق النادي، وعاد كل واحد يلعب دوره، المشجع يلعب دوره التشجيعي، الإعلامي يلعب دور المدرب، لكن كل واحد يبغى يقدم نفسه انه هو اللي يصنع القرار في الاهلي، هذه مشكله. هذه الان الاهلي فريق ترى ما يستهان فيه، ولن اتفاجأ انا باي حال من الاحوال انه يكون منافس شرس على كل البطولات الاربعه اللي بيشارك فيها.
1: ما في شك. الشباب كلمونا ناصر الهاجي، ناخذه معنا تليفون. طيب، اذكر ايضا في اخبار قرارات لجنه الانضباط. اعلنت لجنه الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكره القدم عددا من العقوبات بحق النادي الأهلي والدرعية على خلفية المخالفات التي شهدتها مواجهتا الهلال والأهلي والدرعية والقادسية بالجولة 5 بدوري روشن، وقرارات اللجنة إيقاف صلاح الدين دهيثم مترجم النادي الأهلي مدة 4 مباريات مع إلزامي بدفع غرامة مالية

0: قدرها 40,000 ريال، وجاء القرار على خلفية قيام مترجم الأهلي بأفعال عدوانية إلى جانب التلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد خلال مواجهة الهلال والأهلي بحسب ما ورد في تقرير حكم المباراة. وفي قرار آخر أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق أوسكار رودريغيز لاعب الدرعية مبارتين مع تغريمه مبلغ 20,000 ريال. ووضحت اللجنة أن العقوبة جاءت بعد حصول اللاعب على البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة ارتكابه سلوكا مشينا تجاه لاعب المنافس، وذلك وفقا لما ورد في تقرير حكم مباراة الدرعية والقادسية. سؤالي عماد، بعض القرارات تجي سريعة، بعض القرارات يعني بعد جولة على طول تجي، بعض القرارات تجوز أشهر، وش القياس؟
1: ومحمد نفس سبحان الله، كنت أفكر فيه وأنت تقرأ الخبر نفس الكلام كذا. أعتقد أنه نحتاج من لجنة الضباط أنه بعد كل مباراة أو بعد كل جولة، بعد نهاية كل جولة، في آخر يوم في الجولة أو اليوم اللي بعده، نحتاج أن القرارات تكون ثابتة وجاهزة ومعلنة، لأنه يترتب عليها تجهيز اللاعبين، تجهيز الفريق، تجهيز التشكيلة، الإعداد للمباراة المقبلة. من الصعب جدا انه تصدر عقوبه على لاعب في يوم المباراه او قبل بيوم، تسبب حرج كبير للمدرب، تسبب حرج كبير للاعب، تسبب حرج كبير للنادي حتى. لذلك انا ادعو لجنه الانضباط يمكن للموسم الرابع على التوالي انه تكون عقوباتها بعد نهايه الجوله بيوم واحد، بحيث انه يكون هذا الشيء
0: صحيح،
1: متعارف عليه في الوطن الرياضي،
0: وهذه
1: ومن
0: ملاحظة
1: بعده
0: مهمة جدا بالنسبة لاستمرارية المستويات المميزة. إذا أنا مدرب وعارف أنه لاعبي هذا راح يتوقف ما أعتمد عليه، صح؟
1: بالضبط
0: طيب
1: بالضبط. وهذا ينعكس حتى على إعداد الفرق للاعبينها وتجهيزهم للاعبينها وتجهيزهم للفرق، وأيضا تعطي احترام أكبر للقرارات، واللي يخلينا نشيد أنه بعد كل جولة تصدر قرارات وعقوبات رادعة جدا، مثل التصرفات اللي شفناها سواء من مترجم الأهلي أو من لاعب الدرعية في الجولة الخامسة.
0: نفس السؤال صراحة.
2: شوف، بالنسبة للأهلي والقادسية، الأرقام اكتساح، المباراة اللي أنت ذكرتها أهلاوي، مش تفوق بل اكتساح. لكن إحنا نتكلم في الأهلي
0: اكتساح
2: الحالي
0: لمين؟
2: وفي القادسية.
0: أهلاوي؟
2: نعم،
0: أنت تقصد آخر 5 مباريات.
2: إيه، اكتساح
0: صحيح
2: أهلاوي واضح،
0: صحيح
2: يعني مش تفوق، اكتساح.
0: صحيح.
2: لكن خلونا في الموسم الحالي، لأنه الموسم الماضي واللي قبله كان موجود ماتياس سيسلا، كان صانع الفرق، مطوع كل اللعيبة تحت أوامر أفكار. المدرب الحالي مختلف تماما عن ماتياس سيسلا، بيلعب بأسلوب لسه اللعيبة يحتاجوا وقت طويل عشان يقدروا يتعودوا عليه. المشكله فين؟ والسؤال اللي لازم يجاوب عليه المدرب اثناء المباراه. انت بالكوره فريق عندك القدره انك تاذي اي خصم تلعب ضده، لانه عندك امكانيات هجوميه رهيبه جدا في التسجيل، في الصناعه، في خلق الفرص، تحريك دفاع الخصم، تعمل اي مشاكل كثير لمنافسينك. مشكلتك بدون كوره، ملعبك واسع، مساحات كبيره موجوده، وهذا اللي يبغاه القادسيه، لانه القادسيه عنده 2 اطراف، ابو الشامات وانسبا، هذول 2 عندهم القدره على اللعب بكوره، بدون كوره يتحركوا في المساحه، يطلبوا الكوره بشكل جيد، عندهم السرعه، غير افكار المدرب اللي دائما يطلب من ابو الشامات تدخل في العمق، والمهاجمين يوسعوا له المساحه عشان يصير هو مهاجم واحد، وتتلعب الكوره ساقطه، وسجل اهداف عده بهذه الفكره. بالاضافه نجي لمتوسطين الميدان اللي هم صناع اللعب، مصعب الجوير بيقدم موسم كبير جدا من الموسم الماضي وما زال مستمر، خلق الفرص، صناعه الفرص، بالاضافه انه قادر يسجل ويلعب تمرات مفتاحيه، تمرات حاسمه. ايضا لما نتكلم على تيجان، يدوب وجاي، لكن ما زال بيقدم مباريات جيده، وحيتالق اكثر واكثر، عنده نفس الامكانيات اللي عند مصعب، واعلى جوده في التسجيل وفي الصناعه. بالاضافه نجي كان يونس هداف الدوري في الموسم الماضي، هذا اي فرصه اتاكد انه قادر يؤذيك فيها مع ريتيجي. الستة هذول كيف يقدر مدرب الاهلي ايقافهم وهم عندهم القدره على اللعب في المساحه، فما بالك في المساحات الواسعه؟ يعني في المساحات الضيقه هم ممتازين، فكيف في المساحات الواسعة؟
0: لا تنسى صراحة أنه الأهلي يعاني من مركز المحور. لا تنسى أنه الأهلي يعاني من مركز المحور.
2: نعم، مشكلة الأهلي مو مشكلة محور بمعنى محور، مشكلة الأهلي مشكلة منظومة. الفريق اللي يبغى يستحوذ، يرفع خطوطه للأمام، يبغى الكرة دائما تكون معاه ويدورها، هو كيف يدافع؟ هو ما بيدافع بمحور، هو يدافع بضغط عالي لما تكون الكرة مع الخصم يبغى يبني، وبضغط عكسي لما يكون هو الكرة معاه في ملعب الخصم يعمل ضغط عكسي. الأهلي سيء في الضغط العالي، سيء في الضغط العكسي والمساحات الكبيرة اللي موجودة في ملعبه. اللي حيجاوبنا على كل هذه الأسئلة مدرب الأهلي اليوم أمام القادسية.
0: طيب ناصر الهاجري، مساك الله بالخير، حياك الله. حبيبنا سعود أصرامي وجه سؤال، قال القادسية اعتمد على مين بالثمانية الأجانب؟ ناصر تسمعني؟
3: مرحب محمد.

0: مساء الخير عليك وعلى
1: حياك
0: ابو
1: الله.
0: فهد وعلى عماد وعلى صلاح، يعطيكم العافيه جميعا. القادسيه يعني الى الان حتى في يونس يعني ما اعلن عنه التمنيده، لكن خلاص اتفق معه انه يلعب مع الفريق، والفتره قفلت يعني حتى هني كان يعني تحدثنا عنه قبل، يعني حتى المشكله كانت مشكله ان وكيله كان قاعد يحاول يسوقه على اكثر من نادي، لكن القادسيه متمسك باللاعب باقي في عقده موسم، مستمر بكل تأكيد مع القادسية. لكن مين
1: يعني
0: اللي
1: اليوم
0: راح
1: هم 9+2 مواليد صح؟
0: شوف المواليد القادسية ما اقدر احسبهم محمد،
1: لا اللي انا اقصد اللي مسجلين في القائمة 2 مواليد اللي مسموح له مع الثمانية.
0: صحيح مسموح 2 مواليد صحيح.
1: طيب اليوم 9+2 مواليد صارت القائمة.
0: انت تتكلم عن مباراة اليوم، تتكلم عن الموسم
1: عن
0: كامل
1: القائمة المعتمدة الآن.
0: الى الان ما نعرف والله من اللي سجل في القادسيه، لكن كلاعب مواليد اوكي هو سنغاري هذا تسجل بشكل اكيد ودخل التمرين، واليوم اكيد راح يكون موجود، لكن راح يلعب ما راح يلعب هذا ما وصلنا المعلومه الى الان، لكن كان مين راح يعني بشكل كامل اليوم او هل مدى ما اعرف والله من
1: طيب
0: اللي سجل الى الان.
1: سعود اصرامي معك.
2: لا لاني اعرف اللي اعرف انا انه الفتره اغلقت، وانه الكابتن الارجواني اسمه ايش هو الكابتن الارجواني؟ ناصر
0: ناهيتان قصدك؟
2: الكابتن اللي كان معهم اللي من الارجواي اللي لعب على الوسط اليمين
0: ناهيتان
1: هذا كان بيروح للنصر ده فوضى النصر
2: هذا عنده صحيح. عنده اصابه ها، فممكن هذا يكون
1: يطلع
2: لا ممكن يكون عطوه سنتين اللي انا عارف يفاوضونه على سنتين بيعطونا سنتين مع السنه هذه يكون ثلاث وبعدين ممكن يثبتونه في القائمه الاسيويه لانه القادسيه مشارك في البطوله
1: واسيا مثل ما معروف القائمه مفتوحه.
0: هذا بيتثبت في الدوري وبيلعب يعني وخلاص اتفقوا معه على سنتين.
2: طب من اللي بيخرج اجل؟
0: انا الى ما ادري من اللي بيخرج، بس هذا ثابت هذا بيلعب في الدوري والقادسيه.
1: بس سؤال ناصر، اليوم الحين القائمه غلقت قبل امس اللي هو الميركاتو بشكل عام ورفع الاسماء، حتى امس انا شفت مثلا الدرعيه امس بعد القائمه اعلنوا عن التعاقد مع لاعب النصر، في اخبار عن راغد النجار انه امس اتفقوا معه. طيب الان اغلقت الفتره، شلون بيسجلون عقودهم؟
0: اي ابو محمد اول شيء يقدرون يسجلون اللاعب اتفق مع لاعب يسجل، لكن الاعلان يجي متاخر. غير كذا اذا في لاعب حر وانا عندي امكانيه وعندي مساحه ما لي علاقه بالفتره راح اقدر اسجله اذا كان لاعب حر.
2: لاعب حر لاعب الحر
1: العاطل اللي هو بدأ يكون عندك لاعب وصيب وجده بداله، لكن مثل راغد النجار ومثل غريب ومثل هذول لازم يكون قبل الفتره. صحيح.
2: لا هذا التصنيف اللاعب العاطل يختلف عن اللاعب هذول،
1: ولازم يكون عندك سبب مقنع عشان تجيب اللاعب العاطل.
0: ابو فهد يعني حتى لو كان عندي انا مساحه ما كملت لعيبه الاجانب
1: فعندي خلاص تروح عليك لا ناصر تروح عليك.
2: لا اذا عاطل لا عادي،
1: اذا عاطل اسمحوا لي بس
2: إذا
1: عشان
2: بشرطين يكون عاطل ويكون في مكان
1: بسبب المكان ده اصابه لا يمكن للاعب العوده.
2: إيه زي نادي الرياض الآن عنده المهاجم حق البرتغالي أصيب بيقعد 6 شهور.
1: إيه هنا سبب مختلف.
2: هذا ممكن يسجل مكانه بشرط إنه يكون عاطل.
1: طيب تسمحوا لي أعيد المعلومات ناصر، أعيد المعلومات اللي عندي وأنتم صححوا لي. اليوم مثلا أغلقت الفترة، تريزيجان اليوم الحين مثلا عنده إصابة في نادي الرياض وجات إصابته بعد فترة التسجيل وطلع التقرير الطبي إنه لا يستطيع اللعب، ها في هذه الحالة أنا أقدر أعوضه بلاعب عاطل هذا مفهوم، بس احنا بحالتنا مثل نجار ومثل غريب مختلف. هذا تمديد
3: محمد اذا سمحت لي.
1: تفضل يا عماد.
3: لا هذه الحاله اللي ذكرها ناصر صحيحه، اذا كان عندك قبل نهايه الفتره خانه فاضيه تقدر تسجل لاعب حر
1: قبل نهايه الفتره. مفهوم، احنا نتكلم بعد نهايه الفتره.
3: اي بعد نهايه الفتره،
1: اذا قبل نهايه الفتره فاضية تقدر تسجل اللي تبي، شيء طبيعي.
2: شوف لو ترجع شوف بعلمك انا. شوف انا بقول لك
0: اذا عندي خانه باقي عندي خانه، انا متكلم لما اقول لك لاعب حر يعني هو ينطبق نفس الشيء لاعب عاطل.
2: لا احنا ترى احنا ما
0: ما كملت لعيبه الاجانب عندي باقي عندي خانه ما كملت.
2: انا ما يا ناصر احنا ما نتكلم. القادسيه تملك عقود 9 لاعبين فوق السن القانوني، لازم واحد منهم يخرج. من اللي خرج ما ندري، كان عندهم 10 وتافي ودوه للريان، باقي واحد منه اللي خرج ما ندري، بس هذا سؤالنا.
1: قال لك الحين ما اتفقوا.
2: لا لازم يكون حدد
1: ما ادري.
2: لا لان شوف عندنا عندنا عندنا عندنا شوف

0: بعلمك أنا المسابقات هنا حددوا فترات، يعني دوري الدرجة الرابعة ما ينتهي الإغلاق إلا في أكتوبر، والثالثة في أكتوبر وكذا كذا. دوري 21 آخر موعد يوم 29. إحنا اليوم في 8/9 صح؟
1: اليوم 8 إيه.
0: يعني مثلا أنا بعطيك خبر انفرادي الآن. هناك فكرة تدرس ومطروحة على الفنيين في نادي النصر، ها؟ أنه كريستيانو رونالدو جونيور الولد يعني، أنه هل في الإمكان أنه يتم تصنيفه كلاعب مواليد؟ الموضوع الآن عند الفنيين، هل مستواه الفني يسمح بإني أنا صعده 21 وأستعين فيه في دوري روشن؟
1: كم عمره هو؟
0: 17-18. المهم هذا سنه. الآن ما هو بالموضوع السن، الموضوع الآن فنيا، هو الآن الموضوع دراسة، هو الآن وضعه تحت الدراسة الفنية. هل يتم؟
1: بس 21 مسموح له يلعب.
0: هو يلعب، هو لاعب قبل امس دوري 17.
1: وش تبون يشبون يعني؟
0: هم يبغون يصنفونه علشان
1: يلعب مواليد، يلعب بالفريق الأول.
0: يلعب في الفريق الأول. الآن اللي حدد هذا مين؟
1: رونالدو.
0: لا المدرب، القرار الفني، هل الولد إمكانياته الفنية تسمح بذلك؟ طيب. أم إن إمكانياته الفنية لا تسمح؟ أنا من خلال مشاهدتي له في أكثر من مباراة، في أكثر من مباراة، أنا أشوف إمكانياته ما تسمح.
1: وش تقول ناصر؟
2: أبو فهد اللي خلاص وصلنا الإجابة اللي تبيها عشان ترتاح.
1: إيه أنا توقعت بيرسلون لك. إيه.
2: لاعب كاميرون، عندهم لاعب كاميرون راح إعارة للوصف الإماراتي، لكن النادي الآن ما أعلن، بيعلنوا اليوم عنه.
1: يعني هذا خبر لنا. وش اسمه هو؟ أي لاعب؟
2: كاميرون بورجيتاس. هذا راح الوصف الإماراتي إعارة.
1: واليوم يبيعلنون عنه.
2: اليوم بيعلنون عنه.
1: شكرا يا ناصر، يعطيك العافية.
2: حياك الله.
1: طيب ما تبقى من الوقت، اسمحوا لي أنا عندي محور جدا مهم.
0: لا ما أجاوب.
1: إلا.
0: ما أجاوب.
1: شلون ما أجاوب؟
0: لا ما أجاوب.
1: الكاميروني. قال راح للوصل.
0: الكاميروني ذا جديد. لا ما أجاوب.
1: ها.
0: إيه لا زال، أنا عندي لاعب زايد أعرفه.
1: غير الكاميروني.
0: لا الكاميروني نترك الكاميروني، إذا ما شفته أبدا أساسا، لا العام ولا السنة.
1: ما أدري والله.
0: أنا أبغى اللي أنا شايفه. أنا.
1: تستعجل. بكرة نجيب العلم.
0: لأني أعرف إن عندهم باك شمال، وعندهم حارس، وعندهم الأسبانية كابتن ريال مدريد أول. هذول الثلاثة صح؟ وعندهم طال عمرك محور، وعندهم الأرجواني، وعندهم ثلاثة مهاجمين، الإيطالي واللي توهم جايبينه هذا اللي حق المكسيك، وعندهم الأرجواني، وعندهم لاعب
1: أسباني اسمه كاميرون، هو ده اللي راح للوصل، هذا أرسل لي مو كاميروني، أسباني شفت اسمه كده. كاميرون
0: قلت
1: هو اللي أنت تتكلم عنه.
0: وريني صورته.
1: ما أطلع صورة.
0: أجل هو رقم خمسة، أجل اسمه هو رقم خمسة،
1: هو أسباني.
3: رقم خمسة فايجل، رقم خمسة فايجل، ألماني فايجل.
0: أجل عنده
1: هو الآن معلومة اللي جتني، أسباني اسمه كاميرون.
0: إيه طيب. أجل في لاعب زايد عندهم، لا زال لاعب زايد.
1: هو عنده ترى مواليد واجد.
0: أنا أعرف.
1: يمكن تلخبطت عليك رسمة.
0: لا ما تلخبطت. الفترة قبل إغلاق الفترة ب 12 يوم أنا قاري القادسية معيرا أكثر من 6 لعيبة، واحد راح للريان القطري اللي هو أوتافيو، واحد راح الفريق بلجيكي، واحد راح الفريق كاميرو ذا.
1: طيب
0: واحد راح وهذا المغربي.
1: طيب هو يقول لك الان اللي خرج كاميرون بوريتاس اسواني، اللي باقينا الان الثمانيه اللي أيوة. اللي هم اتفقوا عليهم كوين كاستيلز
0: هذا الحارس
1: اي، وناتاشو الاسواني، وجاستون الفاريز، وجوليان فايجل، وتياني ريندورز، ونهيتان اللي قال لك عليه
0: هذا الارجواني،
1: وجوليان وماتيو ريتيجي.
0: بس هذا
1: هذول الثمانيه.
0: هذا الثمانيه.
1: طيب عندي محور مهم بس باختصارنا بالناقشة،
0: بس لا تقراهم ثانية ترى.
1: هي يبيلك مترجم.
0: لا لأنه بيقومون هالجيل الجديد يدورون بس واحدا. يدورون واحدا أنتم قريتها غلط ثم يمسكونها عليك.
1: طيب وراك. طيب عندنا محور الشباب.
0: وهو لو يعثر في البيالة ما شالها من طريق.
1: طيب.
0: قال أنتم حاطينها في دربي.
1: طيب عندنا محور الشباب إن سمحتوا لي للموسم الثاني على التوالي. نتائج الشباب لا تعجب الوسط الرياضي بشكل عام، اليوم بعد 5 جولات ومباراة الكاس، وبعد أن تم تغيير أكثر من 17 لاعب في منظومة نادي الشباب، لا تزال النتائج سلبية جدا، 3 تعادلات وخسارة.

0: مرتين وبترتيب ترتيب 15. أبو فهد إيش الحل مع الشباب؟ الإدارة تغيرت، خلينا أكمل لك السؤال. الإدارات تغيرت، المدربين تغيروا، اللاعبين تغيروا، الفلوس فيه فلوس، حتى أنت بداية الموسم قلت أنه صاروا يتعاقدون بأعداد كبيرة. إيش اللي صار بالشباب؟
1: أنا أشوف لأنه معظم اللاعبين المتواجدين في الفريق الشبابي الآن ما هو مع المدرب في معسكر النمسا اليوم. الآن مع تتابع المباريات وتتحسن النتائج، أنا شفت المدافع رقم 3 أعتقد أنه سنغالي يا راجل، هذا المدافع مدافع على أعلى مستوى.
0: صحيح.
1: حارس المرمى
0: البنية. صحيح.
1: حارس المرمى السنغالي بعد.
0: وبارتي مو سيء ترى.
1: وبارتي إذا جهز
0: مو بسيء.
1: فأنا أتوقع أن الشباب ما بعد توقف بطولة الخليج ستشاهد شبابا مختلفا.
0: بس قاعد يفقد نقاط كثيرة.
1: أوكي قاعد يفقد صح الآن فقد واجد، بس أنه ما بعد بطولة الخليج بيكون المدرب عدهم من جديد ويصير عنده 26 يوم، الأجواء تتغير، اللاعبين كبار، أنا شفت لاعبين كبار صدق. فأنا أتوقع أن الشباب سوف نشاهد شبابا مختلفا بعد التوقف.
0: صلاح نفس السؤال.
2: شوف الشباب تعاقد مع تقريبا فريق ونص، وهذا الامر يحتاج وقت عشان المدرب يتعرف على لعيبته واللعيبه يتعرفوا على بعض ويتعرفوا على افكار المدرب. المباريات اللي انا شفتها للشباب، المدرب دائما عنده فكره الاستحواذ والتدرج بالكوره، بيلعب كوره جيده، يخلق فرص، الفريق دائما يخرج خسران. انا اعتقد انه المدرب يحتاج يكون اكثر واقعيه، يعني عادي جدا لو العب مع فريق اقل مني جوده لعيبه في بعض الاوقات احتاج اترك الكوره له واعمل تحولات، وانت عندك الان اللعيبه اللي يساعدوك في التحولات، يعني كراسكو إذا موجود العبود عنده القدرة على السرعة والتحولات وجيد وقادر يخلق فرص للشباب، بالإضافة للمهاجم مارتينيز عنده القدرة على التسجيل. فيحتاج المدرب شوية يكون واقعي. اللي عمله أمام الهلال أنه لعب بدفاع منخفض في بعض الأوقات وبلوك متوسط وبعدين تحولات، هذا اللي يحتاج يعمله حتى مع أقل فرق الدوري عشان فقط يجيب أول 3 نقاط، بعدين ينتظر لين فترة التوقف عشان كأس الخليج عشان يتعافى الفريق. هذه وجهة نظر عما يخص الشباب.
0: يعني هذا الموضوع بداخل في تكتيك المدرب وليس في الانسجام.
2: اي لو
0: يعني سالفة الانسجام وانه ياخذون وقتهم هذا موضوع مختلف. انت اليوم قاعد تتكلم عن تكتيك المدرب.
2: مع بعض 17 لاعب، اللعيبه ما لعبوا مع بعض، ما اخذوا وقت، ما عرفوا المدرب ايش يبغى منهم، هذه تحتاج وقت، بالاضافه الى المدرب يحتاج شويه القناعات تتغير، مش كل مباراه لابد اني انا اقعد ابني من تحت واتدرج بالكوره. انت تحتاج في بعض الاوقات تترك الكره للخصم، خليه هاجمك وتحول عليه. انت لو تلعب مباراه قبيحه فنيا وتفوز عشان الفريق يتعافى ذهنيا، هذا اللي يحتاجه الشباب الان. لكن اللي انا بشوف انه المدرب عنده فكره فرض اسلوبي الاستحواذ وابغى العب كره جميله واطلع من تحت بالكره، هذا الامر الان الشباب مش محتاجه عشان لا يروح الفريق الى 3-4 خسائر قادمه، بعد كده تصير مشكله، حيتم اقاله المدرب ونتكلم زي العام الماضي الشباب نبدا نحسب النقاط اللي لازم يجيبها الشباب عشان ما يهبط، واتمنى ما يوصل لهذه المرحله
0: بإذن الله. الاستقرار مطلوب. طيب كيف شفت الاستقطابات الجديدة في الشباب؟
2: والله للآن في بعض اللعيبة نحتاج وقت، لكن بارتي أنا ما أعرف كيف عمل الصفقة، بس يرجع من الإصابة صفقة كبيرة جدا بالنسبة للشباب، حيحل أزمة كبيرة من موضوع
0: كيف عمل الصفقة. أفهم منها علامة تعجب إيجابية ولا سلبية؟
2: لا إيجابية، خبرة كبيرة، تكلم على أرسنال، تكلم على أتلتيكو مدريد، دوري أبطال، منتخب، شيء كبير. بارتي لاعب إمكانياته كبيرة، قدرة إنه يلعب في مركز 6 مركز 8 بجودة عالية، يسجل يصنع يفيدك في الكرة الهوائية في التدرج بالكرة، شخصية للفريق، قائد، لاعب عنده إمكانيات
0: ولعب كأس العالم الأخير. لعب كأس العالم.
2: أي ما خبرة. أنت يكفي مباريات دوري الأبطال أنت تلعبها على مدار سنوات وتشارك في دوري زي الإسباني، الدوري زي الإنجليزي وغير البطولات الأخرى، فخبرة كبيرة جدا، هذا في زمن كان مرشح إنه يكون في برشلونة أو يكون في ريال مدريد. فإمكانيات كبيرة. الشباب جاب لاعب مخطرة، ما جاب لاعب خبرة، فقط إذا تعافى من موضوع الإصابة وكان جاهز أعتقد حيعطي الشباب عمق كبير جدا في خانة المحور، لأنه يعتبر يمكن أفضل لاعب ارتكاز جابه الشباب في السنوات الأخيرة. الآن العمود الفقري مع الحارس، مع عدلي، مع بارتي، تتكلم قدام مارتينيز بالإضافة لكراسكو، إذا العبودة ابتدى يشارك بشكل أساسي، اللي بيلعب خلف المهاجم، أصبح في عمود فقري للشباب، بس الموضوع يحتاج وقت. طيب. مع المدرب بس القناعات شوي تتغير اعتقد الشباب حيقدر يصنع فرق. حتى اللاعب اللي هو همام انا اشوفه لاعب جيد وجريء في المرمى، يحتاج بس يعدل القرار، يعني همام ما يعرف متى الوقت اللي يجري وراوغ ومتى الوقت اللي يمرر، وهذا الامر يمكن له علاقه بقله الخبره، يحتاج فقط توجيه وحيكون مكسب كبير لنادي الشباب،
0: واعتقد يحتاج مسانده لاعب يكون قريب منه. عماد الصايغ
3: محمد، الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار ثم أنانية كراسكو هي عيوب الشباب اليوم.

0: الاستقرار في الشباب مفقود بسبب تغيير نصف الأجانب، بالضبط 4 أجانب من أصل 8، بالإضافة إلى لاعبين مواليد. أنت تتكلم عن فريق كامل 17 صفقة، تحتاج استقرار كبير. الشباب ما بعد ضغوط خليج مثل ما تفضل أبو فهد والكابتن صلاح، راح يختلف كثير عن شباب الفترة الحالية. الفريق اللي أعد به الموسم في المعسكر الخارجي هو فريق يختلف خلينا نقول بنسبة 70% عن الفريق اللي يلعب اليوم. ومتى ما
1: بس ترى كل الفرق
0: اكتمل
1: يا عماد، يعني انا اللي امس يوم قرينا التعاقدات لكل الانديه، ترى كل الفرق جايبه اعداد كبيره وكلهم بعض المعسكرات وصلوا لاعبيهم.
0: ايه، بس ابو محمد انت تتكلم عن مجموعة كاملة،
1: يعني
0: الشباب
1: الهلال
0: الشباب
1: اليوم
0: فقط
1: 3 4 جو بعد المعسكر.
0: 3 4، لكن الشباب لما يتكلم حارس مرمى جديد ولا عسكر مع الفريق، الظهير اليسار جديد ومعسكر مع الفريق، محور الارتكاز
1: وصل اللي
0: الثلاثية
1: بعده عشان
0: الهجوم
1: الوقت.
0: أنانية كراسكو جالسة تدمر
1: أنانية
0: الشباب.
1: ولا لأنه ما عنده أحد يساعده فهو دايم ياخذ يعني
0: القرار
1: على إيه ياخذ القرار.
0: أنانية كراسكو في مباراة الشباب الأخيرة مع الهلال، كان بإمكان كراسكو يمرر الكرة لبودنس، اللاعب البرتغالي، وكان بإمكان بودنس يترجمها إلى هدف محقق 100%، لكن للأسف أنانية كراسكو عطلت الفريق كبير بشكل كبير. الشباب ما هو بجالس يستفيد من ركلات الزاوية بسبب استحواذ كراسكو عليها. الكرات الثابتة نعم كراسكو جيد فيها، لكنه في البلنتيات في ركلات الزاوية جالس يستحوذ عليها
1: وصل
0: بشكل كبير، رغم انه ما هو متمكن بشكل كامل
1: ترجع
0: فيها.
1: بالسلامة عماد إن شاء الله وتزين الأمور وترجع لنا. اسمح لي بس ب10 ثواني بسألك سعود، شفنا في ردود في السوشيال ميديا بين شبابيين ورد رئيس النادي على المتحدث الرسمي الفترة الماضية أو الإدارة السابقة، هل هناك حرب خفية بين الإدارة الماضية والحالية؟
2: صحيح
1: موجود
2: في الشباب. نعم
1: موجودة
2: بين الناس اللي خرجوا والناس الموجودين، في حرب وفيه أدوات تقود هذه الحرب
1: من خارج المشهد.
2: لا يعني مثلا زي المتحدث الرسمي، يعني بدل ما تشيد فيهم على هالصفقات والتغييرات وصار وتعرف أنه يحتاجون وقت، يعني قاعد تغرض ضدهم. يعني أعتقد أنك أخذت فرصتك وما قصرته، والنادي خرجت منه بوجه طيب، المفروض تدعم الناس الموجودين
1: طيب
2: مثل ما دعموك يوم أنك موجود.
1: طيب هل هذا يخلينا أسف انتهى وقتي، نكمل موضوع الشباب بعدين. شكرا سعود أصرامي، شكرا عماد السايق، شكرا صلاح تنبكت، نشوفكم بمشيئة الله تعالى بكرة في أمان الله.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
4: المتخالفون.
6: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها.
1: الحمد لله اليوم تم دخول اليتمة والسيطرة عليها.
0: القوات اليمنية تحرر منطقة اليتم شمالي الجوف وتوسع عملياتها ضد الحوثيين في الحديدة والبيضاء. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في جبهتي مقبنة والكدحة في تعز،
2: لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد مجددا أن بلاده لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات الحوثي. وفي رد على سؤال للعربية، لافروف يقول إن الهجمات الحوثية على السعودية تؤثر على الاقتصاد العالمي. إذن البداية من التطورات في اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري قبل قليل بأن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية بطريقها لمديرية الوزعية. قبل ذلك تمكنت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على منطقة اليتم في شمال محافظة الجوف.
1: الحمد لله اليوم تم دخول اليتم والسيطرة عليها من جميع وحدات المحور الشمالي.
3: الله أكبر.
4: نحن نشوف داخل اليتمة اليوم حررناه ونلاحق جيوب الحوثيين في كل مكان إن الله تعالى. دور الشيء
0: هذا، ويتزامن التصعيد في اليمن على عدة جبهات مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة اليمنية في تعز والحديدة والجوف والبيضاء، بالتزامن أيضا مع غارات جوية واشتباكات مدفعية ومحاولات حوثية للرد بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي غرب تعز أفادت مصادر عسكرية بأن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة حمير في مديرية مقبنة، وبالتزامن مع استمرار المواجهات في محاور البرح والكدحة ومقبنة. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت خلال الساعات الماضية السيطرة على مواقع حاكمة في جبهة الكدحة بينها نقيل وجبل الكورة، وهي مواقع مرتفعة تشرف على أجزاء من الكدحة وطريق تعز المخا. وفي محور البرح غربية تعز استمرت الاشتباكات على خطوط التماس مع تسجيل محاولات حوثية للتقدم أو التسلل باتجاه مواقع عسكرية، فيما أعلنت القوات التابعة للمقاومة الوطنية إحباط هذه التحركات وإسكات مصادر النيران. أما في الساحل الغربي وجنوب الحديدة فتواصل القوات المسلحة اليمنية تثبيت مواقعها بعد المعارك الأخيرة في حيس، مع استمرار التحرك باتجاه الجراحي. ينضم إلينا من الكدحة في غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد، ومن مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. مرحبا بكما. أبدأ معك هائل عن آخر التطورات الميدانية في جبهة الكدحة. أين تتركز المواجهات؟ ما الذي تحقق خلال الساعات الماضية؟
5: نعم، قبل قليل من الآن أفادت إلينا مصادر بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية كانت في طريقها إلى مديرية الوازعية. كذلك في وقت سابق أفاد إلينا المصدر بأن هذه التعزيزات تحوي على عدد من الأفراد المقاتلين أو العناصر الحوثية المقاتلة، بينها أيضا مجاميع من وحدة القناصة، أي بمعنى أنها كانت تحاول ربما نشر عديد من القناصات على التباب المطلة على منطقة مديرية الوازعية وكذلك على منطقة الكدحة. هذه المديرية طبعا محادية تماما لجبهة الكدحة. نحن نسمع الآن إطلاق مدفعية. حتى هذه اللحظة ربما هناك هجوم للقوات المسلحة اليمنية تحاول ضرب مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه الجبهة، هي جبهة الكدحة تحديدا خلف هذه المرتفعات الجبلية. تقصف المدفعيات الجيش الوطني أو القوات المسلحة اليمنية ثكنات الميليشيات الحوثي، أيضا ربما تهاجم أيضا تعزيزات كانت في طريقها إلى هذه المنطقة. طبعا تأتي هذه التعزيزات بعد موجة عنيفة من الهجمات كانت قد شنتها القوات الحكومية على مواقع الميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه المناطق تحديدا في محيط

0: جبل الكرة وكذلك في تباب الحناية وغيرها من التباب. نتحدث أيضا عن أن هذه الموجات من الغارات كانت أيضا قد سبقتها موجات أخرى استهدفت ثكنات الميليشيات الحوثي في منطقة حمير بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز. كذلك نلاحظ الآن نسمع طائرات الطيران المسير ربما أو طائرات نسمع الآن أصوات الطائرات في سماء هذه المنطقة، ربما يكون هو طيران حربي يستهدف تعزيزات الميليشيات أو ربما يسند المعركة على الأرض. الآن نتحدث عن أن هذا الطيران ربما سيستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثي أو ثكنات، على ما يعني ننتظر ما إذا كان هذا الاستهداف سيستهدف ثكنات الميليشيات أو سيستهدف أي تعزيزات الميليشيات الحوثية.
1: طيب إلى مارب، إلى محمود الحميدي. في مارب أيضا القوات الحكومية تتحدث عن ضربات جوية ومدفعية أيضا مكثفة على مواقع الحوثيين في عدة جبهات الجنوبية وكذلك الغربية والشمالية للمحافظة. ماذا في تفاصيل هذه العمليات؟
2: نعم خالد، يستمر الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض من خلال ضربات دقيقة على مواقع ومعسكرات وثكنات للميليشيات الحوثية وأيضا منصات أسلحة على كامل خطوط التماس في محافظة مأرب. نتحدث من الاتجاه الشمالي في مديرية رغوان حتى الجبهة الجنوبية ومديرية الجوبة وجبل ملعاء في الناحية الجنوبية لمحافظة مأرب. تأتي هذه عمليات التمشيط للقوات الحكومية لمعسكرات الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها وتكوناتها على امتداد خطوط الجبهات وأيضا للمعسكرات القريبة والتي تعتبر خطوط إمداد للميليشيات الحوثية لهذه الجبهات. أما على سبيل التحرك على الأرض فقد تحركت القوات الحكومية من عدة محاور، سيطرت يوم أمس على مناطق واسعة من شرق محافظة الجوف وتحديدا وصلت إلى معسكر اللبنات شرق محافظة الجوف، واليوم أعلنت عن الوصول إلى منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف. هذا التقدم للقوات المتزامن للقوات الحكومية من عدة محاور في محافظات الجوف يأتي لتثبيت المواقع التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية وأيضا محاولة للوصول إلى عمق محافظة الجوف. هنالك محاور أخرى ربما تتحرك لتقطع خطوط الإمداد وهو ما تأمله القوات الحكومية لقطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية سواء القادمة عبر محافظة صعدة إلى محافظة الجوف وذلك بتحريك جبهة الحشوة في المنطقة الفاصلة ما بين محافظة مأرب وما بين محافظة الجوف وصعدة أو الطريق الرابط إلى محافظة الجوف من محافظة صنعاء عبر فرضة نهم. بقطع هذا الطريق سيكون الحوثيون في محافظة الجوف معزولون عن أي عمليات إمداد قادمة من محافظة صنعاء أو محافظة صعدة أو حتى محافظة عمران عبر منطقة حرف سفيان.
1: طيب محمود، بالنسبة للجوف هناك حديث عن مشاركة وتحرك أيضا للقبائل، ما حجم هذه المشاركة على الأرض وإلى أي مدى يمكن أن تكون عاملا مؤثرا ميدانيا لها؟
2: بالتأكيد كان هنالك مجاميع من القبائل متواجدة في منطقة الريان وقد تحركت بالتزامن مع تحرك القطاع الشمالي للقوات الحكومية اليمنية إلى منطقة اليتمة وشاركت بفاعلية. الأهم والمنتظر من قبل قبائل الجوف هي أن تمهد الطريق للقوات الحكومية من الداخل، وهذا ما تأمله القوات الحكومية وما يبدو أيضا واقعيا على الأرض، حيث أن قبائل محافظة الجوف ترفض وجود الميليشيات الحوثية وقد دخلت معها بصراعات خلال الخمس السنوات الماضية من سيطرة الميليشيات الحوثية على محافظة الجوف، وتم قتل العديد من أبناء هذه المحافظة ونفذت كمائن من قبل هذه القبائل وأدت إلى مقتل قيادات وعناصر حوثية. قبائل الجوف هي قبائل ترفض الميليشيات الحوثية وقد نفذت عمليات عسكرية، واليوم المأمول منها أن تتحرك من الداخل لإسناد القوات الحكومية، ولهذا سيكون تحرير محافظة الجوف أسهل مما كان يبدو عليه خلال الأيام الماضية.
1: طيب إذا ما عدنا أيضا إلى هائل سعيد في جبهة كدحة، الآن ما المواقع التي أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية الشرعية اليمنية، وإن كان هناك من أهمية أيضا وتأثير للسيطرة على جبل الكورة الآن في جبهة الكدحة في الطريق نحو مقبنة بالإضافة أيضا إلى المناطق الأخرى التي تشهد أيضا معارك خلال ساعات الماضية؟
0: نعم، نقيل الكرة وجبل الكرة التي سيطرت عليها القوات الحكومية هو يعد من أهم المواقع الاستراتيجية كونه يطل طبعا على مواقع لميليشيات الحوثي في منطقة الكدحة، كذلك تستطيع من خلاله القوات

0: السيطرة النارية على العديد من المواقع التي تتحصن به ميليشيات الحوثي غرب جبهة الكدحة، وبالتالي فإن هذه المواقع أيضا محاذية تماما لمنطقة الحناية التي تتحصن أيضا بها ميليشيات الحوثي، وبالتالي فهو موقع حاكم وذو أهمية استراتيجية. كذلك نتحدث عن أن منطقة أو مديرية الوازعية تعد أيضا من أهم المديريات الساحلية كونها تقرب تماما من المخاء، وهو أحد المدن الساحلية التي تسعى ميليشيات الحوثي بكل إمكانياتها السيطرة على هذه المناطق الساحلية بغية التقدم أو الاقتراب من خطوط من باب المندب وكذلك من ميناء المخاء وأيضا ممر التجارة العالمي.
1: شكرا جزيلا لكم هائل سعيد مراسل العربية من الكدحة في غرب تعز ومحمود الحميدي من مأرب. ولشرح التحركات على الأرض ننتقل الآن إلى الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس.
2: نعم خالد، هناك الاشتباكات عنيفة على أكثر من محور في محافظة الجوف وكذلك في محافظة مأرب والحديدة وتعز، اشتباكات متواصلة وقصف للطيران اليمني على المواقع للحوثيين في أكثر من هذه في أكثر من جبهة في هذه الخارطة. لو ننتقل إلى محافظة الجوف التي تحقق فيها القوات المسلحة انتصارات قوية وكذلك تقدم شمال محافظة الجوف، اليوم السيطرة على منطقة اليتمة وهي المنطقة التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم بمساندة سلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية وكذلك القبائل. أهمية السيطرة اليوم على هذه المنطقة خاصة اليتمة بعد معسكر اللبنات والتي انهارت فيها ميليشيات الحوثي وهناك سقوط عشرات القتلى والجرحى، ما زال سلاح الجو يقوم بدك معاقل الحوثيين لقطع خطوط الإمداد. بعد السيطرة على منطقة اليتمة يتم قطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثية التي تتجه من محافظة الصعدة باتجاه محافظة مأرب، لأن هذه المنطقة ككل في منطقة اليتمة واللبنات وكذلك التقدم نحو مديرية الحزم كانت تشكل خطر على محافظة مأرب وهي العاصمة التي تدار منها قوات الشرعية كل هذه المعارك في هذه المناطق التي تخضع للسيطرة ميليشيات الحوثي. لو ننتقل أيضا بعد محافظة الجوف التي كانت فيها اشتباكات عنيفة والتي ترتبط بمحافظة صعدة وكذلك المعقل الرئيسي للحوثيين وصنعاء، أيضا هنالك في محافظة البيضاء اليوم اشتباكات عنيفة في هذه المدينة منطقة البيضاء محافظة البيضاء والتي جرت فيها اليوم اشتباكات هي الأعنف. منذ صباح اليوم تقدمت قوات العمالقة إلى داخل محافظة البيضاء وكما نشاهد الآن بالخارطة على محافظة البيضاء والدخول إلى منطقة ذي ناعم جنوب محافظة البيضاء. هذه المنطقة ذي ناعم تدور فيها اشتباكات عنيفة، قوات العمالقة تقدمت انهارت ميليشيات الحوثي. محافظة البيضاء التي ترتبط أيضا بثمان محافظات يمنية وتشكل عنصر أساسي لقطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي باتجاه القوات إلى محافظة البيضاء، يعني خطوط الإمداد عن تعز وكذلك محافظة إب التي تحاول ميليشيات الحوثي أن تقوم أيضا بزج عشرات المقاتلين أو مئات المقاتلين للدفاع عن مديرية ذي ناعم، ولكنها يبدو على وشك السقوط. في محافظة تعز وغرب محافظة الحديدة هذه المنطقة المشتعلة منذ الخميس الماضي ما زالت ميليشيات الحوثي تتكبد فيها خسائر كبيرة خاصة بعد دخول سلاح الجو. اليوم نتحدث عن دخول ألوية جديدة وكذلك تعزيزات عسكرية إلى محافظة تعز التابعة للشرعية وهي تخوض أعنف المعارك هنا في منطقة الكدحة كما تحدث الزميل هائل وكذلك في منطقة جبل حبشي غرب محافظة تعز. لماذا السؤال تركز ميليشيات الحوثي على غرب محافظة تعز؟ لأن محافظة تعز هي أقرب المناطق إلى المخا والتي تقرب أيضا وهي أقرب المناطق أيضا إلى باب المندب وكذلك البحر الأحمر. محافظة الحديدة وخاصة جنوبا ترتبط محافظة الحديدة كما سنشاهد بالخارطة عن هذه المناطق منطقة البرح وكذلك منطقة شمير وحيس والبخة ومقبنة، تجري اشتباكات عنيفة في منطقة الجراحي. هذه المديرية التي الآن يجري الصراع داخل هذه المديرية لقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الحوثية من محافظة إب إلى جبل راس إلى محافظة تعز، وخاصة لأن ميليشيات الحوثية

0: تقوم بإدخال التعزيزات العسكرية من مديرية الجراحي إلى مديرية البرح. هذه هي المديرية التي تجري فيها الآن الاشتباكات العنيفة مع ميليشيات الحوثي، ولكن صباح هذا اليوم تقول القوات المسلحة اليمنية بأنها قتلت العشرات من ميليشيات الحوثي. نحن باختصار مع هذه التطورات أمام معركة لتحرير اليمن من ميليشيات الحوثي، وليس فقط عملية ردع كما هو واضح على الميدان. إليك خالد.
1: الشمالي.
2: لا لا لا لا لا. الله أكبر.
3: الله أكبر
4: ولله الحمد. الله أكبر. شكرا لفنان على هذه التوضيحات. فاصل ونعود لاستكمال النقاش حول كل هذه التطورات في اليمن.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: مرحبا بكم مجددا. معنا في استديوهاتنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وكذلك المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. مرحبا بكم.
8: اهلا وسهلا.
7: ابدا معك عميد ياسر. المعركه بدات من غرب تعز لكنها الان انتقلت الى عده جبهات، ربما اللافت في الجوف بعد السيطره على معسكر اللبنات، هناك اليتم الان، الطريق نحو الحزم ايضا. لكن إذا ما تحدثنا أولا عن هذا التعدد في الجبهات، هل يمكن اليوم الحديث عن تحرك حقيقي في مسار مختلف للمعركة اليوم بعد فتح هذه الجبهات على الحوثي في عدة مناطق؟
8: أنا أتصور بأنه تطور عملياتي فرضته الضرورة العملياتية، بمعنى الجماعة الحوثية كان لها فرصة المبادئة واختارت اتجاه الهجوم الرئيسي أن يكون في منطقة الكدحة غرب محافظة تعز لأهدافها، تحقق هدفها الاستراتيجي وهو السيطرة على باب المندب بناء أو خدمة للأجندة الإيرانية، وكذلك أهدافها المحلية المتمثلة في إنهاء وتدمير القوات المرابطة في الساحل الغربي بالالتفاف عليها في اتجاه البحر بعد وصول الوازعية تتجه غربا في اتجاه البحر، وكذلك الدخول إلى غربا في اتجاه مدينة تعز وإسقاطها. هذه الاستماتة الحوثية خلال إلى الآن 6 يوم عمليات في هذا الاتجاه، ربما بعد 2 يوم عمليات في صبيحة يوم 3 عمليات استطاعت القوات المرابطة في الساحل الغربي تحديدا باستعادة زمام المبادرة في جبهة حيس، ثم فرضت الضرورة العملياتية في يوم 5 عمليات أن تتحرك جبهات أخرى بعد أن نجحت في حصر وتثبيت الهجوم

0: الحوثي في اتجاه باب المندب. إذن هنا الحوثي هو من اختار التصعيد وأراد أن يذهب بعيدا بالمعركة في اتجاهات جر اليمن بمعنى أصح إلى هذه الحرب الشرسة حقيقة، مواجهات عنيفة وكبيرة جدا تدور في مختلف الجبهات، وبالتالي لم يكن أمام صانع القرار الاستراتيجي في الدولة إلا أن يذهب في اتجاه تصعيد متعدد حتى يستطيع من خلاله أن يفقد الميليشيا الحوثية الميزة التكتيكية التي تتمتع بها.
1: والهدف هنا تكتيكي أم استراتيجي؟ يعني يتجاوز مسألة الردع الرد إلى إلى إلى حرب ربما تفتح المسار نحو تحقيق الهدف وهو تحرير صنعاء.
0: نعم.
1: كما جاء في التصريح.
0: نعم، أنا أتصور بأنه في الإطار الاستراتيجي، لم يعد الأمر في إطار الأمر التكتيكي أو حتى ردع الميليشيا الحوثية. ربما كانت الأعمال التي سبقت التصعيد الأخير أو الهجوم الحوثي كانت في إطار الردع والرد على تسللاته والرد على استهدافاته، لكنها الآن أعتقد أنها في اتجاه الهدف الاستراتيجي.
1: سيد نجيب، ما الذي تغير سياسيا حتى نرى كل هذا النشاط العسكري الآن المتزامن على عدة جبهات؟ القرار السياسي يمكن القول بأنه تغير اليوم بشكل تام ونهائي وحاسم تجاه الحوثيين؟
2: نعم، هو تغير على المستوى الوطني والإقليمي وتحديدا التحالف وأيضا المجتمع الدولي. التصعيد الأساسي للحوثي هو كان متجه باب المندب، وركزت كل قوتها حتى أغلب القيادات العليا للحوثيين العسكرية والأمنية اتجهت باتجاه الساحل. الهدف كان هو مضيق باب المندب، وهذا كان سيغير المعادلة بشكل كامل، ليس داخل الملف اليمني فقط بل على مستوى تهديد الدول المطلة على البحر الأحمر جميعها، بما في ذلك مضيق قناة السويس، وكان سيمتد نفوذ إيران من البحر من مضيق هرمز وصولا إلى باب المندب إلى قناة السويس، وبالتالي ستتحكم بالقوس البحري الممتد من الكويت إلى السويس، وهذا كان يشكل مخاطرة كبيرة على المستوى الوطني. هذا سيستدعي الحروب إلى اليمن وستتأثر اليمن في مصالحها، وأيضا ستتأثر الدول المشاطة وأيضا أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وهذا تهديد مباشر. ولذلك كان الحسم في المواجهة الشاملة هو أول صد الحوثية، وعملية الصد كانت منظمة ومركزة، وما زال الحوثي حتى اللحظة يسعى باتجاه الاتجاه من خلال الوازعية للاتجاه إلى المخمرة الثانية. لكن هذه الجبهات التي فتحت أساسا هي أن المعركة هي مبادرة ومبادرة أساسية وإعلان حرب شاملة على الحوثية، لأنه لو حصل خلل في باب المندب كان سيحصل خلل في بقية الجبهات، وبالتالي هو قرار سليم وهذه الحرب ستستمر، ستكون كر وفر، لكن الحوثي سيستزق فيها.
1: جيد، يعني عمليا يمكن القول بأنه حتى من الناحية السياسية انتهت عملية احتواء التصعيد أو الرهان على أي تفاوض الآن؟
2: هو نعم، لدينا تجربة طويلة جدا مع الحوثية وقدمت لها تنازلات كبيرة. الشرعية تعاملت يعني بأفق مفتوح من أجل السلام لإنقاذ اليمنيين، وقدمت مبادرات كثيرة وتعاملنا مع كل مبادرات السلام بشكل إيجابي وكامل، ولكن كانت نحن نعرف الحوثية بشكل كامل، كان هناك ضغوط دولية أيضا من أجل السلام. المملكة فضلت بشكل أو بآخر أنه الخيار السلمي هو ربما يحمي الدولة اليمنية ويمكن اليمنيين أن يبنوا دولة ضامنة وجامعة، لكن الجميع اليوم وصل إلى قناعة كاملة بما في ذلك المجتمع الدولي أن الحوثية لم يعد حالة داخلية أو هو يعني يريد أن يكون شريك، بل لديه أطماع داخلية أن يسيطر سيطرة كاملة، لا من أجل أن يبني دولة بل أن يحول الجغرافيا اليمنية إلى أداة لإيذاء الجوار وإيذاء أمن الإقليم وتهديد التجارة الدولية. وبالتالي أصبح فكرة السلام مع الحوثي أنا من وجهة نظري أصبحت غير مجدية، وأنا أعتقد أن هذا القناعة أصبحت راسخة، وهذا ما يجعل فكرة الحرب مهما طالت مع الحوثي هو الخيار الوحيد. وأنا وجهة نظري أنه هذه الحرب لا يمكن الهدنة، فكرة الهدنة لم تعد مجدية، لابد أن يقتنع الحوثي أن هذه الحرب لن تتوقف حتى يتم تحرير صنعاء حتى لو طالت.
1: ما الجبهة الأهم الآن هنا بالنظر للعمليات العسكرية؟ يعني هناك جبهة الجوف السيطرة على معسكر اللبنات ثم اليتمة، يقال بأن اللافت كذلك في هذه الجبهة ربما الرهان على تحركات القبائل خصوصا في داخل هذه المنطقة، أم نتحدث عن البيضاء، أم كلها تكتسب أهمية يعني إذا تقربنا من حالة الحسم ربما العسكري مع الحوثي؟
0: نعم، عادة

0: لكل منطقة جغرافية لديها أهمية، هل هي أهمية تكتيكية، هل أهمية استراتيجية؟ في تصوري محافظة الجوف إحدى أهم المحافظات التي على الأقل تمتلك فيها قاعدة عسكرية. عندما أتحدث عن اللبنات هو ليس مجرد معسكر، هي قاعدة عسكرية ينطلق منها تهديد الجوار بالصواريخ البالستية، يتواجد فيها مركز القيادة والسيطرة لإدارة العمليات في اتجاه محافظة مأرب وفي الجوف، ويمكن أن تكون حاضرة إن تمكنت من التوسع شرقا في اتجاه حضرموت وغيرها. إضافة إلى ذلك أنها محافظة حدودية بمسافة طويلة جدا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مساحة واسعة إمكانية المناورة فيها كما يريد. لكن أيضا لدينا البيضة محافظة مهمة ومفتاح مهم من مفاتيح العاصمة صنعاء، ومن خلالها يمكن أن تسقط عديد من المحافظات ذات الكثافة السكانية والثقل السكاني الذي يستطيع من أيضا الرهان عليه. ولدينا مثلا محافظة الحديدة هي محافظة اقتصادية ذو أهمية اقتصادية لدى الجماعة الحوثية أو الرئة التي تتنفس منها في اتجاه الخارج. لدينا صعدة مركز الثقل الديني لهذه الجماعة والقيادي، لدينا العاصمة صنعاء وهي مركز الثقل السياسي. إذن كل منطقة لديها أهميتها، ولكن ربما في الوقت الراهن أنا أتصور بأن حسم معركة جنوب تعز مهم جدا بعملية التفاف واسعة من أين وكيف. هذا أعتقد على القادة العسكرية أن يختار الطريق. لماذا؟ لأن أهمية تأمين الهدف الاستراتيجي للنظام الإيراني وانتهاء هذا الحلم بالسيطرة على باب المندب قد يجعل الجماعة الحوثية تخف من اندفاعتها التي تستميت فيها. لكن أيضا هنالك إمكانية تحرك جبهات أخرى موجودة سواء في الضالع أو في جبهات حجة وصعدة ستؤثر كثيرا على الجماعة الحوثية وستربك إدارة عملياتها العسكرية.
1: جيد. سيد نجيب، وزير الخارجية السعودي قال اليوم في موسكو بأن الحوثيين فتحوا على أنفسهم بابا لا يحتملونه. كيف يمكن فهم هذه الرسالة من قبل الحكومة اليمنية لوزير الخارجية في هذا التوقيت؟
2: هو في هذا التوقيت أولا الحوثية هي من صعدت وربطت نفسها ربط عضوي وكامل بالحالة الإيرانية، وتريد أن تحول الجغرافيا اليمنية إلى ثلاثة مسارات. المسار الأول إيذاء اليمنيين من خلال التهديد الجوار، وما حصل الضربات التي حصلت على الأعيان المدنية في المملكة كانت واضحة وبين أن الحوثي يسير باتجاه صعيد. وظيفة الحوثية الآن إيران تريد تهديد أمن الطاقة، تهديد أمن المملكة، تهديد التجارة الدولية، والمسألة الثانية إضعاف كل القوة الداخلية. وبالتالي اليوم تهديد الاقتصاد العالمي ولأمن الطاقة من خلال البحر الأحمر واعتداءاته على المملكة العربية السعودية والتصعيد باتجاه، أنا أعتقد أنه كمن يستدعي الحرب ضده وهو يعتقد أنه هذه الحرب ستكون مثل الحروب السابقة. الأمور تغيرت بشكل كامل، الشرعية تركيبتها قوية من ناحية سياسية، من ناحية عسكرية، من ناحية أمنية. هو على مستوى الداخل كثير من القوى الداخلية في مناطق سيطرته ينتظرون فكرة الثورة، وقد تصبح هناك ثورة مسلحة ضد الحوثي. مسألة القرار الدولي الآن واضح، وبالتالي هذا التصعيد هو لم يأتي، حتى الحوثي نفسه ليس من مصلحته أن يصعد بهذا الشكل. لو كان يريد لليمن أن يخرج من مأزقة، لو كان الاقتصاد والرواتب وخدمة الناس والتنمية وبناء دولة مش من مصالحه، وبالتالي هذا المسار هو مسار ينقض المصالح الوطنية الداخلية والخارجية، وبالتالي وكأن الحوثي يمثل عدو وعدوان ضد اليمنيين أيضا وضد الجوار وضد العالم.
1: لماذا اختار سيد ياسر الحوثي في هذه اللحظة بالذات وتحديدا أن ينقل المعركة ويفتح مسرح عمليات جديد باستهداف أبها، خميس مشيط، جازان ونجران، وتسبب بإصابة 73 مدني أيضا بينهم نساء وأطفال؟
0: يجب أن ندرك الجماعة الحوثية في أي إطار تعمل، وتجاوز هذه الفكرة وتجاوز البعد الإقليمي والدولي للأسف الذي بات حاضرا في المشهد اليمني، هو هو هو هو تجافي للحقيقة ومجافي للحقيقة تماما. الجماعة الحوثية تنظر بأن التحالف العربي هو من يسند الحكومة اليمنية، وبالتالي يجب أن أوجه ضربات للمملكة العربية السعودية حتى توقف الحكومة اليمنية،
1: تضغط
0: من أجل إيقاف العملية العسكرية في الجبهات الأخرى. تمام، وكأنها تريد أن تستفرد دون أن يقول لها أحد لا. ولكن كان تصريح وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم كان أيضا باستثناء ما ذكرته في سؤالك الأول كان يقول سندافع عن مصالحنا الحيوية، وهذا الأمر

للأسف كان جليا منذ أكثر من شهر ونصف منذ أن فكرت الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة ضرب إيران. كانت بيان الحرس الثوري الإيراني في منتصف يوليو كان واضحا بأنه يريد أن يجر المنطقة في اتجاه حرب شاملة، وبالتالي

0: هرمز، ما سموها غرفة عملية هرمز المرتبطة بإيران، تبت علي الطاهر اليمن. وبالتالي هذا التصعيد في هذا التوقيت تحديدا هو يراد أن يجر المنطقة كلها إلى حالة الحرب.
1: ولكن قد رهان قد يكون خطيرا أيضا.
0: نعم.
1: لأنه قد يتزامن مع رد سعودي أيضا قوي ومع استمرار تقدم قوات الشرعية والمقاومة الوطنية في أكثر من جبهة، مقاتلي القبائل كذلك في أكثر من جبهة، ليس كذلك؟
2: أنا أتفق كليا مع هذا. أولا الحوثي ضربة للسعودية، أعتقد أنه سيضغط عليها من أجل أنه القوات المسلحة اليمنية لا تدافع عن الدولة ولا تدافع عن اليمنيين، هو رهان خاسر. كمان ابتزاز المملكة بهذه الطريقة ضمن إطار مجار الحرب الإقليمية والارتباط بإيران يصبح أكثر استفزازا للمملكة، لكن المملكة هي تتعامل بعقلانية واتزان وهي من ستحدد الرد. وأنا أعتقد هذه المرة سيكون رد المملكة قويا وستتكامل القوة اليمنية مع القوة العربية، بل نحن نطالب بتحالف دولي كامل لمحاربة هذه الجريمة المنظمة التي تديرها إيران في اليمن. نحن اليمنيين خاسرين وحربنا مع الحوثية وجودية، حتى لو تركنا العالم والجميع سنقاتل الحوثية حتى نحرر صنعاء ونسقط حكم الولاية ونعيد بنا جمهوريتنا.
1: ما أهمية الموقف الروسي هنا بالتزامن مع هذه الزيارة، يعني تصريحات لافروف أيضا بهذا الخصوص؟
0: للأسف روسيا لاعب مهم في الحرب الجيوسياسية العالمية، وما يحدث في المنطقة هو مسرح عمليات من ضمن مسارح عمليات الحرب الجيوسياسية العالمية. وإن لم أكن مخطئا هنالك يد موجودة أيضا في إيصال دعم إلى الجماعة الحوثية.
1: كان هناك تقارير تحدثت،
0: تقنيات يعني. نعم، وهنالك تقارير تحدثت في هذا الشأن، ربما كان لي السبق فيها منذ شهر 5 2024 عندما قل مستوى الخطأ في الصواريخ البالستية الأرض بحر من هامش خطأ يصل إلى 10 ميل بحري في أول عمليات في نوفمبر 23 إلى إطار 1 ميل بحري. ولكن أيضا روسيا يجب أن تدرك بأن هذه المنطقة الجيوسياسية من العالم لا يجب أن تكون مسرح عمليات الحرب الجيوسياسية. وأنا أتصور أن الرسالة ستكون واضحة وهي مؤثرة في هذا الجانب، خصوصا أن الجماعة الحوثية أثبتت بأنها يمكن أن تكون بيدقا في أي قوة دولية أيضا غير النظام الإيراني.
1: شكرا جزيلا لكم العميد الركن ياسر الصالح المحلل العسكري والاستراتيجي، وشكرا أيضا لسيد دكتور نجيب غلاب القيادي في حزب المؤتمر الشعب العام. شكرا لكم.
2: الله شكرا.
3: وقردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: امس على بزمايم الحوثي قصف على الحنبة هاونات، وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشرب فيها، وقصف فيها مواطنين منازل. الصبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي أمام عيني وأنا أشوفهم.
8: بدو حنا مدحينا الآن، قالوا خرجوا الآن، خرجوا الآن، خرجوا ولا مدحينها مع أمرصاص من فقر وصحني.
9: نازح من قرية أوكيش ضربوا اشتباكات هاونات زوء وحرج منها، شردوا ناس مليان أبرياء.
1: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن السعودية لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات الحوثي واستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها إلى جانب دعم مصالح اليمن والمنطقة.
10: ولذلك أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالح وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
1: كما أوضح الأمير فيصل بن فرحان بأن الحوثي يفضل تقديم مصالحه الشخصية على مصالح اليمن، مشيرا إلى أن السعودية إلى جانب الحكومة الشرعية قدمت الحلول السلمية والدبلوماسية في محاولة لتجنيب الشعب اليمني كل المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه.
10: من المؤسف أن في كل مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن

0: يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن، ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه الشخصية. وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، فهو لديه ضغوطه الداخلية ولديه مشاكله ويريد أن يصدر هذه المشاكل إلى الحكومة الشرعية وإلى المملكة، ولن ينجح في ذلك. وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي بهذه الممارسات وبهذا التصرف الأناني، يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
1: قبل ذلك أكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية تصعيد خطير، قائلا أنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية التي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. اللواء المالكي أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، وأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. من جهته أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاعتداءات الحوثية على البنية التحتية والأعيان المدنية في السعودية، مؤكدا في رد على سؤال للعربية دعم موسكو لجهود الرياض نحو تسوية سياسية في اليمن، محذرا من تداعياتها على المدنيين والاقتصاد العالمي.
2: ما هو موقف روسيا تجاه الاعتداءات الحوثية على السعودية؟
3: فيما يخص الاعتداءات الحوثية على البنية التحتية السعودية بما في ذلك الأعيان المدنية، نحن نعتبر هذه الضربات غير مفيدة. نحن ندعم بشكل كامل سعي وحرص السعودية على تحقيق خارطة طريق للتسوية السياسية اليمنية. أعتقد أنه من غير المقبول حل هذه المشاكل بالقوة، لأنها تعرض للخطر حياة المدنيين والمواقع المدنية، ولكن كذلك تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي باعتبار أن المنطقة مجاورة لسلاسل الإمداد التجارية العالمية.
1: أكد لافروف أهمية تأمين حرب الملاحة في باب المندب، داعيا إلى حوار يمني شامل برعاية أممية مع الحفاظ على خارطة الطريق السعودية كمسار للتسوية.
3: الأوضاع في اليمن تتعلق بالوضع بالمنطقة ومضيق باب المندب. نحن أشرنا إلى أهمية ضمان الأمن وحرية الملاحة التجارية في جميع مياه المحيط العالمي بما في ذلك تلك المجاورة لليمن، والطريق نحو تسوية طويلة الأمد في اليمن يتحقق بإطلاق الحوار بين جميع القوى اليمنية ربما تحت رعاية أممية، ولكن الأساس الذي لا بد من الحفاظ عليه هو خارطة الطريق التي تم تنسيقها بمبادرة سعودية.
1: وحول أسواق الطاقة، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التعاون السعودي الروسي أثبت أهميته في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية واستدامتها.
0: أصبح التعاون السعودي الروسي اليوم يشمل طيفا واسعا من القضايا السياسية والاقتصادية، إذ أثبت التعاون بين بلدينا أهميته في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التوازن الذي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو الاقتصادي العالمي. وفي مجالات الاقتصاد والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية توجد فرص كبيرة يمكن أن تشهد توسعا أكبر، لا سيما بعد توقيع البلدان 13

0: اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال خلال منتدى سان بيترسبرغ في يونيو 2026 في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية المشتركة، وربط القطاع الخاص في البلدين بفرص جديدة في مجالات الصناعة والتقنية والتعدين وخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصادية والاقتصاد الرقمي والتعاون في الزراعة والأمن الغذائي.
1: فصل ونعود في الرابع.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. نشرت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صورة لمظليين من الفرقة 82 وهم ينشئون وصلة اتصالات في موقع غير معلن في الشرق الأوسط في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانتشار الأمريكي في المنطقة، فيما يبقى موقع القوات وطبيعة مهماتها التفصيلية سرا.
6: صورة واحدة لكن خلفها انتشارا أمريكيا لا يكشف مكانه. جنود من الفرقة 82 المحمولة جوا يظهرون في موقع صحراوي مجهول، ينصبون معدات اتصال تكتيكية، فيما تعمدت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إخفاء الدولة التي التقطت فيها الصورة. نشرت في الرابع من سبتمبر لكن سجلات الجيش الأمريكي تكشف أنها التقطت قبل ذلك بأيام في 31 من أغسطس. والأهم أن المعدات ليست للعرض، إنها تنشئ قناة اتصال ميدانية تتيح للقوات المنتشرة بعيدا عن قواعدها تبادل البيانات والأوامر والحفاظ على القيادة والسيطرة.
7: مظليون من الجيش الأمريكي يجهزون معدات اتصالات في موقع غير معلن بالشرق الأوسط.
6: وجود الفرقة 82 يرفع مستوى الدلالة، فهي قوة تدخل سريع قادرة على الانتشار في بيئات متنازع عليها. عناصر منها بدأت الوصول إلى الشرق الأوسط منذ أواخر مارس ضمن انتشار شمل قيادة ووحدات دعم ولوجستيات ولواء قتاليا من دون إعلان مواقع تمركزها. ثم ظهرت في الأول من سبتمبر تقارير عن احتمال تمديد انتشار عائلات أفراد الفرقة حتى عام 2027، وبينما بقيت مواقع الجنود مجهولة ظهرت صورة أخرى في أغسطس لجنود أمريكيين ينشئون وصلة اتصالات ميدانية، ما يشير إلى أن بناء قدرات اتصال ميدانية يجري منذ أسابيع وليس تحركاً بدأ مع نشر الصورة الأخيرة. أما التوقيت فهو الأكثر إثارة. نشر الصورة جاء وسط تصاعد التوتر مع إيران وبعد إعلان سنتكوم تعرض منشآت للحرس الثوري لضربات، وبالتزامن مع إجراءات أمريكية للحد من قدرة بيانات المواقع التجارية على تعقب القوات. لكن لا دليل على أن الصورة مرتبطة بعملية عسكرية محددة. ما نعرفه أن سنتكوم كشفت الجنود والوحدة والمهمة وأخفت المكان، وفي صورة كهذه قد يكون الموقع الذي لم هو المعلومة الأخطر.
5: إلى الرياض الآن مع ديما محمد السايح.
8: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة قمة مرتقبة بدوري أبطال أوروبا. وتحمل هذه المباراة تحديدا أهمية خاصة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يعود إلى مواجهة فريقه السابق إنتر ميلان بعد 16 عاما من قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا.

0: عام 2010. وفي مباراة ثانية بدوري أبطال أوروبا يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه مانشستر سيتي في مواجهة تجمع فريقين استهلا الموسم بشكل مثالي على المستوى المحلي، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة خاصة لمانشستر سيتي الذي يخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016 من دون مدربه السابق بيب غوارديولا بعدما تولى الإيطالي إنزو ماريسكا المسؤولية. ويستهل بروسيا دورتموند الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة عندما يستضيف فياريال الإسباني، ويدخل بروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري بعد خسارته أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني. وتتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي عندما يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء. الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على ضيفه النصر في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة الرابعة، بينما يستقر الفيحاء في المركز 11 ب5 نقاط حصدها من تعادلين وفوز في آخر 3 جولات بعدما بدأ الموسم بخسارتين. وتشهد الجولة السادسة مواجهة قوية تجمع القادسية مع ضيفه الأهلي. الأهلي يأتي من فوز كبير على الرياض بخماسية ليستعيد توازنه بعد خسارتين متتاليتين ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز 5، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام القادسية الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط ويحتل المركز 3. ويعول الأهلي على استمرار تألق معجمه الإنجليزي إيفان توني هداف البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف. تعادل الخليج مع ضيف الرياض بدون أهداف في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي. نقطة التعادل رفعت رصيد الرياض إلى 5 نقاط ليبقى في المرتبة 12 وبفارق نقطتين عن الخليج الذي صعد إلى المرتبة 13. وفي مباراة ثانية بالدوري السعودي أنهى نيوم سلسلة الهلال المثالية بعدما ألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم. هاكم التفاصيل.
1: سلسلة الهلال المثالية في اختبار أمام نيوم على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض. إصابة ياسين بونو أثناء الإحماء تجبر إنزاغي على تغيير قائمته والزج بمحمد العويس. جابرييل مارتينيلي في حضوره الأساسي الأول يحاول ترك بصمة سريعة، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن بتلك القوة. في الجهة الأخرى العويس يثبت حضوره سريعا ويتصدى لتسديدة ألكسندر لاكازيت، لكن شباكه تهتز بعدها بدقائق بفعل رأسية خاطئة من السنغالي خاليدو كوليبالي تسفر عن هدف أول لنيوم. الهلال يحاول إدراك التعادل بسلاح الكرة الثابتة، محاولة أولى من روبن نيفيز تذهب بعيدا فوق المرمى، والثانية من الصربي سيرجي سافيتش تصطدم بالحائط وتعود إلى كوليبالي الذي يحاول التعويض دون نجاح يذكر. الإنجليزي أولي واتكينز يظهر بعد 40 دقيقة برأسية لم يجد حارس نيوم مارسين بولكا صعوبة في التصدي لها، قبل أن يستغل نيوم ركلة ركنية ثانية وينجح في إضافة الهدف الثاني بواسطة أمادو كونيه. الهلال يدخل الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة، رأسية من محمد كنو تعتلي المرمى وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتألق بولكا في إبعادها. المحاولات الهلالية تزداد شراسة وبولكا يقف سدا منيعا في مرماه ليبعد رأسية أخرى من واتكينز، والمهاجم الإنجليزي يحاول مجددا ولكن بقدمه هذه المرة، غير أن تسديدته تذهب بعيدا عن المرمى. الهولندي كريسينسيو سامرفيل يأخذ على عاتقه مهمة تقليص الفارق، لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيسر قبل أن ينقذ العويس فريقه من هدف ثالث بعد انفراد تام من البديل هارون كامارا. آخر المحاولات الزرقاء كان لها القائم الأيسر بالمرصاد ليخرج نيوم من المباراة بشباك نظيفة وفوز ثمين، ولتتوقف سلسلة الهلال المثالية

0: بفعل الهزيمة الأولى في الدوري منذ أبريل من العام 2025.
1: على موقع الدوري السعودي نصل إلى ختام الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك خالد.
2: إلى العناوين. القوات اليمنية تحرر منطقة يتمة في شمال الجوف وتوسع عملياتها ضد الحوثيين في الحديدة والبيضاء. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في جبهتي مقبنة والكدحة في تعز. وزير الخارجية السعودي يؤكد مجددا أن بلاده لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات الحوثي. وفي رد على سؤال العربية، لافروف يقول إن الهجمات الحوثية على السعودية تؤثر على الاقتصاد العالمي. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
3: لأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
2: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟

0: كنت رأي إذا وقتها وفد سياسي يذهب إلى أبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وهذا أعبر عنها.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه، أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
2: لدينا حق في هذه المنطقة.
1: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
2: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
1: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
2: هذا يعني نوع من دعاية.
1: هذا الأمر
2: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
1: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهوم. جاوبني على قدر السؤال.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على الشاشة العربية. ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تسيطر على اليتمى في الجوف وتستهدف مواقع الحوثيين في تعز والبيضاء والحديدة.
1: القوات الحكومية اليمنية تتقدم شمال الجوف بتحرير منطقة اليتمى وتتابع تقدمها من المحور الشمالي.

0: الشرقي للمحافظة.
1: أما في تعز فالميليشيات الحوثية تكثف قصفها على قرى في مديرية الوازعية، والقوات الحكومية تشن هجمات على مواقع الميليشيات في الكدحة غربي المحافظة.
2: السعودية تدين الاعتداءات الحوثية على منشآت الطاقة في المملكة، والتحالف يصفها بالتصعيد الخطير ويتوعد برد حازم. وفي الخامسة لهذا المساء ملفات أخرى أيضا، وفيها طهران تقر بتضرر 27 مطارا خلال الحرب وبصعوبة ترميمها. 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا ستنضم لحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. زيلينسكي يلمح لاستعداد روسيا لبدء مفاوضات إنهاء الحرب، وموسكو تقصف كييف مجددا.
3: بعد 3 أيام من التوقف يعود القصف الروسي على كييف بهجوم مركب وواسع طال أكثر من 50 موقعا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.
2: وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع عبادة وديمة. أهلا بكما.
4: أهلا بك. في الاقتصاد، الحكومة البريطانية تدفع أعلى تكلفة على الاقتراض عبر إصدارات الحكومية منذ عام 1998.
5: وفي أخبارنا الرياضية لهذه النشرة، ذكريات الثلاثية ترافق جوزيه مورينيو في قمة ريال مدريد وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.
2: أهلا بكم. نبدأ الخامسة من اليمن، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي قصف تعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهتي الكدحة والبرح غربي تعز. وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن مواجهات عنيفة اندلعت في محاور الساحل الغربي بين وحدات من القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي تركزت في مراكز مديرية الجراح شمال حيس وجبل رأس وجنوبا باتجاه مناطق مديرية مقبنة غربي تعز. كما أكدت المصادر أن منطقة الوازعية تشهد معارك عنيفة تصدت خلالها القوات المسلحة لمحاولات تسلل حوثية في منطقتي الحناية والغيلة. وفي الجوف، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على منطقة اليتمى شمالي المحافظة.
6: الحمد لله، اليوم تم دخول اليتمى والسيطرة عليها من جميع وحدات المحور الشمالي.
7: اليوم حررناه ولاحق جيوب الحوثيين في كل مكان ان الله تعالى. دور السوق
2: هذا، ويتزامن التصعيد في اليمن على عدة جبهات مع استمرار القوات العمليات الهجومية للقوات المسلحة اليمنية في تعز والحديدة والجوف والبيطاء بالتزامن مع غارات جوية، وكذلك اشتباكات مدفعية ومحاولات حوثية للرد بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. في غرب تعز، أفادت مصادر عسكرية بأن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة حمير بمديرية مقبنة بالتزامن مع استمرار المواجهات في محاور البرح والكدحة ومقبنة. من جبهة الكدحة غربي تعز ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل العربية هايل سعيد، وبالقرب من معسكر اللبنات في الجوف ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بكما. أبدأ معك محمود، وجديد التطورات في الجوف، كنا تحدثنا عن التقدم في اليتمى، هل السيطرة نهائية وهل هناك أي جديد أيضا؟
8: نعم،
0: نعم كريستيان، القوات الحكومية سيطرت اليوم على منطقة اليتمة وهي تقع شمال محافظة الجوف، وما تزال أيضا تواصل التقدم في هذا المحور، المحور الشرقي لمحافظة الجوف وتحديدا إلى منطقة اللبنات، وتحاصر معسكر لبنات من ثلاثة اتجاهات. الميليشيات الحوثية تسعى باستماتة منذ الأمس لفك الحصار عن معسكر لبنات، والذي يعد معسكر استراتيجي للميليشيات الحوثية، وما

0: كان يعتبر مركز لعملياتها العسكرية في المناطق الفاصلة ما بين محافظتي مأرب والجوف. إذن الميليشيات الحوثية تلقت صدمة كبيرة بوصول القوات الحكومية إلى هنا، ولهذا تسعى بكل قوة لإعادة السيطرة الكاملة على منطقة لبنات، معسكر لبنات، وأيضا التوغل نحو مناطق أخرى. لكن الضربات الجوية، طيران المسير، الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية، وأيضا الضربات المدفعية مشطت كثير من خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية، وأيضا التعزيزات القادمة إلى محافظة الجوف. تسعى القوات الحكومية بالوصول إلى مفرق الجوف لمنع الميليشيات الحوثية من التعزيز نحو منطقة لبنات ونحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة، كما تسعى إلى التقدم من هذه المحاور، المحور الشمالي الذي تقدمت منه اليوم والمحور الشرقي الذي تقدمت منه الأمس، بالوصول إلى الحزم مركز المحافظة، ولا يفصل القوات كثيرا عن
1: بس محمود مركز لا الاصطداح منك الجوف سواء من الحزم
0: الناحية الشرقية التي أقف بها
1: الحزم
0: أو الناحية الشمالية.
1: هي تحت سيطرة القوات الحكومية بالكامل.
0: الحزم ليست تحت سيطرة القوات الحكومية، الحزم ما تزال مركز محافظة الجوف بيد الميليشيات الحوثية. نحن على أطراف مدينة الحزم، وتحديدا نحن في مديرية في الإطار الإداري لمديرية الحزم في شرق الحزم منطقة اللبنات. الجهة الأخرى معسكر الخنجر وأيضا منطقة اليتمة تقع شمال مدينة الحزم، لكنها في إطار مديرية خب والشعف، والمسافة ليست بالبعيدة 40 كيلومتر فقط ما يفصل اليتمى عن مدينة الحزم، ونفس المسافة ما يفصل القوات هنا في منطقة اللبنات عن مركز المحافظة والتي هي مدينة الحزم. قد لا تحتاج القوات الحكومية للدخول إلى مدينة الحزم إذا أطبقت السيطرة عليها من اتجاهين.
1: طيب شكرا جزيلا لك مراسل العربية محمود الحميدي، كنت معنا من أو بالقرب، ليس من داخل المعسكر ولكن بالقرب من معسكر اللبنات في الجوف، شكرا لك. أيضا ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. ردفان أهلا بك. إذا كما ذكرنا مع زميلنا من الجوف، فإن التطورات تتركز بعدة محافظات، ولكن بداية من الجوف وتحديدا من شمالها حيث تم السيطرة على اليتمى. هل لك أن توضح لنا ما هي أهمية اليتمى وكيف يمكن أن تساعد القوات المسلحة للتقدم بسائر مناطق الجوف؟
2: نعم كريستيان، التقدمات متسارعة بالنسبة للقوات المسلحة والقبائل في هذه المحافظة. هذه المحافظة التركيبة الجغرافية فيها 80% هي منطقة صحراوية، فيها أيضا منطقة خب والشعف، هذه المديرية التي تمتلكها القوات الشرعية. دخول اليوم القوات الحكومية والقبائل إلى منطقة اليتمى وهي في شمال محافظة الجوف يساعد هذه القوات للوصول إلى عاصمة المحافظة وإلى مديرية الحزم بالتحديد، وهي ما تبقى لميليشيات الحوثي. الطيران السلاح الجوي اليمني قام بقصف هذه المباني في مديرية الحزم التابعة لميليشيات الحوثي لأيضا المواقع. خط الدفاع الأول لميليشيات الحوثي انهار بعد سقوط معسكر اللبنات. لكن
1: فيما لو يعني أردنا أن نعرف ما هي المعوقات أو يعني الصعوبات التي يمكن أن تواجه القوات المسلحة وهم في طريقهم إلى السيطرة على مركز الجوف التي هي الحزم.
2: ميليشيات الحوثي عند سيطرتها لأي محافظة أو موقع تقوم بزراعة المئات للآلاف من الألغام، شبكة ألغام، أيضا الخنادق التي تعملها في هذه المناطق من أجل منع وصول القوات الحكومية بسرعة. هنالك تجري أيضا اشتباكات من ميليشيات الحوثي، ما زالت تملك مخزون كبير من الصواريخ والحفاظ على هذه. دعينا نضح المشاهد في هذه المحافظة، كانت في عام 2019 مع القوات الشرعية والقبائل، ثم سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في عام 2020. هذه المحافظة أرادت أيضا إيران أن تكون للقرب من المحافظة النفطية وهي محافظة مأرب. تحدثت المصادر في حينها أن تعيين حسن إيرلو السفير الإيراني في صنعاء كان يقاتل في هذه المحافظة وقتل على إثرها في عام 2020 في هذه المحافظة، محافظة الجوف. بمعنى أن وجود هذه المحافظة للتنسيق بين المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في صعدة وكذلك في صنعاء، لأن شمال محافظة الجوف هي الطريق الرئيسي إلى صعدة، وكذلك غرب وشرق المحافظة باتجاه محافظة صنعاء. أهمية استراتيجية أيضا

0: لوقف خطوط التهريب. شبكة تهريب تقومها ميليشيات الحوثي للأسلحة للمخدرات حتى إلى دول الجوار. فالسيطرة اليوم منع تهريب الأسلحة والمخدرات في محافظة الجوف.
1: طب لو انتقلنا من محافظة الجوف إلى محافظة البيضاء، أيضا على ما يبدو هناك تطورات في هذه المحافظة ستظهر بعد قليل على الشاشة، كذلك يحكى عن تقدم للقوات المسلحة باتجاه منطقة ذي ناعم. ما أهمية هذه المنطقة أيضا، ولماذا تقرر أن يكون الاتجاه لذي ناعم وليس سواها مثلا من المناطق في البيضاء؟
0: مجبل الهدف العسكري للقوات المسلحة اليمنية بعد التقدم الميليشيات الحوثي في غرب محافظة تعز والتصدي لها، فتحت القوات اليمنية مسارات عدة وجبهات عدة منها محافظة الجوف وهذه المحافظة. هذه المحافظة هي وسط اليمن، محافظة البيضاء ترتبط بثمان محافظات يمنية. التقدم اليوم من قبل قوات العمالقة في منطقة ذي ناعم، هذه المديرية جنوب محافظة البيضاء، يعطي صورة بأن الهدف العسكري من هذا التقدم هو قطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي بعد تحرير محافظة البيضاء عن تعز وكذلك محافظة إبلي. إن التقدم نحو محافظة البيضاء هو الطريق السالك إلى قرب محافظة دمار، وهنا يتم قطع خطوط الإمداد من صنعاء دمار على محافظة تعز إب. لذلك التقدم نحو ذي ناعم من قبل قوات العمالقة هو إعطاء صورة بأن المعركة التي تجري حاليا هي معركة للتحرير وليس فقط للردع كما يقال. حتى وإن لم توجد هناك تصريحات من القيادات السياسية العليا عن بدء معركة كبرى لتحرير اليمن، لكن ما هو حاصل على الأرض يبدو الاتجاه نحو تطبيع.
1: والدليل بأنه لو كانت فقط للردع ربما كانت تركزت على محافظتي تعز والحديدة. نعم. ولكن كما ذكرت يعني هناك تقدم في الجوف والبيضاء. لو عدنا إلى تعز والحديدة أيضا، كان هناك اشتباكات في الأيام في الشهور الماضية، ولكن هل هناك أي تقدم يذكر أم لا زلنا ضمن إطار معارك الكر والفر بين الجانبين تحديدا في تعز؟
0: هنا في جبهة الكدحة غرب تعز ميليشيات الحوثي حشدت أكثر من 6 إلى 7 ألوية، إضافة إلى ما هي كانت تمتلك من قوات. معارك عنيفة تدور هنا في الكدحة وفي جبل حبشي، وأيضا القصف العشوائي والمستمر من قبل ميليشيات الحوثي على هذه المناطق على النازحين. التوغل في هذا المكان كان هدف ميليشيات الحوثي. لماذا السؤال الآن انتقلت المعارك إلى الجبهات الأخرى؟ ميليشيات الحوثي كانت تريد بعد شهر من حرب المسيرات الانتقال للسيطرة على مديرية المخا من أجل إبقاء التصعيد في باب المندب وكذلك في البحر الأحمر. تدور الاشتباكات بعنف لأن ميليشيات الحوثي تعلم أن وجودها في المخا هو لصالح إيران لبقاء التصعيد. هنالك فشل مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فهي تريد أن تستخدم هذه الأماكن غرب محافظة تعز والبحر الأحمر كورقة ضغط إقليمية تستفيد منها إيران في ظل المفاوضات الجارية.
1: طب بالفعل وكان الهدف أيضا بأن يتم محاصرة القوات الموجودين على الساحل الغربي ولقطع الإمدادات بريا عنهم بالعمق البري اليمني. هل التقدم الذي أحرزته القوات في الآونة الأخيرة يعني يمكن القول بأنه أحبط هذا المخطط أم من المبكر الحديث بعد عن النتائج؟
0: نعم، أحبطه مخطط كبير. كان الواضح أن ميليشيات الحوثي تريد السيطرة على الكدحة وسلسلة جبلية واسعة هي في جبال كهبوب وجبال موزع إضافة إلى جبال مقبنة وشمير وكذلك جبل راس. هذه السلسلة الجبلية كانت ستقوم بقطع خطوط الإمداد أولا على الشرعية في هذه المناطق. ثم استهداف القوات الحكومية من هذه المرتفعات سهل جدا، محاصرة محافظة تعز من هذه الطريق الكدحة وأيضا الضباب التي تربطها بالعاصمة المؤقتة العدن وهو الخط الوحيد لهذه المناطق. فشلت في هذه الطريقة وهذا التوغل وأصبحت الآن تخسر في مناطق أخرى. لذلك سنشهد معارك عنيفة هنا في الجراحي وهي المديرية التي الآن تخاف ميليشيات الحوثي أن يتم قطع الطريق بعد السيطرة على جبل دباس والبغيل. هذه السلسلة الجبلية تباب دباس تقطع الطريق بين محافظة الحديدة وأيضا مديرية العدين في محافظة إب. نعم. معنى القوات الحكومية تحاصر ميليشيات الحوثي في أكثر من مكان.
1: شكرا جزيلا لك رتفان دبيس الصحفي في الشبكة العربية على كل هذا الشرح. شكرا لك.

0: أيضا ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني منع المطاري. أهلا بك أستاذ منع. من بعد ما استمعنا إلى زملائنا المراسلين وأيضا زميلنا هنا يشرح على الخارطة التقدم التي تحرزها القوات المسلحة، لاحظنا بأنه التقدم هو ملموس أكثر في محافظات الشمالية الشرقية، نتحدث عن الجوف وأيضا البيضاء، ولكن على ما يبدو هناك شبه جمود بالتقدم في تحديدا في محافظة تعز والحديدة. لماذا باعتقادك؟
1: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. الحقيقة أن معظم تعديلات الحوثي اتجهت نحو الساحل الغربي بحكم أنه هو من بدأ التصعيد باتجاه الساحل الغربي وباتجاه باب المندب، لأنها كانت وجهتها الرئيسية وهو يريد أن يسيطر على باب المندب، وبالتالي حجم القوات الحوثية التي تتواجد هناك هي كبيرة جدا وكان هناك استعداد من الحوثيين. في المقابل كان تركيز القوات المسلحة اليمنية هو على وقف الهجوم وحرمان أو إفشال مخطط الحوثي في الوصول إلى باب المندب، وفي نفس الوقت كان هناك تخطيط من القيادة العسكرية باتجاه نحو المحافظات التي تتاخم مناطق السيطرة المهمة للحوثيين، وهي منطقة صنعاء ومنطقة صعدة، من خلال مهاجمة محافظة الجوف التي هي على حدود تماس مع محافظة صعدة، وعلى حدود تماس أيضا تمثل طريقا إلى صنعاء في حال أرادت القوات المسلحة أن تتجه نحو صنعاء، وهو يمثل تهديد وجودي بالنسبة للحوثيين إذا وصلت القوات إلى صنعاء وإلى صعدة، سيكون هناك نهاية للانقلاب حتمية. لكن مسألة الساحل الغربي، القوات المسلحة جربت هذه الجبهة في 2017 تقريبا عندما كانت على أبواب الحديدة، بعدها قامت ميليشيات الحوثي بزرع
0: وكان هناك قرار دولي لإنهاء
1: آلاف الألغام والخنادق
0: بوقتها حقيقة.
1: نعم، وبالتالي التقدم هناك صعب جدا
0: لإيقاف معركة الحديدة وعدم سيطرة القوات المسلحة الشرعية على الميناء. هل تعتقد اليوم بأنه المزاج الدولي تغير لحد إمكانية مشاركة دول كبرى متضررة من إمكانية عرقلة أو استهداف الحوثيين لباب المندب، وبالتالي يمكن أن يعودوا إلى الضربات؟ شهدنا في السابق شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على الحوثيين، هل تعتقد بأنه يمكن أن يشاركوا أم لحد الآن لم يتخذ القرار ولم تطلب الحكومة الشرعية بعد مشاركة دولية؟
1: القيادة السياسية اليمنية تقول أنها لن تسمح للحوثيين بأن يحولوا باب المندب إلى مسرح عمليات إيراني. صحيح اليمن دولة مشاطئة للبحر الأحمر ومطلة على باب المندب، لكن مسؤولية أمن البحر الأحمر وأمن باب المندب ليست مسؤولية يمنية فردية، بل هي مسؤولية كل المنتفعين من هذا الممر الدولي، وفي المقدمة منها القوى الدولية الكبرى التي تحرص على استقرار العالمي. هناك مواقف دولية تصدر إلى الآن، لكن لا يوجد على الأرض أي شيء عملي في اتجاه أن تقوم هذه القوى الدولية بعمل ما ضد ميليشيات الحوثي، باستثناء العقوبات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ولكن هل تعتقد بأنه ممكن للحكومة اليمنية والتحالف أيضا أن يطلبوا من هذه الدول التدخل، بما أنه مضيق يستفيد منه الجميع على غرار مضيق هرمز؟
1: هو فقط لأنني لم أكمل العبارة، هناك تحركات إقليمية تتم، في مقدمتها تحركات المملكة العربية السعودية من خلال إنشاء تحالفات دولية لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأيضا كان هناك عمليات أمريكية سابقة. أنا أعتقد أن إذا استمرت المواجهات وإيران ليس لديها خيار الآن إلا أن تضغط على الحوثيين بكل الطرق لأن يستمروا في المواجهات للوصول إلى البحر الأحمر، وهذا هو سر الاستماتة الحوثية في العمليات في محافظة تعز، مما جعلها أكثر صعوبة. هذا سيلفت النظر بشكل كبير للمجتمع الدولي بأنه يجب أن يتدخل في لحماية الممرات الملاحة الدولية. الحوثي حتى بعد أن فشل في الوصول إلى باب المندب أراد أن يضع معادلة جديدة للحرب،
0: وبالتالي استهدف الجنوب السعودي وكان هناك
1: نعم، هي هذه معادلته، هذه معادلته الجديدة، إما أن تسلموني باب المندب أو سأقوم بضرب السعودية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، لن يسمح له بضرب السعودية كما لن يسمح له بالسيطرة على باب المندب. هذه المعادلة هي معادلة خاسرة لا يمكن القبول بها لا من اليمن ولا من المجتمع
0: الدولي. بأنه كلما استشعر خسارته باليمن تحديدا بالساحل الغربي سيصاعد من هجماته على جنوب المملكة؟
1: هو لأن تركيبة ميليشاوية وليس

0: دولة لا يفكر بنفس طريقة الدول التي تفكر أن لديها التزامات. الدولة أيضا لها سمعة دولية، يعني المملكة العربية السعودية الدولة لها سمعة دولية، لا يمكن أن ترضخ لابتزاز جماعة، وبالتالي هو يعتقد أن السعودية ستفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها جماعة الحوثي، أنه سيضرب على منشأة في جازان أو في نجران، وبالتالي ترضخ السعودية وتطلب حلفائها في اليمن بأن يتوقفوا عن المعارك ويسمحوا للحوثي بالذهاب إلى باب المندب. لكن السعودية دولة كبيرة لا يمكن أن تضع نفسها أمام العالم بأنها تقبل بابتزاز جماعة مثل جماعة الحوثي، وبالتالي هي مراهنة خاسرة.
1: شكرا لك المحلل السياسي اليمني مانع المطري، كنت معنا هنا في الاستوديو.
2: قردوا نحن من بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجلة.
6: أمس على زمان الحوثي قصف على إحنا هاونات وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشرب فيها، وقصف فيها مواطنين ومنازل.
7: صبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي أمام عيني وأنا أشوفهم.
8: بدو إحنا مدحينا الآن قالوا خرجوا الآن خرجوا الآن خرجوا، ولا مدحيناها مع أمرصاص من فقر وصحنه.
9: نازح من قرية أوكيش ضرب اشتباكات هاونات جوء وحرج منها، شردوا ناس مليان أبرياء.
1: ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة الواردة نقلا عن الكرملين، يقول بأن بوتين وترامب بحثا في اتصال هاتفي نتائج الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان إلى موسكو منذ أيام وكذلك كييف. وترامب يؤكد اهتمامه بتحقيق انفراجة في تسوية أزمة أوكرانيا. الخامسة مستمرة مشاهدينا ونتابع فيها. واشنطن تستعد لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: أحييكم من جديد ونذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة الواردة من الكريملين. يقول بأن الرئيسين ترامب وفلاديمير بوتين بحثا هاتفيا نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو في الأيام الماضية، وتحدثا عن انفراجة في حل الأزمة الأوكرانية. الكريملين أيضا يقول بأن بوتين وترامب قيما إيجابيا زيارة كوشنر وويتكوف، وأيضا ترامب أكد على حرصه على تحقيق انفراجة إذن كما ذكرنا في مسار الأزمة الروسية الأوكرانية. وبوتين كذلك أشاد بجهود ترامب الساعية لإيجاد حل للصراع الروسي الأوكراني. نتابع مع ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. أكد فيه أن السعودية لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات الحوثي واستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها إلى جانب دعم مصالح اليمن والمنطقة.
6: ولذلك أعتقد أن

0: لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
1: كما أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثي يفضل تقديم مصالحه الشخصية على مصالح اليمن، مشيرا إلى أن السعودية إلى جانب الحكومة الشرعية قدمت الحلول السلمية والدبلوماسية في محاولة لتجنيب الشعب اليمني كل المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليها.
0: من المؤسف أن في كل مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن، ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه الشخصية. وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه.
1: هذا وأوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثي يلجأ إلى العنف ويحاول تصدير ضغوطه الداخلية ومشاكله إلى الحكومة الشرعية في الداخل وإلى السعودية، محذرا من أن استفزاز الحوثي للسعودية واليمن والمجتمع الدولي سيفتح بابا لا يمكن احتماله.
0: والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، فهو لديه ضغوطه الداخلية ولديه مشاكله ويريد أن يصدر هذه المشاكل إلى الحكومة الشرعية وإلى المملكة، ولن ينجح في ذلك، وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي بهذه الممارسات وبهذا التصرف الأناني، يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
1: قبل ذلك أكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية تصعيد خطير، قائلا إنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. وفي ذات السياق، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية باستهداف الحوثيين عددا من المنشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم، وقد باشرت الجهات المختصة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة. إذن إسرائيل بحسب الأخبار العاجلة ستغلق القنصلية البريطانية في القدس، ووزير خارجية إسرائيل يقول بأنه طرد الممثلين البريطانيين من قاعدة كريات غانت جنوب إسرائيل. ومشاهدينا الآن إلى زميل عبادة والأخبار الاقتصادية. مساء الخير عبادة.
2: مساء النور.

رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بنهاية العام بمقدار 5 دولارات للبرميل، ويرجح البنك الآن استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل مقابل تعافٍ

0: الاستثمار العالمي في HSBC الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات أن الفجوات بين تقييمات الأسهم الأمريكية والأوروبية تقلصت، حيث يتداول مؤشر S&P 500 عند نحو 19 مرة فوق الأرباح المتوقعة مقارنة ب 15 مرة لمؤشر ستوك 600 الأوروبي. وأشار HSBC إلى أن الارتفاع الحاد في عوائد السندات يعتبر الخطر الأكبر على الأسواق، معتبرا أن وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى نحو 5% قد يشكل محفزا لزيادة التقلبات. دفعت بريطانيا أعلى تكلفة اقتراض على إصدار السندات الحكومية منذ عام 1998 بعدما دفعت موجة بيع عالمية في أسواق سندات العائدة على السندات البريطانية لمستويات مرتفعة وضاعفت الضغوط على الماليات العامة. وتسوق الحكومة سندات جديدة تستحق في يناير 2056 بعائد يزيد بنحو 75 جزءا من يعني أقل من نقطة مئوية واحدة فوق عائد السند الحكومي المستحق في عام 2055 في وقت بلغ فيه عائد السندات البريطانية القائمة لأجل 30 عاما نحو 5.82%. ويأتي ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط مخاوف من موجة تضخم مدفوعة بأسعار الطاقة واتساع العجز الحكومي وزيادة إصدارات ديون الشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي. في أخبار الشركات الأوروبية، تراجع سهم شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس بنحو 10% خلال تعاملات اليوم بعد أعلان الشركة فشل تجربة سريرية متقدمة لدوائها التجريبي دالدستيريان المخصص لعلاج اضطراب عصبي يمكن أن يؤدي إلى ضعف وفقدان الكتلات العضلية. وتعد هذه الانتكاسة الثالثة لتجارب أدوية نوفارتيس خلال أسبوع واحد، ما زاد الضغوط على السهم وعلى توقعات المستثمرين بشأن برامج الشركة البحثية. في جديد البيانات الاقتصادية من السعودية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك في قراءة أفضل من التقدير الأولي الذي كان يشير إلى انكماش بنسبة 4.8%. ويعزى الانكماش إلى تراجع الأنشطة النفطية بنحو 25% من حيث الكميات، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على نموها ب 19 نقطة مئوية. كما نمت الأنشطة الحكومية بالنسبة نفسها، ما يعكس استمرار نشاط الاقتصاد غير النفطي في المملكة. وعلى أساس فصلي معدل موسميا، انكمش الناتج المحلي الحقيقي ب 4.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2026. سجلت الموازنة العامة لقطر عجزا قدره 21 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعدما تجاوزت المصروفات العامة الإيرادات بأكثر من 21 مليار ريال، وذلك وفق بيانات وزارة المالية القطرية. وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ 25.6 مليار ريال خلال هذه الفترة مقابل مصروفات بقيمة 46.9 مليار ريال. وتشير الأرقام إلى أن الإنفاق الحكومي خلال الربع تجاوز الإيرادات بنحو 83%، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين جانبي الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في يونيو. وتأتي بيانات الربع الثاني في وقت تظل فيه المالية العامة القطرية مرتبطة بدرجة كبيرة بأداء إيرادات قطاع الطاقة إلى جانب مسار الإنفاق الحكومي على الالتزامات العامة. عودة إليك كريستيان.
1: شكرا عبادة. عالم إيران السفلي يؤرق واشنطن وشركائها الأوروبيين، فغياب الصورة الكاملة عن مكامن جبالها وموقع وحالة الكيلوغرامات 440 عالية التخصيب أوجدت الحاجة لضغوط دبلوماسية موازية لتدفع إدارة ترامب والترويكا الأوروبية باتجاه إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. أما حشدها للتأييد فيبدأ داخل اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في فيينا بعد أسبوع. مشروع القرار الأمريكي يطالب طهران بمعالجة عاجلة لعدم امتثالها للضمانات والإفصاح عن أنشطتها والسماح للمفتشين بالتحقق من سلميتها. عين الرقابة على إيران مغلقة منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ حرب الاثني عشر يوما في يونيو 2025. فمنذ الضربات المشتركة طهران

تسمح لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع التي قصفت، وبالتالي لم تتح إمكانية التحقق مما تبقى من مخزون اليورانيوم المخصب. لكن تكثيف الضغط ليس ضامنا لتغيير حسابات إيران، ففي وقت ترتفع احتمالات الصفقة السياسية بفعل هذه الضغوط، إلا أنها قد تقدم لإيران حجة جاهزة للتشدد أكثر وتصعيب مراقبة برنامجها بدلا من احتوائه. إحالة ملف إيران لمجلس الأمن لا تعني فرضا تلقائيا لعقوبات جديدة أو أي إجراء عسكري، لكنها ترسم ثلاثة مسارات أمام إيران تتراوح بين عودة للتفاوض أو تصعيد أوسع أو جمود دبلوماسي طويل. أولى المسارات تحول الضغط إلى بوابة تفاوض جديدة، أي تقديم إيران لتنازلات في ملف التفتيش والتحقق مقابل ترتيبات لتخفيف الضغوط والعقوبات، فيما المسار الثاني يتخذ منحا عكسيا، أي رد السلطات الإيرانية على الضغوط بمزيد من التشدد وتقليص التعاون مع الوكالة، ما يفتح الباب أمام دورة جديدة من العقوبات والتهديدات والتصعيد. أما المسار الثالث فيتمثل بوصول الملف إلى مجلس الأمن دون قدرة على تمرير إجراءات جديدة لاصطدامها بالفيتو الصيني والروسي. فبكين وموسكو قد تواصلان الاعتراض على الأساس القانوني والإجرائي لآلية سناب باك، لتبقى الأزمة معلقة بين عقوبات وضغط دبلوماسي من جهة واستمرار الضغوط النووية من جهة أو الغموض النووي من جهة أخرى. أوصاف اليأس والفشل ألحقتها طهران بهذه المساعي، لتؤكد عبر بعثتها لدى المنظمات الدولية في فيينا أن محاولات إحالة ملفها لمجلس الأمن دليل على فشل إعادة العقوبات الأممية. بعضها تدمر بالكامل وأخرى طالت لائحة أضرارها، لكن طهران أقرت بتضرر 27 مطارا خلال الحرب، واصفة تلك الأضرار بالمتفاوتة. الأضرار لم تقتصر على منشآت محددة، بل طالت أجزاء مختلفة من البنية التحتية والمرافق المرتبطة بعمليات الطيران، من المدارج إلى صالات المسافرين حسب مدير عام شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية. أما إعادة تأهيل هذه المنشآت فشكلت مهمة صعبة رغم إنجازها وفق المسؤول الإيراني، دون تحديده الكلفة الإجمالية لأعمال الإصلاح وإعادة البناء في المطارات المتضررة. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. نداء نبطي، بيان ينتقد حزب الله ويطالب الدولة اللبنانية بالتدخل.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

أحييكم من جديد. أعلنت 16 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وجاء في بيان مشترك أن الدول الموقعة تؤكد عزمها فرض

0: قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتها الوطنية. وزير خارجية إسرائيل وردا على العقوبات قال إنه قرر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وطرد الممثلين البريطانيين من قاعدة كريات غاد جنوبي إسرائيل، بالإضافة إلى وقف البرنامج البريطاني لتدريب الشرطة الفلسطينية في رام الله. سترد على العقوبات البريطانية مضيفا أن عقوبات بريطانيا تشكل تدخلا سافرا بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة. بالتزامن مع ذلك، رفضت محكمة إسرائيلية التماسا لوقف مشروع استيطاني رئيسي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت الشهر الماضي مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع الذي دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها. والآن إلى الأخبار الرياضية معك ديما. أهلا بك.
1: أهلا بك. مرحبا بكم مشاهدينا. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى العاصمة الإسبانية، حيث يستضيف ريال مدريد إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة قمة مرتقبة لدوري أبطال أوروبا. وتحمل هذه المباراة تحديدا أهمية خاصة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يعود إلى مواجهة فريقه السابق إنتر ميلان بعد 16 عاما من قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2010.
2: أريد الفوز، لعبنا جيدا أمام بيتيس وخسرنا، لذلك ما أريده أمام إنتر هو حصد النقاط الثلاث. في إنتر يعتبرونني صديقا، لكن خلال المباراة لن ينظر إلي أحد بهذه الطريقة. علاقتي بالمدرب كريستيان كيفو مميزة، وسأحييه بالطبع قبل اللقاء وبعده، لكن أثناء المباراة يجب أن نضع المشاعر جانبا، فلا صوت يعلو فوق الفوز. في برنابيو فزت بدوري أبطال أوروبا وخسرت في نصف النهائي بركلات الترجيح. عشت الأفضل والأسوأ في هذا الملعب. سأكون صريحا، لدينا ثلاثة لاعبين سيغيبون للإيقاف، لكن لدي الكثير من الخيارات.
3: لدي شعور جيد بشأن الكرة الذهبية، لكن القرار في النهاية يعود للصحفيين الذين سيصوتون للجائزة. الحديث عن عدم التفاهم بيني وبين فينيسيوس مجرد رأي من بين ملايين الآراء التي تقال عن ريال مدريد. نحن نركز على ما يمكننا التحكم فيه، وهو الفوز بالمباريات. لا أحب التركيز على ثلاثة لاعبين داخل الفريق، لأن ريال مدريد أكبر من أي اسم. يهمنا دائما العمل الجماعي وتحقيق الانتصارات.
4: اللعب في ملعب برنابيو ليس سهلا. 60 عاما مرت على آخر فوز لإنتر ميلان على أرض هذا الملعب. نعلم أنه لا توجد طريقة مثالية لمواجهة ريال مدريد، فهو يمتلك لاعبين يمكنهم صنع الفارق. مورينيو شخص مميز، قدم لي مساعدة كبيرة في وقت صعب من حياتي ولن أنساه أبدا. شاركت مع مورينيو في صنع لحظات جميلة للغاية. يوجد في العالم عدد قليل من المدربين الذين يشبهون مورينيو.
1: وفي مباراة ثانية بدوري أبطال أوروبا، يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه مانشستر سيتي في مواجهة تجمع فريقين استهلا الموسم بشكل مثالي على المستوى المحلي. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة خاصة لمانشستر سيتي، الذي يخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016 من دون مدربه السابق بيب غوارديولا، بعدما تولى الإيطالي إنزو ماريسكا المسؤولية، في الوقت الذي يعود فيه بورتو للمشاركة بعد غياب استمر عامين عن البطولة، خاض خلالها مشاركتين غير ناجحتين في الدوري الأوروبي. ويستهل بروسيا دورتموند الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة عندما يستضيف فياريال الإسباني. ويدخل بروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري بعد خسارته أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني. تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي عندما يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء. الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على ضيف النصر في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى

0: عشرة نقطة في المرتبة الرابعة، بينما يستقر الفيحاء في المركز الحادي عشر بخمسين نقاط. وتشهد الجولة السادسة مواجهة قوية تجمع القادسية مع ضيفه الأهلي. الأهلي يأتي من فوز كبير على الرياض بخماسية ليستعيد توازنه بعد خسارتين متتاليتين ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث. تعادل الخليج مع ضيفه الرياض بدون أهداف في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي. نقطة التعادل رفعت رصيد الرياض إلى 50 نقاط ليبقى في المرتبة الثانية عشرة بفارق نقطة عن الخليج الذي صعد إلى المرتبة الثالثة عشرة. وفي مباراة ثانية بالدوري السعودي أنهى نيوم سلسلة الهلال المثالية بعدما ألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم. هاكم بالتفاصيل.
1: سلسلة الهلال المثالية في اختبار أمام نيوم على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض. إصابة ياسين بونو أثناء الإحماء تجبر إنزاغي على تغيير قائمته والزج بمحمد العويس. جابرييل مارتينيلي في حضوره الأساسي الأول يحاول ترك بصمة سريعة، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن بتلك القوة. في الجهة الأخرى العويس يثبت حضوره سريعا ويتصدى لتسديدة ألكسندر لاكازيت، لكن شباكه تهتز بعدها بدقائق بفعل رأسية خاطئة من السنغالي خاليدو كوليبالي تسفر عن هدف أول لنيوم. الهلال يحاول إدراك التعادل بسلاح الكرة الثابتة، محاولة أولى من روبن نيفيز تذهب بعيدا فوق المرمى، والثانية من الصربي سيرجي سافيتش تصطدم بالحائط وتعود إلى كوليبالي الذي يحاول التعويض دون نجاح يذكر. الإنجليزي أولي واتكينز يظهر بعد 40 دقيقة برأسية لم يجد حارس نيوم مارسين بولكا صعوبة في التصدي لها، قبل أن يستغل نيوم ركلة ركنية ثانية وينجح في إضافة الهدف الثاني بواسطة أمادو كوني. الهلال يدخل الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة، رأسية من محمد كنو تعتلي المرمى وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتألق بولكا في إبعادها. المحاولات الهلالية تزداد شراسة وبولكا يقف سدا منيعا في مرماه ليبعد رأسية أخرى من واتكينز، والمهاجم الإنجليزي يحاول مجددا ولكن بقدمه هذه المرة، غير أن تسديدته تذهب بعيدا عن المرمى. الهولندي كريسينسيو سامرفيل يأخذ على عاتقه مهمة تقليص الفارق، لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيسر قبل أن ينقذ العويس فريقه من هدف ثالث بعد انفراد تام من البديل هارون كامارا. آخر المحاولات الزرقاء كان لها القائم الأيسر بالمرصاد ليخرج نيوم من المباراة بشباك نظيفة وفوز ثمين، ولتتوقف سلسلة الهلال المثالية بفعل الهزيمة الأولى في الدوري منذ أبريل من العام 2025.
0: ومع الدوري السعودي ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك كريستيان.
2: شكرا ديما. دعت أكثر من 400 شخصية لبنانية وقعت على نداء النبطي الثاني إلى انتشار الجيش اللبناني في المدينة، واصفين حزب الله بقوة الأمر الواقع ومطالبين الدولة اللبنانية بالتدخل لإنقاذها. وشدد الموقعون على أن النبطي ليست ساحة لأي محور أقليمي بل جزء لا يتجزأ من الوطن اللبناني، مطالبين بإنقاذها قبل فوات الأوان. كما انتقد البيان رفض حزب الله تسليم علي الطاهر للدولة اللبنانية. في المقابل أفاد مصدر عسكري لبناني للعربية أن انتشار وحدات للجيش اللبناني بمدينة النبطي جنوب لبنان هو إجراء روتيني وأن الجيش متواجد أصلا في المدينة بشكل ثابت. وكشف المصدر أن تسيير الدوريات رسالة اطمئنان للأهالي في ظل الدعوات إلى دخول الجيش إلى مدينة النبطي بعد التصعيد فيها.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. Never mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر. يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا. نسابقه فيسبقنا. وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يومك.

0: حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون،
9: إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: عالمنا مزدحم بالأخبار،
11: إذن معارك بتأثير على
10: منها ما يعكر صفو يومك،
12: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
10: ومنها ما يجعلك تبتسم.
13: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
10: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
14: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
10: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا وفي متابعتنا لجديد الأخبار في هذه الأثناء. كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها الحصار على إيران قوي وفعال. ترامب يضيف إيران كانت تطمح لامتلاك سلاح نووي. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على فرد وأكثر من 30 كيانا بينهم شركات طيران. والخزانة الأمريكية تعليق 3 تراخيص تسمح بالتحليق فوق إيران. القوات المسلحة اليمنية تسيطر على اليتامى في الجوف وتستهدف مواقع الحوثيين في تعز والبيضاء والحديدة. السعودية تتوعد

0: برد حازم على الاعتداءات الحوثية على منشآت الطاقة في المملكة. بريطانيا توسع القيود على الخدمات المالية والتجارة والطيران المرتبطة بإيران وتشريع للتصدي لنشاطها النووي. بيان لأربعمائة شخصية في النبطية يصف حزب الله بقوة الأمر الواقع وينتقد رفضه تسليم علي الطاهر للدولة. أطباء بلا حدود تحذر من انهيار وشيك للنظام الصحي في السودان. بوتين وترامب بحثا هاتفيا زيارة المبعوثين الأمريكيين لموسكو وفقا للكرملين. الكرملين يضيف بوتين أشاد بجهود ترامب لإيجاد حل للصراع الأوكراني. الحكومة البريطانية تدفع أعلى تكلفة اقتراض على إصدار سندات حكومية منذ العام 1998.
1: ماذا بعد؟
0: في حلقة هذا اليوم في ماذا بعد؟ من اليتمى إلى الكدحة وحيس، ماذا بعد انتقال القوات اليمنية من صد الهجمات إلى توسيع المبادرة؟ في إيران وبعد تقلص مخزون النفط العائم، متى تنتقل أزمة النفط إلى الموازنة والشارع؟ نسأل. والنفط يطرق باب 100، أين تختبئ أزمة الطاقة؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. في هذه الأثناء ترامب يقول إيران كانت تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأيضا يضيف ترامب إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ويضيف أيضا بأن الحصار على إيران قوي وفعال.
1: ماذا بعد؟
0: نبدأ ماذا بعد من التطورات في اليمن، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على منطقة اليتمى شمالي محافظة الجوف. هذا ويتزامن التصعيد في اليمن على عدة جبهات مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة اليمنية في تعز والحديدة والجوف والبيضاء، بالتزامن مع غارات جوية واشتباكات مدفعية ومحاولات حوثية للرد بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. تلك التطورات العسكرية الحادثة إلى الآن وحتى هذه اللحظة، وأيضا ماذا بعد تلك التطورات؟ أسئلة كثيرة نطرحها على طاولة المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك معنا سيد ياسر. يعني خلال وقت وجيز ما نتابعه الآن يحكي عن تحولات كبيرة في المشهد العسكري، يعني مسألة الانتقال من معارك مركزة في تعز والساحل إلى استراتيجية تعدد الجبهات، نتحدث بداية عن هذا التعدد وعن أهدافه كذلك.
2: نعم، هذا التعدد هو سياق عملياتي طبيعي يحدث. العمليات كانت متركزة في جنوب الحديدة وفي غرب محافظة تعز بسبب ضرورة عملياتية فرضتها الجماعة الحوثية بتحديد اتجاه هجومها الرئيسي من هذه الجبهة تحديدا، وبالتالي كان التركيز المجهود الرئيسي الدفاعي لقواتنا كان في هذا الاتجاه لمحاولة منع اختراق العدو للخطوط الدفاعية. وبعد أن حشدت الجماعة الحوثية وخلال أيام متتالية تعزيزاتها بأكملها في اتجاه هجومها الرئيسي، كان لزاما على صانع القرار العسكري في قواتنا المسلحة أن يتخذ قرار تعدد الجبهات. وبالتالي شاهدنا استعادة زمام المبادرة في جبهة جنوب الحديدة.

0: التحول من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي، وحققت بذلك مكاسب متعددة في مديرية حيس والوصول إلى سقم وإلى داخل مديرية الجراحي وسقاط مواقع أو استعادة مواقع من مديرية تابعة لمديرية الجراحي جنوب الحديدة بيد القوات المسلحة اليمنية. إذن بعد ذلك توجه فيهم 5 عمليات تحركت وحدات نوعية من ضمن التشكيلات العسكرية من محافظة مارب في اتجاه محافظة الجوف تحديدا، واستطاعت أن تسقط معسكر اللبنات ومساحة واسعة جدا من مساحة محافظة الجوف التي هي تعتبر أحد أكبر المحافظات اليمنية، ووصولها إلى قرب مركز المحافظة تحديدا مديرية الحزم الذي تعتبر مركز محافظة الجوف. وما زالت أعمال القتال مستمرة،
1: أعمال القتال مستمرة، وهذه المعارك
0: في هذه الجبهة وكذلك في جبهة البيضاء التي أيضا شهدت تغير في اتجاه الهجومي، وهنالك معارك شرسة ما زالت تدور رحاها في انتظار تحقيق هدف استراتيجي للقوات المسلحة.
1: طيب على ذكر كل تلك الجبهات العميد ياسر صالح، واسترداد أيضا عدد من المناطق الآن للجيش اليمني، قدرة الحوثي على القتال أيضا في كل تلك الجبهات هل يستطيع؟
0: نعم، شو حقيقة الأمر، الجماعة الحوثية لم تعد مجرد جماعة صغيرة تدير أعمال قتال، هي ميليشيا متكاملة لديها من العناصر القوة ما يكفي، ولكن هل يستطيع الاستمرار في أعمال قتال ومواجهة جبهات متعددة؟ ربما هذا ما ستكشفه الأعمال القتالية السابقة. نحن نتحدث أن الميليشيا الحوثية خلال 3 أعوام أو 4 أعوام منذ توقيع الهدنة في العام 22، 4 سنوات ونصف، الجماعة الحوثية استطاعت خلال هذه الفترة تطوير وتجيش وتحشيد قوى عسكرية إلى معسكراتها، إضافة إلى التقنيات المستمرة والمتواصلة سواء القادمة عبر التهريب أو التي نقلت تقنياتها، تقنية تصنيعها إلى الداخل اليمني. وبالتالي نحن نتكلم عن ميليشيا تمتلك إرث دولة من الصواريخ البالستية والقواعد العسكرية وأيضا الطيران المسير والكثير من الوحدات المدرعة والوحدات المشاة التي ورثتها من الجيش السابق. هذا الأمر يجعل من إمكانية استمرارها في العملية العسكرية حاضرا، ولكن ما هي القدرة على استمرار معركة مفتوحة في مختلف الجبهات، وما هو الزمن الذي يستطيع من خلاله أن يصمد فيها؟ في تصوري هنالك عدة عوامل، الإمكانيات التي ذكرتها سابقا، وهنالك ما يعرف في نظريات الاقتصاد العسكري وهي الموارد المالية التي يستطيع من خلالها تحديد مدى زمن الحرب، أي معنى قدرة هذه الميليشيا في حشد القوات وتكلفة الحرب البشرية. نحن نتحدث عن جماعة تمتلك من مقومات الدولة وإيرادات الدولة ما يجعلها قادرة على تحشيد الكثير من عملياتها العسكرية. إذن كل طالما وما زالت لديها هذه الموارد المالية وهنالك وصول لهذه القدرات العسكرية، ربما يطيل من أمد الحرب. لكن هناك أيضا إجراءات تتم من قبل القوات المسلحة اليمنية في تعدد المناورة واتخاذ القرار الأمثل والأنسب لطبيعة المناورة التي يجب أن تدار بها العملية العسكرية، إضافة إلى إجراءات الحكومية في محاولة حصار هذه الجماعة من الموارد المالية ومكافحة هذه الموارد المالية واستغلالها في إطار مجهودها الحربي وعملياتها الإرهابية.
1: طيب أنت أشرت في بداية المداخلة لمعسكر اللبنات، اليوم أيضا حصل تطور كذلك أيضا في اليتمة، يعني هذا الاسترداد وما يضيف أيضا السيطرة عليها عسكريا، وخاصة بعد الإعلان السيطرة على الحديث الماضي عن معسكر اللبنات واليوم اليتمة، وبالتالي هل نحن نتحدث عن مكاسب متفرقة أم عن محور عمليات مترابط؟ يعني
0: هو محور عمليات مترابط، ولكن ربما من نفذت العملية الهجومية في اليتمة هي وحدة أخرى ليست ذات الوحدات

0: التي اتجهت في اتجاه معسكر اللبنات وفي اتجاه الحزم، ولكن هو محور متكامل. وبالمناسبة هذه هذا المنطقة ليتم تحديدا هي مركز مديرية خب والشعب، وهذه المديرية هي أكبر مديريات الجمهورية اليمنية من حيث المساحة، ممتدة والمعظم منها صحراوي، وبالتالي استعادتها يمكن أيضا هذا المحور تحديدا هذا المحور القتالي بتنفيذ عمليات التفاف في اتجاه شمال غرب محافظة الجوف وأيضا إلى أقصى جنوب غربها، بالإمكان الالتقاء مع القوة المتقدمة من اتجاه مركز المحافظة، أن يكون هنالك التقاء في نقطة ما بعد الحزم تحديدا. كلها محاور قتالية في ذات الجبهة، وهي كما تحدثت بأنها إحدى أكبر المحافظات اليمنية عندما أتحدث عن محافظة الجوف، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هنالك تنوع وتعدد لمحاور القتال فيها. تفضل.
1: نعم، المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن ياسر صالح، تحياتي وشكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟
1: ننتقل إلى مأرب، حيث استهدف قصف لميليشيا الحوثي بصاروخ باليستي مركزا للنازحين في مديرية رغوان، وتسبب القصف في مقتل طفلين وإصابة 15 بينهم أطفال وتضرر 16 مأوى خاص بالنازحين. في المقابل وفي رد على انتهاكات الميليشيا، استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وثكنات تابعة لميليشيا الحوثي بعدة غارات على جبهة مأرب الجنوبية، كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات للحوثيين في مديرية الضالع. المزيد ينضم إلينا من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا. بداية نقف معك في التطور العسكري تحديدا في محافظة الجوف وآخر التحديثات معك.
3: مرحبا، أنا أقف حاليا في محافظة الجوف وتحديدا بالقرب من معسكر اللبنات شرق محافظة الجوف. القوات الحكومية تقدمت بشكل واسع في محافظة الجوف سواء بالاتجاه الشرقي، وتمت محاصرة معسكر اللبنات يوم أمس، وما تزال القوات تحاصر معسكر اللبنات حتى اللحظة في ظل إسناد جوي وبري من قبل الطيران المسير والمدفعية التابعة للقوات الحكومية. أيضا اليوم كان هنالك تقدم آخر ونوعي للقوات الحكومية، وصل إلى منطقة اليتمة وتمت السيطرة على منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف، ما يعني محاصرة محافظة الجوف من الاتجاه الشرقي والشمالي، والاقتراب من مركز محافظة الجوف وهي مدينة الحزم. هذه الجهود للقوات الحكومية جاءت بعد أن قام الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية والطيران المسير بالتمشيط عدد من الأهداف سواء في خطوط التماس أو حتى خلف خطوط التماس في المعسكرات الرئيسية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية سواء في محافظة مأرب أو حتى في محافظة الجوف.
1: نعم، طيب هذا هو التطور العسكري. ننتقل إلى الملف الإنساني، حديث عن قصف ليش الحوثي للنازحين، يعني ضعنا في التفاصيل وأوضاع المصابين خاصة الأطفال. يعني
3: نعم، الميليشيات الحوثية كانت مساء أمس وردا على تقدم القوات الحكومية في عدد من المحاور قامت باستهداف المدنيين وتحديدا النازحين في مخيم أسداس والذي يقع أقصى شمال محافظة مأرب، أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال. الصور مؤلمة من هذا المخيم جراء الاستهداف، والأوضاع المأساوية والأوضاع الإنسانية مأساوية، خصوصا وأن هؤلاء النازحين كانوا قد نزحوا من أطراف محافظة صنعاء إلى مديرية رغوان 80 كيلومترا شمال مدينة مأرب، والميليشيات الحوثية قامت باستهدافهم من جديد. مركز الملك سلمان خلال الساعات الماضية تدخل بتوفير الإيواء والغذاء لهذه الأسر التي نزحت من هذا المخيم الذي قصفته الميليشيات الحوثية إلى مركز محافظة مأرب.
1: نعم، شكرا مراسل العربية محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: عدد من الأخبار التي ترد لنا في هذه الأثناء: مصادر يمنية ميدانية، انطلاق عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي شرقي الكدحة بتعز. أدانت السعودية بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثية الإرهابية أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، إلى جانب استمرار الميليشيا باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي بتهديد أمن واستقرار اليمن ورفضها المستمر لجهود السلام، وأكدت حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وحذرت السعودية من استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية. هذا وأكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية تصعيد خطير، قائلا إنه سيتم مواجهة النهج العدائي للميليشيا بكل حزم. وأوضح تركي المالكي أن الاعتداءات الحوثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفا هذه الاعتداءات بالانتهاك السافر لسيادة المملكة وأنها تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة والمنشآت المدنية والأعيان. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك للدفاع عن سيادة المملكة وصون مقدراتها الوطنية، كما أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، قال إن الحوثي يلجأ إلى العنف ويحاول تصدير ضغوطه الداخلية ومشاكله إلى الحكومة الشرعية في الداخل وإلى السعودية، محذرا من أن استفزاز الحوثي للسعودية واليمن والمجتمع الدولي سيفتح بابا لا يطيق احتماله.
2: والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، فهو لديه ضغوطه الداخلية ولديه مشاكله ويريد أن يصدر هذه المشاكل إلى الحكومة الشرعية وإلى المملكة، ولن ينجح في ذلك، وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي بهذه الممارسات وبهذا التصرف الأناني، يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
1: في هذه الأثناء متابعينا، الإمارات تدين بشدة الهجمات الحوثية على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية. الخارجية الإماراتية تقول الهجمات الحوثية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة وأمن واستقرار السعودية. أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن الطريق أمام الدبلوماسية للتعامل مع الحوثي مفتوح، لكن السعودية لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات الحوثي واستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها إلى جانب دعم مصالح اليمن والمنطقة.
2: ولذلك أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتردد في حماية مصالحها.

0: ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالح وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
1: هذا وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثي يفضل تقديم مصالحه الشخصية على مصالح اليمن، مشيرا إلى أن السعودية إلى جانب الحكومة الشرعية قدمتا الحلول السلمية والدبلوماسية في محاولة لتجنيب الشعب اليمني كل المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه.
0: من المؤسف أن في كل مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن، ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه الشخصية. وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه.
1: من جهته دان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاعتداءات الحوثية على البنية التحتية والأعيان المدنية في السعودية، مؤكدا في رد على سؤال للعربية دعم موسكو لجهود الرياض نحو تسوية سياسية في اليمن، محذرا من تداعياتها على المدنيين والاقتصاد العالمي.
2: ما هو موقف روسيا تجاه الاعتداءات الحوثية على السعودية؟
3: فيما يخص الاعتداءات الحوثية على البنية التحتية السعودية بما في ذلك الأعيان المدنية، نحن نعتبر هذه الضربات غير مفيدة. نحن ندعم بشكل كامل سعي وحرص السعودية على تحقيق خارطة طريق للتسوية السياسية اليمنية. أعتقد أنه من غير المقبول حل هذه المشاكل بالقوة، لأنها تعرض للخطر حياة المدنيين والمواقع المدنية، ولكن كذلك تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي باعتبار أن المنطقة مجاورة لسلاسل الإمداد التجارية العالمية.
1: تضم إلينا متابعين الآن من جدة دكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور أهلا بك معنا. يعني قبل الحديث عن ردود الفعل المتتالية إلى الآن للاعتداء الحوثي على السعودية، نريد بداية يعني هذا التصعيد الخطير من الحوثي واعتدائه على المملكة، كيف يمكن تفسير هذا الاعتداء في هذا التوقيت؟ يعني
4: اهلا وسهلا، ارحب بك استاذ عصام، وارحب ايضا بالمستمعين للعربيه اف ام والمستمعات كذلك. قراءه ما فعله الحوثي اليوم وطوال الاسابيع الماضيه في الواقع منذ اعلان اغلاقه او محاوله اغلاقه لمضيق باب المندب وغيره من التطورات الداخليه اليمنيه مثل قصفه للمناطق التي تخضع لسيطره الحكومه الشرعيه، لا يمكن فهمه فقط في الإطار الإقليمي أو الحديث عن الضغط الإيراني، بل يجب أيضا فهمه في الإطار الداخلي اليمني. ما حدث طوال العام الماضي وخاصة خلال الستة أشهر الأخيرة من توحيد الجبهات اليمنية والقوات اليمنية الشرعية وتفعيل غرفة عمليات موحدة للقوات اليمنية الشرعية والجهود المتضافرة للقوات اليمنية الشرعية مع قوات التحالف، أخضعت الحوثي للكثير من الضغط الداخلي سواء في مناطق السيطرة الحوثية أو أيضا في المناطق الجبهات المشتعلة بين الحوثيين والحكومة الشرعية. الضغط الداخلي على الحوثيين لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل حتى اقتصاديا ومعيشيا هنالك ضغط داخلي كبير في المناطق التي ترزح تحت السيطرة الحوثية. كل هذه الضغوطات العسكرية والمعيشية والاقتصادية حاول الحوثيون تصديرها للخارج عن طريق إما محاولة ضربهم للسفن والناقلات في مضيق باب المندب، أو ما فعلوه اليوم من قصفهم للأعيان والمناطق الحيوية في جنوب المملكة العربية السعودية. فلكي نفهم هذه الصورة ونفهم التحولات التي تحدث، يجب أيضا أن نفهم المجهود العسكري الكبير التي قامت به قوات الشرعية طوال الأسبوع الماضي والذي

0: بالفعل أدى لفتح ثغرات كبيرة في منطقة الجوف في اليمن وكذلك محافظة مأرب والعديد من المناطق التي مناطق تماس وبعضها كان يخضع لسيطرة الحوثيين أصبحت اليوم
1: ونحن
0: تخضع
1: كنا نقول ذلك دكتور إياد، يعني أن التصعيد الذي بدأه الحوثي في اليمن الآن يرتد عليه، يعني نحن في كل لحظة يتم استرداد واسترجاع منطقة بيد القوات المسلحة اليمنية، وهذا إنجاز يحسب
0: بكل تأكيد. لذلك يحاول الحوثيون أن يصدروا مشاكلهم الداخلية عن طريق ما تسمى تجمع قوات الشرعية اليمنية. اليوم القوات الشرعية اليمنية خاصة بعد التغيرات التي حدثت في جنوب اليمن أصبحت تحت قيادة واحدة وأصبحت تحت غرفة عمليات موحدة، ولم يعد هنالك وقت للخصام أو الخلاف بين أقطاب الشرعية اليمنية، بل أصبحت تتحرك بخطوة واحدة وتحت غرفة قيادة موحدة. فبالتالي أصبح المجهود العسكري الشرعي يؤتي بثمار واضحة ميدانية. لم يتحمل الحوثي هذا الضغط. بكل تأكيد هنالك جانب إقليمي، البعد الإيراني مهم ومحاولة سيطرة إيران على مضيقي هرمز وباب المندب، لكن لا يمكن فهم هذه التطورات فقط من الناحية الإقليمية، بل أيضا يجب النظر بعمق للجوانب الداخلية اليمنية. التغير الكبير الذي حدث في قوات الشرعية والنشاط الواضح إضافة للضغوطات الاقتصادية الداخلية على الحركة الحوثية.
1: نعم، ضغط داخلي مع تطورات أيضا خارجية فيما يتعلق بإيران والباب المندب وما يحدث أيضا في هرمز كما أشرت. بيان المملكة كان واضح وكان حازم، يعني الخارجية السعودية أكدت بأن المملكة لن تتهاون وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. نتحدث عن تلك اللغة الواضحة والبينة. يعني
0: بكل تأكيد، يعني المملكة العربية السعودية، وهنا أوضح ما قاله سمو الأمير فيصل بن فرحان بأن دائما الحل السياسي موجود ومتوفر. حتى الحكومة الشرعية اليمنية بضغطها على القوات الحوثية هي تريد عقلنة هذا الفصيل المتمرد وتريد الوصول معه إلى نقطة منتصف، أن الدولة اليمنية يجب أن يتم تشاركها مع الجميع، أن المجهود العسكري الشرعي ليس هدفه إنهاء تنظيم الحوثي بل إخضاع الحوثيين لمنطقة عقلانية سياسية من الممكن التوافق حولها ووضع خارطة طريق لمستقبل اليمن. العبارات القوية للمملكة العربية السعودية أن أي اعتداء على أراضيها سيتم الرد عليه، وإن يعني الرد عليه قد يكون مسبقا وليس مقدما بالفعل، هذا أمر أكيد. لكن ما يهمنا في اليمن هو الاستقرار واستتباب الأمن اليمني، وهذا الاستقرار لن يأتي إلا بتوافق كل القوى السياسية اليمنية على خارطة طريق ترسم مستقبل اليمن بشكل واضح. الحل العسكري جزء من الحل السياسي وليس الحل التام. ليس هنالك أي معضلة في العالم تم حلها فقط عن طريق القوى العسكرية، لأن القوى العسكرية تهدف بالنهاية لرسم خارطة طريق سياسية من خلالها يتم الاستقرار والوصول إلى حلول يمكن لكل الأطراف تطبيقها. الحوثيون إلى اليوم لا يلتزموا بكل تعهداتهم الدولية. الحوثيون إلى اليوم ما زالوا يخضعوا صنعاء لأمر واقع غير ممكن استمراره. الحوثيون لا يملكون حليفا دوليا، لا يملكون حليفا إقليميا، ليس هنالك سوى إيران، وإيران بحد ذاتها لا تملك حليف دولي. اليوم الصين وروسيا وجميع الدول التي كانت تساند إيران أو تتفهم مواقف إيران هي لا تتفهم مواقف إيران الحالية، لا تتفهم ما تفعله إيران في مضيق هرمز، لا تتفهم ضرب إيران للمنشآت الاقتصادية والحيوية التي تمس الاستقرار العالمي. فالحوثي اليوم فعليا لا يملك حليف إقليمي ولا دولي من الممكن الارتكان عليه، فهو الآن يشعر في لحظة وجودية بأنه لا يملك سوى الهجوم. نحن نقول لهم لا، من الممكن التعقلن والعودة خطوة إلى الوراء والبت في خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة وإعادة الشرعية اليمنية لمكانها الحقيقي واندماج الحوثيين مع الطبقة السياسية الشرعية في اليمن. لا نريد إقصاء أحد، لكن في الأمر نفسه وفي الواقع نفسه لن تقبل القوى اليمنية الشرعية أن تحكم من قبل ميليشيا طائفية تقوم على أساسات تاريخية.
1: والمشكلة هناك ما يقول بأن الحوثي لا يفهم تلك اللغة، لغة السلام والدبلوماسية، يعني ودليل على ذلك أنه استهداف المدنيين والأعيان المدنية

0: والهجمات العشوائية أيضا التي يشنها، يعني القانون الدولي الإنساني يحظر ذلك مؤكد.
1: نعم بكل تأكيد سيفهمها بطريقة أو أخرى، إضافة لا يمكن التعويل على تنظيم يعني ماذا أقول تنظيم رجعي مثل

0: أشياء يمكن إخضاعها لدولة تحترم القانون الدولي، لكن المملكة العربية السعودية لن تخرج عن صبرها وحكمتها السياسية لكي تواجه ميليشيا. المملكة العربية السعودية في النهاية دولة، ودولة من أقطاب الشرق الأوسط والأقطاب العالميين، فهي تتعامل مع الميليشيات كما يكون مستواهم العسكري والسياسي والتهديد الذي يمارسونه بكل واقعية سياسية. فلا يمكن للمملكة العربية السعودية في النهاية،
1: وهذا كما يعني كما أشرت قبل قليل بأن يعني الأمير فيصل بن فرحان تحدث عن ذلك، أبقى باب الدبلوماسية مفتوح، لكنه في الوقت نفسه أكد بأن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها. يعني
0: بكل تأكيد
1: مع بعض البعض.
0: نعم. باب الدبلوماسية مفتوح، والرد العسكري يدلل على أن المملكة العربية السعودية لا تريد إخضاع طرف لأمر واقع، هي تريد اليمن أن يستقر وأن تستتب الأوضاع فيه، لأن أي إخضاع عسكري بالقوى الجبرية سيؤدي إلى مشكلة مستقبلية، ولعل هذا هو سر مشاكل الشرق الأوسط، أن الأطراف فيه لا تتحاور ولا تتفاهم، بل تريد إخضاع بعضها البعض للقوى العسكرية. ستنفجر المشكلة بعد 20-30 سنة. أنت تقوم بتأجيل المشاكل عن طريق الحل العسكري فقط، يجب أن يكون هناك حل سياسي مع الحل العسكري لكي تقتنع جميع الأطراف الداخليين بهذه الحلول. نعم، قد يكون هناك طرف متعنت مثل الحوثيين، لكن في نهاية الضغوط الداخلية هي التي تفك هذا التعنت، وليس فقط الضغوط الإقليمية أو الخارجية.
1: الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد الرفاعي، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: في هذه الأثناء متابعينا، مراسل العربية، القوات المسلحة اليمنية تحرر منطقتي المكازمة والميهال في الكدحة.
2: ماذا بعد؟
1: أظهرت بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري العالمي أن مخزونات النفط الخام الإيراني تراجعت إلى 29 مليون برميل مقارنة بنحو 90 مليون برميل في منتصف يوليو، ما يهدد بنفاد هذه المخزونات بحلول منتصف أكتوبر. وبحسب بيانات الشركة، لم تتمكن أي ناقلة إيرانية منذ إعادة فرض الحصار من الخروج من منطقة الخليج. وتشير بيانات كبلر إلى أن إيران حملت خلال أغسطس نحو 255 ألف برميل يوميا على ناقلات موجودة داخل الخليج، بانخفاض نسبته 85% مقارنة بمتوسط الفترة من فبراير وأبريل. دخل قرار الحكومة الإيرانية بشأن تطبيق زيادة في أسعار البنزين حيز التنفيذ، وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت زيادة أسعار الوقود للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا في إطار جهود معالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر الواحد. في هذه الأثناء متابعينا، روبيو يقول بأن إيران تقف وراء الأحداث في اليمن. عين الرقابة على إيران متابعينا مغلقة منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ حرب 12 يوما في يونيو 2025. فمنذ الضربات المشتركة، طهران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع التي قصفت، وبالتالي لم تتح إمكانية التحقق مما تبقى من مخزون اليورانيوم المخصب.
3: إحالة ملف إيران لمجلس الأمن لا تعني فرضا تلقائيا لعقوبات جديدة أو إجراء عسكري. ثلاث مسارات أمام إيران تتراوح بين العودة للتفاوض أو تصعيد أوسع أو جمود دبلوماسي طويل. أول المسارات تحول الضغط إلى بوابة تفاوض جديدة، أي تقديم إيران لتنازلات في ملف التفتيش والتحقق مقابل ترتيبات لتخفيف الضغوط والعقوبات، فيما المسار الثاني يتخذ منحنى عكسياً، أي رد السلطات الإيرانية على الضغوط بمزيد من التشدد وتقليص التعاون مع الوكالة، ما يفتح الباب أمام دورة جديدة من العقوبات والتهديدات والتصعيد. أما المسار الثالث فيتمثل بوصول الملف إلى مجلس الأمن دون قدرة على تمرير إجراءات جديدة لاصطدامها بالفيتو الصيني والروسي، فبكين وموسكو قد تواصلان الاعتراض على الأساس القانوني والإجرائي لآلية سناب باك لتبقى الأزمة

0: أزمة معلقة بين عقوبات وضغط دبلوماسي من جهة واستمرار الغموض النووي من جهة أخرى. أوصاف اليأس والفشل ألحقتها طهران بهذه المساعي لتؤكد عبر بعثتها لدى المنظمات الدولية في فيينا أن محاولات إحالة ملفها لمجلس الأمن دليل على فشل إعادة العقوبات الأممية. طهران أقرت بتضرر 27 مطاراً خلال الحرب، واصفة تلك الأضرار بالمتفاوتة. الأضرار لم تقتصر على منشآت محددة، بل طالت أجزاء مختلفة من البنية التحتية والمرافق المرتبطة بعمليات الطيران، من المدارج إلى صالات المسافرين حسب مدير عام شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية. أما إعادة تأهيل هذه المنشآت فشكلت مهمة صعبة رغم إنجازها وفق المسؤول الإيراني، دون تحديد الكلفة الإجمالية لأعمال الإصلاح وإعادة البناء في المطارات المتضررة.
1: عودة لتصريحات روبيو وزير الخارجية الأمريكي قبل قليل، يقول إيران تقف وراء الأحداث في اليمن، يضيف أيضا تربطنا علاقات عسكرية دفاعية متينة مع السعودية. روبيو أيضا يضيف نراقب عن كثب التطورات في اليمن. نتواصل معكم متابعينا. ينضم إلينا الآن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك سيد عارف معنا. إيران تواجه الآن وكانت تواجه 4 ساعات ضغط متزامنة، تقلص مخزون النفط العائم، نتحدث عن تراجع تدفقات العملات الأجنبية، أيضا الداخل يعني اختبار اجتماعي بسبب البنزين والوقود، وتصعيد نووي قد يصل إلى مجلس الأمن. والسؤال سيد عارف هنا، هذا التزامن هل يدفع طهران إلى مزيد من التصعيد الخارجي لضبط الداخل أم لا؟ تسوية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
2: تحية طيبة لك ولمستمعيك ومشاهديك الكرام. الواقع يعني ربما نحن ناقشنا في لقاء سابق هذا الأمر، بأن عمليا الولايات المتحدة الأمريكية الآن دخلت بمغاربة هجينة للتعامل مع إيران، إضافة إلى ما تفضلت هنالك حصار اقتصادي وكذلك مسار لتدويل الحصار، بمعنى عبر نسمع عن ترويكا وكذلك عقوبات بريطانية اليوم عمليا دخلت حيز التنفيذ، وهذا يدل على شيء، يدل بأن نحن أمام حرب هجينة ومغاربة.
1: والخزانة الأمريكية تواصل المد العقوبات على إيران أيضا، يعني قبل قليل كان هناك أيضا المزيد من العقوبات
2: بالفعل. لذلك فيما يبدو أن الجانب الإيراني في ظل هذه التحركات، على الأقل حتى الانتخابات الأمريكية القادمة، سوف يعمل على أن يكون تحركاته ذات مفعول سياسي. لذلك أنا أعتقد أن خلال الأسابيع القادمة إيران سوف تصعد من هجماتها، خاصة في الشهر القادم قبيل الانتخابات، حتى يكون لهذه التحركات مفعول سياسي. بالتوازي مع ذلك سوف لن تخرج ولن تترك طاولة المفاوضات، هي تدعو إلى العودة إلى مذكرة التفاهم لعدة اعتبارات داخلية وخارجية، لكنما مع ذلك سيكون هنالك مسارين أو 3 مسارات تحدث عنها محسن رضاي: مسار دبلوماسي، مسار عسكري، ومسار ثالث لتغليل فاعلية العقوبات الدولية وعدم تحويلها إلى عملية دولية ضد إيران.
1: نعم سيد عارف، يعني بيانات كيبلر أشارت إلى تراجع الخام الإيراني المحمل على ناقلات خارج نطاق الحصار من نحو 90 مليون برميل منتصف يوليو إلى 29 مليون، مع احتمال استنزافه منتصف أكتوبر. وبالتالي هنا كان إيران أيضا تقترب من فقدان المخزون الوسيط الذي حافظ على صادراتها. هو في الأساس، هل المشكلة في إخراج النفط الآن أم في تحصيل حتى قيمته؟
2: يعني أعتقد فيما يتعلق بتحصيل القيمة، عمليا إيران لديها طرقها للالتفاف على العقوبات. يعني مثلا نحن نعلم أن مثلا بنك بارسيان في إيران يتعامل مع 13 بنك للالتفاف على العقوبات. الولايات المتحدة الآن لم تفرض أي عقوبات إلا على بنكين تركيين، بينما هنالك أكثر ربما

0: 11 بنكا آخر لا يزال هو لا توجد أدلة ولا توجد ربما مسار قانوني لوضع هذه البنوك تحت طائلة العقوبات لعدة اعتبارات، أهمها أن هذا الأمر ربما يدمر العلاقات مثلا الصينية الأمريكية. مثل هذه التحركات تجعل أن تحصيل الأموال وإن تعتريها بعض المشاكل إلا أنها لا تتوقف، وهذا يكفي الجانب الإيراني بهذه المرحلة، لأن الجانب الإيراني باستراتيجيته ومقارباته المختلفة للتعامل مع الولايات المتحدة عليه أن يستمر بالبغاء. نفس استمراره بالبغاء هو جزء من عملية النجاح، لأنه لا يستطيع أن تتحول التفوق العسكري الأمريكي إلى أهداف سياسية حاسمة.
1: نعم. مع ذلك استمرار البقاء، استمرار البقاء مهما كان الثمن.
0: طبعا لذلك أنا أعتقد بأن الحرس الثوري الآن يعمل بهذه الاستراتيجية، لكن مثل هذه الاستراتيجيات لا تستطيع أن تكون على المدى الطويل. هذا المسار ربما على المديات القصيرة إيران تستطيع أن تتعامل معه، على المديات المتوسطة احتمالية نشوب احتجاجات كبيرة، احتمالية انهيارات بل حتى انشقاقات تكون واردة، أما على المستوى
1: وعلى على على على ذكر احتجاجات سيد عارف بسيطة. على ذكر احتجاجات، هل هذا وارد؟ يعني أن يعني أزمة النفط ممكن تتحول إلى الشارع، أم النظام قد استوعب أيضا درس احتجاجات 2019؟
0: يعني عادة سوسيولوجية الاحتجاجات في إيران تجعل هذه الاحتجاجات تكون مفاجئة وتعتمد على لحظات غضب ولا تعتمد على تراكم مثلا ظروف سياسية واجتماعية وثقافية وما شابه ذلك. الكثير من هذه التراكمات لم تتحول إلى احتجاجات، لكنما موجات الغضب الغير متوقعة هي التي تسود بسوسيولوجية الاحتجاجات في إيران. إذا ما ذهبنا مثلا في الاحتجاجات بعد 2009 وهي الاحتجاجات التي كانت لا تنطبق عليها هذا الوصف، لكنما كل الاحتجاجات التي عقبتها هي كانت موجات غضب غير متوقعة، وهذا الذي أربك النظام الإيراني في كثير من الحالات، منها احتجاجات عام 2022 ثورة جينا أميني أربكت النظام، وهذا ما اعترف به لأنه كان غير متوقع بأنه يتحول إلى هذه الاحتجاجات العارمة في جميع ربوع البلاد.
1: الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم متابعينا. وفي مؤشرات الاقتصاد ومؤشر السوق الرئيسية تاسي أنهى جلسة اليوم على ارتفاع 0.1% ليغلق عند 11,036 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,200,000,000 ريال. المؤشر سجل أعلى مستوى عند 11,048 نقطة وأدنى مستوى عند 10,990 نقطة. سهم أرامكو ارتفع بأقل من 1% عند 26.06 ريال، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم وبقيمة تزيد عن 210 ملايين ريال، فيما صعد سهم مدينة المعرفة بنسبة 5%. وكانت الشركة قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع كاد للاستثمار لتطوير مشروع ملتقى المدينة 2.
1: ماذا بعد؟
0: يقترب سعر مزيج برنت من ملامسة مستويات $100 مجددا للمرة الأولى منذ شهر ونصف، كما رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بمقدار $5 للبرميل، متوقعا أن يبلغ مزيج برنت $85 للبرميل في ديسمبر 2026، على أن يبلغ متوسطهما $80 و$75 على التوالي في 2027. إذا متابعين، $100 باتت على مرمى جلسة من مزيج برنت بعدما لامس خلال تعاملات اليوم $99.46 للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 يوليو.

0: ينضم إلينا متابعينا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة دكتور مصطفى البزركان. دكتور مصطفى تحياتي لك، أهلا بك معنا. يعني ما بين البرنت ما بين 85 وال 120 دولار، أي السيناريوهين أقرب يعني؟
1: تحياتي لك ولمستمعات ومستمعي قناتكم الدولية. طبعا الرقمان يمكن أنه يصل إليهم السعر النفط، ولكن أنا أعتقد أنه لا يمكن الاعتداد بهما. لماذا؟ لأنه هذه التوقعات تخطئ وتصيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه التوقعات تأتي من مراكز دراسات ومراقبة ومصارف يعتد بها، ولكن خلال 5 أيام تغير ويكون الفارق 5 أو 6 أو 8 دولار. هذه لا يمكن الاعتداد بها. لماذا؟ لأنه ما موضوع في ما تتأثر به أسواق النفط أصبحت تأثرات يعني مستمرة، ولذلك هذا التقلب في الأسعار أو التردد الصعودي في الأسعار سيستمر. لماذا؟ لأنه الأسباب الرئيسية لهذا الوضع في أسواق النفط لا تزال لم تتغير، ولذلك أنا أعتقد أنه هذه التوقعات ستخطئ وتصيب ولا يمكن الاعتداد بها على مدى متوسط وبعيد.
0: نعم، وحتى توقع 85 دولار هي أقل من السعر الحالي يعني بكثير. هناك أيضا مفارقة، لأنه قد يقول قائل بأنه من الطبيعي أن يتجاوز برنت حاجز 100. الآن هناك تراجع في صادرات الشرق الأوسط بنحو 39% من 18 إلى 11 مليون برميل يوميا، فهل بالفعل كان من المفترض أن يتجاوز حاجز 100 وفق تلك المعطيات؟
1: طبعا المعطيات مختلفة. يعني لو أخذنا تصريحات الرئيس ترامب قبل 3 أيام، قال بالحرف الواحد أنه تمر يوميا 18 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، ووزير الخزانة قال 15 مليون. اليوم شركات مراقبة يعني البحار تقول أنه هناك لا أكثر من 6 سفن تعبر مضيق هرمز وتراجعت خلال اليومين الماضيين. هذا يدل على أنه الأسواق ليس لديها ثقة بالمعطيات والتصريحات، ولذلك شهدنا هذه القفزة. قفزة الأسعار كانت قبل المواجهات العسكرية الأخيرة، قبل 3 أسابيع قفزت الأسعار إلى 90 دولار، لم يكن هناك أي عملية عسكرية، ولكن كانت هناك تصريحات أنه مضيق هرمز لم يفتح قريبا، ولا يزال هذا العامل مستمر رغم أن هناك بعض التصريحات من جانب النظام الإيراني يقول المتحدث أنه هناك فرصة أو اتفاق قريب بين النظام الإيراني وسلطنة عمان. ما هي هذا الاتفاق ويكون هناك ممر لمرور آمن؟ هذه جميعها الأسواق تنتظرها، ولكن يظهر أنه العلاوة السعرية لإغلاق مضيق هرمز ولتراجع عبور النفط والغاز عبر مضيق هرمز ستأخذها بالاعتبار وأخذتها بالاعتبار منذ بداية هذه الحرب.
0: طيب دكتور، ماذا بشأن إمدادات الديزل عالميا؟ يعني هناك أيضا إشكالية خاصة مع عمل مصافي أمريكية بطاقتها القصوى ونقص الطاقة الاحتياطية عالميا، وبالتالي هل تستطيع السوق زيادة إنتاج الديزل سريعا أم أن ارتفاع الأسعار قد يكون هو العلاج الوحيد لخفض الطلب؟ يعني
1: نقطة مهمة، ارتفاع الأسعار هو ليس عامل رئيسي لخفض الطلب. لماذا؟ لأنه الكل تحتاجه، سواء توليد الكهرباء، سواء شركات النقل، سواء النقل البحري. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية شركات النفط تبحث عن زيادة أرباح، ولذلك محطات التكرير قامت بتكرير النفط وتصديره إلى دول أوروبية وبعض الصادرات إلى الهند أيضا. لماذا؟ لأن هناك أسعار عالية، ولكن هذه جبهة داخلية يتأثر بها الرئيس ترامب، لأنه قدم وعود ويوم أمس أو أول أمس قال بالحرف الواحد ستتدنى أسعار النفط دون 70 دولار، وسيكون قال البنزين بحدود 2.5 إلى 3 والديزل إلى 3.5 دولارات، ولكن اليوم يباع الديزل ب5.5 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الذي يجعل هناك ضغوط على الإدارة الأمريكية بإدارة هذه الحرب بشكل أفضل.
0: نعم، دكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا
1: لكم. ماذا بعد؟

0: نشرت القيادة الوسطى الأمريكية سينكوم صورة لمظليين من الفرقة 82 وهم ينشئون وصلة اتصالات في موقع غير معلن بالشرق الأوسط في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانتشار الأمريكي بالمنطقة، فيما يبقى موقع القوات وطبيعة مهمتها التفصيلية سراً.
1: صورة واحدة لكن خلفها انتشارا أمريكيا لا يكشف مكانه. جنود من الفرقة 82 المحمولة جوا يظهرون في موقع صحراوي مجهول ينصبون معدات اتصال تكتيكية، فيما تعمدت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إخفاء الدولة التي التقطت فيها الصورة. نشرت في الرابع من سبتمبر لكن سجلات الجيش الأمريكي تكشف أنها التقطت قبل ذلك بأيام في 31 من أغسطس، والأهم أن المعدات ليست للعرض، إنها تنشئ قناة اتصال ميدانية تتيح للقوات المنتشرة بعيداً عن قواعدها تبادل البيانات والأوامر والحفاظ على القيادة والسيطرة.
2: مظليون من الجيش الأمريكي يجهزون معدات اتصالات في موقع غير معلن بالشرق الأوسط.
1: وجود الفرقة 82 يرفع مستوى الدلالة، فهي قوة تدخل سريع قادرة على الانتشار في بيئات متنازع عليها. عناصر منها بدأت الوصول إلى الشرق الأوسط منذ أواخر مارس ضمن انتشار شمل قيادة ووحدات دعم ولوجستيات ولواء قتاليا من دون إعلان مواقع تمركزها. ثم ظهرت في الأول من سبتمبر تقارير عن احتمال تمديد انتشار عائلات أفراد الفرقة حتى عام 2027، وبينما بقيت مواقع الجنود مجهولة ظهرت صورة أخرى في أغسطس لجنود أمريكيين ينشئون وصلة اتصالات ميدانية، ما يشير إلى أن بناء قدرات اتصال ميدانية يجري منذ أسابيع وليس تحركاً بدأ مع نشر الصورة الأخيرة. أما التوقيت فهو الأكثر إثارة. نشر الصورة جاء وسط تصاعد التوتر مع إيران وبعد إعلان سينتكوم تعرض منشآت للحرس الثوري لضربات، وبالتزامن مع إجراءات أمريكية للحد من قدرة بيانات المواقع التجارية على تعقب القوات. لكن لا دليل على أن الصورة مرتبطة بعملية عسكرية محددة. ما نعرفه أن سينتكوم كشفت الجنود والوحدة والمهمة وأخفت المكان، وفي صورة كهذه قد يكون الموقع الذي لم نراه هو المعلومة الأخطر.
0: دعت أكثر من 400 شخصية لبنانية وقعت على نداء النبطية الثاني إلى انتشار الجيش اللبناني في المدينة، واصفين حزب الله بقوة الأمر الواقع، مطالبين الدولة اللبنانية بالتدخل لإنقاذها. وشدد الموقعون على أن النبطية ليس ساحة لأي محور إقليمي بل جزء لا يتجزأ من الوطن اللبناني، مطالبين بإنقاذها قبل فوات الأوان. كما انتقد البيان رفض حزب الله تسليم علي الطاهر للدولة اللبنانية. من جانبها أكد مسؤول لبناني أن نداء النبطية يمثل صرخة من أهل الجنوب ضد مغامرات حزب الله. كما أكدت مصادر لبنانية عن وجود تحرك للرؤساء الثلاث إضافة لاتصالات عربية ودولية لإنقاذ النبطية. ووصفت المصادر أن بيئات حزب الله لم تعد تدرك ماذا يريد الحزب. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى جديد الملتقى لكم منا دائما التحايا وفي أمان الله.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلينا
5: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية الخبر وصدى
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
12: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة.

0: أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
6: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
6: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات مرتبطة بإيران على فرد وأكثر من 30 كيانا من بينها شركات طيران مختلفة. وتعلن أيضا تعليق 3 تراخيص تسمح بالتحليق فوق إيران، وتؤكد أنها طلبت الإبلاغ عن شبكة المشتريات التي تدعم قطاع الطيران الإيراني. القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محور الكدحة في تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي وكانت تطمح لامتلاكه، ويؤكد أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ويقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية قوي وفعال. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن طرد الممثلين البريطانيين من قاعدة كريات جات الجنوبية، ويعلن وقف البرنامج البريطاني لتدريب الشرطة الفلسطينية في رام الله، ويقول أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين سيتضررون من العقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لن تفعل ما فعلته بريطانيا اليوم فيما يتعلق بالضفة الغربية. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
12: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
13: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
14: مستمعينا الأعزاء مساء الخير بحلقة جديدة من الأخبار السارة، وأعتبر أن حلقة اليوم مميزة ومختلفة عندي أنا شخصيا، لأنه في السنوات الأخيرة تغيرت اللغة التي نسمعها عندما يتحدث الناس عن مشكلاتهم النفسية. لم يعد الأمر دائما أنا أشعر بالقلق، أحيانا أصبح طاقتي منخفضة، ولم يعد هذه العلاقة تستنزفني نفسيا، بل أصبح هذا الشخص يمتص طاقتي، ولم يعد أشعر بالتوتر عندما أدخل هذا المكان، بل طاقة المكان سلبية تحتاج إلى تنظيف. ثم ظهرت مصطلحات أخرى أكثر تعقيدا، مثل تنظيف الطاقة، رفع الذبذبات، الهالة، التشاكيرات، فك الانسدادات، استعادة التوازن الطاقي، إرسال الطاقة، وقانون الجذب والتشافي بالطاقة، وأحيانا علاج الصدمات النفسية من خلال مسارات الطاقة. واللافت أعزائي المستمعين أن الكثير من هذه الخطابات تستخدم مفردات تبدو علمية جدا، مثل ترددات وذبذبات ومجال وموجات وبرمجة وأعصاب وصدمات ووعي ولا وعي. لكن السؤال، هل وجود مفردات علمية داخل خطاب ما يجعله علميا؟ وهل كل شخص شعر بتحسن بعد جلسة طاقة يعني بالضرورة أن الطاقة هي التي عالجته؟ وهل نحن أمام شكل حديث من أشكال الدجل؟ لكن هذه المرة يرتدي ثوب السحر أو الشعوذة بشكل مرتب أكثر ويستخدم لغة نفسية وعلمية حديثة، أم أن الصورة مستمعينا أكثر تعقيد من ذلك؟ في حلقة اليوم نحن لن نسخر من معتقدات أحد ولن نحاكم تجارب الناس الشخصية، لكننا سنضع خطا واضحا جدا بين ثلاثة أشياء: ما يشعر به الإنسان

0: الإنسان، ما يدعيه الممارس، وما يستطيع العلم إثباته، لأن هذه ثلاثة أشياء ليست شيئا واحدا. وأنوه حلقة اليوم هي مستندة على المراجع العلمية المختصة بعلم النفس والعلاج النفسي. حلقة اليوم هي توضيح، ليست مهاجمة، ليست تأكيد على شيء، هي بصف العلم. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا الأعزاء، نحن اليوم نسأل: العلاج بالطاقة، هل المعالجين بالطاقة هم الدجالين الجدد؟ وأذكركم بأن رقم التواصل معي هو 0115100100. لو بدأنا نسأل بالبداية كنقطة انطلاق أولى، ما المقصود أصلاً بالطاقة؟ هنا تبدأ المشكلة الأساسية. في علم الطبيعة كلمة الطاقة اللي هي الانرجي ما هي كلمة غامضة. الطاقة مفهوم فيزيائي بالأساس، محدد، قابل للقياس والحساب، وله وحدات قياس معروفة. جسم الإنسان بالفعل ينتج ويستهلك الطاقة، ولدينا نشاط كهربائي في القلب والدماغ والأعصاب، ولدينا عمليات كيميائية وحرارية مستمرة. إذن لما يقول لنا أحد أن الطاقة موجودة علميا، جملته صحيحة، لكنها لا تثبت ما يأتي بعد هذا الكلام، أن الجسم انتقلنا من مرحلة أن الجسم يستخدم طاقة إلى حول الإنسان هالة طاقية تحمل صدماته ومعتقداته، ويمكن لشخص آخر تنظيفها. قفزة كبيرة تحتاج إلى أدلة مستقلة مستمعيننا، لأن هذه واحدة من أشهر مشكلات العلم الزائف، ألا وهو الاستيلاء على مصطلح علمي حقيقي ثم إعطاؤه معنى جديد غير مثبت، مثل كلمة ذبذبات. في الفيزياء التردد شيء يمكن قياسه، أما أننا نقول أن الحزن له تردد منخفض والامتنان له تردد مرتفع، وإذا رفعت ترددك راح تنجذب لك أحداث ذات تردد مشابه لك. الحقيقة العبارة هذه ما صارت فيزيائية لمس نقول أنه في شيء موجود اسمه ذبذبات، هي تحولت وعطيناها صيغة أخرى. الصيغة هذه تحولت من مفهوم قابل للقياس إلى استعارة نفسية، ثم عوملت هذه الاستعارة كأنها قانون فيزيائي. وهنا يقع الخلط، إننا كأننا قاعدين نمسك ماء ونخلط مع الماء أشياء أخرى، بدنا نقول لا، الأشياء الأخرى موجودة، الماء موجود، لكن كذا الوضع اللي عندنا. كأننا قاعدين نستعير من علوم أخرى، علوم زائفة لكننا نخبيها وراء العلوم الأخرى. الحقيقة لو طرحنا سؤال، ما هو علم الطاقة اللي نراه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هو علم الطاقة اللي نراه يعني منتشر في أوساط خفية؟ ما هو علم الطاقة اللي قاعد يمارس بشكل أو بآخر ولبس لبس علم النفس وانصبغ بصبغة علم النفس وانضاف لعلم النفس؟ وأنا من منبري هذا أقول إن علم النفس علم حقيقي مثبت موجود، بينما علم الطاقة هو علم دخيل إلى الآن، إلى هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم فيها، هو علم زائف. النقطة وين؟ إنه لما نجي نتكلم بشكل شعبي مستمعين عن علم الطاقة، هو ما هو علم واحد له نظرية موحدة، لا، هو مظلة تتداخل تحتها أشياء ماخذة من العلم الروحاني شيء، من العلم الديني شيء، من العلم الاجتماعي شيء، ماخذة من الفيزيائي، ماخذة من النفسي، استعارت من عدة علوم وقررت أنها تلبس كرافتة. الكرافتة هذه سمتها علوم الطاقة والتنظيف وغيره، فصارت عندنا ممارسات مثل الريكي، الهالات، الشاكرات، مسارات الطاقة، العلاج باللمس الطاقي، تنظيف الطاقة، موازنة الطاقة، والشفاء الكمي. وبعض هذه الممارسات تمتزج بمفاهيم من علم النفس ومن العلم الديني أيا كان الدين، ومن علم شعبي ومن طب شعبي، وحتى من الطب الحديث اللي قاعد يصير. النقطة مثلا لو على سبيل المثال للحصر مستمعينا، في حاجة اسمها الريكي. هذا يفترض الممارس وجود نوع من الطاقة الحيوية يحاول توجيهها أو موازنتها بوضع اليدين على الجسم أو فوقه. تخيلوا أن المركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية وضح أن الريكي مثلا لم يثبت بوضوح أنه فعال لغرض صحي معين، وأن معظم الأبحاث الموجودة منخفضة الجودة أو حتى متضاربة، وهي أبحاث لا تتجاوز أصابع

0: طبع اليد الوحدة. والأهم أنه لا يوجد دليل علمي يثبت وجود مجال الطاقة المفترض أن تقوم عليه هذه النظرية. فهنا نفرق مستمعينا ما بين تجربة شخصية وما بين آلية علمية مثبتة. لأن قد يجيك شخص يقول لك أنا جربت جلسة واحدة وشعرت براحة شديدة، فنحن ما نكذبه. بعدين حنقول ليش إحنا ما نكذبه، حنعطيكم أسباب أو تفسيرات ليش إحنا ما نكذبه. لكن السؤال العلمي اللي نسأله هنا، إيش اللي سبب الراحة هذه؟ أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معي بطرح أي سؤال سواء عن الحلقة أو بغير الحلقة على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وهذا مستمعينا ينقلنا إلى تساؤل، ليش تنجح جلسة غير علمية في جعل الإنسان يشعر بتحسن؟ لكن قبل معنا اتصال، نقول ألو. ألو، فقدنا الاتصال. لعل علينا تنظيف الاتصالات اليوم، طاقتها نحتاج أنها تنجذب أكثر. الحقيقة أنه هذا الكلام لو قلته الآن تحسونه غير منطقي. تخيلوا أنه في ناس يسمعونه بشكل متكرر، تخيلوا أنه في ناس يسمعونه بشكل شبه يومي مقتنعين فيه. ونحن هنا نرجع نكرر، إحنا لا نهاجم الأشخاص ولا نهاجم التجارب الشخصية، نحن نوضح كيف تحدث هذه الأشياء. قد تنجح جلسة غير علمية في جعل الإنسان يشعر بتحسن، كيف؟ لأنه لنفترض أنه شخص دخل إلى غرفة تنظيف طاقة على سبيل المثال، المكان هادئ، الإضاءة خافتة، المعالج يتحدث بصوت مطمئن، والشخص يغلق عينيه ويتأمل، يتنفس ببطء، في موسيقى تتسق مع السياق، وفي اهتمام كامل بهذا الشخص. المرة الأولى منذ أسابيع يشعر هذا الشخص في هذا النطاق أنه في أحد قاعد يسمع له دون مقاطعة، وبعد ساعة بيقول لك والله أنا ارتحت. هو صادق تماماً أنه هو فعلاً ارتاح. ولكن الراحة لا تثبت بالضرورة أنه الحقل الطاقي تغير. ليش؟ لأن في علم النفس صارت لنا أشياء نعرفها بالفعل وموجودة وعليها الأدلة، مثل انخفاض الاستثارة الفسيولوجية لما تهدأ، تنظيم التنفس، الاسترخاء اللي صار عندك، توقع التحسن، شعورك بالأمان، الاهتمام الاجتماعي اللي صار لك، والتحالف مع الممارس اللي قدامك. هذا يقودنا إلى مفهوم جديد وهو تأثير السياق والبلاسيبو مستمعينا. يعني البلاسيبو هو تأثير الوهم اللي قاعد يصير. فالبلاسيبو لا يعني بالبساطة أن الشخص يتوهم، لكن يخلي أن الشخص يتوقع العلاج والسياق المحيط به، ويتوقع طريقة تقديم معينة تؤثر على تجربته. واحدة من أجمل الدراسات اللي تكلمت عن تأثير البلاسيبو مثلا هي دراسة تيد كابتشوك وزملائه سنة 2008. هذه الدراسة شارك فيها أكثر من 250 شخص يعانون من إيش؟ من متلازمة القولون العصبي. قسم الباحثين المشاركين إلى ظروف مختلفة، مسكوا 250 وزيادة إلى قسموهم إلى كذا مجموعة، قالوا هذه المجموعة بنسميها مجموعة انتظار، تظل هذه المجموعة على جنب، ومجموعة رح نعطيها علاج تدخل وهمي محدود، ما هو حقيقي، ما رح نعطيها علاج محدود، ومجموعة تلقت تدخل وهمي نفسه، نفس المجموعة الثانية، لكن مع علاقة علاجية أكثر دفء. يعني اللي قاعد يقدم لهم العلاج الوهمي عمل معهم علاقة علاجية، إن احتواهم، سمعهم، فهمهم، قال لهم إنه أنا قاعد أفهمكم، إني أنا قاعد أستوعب إيش قاعدين تقولون. النتيجة اللي صارت إن العلاج الوهمي عمل سحر مرة رائع، عمل اختلاف في هذه النقطة. لقوا إن المجموعة الأخيرة اللي انضافت لها العلاقة الدافئة كانت استجابتهم أكبر، واهتمامهم وثقتهم في الطقس العلاجي أكثر، فبالتالي نتج عن هذا علاج أسرع للقولون العصبي اللي موجود. وهذه الدراسة مهمة جدا لو تحدثنا عن الطاقة، لأن الإنسان ترى قد يستفيد من الجلسة دون ما تكون النظرية اللي فسرت الجلسة صحيحة. وهذه جملة نستحق أن نقف عندها مستمعينا، وهي نجاح التجربة الشخصية لا يثبت صحة التفسير النظري لها.

0: معانا اتصال جديد، نقول ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، من معي؟
1: نبيل معك.
0: يا هلا ومسهلا يا نبيل، سمعت حلقتنا لليوم عنوانها صح؟
1: ايه بالتأكيد، عشان هيك تحمست أكلم تليفون.
0: تفضل يا نبيل.
1: يزيد فضلك. أولا يعني بالتأكيد هو علم زائف، ويعني أنا بحيي المبادرة أنه تحكوا في الموضوع، لكن برضو بحب أقول أنه من السهل أنه ينطلي على ناس كتير موضوع الطاقة.
0: تتوقع ليش يا نبيل؟
1: أتوقع يعني لأسباب كثيرة، لأنه الإنسان ما بيعرف كثير أشياء، وبضل عدم اليقين بيخليه ممكن يقتنع في أو على الأقل يجرب أنه يقتنع أنه في شيء حقيقة غائبة أو شيء حقيقة عند شخص أو عند علم معين. بس أنا بأكد أنه طبعا قلة العقل النقدي، قلة الثقافة، قلة المعرفة العلمية إذا صح التعبير، كمان كلها هاي بتصور من الأسباب.
0: صحيح. تخيل يا نبيل أن كلامك يعني يتوافق مع حتى دراسة رح نتناولها اليوم، اللي هي من هم الأشخاص اللي قاعدين يتأثرون فعلا في علم الطاقة. أنت قلت كلمة هي محورية، الأشخاص اللي ما يملكون اليقين. تخيل أنه حقيقة هذا الشيء.
1: أيضا صحيح، يعني بتوقع، أنا ما عنديش فكرة عن الدراسة، أنا هاوية، ولكن يعني بتوقع أنه يعني هي هيك.
0: لأنه
1: يعني العلوم الزائفة بشكل عام الآن عم بتضل الوعي بشكل كبير، وإحنا مش ناقصنا يعني مجتمعاتنا.
0: صحيح. ولا تعرف إيش المشكلة يا نبيل؟
1: عفوا،
0: تعرف إيش المشكلة؟ المشكلة الأساسية في هذا النطاق إن لمعلمين الطاقة أشكال مختلفة، فيدخلك من كذا مدخل. إذا أنت يرى أنك مهتم مثلا في علم النفس، حيدخلك ترى من المدخل النفسي. شخص آخر حيدخلك من مدخل ديني، شخص مختلف مدخل ثقافي. فهم يعني يعرفون يستهدفون مين، هم ما يستهدفونك أنت يا نبيل، أنت بالنسبة لهم ما أنت هدف، لأن أنت خلاص عندك هذا التفكير النقدي والمنطقي. فبرافو برافو برافو انك تمتلك وجهة النظر هذه يا نبيل.
1: لا لا اشكرك، انا حبيت بالعكس حبيت احييك على تناولك لهيك موضوع وعلى قناة مسموعة زي العربية، لانه فعلا الواحد تعب من تدني مستويات الوعي في مجتمعاتنا بشكل كامل.
0: الله يجعلنا دائما كلنا واعيين ودائما في صحة نفسية. شكرا يا نبيل على هالمشاركة الرائعة.
1: شكرا لك. شكرا.
0: عدم اليقين مستمعينا هو مشكلة من المشكلات اللي يقع فيها، وهذا حيخلينا نتكلم عن من الأكثر قابلية للاستهداف من معلمي الطاقة. لكن قبل ما نتكلم عن هذا نأخذ اتصال. ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، من معي؟
2: رند.
0: تفضل يا رند.
2: لما شفت الموضوع شدني مرة، أنا يعني أتصل على طول، لأنه فترة من الفترات كنت أجلس مع أشخاص كثير مؤمنين في علوم الطاقة، وصرت متعمقة فيها وأقرأ عنها كثير. مع الوقت استوعبت أن هي فعلا دجل، اللي بسبب أنهم يستغلون فضول الإنسان للماورائيات والأشياء الغيبية. صحيح. اللي هو ما يقدر أن يفهمها أو يعرفها.
0: صحيح.
2: وخصوصا موضوع الأقدار والمستقبل، عند الإنسان دائما الإنسان عنده فكرة الخوف من بكرة، فهذه الأشياء تخلينا نحس كذا بالتطمين أنه لا، أنت قادر، أنت مسيطر، أنت بتقدر أنك أنت تتجاوز إلى هذه الأمور كلها، تدخل في بعضها، فتخلي الإنسان يدخل في مدخل مع الأسف يخليه ينتكر ويعيش في أمال زائفة زي ما نقدر نسميها.
0: حقيقي.
2: ففعلا هي دجل
0: حقيقي. وتخيلي أنه كنا نعتقد دائما أنه الأشخاص اللي بيبيعوا الوهم لهم شكل معين وتصور معين، الآن هم فقط يمتلكون فكر معين. فصح كلامك يا رند، صح بنسبة 100%. تخيلي،
2: لأنه دائما الإنسان بشكل أو بآخر يميل إلى أن يصدق العلوم، فلما أنا أطلع وأقول هو علم متكامل، يصير الإنسان كأنه يبرر لنفسه أو ينحاز لنفسه، لا لا أنا قاعد أتعامل مع علوم، وهذا شيء يخفف زي ما نقدر نسميها كذا الشعور الداخلي بالعار، أني أنا أبي أعرف أشياء أو أني أبي أسيطر. صحيح. على أشياء.
0: صحيح.
2: فمع الوقت استوعبت انه لا، هذا شيء غير صحي، ووقفت اني انا اقرا فيه.
0: برافو عليك يا رن، شكرا لك وشكرا لهالمدرب.

0: مداخلك رائعة. شكرا.
1: شكرا.
0: كلام برند يدعم لنا كلام نبيل اللي خلينا نسأل نقول من الأكثر قابلية للاستهداف من معلمي ومدربي الطاقة؟ خل نكون واقعيين ونقول أنه الذكاء وحده لا يكفي. نقطة أساسية أن لما نيجي نقول أنه الأغبياء محشومين كلكم هم فقط اللي يدخلون لهذا النطاق وهذا الفس، الحقيقة لا، أنه هذه الجملة فيها إجابة خاطئة وتعالي علمي، لأنه الذكاء ما يمنح الإنسان حصانة كاملة ضد التفكير غير العلمي، بالعكس قد يقع في هذا الخطأ أشخاص معدل ذكائهم مرة عالي. لكن نحن نسأل سؤال أهم، من يصدق ومتى يصبح الإنسان أكثر استعداد للتصديق؟ لما يكون محتاج إلى إجابة مثل ما قالت لنا رند. الإنسان مثلا إذا انتهت عنده علاقة وما يفهم ليش انتهت هذه العلاقة، بيصير وقتها يعاني من أعراض مزمنة ما راح يجد لها تفسير مريح. شخص فقد عزيز، شخص قاعد يعيش قلق شديد، شخص قاعد يشعر بالعجز بالصدمة، يبحث عن معنى، يخشى المستقبل، شخص جرب أكثر من علاج وما حصل على النتيجة اللي يبغاها، شخص شعر أنه حياته خرجت عن سيطرته. في هذه اللحظة الإنسان لا يبحث دائما عن معلومة فقط، يبحث عن يقين، يبحث عن فكرة يتيقن منها، يبحث عن شعور يشعر تجاهه بالانتماء. للأسف وهذه نقطة نقولها مرة ومرتين وثلاثة، أنه أحيانا الغرقان يتعلق في قشة، والقشة هذه قد تكون مزيفة وغير حقيقية وغير علمية وغير منطقية، لكن يختارها الإنسان لأنه هي القشة اللي وجدها أمامه. غاب التفكير النقدي، غاب التفكير المنطقي، غاب الاستيعاب، توقف الإنسان عن طرح أسئلة، وقتها خلاص هذه القشة تحولت من قشة إلى شيء قد يغرقك بعد ما خلاص يعني تتشبت فيها. لعلنا قبل ما نكمل أذكركم بأرقام التواصل بيننا وبينكم، وأقول لكم مستمعينا في حال تبون تحكوا لنا عن أي حاجة نحن لا نصدر أحكام عليكم، في حال خذتم تجربة مع هذا النوع من العلوم الزائفة بإمكانكم أنكم تعلمونا إيش صار معاكم، نحن ما نصدر أحكام.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا أذكركم أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115100100 أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. علم الطاقة يتداخل ترى بشكل أو بآخر مع علم النفس باعتقاد الناس أنهم علم واحد. علم النفس هو علم مثبت تجريبياً. علم النفس بالمناسبة لما بدأ كعلم ما كان علم تجريبي وموجود على أرض الواقع، كان أحد فروع الفلسفة. إلين تقريباً بسنة 1879 لو ماني غلطانة كان وقتها ويليام فون قال خلاص إحنا بنسوي معمل تجريبي، يتحول هذا من علم فلسفي إلى علم حقيقي. هنا تحول علم النفس إلى علم يملك مقومات العلم الحقيقي نفس العلوم الطبيعية. البعض قال أنه لا هذا ما هو علم طبيعي بحت، البعض قال هذا علم إنساني لهم إثباتاتهم أنه علم إنساني، البعض قال لا هذا علم طبيعي زيه زي الفيزياء والكيمياء. الحقيقة سواء كنتم مع الأولين ولا الثانيين هو علم حقيقي ومثبت، أدلة موجودة، براهين موجودة، دراسات موجودة. علم النفس قادر على أنه يقيس، قادر على أنه يتنبأ، قادر على أنه يستهدف. فجاء وقتها علم الطاقة قرر أنه يكون دخيل على هذا العلم. جاء وقتها علم الطاقة يقول أنه لا، إحنا مو بس نكتفي في أننا نكون دخلاء، لا إحنا راح نتلبس في صبغة علم النفس. فتحول وقتها هذا التدخل إلى استهداف لبعض الأشخاص اللي يعتقدون أن علم النفس يعني لوحده ما يكفي، فناخذ معه علم الطاقة لعله هذا يساعدنا في النجاة. النقطة المهمة في هذا السياق أنه العلم الزائف الذكي نادرا ما تكون كذبته بنسبة 100%.

0: لو كانت الكذبة ظاهرة بنسبة 100% لنكشف بسهولة، لأنه يأخذ هذا العلم حقيقة من شيء حقيقي ثم يضيف له ادعاءات. مثل إيش؟ مثل لما يجي لك شخص يقول لك الضغط النفسي يؤثر في الجسم، ولو كنتم متابعين أخبار سارة من حلقاته السابقة حتلاقوني أن نحن نؤكد هذه المعلومة، الضغط النفسي، القلق، التوتر، الغير يؤثرون على الجسم. الحقيقة أنه هذه معلومة حقيقية ومثبتة، لها قياسات، لها أدلة، لها أبحاث. يجيك شخص آخر يجي يقول لك الضغط النفسي يؤثر في الجسم، إذن الصدمة المخزنة في هالتك الطاقية تؤثر عليك. هنا صارت في قفزة فجأة، من أعطيتني معلومة حقيقية بعدين زيفت لي معلومة أخرى، هنا صارت في القفزة اللي تلبس الشيء الصحيح بشيء الخاطئ. ومثل افتراض آخر أو مثال آخر، لما أجي أقول لك أنه التنفس البطيء يساعدك على التهدئة، وهذه حقيقة، الاسترخاء موجود، يتم ممارسة الاسترخاء في العلاج النفسي، في جلسات العلاج السلوكي المعرفي مثلا، أو في جلسات الأشخاص اللي يكون عندهم اضطرابات بالقلق مثلا، نقول لهم يلا نعمل استرخاء علشان نهدئ النوبة وإلى آخره. هذه المعلومة صحيحة، لكن أجي بعدها أقول لأن التنفس رفع ترددك الطاقي، هذا تفسير إضافي يحتاج إلى دليل، والدليل هذا ما هو موجود. زي مثلا مثال أخير أجي أقول لك أن بعض العلاقات تؤثر في صحتك النفسية، فهذا حقيقي، تأثير العلاقات على صحتنا النفسية موجود حقيقي ومثبت. بس أجي أقول لأن الشخص الآخر يسحب من طاقتك لأن طاقتكم متضادة، أو لأن هالتك مجروحة، أو لأنك تحتاج إلى التنظيف الفلاني، لا إحنا هنا أنت أخذت وصف نفسي يعني مفهوم ورحت بعدين إلى ادعاء بشيء غير مثبت، شيء غير حقيقي. فالنقطة أنه يصير خطابنا الأول صحيح وسليم بنسبة 100%، الخطاب الآخر هو خطاب يعني عبثي إلى حد ما. هنا التحول يصير، فعلم يعني يتسلق على علم ويسمي نفسه أنه هو علم حقيقي، الحقيقة لا، أنه هو علم زائف، علم لم يثبت بدليل، علم يأخذ أشياء مثبتة ويلبسها لبسة ما هي حقيقية، يأخذ كلمات مثل الصدمة والتعلق والحدود والجهاز العصبي والوعي واللاوعي ويضيف لها مسميات أخرى مثل التشاكرات، التردد، الهالة، الطاقة الأنثوية والذكورية، هذه شيء مختلف تماما، والذبذبات. فنصير ما بين حدود العلم والحدود الادعاء كذا، حدود غير واضحة وضبابية، فينخلط يعني عند بعض الأشخاص هذه المفاهيم للأسف. أنا أقول لكم إياها الآن وأنا مسؤولة عما أقول، الضحايا كثير، بإمكانكم أنكم تشوفونهم، بإمكانكم أنكم تلمسونهم، لكن مش الكل يدرك أنه هو ضحية لهذا اللغط اللي قاعد يصير. ضحايا العلوم الزائفة للأسف يقعون فيها بشكل تدريجي، ما رح يجيك أحد يقول لك إحنا على طول حنروح لهذه النقطة، لا، هي بشكل تدريجي. فهل أنا شفتهم على أرض الواقع؟ موجودين، مستحيل ما في أخصائي نفسي مر عليه على الأقل مراجع واحد، عميل واحد ما قال لأني أنا جربت الحاجة الفلانية أو الوضع الفلاني اللي له علاقة في علم الطاقة أصلا. وهذا ينقلنا إلى النماذج اللي بيعملونها مدربين الطاقة، اللي هي قائمة على الخزان، باعتبار أن الإنسان هو عبارة عن خزان للمشاعر والطاقة وغيره، والانسداد إن هي التشاكيرات حقتك منسدة، والتردد والذبذبات، الأشياء غير العلمية، ناهيكم عن نطاق الهالة، كل إنسان عنده هالة تحيط فيه. الحقيقة أنه لا، إحنا مسكنا أشياء فيزيائية وضعنا الأشياء الفيزيائية هذه بشكل إنساني، وكأننا شلنا من الإنسان سمته الأروع فيه وهي سمة إنسانيته، وخلاص، وخلينا الإنسان كأنه عبارة عن مجموعة ترددات ومجموعة تضادات ومجموعة تشاكرات موجودة تحتاج تنظيف، ومجموعة طاقة، الطاقة الأنثوية هي أنك تأخذ، والطاقة الذكورية هي أنك تعطي. من متى كانت هذه الأشياء هي موجودة وحقيقية؟ هي أشياء أضيفت بحثا عن ضحايا للأسف. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم،
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا أذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 011-510-0100. هذا ينقلنا إلى نقطة ترى مهم نتكلم عنها اليوم، اللي ليش تكون اللغة الغامضة قوية؟

0: إذا شعرت بتحسن فالطاقة تحررت، إذا شعرت بسوء هذه المقاومة لأن الطاقة قاعدة تتحرر. فكأني قاعدة أخلي لك الادعاء مرن، وقاعد مع كل حاجة أو رياكشن أو ردة فعل تصير منك أنا قاعد أعطيها تفسير. إذا تغيرت الطاقة تحررت، إذا ما تغيرت معلي الطاقة قاعدة تتحرر. بينما لما أجي أقول لك في ضغط الدم مثلا، لا أنا أقدر أقيس لك الدم، أقدر أشوف لك إذا ضغطك مرتفع ولا منخفض، هذا هو موجود عند الجهاز. خلاص هذا يشيل عنك الغموض، بالنسبة لك هو ما هو مرة مثير للاهتمام، لكن اللغة الغامضة قوية لأني أنا قاعدة أقول لك إياها نفس ما أنا أبغى. يعني شعرت بسوء، هذه والله معلش طاقتك قاعدة تتحرر. شعرت بتحسن، إيه إذا طاقتك تحررت. إذا ما صار شيء من هذه الاثنين، لا شعرت بتحسن ولا بسوء، أجي أقول لك إن جسمك ما كان مستعد أصلاً. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، إن النظريات العلمية تفسر النتائج ولها تفسيرات تقع على أغلب النتائج، وفي أقليات ما تتناسب معهم هذه النتائج، لكن النظريات غير العلمية ما تفسر نتائج، هي تتنبأ بأشياء وتتنبأ بأي نتيجة، لأنه العلم الحقيقي لا يسمح بإمكانية وجود خطأ بنسبة 100%. في رسك خطأ، في مخاطر كذا موجودة بسيطة، العلم الطبيعي دائما يشتغل عليه يقول إيه ممكن تكون في نسبة خطر موجودة ويعطيك النسبة. بينما العلم الزائف عنده إجابة مرن في أي توقع تسويه، مرن في توقعه في أنك أي حاجة أي ردة فعل بتسويها حتلاقي فيها تأويل. وتأويل هذا يرجع لإيش؟ يرجع لمدرسة الممارس اللي قاعد قدامك. مدرسته هو تابع إيش؟ مرجعيته نفسية ولا مرجعيته دينية ولا روحانية ولا مجتمعية ولا مرجعيته أصلا طبية، ولا هو من فين قاعد يشتغل. حتى البعض دخل الآن في نطاق آخر مختلف، يجي يقولك لا أنا شامل، أنا شامل الكل. يعني حتى في العلم الزائف ما عندك التخصصية. للأسف أنه التشعب في هذه الأمور مصيبة، واللي قاعدين يصدقونهم هم يعتقدون أن الحوارات شو نقول لكم، الحوارات الرنانة بالكلمات الصعبة بالأوصاف الصعبة هذا دليل ثقافة ودليل تمكن ودليل إدراك. الحقيقة أنه لا، أنه لا، العلم الحقيقي والعلم الطبيعي قادر على توضيح الأشياء حتى وإن كانت بسيطة، بينما العلوم الزائفة تكبر الأشياء البسيطة ولا تفسرها. وعلشان ما نظلم كمان فقط حقين الطاقة، نقول إنه حتى حقون علم النفس في مكان ما أو في لحظة ما قرروا إنهم يقولون في حاجة نحن بنسويها اسمها علم نفس الطاقة. الحقيقة قالوا لا، هذه نظرية احنا راح نفترضها وراح نقول النظرية هذه قائمة على الايموشنال فريدم تكنيكس، ان احنا يعني بنمسك العواطف ونحررها، احنا بنمشي بالثيرابي هذا كثيرابي او كعلاج حقيقي. النقطة انهم ايش سووا؟ جمعوا ما بين اساليب نفسية حقيقية معروفة مثل استحضار الافكار او استحضار الذكريات، انتباه المشاعر، وبين أنها ننقر على نقاط معينة مثلا في الجسم يقولون أنها مرتبطة بمسارات الطاقة. هذا العلم هو لم يثبت، اللي هو علم نفس الطاقة لم يثبت، دراسات فيه قليلة جدا قليلة، والدراسات اللي أنا قاعد أقرأها من أمس اليوم هي متضاربة بالنتائج. قد يكون النقر فعلا مفيد في حالات ما، قد يكون في فائد في الحالة الأولى أو الحالة الثانية، لكن ما هو بالضرورة لأنك نقرت على مناطق الطاقة في الجسم، لأنه في مراجعات أعطت نتائج يقولك لا إيجابية لبعض بروتوكولات النقر. لكن لو سألنا بالحقيقة أنه نجي نقول هل النقر يساعد بعض المرضى في هذا التكنيك، لا يعني أنه نظرية الطاقة اللي فسرت النقر أصبحت صحيحة. قد تكون هذه الحالة صار لها شيء، قد يكون أنه تحسن بسبب استخدامك للتكنيك الفلاني، قد يكون تحسن لأنه هو صار عنده بلاسيبو أفكت أو تأثير الوهم. لكن ما يعني بالضرورة أنه كون شخص طلع قال إنه أنا رح أعمل علم نفس الطاقة إذا هذا العلم صحيح وهذا العلم موثوق وهذا العلم يدرس. لا، إلى الآن هي مجرد نظرية غير حقيقية، لم تستند حتى الآن على نظرية علمية مثبتة بنسبة 100%. وأنا أكرر، في حال جاء في المستقبل شيء أكد لنا الشيء العلمي بالكلام اللي إحنا قاعدين نقوله الآن، وقتها تتغير وجهة نظرنا كأشخاص نبحث عن علم النفس بشكل كامل، وتتغير وجهة نظرنا بناء على العلم مستقبلا وش يقول، لأن العلم مكمل لا ينفي، هو يكمل بعضه. لكن الآن حتى هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم عنها لا يوجد شيء اسمه علم نفس الطاقة. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم

0: 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: أذكركم مستمعينا بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115100100. معنا اتصال جديد، نقول أهلا، مساء الخير.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: يا أهلا ومرحبا، من معي؟
3: معك رحمة، الله يسعدك. أنا عندي قصة مع الطاقة أحب أحكيها، وهذه قصتي أنا. أنا ما قاعد أحكي قصة أحد أو سمعت من أحد.
2: طيب.
3: أنا صديقتي بالثانوي انقطعت علاقتنا في بداية الجامعة، هي دخلت تخصص صحي ثاني وأنا تخصص صحي ثاني. المهم أنه لما التقينا لقيتها أنه منفصلة وكانت تعبانة ويعني متروكة بأسوأ طريقة ومنفصلة بعد زواج وكذا. كنت فسألتها ليش، قالت لي أنه ما تدري.
2: طيب.
3: ما تدري أنا في حكت عن حاجة تشبه تناسخ الأرواح، وأن هي في مكان آخر، يعني روحها كانت هي أذنبت في سنة من السنوات والروح عاشت إلى أن جت عندها. يعني هي شرحت القصة بأنه سالفة الفشل الكلوي اللي جاها وطريقة الانفصال البشع اللي تعرضت لها، لأنه هذه من تناسخ الأرواح. ومن هنا بديت أني أسمع عن الثيتا وعلاج الثيتا ومنها، يعني هي كانت سابقتني مراحل كثير، فكنا كل ما نلتقي تقول لي عن هذه الطريقة، يعني العلاج وكذا، خصوصا فترة أنا كنت يعني عندي حالة وفاة. فبعد وفاة أخوي أنا سويت جلسة الثيتا.
2: الله يرحمه. أيوة. وفادت معاكي يا الرحمة الجلسة؟
3: طلبتني أتبخر بشيء معين وطلبت طلبات شيء معين، ودخلت هذه التجربة. وقت التجربة هي قالت لي استحضر مدري إيه، سوي افعلي لين يجي هو قدامك وتحرري منه، هو سامحيه عشان تنسي وعشان مدري إيه. وقتها أنا نمت هذاك اليوم سعيدة، أنا يوم سويت الثيتا نمت سعيدة. لكن لما قمت ما كنت سعيدة. وجلست أعاني من كوابيس، وكنت كأني مخطوفة، مو أنا، ماني لحالي، في أشياء بشعة أنا مريت فيها. فعلم الطاقة هو علم مغلف وحلو، يبين لكم أنه يجنن، ومن بعيد ترى أنت تجذبين الشيء واللي تتمنينه يجيك، بس والله مو كذا، والله رحمة. إذا مجرد ما تدخلين هذا الموضوع حتى لو شيء بسيط، شيء بسيط يعني أقل شيء فيه بيدخلك في متاهة. أنت لو ما كنت قوية وحولك ناس أقوياء. صحيح. أنا نادرة أتكلم بهذه الجدية والله، بس أبي أوصل لكم اللي أنا مريت فيه.
2: رحمة.
3: إذا ما كنت أنت قوية واللي حولك ناس قوية، أنت ما راح تطلعين من هذه. صحيح. التجربة بسهولة.
2: صحيح.
3: أبدا ما راح تطلعين من هذه التجربة بسهولة. اللي قاعد يصير الحين والحلقات اللي طلعت في اليوتيوب والناس اللي قاعدة تتكلم بالتكسك، والله ما يمزحون، أنا ما طلعت معاهم، أنا سمعتهم وأنا متأكدة أنهم صادقين. صحيح. لأنه أنا مريت بهالشيء.
2: رحمة، تعرفي حاجة الآن وهذه مهمة مرة، ولعلي أفسر من خلالك للمستمعين ليش أنت شعرتي بالراحة أول مرة وليش صرت تحلمين بكوابيس. تفسير الأول، وهذا التفسير العلمي اللي قاعد يقال، أنك شعرتي بالراحة للمرة الأولى لأنه وجدتي حل، وأنت تكلمتي فوجدتي حل. فأنا لما أجي أقول لك يا رحمة أنا رح أعطيك حل، يكفيك شعور اليقين أني أنا على الأقل محلولة، هذا سبب شعورك الأول بالراحة. طب تعرف ليش أنت كنت تحلمين بكوابيس؟ في حاجة عندنا اسمها إعادة التراما، أنك لما تكوني خضعتي لصدمة معينة، فوقتها إذا لم تعالج هذه الصدمة بطريقة صحية، سواء مع الثيرابيست حقك أو حتى أنت مواجهتك لها أو مع اللي حولك، فنعمل حاجة اسمها إعادة التراما. للأسف أنه هذا التكنيك إعادة التراما إذا ما تم السيطرة عليه وأنه نعمل كنترول عليه، يصير لنا بانتكاسة. الانتكاسة هذه تكون أفضل من أن التراما جتك من الأساس. فأنت هذا اللي حصل.

0: أنه صار لك إعادة تراما وفاة العزيز اللي صارت لك، استحضارك لها من غير ما تكوني مستعدة، من غير ما تكوني جاهزة للعلاج، من غير ما تاخذي وقتك في العلاج، سبب لك هذه الكوابيس. فتخيل أنه الإجابة علمية لكن تلبست بلبسة أخرى. وشكرا شكرا شكرا يا رحمة،
1: يعطيك العافية.
0: أنا أصدق أصدق هذه التجربة بنسبة 100%، لأنها ما هي المرة الأولى اللي ممكن أنه أي أحد يسمع ترى هذا الشيء، وما هي المرة الأولى اللي ممكن أنه أحد يعني يمر عليه هذا الشيء. تبخر بشيء الفلاني فهو ينظف، تسوي اعمل تردداتك ثيتا تعال ننظفها. هل أنا داخلة لمدرسة سحر؟ هل أنا شخص مفروض منه الآن أني أطلع في الأخير ومعايا عصايتي ومعايا حيوان أليف وأقدر أني أعمل تعويذات؟ هل البخور بشيء الفلاني فعلا رح يساعدني وينظف ويسوي ويع؟ احنا نبخر لانه ريحه البخور حلوه، وفي ناس ما يستلطفون ريحه البخور هذه لان عندهم مشكلات صداع ومشكلات في جيوبهم الانفيه، وممكن يكونون عندهم مشكلات حتى في جهازهم التنفسي. لكن هل معنات ان كونه كحل لانه شم ريحه البخور الفلانيه ان روحه قاعده تتنظف؟ لا، هو عنده ربو، عنده ربو قاعد الان قاعد يعاني، ما هو قاعد تنظف رئته من الطاقه السلبيه. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟ ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت؟
1: ألو.
2: ألو.
0: أهلا. وعليكم السلام، ممكن توطي صوت الراديو؟ طيب لو كنت تسمعنا من فضلك وطي صوت الراديو وعاود الاتصال فينا مجددا. طيب مستمعينا، إيش رأيكم بالحديث عن اليقين وعدم اليقين؟ نتجه لتقرير جديد وقصة جديدة نتكلم فيها مع بعض.
3: بالأدلة والبراهين.
4: من الدراسات المهمة لفهم انجذاب الإنسان أحياناً إلى التفسيرات غير المثبتة، دراسة الباحثة جينيفر ويتسون وزميلها آدم جالانسكي المنشور عام 2008 في مجلة ساينس بعنوان فقدان السيطرة يزيد إدراك الأنماط الوهمية. أجرى الباحثان سلسلة من 6 تجارب لمعرفة ما يحدث لطريقة تفكير الإنسان عندما ينخفض شعوره بالسيطرة، وجدت النتائج أن المشاركين الذين شعروا بسيطرة أقل أصبحوا في بعض المهام أكثر ميلاً إلى رؤية أنماط وروابط في معلومات عشوائية أو غير مترابطة، مثل رؤية أشكال في صورة مشوشة أو افتراض علاقات بين أحداث لا توجد بينها علاقة فعلية واضحة. والتفسير النفسي هنا أن العقل البشري يبحث بطبيعته عن النظام والمعنى، خصوصاً في أوقات الفوضى وعدم اليقين. لذلك عندما يمر الإنسان بخسارة أو انفصال أو مرض أو قلق شديد، قد تصبح التفسيرات الجاهزة أكثر جاذبية، طاقتك منخفضة، هناك انسداد، أو هذه رسالة من الكون لأنها تمنحه قصة واضحة لما يحدث.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: سمعنا الدراسة مع بعض مستمعينا، لكن من المهم أن نؤكد أن الدراسة لم تبحث بعلم الطاقة أو علاج الطاقة بالتحديد، إنما هي قاعدة تساعدنا على فهم إحدى الآليات النفسية اللي قد تجعل بعضا منا يفسر الأشياء غير المثبتة ويعتبرها أكثر إقناعا في أوقات فقدان السيطرة. فالإنسان أحيانا ما يبحث عن الطاقة، الإنسان يبحث عن تفسير بعيد للعالم من حوله والنظام والمعنى وما يشعر وما يريد أن يشعر فيه، فهو قد يبحث عن أي تفسير. نفس ما قلنا قبل شوي، الغرقان يمسك في قشة. أنا لو جات قلت لك أن مرضك العضال هذا اللي أنت ما أنت قادر أنك تسيطر عليه، عندي علاجه، عندي علاجه، لكن ترى علاجه مو بهنا، علاجه يبعد عنك 10 سنين مشي، بتمشي 10 سنين، بس المهم أني أتعالج بعد 10 سنين هذه، عطني بالنهاية نتيجة ثابتة. هذا هو اللي قاعد يصير، أني لما أنا ألاقيك قاعد تبحث عن إجابات وقاعد تبحث عن نظام وإنت ما عندك اليقين، أنا وقتها أعطيك اليقين وأكون أنا متيقن أني أنا بقدر أساعدك. الحقيقة أني أنا أظهر لك هذا اليقين، لكن داخلياً

0: على الأقل الشخص ساعد نفسه. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟
1: معك أبو حاتم من الدمام.
0: يا هلا ومسهلا يا أبو حاتم، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
1: كيف حالك يا أستاذ سارة؟
0: أنا مرة كويس، أنت كويس يا أبو حاتم؟
1: والله إحنا كويسين الحمد لله، لكن أنا تابع حلقاتك بين حين وآخر وهي تقريبا عن الأمور النفسية صحيح؟
0: صحيح، ما هو أخبار سارة يتحدث عن الأمور النفسية وأنا أخصائية العلاج النفسي يا أبو حاتم، أحسنت.
1: طيب أنا ترى ضد الاسم على فكرة، محتاج من سنوات عن طريق اسم البرنامج يعني.
0: أتذكر احتجاجك، تفضل.
1: إيه لكن اختصار طال عمرك أنت تخاطبين شرائح، إحنا شرائح كثيرة من المجتمع، أحسنت. وطبعا قدراتنا على الفهم تختلف من شخص لآخر.
0: برافو عليك.
1: وتختلف بحاجة بالسن وبالعمر وبالتعليم وبالإدراك وفي كل شيء.
0: أحسنت.
1: لكن دكتورة يعني حنا نبي نوضح لعيالنا وللعامة عندنا في برضو حنا كمسلمين، يعني أنا خاطب كمسلم بغض النظر عن المملكة ولا غيرها، حنا الحين هي العلاج النفسي هو القرب لله سبحانه وتعالى والإيمان بعقيدته ودينه، إن إن شاء الله إذا تمسك وقرب من الله سبحانه وتعالى كل الأمور هذه تتعالج. هذا واحد. اثنين يا دكتورة أنت طال عمرك يعني من أول يقول المثل، يعني النصيحة كانت تشرى الحين تعرض ببلاش ما حد يأخذها. تدري إيش السبب؟
0: إيش السبب؟
1: ما في ثقة بين الناس في بعضها، ما ألقى صديق أنا يعني صار الناس تشكك في بعضها، هذا ممكن يصير عدو، هذا يمكن برضه أنه صدق ممكن رفيق وقريب لكن ما يبي لي الخير. صحيح. ممكن النصيحة راح تشكك فيها يعني كل بسبب الدنيا وطماع وإحقاد وحسد أمور كثيرة.
0: صحيح صحيح.
1: لكن أنا الحين بس أنصح المجتمع، يعني الحين لما الواحد بيروح للدكتور النفسي أو العيادة النفسية فهذا القرار الصحيح، هو رايح يشتري للصديق.
0: صحيح، مو يشتري، البعض يسميهم أصدقاء مأجورين. هذا كان
1: الكشف اللي يدفع عند الدكتور لما يدخل عليه النفسي هو شراء النصيحة.
0: صحيح.
1: فهو يضمن أنه يروح الصديق لا بينه وبينه علاقة.
0: أحسنت.
1: ولا عنده شيء ويبي يسمع منه.
0: برافو.
1: وبيعطيها الشيء اللي يشوفه ممكن يلقى علاجه في أثناء الحديث والحوار بغض النظر، ما بدون علاج.
0: أحسنت، اللي هو العلاج بالكلام، العلاج النفسي، هذا واحدة من المصطلحات.
1: يا سلام. إيه إيه يا دكتور، بالكلام النفسي.
0: صحيح.
1: لكن علشان يطمن وياخذ، أنت رحت الحين شخص محايد ما يعرفه.
0: صحيح.
1: ولا له دخل في حياته، فلما إني أتناقش معه وياخذ معي ويعطي، فبيعطيني من خلال حواري ومشاكل اللي أنا أطرحها نصيحة هي علاجي يعني ممكن.
0: أحسنت.
1: ويوضح لي أمور كانت خافية عني.
0: طب سؤال أبو حاتم، هل مروا عليك يعني عشان وقت البرنامج، هل مروا عليك يا أبو حاتم الأشخاص اللي صاروا يعطون النصائح بشكل غير علمي من خلال مصطلحات رنانة غير حقيقية؟ مروا عليك؟
1: يمر أحياناً. أنا والله بيني وبينك يا دكتور، أنا من كثر ما يمر علينا من أشخاص واستعراضات وأمور ما عاد أحد يدري وين الحقيقة.
0: صحيح صحيح.
1: ولكن أنا ليش أقول هو التمسك بالله والواقع الشخص، أنا ترى ضد كلمة يعني تراكم الطفولة عندي عقد نفسية كذا، هو عقدها لأنها بعد عن ربها أول شيء.
0: شكرا أبو حاتم، شكرا لك، شكرا. فقط للتوضيح، كلام أبو حاتم يحتمل جزء كبير من الصحة، ودائما نقول أنه الوجود أو الوجود الروحاني هو التقرب من الله والتدين وغيره، هذا يساعد على استقرار الصحة النفسية أيا كانت المرجعية الدينية. وجودك قربك من الله هذا قاعد يعطيك يقين، فما هو معنى كلامنا الآن أنه في أشخاص قريبين من الله، في أشخاص متدينين، في أشخاص يملكون التدين الكافي لكن عندهم مشكلات نفسية واضطرابات نفسية، هذا ما ينفع أننا نوصمهم بفكرة أنه لا أنت ما أنت قريب من الله، أنت مريض نفسيا لهذا السبب، اقرب من الله تتعالج. لا، هذا وصم غير حقيقي وغير نافع وخالي من الصحة. الوجود علاقة ما بين الإنسان وما بين ربه هي رح يساعد على استقرار صحته النفسية، لكن ليس بالضرورة أنه أي شخص مضطرب نفسيا وعنده مشكلات نفسيا إذن هو غير متدين ومو قريب من الله. لا.

0: أحيانا بعض المشكلات ما لها أي علاقة في عقيدتك ولا لها أي علاقة في مرجعيتك العلمية والدينية والثقافية. المشكلات النفسية لا تعرف عقيدة ولا تعرف دين. طيب، ولعلنا ننتقل إلى نقطة مهمة جدا جدا جدا في هذا النطاق، وهي فكرة الأشياء أو المصطلحات الرنانة اللي قاعدة تصير. لأنه قبل الختام جاني سؤال رائع مرة، يقول: دائما ما أرى منشورات وفيديوهات تشرح العلاج عن طريق تحرير وتحفيز الطاقة عن طريق تمارين جسدية، هذا مقبول، لكن رأيت البعض يروج لأرقام غريبة وعلم الذبذبات والجذب والنصح بسماع الموسيقى الفلانية بتردد معين، وهذا أمر غريب، هل هذا صحيح أو خاطئ؟ فنحن ذكرنا في بداية الحلقة أنهم يخلطون شيء حقيقي بشيء غير حقيقي. فلما أجي أقول لك إن أعمل تمارين معينة، تمارين هذه ترى حتساعدك، حقيقة إنه تمارين راح ترفع لك هرمون السعادة فحتصير سعيد، لكن لما وأنت تسوي التمارين ردد الرقم الفلاني أو الكلمة الفلانية أو الجملة الفلانية، لأنه هذه هي الأرقام، هذا الرقم راح يعطيك السعادة وهذا الرقم راح يعطيك الرزق. وتدري، راح أرسلك الصورة الفلانية، حطها على جوالك طول ما أنت بشهر سبتمبر، حط الصورة هذه ما يجي أكتوبر إلا وأنت يا الله تري. هنا دخلنا في الخزعبلات، أشياء غير حقيقية، أشياء لا تمت للواقع بصلة، أشياء كأني قاعد أبيلك الوهم، جزء من الكلام اللي يقولونه صح ثم يلبسون الصواب بخطأ، بعدين يقول لك أنه هذا هو العلم. الحقيقة أن العلم يثبت ومثبت ورح يظل ثابت ويتغير ويبنى عليه، بينما العلم المتضارب واللي يمشي على التأويلات الشخصية هذا للأسف ما هو شيء واقعي وحقيقي. طيب مستمعينا، نحن لو تكلمنا كثير عن علم الطاقة وتكلمنا كثير عن الأشخاص اللي يمارسون ويؤمنون فيه، ترى ما رح نخلص. عشان كذا أنا أقول لكم حلقة اليوم قائمة على فكرة واحدة وحيدة لا تتغير، دائما استفتوا عقولكم واستفتوا المنطق مستمعينا، تساءلوا هل هذا شيء حقيقي وواقعي وموجود ولا هو شيء مجرد عبث أنا قررت أني أخليه موجود. للأسف أنه الأشياء إن لبست بلباس غير لباسها يفقدها هذا الشيء بهاءها وحقيقتها. عشان كذا دائما نقول اصدقوا مع نفسكم. ولعلنا في الختام نقول أن ربما المشكلة ليست في كلمة الطاقة نفسها، نحن كلنا نقول ليس لدينا طاقة اليوم، هذا المكان مريح وهذا لا، هذا الشخص يستنزفني، هذه استعارات بشرية مفهومة. المشكلة تبدأ لما تتحول هذه الاستعارة إلى تشخيص، والتشخيص إلى علاج، والعلاج إلى ادعاء علمي، والادعاء العلمي إلى سلطة على إنسان ضعيف يبحث عن النجاة. العلم لا يطلب منا أن نسخر ممن آمنوا بهذه الأشياء، بل على العكس مستمعينا، إذا أردنا فهم انتشار العلاج بالطاقة ليش، فعلينا أن نفهم أول الاحتياجات النفسية التي يلبيها، الحاجة للأمل والسيطرة وتفسير الألم، والحاجة إلى شخص يستمع، والحاجة إلى أن نشعر أن الفوضى التي نعيشها لها معنى. ولعلنا نختتم سؤالنا للحلقة اليوم بما الذي يجده الإنسان في مكان آخر فيذهب بالبحث عنه هناك. ولما نقدر أننا نجاوب على هذا السؤال لن نفهم لماذا العلاج بالطاقة فقط، سنفهم أشياء أعمق بكثير عن النفس البشرية. مستمعينا، استفتوا عقولكم ولا تنساقوا وراء أي شيء. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي.

0: سياسي مع حسن الطرزي.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري محترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
12: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
13: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تصعيد ميليشيات الحوثي في اليمن، مؤكدا بأن واشنطن تربطها بالسعودية علاقة عسكرية دفاعية قوية. وحمل روبيو إيران مسؤولية التصعيد، مؤكدا بأن اليد الإيرانية واضحة وراء بعض تحركات ميليشيا الحوثيين الأخيرة. أفاد مراسل عربية بأن القوات المسلحة اليمنية حررت منطقتي المكازمة والمهال في الكدحة غربي تعز، وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق قصف تعزيزات لميليشيات الحوثيين في جبهتي الكدحة والبرح، فيما اندلعت مواجهات عنيفة على محاور الساحل تركزت في الجراحي وجبل رأس ومقبنة والوازعية، حيث تصدت القوات لمحاولات تسلل حوثية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران شملت 36 هدفا و27 شركة طيران إيرانية لدعمها قطاع الطيران الإيراني. وقالت الوزارة أن النظام الإيراني يستخدم في هذا القطاع لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة سكوت باسنت من أن المتعاملين مع شركات الطيران الإيرانية يواجهون خطر العزل عن النظام المالي العالمي. ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية، وأكد بأن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا قررت فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. وشدد روبيو على أن أمريكا لا تريد أي شيء مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثات هاتفية إيجابية بشأن الحرب في أوكرانيا، وأوضح بأن ترامب أكد رغبته في تحقيق الفراجة وإنهاء الحرب، فيما قدم بوتين تقييما لسير العمليات العسكرية مشيدا بجهود واشنطن للتوصل إلى حل. هذا وأكد بوتين بأن روسيا لا تملك خططا عدوانية أو عدوانية تجاه أوروبا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بينك فير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا من تعز إلى الجوف والحديدة ومحافظات أخرى. تنفذ القوات المسلحة اليمنية عمليات واسعة وفي جبهات عدة ضد الحوثيين في اليمن. وجهات عسكرية واشتباكات ميدانية اشتدت وتيرتها في الأيام الأخيرة، مكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة زمام المبادرة والردع وتحقيق مكاسب ميدانية جديدة في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة وغيرها، بدءا ببسط السيطرة على مدينة حيس إلى تأمين طريق تعز المخة والسيطرة الكاملة على معسكر اللبنات الاستراتيجي ومنطقة اليتمة ومناطق أخرى. وهنا يؤكد مساعد وزير الدفاع اليمني لواء الركن سميرة صبري بأن القرار اتخذ لتحرير العاصمة صنعاء، فهل هذا وارد وهل هذا ممكن؟ وأكد كذلك أن العمليات تمضي بمسار موحد لإنهاء مرحلة انقلاب الحوثي في اليمن. نطرح أسئلة عديدة تتعلق بهذه التطورات. أولها، لماذا أتت الآن؟ لماذا بدأت هذه التطورات تكون ما سمي من مراقبين بانعطافة ميدانية كبيرة في الملف اليمني، مع كل ما نعلمه وناقشناه سابقا من بعض النقائص التي يعيشها أو تعيشها الشرعية اليمنية، القوات المسلحة اليمنية، من بعض أو من خلل في بعض الترتيبات، بعض الخلافات داخل الكتلة السياسية إلى آخره. لماذا اليوم وكأن هناك ترتيبا جديدا وكأن هناك صياغة جديدة للشرعية اليمنية أدت بكل هذه التطورات؟ نحاول كذلك قراءة السيناريوهات المحتملة وكيف تتحرك كل هذه القوات، ما الذي تريده بالتحديد. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة همدان العلي طبعا لمناقشة هذه التطورات، المحلل اليمني معنا كذلك الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث، محمد الكميم المحلل العسكري اليمني، العميد الركن السيد محمد الكميم، والعميد طير متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذه التطورات في الواقع. ولكن قبل أن نبدأ بالنقاش اسمحوا لنا أن نعرض هذه الخريطة نفصلها ونستذكر فيها آخر التطورات الميدانية

0: لقراءة المستقبل. جبهة حيس وطريق تعز يبدو بأن هذا الطريق تعز المخة طبعا يبدو بأن هذا الموضوع سيكون محل حوار مهم جدا. الانعطاف الحاسمة جاءت عقب هجوم الحوثي على مديرية حيس جنوب الحديدة تمهيدا للتقدم وعزل مدينة وميناء المخة الحيوي، ثم قطع طريق تعز المخة بهدف الاقتراب من باب المندب، هكذا تقول بعض التقارير وبعض المراقبين. كذلك تحرير حيس وفتح جبهات أخرى ضد الحوثي، فموازين القوى سرعان ما انقلب ضد الحوثي بهجوم مضاد واسع من القوات الحكومية وألويات العمالقة، أسفر عن تطهير وتأمين مديرية حيس بالكامل وتأمين طريق تعز المخة كما نتابع مشاهدينا على هذه الخريطة. وهناك تفاصيل أخرى، نحن نتحدث على التقدم في جبهات غرب تعز، حيث وسعت القوات المشتركة نطاق المواجهة ضد الحوثي بفتح جبهات غير محافظة تعز وسيطرة على مواقع حاكمة في جبهة الكتحة بينها نقيل جبهة الكورة وهي مواقع مرتفعة لتأمين طريق تعز. غيرها أيضا من هذه التطورات يتمثل أساسا في نقل المعركة إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث بدأت القوات المسلحة اليمنية بالتقدم ونقل المعارك إلى أطراف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي واستهداف مواقع الحوثيين في محاور البرح والكتحة ومقبنة غرب تعز. سنعود إلى هذه التطورات، سنعود كذلك لجبهات محافظة الجوف وغيرها من التفاصيل، ولكن اسمحوا لي بداية أن نضع هذا الموضوع أو هذا الحوار في إطار حتى نفهم دلالات التوقيت. والبعض يريد أن يعني يفهم لماذا الآن هذه الانعطافة، لماذا أتت الآن أستاذ همدان هذه التحركات، مع العلم بأنه في حلقات سابقة وحضرتك كنت معنا كنا عرجنا وأشرنا إلى موضوع خلافات داخلية تشهدها الشرعية اليمنية، إلى بعض التحركات الغير متناسقة داخل القوات المسلحة اليمنية بين ليلة وضحاها إن صح التعبير، انقلبت الموازين وانقلبت المعادلة. ما الذي أدى بهذا التقدم للقوات المسلحة اليمنية؟
1: نعم، بداية الحوثيين بطبيعة الحال اعتمدوا خلال السنوات الماضية على تعدد التشكيلات العسكرية والسياسية من ناحية السياسية والعملياتية، وهذا كان باعتقادي كانت واحدة من أهم نقاط الضعف لدى الحكومة اليمنية في المقابل نقاط القوة التي تملكها جماعة الحوثي. ما حدث خلال الأيام السبعة الماضية لم يكن حدثا عارضا، وإنما نتيجة عمل تم إعداده خلال السنة الماضية قائم على توحيد التشكيلات العسكرية. نحن نعرف جيدا بأنه في 2015 وبعد اندلاع عاصفة الحزم تم تشكيل تكوينات عسكرية بناء على اعتبارات مناطقية ربما وقبلية وفئوية، كان لهذه التشكيلات أبعادها الإيجابية ودورها الإيجابي في مرحلة ما تم إيقاف الحوثي ورده إلى مناطق معينة، لكن بعد توقف الجبهات بشكل أو بآخر هذه التشكيلات يعني تسببت في بعض الخلافات السياسية بين المكونات الوطنية، حتى أدت إلى تراجع الجبهات في أكثر من منطقة. وعند ظهور هذا الخلل بعد تشكيل المجلس الرئاسي وبعض الأحداث الأخيرة المتعلقة بالجنوب، تم معالجة هذه الإشكالية من خلال توحيد القرار السياسي ومن ثم العمل على توحيد القرار العسكري سواء على المستوى العمليات أو حتى على مستوى المؤسسات. صحيح لم نصل في هذه المرحلة إلى مرحلة الذروة أو مرحلة الكمال في هذه العملية، لكن بطبيعة الحال يمكن قراءة هذا التحسن من خلال التناغم والتنسيق الذي نراه اليوم بين التشكيلات العسكرية سواء كان في الساحل الغربي أو في تعز أو في الجوف أو في مأرب أو في البيضاء. هذه النتيجة لم نراها إلا من خلال عمل تم البناء عليه خلال السنة الماضية في وزارة الدفاع ومن قبل قيادة المجلس الرئاسي.
0: عميد ركن محمد، هذه التطورات لا يمكن أن نشهد عودة عليها، بمعنى لما يتحدث الأستاذ همدان ويقول بأنه ما أدى إلى خسارة بعض المواقع

0: الحقيقة التابعة للشرعية في فترة ما، هو بعد مساعدات أو بعد التفاف الألوية مع بعضها البعض، عندما وصلنا للحسابات السياسية تفككت القرارات وعدنا إلى التفكك العسكري. هل هذه المرحلة تختلف عن سابقاتها؟
1: أولا اليمن بشكل عام لم تسقط إلا بفعل الخلافات والمناكفات السياسية، وأيضا الخلافات على مستوى الجيش اليمني. ما بعد 2011 كان هناك خلافات كبيرة ما بين المكونات السياسية، وأثرت أيضا على بنية الجيش وعلى تقسيم الجيش. الجيش اكتسم واستغلت هذه الميليشيات الحوثية، وهي ميليشيات صغيرة يعني طائفية، استغلت تلك الخلافات واستطاعت أن تفكك الدولة اليمنية على حزب حزب وعلى منطقة منطقة وعلى بالتدرج، حتى استطاعت أن تقضي على كل الخصوم ووصلت إلى ما وصلت إليه. الجيش اليمني تقريبا تم الاستيلاء عليه وتم انتهاءه تماما. تم بعدها إنشاء مقاومات صغيرة في 2015، وهذه المقاومات تحولت بعدها إلى نواة للجيش الوطني. كان هناك أخطاء في بنية هذه القوات أثناء التشكيل، لكن هي بنيت على عجل وأدخلت في المعركة على عجل، وكان لها آثارها الإيجابية كما ذكر الأستاذ همدان، وآثارها السلبية بعد أن يعني وصلنا إلى حاجة إلى بناء جيش وطني حقيقي. كان هناك أيضا مشاريع
0: على أثر خلافات سياسية،
1: كان هناك أيضا بعد سقوط الدولة اليمنية اضطرت الدولة اليمنية أن تنشئ التشكيلات القتالية على عجل، يعني كانت من مقاومات وطنية من قبلية، وكان هناك أيضا مشاريع مختلفة عن المشروع الوطني لاستعادة الدولة. كان هناك مشروع تفتيت، مشروع انفصالي كان له أثر أيضا سلبي، وأنشئت على ظهر تشكيلات قتالية أخرى في الجنوب.
0: هذه التشكيلات
1: الأخرى أيضا كان لها أثرها الكبير في موضوع الجبهة الموحدة لقتال الحوثي.
0: واليوم تغير الوضع،
1: الحوثي استغل كل ذلك خلال السنوات الماضية بعد انتهاء كل تلك عوامل التعطيل، عوامل الخلافات السياسية التي استمرت. طبعا الخلافات السياسية استمرت، والقرار السياسي أصبح أيضا مشكلة، خصوصا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022 استمرت بعض الخلافات بسبب أيضا وجود المشاريع المختلفة على المشروع الوطني. حتى جاء يناير 2026 وانتهاء تلك المشاريع تغيرت كل الأمور بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، لأن كانت التشكيلات أصبحت قائمة. هناك تشكيل الانتقالي، ألوية العمالقة، المقاومة الوطنية، القوات المسلحة اليمنية، هناك فرقة الطوارئ، قوات درع الوطن، كل تلك التشكيلات تم إعادة تنظيمها وترتيبها وفقا للأسس الوطنية،
0: إعادة هيكلتها وإدماجها داخل القوات المسلحة اليمنية.
1: كنا نتمنى فقط أن تدمج في إطار القرار العسكري وفي إطار توحيد غرفة العمليات. كان هذا بالنسبة لنا حلم،
0: ولم يتم ذلك.
1: الآن تم هذا الذي تم. كان القوة أصبحت مدربة جاهزة مؤهلة، كان هناك بعض النواقص العسكرية. بعد اكتمال عملية تنظيم غرفة العمليات وتوحيد القرار العسكري على ضوءها تم يعني دعم هذه القوات بعدة وعتاد وأسلحة، وتغيرت بشكل عام. اليوم ما تلاحظين في المعركة وفي التغيرات التي تلاحظ الآن هي نفس القوات، بس أضيفت لها بعض الأمور في العدة والعتاد والأسلحة. أضيف لها سلاح نوعي جديد، سلاح الطيران المسير متعدد الطبقات، إضافة
0: سنعود لموضوع التسليح ونعود لموضوع الانتشار.
1: ومن هنا حصل التغيير في هذه المعركة. المعركة الآن تطورت وتحسنت لصالح القوات المسلحة اليمنية، أصبحت عندها القدرة على الدفاع الفاعل، أصبح عندها القدرة على التحول للهجوم الحاسم، وأصبحت عند القيادة القدرة على تحريك القوات من جبهة إلى جبهة بارحية.
0: هو السؤال يطرح نفسه عميد فيصل في هذه الأثناء، وربطا مع ما تفضل به ضيوف الأفاضل، ما الذي يضمن عدم عودتنا للصورة السابقة وهي صورة التفكك، تفكك هذه الألوية؟ ما الذي قدم لهم و ما الذي يضمن عدم عودتهم؟ وربما نربط مع هذه الانعطاف المهمة كذلك وأسبابها التي نشاهدها اليوم.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن التغيرات، هي تغيرات كبيرة حدثت من 2022 حتى يومنا هذا. قد يكون بدأت مع بداية الهدنة، كانت في نهاية معركة مأرب، وهي معركة كسر العظم فعلا، هي التي حسمت أشياء كثيرة. من 22 إلى حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4 سنوات، كان هناك متغيرات، وتحدث عسكريا أكثر من سياسيا، أي أن أنشئت قوات خاصة تتبع القيادة الشرعية اليمنية، درع الوطن هي أحدها، الطوارئ، قوات الطوارئ أيضا أنشئت وتم تدريبها وتجهيزها. المشكلة السابقة كانت توحيد القيادة، لأن كانت التشكيلات العسكرية ترتبط بأهداف سياسية منفصلة عن الهدف الأوحد.

0: في يناير من هذا العام تم توحيد القرار السياسي، وبناء عليه توحد القرار العسكري وهو الأهم. لذلك بدأت جميع هذه القوات تعمل في غرف عمليات، لكل منطقة تتبع غرفة عمليات مركزية القوات المسلحة اليمنية. نشاهد العمليات خلال هذه الأيام كلها تتبع غرفة عمليات مركزية مشتركة، نشاهد التنسيق، نشاهد التناغم، نشاهد السلاسة في نقل الإمدادات من منطقة إلى أخرى، نشاهد حتى أن القبائل عندما تعمل الآن، هي تعمل في شمال الجوف تعمل تحت مظلة القيادة العسكرية. فلذلك تغير كبير جدا في هذه المرحلة في القيادة العسكرية. لكن سؤالك هو لماذا هذه الانعطافة؟ قد يكون أنا ملخصة حقيقة في 3 أو 4 أسباب. قد يكون أهم سبب هو الانسداد الأفق السياسي. يعني حتى هذه اللحظة الحوثي مرة يوافق على طاولة المفاوضات، وبعض الأحيان يقول لا لن أوافق. فلذلك كان هناك انسداد سياسي كبير جدا. من بعد 28 فبراير من هذا العام حتى هذه اللحظة حدثت تغيرات كبيرة جدا. الحوثي يحاول تطبيق أجندات خارج نطاق اليمن ومصالح لدولة أخرى خارج نطاق اليمن، فذلك حدثت هذه الاضطرابات
1: في ربط مع الأزمة الإيرانية.
0: نعم، اللي هو السياق الإقليمي الأوسع نعتبره، سواء مع جنوب لبنان الحرس أو مع الحرس الثوري الإيراني. خلال العمليات العسكرية التي استمرت 5 أو 6 أشهر في إيران، الحوثي لم يتحرك، ولكن عندما حدثت حرق لنقل الورقة الاستراتيجية الإيرانية وهي مضيق هرمز، تغير الوضع. إضافة وهو قد يكون سبب أيضا القوات الحكومية واستعادة المبادرة الميدانية. يعني تشكيل القوات الحكومية عسكريا تغير خلال 4 سنوات الماضية، القوة العسكرية تغيرت. الحكومة الآن والقيادة الشرعية اليمنية في اليمن ترغب، ما زالت ترغب في طاولة المفاوضات حتى وأن ذكرت البيانات سنصل إلى صنعاء، ولكن لن ينهي هذه الأزمة لطاولة المفاوضات. لذلك تغير الوضع الميداني يؤثر على طاولة المفاوضات بشكل كبير جدا.
1: هل تعتقد أستاذ حسن بأنه القول بأن هناك ترتيبات سياسية جديدة هي التي أدت بهذه الانعطاف العسكرية دقيق، وإلى أي مدى؟ وهل هذا أتى من الداخل اليمني؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ أنا أعيد دائما وأكرر تساؤلي فيما يتعلق بالتوقيت، لأنه نحن في فترة لا يخفى على أحد فترة مهمة جدا، وانعطافها هي نفسها مهمة جدا في المنطقة.
2: أنا أعتقد التوقيت يرجع إلى وجود حالة انسداد إقليمي كبرى، بمعنى حالة لا حرب ولا سلم المتعلقة بإيران من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى، عدم عودة الملاحة البحرية الآمنة في مضيق هرمز على ما كانت عليه من قبل، وعدم قدرة المفاوضين والوسطاء حتى الآن على إيجاد حلول حقيقية تجمع طهران وواشنطن إلى طاولة حوار جاد وفعلي وقادر على كسر هذا الجمود. من هنا أتت التحركات الحوثية، هي صحيح مدفوعة بعوامل داخلية ولكن لها بعدها الإقليمي. هي العوامل الداخلية، أنا برأيي هنالك عامل مهم وهو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الضغط على خزانة الحكومة التابعة للحوثيين، وبالتالي هو يحاول ممارسة نوع من الابتزاز السياسي والأمني والاقتصادي لكي يحصل على نوع من المد المالي أو الأموال لكي يسكت، خصوصا أن الداعم الرئيسي وهي إيران تواجهها أزمة اقتصادية كبيرة، وتم تشديد الرقابة على الموانئ وعلى النقل عبر الطائرات في الجو، وبالتالي عمليات التمويل أصبحت أكثر صعوبة. من هنا نربطها كذلك
1: بحركة الشباب الصومالية تمدهم بين الفينة والأخرى ببعض الأموال، ولكن ربما لم تحقق لهم فائدة.
2: حتى لو مدتهم هنالك إشكالية تتعلق أيضا بانسداد الأفق المتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي محاولة نقل الأزمة إلى مضيق باب المندب، وإن كنت أرى أن الحوثيين يبالغون في قدرتهم على إغلاقه، شخصيا لا أعتقد من خلال قراءتي ومتابعتي أن حركة كمثل الحوثيين قادر على إغلاق باب المندب لعوامل كثيرة سياسية وأمنية وحتى عسكرية. هي ربما قادرة على جزء من المشاغبة، على إثارة القراصنة، على بعض العمليات التي تضرب فيها بعض.
1: ولكن خليني ننقل هذه النقطة العسكرية، لماذا لا يمكن للحوثيين مثلا

0: استعمال ورقة باب المندب، تحدث عن عوامل وأسباب سياسية، ولكن أشار كذلك لأسباب عسكرية. عسكريا لا يمكن للحوثي أن يسيطر على باب المندب؟
1: لا، الميليشيات الحوثية هي عبارة عن إصابة وميليشيات، لا تمتلك، ليست جيوش منظمة، لا تمتلك قوات بحرية كاملة. هي تحاول، هي تشتغل شغل الإصابة، شغل القراصنة، شغل الميليشيات. تستطيع أن تطلق صاروخ يعني متحرك أو على منصة إطلاق متحركة، تستطيع أن يعني تؤذي سفينة تجارية ما عن طريق قارب مفخخ، عن طريق لغم بحري. هي دائما تعمل شغل عصابة، ممكن أن تتقرصن على سفينة معينة في لحظة يعني ارتخاء لأي قوات بحرية، على لكن ليست لديها القدرات على أنها تسيطر وتتحكم بالمضيق وتناور ويعني تفرض رؤيتها العسكرية بشكل عسكري كدولة.
0: ولكن هذا نفس ما فعلته إيران بمضيق هرمز، بمعنى أن إيران لا تمتلك تلك البوارج الحربية الضخمة للتصرف في المضيق ولإغلاقه، ولكن مجرد التهديد وزرع بعض الألغام ونشر زوارق كذلك.
1: لا مقارنة ما بين إيران والحوثي، لا مقارنة في القوات البحرية ولا في العدة ولا في العداد ولا في إمكانيات ولا في الصواريخ البحرية. يعني رغم أن قلت أن إيران لا ليست تلك القدرة، ولو قارنت الموازين القوى البحرية ما بين إيران والحوثي لا يعني أعتقد صفر. ولذلك هو يعتمد على البناء المشغبة بس، صاروخ من من من منصة إطلاق متحركة، طيارة مسيرة
0: كذا مفخخ.
2: إذا سمحتي لي، في اختلاف كبير زي ما ذكر سعادة العميد بين إيران وبين الحوثيين. هنا نتحدث عن دولة وهنا نتحدث عن جماعة.
0: هو أكيد هرمز. أنا فقط لأوضح وجهة نظري سيد العميد فيما يتعلق بمحاولة تهديد. يعني المراد من الجهتين ليس يعني امتلاك،
1: ومع ذلك فشلت إيران
0: المنطقة بقدر ما هو تهديد هذه المنطقة.
2: نعم، لأننا نتحدث عن مضيق هرمز تقريبا 23 كيلو، هنا نتحدث مضيق أكبر ما يقارب تقريبا 100 كيلو إذا ما خلتني الذاكرة. المساحة كبيرة، نتحدث عن القدرة. الحوثي لا يمتلك القدرة على الإغلاق، لكن يمتلك القدرة على التأثير، وهناك فرق كبير جدا. الإغلاق يحتاج مناطق يزرع فيها الغام، يحتاج قدرات عسكرية بحرية لإغلاق المضيق، يحتاج لمعلومات كبيرة جدا. ولكن عندما نتحدث عن التأثير، يعني في أي مضيق في العالم يستطيع شخص أن يقف على ضفاف هذا المضيق ويستهدف سفينة ويعلن ويصور هذا الإعلان، هذا هو تأثير. ولكن أنه يغلق المضيق، لا يستطيع إغلاق المضيق.
0: مجرد تهديد.
3: نستطيع القول بأنه ثمة فرق ما بين قدرة الحوثيين على الإيذاء وما بين قدرتهم على السيطرة الكاملة وفرض الهيمنة الكاملة. لكن بشكلهم الحالي الآن الحوثيين ربما يمكن يجدوا صعوبة في الهيمنة، لكنهم نجحوا حقيقة في رفع تكلفة التأمين، رفع المخاطر، وهذا يؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية. هذا وهم ما زالوا يعني على مسافة بعيدة من باب المندب ولم يصلوا إليه بشكل كامل، لكن في حال تم شرعنتهم وسمح لهم بالإطلالة على البحر على باب المندب بشكل كامل، ربما هذا التأثير السلبي سيكون أعلى بكثير من الوضع الحالي. ولهذا هم حرصوا خلال الأسبوع الماضي الوصول إلى باب المندب من خلال الهجوم غرب تعز.
1: هذه المعركة تؤدي
3: نعم بطبيعة الحال هذه المعركة والتحرك في هذا الجانب الجغرافي تحديدا كان الهدف منه تحقيق رغبات إيرانية بدرجة أساسية، وليس يعني حرصا على مكاسب معينة بطبيعة الحال.
0: معقول يعني ربطا مع موضوع إيران وليس لدفع هناك المفاوضات حتى يكون هناك كرسي للحوثي على طويلة هذه المفاوضات؟
3: هناك أسباب يعني وهدف أخرى. يعني على سبيل المثال الحوثي كان يريد عزل المخا عن بقية المناطق وحصارها، أيضا تعزيز من خلال قطع الطريق تعزيز حصار مدينة تعز، وهذا في نهاية الأمر بيعزز قوتهم بشكل كبير جدا، خاصة مع تنامي قدرة الحكومة الشرعية في ردع الجماعة خلال الشهرين الماضيين. لكن في اعتقادي أنه باب المندب هو مهم بالنسبة لنا كيمنيين، لكنه اليوم أهم بكثير للتجارة العالمية والمجتمع الدولي. بينما الجوف على سبيل المثال والبيضاء على سبيل المثال هي بالنسبة لنا كيمنيين هي الأهم في هذه المرحلة.
0: هذا على فكرة بعد الفاصل سأطرحه، لأنه ممكن نأخذ

فاصل قبل وقتنا بقليل يعني. شكرا جزيلا. فلأنه السؤال المهم كذلك، كل هذه التحركات العسكرية ما الهدف منها؟ هل الهدف منها هو إسقاط سلطة الحوثي ومحاولة العودة لصنعاء، العودة للمناطق المركزية التي سلبها وسيطر عليها، أو أن الموضوع يتعلق بشكل رئيسي وبأولوية حماية المسالك البحرية ومن بينها باب المندب؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ساعة حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول فهم وتفكيك خاصة عقدة الملف اليمني في هذه الأيام الأخيرة بعد حركة تطورات مهمة للغاية، نحاول أن نفهم أسبابها، إطارها كذلك وتداعياتها. فاسمحوا لي أن نطرح سؤالا جوهريا في هذا النصف الثاني من البرنامج، يتعلق بالهدف الأساسي للقوات المسلحة اليمنية من هذه التطورات. فهمنا بأنه الوقت مؤخرا، بعض الأشهر المؤخرة، تمكنت فيها من على الأقل التخفيف من الخلافات فيما بينها، من محاولة جمع الألوية بما يتناسب مع شكل من أشكال التناغم حتى تحصل الفائدة، ولكن لأي هدف؟ لأي هدف في هذه المرحلة؟ واسمحوا لي أن أذكر ببعض البيانات وبعض المواقف حتى نفهم، هل الهدف هو التحرير بالكامل أو الهدف هو الدفع لتأمين المسارات البحرية؟ بيان، خلينا نبدأ بالعموم وندخل للداخل اليمني. بيان الخارجية السعودية أدان فيه بأشد العبارة استهدافات ميليشيات الحوثي الإرهابية، أعين مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، إلى جانب استمرار الميليشيات باستهداف السفن، وهذا هو بيان الخارجية السعودية، باستهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية. وكذلك جددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي كما وصفته لميليشيا الحوثي بتهديد أمن واستقرار اليمن، ورفضها المستمر لجهود السلام، وشددت حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها. تصريح لمساعد وزير الدفاع، أو خلينا أولا رئيس مجلس القيادة

قيادة رئاسي. خلينا نخلي اللواء الركن سمير صبري بعد قليل بيان لرئيس مجلس قيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. العليمي قال فيه أو أشاد بالمكاسب الميدانية الجديدة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في جبهات الجوف والبيضة وتعز والحوض.

0: صراحة عن أن قرار تحرير العاصمة صنعاء اتخذ وحسم الأمر. خلينا نستمع لمساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن سمير الصبري.
1: اليوم القرار اتخذ والتنفيذ تم وبدأ التنفيذ. متى سننتهي من التنفيذ ونصل إلى ميناء الحديدة وإلى العاصمة صنعاء؟ فقط هذا التبشير. متى نأخذ الجوف ونتحرك إلى حرب صبيان ونقطع الطريق على تلك المناطق ونقترب من مطار صنعاء ونسيطر يعني على إدارة البلاد كلها اليوم؟
2: الوزير أمس مصر
0: سيحسم الموضوع. سنكون الأيام القادمة في إطار تحرير صنعاء ومن ورائها تحرير كل المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثي أو الأهداف مغايرة في الوقت الحالي. أنا أحتاج قراءتكم لأفهم كذلك الموضوع والتطورات.
3: باعتقادي أنه الذي يتوقعه الناس والذي يطلبه الناس والذي يحتاجه الناس هو تحرير كافة الأراضي اليمنية. ولهذا ربما يعني إلى قبل 3 أيام كان موجة الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي حادة جدا ضد الحكومة اليمنية الحكومة الشرعية.
0: وعادت وكان هناك رضا بعض الشيء على الحكومة اليمنية.
3: اليوم هناك رضا غير طبيعي جدا تشاهدين في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: شفتوا الترند اللي عاملينه
3: لمجرد أن هناك تحرك
0: يمني ويدعموا في الشرعية.
3: لمجرد هناك تحرك ميداني فعلي لصوب تحرير صنعاء. إذن الذي يتوقعه الناس هو تحرير كافة الأراضي اليمنية وهذا ما قاله رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة. ما الذي سيحدث هذا شيء آخر، لكن بطبيعة الحال نحن بحاجة إلى قراءة الواقع الفكري والسياسي للطرفين الذين مفترض ما وساويت ما بين الحكومة اليمنية والحوثي، لكن أقصد لمن يخوضون هذه المعركة في الميدان. الواقع الفكري يقودنا إلى نتيجة بأنه هناك مواجهة ستحدث، والمواجهة هذه ستحدث ما بين الدولة التي تنشد المواطنة المتساوية وما بين الطرف الذي يريد أن يفرض واقع عنصري وطائفي.
0: معنى مواجهة، مواجهة تختلف في أسلوبها وشكلها عن المواجهة التي نتابعها.
3: يعني طبيعة الجماعات العقائدية ستفرض واقع عسكري للأسف. هذا أمر يجب أن نؤمن به حتى وإن أردنا.
0: طبيعة الجماعات العقائدية ستفرض
3: لأنها تؤمن بأنها تأخذ توجيهاتها من الله عز وجل، وبالتالي المعارك التي تخوضها بطبيعة الحال هي شكل.
0: حدثني بأكثر صراحة أستاذ همدان، ما الذي سيتغير في المواجهة القادمة التي تشير لها؟
3: بمجرد ما
0: في
3: حال اتخذ قرار تحرير صنعاء وتم تسخير كافة الإمكانيات العسكرية والسياسية والاجتماعية لتحقيق هذا الهدف، سيتم إنجاز هذه المهمة. أنا باعتقادي أنه خلال السنوات الماضية كان هناك أكذوبة يتم التسويق لها، يعني بدأتها المنظمة بعض المنظمات والمؤسسات الدولية وتم تناقلها داخل الاستديوهات وفي وسائل الإعلام، وهي أنه لا حل عسكري في اليمن. أنا أقولها بكل صدق، يعني الجبهات تم إيقافها في الحديدة وفي نهم وغيرها بضغوط دولية نعرفها جيدا، وكان هناك إمكانية لتحرير صنعاء لأنه بطبيعة الحال تم إعادة الحوثي وإخراجه من كثير من المناطق اليمنية، ولم تتوقف القوات اليمنية إلا بعد ضغط دولي وقرار سياسي. إذن أكذوبة فشل الحل العسكري تم التسويق.
0: هذا يحيلني لسؤال آخر، بمعنى أن الموقف الدولي تغير لأنك تشير. خليني أترجم شوية ما تفديت قوله صراحة، تقول بأنه في السابق كانت هناك إمكانية لإعادة استعادة صنعاء ولكن كان هناك تدخل دولي أوقف القوات المسلحة اليمنية.
3: ستوكهولم نموذج.
0: بمعنى الموقف الدولي تغير؟
4: الموقف الدولي منذ 7 أكتوبر حتى الآن تجاه الحوثيين حصل فيه تبدلات كثيرة. العامل الأول هو دخول الحوثيين في الحرب الإسرائيلية من جهة، ومن جهة أخرى بين ما يسمى بمحور المقاومة والصواريخ التي تم إرسالها على إسرائيل، اعتبرتها إسرائيل وحلفائها والولايات المتحدة مهددة للأمن الإقليمي. العامل الثاني والأكثر أهمية برأيي والذي شكل تغير هو العمليات العسكرية البحرية التي شنتها القوات الحوثية تجاه سفن وناقلات نفط في البحر الأحمر والخط السير من خلال بحر العرب والبحر الأحمر وباتجاه قناة السويس، وبالتالي

0: أثرت على سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع التأثير الحاصل في مضيق هرمز، وهذا رفع الكلفة الدولية على الطاقة، على الغذاء، صحيح، على الاقتصاد العالمي، وبالتالي أصبحت عنصر مهدد للاستقرار ليس الإقليمي وليس لأمن المملكة دولي. العربية السعودية أو أمن الداخل اليمني،
1: التجارة الدولية.
0: التجارة الدولية من هنا هذا أدى إلى تغير في نظرة هذه الدول، ولكن هذا لأنها مست مصالحها.
1: ولكن هذا أستاذ حسن يطرح عقدة جديدة، وكأننا أمام مش رأيين ولكن هدفين مختلفين، وكأن المجتمع الدولي يدفع بسيطرة أو إعادة سيطرة أو عودة سيطرة القوات المسلحة اليمنية على كل المناطق، وأولويته على المسار البحري على باب المندب، فيما الشرعية اليمنية عينها على استعادة أراضيها والسيطرة على اليمن.
2: هي المشكلة أنه إلى حد الآن والمجتمع الدولي ما زال متفرجا. نعم أنه المزاج الدولي تغير بالنسبة للميليشيات ونظرة المجتمع الدولي لهذه الميليشيات. طبعا تأكيدا لما قال أستاذ حمدان، القوات المسلحة اليمنية في 2015 وصلت إلى أبواب صنعاء وتوقفت بفيتو أمريكي واضح، وقالها رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركان، قال تم إيقاف معركة تحرير صنعاء بفيتو أمريكي. وفي 2018 والقوات المسلحة اليمنية على أبواب ميناء الحديدة تم إيقافها بفيتو بريطاني، وأجبرت الدولة اليمنية على توقيع اتفاق ستوكهولم. اليوم العالم يدفع ثمن هذا الاتفاق الذي نحن اليمنيين كنا نخوض معركتنا من أجل تحرير اليمن، وكنا نحذر من من من من هذه الجماعة. احنا نتحدث عن جماعة إرهابية، جماعة إرهابية لا تقل عن القاعدة وداعش بأي شيء، بل أنها تميزت عن هذه عن القاعدة وداعش أنها بدأت تستخدم الأسلحة المتطورة كالصواريخ البالستية والعابرة للحدود، وأيضا يعني لديها ميزة أو فكرة التميز العرقي أو الطائفي بالنسبة لها، يعني تميزت على أو تفوقت على القاعدة وداعش في النظرة الإرهابية. لذلك الشعب اليمني يعاني من هذه الجماعة، ولدينا معركة مع هذه الجماعة منذ فترة طويلة. المجتمع الدولي يعني حتى مع تغير مزاجه الدولي وحتى مع اعترافي أن هذه الميليشيات الإرهابية، لكن إلى حد الآن لم يقم بواجبه تجاه هذه القضية. اليوم القوات البحرية اليمنية القوات البحرية اليمنية تقوم بواجب كبير جدا، يعني أفضل بعشرات المرات من القوات الأمريكية ومن حارس الإزدهار ومن إسبت.
1: هو مفهوم قراءة حضرتك، ولكن البعض سيقول بأن الصمت الدولي وعدم رفع فيتو لاستمرار القوات اليمنية في حد ذاته موقف، يعني غض الطرف عن تقدم القوات المسلحة، بمعنى الموقف الدولي تغير، وبالتالي هو تغير لماذا؟ لمخاوف متعلقة بالمندب وليس بصنعاء. أنا هذه النقطة اللي حول
0: عوامل دولية خارجية
2: وليس داخلية. أستاذ ريم، بس في ملاحظة في معنا الممثلين الأمم المتحدة، وهذه مشكلة نعاني منها منذ فترة طويلة منذ بداية ظهور المبعوثين الأممين في اليمن، لا يتحركون ولا يشعرون بقلق ولا يتحركون في الوساطات، وكذلك الوساطات الإقليمية والدولية لا تتحرك إلا عندما يكون الحوثي يعاني مشكلة عسكرية. مشكلة عسكرية يعني يشعر عندما يكون في حالة ضعف أو في حالة
1: هذا إهنار. خلينا نفتح له حلقة أخرى لأنه
2: ولذلك المجتمع الدولي وتلاحظي أن المبعوث الأمم المتحدة طوال الفترة الماضية والحوثي يهاجم في جبهة تعز والحديدة لم يتحرك ساكن،
3: وقصف ميناء المخا،
2: بينما عندما بدأت القوات المسلحة اليمنية تقوم بواجبها كالعادة تؤدي واجبها العسكري في استعادة الدولة. اليوم هي دولة تؤدي واجبها، يتحرك المبعوث الأممي ويعبر عن قلقه ويريد إيقاف المعارك.
1: هذه هي المشكلة اللي أريد طرحها للنقاش، هل الهدف هو استعادة الدولة التي تطمح لها الشرعية أو حماية بالمندب الذي تطمح له المجموعة الدولية؟
4: المشكلة تختلف المنظور الداخلي اليمني والمنظور العالمي والمنظور الخارجي. المجتمع الدولي دائما ما يدير الأزمات ولا يحل الأزمات، من 48 حتى هذه اللحظة نتحدث عن القضية الفلسطينية، لا يوجد حلول في المجتمع الدولي وهذا واقع في الأمم المتحدة وأروقتها، ولكن نتحدث عن مبدأ المصالح للدول وبالأخص المصالح الاقتصادية. عندما تتضرر هذه المصالح تتحرك الدول. شاهدنا مهمد سبيدوس الاتحاد الأوروبي حارس الازدهار الأمريكية، كلها لحماية هذا الممر وحماية المصالح المتعلقة بهذه الدول. هي ليست لم تحضر هذه القوات البحرية لحماية اليمن، حضرت لحماية مصالحها. فلذلك دائما عندما تصل إلى مصالح الدول تتغير المواقف. الآن المجتمع الدولي تقريبا أغلب الدول المؤثرة في المجتمع الدولي صامتة.

0: لأنها تعي جيدا بأن العمليات اللي تقوم فيها القوات المسلحة اليمنية تصب للصالح العام والمصالح الدولية ولا تؤثر. فلذلك وكأننا نقول أن قرار إنهاء هذه الأزمة قد اتخذ من خلال الصمت الدولي. لذلك شاهدنا القوات اليمنية بدأت بالتحرك لأنها بدأت الأزمة بتحرك الحوثي باتجاه الجنوب الغربي.
1: سيتحدثون عندما تصل القوات إلى أبواب صنعاء سيتحدثون.
0: ستصل إن شاء الله القوات إلى أبواب صنعاء وستسقط أو ستعود صنعاء إلى أهلها.
2: ولكن أنا أراها يعني على الأقل خلينا نرجع نشوف الخريطة فيما تبقى من وقت، وكأن الخريطة تضعنا في إطار تطورات باتجاه الجنوب باتجاه المخا وباتجاه باب المندب وليس باتجاه صنعاء، وكأن الموضوع يتعلق بحماية أهداف دولية وليست
3: ليس الجنوب يا غرب.
2: خليني نرجع نفتح عندنا طيب غرب
0: الجنوب الغربي
2: جنوب الغربي اي جنوب الغربي لا انا حافظه المحافظات استاذ همدان، الموضوع وكأن الحراك العسكري يتوجه لحمايه باب المندب وليس باتجاه الشمال.
1: الامر ليس كذلك باعتقادي، لو كان الامر كذلك كانت استجابه الحكومه اليمنيه في توجيه القوات بدرجه اساسيه الى جنوب الحديده وغرب تعز، لكن الذي حصل بان الحكومه اليمنيه وجهت كتله كبيره من القوات الى محافظه الجوف ومحافظه البيضاء وحركت بعض الجبهات الاخرى، وهذا هذه استراتيجيه في اعتقادي، انا لست شخص متابع عسكري متخصص عسكري، لكنها في اعتقادي كانت خطوة ذكية جدا لأنها لا تستجيب ولا تتفاعل مع رغبة الحوثيين في تحديد الجغرافيا التي يجب أن تتحرك فيها، وإنما يعني تتحرك وفق ما يريده الشعب اليمني في هذه المرحلة، وهو الوصول إلى العمق وتحرير محافظتي أو تحرير العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة التي تشكل أهمية بالنسبة لليمنيين ككل،
3: وفيها رؤية عسكرية أيضا أنها تشكل عامل ضغط عندما تتعدد الجبهات وتتوسع عرض المواجهة بالنسبة لهذه الميليشيات، هي أيضا تشكل عامل إرباك لهذه الميليشيات حتى من ناحية عسكرية.
1: يعني يكون الحوثيين أمام خيارين، إما أن يتكتلوا أكثر ويستمروا في التكتل في باتجاه طريق باب المندب وهذا خدمة للمشروع لإيران تحديدا في هذه المرحلة، أو الاحتياطيات الخاصة بهذه الجماعة البشرية والتسليحية تتوجه نحو الجوف والمناطق للدفاع عنها. إذن الحوثيين أعتقد في رأيي الآن في موقف حرج، ربما يعيد ترتيب الأوراق العسكرية بشكل مختلف خلال الأيام القادمة.
4: أنا أعتقد أن التوزيع العسكري الداخلي سوف يكون معقد جدا لعدة أسباب. الجغرافيا واسعة ما بين جغرافيا ساحلية وأيضا جبلية
2: ومعقدة،
4: والأمر الآخر المعركة تحديدا حول صنعاء سوف تكون شرسة ودموية برأيي، لن تكون سهلة وتحتاج إلى غطاء سياسي يحصل فيه إجماع واسع من القوى السياسية اليمنية المختلفة المنضوية تحت لواء الشرعية، مدعومة بحملة دبلوماسية واسعة من أجل عدم حدوث أي فيتو مستقبلي من القوى الكبرى، وفي ذات الوقت أن يكون هنالك عمليات إمداد وتمويل بالسلاح والعتاد وخطة محكمة في هذا الجانب، لأن الحوثيين حينها عندما سوف يجدون أنفسهم في معركة حياة أو موت سوف يكونوا شرسين جدا ويستخدمون قوتهم الضاربة، وسوف يستخدمون أيضا العامل القبلي في محاولة إثارة بعض النعرات أو بعض الاختلافات والتباينات في الداخل اليمني.
2: شرسين
3: نختلف مع الأستاذ حسن في نقطة معينة، أنه الآن الأنساق الأولى بالنسبة للحوثي هي مثلا الجوف. الجوف يعتبر بوابة صنعاء، لو انكسرت محافظة الجوف من ناحية جغرافية سنصبح مباشرة على أبواب صنعاء. طبعا ما يصل إلينا من معلومات مؤكدة أنه أبناء اليمن أصبحوا ساخطين داخل مناطق الاحتلال الحوثي والناس منزعجين تماما، وأعتقد أنها ستكون أسهل من أن تكون معركة شرسة. يعني بمجرد تحرير محافظة الجوف ومجرد تحرير محافظة البيضاء ستكون المعركة مختلفة تماما، ستتحول خزانة بشرية هائلة مع القوات الشرعية وتساعد تماما في تحرير صنعاء، ولن تكون هناك مقاومة كبيرة لأن الحوثي سيكون في لحظتها قد انتهى تماما وضعف. هذا نظرتنا كيمنيين، ويمكن الأستاذ حسن نظرته هي نابعة من البيئة العقائدية لهذه الميليشيات
2: وقدرتها على التحشيد
4: من أمرين كما تفضلت، البيئة العقائدية وقدرتها على التحشيد، والأمر الآخر أعتقد أنها سوف

0: فتستخدم ربما حتى صواريخ باليستية في الداخل اليمني
1: تجاه
0: ولكن سوف تستخدمها بكثافة.
2: ضربت أكبر في الشمال الغربي في
1: سؤال بس يعني العسكريين يعني هل سبق أنه في دولة ولا جماعة تضرب باليستي داخل البلد نفسه من قبل؟
2: الحوثي
1: حصل من قبل لم يحدث.
2: لا هي لم تحدث، لكن الأهم في العمليات العسكرية الآن كمراقب للأحداث في الداخل اليمني وبناء على المصادر المفتوحة، أغلب الثقل الاستراتيجي في مسألة الاحتياط الاستراتيجي للحوثي هو متواجد في جنوب صنعاء ليس في الشمال، لأنه يدفع باتجاه الجنوب. يعني بالأمس كان فيه استهداف لثلاث أرتال عسكرية حوثية كانت متوجهة إلى الجنوب،
3: كان لا كانت تهتز في مديرية الربيع.
2: نعم كانت في المنطقة الجنوبية كان يحاول يدفع فيها، يعني وكأنه ما زال مصمم على الدفع باتجاه المضيق. هذه نقطة مهمة له، لأن نلاحظ المكاسب والله الحمد والمنة في منطقة الجوف هي قوية جدا، ولكن وجهة نظري أنا أن الهدف ليس صنعاء كدخول للمدينة
0: كرمزية،
2: هي الرمزية سقوط صنعاء وعودة صنعاء، ولكن هناك ثلاث مناطق مهمة جدا هي ما تحيط بصنعاء وهي عقد مواصلات مهمة جدا. أب في الجنوب
4: الجوف
2: أي نعم أب، وفي الغرب الحديدة وهي اقتصادية ومهمة جدا، وفي الشمال مديرية حرف سفيان، لأن الطريق من صعدة إلى العاصمة يمر بتلك المنطقة.
1: لا تنسى البيضاء قلب الجغرافيا.
2: نعم البيضاء مهمة، لكن هذا كمثلث في حالة أنه وصلت له القوات المسلحة في ثلاث
0: ربما نقطة أخيرة
2: استطاعت إغلاق كثير من المداخل والمخارج.
0: الذي قد يكسر الحوثي أكثر في صنعاء داخلا في الداخل هو انكفاء الجمهور عنها، لأن كما تفضل الأستاذ الأخبار اللي ترد حتى من مصادر بعضها كان مقرب من الحوثيين أن هنالك سخط اجتماعي كبير جدا وحالة تململ
4: من وراء الحالة الاقتصادية.
0: من وراء الحالة الاقتصادية ومن وراء عدم احترام إلى جزء كبير من التنوع القبلي وانكشاف المشروع
3: ومحاولة فرض رؤيته. الآن الشعب اليمني يعني تفاجأ أن هذا مشروع عقائدي يريد فرض رؤيته وهويته على الشعب اليمني، يعني يريد أن يطيف المجتمع بلون واحد.
4: هو نحتاج حلقة كاملة للحديث عن هذه النقطة بالتحديد وعن الجانب العقائدي والتنوع كذلك الموجود في الداخل اليمني. أنهي بسؤال ربما في دقيقة، ما الذي تحتاجه القوات المسلحة اليمنية أو الشرعية اليمنية أو من يدعمها لتحقيق على الأقل فوز معين، خاصة بعد هذه الهبة؟ شايفين الهبة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. كل الناس تدفع بإعلاء صوت الشرعية
3: وتعاطف عربي كبير.
4: تعاطف عربي كبير جدا. ما الذي ينقص؟ اللي يحب يجاوب.
3: القوات المسلحة اليمنية أنا أؤكد أنها جاهزة ومستعدة وتؤدي أدوار كبيرة جدا، وإلى حد الآن لم تشارك إلا بجزء بسيط من إمكانيات العسكرية، طبعا بفضل وإسناد الإقليم وعلى رأس المملكة العربية السعودية، لكن أيضا نحن نطالب ونتمنى أن لا تتدخل الأمم المتحدة فقط أو لا يكون هناك وسطاء.
4: عندكم يعني عقدة من الأمم المتحدة أعتقد
3: هذه مشكلة،
4: لازم حلقة تحت عنوان عقدة اليمن مع الأمم المتحدة.
0: مندوبين
3: من الحروب. يعني مشكلتنا أنه كان هناك وسطاء إقليميين من الحروب الست من 2004 إلى 2009 عندما كان الحوثي يكون على وشك النهاية تماما تتدخل هذه الدول.
4: 30 ثانية
2: أقل من 30 ثانية. تحتاج القوات المسلحة اليمنية أولا الاستعانة بالله عز وجل، الشيء الثاني وحدة القرار العسكري والتحرك نحو الأهداف المرسومة، هذا هو الأهم.
1: طيب في إضافة بسيطة بعيدا عن الاحتياجات في المرحلة، الالتفاف الشعبي الذي نراه الآن ينعكس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، هو لا يشير إلى مسألة أنه الشرعية لديها حاضنة أو هي داخل اليمن. المسألة أنه المجتمع اليمني هو صاحب المصلحة الأساسية من تحرير اليمن
4: كاملة. سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. أود شكركم على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

إليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: العالم على اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
6: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
5: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
6: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
5: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
6: مخوف.
0: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
12: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
13: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
14: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
15: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

0: من قلب الأحداث، حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لفهم ما يدور في الشارع السياسي. نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة وأزمات مستمرة، تحالفات تتبدل وقرارات تغير الموازين، مع نخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. رسالة سعودية للحوثي: باب الدبلوماسية مفتوح لكن للصبر حدود. اليمن على مفترق النار، خارطة طريق للسلام أم طريق جديد إلى الحرب؟ الحوثي يهاجم منشآت طاقة في السعودية ويوقع إصابات بين المدنيين. اليمن يفتح جبهات متعددة، فهل بدأت معركة استعادة صنعاء؟ أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: من موسكو جاءت الرسالة السعودية الصريحة التي نقلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عندما أكد أن المملكة ما زالت ترى في المسار السياسي الطريق الأفضل للتعامل مع الأزمات اليمنية ومع الحوثيين، لكنها في الوقت ذاته لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها بكل الوسائل المتاحة إذا ما استمرت الاعتداءات.
2: ولذلك أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها، لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
0: هذه التصريحات جاءت في لحظة شديدة

0: حساسية بعدما شهد اليوم تصعيدا حوثيا واسعا استهدف مناطق ومنشآت في جنوب السعودية وأوقع عشرات الإصابات، مع مخاوف من أن يتحول اليمن مجددا إلى إحدى جبهات الصراع الإقليمي الأوسع، أو ربما تحول. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حمل الأمير فيصل الحوثيين مسؤولية دفع المنطقة نحو التصعيد، واتهم الجماعة بتصدير أزماتها الداخلية إلى اليمن والمنطقة، وحذر من أن استمرار استفزاز المملكة والمجتمع الدولي قد يفتح أمام الحوثيين باباً لا يطيقون احتماله.
1: والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، فهو لديه ضغوطه الداخلية ولديه مشاكله ويريد أن يصدر هذه المشاكل إلى الحكومة الشرعية وإلى المملكة، ولن ينجح في ذلك، وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي بهذه الممارسات وبهذا التصرف الأناني، يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
0: أما موسكو فاختارت الوقوف بوضوح إلى جانب أمن المملكة، ودان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الهجمات الحوثية على البنية التحتية والأعيان المدنية السعودية، واعتبرها أعمالا مضرة وعكسية النتائج، وأكد دعم روسيا لجهود الرياض من أجل تسوية سياسية في اليمن.
2: فيما يخص الاعتداءات الحوثية على البنية التحتية السعودية بما في ذلك الأعيان المدنية، نحن نعتبر هذه الضربات غير مفيدة. نحن ندعم بشكل كامل سعي وحرص السعودية على تحقيق خارطة طريق للتسوية السياسية اليمنية. أعتقد أنه من غير المقبول حل هذه المشاكل بالقوة، لأنها تعرض للخطر حياة المدنيين والمواقع المدنية، ولكن كذلك تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي باعتبار أن المنطقة مجاورة لسلاسل الإمداد التجارية العالمية.
0: من موسكو ينضم إلينا مراسل العربية عبد الجواد الرشد. أهلا بك معنا عبد الجواد، أنت اليوم كنت موجودا في هذا المؤتمر الصحفي وطرحت مجموعة من الأسئلة، ما الذي دار وما هي الإجابات التي حصلت عليها؟
3: مساء الخير. نعم، يعني بداية هذا المؤتمر الصحفي اليوم الذي جمع الوزيرين الروسي والسعودي يعني كان غنيا بكثير من تفاصيله. حسن، يعني المشهد والوضع في الشرق الأوسط تصدر المشهد خلال المؤتمر الصحفي، بحيث يعني تم مناقشة الأزمة الإيرانية، الوضع حول الخليج العربي، الوضع في اليمن، وكان سؤالنا واضحا لسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي حول ما هو وجهة نظر موسكو من الضربات التي يقوم بها الحوثيين على المملكة العربية السعودية. تحدث لافروف بكل شفافية إلى أن مثل هذه الضربات يعني المدنيين ونقاط مدنية يعني هي أمر مرفوض كليا ولا تؤدي إلا إلى تصعيد الموقف، والوضع طبعا يؤدي إلى الإضرار في الاقتصاد والتجارة العالميين بشكل واضح. لذلك طبعا المسألة اليوم بما يخص عملية اليمن تم وضع كثير من النقاط على الحروف، يعني وأعلن لافروف يعني وجهة نظره الداعمة للمملكة العربية السعودية في بسط الأمن ويعني الذهاب نحو وضع يعني كما يقال في السياسة كل حجر في مكانه. هذا الأمر هام جدا. أيضا تحدثنا اليوم مع سيرغي لافروف وكان سؤالنا حول مسألة هل موسكو اليوم أصبحت ترى الموقف يعني بما يخص عملية التسوية في أوكرانيا أقرب إلى الوضع. تحدث لافروف بأن موسكو اليوم جاهزة لطاولة المفاوضات، وهذا طبعا ما يفتح كثير من باب الأمل حول التسوية الأوكرانية. لكن لا أخفيك الحقيقة، يعني الشعبين الروسي والأوكراني يعني حتى أكثر المتفائلين منهم اليوم لا يتوقع تسوية في القريب العاجل، لكن يعني تتمنى القراءات السياسية أن يكون الوضع على عكس ويعني أن يحدث هذا الأمر. طبعا في نقاط هامة جدا وعاجلة، يعني اليوم هذا اللقاء يأتي على على خلفية أو على هامش احتفال روسيا الاتحاد الروسي والمملكة

0: العربية السعودية بمرور 100 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والرياض. يعني هذا الأمر، يعني هذا الاعتراف، يعني هو في الشتاء، لكن الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث الكبير يعني قرن على العلاقات هو أمر غير بسيط. يعني يقام كثير من الفعاليات، ولقاء اليوم قد يكون ضمن هذه الفعاليات.
1: صحيح.
0: لذلك يعني تم مناقشة أمور الاقتصاد، التجارة، التعاون بشكل كبير، كما أشار لافروف بأن موسكو مهتمة بشكل كبير وواسع بالتعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية. تم طبعا تقديم الشكر والثناء على مسألة يعني الخدمات والميزات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج والحجيج الروس كل عام، ورفع الأرقام وحصتهم من بين الحجيج، وهو أمر طبعا تطرق له الوزيران، تحدثوا طبعا خلال الاجتماع حول قضايا مختلفة، يعني بدءا من القضية الفلسطينية وصولا إلى القضايا الساخنة في العالم. ذلك حسن، يعني الأمر يطول كثيرا، أعرف أن لدينا وقت محدد، ولذلك طبعا مساء الخير لكم جميعا. هذا هو اليوم حديث لافروف
1: عبد الجواد
0: وسمو الأمير فيصل.
1: عبد الجواد الرشدي، مدير مكتب العربية في موسكو، أشكرك شكرا جزيلا. بعد كل هذه المقدمات، إذن يبرز السؤال الأكبر ربما، هل ما تزال الدبلوماسية قادرة على احتواء التصعيد؟ أم دخلت المنطقة بالفعل مرحلة جديدة من المواجهة؟ في الاستوديو ينضم إلينا المحلل السياسي منيف عماش الحربي، ومعنا من كوبنهاغن الباحث في شؤون روسيا وأوراسيا سامر إلياس. أهلا بكم ضيفي الكريمين. سيد منيف، أبدأ معك. تابعت معنا كلمات الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، يقول باب الدبلوماسية لا زال مفتوحا حتى هذه اللحظة، لكنه يؤكد أن المملكة ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن أمنها ومصالحها. هذا الهامش أين ينتهي وأين يبدأ؟
2: منطق التاريخ يقول لنا كلما كانت الحرب في أشدها سيذهب جميع الأطراف في النهاية إلى طاولة التفاوض. فمنطق التاريخ يقول طاولة التفاوض هي التي تنهي الحروب مهما كانت شدة العداوات بين الأطراف. رأينا في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كل الحروب، قد يكون الأشد وطأة في القرن العشرين أنه 130 حرب، 120 حرب، 130 مليون قتيل، وبالتالي كلها أغلبها ذهبت إلى طاولة التفاوض. نادرا ما كانت من ضمن هذه الحروب حروب تحسم فعليا على الأرض، حسمت على طاولة التفاوض. قد لا يوجد يمكن 15 حربا حسمت في على أرض الميدان. هامش الحل السياسي موجود من البداية. لماذا؟ لأن الحوثي هو مكون يمني، ليس مكون اصطنع في اليمن على غرار حزب الله. مثلا حزب الله أوجد في 88 في 82 في لبنان، لم يكن موجودا وكانت في قوة سياسية. الفصائل الولائية في العراق أوجدت بعد 2003. الحوثي موجود في اليمن كمكون أصيل يمني. لذلك السعودية دائما مع الطرف الحوثي. نعم تستخدم القوة العسكرية لدعمها للشرعية، ولكن في نفس الوقت تطرح المبادرات. ذكر أنه في مارس 2021، وهذه مرحلة مهمة جدا في الحرب الأهلية اليمنية، في مارس 2021 السعودية طرحت مبادرة السلام السعودية، لم يستجب الحوثي، فذهبت الشرعية إلى معركة مأرب، وهي المعركة التي اعتقد الطرف الحوثي والإيراني أنها ستقلب المعادلة، وانتصرت الشرعية فيها. فبالتالي أعتقد أنه في نهاية المطاف هذه الضربات وهذا التوحد اللي حدث في اليمن من الشرعية، توحد القرار السياسي والعسكري والأمني، سيحسم المعركة على الأرض. ولكن الحسم الحقيقي في استعادة الدولة اليمنية سيكون عبر بوابة التفاوض. لا زال،
1: لكن تذكر يعني ويذكر الجميع أنه رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي في اليمن قال أنه لا مجال للتفاوض مع هذه المجموعة، وأن باب المباحثات أغلق. هذا قبل بدء العمليات العسكرية الحالية.
2: يعني أنا أعتقد أنه هناك خطاب ضغط على الطرف الحوثي، ولكن في نهاية الأمر طاولة الخارطة الطريق جروندبيرغ قبلت فيها الشرعية، قبلت فيها جميع الأطراف. الحوثي متردد في القبول بها. أنا أعتقد إذا حسمت المعارك كما حسمت معركة مأرب 2021، إذا حسمت في الساحل الغربي، أنا أعتقد حسن إذا

0: تم تحرير الحديدة ورأس عيسى والصليف، فهذا انكسار كبير للحوثي قد يعقبها تحرير صنعاء، ولكن في النهاية سيذهبون، لأنه الحوثي كان طرفا في الحوار اليمني الشامل في 2014 الذي أفضى إلى نظام فيدرالي.
1: طيب سيد سامر، تابعت معنا هذه المعطيات وهذه المستجدات، أنا أود أن أسألك بداية عن تصريحات وزير الخارجية الروسي، هل ترى فيها تحولا في موقف موسكو على الأقل من الحوثيين، أم هي محاولة جديدة من الروسيين لنقل لتطويق الأزمة ومنع اتساع دائرة الحرب بما يهدد مضيق باب المندب؟
2: وأنت أستاذ المستمعين والضيف الكريم، في البداية الجانب الروسي بطبيعة الحال يرغب بأن يكون موجودا على طاولة التفاوض، ويمكن أن ويرغب بلعب دور في عملية تفاوض يمكن أن تجنب اليمن حالة من الحرب.
1: روسيا تريد أن تشارك في عملية المفاوضات إن كان هناك أي مفاوضات؟
2: بطبيعة الحال روسيا هي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. الموقف الروسي هو موقف مهم سواء فيما يتعلق بالتطورات
1: لا لا، أقصد أنها تريد أن تدخل في المفاوضات من باب أنها ترعى هذه المفاوضات، أم تعتبر نفسها طرفا فيها؟
2: بطبيعة الحال هي رعاية هذه المفاوضات، نظرا لأنه كان هناك حديث عن علاقات كبيرة جدا ومتينة مع المحور الذي يحسب عليه الحوثيون، محور المقاومة أو محور الممانعة أو غير ذلك. كان هناك يتغنون في حزب الله اللبناني أو في سوريا الأسد بأن هناك محورا يتشكل في هذه المنطقة يتألف من إيران والفصائل الشيعية العراقية إضافة إلى سوريا وحزب الله وكذلك الحوثيين، وهم شاركوا في حروب سابقة من أجل مواقف داعمة لإيران بطبيعة الحال. لذلك الجانب الروسي يمكن أن يلعب دورا في إقناع الجانب الحوثي بالتفاوض بشكل أكبر. هناك تغيرات كبيرة في هذه المنطقة الآن، ربما يكون الحسم مناسبا بالنسبة لإنهاء موضوع الحوثي إذا لم يبدو المرونة اللازمة. روسيا أو المملكة العربية السعودية تريد ألا تقوم روسيا بأي دعم للحوثيين. كان هناك تهديدات سابقة من قبل روسيا بأنها يمكن أن تزود تنظيمات خارجة عن القانون وخارجة عن نظام الدولة بأسلحة. هذا التهديد لم يكن موجها للمملكة، ولكن كان موجها للولايات المتحدة الأمريكية والغرب عندما زودوا أوكرانيا بالأسلحة وزادوا من جرعة الأسلحة التقنية المتقدمة.
1: أستفيد من هذه النقطة اللي أشرت إليها حضرتك، تاريخيا ومنذ عام 1973 وحرب رمضان وأيام أنور السادات، روسيا لم تقدم شيء للمنطقة ولا لحلفائها حتى باستثناء بشار الأسد والنموذج السوري، لكن إجمالا يعني عبر التاريخ روسيا لا تقدم غير الخطابات.
2: نعم، الأهم من ذلك ربما هي في مصلحة مهمة مع المملكة، نظرا لأن التنسيق في موضوع أوبك بلس هو تنسيق وجودي بالنسبة لروسيا. هذه الاتفاقيات أدت إلى رفع أسعار الطاقة وإلى إنهاء التنافس السعودي الروسي وتضارب في أسواق الطاقة. إذا تراجعت واردات الطاقة فإن روسيا لن تعاني من أزمة اقتصادية داخلية فحسب، ولكن هي عرضة للخسارة حربها في أوكرانيا، وهي حرب وجودية ومهمة. الجانب الروسي على مصلحة أيضا بتنسيق علاقاته مع المملكة العربية السعودية اقتصاديا في عدد من القضايا وبلدان الخليج العربي بالمناسبة، نظرا لارتفاع التبادل التجاري بين الطرفين في السنوات الأخيرة بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية على روسيا. طيب، تجد روسيا بأنه من مصلحتها التنسيق بشكل أكبر مع المملكة العربية السعودية. أعتقد بأن الجانب الروسي هو يدعم خيارات المملكة سواء في موضوع التفاوض إن كان ذلك، أو عسكريا في حال لم يرضخ الجانب الحوثي للطروف لطاولة التفاوض ولم يذهب باتجاه تنسيق مع الأطراف اليمنية.
1: سيد منيف، اليوم بعد عودة هذه الهجمات الحوثية أو تجددها على مناطق في جنوب السعودية، في خميس مشيط، في جازان، في أبها، في نجران أيضا، هل نحن أمام احتمالية تجدد المواجهات العسكرية بين الحد الجنوبي بين الحوثيين، أم هي فقط محاولات من جانب الحوثي ربما لتوسيع إطار المشكلة وإخراج الصراع عن نطاقه اليمني المحلي لتوريط أطراف إقليمية أخرى خدمة لأجندات معينة؟
0: طبعا الحوثي مأزوم لعدة أسباب.

0: السبب الأول الضغط الاقتصادي الكبير عليه والمناطق اللي سيطر عليها فشل في إدارتها منذ الهدنة أبريل 2022، فشل لأنه لا توجد حرب وبالتالي لا يستطيع تقديم تبرعات. الأمر الثاني هناك مسار معين مع الطرف الإيراني وهو كان استخدام باب المندب لعله وعسى في بالنسبة للإيرانية يعتقدون أنه يتجاوز $100 بعد فشل بعد تراجع نفوذهم في هرمز. هو يريد أن يحول هذا الصراع
1: لكن
0: الحالي،
1: لكن اليوم أسعار النفط رجعت ارتفعت شوي، يعني بدأت تقترب شيئا فشيئا إلى حاجز $100،
0: ولكن لم نصل إلى $147 اللي وصلنا له 2008.
1: صحيح.
0: يعني كان في السابق الحديث عن إقفال مضيق هرمز يعني $200، أقفل 200 مضيق هرمز، محاولة العبث باب المندب، ضرب دمياط، مع ذلك لا زال سعر النفط لا يتجاوز $100. أعتقد الحوثي يريد أن يحول هذا الصراع الحالي اليمن اليمني إلى محاولة تدويل هذا الصراع لعله يقدم سردية، ولكن أعتقد أن النجاحات اللي على الأرض من 7 أيام تقوم بها الشرعية يجب أن تتواصل، ولكن أيضا السعودية ستقوم بضربات نوعية على غرار ما قامت به مع الفصائل في العراق. نعم. لأنه هذه قواعد اشتباك السعودية واضحة.
1: يمكن أن نشاهد عملا عسكريا، يعني
0: ضربات نوعية، يعني أنا أعتقد لا يوجد
1: أهداف منتقاة
0: على غرار الضربات اللي حدثت الحوثي سابقا وعلى غرار الضربات اللي وجهت للطرف العراقي. رأينا بعد الضربات السعودية للطرف العراقي لم يجر الطرف العراقي لا مهاجمة السعودية ولا مهاجمة الأردن، لأن الأردن أصدرت خطاب لأنها ستسير على ذات النهج السعودي، حتى سوريا قالت سأسير على صحيح. ذات النهج السعودي، فبالتالي هناك قواعد اشتباك بمعزل عن الصراع اليمني اليمني.
1: طيب سيد سامر، يعني نعود إلى الدور الروسي وإمكانية التأثير. ما الذي تملكه روسيا من أدوات في هذه المرحلة إذا ما أرادت بالفعل أن تمنع التصعيد؟
2: لننطلق أيضا من موضوع جدا مهم، هو أن إغلاق مضيق باب المندب والمشكلات التي يمكن أن تتسبب بها الحوثي يخدم مصالح روسيا على المدى القصير نظرا لإمكانية ارتفاع أسعار النفط، وهذا يدعم الموازنة الروسية، ولكن استراتيجيا فإن روسيا يمكن أن تخسر بهذا الموضوع، نظرا لأنها إذا دعمت الجانب الحوثي فإنها سوف تخسر علاقاتها مع دول مجلس التعاون.
1: يعني هل تتوقع مثلا هل تتوقع أنه لو استمرت هذه التصعيدات الموجودة في اليمن مثلا لبضعة شهور هذا يكون خدمة للأهداف الاستراتيجية لروسيا إذا ما ارتفعت أسعار النفط؟
2: هو على المدى القصير خدمة لروسيا، ولكن على المدى الاستراتيجي سوف تعود أسعار النفط بكل الأحوال إلى التراجع، ولن تخدم الموازنة الروسية على المدى البعيد، لكن هي قضية ربما تكون على المدى المنظور، لكن استراتيجيا روسيا ستسعى إلى المحافظة على علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما كان الأمر عليه أيضا أثناء الحرب على إيران وموقف روسيا، لأن روسيا ترغب بأن تلعب دورا في المنظومة الأمنية في هذه المنطقة. كانت اقترحت في عام 2019 منظومة للأمن الجماعي في منطقة الخليج وفتح حوار بين جميع الأطراف على أن تكون روسيا موجودة فيها. حينها كان الحديث يدور حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا ليست قادرة وليست راغبة بملء الفراغ الأمني في هذه المنطقة لوحدها، لذلك طرحت أن يكون هناك حوار بين الدول العربية وإيران، إضافة إلى مشاركة جامعة الدول العربية والأطراف الدولية المهتمة بالأمن في هذه المنطقة مثل الهند والصين. صحيح. هي مع حلفائها يمكن أن تضغط بشكل أو بآخر على الحوثيين من أجل عدم التصعيد وعقلنتهم باتجاه أنهم يذهبون نحو التفاوض والبقاء ضمن المعادلة الداخلية اليمنية من دون أن يتعرضوا لخطر الزوال بشكل نهائي كتيار سياسي. هناك فرصة مواتية الآن أمام الحوثيين للعودة وفي المعادلة السياسية اليمنية وعدم استخدامهم كأداة لإيران أو أداة لمصالح أجنبية خارجية. روسيا قد تلعب دورا في هذا الموضوع لعقلنة الحوثيين وإقناعهم في هذا الموضوع، وإلا في حال قررت على سبيل المثال المملكة تشن ضربات، أنا أتفق تماما بأنها انتقائية لمواقع يمنية حوثية، فإن روسيا لن تعارض هذا الموضوع وربما تدعم الجهد السعودي في هذا الإطار.
1: هو على أي حال الرسائل السعودية والروسية بشأن اليمن لم تكن مجرد دعوة جديدة إلى الحوار، بل بدت كأنها

0: محاولة أخيرة لإبقاء طريق السلام مفتوحا في لحظة تتسارع فيها طبول التصعيد. وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وضع جوهر الأزمة في كلمات واضحة: الحوثي يختار مصالحه الضيقة على حساب مصلحة اليمن وشعبه، ويلجأ إلى العنف بدلا من اغتنام الفرص التي أتيحت له.
1: من المؤسف أن في كل مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن، ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه الشخصية. وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه.
0: هذه الرسالة تكتسب أهمية مضاعفة مع عودة التصعيد العسكري وما رافقه من هجمات على منشآت مدنية واقتصادية سعودية. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد أكد أو فقد وضع الأزمة في إطار أوسع من حدود اليمن، وشدد على ضرورة تأمين حرية الملاحة في باب المندب، ودعا إلى حوار يمني شامل برعاية الأمم المتحدة مع الحفاظ على خارطة الطريق التي تدعمها الرياض.
2: الأوضاع في اليمن تتعلق بالوضع بالمنطقة ومضيق باب المندب. نحن أشرنا إلى أهمية ضمان الأمن وحرية الملاحة التجارية في جميع مياه المحيط العالمي بما في ذلك تلك المجاورة لليمن، والطريق نحو تسوية طويلة الأمد في اليمن يتحقق بإطلاق الحوار بين جميع القوى اليمنية ربما تحت رعاية أممية، ولكن الأساس الذي لا بد من الحفاظ عليه هو خارطة الطريق التي تم تنسيقها بمبادرة سعودية.
0: وهنا يقف اليمن أمام مفترق حاسم، طريق يقوده الحوار إلى تسوية شاملة، وطريق آخر قد يفتح الباب أمام حرب جديدة تتجاوز كلفتها حدود اليمن إلى المنطقة وربما أبعد. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين. وسيد منيف، يعني وددت أن أسألك سؤال بسيط جدا، ربما المستمع والمستمعة والمشاهد والمشاهد الآن يخطر في بالهم، لماذا يستهدف الحوثي منشآت مدنية ومنشآت طاقة في السعودية؟ ما علاقة السعودية بالنزاع المستمر في اليمن الآن؟
3: لأنه يحاول أن يقدر الأزمة إلى الخارج، وأيضا يحاول أن يرفع أسعار النفط، لأنه هو يدرك أنه أي مساس ب منشآت نفطية قد يؤثر على السوق لحساسية السوق، فهو أيضا يتوافق مع الاستراتيجية الإيرانية اللي استخدمت في هرمز وباب المندب والاعتداء على دمياط، لذلك يسعى دائما. حتى الفصائل الولائية عندما حاولت أن تهاجم السعودية كان المستهدف المنشآت النفطية، ونذكر أنه في 14 سبتمبر 2019 عندما ضربت بقيق وأخريس، الهدف هو الطرف الإيراني، هو الاستراتيجية، هذه هي استراتيجية إيرانية بدأت مع حسن روحاني عندما قال في 2019 إن لم نصدر نفطنا لن نسمح للآخرين بتصدير النفط. وبالتالي هذه الاستراتيجية موجودة، هذه استراتيجية إيرانية بدأ يستخدمها الحوثي وتستخدم الفصائل الولائية لرفع أسعار النفط، لأنه يعتقدون أنه معركتهم الحقيقية هي مع ترامب في الانتخابات النصفية، ويعتقد أنه رفع سعر البنزين قد يجعل الجمهوريين يخسرون مجلس الشيوخ والنواب.
0: لكن هو جرب يعني في السابق وتبين له أنه مثل هذه الهجمات ومثل هذه المحاولات يعني لم تحقق الأهداف التي يطمح إليها.
3: عديم الذكاء يكرر نفس الحكاية، فهو نفس الدائرة، لعل وعسى يعتقد أنها قد تصيب في لحظة معينة، خاصة أنه بحر سعر النفط 98-95، فهو يحاول أن يقدم، لأنه نحن الآن على مقربة من 3 نوفمبر.
0: صحيح.
3: والطرف الإيراني يعتقد أنه خسر هذه الورقة، خسر أيضا ورقة هرمز، خسر حسن، وهذا مهم، أنه خسر بخطابات الداخل الإيراني. محسن رفسنجاني ماذا قال اليوم؟ محمد خاتمي ماذا قال؟ هادي خامنائي شقيق علي خامنائي ماذا قال؟ فبالتالي أيضا خسارة معركة الرأي العام الإيراني.

0: عندما قال محمد خاتمي هل سنستمر 20 عام نقاتل الولايات المتحدة؟ ليجب أن نسأل الشعب أولا.
1: يسألهم ويخبرنا شو بيقولوا. سيد سامر، لافروف ما زال يدعو مرة أخرى أيضا إلى الحوار وإلى التهدئة لمنع التصعيد. هل تتوقع بالفعل أن بالإمكان أن يستجيب الحوثي إلى مثل هذه الدعوات الآن قبل أن يفوت الوقت؟
2: أعتقد بأنه إذا درس وحلل الأوضاع الجارية في المنطقة بعد أحداث 7 أكتوبر عام 2023 وبعد القرار الأمريكي الواضح بتصفية حساباته بشكل نهائي مع إيران وحسم هذه القضية، والتصرف الأمريكي الواضح أيضا نظرا لإغلاق مضيق هرمز وإصرار إيران على السيطرة على المضيق ومنع الصادرات النفطية التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط في العالم وأزمة كبيرة في موضوع الأسمدة وقضايا أخرى، أعتقد بأن الحوثي إذا فكر منطقيا فإنه يجب أن يذهب باتجاه خيار الحوار الوطني الشامل وباتجاه التفاوض لإنهاء هذه الأزمة من أجل الحفاظ على نفسه والحفاظ على اليمن وتجنيب اليمن من إراق الدماء إضافية. الجانب الروسي يدعو للتفاوض وليس لديه أكثر من الدعوة للتفاوض، لكن الأهم من كل ذلك أعتقد بأن روسيا لن تدعم أي مواقف من قبل الحوثي، وهي متوافقة تماما مع مواقف المملكة العربية السعودية، ولو كانت ستدعم الحوثي لكانت دعمت حليفا هو بدولة كبيرة بحجم إيران في موضوع هرمز وفي موضوع حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا تسعى لعملية ليكون لها دور في التفاوض. المملكة العربية السعودية يمكن أن تستفيد من روسيا كدولة عظمى، عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، من أجل تنسيق هذا الموضوع والدفع بخطتها باتجاه عدم إراقة الدماء.
1: ويبدو بالفعل أنه في هناك جهود بهذا الاتجاه. في اليمن ربما لا تزال هناك فرصة للسلام، لكن كل صاروخ جديد يطرح سؤالا خطيرا: هل ينجح اليمنيون في إنقاذ بلدهم من الحرب؟ أم يمد الحوثي نيرانها إلى واحد من أهم الممرات المائية في العالم؟ أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي منيف عماش الحربي كان معنا هنا في الرياض، والباحثة في شؤون روسيا وأوراسيا سامر إلياس كان معنا من كوبنهاغن. وتحت المراقبة في الشارع السياسي ليوم غد مع ماجد الثبيتي.
3: تحت المراقبة في الشارع السياسي العالمي غدا. أسواق المال تتابع أسعار النفط التي اقتربت الثلاثاء من حاجز 100 دولار للبرميل على خلفية التصعيد المستمر في اليمن ومضيق هرمز. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصل اجتماعاته في فيينا لليوم الثالث، والنووي الإيراني على طاولة النقاش. الضغوط تتزايد على تل أبيب بعد الإجراءات البريطانية ضد المستوطنات الإسرائيلية ورد حكومة نتنياهو بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يبدأ زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة الإسرائيلية في ليو بليانا. المغرب يستعد لانطلاق الحملات الترويجية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من الشهر الجاري. مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تناقش استمرار البحث في الدعم العسكري الأوروبي لكييف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره الفيتنامي في موسكو. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي. منتدى مانيلا الاستراتيجي الذي يستمر يومين يناقش التنافس الأمريكي الصيني وملفات دولية أخرى بمشاركة مسؤولين وخبراء أمريكيين وآسيويين. المستشار الألماني فريدريك ميرس يدافع عن ميزانية عام 2027 أمام البرلمان ويستقبل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي يواصل اجتماعاته في مدينة دالاس في ولاية تكساس. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتوجه إلى بيرو بعد لقائه مع الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا في العاصمة كيتو.

0: المملكة، وأكد أن الرياض ستواجه النهج الحوثي بكل حزم، وأن جميع الإجراءات العملياتية اللازمة ستتخذ لتحييد مصادر التهديد وحماية المواطنين والمقدرات الوطنية. والأرقام تكشف حجم التصعيد، 73 مصابا بينهم نساء وأطفال، فيما أعلنت وزارة الطاقة اندلاع حرائق في عدد من المواقع. تبدو المنطقة إذن أمام معادلة شديدة الخطورة، كل ضربة جديدة قد لا تشعل جبهة يمنية فحسب، بل قد تدفع بأمن الطاقة والملاحة العالمية إلى مزيد من التوتر. من الميدان في اليمن ينضم إلينا مراسلنا أو مفد العربية أحمد بقاتو، أهلا بك معنا أحمد. اليوم كان هناك أيضا حديث عن مزيد من العمليات العسكرية بعد التحذيرات التي تابعناها معك يوم أمس فيما يتعلق بتجنب عدد من الطرق، فيما بدأ وكأنه تمهيد لعملية جوية يمنية واسعة. ما الذي تحقق خلال الساعات 24 الماضية بشكل مجمل؟
1: نعم، دعنا نتحدث عن أو آخر المستجدات عزيزي. يعني الطيران الحربي اليمني استهدف تجمعا كبيرا للميليشيا الحوثية في مدرسة صلاح الدين بمنطقة الرحبة غربي تعز. الميليشيا الحوثية كانت تستخدم هذا مركز القيادة والسيطرة على جبهات الكدح المختلفة، إلى جانب استخدامها أيضا نقطة لتجميع التعزيزات العسكرية. المصادر بتقول أن التجمع الحوثي الذي تم استهدافه كان يضم تعزيزات عسكرية بينها دوريات وعدد من العناصر المقاتلة، إضافة إلى فريق من وحدة القناصة. هذا القصف يأتي بعد استهداف الطيران الحربي تعزيزات حوثية مماثلة كانت في طريقها أيضا إلى جبهة الوازعية، وذلك في إطار العمليات الجوية المستندة قوات المسلحة في جبهات غرب تعز بصفة عامة. فيما يتعلق أيضا بالوضع في الجبهات المختلفة في الكدحة تحديدا والتي شهدت الاشتباكات والتحرك الأكبر والأوضح، كانت القوات الحكومية أطلقت عملية عسكرية للميليشيا الحوثية في هذه الجبهة التي تقع غربي تعز، وتمكنت من خلالها من انتزاع مواقع وقرى جديدة. وهذا يأتي في استفادة من الضربات النوعية التي وجهها الطيران خلال الفترة الماضية والأيام الماضية. جاء ذلك أيضا وسط مواجهات عنيفة بين كلا الطرفين. المصادر تتحدث بأن القوات المسلحة سيطرت على قرى العفيرة والمكازمة، إضافة إلى التبة الحمراء وتبة الشيكي ومرتفعات استراتيجية أخرى مطلة على منطقة حصب الموطن. الكادحة تشهد الهجمات الأعنف والأقوى خلال هذا اليوم. الهجمات والاشتباكات استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والمدفعية. القوات الحكومية تواصل تقدمها أيضا في عدد من المحاور، أبرزها بالطبع كما ذكرت لك جبهة الكادحة. في حيث الأمور لم تتغير كثيرا على خطوط التماس، ما زالت القوات الحكومية تحاول دخول الجراحي، لكن حتى الآن هي في مشارف المدينة. هناك قصف يعني مستمر من قبل الميليشيا الحوثية على مديرية حيث، هذا القصف يقع في مناطق مختلفة في المدينة ويؤثر بالطبع على المدنيين وعلى غيرهم. الطيران الحربي أيضا استهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية في طريقها لمديرية الوزعية غربي تعز، كانت هذا أيضا أحد يعني الاستهدافات من قبل الطيران. الطيران هو معطى جديد دخل الساحة وغير كثيرا من الأوضاع، وجعل القوات المسلحة اليمنية تتقدم في كثير من الجبهات وتخسر الميليشيا الحوثية كثير من مواقعها التي استحوذت عليها خلال الأيام الماضية.
0: مفد العربية إلى اليمن أحمد بقاتو، كنت معنا من منطقة حيس، شكرا جزيلا لك. من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي فريد العولقي، ومن القاهرة المحلل العسكري عبد الوهاب بحيبح.

0: منشآت للطاقة في عدة مناطق، في خميس مشيط، في جهزان، في نجران، في أبها ومناطق أخرى. يعني هل هذه محاولة لتوسيع نطاق الحرب أو توسيع نطاق التوتر الأمني، أم محاولة لتخفيف الضغط على الحوثي في الداخل مع تطور المعارك ودخول الطيران الحربي اليمني على ساحات القتال؟ ما الذي يفكر فيه الحوثي عندما ينفذ هجمات من هذا النوع؟
1: أولا أحييك وأحيي السادة المستمعين جميعا.
0: أهلا بك.
1: بكل تأكيد ما يجري اليوم من تصعيد على مختلف الجبهات وخصوصا في الساحل الغربي وغربي تعز لا يمكن اعتباره تطور حوثي أو قرار حوثي صادر من صنعاء أو من صعدة، بل هو في جزء كبير منه صادر من إيران. إذن نحن نتحدث عن أداة لإيران في اليمن، والميليشيا الحوثية هي أداة لإيران في اليمن وتنفذ وكل ما يطلب منها في هذه العقد الاستراتيجية.
0: يعني هل تتصور أن هذه الهجمات على مناطق في جنوب السعودية كانت بأمر من طهران؟ هذا ما تقوله؟
1: لا، أنا قادم إلى الدخول إلى المسألة بشكل أكبر. ما يجري اليوم من استهداف للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية يأتي كما شرحت لك بأن القرار متكامل، ليس قرار الحوثيين بل قرار إيراني حوثي، والهدف هو وصول الميليشيا الحوثية ومن خلفها إيران إلى العقد الاستراتيجي في باب المندب. الميليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات كبيرة وبوجود خبراء إيرانيين في الساحل الغربي وفي الغرب التعزي، ودفعت بكم كبير أقوى ما لديها من القوات دفعت بها إلى هذه الجبهة، فتفاجأت بقدرة القوات المسلحة اليمنية في التصدي لهذا الهجوم وتكبيد الميليشيا الحوثية، خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وكذلك فتحت جبهات أخرى في البيضاء وفي الجوف ووسعت نطاق الضغط على الميليشيا الحوثية. لذلك بادرت الميليشيا الحوثية نتيجة لتخوفها اليوم ونتيجة لقلقها الكبير من تنامي قدرات القوى المسلحة إلى استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. وذلك بهدف جر البعد الإقليمي في المعركة، تريد أن تأخذ البعد الإقليمي في المعركة، بالرغم أن المملكة العربية السعودية خلال سنوات الماضية بذلت جهود كبيرة لجمع الأطراف اليمنية والوصول إلى تسوية سياسية ويخرج اليمن من دائرة الحرب، ونرك المملكة العربية السعودية ماضية في دعم اليمن وبإعادة إعماره وعلى كل الترتيبات التي تحتاجها الجمهورية اليمنية، لكن بشرط بأن الميليشيا الحوثية تخضع للسلام. لكن هذه الميليشيا هي مشروع الإيران ولا يمكن أن تقبل بالسلام، وتهديدها اليوم سواء المملكة العربية السعودية أو سواء الخطوط الملاحة الدولية هو جزء من عديدة هذه الميليشيا الإرهابية الضالة. إذن نحن نتحدث عن هروب بمشاكلها الداخلية ومشاكل الاقتصادية ومشاكلها على الجبهات، والتي هي في الأساس صراع ما بين الميليشيا الحوثية والقوات المسلحة اليمنية، وليس هناك أي علاقة للمملكة العربية السعودية، لكن تريد مفهوم أن تسعى وتصدر أزمتها إلى الخارج من أجل مشاكلها كما أسلفت الداخلية، ومن أجل تعزيز نفسيات مقاتلها، ومن أجل أن تأخذ المعركة بعد إقليمي. في اعتقاد من الميليشيا الحوثية بأن هذه الأفعال واستهداف المملكة العربية السعودية ستجبر الشرعي اليمني على إيقاف التحركات اليوم وعلى التوحيد الذي نشهده اليوم.
0: طيب خلينا أنتقل إلى السيد فريد العولقي، ضيفنا من الرياض، المحلل السياسي. أهلا بك معنا السيد فريد. ما نشهده اليوم من تطورات، يعني أنا أود أن أسأل السؤال البسيط، سألته لضيفنا قبل قليل كان معنا هنا في الاستوديو السيد منيف عماش الحربي، وقال السؤال عن سبب تفكير الحوثي بتوسيع نطاق الحرب إلى المنطقة خارج حدود اليمن، فقال إنه ربما الهدف يكون هو الدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع وتوتير المنطقة بشكل عام والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية، بما يعود في النتيجة بالنفع على إيران. هل تتفق مع هذا التشخيص؟
2: مساء الخير عليك وعلى
0: يا مرحبا
2: من المستمعين. في حقيقة الأمر قد لا أتفق أنا معه في هذا الجانب، خصوصا أن إيران يعني بكل تأكيد ومن يحالف في إيران هم لا يسعون إلى ارتفاع أسعار النفط التي تعود بالفائدة على إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي وكبير، خصوصا أنهم كبار المصدرين.
0: ما الذي يريده إذن يعني الحوثي من وراء هذه الهجمات؟
2: لكن أنا أقول لك يعني في جزئية من الكلام كانت يعني في محلها، هم ماذا يريدوا اليوم الحوثيين من ما يغوموا به اليوم؟ نحن كنا نشهد سنوات من الهدنة، سنوات من مرحلة لا حرب لا سلم، لكن هذه الجماعة هي لا تملك قرارها السياسي، هذه الجماعة هي ليست جماعة ذات قرار يمني أو ذات قضية يمنية، وإنما هي جماعة تابعة لإيران، شاءت الأقدار أن تسطو على السلطة وأن تسيطر

أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع السيد عبد الوهاب. مثل ما تابعت معنا يعني متطورات ومستجدات متلاحقة أيضا، لكن أود أن أبدأ معك من الشأن الأقرب إلينا. ربما في جنوب السعودية هجمات عديدة شنها الحوثي وقواته على

0: على السلطة بسياسة الأمر الواقع بالانقلاب الدموي الذي حدث من خلاله هي سيطرت على الدولة. لكن عندما وجد ممولها وراعيها وهي ذراعا وفرعا أصيلا من الحرس الثوري الإيراني، عندما فشلت إيران في تحقيق مآربها، عندما قامت بإغلاق مضيق هرمز من أجل أن تخضع العالم كله للجلوس معها على طاولة حوار ولفرض شروطها ولكي تكون لديها أيضا نقاط قوة.
1: ما هو الهدف يعني؟ ضع يدي على الهدف سيدي الكريم.
0: أيوة. فلما حدث هذا الشيء استطاعت أولا وإضعاف أيضا كذلك يعني محاولة أيضا أن تجعل من دول الخليج العربي المطلة على الخليج أن تكون أيضا هي ورقة ضغط على المجتمع الدولي وعلى أمريكا لإيقاف الحرب وعلى إيران وتقديم الكثير من التنازلات لإيران. لكن عندما وجدت دول الخليج كالإمارات وقطر والبحرين والكويت أن مطارات المملكة العربية السعودية وموانئها وخطوط الدعم اللوجستي التي حدثت بتقديم المواد الغذائية والسلع الأولية لهذه الدول عبر المواد المطلة للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، وأيضا نجاح المملكة العربية السعودية في رفع قدرتها التصديرية عبر موانئها في البحر الأحمر إلى أكثر تقريبا إلى أكثر من 5 مليون برميل. فهنا يعني إيران لم تحقق كامل مرادها من خلال إغلاق مضيق هرمز، لم تحقق مرادها، ولذا أوعزت لذراعها القذر في اليمن للتحرك نحو البحر الأحمر. فعندما تحرك ذراعها في الموكل له بهذه المهمة اللي هي جماعة الحوثي في البحر الأحمر، حاولت أن تضغط فلم تستطع، ما زالت ناقلات النفط وأن حدثت هناك بعض الحوادث. لكن بدأ الشارع اليمني في خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بدأوا هم من يتحدث ويعني ويقولوا للحوثي يعني ما شأنك وشأن هذا الحروب، ما شأننا وإيران وأمريكا وإسرائيل، نحن نريد يعني مرتباتنا، نحن نريد الخدمات.
1: هذول كانوا يهتفوا بالموت لأمريكا والموت لغير أمريكا. يعني الآن
0: المواطن هو ليس هو كل من يستطيع أن يخرجهم أو كل من يرفعوا الشعار، هذه هي مجموعات بسيطة لا تشكل نسبة نسبة حتى 1% من الشعب اليمني بشكل إجمالي.
1: جيد.
0: لكن عندما بدأ الضغط عليه في في في في, في المناطق التي هو يسيطر عليها، خصوصا أنه في ضغط صار من قبل الكثير من الرموز القبلية، هذا دفعه إلى أنه يريد أن يقول لا، أنه هذه الحرب بسبب أنه أنا محاصر من قبل الشرعية، أنا محاصر من قبل المملكة العربية السعودية، فتوجه باتجاه الساحل الغربي، توجه باتجاه باتجاه تعز. فعندما أتاه الرد الكبير والرد القوي من قبل الجيش اليمني وتفاجأ بشكل كبير من ما حدث له وسقطت عليه كثير من المناطق ورأى أن خريطة الاشتباكات أو جبهات بدأت تتوسع عليه من أقصى غرب اليمن إلى أقصى شرق اليمن.
1: واضح. بدي أعطي فرصة لضيفنا الآخر معنا من الرياض السيد عبد الوهاب. سيد عبد الوهاب، يعني مجريات العمليات التي تابعناها على الأقل خلال 4 أو 5 أيام الأخيرة وهي امتداد للعمليات المستمرة منذ أسابيع في اليمن، إلى أين تتجه المعارك؟ يعني هل بالفعل أصبح باب المندب هو الهدف الاستراتيجي الأهم في هذه المعركة؟
2: الآن لو نظرنا إلى المعارك الحالية خلال 24 ساعة إلى الآن ونظرنا إلى خريطة المعارك تتركز في الجراحي وأيضا تتركز في مقبنة والكدحة، وعلى الطرف الآخر تتركز في الوازعية. أنت عندما تمعن في خارطة المعركة فإن الهدف هو أن تحاول الميليشيا الحوثية بإدارة حرب إيرانية أو خبراء إيرانيين أن يتقدموا باتجاه مقبنة والكدحة للتوجه إلى سلاسل القمم الجبلية المطلة على ساحل البحر الأحمر وعلى سواحل البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولي والضغط على الساحل، كذلك تسعى إلى قطع الخط الرابط ما بين الغرب التعزي والساحل الغربي، وبذلك تضمن توسيع مجال المعركة على الساحل الغربي وتحاصره وتضغط على إمداداتها الأخرى، وأيضا محاصرة وقطع الخطوط المؤدية إلى الريف التعزي وإلى جبهة التعز الأخرى.
1: طيب هذا ما يريده الحوثي ويشتغل عليه. طيب في المقابل القوات الحكومية اليمنية ما الذي تشتغل عليه؟ يعني هل تريد فقط أن توقف تقدم القوات الحوثية أم تريد أن تعيدها إلى الوراء؟
2: أنا قادم لهذا الأمر. هل تسمعني أخي؟
1: نعم تفضل.

0: انا قاعد لهذا الامر الان. نرى الان ان الهجوم ايضا الحوثي متركز على الوازعيه. في المقابل استطاع احتباس الامر القوات المسلحه اليمنيه امتصاص الهجمات وكسرها، ونحن نعلم ان الميليشيا الحوثي تستخدم التكتيك الايراني الذي استخدم في حرب العراق وايران، وهو الدفع بالموجات البشريه موجه تلو اخرى، الدفع بالنسق خلف النسق حتى تنهك المقاتلين امامها. لكن الشرعيه اليمنيه لديها استراتيجيه الاولى، استراتيجيه امتصاص الصدمه. بعد ذلك قامت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ هجمات معاكسة وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. نحن الآن نتحدث في هذه الساعات والقوات المسلحة اليمنية كسرت الهجوم الكبير على مسرح الوازعي، والوازعي هي مديرية مهمة جدا ترتبط بحدود إدارية مع مديرية ذوباب أو مديرية باب المندب، وهي مطلة على سواحل البحر الأحمر. إذن القوات المسلحة كذلك دفعت بتعزيزات كبيرة للساحل، ودفعت بتعزيزات كبيرة ايضا للغرب التعزي، وثبتت الامور. والان حتى ان في مواقع تمت استعادتها ومواقع تقدمت فيها القوات المسلحه.
1: طيب.
0: كذلك نرى اليوم في متغير جديد دخول الطيران الحربي النفاذ، وايضا دخول الطيران المسير على مسرح العمليات. كذلك القوات البريه اليوم تمتلك راجمه صواريخ ومدفعيه حديثه. ايضا هناك فتح لجبهات اخرى، جبهه الجوف اليوم
1: يوجد راجمات صواريخ ومدفعيه لدى القوات الحكوميه اليمنيه، هذه متوفره هذه الاسلحه.
0: نعم. توجد لديها هذه الأسلحة وبدأت تدخل على خط النار. هذه الأسلحة دخلت على خط النار، ونحن الآن نشهد تصاعد بالعمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية. اليوم نتحدث عن اليوم والأمس نتحدث عن هجوم بالجوف. كذلك هناك في تطور استراتيجي مهم في محافظة
1: سأتحدث عن هذه الهجمات. اسمح لي سأتحدث عن هذه الهجمات وأعود إليكم ضيفي الكريمين للتعليق. في أحدث التطورات في اليمن، أفادت مصادر عسكرية بأن الطيران اليمني استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الوازعية، مثل ما تفضل ضيفنا قبل قليل، فيما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة اليتمة شمالي الجوف في تقدم يحمل أهمية استراتيجية نظرا لموقع الجوف المتصل بالحدود السعودية ومحافظة صعدة المعقل الأبرز للحوثيين.
2: اليوم حررناه ونلاحق جيوب الحوثيين في كل مكان بإذن الله تعالى. دور السوق.
1: وتقول أحدث التقارير أن الحكومة اليمنية تتحدث عن حملة أوسع لاستعادة صنعاء، بينما يعلن الحوثيون التصدي للهجمات وشن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي هذا السياق حذرت تقارير دولية من سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح أكثر من 21 ألف شخص خلال أيام قليلة.
3: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة.
5: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل لعنانا قذائف من المكاحن العدرة.
7: أمس على بسمهم الحوثي قصف على الحين هاونات وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشر فيها، وقصف فيها مواطنين منازل.
8: الصبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي أمام عيني وأنا أشوفهم.
9: بدحنا ما دحينا الآن قالوا خرجوا الآن خرجوا الآن خرجوا ولا ما دحيناها مع أمر رصاص من فقر وصحنة.
10: نازح من قريه قيش ضرب اشتباكات هاونات جوع وحرج منها، شردوا ناس مليان ابرياء.
1: الابرياء والمدنيون والنازحون ملفات متشابكه، وربما هذه هي الشريحه الاكبر التي تدفع الثمن الاغلى. سيدي الكريم استاذ فريد، اود ان اسالك في ضوء ما استمعنا إليه وفي ضوء ما تحدثتما عنه ضيفي الكريمين عن مستجدات المعارك، هل بالفعل بات تحرير صنعاء في لائحة اهتمامات القوات الحكومية اليمنية؟
11: يعني بكل تأكيد هي في قائمة الجيش اليمني منذ اليوم الأول، لكن بكل تأكيد يعني أن الصعوبات أيضا يعني كبيرة جدا، يعني بالأخص أن الصواريخ البالستية التي يقوم يعني باستخدامها الحوثي اليوم هي شديدة الانفجار. نحن يعني حسب ما عرفنا من العسكريين أن الصواريخ البالستية عندما تريد أن تضربها في أهداف بعيدة يكون رأس المتفجر أصغر، فكلما غلت المسافة كلما استطعت أن تقوم بعمل متفجر أكبر.

0: وخصوصا والمسافات يعني بسيطة ومتقاربة في كل الجبهات، والانفجارات للصواريخ هذا تؤدي إلى كثير من في منطقة الساحل، في مديرية المخا، تقريبا كل المنشآت التي تم إعمارها وبنائها خلال 10 سنوات الماضية تضررت أضرارا بالغة يعني بالغة وشديدة جدا، ما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا من المدنيين. فالطريق ليس مورود مفروش بالورود إلى صنعاء، وإنما مفروش بالألغام وكل أنواع المكائد العسكرية حسب ما شاهدنا في الساعات الماضية من الألغام المموهة بشكل يعني متطور جدا، وكل هذا طبعا ممون من إيران لهم. فبكل تأكيد أن المعركة ليست بهذه السهولة التي ننظر لها، وأعتقد أنا أيضا أنه إذا ممكن قد تكون هناك يعني في جولة مفاوضات، فأعتقد أن الحكومة الشرعية ستلبي إذا وجدت هذا الشيء، لأنها تعني وتهتم جدا، خصوصا أن المناطق المقبلين عليها سواء في محافظة إب أو في محافظة الحديدة أو في صنعاء هي مناطق مكتظة بشكل كبير بالسكان وذات كثافة عالية بالسكان، وهذا سيؤدي إلى الكثير من
1: صحيح.
0: سقوط الضحايا، وهذا ما لا نريده جميعا.
1: صحيح، لابد أن أستمع يعني إلى إجابة السيد عبد الوهاب فيما يتعلق بهذا السؤال تحديدا من وجهة نظر عسكرية. هل ترى أن بالإمكان فعلا التفكير حاليا بتحرير صنعاء والمناطق اللي أشار إليها الأستاذ فريد؟
2: أنا في تقديري المسألة الآن هو الضغط على ميناء الحديدة وتحريرها. إذا حررنا ميناء الحديدة فمعناه نحن اختصرنا 50% من المعركة، لأن ميناء الحديدة والسواحل التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية وإيران ومن خلفها إيران، وللعلم إيران استثمرت في الميليشيا الحوثي هذه السنوات ودعمت مئات المليارات من أجل هذه البقعة الاستراتيجية والوصول والضغط على خطوط الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر. إذا ضربت الميليشيا الحوثية في الحديدة فأنت تضربها في صنعاء وأيضا تضربها في صعدة، وأن تقطع عليها أهم طرق الإمداد والدعم الإيراني إليها، وكذلك تدر عليها بمليارات الدولارات سنويا. أيضا هي نقطة تهم إيران، واليوم هو وقتها الذي تحتاجه إيران فيها، وقت هذه البقعة الجغرافية وقت ما استثمرته فيها طويلا. كذلك معركة صنعاء هي تبدأ من الجوف، معركة صنعاء تبدأ من الجوف التي اليوم تتحرك، فإذا انتصر الجيش اليمني في الجوف وتقدم ووصل إلى إلى إلى تأمين الحدود السعودية والوصول إلى فتح جبهة صعدة ووصول إلى فتح جبهة عمران، وأيضا الوصول إلى العقدة الاستراتيجية أو الطريق الاستراتيجي الذي يربط صنعاء الجوف مأرب، أنت بذلك تحرر جزء كبير وترفع الضغط عن مأرب وتفتح أولى معركة مع الميليشيا في بيتنهم. هذا إذا تحدد هذا التقدم. أيضا معركة البيضاء معركة استراتيجية، البيضاء محاد لثمان محافظات، فإذا تقدمت القوات المسلحة اليمنية في محافظة في محافظة البيضاء فأنت أيضا ترفع الضغط وتغلق الجبهات وتحرر العديد من المناطق، سواء جبهات اللحج والضالع وشبوة وأبين، وأيضا ترفع الضغط عن جبهات جنوب مأرب، وأيضا تصل إلى فتح جبهة مهمة مع دمار ومع محافظة إب، وهذه المحافظات هي محافظات الوسط، هي محافظات حقيقة تحشد الميليشيا الحوثية الكثير من القاتلين نظرا لأنها مكتظة بالسكان. أنا في تقديري معركة تحرير صنعاء تبدأ من هذه المحافظات الاستراتيجية، وما صنعاء إلا تحصيل حاصل بعد سقوط هذه المحافظات. قد تسقط صنعاء إذا انتصرنا في البيضاء وانتصرنا في الحديدة وانتصرنا في الجوف وفي مارب.
1: طيب، لكن السيد فريد كان يتحدث عن صعوبات ربما لوجستية أخرى ومسألة تتعلق بالصواريخ البعيدة والقريبة. على أي حال وقت انتهى كنت أود أن أبحث أكثر معكم في هذه الجزئية. اليمن اليوم أمام لحظة مفصلية، إما أن يتحول التصعيد إلى فرصة لفرض تسوية جديدة، أو أن ينزلق البلد مجددا إلى حرب مفتوحة قد تكون هذه المرة أكبر من أن تبقى داخل حدوده. أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي فريد العولقي من الرياض، ومن القاهرة كان معنا المحلل العسكري عبد الوهاب بحيبح. وقبل الختام، مستمعينا ومستمعاتنا يقولون في الشارع السياسي: أحيانا بينما يقوله البعض وما يحدث على الأرض

0: مسافة طويلة نسميها الحقيقة. أنا أشكر لكم متابعتكم، لقائي بكم يتجدد بمشيئة الرحمن عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد، ابقوا بخير وإلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: هذه العاشرة من العربية في العناوين. العربية تعرض آثار استهداف ميليشيات الحوثي لأعيان مدنية جنوب السعودية.
1: لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتردد في حماية مصالحها.
0: السعودية تتوعد بالرد على هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية.
2: نعلم بأنه معركة تعز لاستعادات المواقع والمناطق التي سقطت بيد الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت.
0: خارطة الميدان تتغير في تعز والجوف لصالح القوات المسلحة اليمنية. قرار رفع أسعار الوقود يدخل حيز التنفيذ بإيران والبرلمان ينتقد.
3: نمضي بثمات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية لإرساء السلام في السويداء.
0: دمشق ترهن حل أزمة السويداء بتنفيذ خريطة الطريق الثلاثية.

0: آخر الأخبار العاجلة على الشاشة. مراسل العربية: الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية يستهدف جبال هيلان غرب مأرب. أخبار عاجلة أخرى من إيران نعود إليها بعد قليل، لكن فيما يتعلق باليمن أيضا مراسل العربية: القوات المسلحة اليمنية تشن ضربات مكثفة على مواقع ميليشيا الحوثي في المشجح، ووكالة فارس الإيرانية تتحدث عن دوي انفجارات في جاسك. أطلق الدفاع المدني السعودي مساء اليوم الإنذار المبكر في منطقتي جازان ونجران ومدينة أبها جنوب غرب السعودية قبل أن يعلن زوال الخطر. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي أفاد صباح اليوم باستهداف الميليشيات الحوثية أعيانا مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ونتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الطريق أمام الدبلوماسية للتعامل مع الحوثي مفتوح، لكن السعودية لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات الحوثي واستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها إلى جانب دعم مصالح اليمن والمنطقة.
1: ولذلك أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتردد في حماية مصالحها ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها.

0: وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
1: الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية شرق الضالع وفقا لمصادر العربية. وأي جديد في شريط الأخبار العاجلة أيضا في آخر التطورات الميدانية في اليمن؟ يفيد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية حررت منطقتي المكازمة والمهال في الكدحة بتعز بعد معارك مع ميليشيات الحوثي. قبل ذلك أفاد مصدر عسكري يمني بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية استهدف تعزيزات للميليشيات الحوثية في طريقها لمديرية الوازعية غرب مدينة تعز. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي قصف تعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهتي الكدحة والبرح غرب تعز. في السياق أفادت مصادر عسكرية يمنية باندلاع مواجهات عنيفة في محاور الساحل الغربي بين وحدات من القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي تركزت بمراكز مديرية الجراحي شمال حيس وجبل راس وجنوبا باتجاه مناطق مديرية مكبنة غرب تعز. وفي الجوف تمكنت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على منطقة اليتم شمال المحافظة.
2: الحمد لله اليوم تم دخول اليتم والسيطرة عليها من جميع وحدات المحور الشمالي.
1: معنا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي، أهلا بك في الاستوديو. المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، أهلا بك. اسمح لي دكتور رفاعي أبدأ مع سيادة العميد في الاستوديو، ما أهمية المناطق التي تم تحريرها حتى الآن، وإلى أي مدى تبدو لك المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات وصولا إلى تحرير صنعاء فعلا؟
3: نعم، حقيقة الجماعة الحوثية هي من بدأت الحرب بمعنى أصح، وبدأت هجومها الواسع في اتجاه منطقة الكدحة الذي تحدثت عن تحرير منطقتين فيها أو استعادة منطقتين فيها كانت قد تقدمت. لماذا؟ لأنها هذا الجبهة تحديدا هي اتجاه الهجوم الرئيسي للجماعة الحوثية، وبالتالي رمت بكل ثقلها العسكري في هذا الاتجاه. لماذا؟ لأنها أقرب نقطة إلى مضيق باب المندب على مسافة 53 كيلو. اليوم مع رغم أن القوات المسلحة اليمنية استعادت زمام المبادرة في يوم 3 عمليات، وبدأت الهجوم أيضا في المناطق التي تحدثت عنها في جنوب الحديدة في حيس وجبل رأس والجراحي، واستعادت الكثير من المواقع، ثم بعد ذلك يوم 5 عمليات القوات المسلحة اليمنية تحركت في اتجاه محافظتي الجوف والبيضة وحققت مكاسب ميدانية على الأرض. أذهب إلى المكسب الأخير الذي تحدثت عنه وهي منطقة اليتمة التي تمت استعادتها اليوم وتحريرها من أيدي الجماعة الحوثية، وهي مركز مديرية خب والشعث، وهي أكبر مديرية جغرافيا في الجمهورية اليمنية.
1: نعم.
3: وبالطبع هي في الجوف، والجوف إحدى أكبر المحافظات اليمنية، كلها مواقع ذات أهمية استراتيجية، خصوصا محافظة الجوف تم استعادة معسكر اللبنات وهو عبارة عن قاعدة عسكرية متكاملة يوجد إطلاق صواريخ.
1: أنا على الهواء ونحن نتحدث. نعم. كل هذا لمحاصرة صنعاء بالنتيجة، أو يؤدي إلى محاصرة صنعاء بالنتيجة؟
3: لا شك بأن التطور العملياتي والضرورة العملياتية التي فرضتها الجماعة الحوثية بإصرارها من خلفها النظام الإيراني، العملية العسكرية هذه يشرف عليها الإيرانيين وبإعاز إيراني بالوصول إلى باب المندب، تمت محاولة احتواء الموقف، إلا أن الإصرار على الوصول إلى باب المندب جعل صانع القرار الاستراتيجي للدولة والعسكري أن يتخذ قرار الهجوم الحاسم، وبالتالي شاهدنا عمليات الجوف وعمليات البيضة، وكلها ستصب بإذن الله في اتجاه العاصمة صنعاء.
1: متوفرة من
3: أعتقد أننا خلال الساعات القادمة قد نشاهد عديد من الجبهات التي تعلن ساعة الصفر الحقيقية. أنا أتصور بأن عمليات الأمس هو إعلان لساعة الصفر.
1: مثل أين وفق توقعاتك؟ يعني حضرتك الآن كمحلل عسكري واستراتيجي يمكن أن تتحدث وليس كمسؤول، لأنه يعني المسؤولين صعب نسألهم هذا السؤال.
3: تطوير العمليات الهجومية في محافظة البيضاء، التحول إلى الهجوم الحاسم في محافظة الحديدة تحديدا والجبهة الساحل الغربي بتحرير محافظة تعز كما تشاهد الآن، هذا جبل رأس يمكن أن

0: يقطع محافظتين هي أب وتعز وهي أيضا أحدى المحاور الاقتراب. يمكن استعادة الرئة التي يتنفس منها الميليشيات الحوثية وهي الحديدة، النافذة الوحيدة التي يطلبها على العالم، وتصل إليها القدرات العسكرية التي تطيل أمد الحرب.
1: نعم.
0: وتصعب من عملية إنهاء هذا التهديد واستمراره كتهديد دائم. طيب. ليس فقط في الداخل اليمني وإنما على الأمن والسلم الإقليمي وعلى الأمن والسلم الدولي.
1: سأعود إليك دكتور رفاعي. الميليشيات الحوثية قصفت مناطق في المملكة العربية السعودية، وطبعا استمعنا إلى تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، واعتبر أنه يلجأ إلى العنف ويحاول تصدير ضغوطه الداخلية إضافة إلى مشاكله إلى الحكومة الشرعية في الداخل وإلى السعودية، محذرا من أن استفزاز الحوثي للسعودية واليمن والمجتمع الدولي سيفتح بابا لا يطيق احتماله. دعنا نستمع إلى ما قاله قبل أن نعود إليك.
2: والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، فهو لديه ضغوطه الداخلية ولديه مشاكله ويريد أن يصدر هذه المشاكل إلى الحكومة الشرعية وإلى المملكة، ولن ينجح في ذلك. وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي بهذه الممارسات وبهذا التصرف الأناني يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
1: دكتور رفاعي، يقول الوزير أيضا السعودية لن تتردد بالدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات الحوثي. هل يعني هذا يدفعنا إلى التساؤل إذا ما كانت المملكة ستقدم في الساعات المقبلة على توجيه ضربات عسكرية كبيرة وحاسمة إلى هذه الميليشيات على الأقل من حيث تنطلق الهجمات لديها على المملكة؟
3: مساء الخير أستاذ طاهر، ومساء على ضيفك في الاستوديو وعلى السيدات والسادة المشاهدين أيضا. من الواضح وللأسف هنا أن الحوثيون يستخدمون نفس التكست بوك أو نفس الكتاب الإيراني، وهي محاولة تصدير الأزمات الداخلية للخارج. الحوثيون يعانون منذ سنة إلى ستة أشهر بسبب أوضاع داخلية يمنية. أولا توحيد الجبهات اليمنية، توحيد القوات المسلحة اليمنية، إنشاء غرفة عمليات مشتركة، التخلص من هموم الجنوب في اليمن والذهاب بكتلة واحدة نحو الحكومة الشرعية في اتخاذ القرار الداخلي العسكري. هذا أيضا على الجانب الاقتصادي تفاعل معه الضغوطات الداخلية التي يعاني منها المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. الحوثيون بسبب هذه السيطرة، بسبب هذه الضغوطات العسكرية والاقتصادية كما قال سعادة العميد في الاستوديو، حاولوا أن يحولوا الصيغة الدفاعية إلى صيغة هجومية بمهاجمتهم على محور الحديدة رغبة منهم في تطبيق وعودهم بإغلاق مضيق باب المندب.
1: نعم.
3: تفاجأ الحوثيون باستعدادية مختلفة من القوات المسلحة اليمنية بوحدة حركة ووحدة رتم عالي المستوى وتجهيزات واضحة من قبل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
3: المسلحة اليمنية،
1: لذلك نقلوا حاولوا أن ينقلوا المعركة إلى السعودية. بس إذا بدك تجيبني باختصار على فحوى سؤالي الأول قبل أن أنتقل إلى مراسلنا في أبها،
3: هل تعتقد
1: نعم تفضل هل تعتقد أنه فعلا ستقدم على تنفيذ ضربات سريعة وحاسمة ضد الميليشيات الحوثية؟
3: المملكة العربية السعودية تمتلك كافة الحلول، واتخاذ هذه الخطوات تترك ليد القيادة. إذا رأت القيادة العسكرية في المملكة العربية السعودية أن الوقت مناسب لإشعال جبهة مع الحوثيين فهذا أمر استراتيجي، لكن كما ذكر الأمير فيصل دائما الحلول السياسية باب مفتوح للسياسة الخارجية السعودية. المملكة العربية السعودية لا تستخدم الحلول العسكرية لإنهاء الأزمات، هي تعلم بأن الحل العسكري غير كافي لإنهاء أي أزمة حول العالم. الحلول العسكرية يجب أن تكون مصاحبة للحلول السياسية. اليمن دولة يجب أن يشترك كل الأطراف لحكمها وبنائها. لاحظنا في الستينيات الميلادية عندما أجلت الحلول كيف انفجرت في المستقبل. لا يمكن للدول العربية أن تستمر في تأجيل الحلول والرغبة في السيطرة العسكرية، لأن هذا ما يفعله الحوثيون والميليشيات حول الدول.

0: طبيعي.
1: لكن أنت ستكون بحاجة دائما إلى طرف آخر، إلى يد ممدودة من الطرف الآخر لمحاولة إيجاد حل. سأعود إليك دكتور إذا سمحت لي. أذهب إلى أبها، معنا مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا بك سلطان، أعتقد وصلت للتو، كيف يبدو المشهد عندك بعد على أثر ضربات ميليشيات الحوثي في أبها ومناطق عديدة في جنوب المملكة؟
2: نعم طه، نظر حاليا من مدينة خميس مشيط وتحديدا من حي حسام، هذا الحي السكني المدني الذي تعرض لهذه الاستهدافات الأتية والقادمة من الميليشيات الحوثية الإرهابية. نتحدث الآن بشكل مباشر ونستغل هذه اللقطات الحية والمباشرة والخاصة للعربية، نشاهد هذا المبنى السكني الذي تقطنه أسرة سعودية، نشاهد حجم الدمار نتيجة الاعتراضات السعودية، ونشاهد حجم هذا الدمار، نشاهد أيضا كذلك هذه الجدران التي طاحت بالكامل أو سقطت بالكامل في هذا المنزل السكني هنا في مدينة خميس مشيط، ونشاهد حجم الدمار الكبير حقيقة. وأيضا كذلك المنزل المجاور لهذا المبنى كذلك تعرض لتدمير حقيقة في أجزاء كبيرة من هذا الحي. أيضا نشاهد كذلك هذا الاختراق الظاهر أمام الكاميرا الآن في أحد الأبواب الخاصة بالمنزل، وكذلك سقوط جدار لهذا المبنى في الدور الثاني، ونشاهد هنا بشكل مباشر ممكن زميلنا عصام يأخذنا في هذا الاتجاه هنا في داخل الممر الخاص بالمنزل. من الداخل قد تبان الصورة بشكل واضح وأكبر، ونشاهد هذه الدمارات وأيضا تحديدا السقاط ونتيجة الاعتراضات وهذه الاستهدافات سقطت بشكل مباشر في هذا المنزل، ونشاهد حجم الدمار للفناء الخاص بالمنزل وكذلك الدور العلوي هناك في الدور الثاني تحديدا لهذا المنزل. أيضا الملفت طاهر كذلك وجود هذه المبنى أو هذه الاستهدافات التي طالت هذه المباني في الحي السكني التي تقع بجوار مدرسة وثانوية بنات، وهي الثانوية الحادية والعشرون هنا في خميس مشيط، وهي ثانوية خاصة بالبنات، وهذه الاستهدافات أتت صباح اليوم أثناء وقت الدوام الدراسي هنا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة خميس مشيط. كما ذكر البيان للقوات التحالف نشاهد أن الاستهدافات هي استهدافات مدنية بحتة إلى جانب استهدافات إلى مدن اقتصادية ومواقع اقتصادية بحتة، لذلك هذه الاستهدافات لم تكن استهدافات عسكرية حقيقة بل استهدافات مدنية نتج عن ذلك. نعم. إصابة أكثر من 73 مصاب هنالك في جيزان وكذلك نجران وأيضا أبها ومدينة خميس مشيط. نعم طبعا.
1: ماذا يقول الناس؟ ماذا استمعت منهم أو ما الذي استمعت إليه منهم على أثر هذه الضربات في المناطق التي تجولت فيها وقد تعرضت لمثل هذه الهجمات من ميليشيات الحوثي؟
2: نعم هنالك استنكار حقيقة كبير جدا يا طاهر لهذه الاستهدافات الغاشمة للمواقع المدنية والسكنية هنا في المنطقة الجنوبية في السعودية تحديدا في جيزان ونجران وأيضا نعم. مدينة أبها وخميس مشيط. التقينا حقيقة بعدد من الأهالي هنا في سكان حي الوسام وكذلك استنكروا بشكل واضح هذه الاستهدافات للمدنيين والأسر والأطفال والنساء كذلك في هذه المنطقة، إلى جانب كذلك هنالك ثقة كبيرة حقيقة من قبل الأهالي والمواطنين والمقيمين كذلك للدفاعات السعودية التي تعاملت حقيقة بشكل كبير جدا مع هذه الاستهدافات. أيضا نتحدث كذلك عن الرعاية الصحية التي يتلقاها هؤلاء المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا لإصابات حقيقة في مستشفيات المنطقة، رعاية صحية عاجلة ومتابعة كافة القطاعات الأمنية والصحية لهذه الحالات حتى يتماثلوا للشفاء العاجل.
1: شكرا جزيلا على هذه المعاينة لعين الحدث في المناطق التي تعرضت ل مثل هذه الهجمات من ميليشيات الحوثي من خميس مشيط وليس من أبها. كان معنا مراسل العربية سلطان السلمي، شكرا جزيلا لك، ابقى بأمان وإن شاء الله يعني أنه نتابع في رصد آخر التطورات من الميدان ومن الاستوديو في العربية. نتابع مع ضيوفنا وأعود إلى ضيفنا في الاستوديو، ما الذي تحتاجه قوات الشرعية الآن لإكمال المهمة؟
3: نعم هي بحاجة إلى أولا المضي قدما في اتجاه العمليات الهجومية دون عودة، أي انكسار في العمليات الهجومية أو القبول بالهدنة أو القبول بحلول أخرى سيفقد ثقة الشعب، وبالتالي هو بحاجة أيضا إلى الإسناد. الإسناد من الإسناد من الشعب اليمني في المقام الأول، وهو ما يطالب ما بات

0: مطلبا رئيسيا للشعب اليمني، ثم يحتاج إلى بعض الإمكانيات المادية ليخوض معركة الخلاص الحاسمة لكي لا يطول زمن المعركة. الإمكانيات العسكرية والقدرات العسكرية التي أوصلها الحرس الثوري الإيراني إلى يد الجماعة الحوثية ليس بالأمر الهين. وبالمناسبة هذا الهجوم الإرهابي على جنوب محافظات السعودية، رغم أن المملكة العربية السعودية لم تشارك بطيرانها ولا التحالف العربي وليست شريكة في هذه المعركة تحديدا، ولكنها ستستمر. الملاحظ أن هنالك خلال الأربع السنوات والنصف التي تمت فيها الهدنة استطاع الحرس الثوري الإيراني من تطوير قواعد عسكرية محلية الصنع للصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى، وهي من استهدفت هذه المناطق مع عجز في إمكانية المنصات لبعيدة المدى. إذن الجماعة الحوثية ستستمر تهديدا وشوكة في خاصرة المنطقة أكثر من خطر وأكثر من تحدي، هو تهديد فعلي للأمن والسلم الدوليين وطرق الملاحة وللجوار. بالتالي مواجهة التهديد لا يمكن أن يكون باتخاذ إجراءات عاجلة أو خطط تكتيكية، يجب أن يكون باستراتيجية مواجهة. استراتيجية مواجهة، أبناء الشعب اليمني مستعدون بدمائهم لاستعادة بسط السلطة الدولة على كافة التراب اليمني والانتهاء من هذه الجماعة الحوثية. ماذا واجب الإقليم؟ ماذا واجب المجتمع الدولي وهو الأهم، الذي أبناء الجيش اليوم يدافعون عن مصالحهم الحيوية في باب المندب، والمملكة العربية السعودية تتحمل الحبء الأكثر في تأمين الملاحة الدولية، بينما أصحاب المصالح
1: يعني أمن قومي
0: لا يقدم شيء. نعم، وهو أمن قومي للعالم أيضا،
1: وللعالم أيضا، خاصة طرق الملاحة الدولية. وهنا أعود إلى الدكتور رفاعي، كيف يمكن للمملكة أن تخاطب الإقليم والعالم اليوم فيما يتعلق بأهمية وضرورة وقف ميليشيات الحوثي وضرورة إدانتها والعمل على إنهاء تهديدها، ليس فقط للسعودية إنما أيضا لممر دولي كبير بحجم البحر الأحمر؟
2: أكيد، أعتقد أن المملكة العربية السعودية بدأت في هذه الخطوات منذ إنشائها لتحالف حماية باب المندب. المملكة العربية السعودية لو لاحظنا اليوم كمية البيانات التي صدرت لإدانة التحركات الحوثية، المملكة العربية السعودية كفيلة بإنهاء هذه المعركة لوحدها مع الجيش اليمني والقوات الشرعية. ما تحتاج المملكة العربية السعودية من المجتمع الإقليمي والدولي هو الجدية في مواجهة الحوثيين سياسيا ودبلوماسيا، وعدم إعطائهم شرايين حياة كما رأينا في اتفاقية ستوكهولم عام 2018، أو في محاولات واشنطن في أزمنة عديدة لتطبيع الأوضاع الحوثية في الشرق الأوسط. هذا ما تحتاجه المملكة العربية السعودية، وقفة سياسية واضحة من الدول الغربية، وقفة سياسية واضحة من الدول الإقليمية، والاستكمال لقوات الشرعية اليمنية في مجهوداتها العسكرية الرائعة لوضع الحوثيين بدلا من صيغة الهجوم في الصيغة الدفاعية، محاصرة الحوثيين على كافة المحاور، لكي يقتنع الحوثيون ليس بعقلهم إنما بالسلاح وبالأمر الواقع الداخلي والإقليمي والدولي، بأنهم يجب أن ينزلوا من أعلى الشجرة وأن يتوافقوا مع الحكومة الشرعية اليمنية. هذا ما ذكرته في الإجابة الأولى أستاذ طاهر، أن الحوثيون يجب أن يتفقوا مع الحكومة الشرعية بأي ثمن لإيجاد صيغة سياسية قابلة للتعايش والمشاركة، وإيجاد خارطة طريق قابلة للتنفيذ. هذا الوضع الإقليمي والدولي يضيق الخناق على الحوثيين، وأنا أعتقد كتبت من أكثر من عام بأن الباب مفتوح للحوثيين، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد بالطريقة التي سقط بها. أعتقد أن من لم يعني يتعظ بدروس الغير سيقع في نفس الفخ. نعم. اليوم الوضع الإقليمي والدولي مختلف عن الأوضاع التي سيطر فيها الحوثيون على اليمن. المملكة العربية السعودية تمتلك أدوات عديدة، منها التحالفات الإقليمية والدولية، وكذلك الجدية العسكرية التي تحظى بها القوات السعودية وقيادة التحالف في إسناد الجبهات الداخلية اليمنية.
1: دكتور إياد رفاعي، الأكاديمي والباحث السياسي، من جدة شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أيضا لسيادة العميد الركن ياسر صالح، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني، تحياتي إليك. العاشرة مستمرة معكم فيها بعد الفصل. قطاع الطيران الإيراني في مرمى عقوبات واشنطن، وترامب يشيد بالحصار.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

0: أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
2: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
1: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
2: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟
1: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. في تطورات حرب إيران، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الحصار البحري عليها أثبت فاعلية كبيرة.
4: We're right now fighting because we have a certain nation that wanted a nuclear weapon. They were very close to getting it, and now they have no chance at getting it. They will never have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon. And they've been punished greatly. As you know, we've really taken it to them. I want to compliment our military. The job they do is unbelievable. The blockade has been so powerful, so effective. Nobody thought it could go so well.
3: إذن إعلام إسرائيلي عن مصدر أمريكي: القوات الأمريكية تنفذ ضربات على ناقلات نفط إيرانية. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح بيان لوزارة الخزانة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، كما أدرجت 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت من أن من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. صدمة اقتصادية جديدة تضرب الشارع الإيراني بعد أن قفزت أسعار البنزين بنسبة 100%. الزيادة أقرتها الحكومة الإيرانية قبل 48 ساعة ودخلت حيز التنفيذ اليوم. القرار الذي قفز بسعر اللتر من 5000 إلى 10000 تومان طبق بشكل خاطف، متجاوزا وعود الرئاسة الإيرانية بإطلاع المواطنين والتنسيق معهم مسبقا قبل إقرارها. نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نكزاد أكد أن مخاوف المواطنين بشأن تبعات زيادة سعر البنزين صحيحة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الحكومة كان ينص على خفض كمية الحصص وليس على رفع سعر البنزين.
5: مخاوف المواطنين بشأن تبعات زيادة سعر الحصة الثالثة للبنزين صحيحة ومشروعة، فلم يكن اتفاقنا بشأن البنزين يسير في هذا الاتجاه، لا سيما في الظروف الحالية التي تعد فيها اللحمة والوحدة الوطنية أمرا في غاية الأهمية، حيث يجب التفكير في أحوال الناس. كان اتفاقنا ينص على إدارة الظروف من خلال خفض كمية الحصة فقط، والآن ارتفع السعر الثالث للبنزين.
3: معنا من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم. أهلا بك معنا سيد محمد. إذن البعض يسأل لماذا ترزح الحكومة الإيرانية تحت كل هذه المشاكل والعقبات الاقتصادية أمام شعبها، بينما يمكنها أن تلتفت إليها من خلال عدم صرف الأموال والميزانيات على ميليشيات في الخارج تقصف الدول العربية، مثل ما فعلت ميليشيات الحوثي اليوم ضد المملكة العربية السعودية مثلا. ما رأيك؟
6: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولكادر قناتكم الموقعة. يعني بطبيعة الحال بعض ما ينشر هنا وهناك غير صحيح من أخبار برفع سعر الوقود. هناك ثلاثة أرقام للوقود.

0: فوت 60 لتر بسعر 1500 تومان، 50 لتر بسعر 3000 تومان، 3000 تومان، وما تبقى نعم سعر الحر، يعني كم ما تريد أن تحصل على الوقود من 5000 إلى 10000 تومان،
1: تمام
0: ارتفع هذا. إذن هناك ثلاثة أسعار ولم يكن سعر واحد،
1: تمام
0: هذه بالدرجة الأولى. وإيران يعني ذهبت في هذه المرحلة من أجل منع تهريب الوقود في بعض المحافظات الحدودية والساحلية.
1: نعم،
0: إذن
1: لكن سيد
0: نرجع
1: كريم
0: إلى
1: أنا
0: السؤال.
1: أعطيتك المساحة لتجيب وفق قراءتك للسؤال، ولكن لم يكن هذا هو السؤال. إذا كنت استمعت للسؤال
0: بكل
1: جيدا
0: تأكيد
1: إذا سمحت لي.
0: الآن أرجع إلى السؤال.
1: نعم تفضل.
0: الآن أرجع إلى السؤال، فلنكون واقعيين موضوعيين بعيدا عن الحب والعاطفة بصورة أكاديمية. إيران دعمت محور المقاومة، وإيران اليوم محور المقاومة بعد 7 أكتوبر تلقى ضربة موجعة، يعني أقولها بصريح العبارة. نفوذ إيران الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط هو غطاء للأمن القومي لجميع محور المقاومة. إذن اليوم محور المقاومة تلقى ضربة قوية، في سوريا خرجت من المعادلة بالكامل، في لبنان حماس تلقت ضربة، لا يختلف على هذا اثنان، لكن هل انتهت؟ لا. إذن إيران لماذا تدعم محور المقاومة؟ دعم محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة إسرائيل، البوصلة الإسرائيلية، هذا يعد من المشروع الإيراني مع محور المقاومة. فإذا إيران سابقا كانت نعم تدعم على كافة الأصعدة، وكذلك إيران لا تعطي السمك إلى حلفائها، إيران تعلم حلفائها بصيد السمك للاعتماد على أنفسهم منذ
1: طيب
0: سنوات.
1: إذا كانت
0: إيران لم تعطي
1: إذا كانت
0: شيء.
1: تدعمها تعطيها تعلمها صيد السمك مثل ما عم تقول صيد السمك، ليش السمك ليش عم يقصف يعني الآن بوافق مصطلحك اللي استعملته، مع أنه هذا يعني ليس جيدا كثيرا لحلفائكم في المنطقة، وصف لا أعتقد بأنه يرتضون به، ولكن لنسلم جدلا بأنك تلجأ إلى مثل عربي، علمتوهم صيد السمك لقصف إسرائيل وللوقوف ضد إسرائيل، أليس كذلك؟ لماذا يقصفون المملكة العربية السعودية اليوم؟
0: يعني هذه القضية بسبب الخلافات الموجودة فيما بين بعض حلفاء إيران في المنطقة مع بعض الدول العربية، الذين يعتقدون بأنه يعني يعتقدون بأن بعض الدول العربية متجهة إلى المحور الأمريكي، لذلك بعض حلفاء محور المقاومة وإيران رغم أن القرار يتخذ من قبلهم
1: هذا
0: يؤكدون
1: يعني ما ليست إجابة شافية بالنسبة لي وللجمهور العربي. أي دولة لها الحق بأن تتحالف مع من تشاء حلفها، مع أن المملكة تنوع أحلافها مع عدة دول وليس فقط مع الولايات المتحدة، إنما أيضا مع روسيا ومع الصين على صعد سياسية واقتصادية وإلى ما هنالك، وحتى بتجمعات دولية ليس للأمريكيين علاقة بها هي موجودة. المشكلة الآن أنت تحاول أن تروج للعالم العربي بأن إيران تدعم هذه الميليشيات لمحاربة إسرائيل، لأن هذا يحب العرب ويدغدغ مشاعرهم، وهذا حقيقي في كثير من الأحيان، لكن لم تجبني لماذا تدعمون قصف ميليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية في عقر دارها في مدنها، تقصفون الآمنين والمدنيين، ويعني نتحدث اليوم عن 73 مدنيا من نساء وأطفال، في ما ذنبهم؟
0: يعني هذا السؤال أعتقد يعني بما أنه هناك محور وحدة الساحات، لكن القرار يتخذ في داخل نفس وحدة الساحات. هذا السؤال ينبغي أن يطرح على الأخوة اليمنيين، لماذا يتم قصف بعض الأماكن هنا وهناك؟ لكن
1: إذن أنت ترى بأنه هذا غير جائز، أنت ترى بوضوح بأن هذا غير جائز، لأنه لم تتمكن من الإجابة وأحلتني إلى الحوثيين لأسألهم عن ذلك.
0: يعني هذه القضية ترجع لهم، أنا أقول لك بأنه إيران
1: كيف
0: نعم
1: ترجع لهم؟ أنتم وحدة ساحات ولا مش وحدة ساحات؟ في موقف إيراني داعم لهذه الميليشيات أو لا؟ مش علمتوهم صيد السمك؟ مش عم بتقول علمتوهم صيد السمك؟ لشو؟ ليحاربوا السعودية ولا ليحاربوا إسرائيل؟ جاوبني.
0: كل جهة تتخذ القرار كما تشاء، لذلك
1: إذن أنت تدين هذه الهجمات؟

0: أنا لا أدينها.
1: لماذا؟
0: لكن
1: لماذا لا تدينها؟
0: إيران
1: ميليشيا واعتدت على دولة جارة مسلمة، لماذا لا تدينها؟ قد أصابت مدنيين، نساء وأطفال، لماذا لا تدين؟ لماذا أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات الإسرائيلية ضدكم؟ عندما

0: شو هل رأيت الصور؟ قصفوا بيوت.
1: لا الحقيقة
0: هل رأيت مراسلنا؟ طيب ما يعني بدنا نكون عندنا معطيات لحتى نحكي. بدي يكون عندنا معطيات. بدك تشوف الصور.
1: استهداف أي مدني خلال أي حرب هذا عمل مدان لا يختلف.
0: أيوة تمام. إذا أنت أدنت عمليات ميليشيات الحوثي والهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية.
1: القضية أستاذ خلينا نكون واقعيين. بعض الأطراف تستهدف هي من تبدأ. مثلا على سبيل المثال في إيران. إسرائيل وأمريكا هم من بدأوا باستهداف العمق الإيراني وهذا ضحيتها المنطقة الإيراني مدرسة مينا 27,651 ضربة هم
0: حق.
1: من بدأوا مما جعلوا بأن إيران هي الأخرى أنت على المصالح الأمريكية
0: وأنت تعرف بأن المملكة العربية السعودية أدانت الهجمات الإسرائيلية صحيح قرأت البيان الخارجية وقتها
1: بلي
0: وهل فعلت إيران الأمر نفسه مع السعودية؟
1: يعني هذا الامر بكل تاكيد
0: ايضا يسال الايرانيين
1: الرجوع الى الاخوان
0: حضرتك ضيفنا من طهران يجب ان اسالك انت تمثل وجهه النظر هذه تتحدث عن وحده الساحات وعن الموقف الايراني المناهض لاسرائيل وتروجه في العالم العربي ولكن اتضح انه هذا غير صحيح على ما يبدو من اسئلتي اليك
1: لكن من اجوبتك كل جهه تتخذ القرار هي بنفسها لذلك انا اؤكد بانه استهداف المدنيين من قبل اي جهه فهو عمل مدان لكن في بادئ الأمر
0: تمام إذا ضيفنا من طهران يدين هجمات ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية أستاذ محمد علي الحكيم ليش عم تضحك في إصابات يا أستاذ محمد هذا مش لعبة هذه حرب هذه ناس عم تموت وعم تقتل بسبب شعارات زائفة تباع للناس هنا وهناك يصدقونها وتروجون لها ويصفقون لكم ولكن في الآخر هم الذين يقصفون لصالح من؟
1: يعني الحقيقة كما أكدت لك أستاذ طه خلينا نكون واقعيين القضية ما بين الحوثيين وما بين السعودية ما دخل إيران نعم هناك تحالف إيران
0: غير صحيح أنت قلت قبل قليل بأنه علمتهم صيد السمك تعلموا قصفوا الآن ويقصفون مرارا وتكرارا وقلت المشكلة في من يبدأ لأن أمريكا وإسرائيل بدأوا بقصف إيران وقلت لك أنت محق الآن السعودية هي التي حرك يعني قصفت الحوثيين لكي يقصفوها أو قوات الشرعية التي من حقها أن تدافع عن وحدة البلاد وأن تقصف الحوثيين وأن تسترد صنعاء لأنها هي الشرعية وهي المعترف بها دوليا وليس ميليشيات الحوثي التي انقلبت على السلطة
1: يعني الحقيقة نحن ذهبنا إلى موضوع اليمن وليس الموضوع الإيراني
0: أنا سألتك لا بس انطلاقا من ماذا
1: رغم هذا
0: انطلاقا من ماذا
1: رغم هذا
0: من أن المواطن الإيراني يعاني لأنه اقتصاده في خطر لماذا لأن الأموال تذهب إلى الخارج لماذا تذهب سؤالك تذهب إلى الخارج كيف عبر دعم الميليشيات أي ميليشيات الحوثي مثلا التي تقصف السعودية اليوم
1: إيران لا تعطي أي مبلغ لأي حليف في الوقت الحاضر بسبب العقوبات المفروضة عليها وهذا الأمر بات واضح
0: يعني لكن أكيد التحويل ما صارش مبارح يعني لا. تحويل الفلوس ما صارش مبارح ولا الدعم العسكري والمخابراتي والتدريب أيضا حتى حزب الله اللبناني كان يدرب في اليمن يعني الحوثيين يعني أليس
1: يعني
0: كذلك هل لديك هذه المعلومات أيضا هل قرأت هذه المعلومات بأن قادة حزب الله كانوا يدربون الحوثيين في اليمن
1: لا الحقيقة لم أحصل على هكذا معلومة.
0: أنا أزودك بها الآن وفي يعني الكثير من المعلومات والصور يعني أتمنى أن تطلع عليها أيضا لأنها معلومات مهمة جدا وحزب الله هو يعترف بنفسه بأنه يتلقى تمويله وسلاحه من إيران قالها الأمين العام السابق لحزب الله
1: يعني هذه المشكلة أستاذ طاهر هذه المشكلة منذ زمن فيما بين اليوم لدينا محورين في المنطقة خلينا نكون واقعيين
0: صحيح.
1: محور إيراني مع محور المقاومة إيران محور المقاومة مشروع الأول المشروع الثاني أمريكا وإسرائيل مع بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط
0: غير صحيح غير صحيح. غير صحيح غير صحيح أنت صحيح. تحاول أن تجمل كل الدول بما فيها السعودية وبعض الدول الأخرى في الركب الأمريكي الإسرائيلي وأنت تعرف بأنه هذا غير صحيح لكن أنت يجب أن تروج إلى هذا الخط أعطني الأدلة التي لديك أعطني البيانات التي لديك التي تضع السعودية ودول أخرى غير مستفيدة أبدا ولا تؤيد
1: السعودية أو بعض الدول الأخرى
0: قلت في محورين محور إيراني ومحور أمريكي إسرائيلي
1: نحن بسبب عدم وجود محور حقيقي عربي مما تسبب أن يكون هناك انقسام فيما بين الشعوب العربية تنقسم إلى البعض مع محور المقاومة والبعض الآخر مع
0: أنت قلتها يجب على الشعوب العربية أن تنقسم على

0: نفسها، وليس أن تتدخل إيران، لأنه إيران ليست دولة عربية. يجب على الدول العربية أن تحل أمورها بنفسها وأن تكون سيدة حرة مستقلة، لا تتدخل بها إيران وتسيطر على بعض عواصمها وتمد ميليشياتها فيها بالمال والسلاح، وهي بعيدة عن هذه الحروب إلا في الفترة الأخيرة أصبحت جزءا منها، بدون أن يكون هناك خطط واضحة لهذه الشعوب. لأنه أنت أقريت في بداية المقابلة بحجم الضربات التي تلقتها هذه الميليشيات، أليس كذلك؟ إذن ما الخطة التي أعطيتموها لهذه الشعوب؟ لماذا اللبناني واليمني والسوري والعراقي دفع حياته ثمنا للخط الإيراني في المنطقة؟
1: لأنه اليوم كان لدينا مشروع وهو إسرائيل الكبرى، لكن إيران ومحور المقاومة تمكن أن يقف أمام تحقيق المشروع الإسرائيلي الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
0: كيف؟ أين وقف ضدها؟ يعني أين أوقفها؟
1: يعني استطاعها.
0: نعم.
1: في بادئ الأمر عزيزي خلينا نكون واقعيين، نحن
0: أنا أنت عم بمشيني، أنا عم بمشي يعني معك جملة جملة، قسما يعني بالله عم بمشي يعني معك جملة جملة، ما عم بتعدى حدودي أبدا، جملة جملة. أنت عم تقولي أنتم أوقفتم المشروع الإسرائيلي الكبير، مشروع إسرائيل الكبرى، أين؟ علم لي على الخريطة لحتى نفيد المشاهدين.
1: يعني احنا اذا نلاحظ كم مره ايران قصفت العمق الاسرائيلي،
0: صحيح،
1: لم يتوقعوا، رغم خمس قبب حديديه، واخيرا جاءت ثلاث ولم تتمكن كل القبب الحديديه ان تصد الصواريخ الايرانيه،
0: قصفتها.
1: لذلك
0: نعم.
1: انا اقولها عبر قناتكم،
0: لكن سؤالي مختلف.
1: كل صاروخ
0: كمل، بس سؤالي كان غير، تفضل، لانه ما جاوبتني
1: عليه. كل صاروخ يعني ايران عزيزي خلال هذه المده بدعمها لمحور المقاومة، بتعليمها لمحور المقاومة، تمكنت أن تقف أمام إسرائيل الكبرى، وشاهدنا
0: اليوم. بس ماذا حققت؟ هي قصفتها نعم، وآذتها على فكرة، ولكن ماذا حققت؟
1: يعني نشاهد اليوم إيران حينما خرجت من سوريا، ماذا حصل في سوريا؟ اليوم
0: استقلت سوريا، يعني سوريا وأصبح هناك حكم جديد يرحب به العالم أجمع، والسوريون الآن سعيدون بهذا الخيار وهم يعبرون عن ذلك بمؤسساتهم وعلى وسائل التواصل أيضا، وباعتراف الأمم المتحدة وباعتراف الأمريكيين وباعتراف الجميع. يعني أرجوك.
1: لكن في بادئ الأمر بعد سقوط نظام بشار الأسد بدأ الإسرائيليين بقصف كل البنية التحتية. طيب. بدأ الإسرائيليين باستهداف كل السلاح السوري،
0: صحيح، وكانت تحتل الجولان من قبل وظلت لعقود تحتله ولم يحصل شيء، لم يتغير في الأمر شيء، لا إيران غيرت ذلك الواقع ولا النظام السوري السابق. بس أين صديتم إسرائيل الكبرى؟ لأنه إسرائيل أصبحت في الجنوب اللبناني وأصبحت في غزة مجددا، يعني مجددا في الجنوب ومجددا في غزة، طبعا تقدم الضفة وتحتلها منذ زمن بعيد، في سوريا أيضا موجودة وتتذرع أحيانا ببعض ميليشياتكم، في أيضا في يعني ماذا أين حققتم ما تتفضل به؟ أعطيني خريطة.
1: يعني الحقيقة حققت إيران بعض الأمور وتمكنت أن تقف أمام إسرائيل الكبرى واستهدفت العمق الإسرائيلي. طيب. في ظل عدم تمكن
0: أنا طلبت منك وأعطي أكثر من مرة أنك تجيبني على الخريطة، ما جاوبتني. أنت عم تقول تصديتم، جملة فضفاضة، وأنا سألتك عن وقائع، بس حضرتك ما يعني أعطيتني وقائع. أنا بتمنى أن يكون في بيننا لقاء آخر لكي نفتح هذا الموضوع لاحقا، ونحاول أن نستمع أكثر إلى وجهة نظرك وإلى وجهة النظر التي تمثلها، وأعطيناك المساحة الكافية لكي تدافع عنها يعني. ولكن بالنتيجة أنا لست حكما هنا، إنما الحكم للجمهور وهو الذي يقرر يعني بالنتيجة كيف كانت عرض الحقائق. شكرا جزيلا لك.
1: لولا محور المقاومة اليوم إسرائيل كانت تسرح وتمرح في منطقة الشرق الأوسط أكثر من ما
0: هي تسرح وتمرح الآن. للأسف يعني. هذا المضحك المبكي، هذا الساخر بالموضوع يعني، هذا للأسف. بس انتهى وقتي تماما، لأن عندي ملف آخر.
1: إذن من يتصدى للإسرائيليين ولطموحهم في منطقة الشرق الأوسط؟ هل ينبغي أن نستمر في السكوت أمام إسرائيل لكي تسرح وتمرح؟ إذن ما هو الحل؟
0: هذا السؤال نهائيا، السؤال المطروح يجيب عليه كل بلد بقواه الذاتية. كان لبنان محرر إلا يعني مزارع شبع وتلال كفر شوبة اللي في كتير عليها جدل أصلا، والآن أعيد احتلاله، يعني حصل العكس. غزة أيضا حصل فيها العكس بعد 7 من أكتوبر، انظر إلى أين وصلنا أيضا.

0: رمضان مع خيارك الذي تدافع عنه. طيب أنا معلش عندي ملف أخير لازم نروح لضيفي. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم من طهران، تحياتي إليك. التطورات الأمنية في السويداء جنوب سوريا دفعت بالحكومة السورية إلى التأكيد مجددا على ثبات دمشق بتنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن لإرساء السلام في السويداء العام الماضي. وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني أكد خلال كلمة له أمام جامعة الدول العربية أن دمشق تعمل لضمان اندماج السويداء في نسيجها الوطني.
1: نمضي بثبات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملنا عليها مع الأردن الشقيق لإرساء السلام في السويداء لضمان اندماجها الكريم في نسيجها الوطني.
0: معنا من اليوم مالك أبو خير أمين عام حزب اللواء السوري، أهلا بك معنا أستاذ مالك في العاشرة الليلة على شاشة العربية.
2: يا هلا بك.
0: هل يمكن الالتزام مجددا بالاتفاق الثلاثي لتنفيذه بما أن الكل من الدول التي عملت عليه مصر عليه على هذا الاتفاق؟ سوريا، دمشق، عمان، وواشنطن. وإن نعم لماذا وإن لا لماذا؟
2: مساء الخير. هلا القضية هو أن الاتفاق لا يمكن تمريره إلا من خلال الشروط القانونية التي تعيد للشهداء حقهم، وأن تعيد لأهالي المهجرين اللي طلعوا من الريف الغربي والريف الشمالي عودتهم الآمنة إلى قراهم بطريقة يكون فيها أولاً، هذا أولاً إذا بدنا نحكي بهذا الاتفاق إن بده يتم، فبتكون النتيجة الأولية له هو إنهاء حالة الصراع والاستفزاز المتبادل اللي عم يصير تجاه تجاه السويداء من خلال أولاً محاسبة الجرائم اللي صارت، لأنه نحن في عنا بحدود 4000 شهيد قتلوا من خلال جرائم إرهابية ارتكبت بحق السويداء، وعنا أيضاً موضوع المهجرين من الريف الغربي والريف الشمالي. هذا الموضوع لم يحل حتى هذا اليوم ولم يجد له أي حلول، لا بالعكس نحن عم نروح إلى مزيد من الاستفزاز وإلى التصعيد من كلا الطرفين.
0: نعم. وهذا ممكن، لكن الاتفاق يتحدث عن التزام الحكومة السورية بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في أحداث السويداء وفق القانون السوري، ما رأيك؟
2: هني قالوا أنه في محاكمة وطلعوا من مؤخرا قالوا أنه ارتكب بحدود 23 شخص، وهذا موضوع ينافي العقل ولا يمكن قبوله أنه يكون 23 شخص مسؤولين عن مقتل 4000 شهيد. يعني هناك أيضا في حالة تهرب من الحكومة السورية من عملية أن هي تلتزم بالجريمة اللي ترتكبت بحق مدينة السويداء.
0: فما بتوقع؟ طب ما الحل إذن عندك كأمين عام حزب؟ يعني ما الشعار الذي تطرحه أو الحل الذي تطرحه؟
2: نحن طرحنا وما زلنا عم نطرح، وهو أولا موضوع الإدارة الذاتية التي يحفظ المكون الدرزي وسلامته من خلال إدارة ذاتية في مدينة السويداء. نحن لليوم ما طرحنا الانفصال، نحن عم نطرح على موضوع الحكم الذاتي اللي هو بيحافظ على المكون الدرزي وسلامته من منع وقوع انتهاكات مرة أخرى في السويداء، بالإضافة إلى أن يكون الدروز فيها آمنين من أي وقوع جرائم أخرى بحق مرة ثانية. نعم. فهذا هو الحل الأنسب لكل الأطراف.
0: لكن البعض يقول أنه أنت ويعني من يدعمك يروج أساسا لفكرة الإدارة الذاتية، يروج أساسا لفكرة الانفصال، وأن هذا المشروع بدأ العمل قبل بالتمويل والتسليح قبل الأحداث التي شهدتها السويداء وارتكبت فيها الجرائم والمجازر. إذن هناك اتهامات واضحة بتلقي أموال من جهات، إن كان بعضها مثل قسد وبعضها مثل إسرائيل في الخارج، لتنفيذ هذا المشروع في الداخل. بالتالي كيف ترد على هذه الاتهامات لكم، وكيف يمكن للسوريين أن يقبلوا بالتعاطي مع هكذا مشروع إذا ما كان الإسرائيليون يدعمونه أو قسد التي سلمت نهاية؟
2: نحن هذا الموضوع إجا من باب الاتهام السياسي نتيجة صراع حزب اللواء المرير من سنوات طويلة وما قبل سقوط النظام. مع نحن عقدنا صراعين من صديقي، الصراع الأول مع ميليشيات الإيرانية قبل سقوط النظام، وإلى جانبه صراع ضد الإخوان المسلمين وفكرا المتطرف في سوريا، وكلا الطرفين اشتغلوا على موضوع كيل الاتهامات لنا في حزب اللواء بأنه نحن عمالة إلى إسرائيل ونحن إلى عم نشتغل مع قسد وإلى
0: مين الخصوم المتحاربين، يعني متفقين عليكم في هذه الاتهامات وهي غير صحيحة؟ من يمولكم إذن؟
2: نحن ما عندنا أي تمويل أخي الكريم، ونحن هذا الأمر واضح.
0: حزب فاعل في السويداء صحيح؟ ما بعرف إيش حضرتك باليوم بفرنسا يعني، بس مفروض أنه حزب فاعل في الداخل أليس كذلك؟

0: تفاعل نتيجة قوة أفكاره في محافظة السويداء وصوابية قراره بأنه لا يمكن العيش لا مع الميليشيات الإيرانية والفكر الإيراني المتطرف، ولا يمكن العيش ببلد واحد مع الفكر الإخوان المسلمين المتطرف.
1: واليوم هو شرعية جديدة اكتسبتها سوريا باعتراف الأمم المتحدة وعلى علاقة، ليش أقلية تصل إلى 3% فقط من الشعب السوري تريد أن تنأى بنفسها عنها بعدما كانت دروز جزءا لا يتجزأ من سوريا؟ الآن الهجري يقول جزء لا يتجزأ من إسرائيل. هل أدى هذا الخطاب حضرتك؟
0: أولا قبل ما دين هذا الخطاب خلينا نوضح نقطة.
1: لا، أنت تدينه أو لا تدينه؟ واضح السؤال، تدينه أو لا تدينه؟
0: جايك لحاطيك إذا بدينه ولا ما بدينه، بس بدك تعطيني فرصة جاوب. نحن صراعنا مع حكومة اللي هي وكان اسم الجولاني فيما بعد أحمد الشرع قبل سقوط النظام السوري، عندما سيطر على 14 ضيعة درزية في شمال سوريا وأجبرهم على الإسلام رغما عنهم ومنعهم من ارتداء هذا الحكي قبل سقوط النظام. عم نحكي مش عم تعرف الصراع الدرزي مع الحكومة الحالية هو ليس صراع وليد حالي، وإنما هو ما قبل سقوط النظام، واضطر إلى هجرة مئات العائلات الدرزية من قرى ريف جبل السماق إلى السويداء.
1: هل قامت جبهة النصرة أو غيرها بهجمات ضد سوريين آخرين ولا بس ضد الدروز قبل ما يصيروا في دمشق؟
0: صار هجمات حصرا ضد الدروز، أجبروا على الذهاب إلى الجامعة حصرا
1: على أساس متهمين بالقيام بعمليات تفجير في كل سوريا عندما حاربوا النظام. وكل سوريا
0: أنا بعد
1: الآن تلتزم بالشرعية.
0: أنا معك، بس أنت سألتني سؤال ما خلتني جاوبه. الشرعية هلا بنجي عليها وحدة وحدة. نحن صراعنا معه،
1: يعني هذا حوار تلفزيوني، بدنا نلتزم بالوقت لأنه راح يخلص بعد عندي دقيقتين. جاوبني على السؤال، أنت لا تستطيع أن تدين، ما هي معروف التاريخ إني مش مخبيين ومعترفين مين كانوا ومين صاروا.
0: طيب مكان كيف بدك هون سماحة الشيخ، إذا بدك توصلني أنت لتوصلني لسماحة الشيخ، كيف سماحة الشيخ ممكن يتفاهم مع جهة قامت بتهجير الدروز وإجبارهم على عدم ارتداء الزي الدين الدرزي، وإجبارهم طبعا مع احترامنا للدين الإسلامي،
1: مع جلس معهم كثيرا واتفق ومن ثم قال لا اتفاق أذار لا أقبل به بعد ما قبل به، ومن ثم هو بتلقي تمويل وسلاح من إسرائيل قبل وصول الحكم الجديد إلى دمشق.
0: هذا حكي الإخوان المسلمين، جلس معهم.
1: لا، حكي الإخوان المسلمين، حكي سياسيين دروز من السويداء.
0: خليني معك، ما كمان في سياسيين دروز اليوم ميالين الإخوان المسلمين، وهذا ميل سياسي وليس.
1: ما هو مش معقول كل ما بيفهم وهناك خط واحد هو المؤتمن على السويداء، لأنه في ناس تورطوا بورطوا بمجازر بقتل بدمار حرام، لازم يقولوا الحرية اللي عم يعيشوها الآن الناس، الفرحة اللي عم تعيشها الناس.
0: كل ما بالعكس، الناس هن اليوم مبسوطين مشان ما ينزلتوا من البرندات، ما يتم فوت عليهم يقولوا له يا درزي يا خنزير ويحطوه على الحيط ويقتلوه.
1: هذا حسب أيام المشاكل، المشكلة أن تحمي شعبك، أن توفر له الخيار لكي يحمي نفسه، أن تحميه.
0: هو عم يحمي شعبه،
1: لا يحاصر الآن، هو محاصر الآن للأسف، انتهى وقتي. بدنا وعد بلقاء آخر إن شاء الله، بدنا وعد بلقاء آخر لأنه اليوم التركيز كله كان على اليمن في العاشرة، فإلى لقاءات أخرى مع أمين عام حزب اللواء مالك أبو خير من ليون الفرنسي. شكرا للمشاهدين وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مجلس الوزراء السعودي يقول إن المملكة ماضية بالدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين، ويقول إن ميليشيا الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في السعودية. السفارة الأمريكية في اليمن تقول إن من حق السعودية دعم حكومة اليمن في جهودها لإنهاء إرهاب الحوثي. القوات اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية شرق الضالع بطائرات مسيرة، وتشن ضربات على مواقع ميليشيا الحوثي في المشجح وجبال هيلان غرب مأرب. الاتحاد الأوروبي يقول إن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في السعودية غير مقبول. تفجير في زوطر الشرقية وغارات إسرائيلية تستهدف النبطي الفوق جنوب لبنان. الجيش اللبناني يعلن تكثيف عملياته في النبطية عقب الغارات الجوية الإسرائيلية. بيان فرنسي بريطاني كندي يقول إن المستوطنات الإسرائيلية تهديد مباشر لحل الدولتين. وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن دوي انفجارات قرب جزيرة خارك ومدينة جاسك. وشبكة فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت ضربات على ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. الذهب يتراجع اليوم بالتزامن مع ترقب بيانات التضخم وارتفاع أسعار النفط. الأهلي يتأخر أمام القادسية بثلاثة أهداف لهدفين ويخسر المباراة. والاتحاد يتغلب على الفيحاء. وفي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد يتقدم على إنتر ميلان. والتعادل السلبي مستمر في مباراتي بورتو ومان سيتي ودورتموند مع فياريال في أشواطها الأولى. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11:00 مساء على العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
8: خلينا نكون واضحين.
9: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
10: المفروض رئيس النادي

0: يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
1: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
3: وبعدين قضايا مش واحدة.
4: أنت قبل ما تدخل الموسم أنت عارف إيش تبغى منه.
5: أنا ما أتكلم عن نادي بعينه، لكن أقول عندك لائحة طبقها.
6: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
7: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
7: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
9: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية ثامن، وحياكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 11 مساء. على تقديم هذه الحلقة علي قيدان وزميلي أحمد سعفان. مساء الخير أحمد، أهلا وسهلا.
10: مساء الخير علي، مساء الخير مستمعين الكرام، مشاهدين عبر البث المباشر أيضا على إكس ويوتيوب. حلقة جديدة وجولة جديدة مستمرة من دوري روشن، الجولة السادسة علي. قبل قليل انتهت مبارتي القادسية والأهلي، والتي انتهت هذه المباراة بفوز القادسية، مباراة مثيرة، الإثارة استمرت حتى الثانية الأخيرة، وأيضا في المقابل الاتحاد تفوق على الفيحاء بهدفين لهدف.
9: كما نذكر أيضا أحمد، لعبت مباراة الحزم والتعاون وتغلب فيها الحزم على التعاون بهدف مقابل لا شيء. الاتفاق والفيصلي مباراة سلبية.
10: مباراة سلبية جديدة، كثرت مباراة 0-0.
9: أنا تقريبا أمس سويت إحصائية بس نسيت أقولها بالعلقة. كانت 5-6 مباريات الاتفاق والفيصلي، هذه المباراة السابعة، ففي كل جولة تقريبا مباراة سلبية.
10: بس إنه في البداية أول ذكر أول جولة جولتين ما كان فيه، الآن بالجولة الماضية 2 وفي الجولة هاي 2، يعني صار 4 مباريات في آخر جولتين كثير 0-0، لكن في إثارة في الدوري تحديدا في مباراة اليوم راح نتكلم عنها باستفاضة. كيف سقط الأهلي أمام القادسية، شوط أول كان كارثي، شوط ثاني عاد الأهلي لكن لم تسعف النتيجة والوقت للفوز بالمباراة. أيضا علي سنذهب إلى أوروبا للحديث عن أقوى بطولة.
9: طبعا أحمد في الجزء الثاني من الحلقة بنتكلم عن مباريات التي لا تزال تلعب في دوري الأبطال، ونذكر بالنتائج. ريال مدريد يتقدم بهدفين مقابل لا شيء ضد انتر ميلان، وكذلك مانشستر سيتي يتفوق بهدف على بورتو. وبالجزء الثاني بنستكمل ونذكر نتائج للمستمعين الكرام.
10: صحيح، ومن ضمن محاورنا أيضا اللي راح نتطرق لها اليوم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية. شاهدنا أسماء موجودة على رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي، وأسماء غائبة على رأسهم الأسطورة الآخر كريستيانو رونالدو. هذا الواحد يقول يا ويلي، هذا يحب إثارة الجدل. لا بس هذا الواقع. الآن دعنا نبدأ الحلقة بالترحيب بضيوفنا. معنا عبر الاتصال المرئي زوم الصحفي الرياضي سلطان الشمري من الكويت. مساء الخير سلطان. سلطان انت لسه مقفل المايك من عندك.
11: جزاك الله بالخير اخوي احمد، الله يعطيك العافيه.
10: حياك الله.
11: سعيد جدا بالمشاركه معكم دائما وابدا، وان شاء الله اليوم نقدم حلقه مميزه باذن الله.
10: حياك الله. وايضا معنا الاعلامي الرياضي من جده عبد العزيز زيد. مساء الخير عبد العزيز.
12: مساء الخير أحمد، أحييك وأحيي زميل علي وزميلنا أيضا سلطان من الكويت.
10: حياكم الله جميعا. علي من وين حاب تبدأ أنت؟
9: أنا حاب أبدأ مع سلطان، وحاب أبدأ بالمباراة التي انتهت قبل قليل بين الأهلي والقادسية. سلطان الشوط الأول كيف كان الأهلي وكيف تغير في الشوط الثاني؟
11: بداية تنهار لك جمهور الأهلي، هذه خسارة، خسارة مؤلمة، لا ليس لأن انتهت بنتيجة الخسارة، بل أن المدرب قام بفوضى تكتيكية

0: عالية المستوى جميع تفاصيلها بجميع أشكالها وبجميع أنواعها.
1: كيف
0: اليوم
1: سلطان؟
0: أنت اليوم لما تقرر أن يعني تغير نمطية لعب أو توظف لاعبين بأدوار مختلفة أو أي شيء من هذا القبيل، لا يمكن أن يكون أول شيء خارج ملعبك وأمام فريق منافس مثل القادسية. اليوم اتخذ قرار غريب جدا، وإحنا هذا الشيء كلنا نعرفه أن ترينكاو لاعب رقم 10 أكثر بكثير من أنه لاعب جناح، لكن أنك أنت تدش مباراة القادسية وتلعب رقم 10 بعد مباريات متتالية كجناح أيمن بتوظيف كجناح يلعب بأنصاف المساحة، ثم تقرر أنك أنت ترجع سبيرتسيان اللي هو رقم 10 إلى لاعب رقم دبل 6 وتحول ترينكاو إلى لاعب رقم 10
2: وتلعب في رأس يمين،
0: فراس بركان يمين، وبعض الأحيان يصير في تبادل بالمراكز بين فراس وقالين، وهذا شفناه في بداية المباراة. هذه حرفيا المعنى الحقيقي للكارثة الكروية بسبب مدرب لا يمتلك شخصية قوية ومعرفة كافية بإدارة المشهد بشكل صحيح.
1: بس سلطان أكيد إنه متدربين عليها، يعني أكيد إنه ما طبق هذه المباراة في مباراة ما طبق هذه الخطة في مباراة القادسية.
0: شون يعني يومين ثلاث أيام مثلا؟ ترى يومين ثلاث أيام بعالم التدريب لا يمكن أنك أنت ترسم رسم تكتيكي معين في التدريبات وتجي تطبق.
2: هو كان لازم ممكن يعني لو حطينا المبرر ممكن المباراة هذه آخر عشر دقائق جربها، إذا كنت فايز أمورك تمام ممكن. جرب أو مثلا مباراة أقل حدة، يعني ما تلعب مع القادسية، مباراة أقل في الدوري جرب. لكن حتى يكون الموضوع تشاركي بيننا كلياتنا، انا ودي اخذ راي عبد العزيز بالنقطه اللي اثرتها هذه. نعم. سلطان، ونرجع لك بعد شوي. عبد العزيز، تتفق مع النقطه اللي اثارها سلطان انه المدرب بدا خاطئ بالتشكيله تحديدا في موضوع وسط الميدان اللي كان تائه في الشوط الاول؟
3: اكيد اتفق مع سلطان، وايضا زميل احمد يمكن في نقطه مهمه جدا. هذه مش اول مره مدرب الاهلي يخفق في عمليه قراءه الخصم. نتيجه ترجع لمباراه الهلال، تشعر بانه السيد مارينو بوزيتش ما قرأ تفاصيل الهلال. واحده من أسوأ الاشياء اللي ممكن تعملها مع الهلال هي ان انت تلعب جيم مفتوح وتعطي مساحات للاعبين خصائصهم تبرز في هذه الجزئيه تحديدا. انت اليوم امام القادسيه، هي واحده من اثنين، اما انه انت ما تابعت القادسيه او ان انت حاولت تطبق نفس الافكار اللي طبقها ايام فيسينج في مباراه الاتحاد بالأربعة أربعة اثنين، ولكن مع ادوات مختلفه. انت اليوم جزء كبير من توظيفك للاعبين يكمن في ان انت تحاول تفرض اسلوبك بطريقه توائم العناصر اللي عندك، وتحاول تطلع افضل ما في افضل خصائص اللي موجوده عندها. نتفق مع سلطان ان انت لما رجعت سبرستيان كدبل 6 انت لا كسبته كدبل 6 ولا انت اخذته في الشق الامامي وفي الشق الهجومي، وهو الجانب اللي دائما الرئه اللي كان يتنفس فيها الاهلي في كثير من المباريات. واحدة من أقل المباريات بالنسبة للقراءة الفنية بالنسبة لمارينو بوزيتش في فكرة معينة. أنت واحد من أخطر العناصر اللي موجودة كانت عند القادسية هي تيجاني رايندرز، حالة مكررة من أيام الميلان، يمكن سلطان يعرفها، وحتى في فتراته مع مانشستر سيتي. أنت تتكلم على لاعب أول قرار في العشرين ثلاثين متر الأخيرة مباشرة التسديد على المرمى. أنت كمارينو بوزيتش أنت كنت مساعد في فترة من فترات لأرني سلوت ولباسكال يانسن لما كان في إزد الكمار.
2: أيوة.
3: وتعرف خصائص تيجاني رايندرز.
2: صح.
3: أنت تعرف خصائص تيجاني رايندرز، مع ذلك سمحت له بفترة من الفترات بأنه يأخذ عمق الملعب بالطول بالعرض،
2: وهذا اللي كان في الهدف الأول تحديدا، يعني كيف استلم، كيف في المكان الفارغ خلف الوسط وأمام المدافعين.
3: وأحمد هو نمط مكرر اليوم. القادسية لعب على فكرة مهمة اللي هي بلس ون، دائما أنا عندي رجل حر في منطقة العمق. شاهدناها في الهدف الأول تيجاني رايندرز، شاهدناها في الهدف الثاني محمد أبو الشامات لما دخل إلى العمق. صح. بدون رقابة. شاهدناها في الهدف الثالث تيجاني رايندرز لما دخل في العمق وضرب الكرة بالرأس. أنت ارتكبت الخطأ هذا. كل هذه الفوضى اللي ذكرها سلطان سماه، وأنا أهني على هذا الوصف، هي فعلا فوضى تكتيكية.
2: صح.
3: بسبب أن أنت قررت في مرحلة ما أن أنت تعتنق فكرة هي مش فكرة.
2: نعم، هي الفكرة أنه هو وكأنه اخترع في هذه المباراة، اخترع شيء جديد، اخترع العجلة.
1: سلطان، مارينو يعني الأهلي تحت قيادة مارينو في آخر أربع مباريات استقبل تسعة أهداف، ضد الأخدود 3-1، ضد الهلال 3-0، ضد الرياض ما استقبل ولا هدف، اليوم استقبل ثلاث أهداف.
0: الحين راح أثير لك شيء ثاني بعد.
2: قول.
0: الفريق عنده مشكلة كبيرة جدا لما يستقبل هدف، يعني أو يتأخر بالنتيجة. لما يتأخر بالنتيجة يتحول الفريق إلى فريق فوضوي لا يعرف

0: يعرف كيف يتعامل مع المباراة. قوة الأهلي في الثلاث سنوات الماضية كانت تكمن على الصلابة والثبات، حتى لو كان يتأخر بالنتيجة تجد بأن الفريق عنده قدرة من التوازن في تسيير المباراة، من خلالها يساعد على أن الفريق يعود للمباراة، يقلب نتيجة المباراة، أو حتى ما يقلب النتيجة أو يعاد النتيجة، ولكن في منهجية واضحة بأن هذا الفريق قادر على أنه يتعامل بمثل هذه المواقف. اليوم أنت لما تكرر الموقف أمام الخلود، أو العكس خلنا نعكسها، لو أن القادسية قبل الخلود، لو أن هذا الشيء تكرر في القادسية، ممكن أنا أقول القادسية فريق قوي متميز، لديه مدرب جيد جدا، لديه مجموعة من اللاعبين المميزين، أوكي. لكن هذا الأمر لا أستطيع أني أنا أقول له باس، لأن الموضوع مثل ما صار في الخلود هو صار في القادسية، والعكس صحيح. فوضى كبيرة جدا داخل أرضية الملعب تكمن بصورة واضحة جدا بأن المدرب غير قادر على السيطرة على اللاعبين، وهذه مشكلة كبيرة جدا يقع فيها أي مدرب يدير فريق كبير مثل الأهلي. والنقطة اللي احنا تكلمنا عنها فيما سبق هي نقطة مهمة جدا يا جماعة، لما ذكرت ان تحويل ترنكاو الرقم 10 وعودة سبيرتسيان كدبل 6، هي مسألة مو فنية فقط، ولكن اثارت فوضى تكتيكية لمستوى ان الفريق صار اي يعني بوش من القادسية نحو العمق الدفاعي
1: خطيرة
0: الاهلي، خطيرة جدا.
1: صح.
0: الفريق معرض لانه يستقبل هدف، مو فرصة، هدف. طيب. لأن في قاعدة بكرة القدم أحمد، في قاعدة في كرة القدم الأهداف تأتي ب70% من العمق، والأهداف اللي تأتي من العمق 30%. فأنت اليوم أول
1: من الأطراف،
0: من الأطراف أتكلم، 30% من الأطراف، والعمق 70%.
1: نعم.
0: فأنت كمدرب أول شيء تعمل عليه في الجانب التكتيكي من حيث تحويل فريقك إلى فريق صلب هي نقطة مهمة جدا، أن يكون العمق أهم شيء عندك بالفريق. هذا الشيء أنا ما أجده بالمدرب
2: يعني. سلطان، يعني الأهلي مستقر دفاعيا، ما صار في تغيير في الأجانب أو في اللاعبين المحليين، في قلب في في في في القلوب، قلوب الدفاع يعني إيبانيز. نعم. ديميرال كذلك الحارس.
1: صح علي، بس أنا
2: لو صار في تغيير يعني بتصير مشاكل أكبر من كذا.
1: ترى المشكلة ما في الدفاع، أتوقع المشكلة في أتنجانا، وأنه كان لحاله. يعني أنا من وجهة نظري، أنا ماني خبير فني، بس يعني أشوف أتنجانا كان يواجه الهجوم القادسية لوحده أمام منطقة الجزاء، يعني في الهدف الأول تحديدا، الهدف الثاني يعني في مشاكل أمام منطقة الجزاء النادي الأهلي. صح سلطان؟
0: اسمح لي، شوف أنا أقول لك شيء، هو صح نعم إنك أنت تحافظ على استقرار الحارس وخط الدفاع هذا مهم جدا، ولكن اللي اختلف نمطية اللعب وأسلوب اللعب.
1: طيب.
0: والمشكلة الكبرى بالموضوع أن المدرب يطالب من إيبانيز وديميرال البناء من الخلف، وإيبانيز وديميرال من أسوأ اللاعبين في عملية البناء من الخلف. عشان كذي طوال الصيف كنت أصر كل الإصرار بأن الأهلي بحاجة إلى لاعب رقم 6 بمواصفات ديب لاينج بلاي ميكر، لاعب يتحكم بالرتم، لاعب يمسك الكرة، يعطي أفضلية الاستحواذ، دائما يجبر المنافس على أنه يعود إلى مناطق خلفية، وهذا الشيء يساعد الأهلي أنه يأخذ وقته ويستحوذ على المباراة بشكل أكبر ويكون أكثر هجومية شكلا.
1: طيب.
0: وحتى تنظيما على المستوى الدفاعي، لما يكون أمامهم لاعب يحميهم مع الكرة ويحميهم من دون كرة.
1: حلو.
0: فعشان كذا قاعد نشوف ظهور سيء على المستوى الدفاعي، وظهور أسوأ من قبل أتنجان للأسف الشديد، قاعد يصير معاه هي عواقب
1: قرارات المدرب،
0: القرارات اللي قاعد تصير حاليا.
1: صحيح. لكن أنا ودي أسألك يعني عبد العزيز عن نقطة، اليوم خلاص انتهت السوق وطارت الطيور بأرزاقها، وأنت كمدرب عندك هذه القائمة، إيش الحل؟ يعني كل مباراة لازم الأهلي يتعثر، وكل مباراة الأهلي الآن في المركز 7-8 في الدوري، ما في حل؟
3: طيب شوف أحمد، نقطة مهمة جدا. اليوم أنت كمدرب ترى ما يكفي أنك تمتلك أفكار جيدة، يجب عليك أن تكون على مستوى المان مانجمنت أو إدارة غرفة الملابس وكيفية التعامل مع اللاعبين. مهم جدا أن أنت تكون مقنع. طيب مهما كانت أفكارك جيدة، لكن كثرة النتائج السلبية توصل لمرحلة ما اللاعبين يبدون يفقدون الثقة بأفكارك.
1: صح.
3: طيب أنت اليوم لما بديت بدبل سكس وأخذت واحد من أفضل عناصر والأمور ما مشت، وبعدين بعد كذا رحت عدلت ورجعت للنمط القديم وبدأت الأمور تتحسن، من الصعب جدا بعد كذا لو توالت النتائج

0: النتائج السلبيه ان اللاعبين يتقبلون منك اي شيء، لانه يعرفون ان انت في مرحله ما سابقا ارتكبت الكثير من الاخطاء.
1: صح صح.
0: السؤال الاهم اليوم في النادي الاهلي كعنوان عريض، مارينو بوزيتش هو كل المشكله؟
1: ايوه
0: هو جزء من المشكله.
1: ايوه قول انت عندك الجواب.
0: لا هو جزء، هو جزء من المشكله، لانه في الاهلي ذكر نقطه مهمه جدا سلطان، تكلم على الشكل الدفاعي. لا يمكن ان انت ايبانيز وديميرال وخلفهم مندي، وهذا الثلاثي اللي كان من ابرز الاسماء على مستوى الدوري السعودي في السنتين ثلاثه الماضيه، انه فجاه دخل واصبح ناسي لاساسيات كره القدم. انا اتفق مع سلطان في نقطه مهمه جدا، انه اسلوب اللعب، عمليه البناء من الخلف، اليوم لو لاحظتها في المباراه على مدى الشوطين، على الرغم من الضعف اللي موجود في عمق الملعب، الا انه في ثلاث اربع مرات من غير اي سبب ايبانيز طلع ووصل الى منطقه الجزاء في نادي القادسيه لسبب لا يعلمه الا الله. انا وانت نعرف وايبانيز يعرف ان احنا نعرف انه هو ما راح يقدم اضافه في الثلث الامامي.
1: طيب
0: ومع ذلك زاد من مشاكل النادي الاهلي. الشكل اللي موجود عليه النادي الاهلي وهذا الفريق وهذه التركيبه اللي موجوده وهذه الخصائص اللي متوفره في النادي الاهلي بنيت على اسلوب ماتياس سيسلي في عمليه الكرات الطويله. الكرات الطويله تحمي الاهلي من فقدان الكره في مناطق خطره. الاهلي عنده مشكلتين مهمه جدا، بطيء جدا في عمليه البناء لما يحاول يبني من الخلف بتدرج، الامر الثاني والاهم كسول جدا في عمليه الضغط العكسي. اخطر لحظات الاهلي في مباراه الخلود، في مباراه اوكلاند، وفي العديد من المباريات لما يطبق الضغط العكسي بشكل ممتاز في مناطق مرتفعه، لكنه كسول فيها بشكل كبير. العوده لنفس الافكار اللي تناسب اللاعبين، لانه انت اليوم كذا مره ذكرناها. طيب انت عندك نوعين من المدربين في عالم كره القدم، مدرب يجي يحاول يفرض افكاره مع خصائص لاعبين لا تتناسب مع افكاره، او مدرب يحاول ان هو يتوائم مع العناصر ويحاول ان يخلق لها افضل بيئه.
1: صح.
0: انت تسمع دائما مصطلح التوظيف.
1: صح. حسن التوظيف. والاول راح يفشل والثاني راح ينجح.
0: ممتاز. حسن التوظيف هذا كرة القدم عبارة عن حالات، إن أنا أخلي اللاعبين في حالات كثيرة تتكرر من المباراة تبرز فيها خصائصهم وتختفي فيها عيوبهم بشكل كبير جدا. هذا أنا وظيفتي اليوم كمدرب.
2: ومارينو هنا وين، الأول ولا الثاني يا عبد العزيز؟
0: لا والله
3: لا الأول ولا الثاني
0: والله لا احتكاكه مع الهولنديين ترى أعطاه عناد. الهولنديين عندهم قناعة ترى إن إحنا اللي نفهم في كرة القدم.
1: أتذكر رونالد كومان أول ما وصل برشلونة، أول يوم اتصل على لويس سواريز، قال له السلام عليكم حبيبي لا تجي النادي. كيف لويس سواريز ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، يقولون مكانه 60 ثانية، قال له لا تجي خلاص.
3: خلوا أوضح نقطة، خلوا أوضح
1: بس على عجال عشان نروح المباراة الثانية.
3: أي على عجال. الرسم التكتيكي هو مجرد رسم، ولكن يحدد أسلوب اللعب وطريقة اللعب اللي يتخذها المدرب. لكن المدرب منذ أن أتى للأهلي لعب 4-3-3 ولعب 4-2-3-1 زين، وهذا الشيء يعطي، ولعب 4-1-4-1، وهذا يعطيك انطباع أن المدرب أساسا على الرغم من أنه طلع وصرح وقال أنا أهم شيء عندي في كرة القدم التحضير للمباريات، أنا لا أجد أي تحضير للمباريات، عشوائية تامة على جميع الأصعدة بشكل الفريق اللي يستحق ما يمر به بسبب.
1: أنا ما ودي أدافع عنه بس يمكن لأنه جاي متأخر، يمكن يعني أنا ما ودي أدافع عنه. يمكن لأنه جاي متأخر فما في وقت لا جرب لا لعب وديات، ما شاف الفريق جالس يجرب الآن في الدوري، والدوري بعدين أصلا الوقت، عفوا سلطان، الدوري ما ساعد المدربين على التجريب أصلا، أنت كل ثلاث أيام في مباراة يعني ما في وقت. يعني حتى الأهلي من أول يوم بدأ صافرة الدوري للآن ما ريح ولا دقيقة،
2: وبرضه من سوء حظ من سوء حظ مارينو إنه لعب مباريات، يعني لعب ضد الهلال، لعب ضد القادسية، لعب ضد الخلود المنظم،
1: لعب مع أوكلاند، يعني لعب مباريات كلها مصيرية.
3: حل بسيط جدا. نعم كلامكم صح، المدرب جاء بوقت متأخر ووقت ضيق وكان من الصعب جدا إنه يطبق أفكاره. أنا ما أقول أطبق أفكاره، في شيء وحل بسيط جدا يطبقه اعتى واكبر مدربين بتاريخ كره القدم. لما ياتون الى تدريب فريق بطل
1: العب بالتشكيله القديمه،
3: نفس طريقه اللعب القديمه،
1: صحيح.
3: نفس الرسم، نفس الطريقه، نفس الاسلوب،
1: هاي اللي قالها عبد العزيز انه التوائم انك تكون توظف نفس الفريق.
3: 10 مباريات 15 مباراه بعدها طبق افكارك بشكل تدريجي. صح. فكره مباراه، فكرتين، مباراه الثانيه، ثلاث افكار، لحد ما الفريق يبدأ يتقبلك في غرفة الملابس، يبدأ يستوعب الشيء اللي أنت حاب أنك تطبقه مع الفريق. أما أنك أنت جاي تطبق الشيء يعني as soon as possible، اللاعبين ما راح يحبونك وراح يقول لك مع السلامة. أنا أتوقع اللاعبين ما راح يتحملون هذا المدرب، أتوقع شخصيا يعني.
1: طيب مثل ما قال عبد العزيز من 10 القوم 40 يوم صار منهم، وهذا المدرب
3: ويس فانجال
1: وكومن ومدري

0: مين وش اسمه هذا مدرب سلوت، يعني مدربين على الله.
1: احمد خلينا ننتقل للمباراه الثانيه اللي جمعت الاتحاد والفيحاء. الاتحاد يفوز بهدفين على الفيحاء. يبدو لي انه الفوز الاتحاد في المباراه الماضيه امام النصر كذا اعطى جماهير الاتحاد انه حنا خلاص
0: نقدر
1: قادرين ننافس على اللقب.
0: وبعدين في مدرب
1: اللقب ليش لا،
0: وفي مدرب الماني يعطيك كمان على معاشره القوم، يعني عبد العزيز صح. الالماني هذا يشبه يايسله، اشوف عيون السلطان كذا غرغره فيها دموع. عندك عبد العزيز
1: نفس العمر نفس ال
0: نفس ال
2: فيها
0: لمعه،
2: يعني العين فيها لمعه،
0: فيها لمعه.
2: خليني اتكلم على جزئيه مهمه، جزئيه يان فيسينغ تحديدا. هذه واحده من اقل المباريات بالنسبه ليان فيسينغ. دائما يان فيسينغ في المباريات الماضيه كان دائما التعامل بفكره انه انا على مستوى الجوده انا مش اعلى شيء، وبالتالي انا احاول ان انا اوجد حلول تتناسب مع الخصم. عن القادسيه لعب بالأربعة أربعة اثنين، بعدين مع بقيه الفرق كان يلعب بالأربعة اثنين ثلاثة واحد. بعض الافكار كانت تتغير بشكل تدريجي حسب العناصر اللي موجوده، لكن يبدو ان الرجل قاعد يمهد لمرحله جايه اللي هي مرحله جورجينو فينالدوم، وبالتالي هو يحاول انه يخلق نظام وسيستم لعب مستدام بالنسبه للاتحاد يستوعب جورجينو فينالدوم. اللي شفناه في مباراة النصر تحديدا، وهو اللي عاد تطبيقه اليوم في مباراة الفيحاء، ويمكن بسبب اختلاف الجودة واختلاف أسلوب اللعب بين النصر وبين الفيحاء ما شفنا أفضل مباراة للاتحاد على مستوى صناعة الفرص. كانت الفكرة الأساسية أن أنا عندي جناحين بيرغفاين وأحمد الغامدي، هدفهم الأساسي هو عملية تفريغ المساحات. كيف عملية تفريغ المساحات؟ أن أنا أحاول قدر المستطاع أسحب ظهيرين الجنب في الخصم إلى عمق الملعب بشكل كبير جدا، وأفتح المجال بالنسبة للظهيرين. لما يشارك معك لاعب زي سيميتش ما عنده السرعات اللي موجودة عند الجليدان، انت راح تبدأ تحس انه في خلل في النظام. لما تبدأ تحس انه الظهيرين اساسا ما قاعدين يستجيبون لفكرة انه انزل معي نص الملعب، وقاعد تشوف انه الاجنحة سواء كان سكالا او حتى الجناح في الجهة الاخرى قاعدين هم اللي يأدون الادوار الدفاعية بشكل جيد، هنا بانت الحلول بشكل يمكن اقل بالنسبة للاتحاد. لكن احقاقا للحق، واحد من افضل اللاعبين على مستوى الاتحاد، واحد من افضل اللاعبين على مستوى الدوري السعودي منذ البدايه حاليا حسام عوار، اوجد حل من ولا شيء. ونفس الفكره دائما هي انه احنا عندنا راس حربه مهاجم دائما يحاول يصنع عمق كبير جدا، ويحاول انه هو يدف دفاعات الفريقين الى اقصى نقطه داخل منطقه الجزاء علشان يفرغ المساحات لبيرغفاين القادم من الخلف. جملة تكررت في مباراة النصر الهدف الأول، في مباراة الهدف الأول مباراة الفيحاء الهدف الأول اليوم. وبالتالي الاتحاد عنده أفكار، بس السؤال هذه الفكرة اللي يحاول يبني لها فيسينغ هل هي قادرة على أنها تعطي نتائج مع كل الفرق وبنوعيات وجودات مختلفة؟ هذا موضوع اليوم آخر.
0: صحيح، بس لكن الاتحاد أنا أشوفه يعني مثل ما قال علي يا سلطان، الاتحاد وصل لمرحلة أنه هو صار فعلاً عنده قناعة أنه أنا فريق جيد، ترى حتى نفسيا اللاعبين. إذا تشوف أول يوم في الدوري، أول يوم بدأوا على ما أعتقد الدوري بتعادل، وكان يعني 100 علامة استفهام جنب أداء الاتحاد، والناس كانت خايفة لا يروح الاتحاد يقدم موسم أسوأ من الماضي. الآن سلطان الاتحاد جيد وعندهم مهاجم سفاح، يعني صراحة هذا جورج ما شاء الله. كيف شفت الاتحاد؟
3: طبعا انا اشوف، انا صراحه ما شفت المباراه اليوم، ولكن
0: لا اتكلم عن الاتحاد بشكل عام، يعني ليس فقط مباراه اليوم، اتكلم عن مباراه النصر.
3: نعم بشكل عام الاتحاد فريق صراحه مثير للانتباه. وفي شيء مهم جدا، انا يعني من زمان في مباراه مثلا مباراه القادسيه، انا من زمان ما شفت الاتحاد يملك هذه الروح العاليه داخل ارضيه الملعب. انا لما شفت هذه الروح العاليه والتضحية الكبيرة اللي ظهرت من قبل اللاعبين، عرفت أن اللاعبين بدأوا ينسجمون بشكل مميز مع المدرب، والمدرب دائما يعني علامة فارقة في مثل هذه الجزئيات، خصوصا الاتحاد في الفترة الماضية عانى بشكل كبير جدا داخل غرف الملابس. دائما يأتي الفشل من غرفة الملابس أكثر بكثير من أرضية الملعب. فاليوم إحنا لما نتكلم عن غرفة الملابس، ترى غرفة الملابس أهم بكثير من أرضية الملعب. فأنا باعتقادي فيسك كمدرب ألماني، مدرب شاب عنده خبرات جيدة تحت قيادة أستاذة روجر شميت في بنفيكا وفي العديد من الأندية، وتحقيقا لبطولة أيضا بطولة دوري أبطال آسيا 2 أمام النصر في الرياض، أعطت المدرب حافز كبير جدا للعمل في السعودية، خصوصا أنه هو يعلم، وأنا أعتقد أنه يعلم بهذا الشيء، أن أنت تكون بهذا العمر وتأتي للسعودية والفريق جماهيري.

0: ومثل الاتحاد امر ما هو سهل
1: وشايف هو وشايف قدامه نجاح تجربه تشبه تشبه تجربته تماما يعني يايسله نفس العمر نعم. نفس نفس تقريبا نفس المدرسه تقريبا يعني اتكلم والان
0: نفس المدرسه بالضبط
1: صحيح والان يعني وشفنا يايسله الان يقدم مستوى جيد جدا في البريمير ليج يعني وبغض النظر عن اللي قدمه مع الاهلي اللي كان رائع لكن حتى في البريمير ليج اثبت انه المدرب ليس بالهين يعني مدرب كبير
2: انا لاحظت شيء سلطان لاحظت شيء على مدرب نادي الاتحاد مش من المدربين اللي يفضل الاستحواذ يعني اليوم مباراه انت فايز على الفيحاء 2-1 الاستحواذ 50-50 في مباراه حلو. النصر نفس الامر يعني في في
1: مباشر.
2: في الجولات الاولى في مباراه الاتحاد فايز على النجمه 3-0
0: حلو خلا
2: وضح 51-49
0: خلا وضح النقطة هذه أول شيء القاعدة الأساسية في الضغط العكسي بالنسبة للمدرسة الألمانية مو مهم أنك تستحوذ مهم أنك أنت تسلم الكرة للمنافس وتضغط عليه بشكل كبير جدا في مناطقه وتحاول أنك تستعيد الكرة يعني من من من 5 إلى 10 ثواني لأن اللحظة هذه اللي فيها 5 إلى 10 ثواني اللحظة هذه اللي يفقد فيها المنافس الكرة تكون الحالة الدفاعية فيها فوضى كبيرة عشان تكون فرصة التسجيل كبيرة هذه قاعدة عند الألمان جميعا يعني أنا أقدر أعطيك نماذج كثير للعديد من المدربين الألمان أنهوا المباريات بمستوى عالي جدا استحواذ 30% 27% 35% مو مهم جدا أصلا هو عملية الضغط العالي بالنسبة له تكمن من خلال الدفاع بالخط الأول وليس بالخط الخط الدفاعي الخط الهجومي
1: وهذا اللي كان يشتغل عليه يايسلا على ما أذكر يعني
0: نعم أنت لو ترجع إلى ماتياس يايسلا هو نفس العملية تطبق طبعا مع اختلاف الشخصية مع اختلاف الأفكار بعض الإضافات صح طريقة الأدوات
1: والعناصر اللي كانت موجودة صحيح
0: مختلفة تماما عن عن الأهلي والاتحاد فهذا الشيء هذا أصلا ميزة بالنسبة للمدرب لما يأتي بمدرسة ألمانية مبنية على 1-2-3-4 تتطلب نوعية معينة من اللاعبين ولكن تأتي إلى فريق أنا أشوف الاتحاد ما عنده هذه النوعية ولكن تكون قادر على أنك تفرض هذا الأسلوب على اللاعبين واللاعبين يكون قادرين على تطبيق هذا الأسلوب هذا المدرب يملك شخصية قوية جدا أعتقد أن فيسينج يحتاج إلى بيئة صحية ويحتاج إلى الوقت حتى في وقت الهزيمة صح. يجب على جمهور الاتحاد أن يدعمه إذا أراد أن يحقق نتائج سبب نجاحات الأهلي كانت بسبب الوقت اللي تم إعطاءه لماتياس يايسلا
1: من الجمهور اللي أعطى الوقت على ما
0: نعم طبعا
1: لأنه أتذكر الإدارة كانت قالت له باي باي بس الجمهور الأهلي نعم هو طبعًا. اللي رجع يايسلا
0: طبعا نعم. بس أتكلم بشكل عام بالمنظومة يعني صحيح. بشكل عام المنظومة صحيح. اللي ساعدت على هذا الأمر
2: نغلق مباراة الاتحاد والفيحاء ونذهب إلى مباراة التعاون والحزم عبد العزيز التعاون يعني الفريق المنظم النموذجي اللي دائم يضرب المثل في المسابقات او الدوريات الماضيه حتى الان يعني
1: بدايه سيئه
2: اتوقع ما فاز التعاون حتى
1: ما فاز ولا مباراه 3 أهداف فقط
2: ومن بدا الدوري حتى الان الجوله السادسه مسجل 3 أهداف بمعدل نص هدف في كل مباراه
1: والله وضع سيء
2: مع انه مهاجم التعاون حمد الله
1: هم ها يمكن هذا المشكلة يمكن ما ادري عبد العزيز يقول
3: يعني نوعا ما خلينا اشوف انا بالنسبه لي تاريخيا الحمد لله هو سقف المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي يعني
1: يا ساتر شوف الابتسامه حقت سلطان ما هي بريئه ابدا
3: لا نرجع نسخه 2019 مع نسخه عمر السومه في 2016 النسختين هذه هي النسخه الاكثر تكاملا في تاريخ الدوري السعودي على مستوى المهاجمين
1: يا سلام حلو
3: لكن اليوم الحمد لله مش في افضل حالاته حتى في مع الشباب يعني كان يمر ببعض المراحل اللي بشكل متقطع لكن بتيجي تنظر نادي التعاون ترى نادي التعاون الاعلى استحواذا والاعلى تسديدا في كل المباريات باستثناء مباراه النصر فريق قاعد يستحوذ فريق قاعد يوصل الفريق قاعد يهدد بس ما قاعد ينهي بشكل كبير جدا بالتالي أنا دائما أقول إنه الحكم بميزان النتائج هو ميزان غير عادل لأن ميزان النتائج بمفرده ميزان أعرج
0: صح
3: الرقم إذا أنت أخذت الرقم كرقم بتجرد كذا بدون أي حيثيات فهو رقم جامد لا يعني شيء
1: طيب.
3: بالتالي أنت التعاون مشكلته أنا أعتقد إنه خسر روجر مارتينيز الرجل اللي كان واحد من أفضل المهاجمين على مستوى الدوري السعودي
1: صح.
3: لكنه صح. ما عوض بمهاجم حركي عبد الله يحتاج إلى منظومة تخدمه بشكل أكبر نظرا لعامل السن لعامل

0: عدم قدرته على قطع مسافات كبيره، وبالتالي اعتقد هذه واحده من اكثر المشاكل اللي راح تستمر مع التعاون الى الفتره الشتويه. وباعتقادي انه نادي التعاون اول ما سيبحث عنه في الفتره الشتويه هي مهاجم.
1: نعم. لذلك نقول عن التعاون، لكن بدي اخذ رايك سلطان بموضوع

0: طيب رايك انت مين الاسطوره؟
1: اسطوره
0: افضل مهاجم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
1: محترف ولا سعودي يعني؟
0: للمحترفين من 2008 حتى اليوم.
1: والله اسماء كثيره يعني، يعني عمر السوح.
0: واحد واحد.
1: ما عمر السوح.
0: ايوه انا كنت بقول
1: لا لا عمر السوح. شوف
0: لو قلت لك عبد العزيز قول واحد مين تقول؟
1: دقيقه. عبد الرزاق حمد الله مهاجم تارجت على مستوى عالي جدا.
0: صحيح في مرحله من المراحل.
1: لكن عمر السوما لاعب خطير جدا على جميع المراحل الهجوميه.
0: تسديد وراسيات. عبد العزيز انت مين تختار من بدايه المحترفين حتى اليوم؟
2: نسخة حمد الله 2019
0: مع النصر كان بصراحة كان
2: سقف السقف المهاجمين كان يعني. يكفي انه الرجل حطم الرقم القياسي في تلك الفترة في وقت انت يعني صح احنا صح. ما كنا متعودين على انه في مهاجم يوصل 34 هدف من ايام حمزة دريس يعني. ففكرة انه توصل 34 هدف والكمباك التاريخي اللي عمله النصر انا اعتقد انه ما كان يقدر يعمله في غياب حمد الله.
0: طيب احنا طبعا نتكلم عن مباريات بكرة على السريع. في عندنا ثلاث مباريات، الخلود يواجه الشباب، الفتح مع الدرعية، والنصر مع أبها. يعني علي إذا تكلمنا عن المباريات قبل ما نروح لضيوفنا، شباب غير الكثير من اللاعبين، استقطب مجموعة كبيرة من اللاعبين، راح يواجه الخلود. يعني الخلود اللي فايز على الأهلي، الخلود اللي فريق كويس،
3: فريق صراحة الوحيد اللي لم يخسر في
0: ولم يخسر. أيضا نتكلم عن نادي النصر اللي أيضا عنده مباراة على يعني على الورق هي في المتناول امام صاحب المركز الاخير في الدوري نادي ابها
3: صاعد.
0: والنصر بحاجه لفوز، لان الفوز يخليه يرجع ممكن يتصدر الدوري، لو فاز بنتيجه كبيره يتصدر الدوري. انت تشوف مباريات كيف بكره قبل ما نروح لضيوفنا؟ اي مباراه تحس اللي ممكن تتابعها؟
3: المباراه اكيد الخلود والشباب، يعني مباراه بين فريقين منظمين. الشباب يعني صار يرتب اوراقه في مع بدايه الدوري. الخلود الفريق الوحيد اللي حتى الآن لم يخسر، تعادل في أكثر من مباراة، باقي المباراة كلها فوز. في مباراة كذلك إضافية أحمد، الفتح والدرعية.
0: والله الفتح يعاني هذا
3: الفتح وضعه يعني،
0: والدرعية جاب لاعبين حتى قال بكرة العيد.
3: الدرعية مهاجم الدرعية
0: داروين نونيز.
3: نونيز يعني صحيح. في أول مباراة نونيز سجل هدفين مع الدرعية.
0: حلو، ناخذ رأي ضيوفنا عن المباريات الثلاث. أبدأ معك سلطان، يعني المباريات الثلاث كيف تشوفها بشكل عام، وإيش المباراة اللي تحس فيها إثارة أكثر؟
1: والله مباراة يعني أي مباراة فيها كريستيانو رونالدو طبعا لازم تكون هي المثيرة طبعا الشيء هذا، لأن السبوت لايت كله على كريستيانو رونالدو. لكن بشكل عام النصر مع خسارة الأهلي وخسارة الهلال راح تخلي الأنظار كلها متجهة على هذه المباراة، عشان نشوف كيف يتعامل أنجي بوستيكوغلو مع هذه المباراة بعد الخسارة اللي تعرض لها أمام الاتحاد. لأن دائما الفضول اللي يأتي عند أي مشجع يشوف فريقه متى بعد أي أول خسارة شنو ردة الفعل، لأن أنت مقارنة مع البداية قوية جدا لأنجي بوستيكوغلو كانت بداية خيالية، والكل بدأ يأخذ انطباع أن النصر يعني فارق فنيا وفي فوارق على جميع الأصعدة. ليش؟ لأن في نقطة مهمة جدا، النصر صح تخلى عن جورجي جيسوس، لكن بنفس الوقت ترى يعني أتكلم من حيث الأسلوب وطريقة اللعب، ترى نفس الأسلوب نفس طريقة اللعب، دفاع متقدم ويحاول يلعب 30 متر ويضغط على الفريق المنافس بشكل كبير جدا، ودائما يحاول يمنع المنافس أنه يهاجم يعني يستحوذ على الكرة، نفس طريقة اللعب نفس النمطية. فأنا أشوف مباراة النصر هي اللي دائما يعني لها انطباع جيد خصوصا مع هذه الفترة. لكن في فريق صراحة أنا عجبني أكثر من الخلود للأمانة اللي هو الدرعية. صراحة الدرعية يعني خصوصا مع التعزيزات اللي صارت في آخر السوق، بولبينا وكذلك نونيز و
0: صح
1: ميو إنزو ميو رفعت من مستوى الفريق. أنا ما أحب البرتغاليين، ولكن مدرب الدرعية اللي هو لانج مدرب ممتاز جدا، ومن المدربين البرتغاليين اللي يعاكس يعني الفكر البرتغالي الأساسي اللي هو الكرة الدفاعية. ولا مدرب هجومي ويمتلك امكانيات كبيره جدا، وانا اتوقع له مستقبل جيد جدا في الدوري السعودي.
0: طبعا يا جماعه بس للي تابعنا، سلطان ما يقصد اموريم طبعا. عندك علي.
3: عبد العزيز، شفنا الجماهير النصراويه يعني ما كانت زعلانه بعد الخساره، يبدو لي هناك في رضا على مدرب الفريق.

0: رغم الخسارة كانوا راضين على أداء الفريق.
1: خلينا نرجع مربع رقم واحد اللي دائما احنا نقوله، لا تحكم بالنتائج. النصر بدأ بداية جيدة لأنه في ظروف معينة، في حيثيات معينة، في تشكيلة النصر ساعدت النصر يظهر بهذا الشكل. واحدة من أكبر المشاكل اللي يعانيها نادي النصر هو حالة عدم الاتزان أثناء فقدان الكرة. الرباعي اللي هو جوا فيليكس، كومان، وأنجلو، وماني، عندهم قصور كبير في عملية المساندة وعملية الضغط وكيف يلعبون تحت الكرة. لكن المشكلة، لكن انت ما كنت تشوف المشكله هذه في اول مباراتين لما كان الحمدان موجود، لان الحمدان كان دائما تحركاته كان هو مفتاح الضغط ورجل الضغط الاول، وكان غالبا يساعد انه الكوره تطلع بشكل سيء في الثلث الاول بالنسبه للاعبين الخصم. لما شارك كريستيانو رونالدو بدات المشاكل هذه تبان بشكل اكبر، شفناها في مواجهه الاتفاق، شفناها في مواجهه الاتحاد، وشفناها حتى في مواجهة التعاون فترة من فترات. النصر تحت الكرة مش أحسن شيء، ولذلك وصلنا لمرحلة من المراحل كان في انتقاد كبير على سامو كوستا. كانت للأسف في بعض الاستديوهات كانوا يتكلمون أنه سامو كوستا مش لاعب ستة وسامو كوستا لاعب ثمانية. هذا كلام مش صحيح. سامو كوستا على مستوى الليغا الإسبانية في الموسم 25، مش الموسم الماضي، الموسم ما قبل الماضي، كان اللاعب رقم واحد على مستوى لعيبة خط الوسط في عملية افتكاك الكرات وعملية التاكلينج او التاكل زون،
2: مع انه يلعب مع نادي مثل مايوركا، يعني نادي
1: مثل مايوركا وعلى يعني فكره كان الرابع على مستوى الليغا، واللي عموما واللي قدامه كانوا ثلاثه مدافعين. فالمشكله انت بالعين المجرده لما تيجي تشوف الثلث الاوسط في نادي النصر في مساحات كبيره. هذه المساحات اللي سدد منها الاتفاق في شوط 10 تسديدات في الشوط الاول، هذه المساحه اللي سجل منها الاتفاق او عفوا التعاون هدفه، هذه المساحة اللي صنع منها الاتحاد شلال فرص أول 20 دقيقة. وبالتالي السؤال الأهم، كيف سيتعامل إنجي بوستيكوغلو مع هذه المساحة؟ نعم. اللي مش بس راح تحدد مسار المباراة بكرة، راح تحدد مسار موسم النصر كامل.
2: تمام.
3: أحمد تسمع لي بس أقول شغلة. أثار أخوي عبد العزيز أثار نقطة مهمة جدا. عبد العزيز، في مشكلة كبيرة جدا عند مفهوم بعض الجماهير أو كثير من الجماهير، يعتقدون أن أي لاعب رقم 6 هو دفاعي. لاعب رقم 6 في دفاعي، في مواصفات لاعب دفاعي، وفي مواصفات لاعب يعني دايركتور اللي هو ريجستر بنفس الوقت،
1: وفي دستروير، وفي
3: بول كارير. رقم 8 اللي هو طبعا متزالة، لاعب خط وسط جناح، وكذلك لاعب بوكس تو بوكس. الناس يعتقدون ان اي لاعب رقم 6 هو دفاعي، وهذا وهذه نظرية خاطئة جدا في كرة القدم. عشان كذي سامو نفس الوصف اللي وصفته هو صح بالضبط.
2: طيب بس طيب اذا تسمحونا، في معانا الان مراسلنا من قلب الملعب في مباراه القادسيه والاهلي، حاضر هناك مراسل العربيه اف ام ناصر الهاجري. مخرجنا ناصر جاهز معانا؟ نعم ناصر تسمعني؟ مساء الخير.
4: مساء الخير احمد لك ولضيوفك، يعطيكم العافيه من الاجواء الرطبه اليوم في المنطقه الشرقيه. احنا توقعنا ان خلص أغسطس وراحت الرطوبة، لكن ما زالت مستمرة للأمانة. اليوم عانى الفريقين حتى القادسية، هو من الخبر، عانى من الأجواء رطبة. قول ألف مبروك للقادسية، هارد لك للأهلي. اليوم القادسية في صدارة الدوري متعادل بالنقاط مع الهلال، فترة توقف جيدة بالنسبة للقادسية. وفي هذا الوضع اليوم كل شيء كان جميل اليوم للأمانة في القادسية، من لحظة إعلان سليماني ساني وسنجاري بين الشوطين المباراة. سنجاري تم الإعلان عنه سابقا، لكن اليوم دخل مع سليماني اللي كانت يعني حدثنا احنا في برنامج انه تم الاتفاق مع اللاعب. لكن اليوم فضل القادسية انه يعلن بهذه الطريقة بين الشوطين، انه ينزل لأرضية الملعب ويحيي الجماهير. ايضا اليوم كنيونس يعني كان اليوم بأفضل حالاته مع الجماهير، حتى مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي تحدث بأنه بعد ترشحه للكرة الذهبية، أن هذا إضافة كبيرة للنادي القادسية، إضافة للدوري السعودي، أن يكون هناك لاعب أو أكثر من لاعب يتم ترشيحهم للكرة الذهبية بكل تأكيد.
2: طيب في خبايا أو شيء يعني شفته أنا في الملعب، ما أدري إذا أنت هناك في الملعب شفت أنا في المباراة، وكأنه صار شجار ما بين إيفان توني ومحمد عبد الرحمن لاعبين النادي الأهلي. هل لديك تفاصيل حول هذه النقطة، أو إذا حد سأل المدرب في المؤتمر؟
4: تم السؤال للمدرب في المؤتمر عن هذا الاختلاف، يقول يعني يقول أنا أشوفه كمدرب أنه أمر طبيعي وإيجابي بالنسبة لي، لأن فريق خسران اليوم فطبيعي تحدث هذه الأمور. ما كان في برود عند اللاعبين. يقول لما شفت هذه اللحظة درت أن في زعل من

0: اللاعبين بالنتيجه.
1: طيب
0: طبعا
1: تعرف ايش السبب ولا ما عندك معلومه؟
0: لا، يقول فريق خسران فطبيعي يكون في انشغال بين اللاعبين، وهو كمدرب يراه ايجابي. يقول كنت اتمنى وكنت اجهز بان نخرج الشوط الاول ب1-0 وعندي تبديلات راح ادخلها بالشوط الثاني. يقول لكن للاسف القادسيه باغتنا في هذا الشوط وسجل 3 اهداف. يقول لو لاحظتوا التغييرات وطريقتنا كانت مفيده في الشوط الثاني، استطعنا العوده بكل تاكيد في الشوط الثاني، ولكن ما حالفنا الحظ. تحدث ايضا عن التجمع على حكم المباراه بعد صافره الحكم الى 5 دقائق تقريبا بقى الحكم في الملعب. يعني ليش صار هذا التجمع؟ يقول حصلنا ايقافات كبيره في الشوط الثاني. يقول يعني كنا
1: نحتاج وقت اكثر.
0: نحتاج اكثر من 6 دقائق في هذه المباراه.
1: نعم.
2: ناصر، كيف كان وضع الجماهير خصوصا المباراة يعني في آخر الدقائق الأهلي سجل هدفين، كيف كان وضع الجماهير الأهلاوية وكذلك وضع الجماهير القادسية في هذا؟
0: علي خلينا نتكلم عن القادسية. الأمانة كانوا خايفين كثير، يعني الأهلي قادر يرجع حتى مدرب القادسية، يعني في ثقافة صايرة في القادسية للثقة بالنفس. الفريق النادي اليوم المدرب امتدح، مدرب القادسية امتدح كثير من اللاعبين الأهلي، امتدح توني بتسجيل الهدف. يقول يعني حركة ذكية منه انه استطاع انه يجرى الكرة، ما كان في موقف تسلل وسجل
1: الهدف الثاني. صحيح،
0: الهدف الثاني هدف توني
3: الأول.
0: يعني لاعب كبير يعني قاعد يمدح اللاعبين، وهذه الثقة بالنفس موجود. حدثنا عنها سابقا ان القادسية عندها ثقة بالنفس، لكن الأمانة ممكن لو الوقت كان اكثر من 6 دقائق ما ادري ممكن كان يرجع له.
1: نعم، نشكرك شكرا جزيلا سلطان الهاجري مراسل العربية FM، كنت معنا من ملعب المباراة، ملعب مباراة القادسية والأهلي. شكرا جزيلا لك ناصر. نرجع لضيوفنا لكن في محور جديد وهو دوري أبطال أوروبا، حيث الآن المباراة الأهم في هذه الجولة، ريال مدريد يفتتح مشواره بدوري أبطال حتى الآن حتى الدقيقة 85 متفوق على إنتر ميلان ب2-0. الإنتر قبل قليل قلص الفارق. أيضا من المباريات المهمة، السيتي عند الدقيقة 87 متفوق على بورتو بهدف. بروسيا دورتموند 3-1 متقدم على فيا ريال. ريال بيتيس 3-2 يتفوق على ليل في أرض ليل الفرنسي. أيضا من المباريات انتهت، أوستون فيلا تفوق على كلوب بروج ب3-2 في الأراضي البلجيكية. لكن سلطان أسألك عن ريال مدريد ومورينيو، بداية جيدة في الدوري ما عدا مباراة بيتيس، والآن مباراة أخرى يعني تعتبر جيدة إذا ما فاز اليوم 3 نقاط في البداية أمام إنتر.
3: شوف بداية يعني أنا شفت قاعد أشوف أجزاء من المباراة. الشوط الأول ريال مدريد كان جدا ممتاز، متحكم بالرتم، ضغط بشكل جيد على الإنتر، وحتى الإنتر هو يعني المشكلة، لأن الإنتر دخل المباراة يبدو لي بأنه يعاني من ضغوطات كبيرة جدا، ولكن أعطتني هذه المباراة ملامح مهمة جدا أن ريال مدريد ما زال فريق ما عنده استقرار على مستوى الأداء طوال المباراة. لأن اللي قاعد يصير حاليا بالوقت الحالي، ريال مدريد ولا كأنه قدم أي شيء يسعى فأنه يفوز بهذه المباراة. لأن مثل لما تقدم 2-0 وعلى ملعبك وأمام فريق مثل الإنتر، فريق يبقى خطير لديه حلول وإمكانات كبيرة جدا، لازم تعرف التعامل مع المباراة بشكل صحيح. يعني اللي ما شاف المباراة ممكن الإنتر يسجل هدف التعادل زين وتكون ويكون فكره غير صحيحه على اللي صار لريال مدريد بالشوط الاول.
1: وهذا قبل شوي انا شفت لقطه في الشوط الثاني، فرصه كانت خطيره وسانحه، اضاعها ابراهيم دياز بغرابه يعني امام المرمى، يعني
3: حتى بيلينغهام اضاع
1: واحده غريبه ايضا. صح
3: نعم، اضاع. ريال مدريد عنده مشكله كبيره جدا وهي عدم الاستقرار مع مجريات المباراه، خصوصا لما تقدم بالنتيجه. والغريب الاكثر في الموضوع انا يبدو لي بان مباراه ريال بيتيس اثرت على يعني بشكل كبير، لان اللي شاف مباراه ريال بيتيس ترى كانت فيها احداث غير طبيعيه،
1: 5 فرص محققه 100% تسجل اهداف،
3: يعني غير الاستفزاز اللي صار والجو المشحون اللي صار في المباراة وتصريحات مورينيو بعد المباراة لما قال أنا عندي لاعبين سذج. وهذه يعني
1: لسه جالس يسخن مورينيو لسه
3: هي محاولة استفزاز للاعبين، لكن الاستفزاز هذا أنا أشوفه على المدى الطويل مع اللاعبين القدامى وليس مع اللاعبين الحاليين، لأن أنت ممكن اللاعبين الحاليين شخصياتهم يعني تميل للطفولية أكثر من
1: والله الطفولية الله معاه. يعني مورينيو أتوقع أنه عنده صلاحيات بيريز اللي مو عاجبه يمسك الباب.
3: عبد العزيز، أنا ما أعتقد أي مشكلة ممكن تسبب لخبطة في غرفة الملابس مورينيو غير مورينيو، سلم لي عليه يعني.
1: ممكن
2: عبد العزيز، غياب دي ماركو أثر على فريق إنتر ميلان؟
4: طبيعة الحال هو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

0: واحد من أهم مفاتيح اللعب بالنسبة للإنتر، من اللعيبة اللي يعطيك حلول على المستوى الهجومي، ويمكن إسهامات الهجومية كبيرة جدا. هو واحد من أكثر اللاعبين ثباتا على مستوى العطاء الفني في الإنتر.
1: 18 صناعة، 18 اسيست،
0: رقم كبير على مستوى اللاعبين. حتى أنت بتشوف الكرات الثابتة، الكرة الثابتة الجميلة اللي لعبها أمام مباراة نابولي الأخيرة اللي ارتطمت في العارضة، يوريك انه على مستوى التطور الشخصي بالنسبه للاعب تطور كبير جدا. لكن في نقطه يمكن احمد يتذكرها، ذكرناها الاسبوع الماضي لما قلنا ان ريال مدريد الامور فيه جميله، بس بمجرد ما تيجي اول خساره بعد كده تبدا تبان الامور،
1: صح،
0: والايجو حق اللاعبين يبدا يبان. انت من الملعب واحنا لسه ما طلعنا تشوف فينيسيوس كيف يدف يد مورينيو. بالتالي انا اعتقد ان مورينيو، الفارق بين مورينيو وانشيلوتي وتشابي الونزو هو قدره مورينيو على توجيه الضغط. قليل اللي يتكلموا عن الحالة هذه، وقليل يتكلموا عن اللقطة هذه ما بين فينيسيوس وما بين مورينيو، وكان تركيزهم كله على الأحداث وعلى التحكيم. جزء من الأشياء اللي قلنا أنه يحتاجها ريال مدريد، يحتاج إلى شخص قوي الشخصية عنده قدرة على إدارة غرفة
1: غير
0: الملابس
1: الأنظار من من من حدث بين المدرب ولاعب إلى أنه حكم ظلمنا ولاعب دخل منطقة الجزاء أثناء التنفيذ ولا ما دخل.
0: صحيح. وبعد كده نجي لنقطة مهمة جدا أنا أتفق فيها مع سلطان. وصلنا لمرحلة يعني وصلت يعني على قولهم صام خروس، يعني مورينيو مع السلام، يعني خلاص ما في، هي في النهاية ترى حسبة اقتصادية، واللاعب يعرف الكلام هذا، وهذه واحدة من أكبر مشاكل ريال مدريد. في نقطة مهمة جدا ذكرها سلطان أختم فيها، فكرة أنه ريال مدريد متذبذب حتى في المباراة الواحدة، يعني يظهر لك بعدة أوجه في المباراة. واحدة من أكبر المشاكل هي حالة عدم الالتزام عند بعض اللاعبين. ترى في لقطات كثيرة في الشوط الأول فينيسيوس رجع افتك كرات من منطقة جزاء ريال مدريد، وهذه حالة نادرة، بس هل استمر على مدى 45 دقيقة؟ ما يستمر، وهذه واحدة من أكبر مشاكل ريال مدريد.
1: صح.
2: أحمد
1: تفضل.
2: خليني أقول لك معلومة، أول موسم لما جاء بيلينغهام لريال مدريد لعب موسم تاريخي جدا، وكان هداف الفريق.
1: صح.
2: والمركز اللي لعب فيه كان مركز يعني استثنائي بالنسبة له مقارنة مع مسيرته لما كان مع دورتموند وبيرمنغهام سيتي.
1: صحيح.
2: يعني لاعب قريب من المرمى. أحد أبرز المشاكل اللي صارت بين بيلينغهام وتشابي ألونسو هو موضوع التوظيف بسبب الرعاة اللي وقعت مع بيلينغهام على موضوع على انه هداف وليس لاعب خط وسط. فانا انا انا بوجهه نظري اي مشكله ممكن تصير في غرفه ملابس، انا اسف بس لا تقول لي مورينيو مع السلامه. يعني في شيء اهم من مورينيو مليون مره، مت
1: فلوس
2: يعني، تخيل يعني كل شيء، بطولات، اموال، رعاه، حقوق نقل تلفزيوني، مصالح، حقوق صور، هذا الشيء يسيطر على كره القدم الحاليه.
1: صح شيء صح، ما بينه. بس خليني اقول لك، ريال مدريد نعم. ترى ما راح يقدر يصبر موسم ثالث بصفر يعني، او حتى بدون القاب موسم ثالث،
2: وانا هذا اللي قاعد اقوله،
1: عشان يضل يطبطب على رعاه بيلينغهام ويراعي فينيسيوس والزعلان.
2: انا هذا قصدي.
1: انت قصدك انت انه الان السلطه، بس عشان افهم عليك، السلطه مع مورينيو ولا مع اللاعبين؟
2: لا، انا اقول لك الان في كره القدم 2026 سواء ريال مدريد ولا غيره، السلطه عند اللاعبين مش المدربين.
1: طيب انت ما ينفع اضل اصبر على هذول اللاعبين هذول عندهم مشاكل.
0: حتى سابقا في ريال مدريد ترى في فترة بيريز الأولى اللاعبين كان المفتاح الحلو والربط ترى بيد اللاعبين،
1: وكان نعم ريال حتى في فترة واحدة من أسوأ حقب ريال مدريد عبر التاريخ.
2: لا بس في فرق. قبل 25 سنة كانوا اللاعبين تحت قيادة مدربين مش كبار، لما طلع ديلبوسكي بدأت تنفلت السبحة مرة واحدة،
1: خلاص يعني مدربين أول مرة نسمع منهم. صحيح.
2: كيروش، كاماتشو، ولوكسمبورغ وغيرهم من المدربين. لكن حاليا افضل شخصيه مدرب ممكن يدير فرق مثل ريال مدريد، بغض النظر عن انا اتكلم كشخصيه كاداره غرفه ملابس، ما اتكلم عن نتائج واسلوب لعب، هو كارلو أنشيلوتي فقط لا غير، ما في مثل كارلو أنشيلوتي. هو الوحيد القادر على اداره غرفه الملابس، لانه يعني ودود مع اللاعبين زياده عن اللزوم.
3: رجل السياسات الوسطيه بنشوف الكثير من المشاكل مع بين مورينيو واللاعبين،
2: ممكن ليش لا تستبعد مورينيو، ترى مورينيو حيل اجريسيف مان يعني
0: بعد الكلاسيكو.
3: لانه احنا سمعنا الكثير سلطان وعبد العزيز واحمد كذلك كانوا زعلانين في السنوات الماضيه من أنشيلوتي، انه أنشيلوتي راضي اللاعبين و
2: اثنين دوري الابطال
0: انت لما ترجع لانجح مدرب في تاريخ ريال مدريد بالالقاب بالارقام ورقه والقلم هو زيدان.
1: صح.
2: ليش زيدان؟ لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: كثلاث أبطال يعني متتالية.
1: صحيح. رقم
0: السبب
1: كبير.
0: السبب الرئيسي فيها أنه في تلك الفترة من النجم الأكبر كريستيانو رونالدو أمام النجم الأكبر في تاريخ مدريد زين الدين زيدان. رونالدو بنفسه كان يعلم أنه لو دخل في صدام مع زيدان لا الصحافة ولا بيريز ولا حتى جماهير مدريد راح توقف في صف، راح توقف في صف زيدان.
2: ترى بس وكانها في مباريات كثيرة كان زيدان مخلي كريستيانو على الدكة.
1: لا بس خليني أقول لك شيء، في نقطة مهمة فاصلة ما بين هذاك الجيل وهذا الجيل، ترى نوعية اللاعبين وعقليتهم مختلفة يا أخي. يعني أنت لما تقول لي رونالدو مثال للالتزام في عالم كرة القدم، مودريتش قائد،
0: بس
1: كروز قائد،
0: بس رونالدو عنده الإيجو،
1: عنده إيجو بس
0: صح
1: بس وحتى اللاعبين الآخرين، بس خليني أقول لك عفوا سلطان، اللاعبين الآخرين كانوا ما عندهم مشكلة أن يكون قائدهم ونجمهم الأول رونالدو، كانوا متفاهمين بينهم وبين نفسهم. يعني لاعب زي جارث بيل جايب 100 مليون بس ما عنده مشكلة أنه أنا صف ثاني، لاعب زي مودريتش فايز كرة ذهبية 2018 ما عنده مشكلة أنه هو خلف رونالدو، ما عنده مشكلة، ليست معضلة بالنسبة لهم. اليوم ريال مدريد في مشكلة، فينيسيوس يرى نفسه هو أفضل لاعب، ومبابي يرى نفسه افضل لاعب، وبيلينغهام يرى نفسه افضل لاعب، حتى فالفيردي يا رجل يرى نفسه افضل لاعب في المنظومه. يعني في هذه المشكله اللي فارقه ما بين هذاك الجيل وهذا الجيل. يعني حتى نكون صريحين، طبعا الان انتهت المباراه، ريال مدريد يحصد اول ثلاث نقاط، ثلاث نقاط مثيره صراحه، مهمه للاستقرار في ريال مدريد. اذكر بان مانشستر سيتي ايضا انهى المباراه متفوق بهدفين دون مقابل. نلعب بالدقائق الاخيره في مباراه بروسيا دورتموند، متفوق على فياريال 3-2. ريال بيتيس فاز وانهى المباراه متفوق على ليل بثلاث اهداف لهدفين. علي، النتائج منطقيه
2: حتى الان؟ نتائج منطقيه، انا ما اشوف في اي نتيجه غريبه يعني.
3: يزعلون عليك انت راوي
1: مبسوط بس سلطان. طبعا اذكركم بكره برشلونه مع فاينورد الساعه 7:45، وباريس سان جيرمان مع سلوفيان بيرتسلافا، القمه نابولي وباريس سان جيرمان، ايضا قمه اخرى ليفربول واتلتيكو مدريد. انا قلت نابولي مع باريس سان جيرمان، لا هي نابولي مع ارسنال وليفربول مع اتلتيكو مدريد.
3: بس بسالك، مباراه ريال بيتيس وليل الفرنسي
2: ثلاثة
3: ريال بيتيس. انا زعلان والله.
1: ليه؟
3: لان مدرب ليل الفرنسي دافيدي انشلوتي ولد
1: والله نسيت
0: ولد الغالي.
3: ولد الغالي والله.
1: وصلنا لنهايه الحلقه، يعني نشكركم شكرا جزيلا، الوقت مر كانها لحظه. يعني ضيوفنا الكرام سلطان الشمري من الكويت شكرا جزيلا لك، عبد العزيز الزيد من جده شكرا جزيلا لك، نشكركم على كل هذه الاضافات. شكرا علي.
2: شكرا احمد، يعطيكم العافيه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وكذلك شكرا للزميل زياد الجفان من قسم الانتاج. نلتقيكم غدا عند 11 مساء في حلقة جديدة من برنامج مان تو مان. كونوا سعداء، إلى اللقاء. مان تو مان.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM،
4: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. أفادت مصادر عربية بأن القوات المسلحة اليمنية هاجمت مواقع للحوثيين في مريس شمال الضالع. قبل ذلك أكدت القوات المسلحة اليمنية أن المعارك مع الميليشيا الحوثية مستمرة في جبهتي الكتحة والبرح غرب محافظة تعز، وأن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات. قالت السفارة الأمريكية في اليمن إن ميليشيا الحوثيين هي من بدأت الصراع وعليها تحمل تبعيات عدوانها. وأكدت السفارة أن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة ولها الحق في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب. شددت السفارة على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها للقضاء على الإرهاب الحوثي. أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجيش الأمريكي هاجم ناقلة نفط ثانية قرب مدينة جاسك جنوب شرق إيران. جاء ذلك بعد استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين في المدينة وجزيرة خارك. وقال مسؤول أمريكي للعربية إنجليش إن ناقلات النفط المستهدفة مرتبطة بالحرس الثوري، مؤكدا أنه جاء ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفينة حربية أمريكية. أصدر الجيش اللبناني أوامر بتكثيف الدوريات في المناطق المأهولة بمحافظة النبطية عقب القصف الإسرائيلي الأخير. وأكد الجيش تعزيز انتشاره في المناطق الخالية من القوات والقدرات الإسرائيلية وتكثيف مهامه الأمنية استجابة لطلبات الأهالي وطمأنتهم. ساعة رياضية جديدة على شاشة العربية مع الزميلة ليان تنوري، ابقوا معها.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. القادسية يحسم القمة أمام الأهلي ويتقاسم صدارة الدوري السعودي مع الهلال. الاتحاد يتجاوز الفيحاء ويصعد إلى المركز الثالث. والنصر يستقبل أبها لمزاحمة الهلال والقادسية في صدارة الترتيب. المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب. ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان. ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد وأرسنال ضيفا على نابولي في دوري الأبطال.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان المدينة.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. تغلب الحزم على مضيف التعاون بهدف من دون رد في الجولة السادسة من الدوري السعودي. الغيني أبو بكر باء أحرز هدف الحزم في الدقيقة الثالثة ليرفع رصيد فريقه إلى 8 نقاط، فيما توقف رصيد التعاون عند 3 نقاط. وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الفيصلي في الدمام. الاتفاق رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما حصد الفيصلي نقطته الثالثة وبقي في المركز قبل الأخير. صعد القادسي إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال بعد فوزه على ضيفه الأهلي.

0: الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من البطولة.
1: في الدمام القادسية يطمح إلى خطوة جديدة نحو القمة، والأهلي يسعى للحاق به وإشعال المنافسة على الصدارة. دقائق أولى والقادسية يختبر يقظة إدوار مندي. بونسوباه يرسل عرضية ومحمد أبو شمات يقابلها برأسية، لكن حارس الأهلي يبعد الخطر. مندي ينجح في الاختبار الأول، لكن القذيفة الهولندية تتجاوز حراسته. تيجاني رايندرز يطلق تسديدة قوية تستقر في الشباك، معلنا تقدم القادسية بهدف أول. بعدها تراجع القادسية والأهلي يستحوذ على المشهد الهجومي، محاولات متواصلة للضيوف بحثا عن العودة. بونسوباه يعود لصناعة الخطر، الكرة تصل إلى محمد أبو الشمات الذي يتمكن من إحراز الهدف الثاني. تيجاني رايندرز يعود مجددا ليضرب بقوة، هدف ثالث للقادسية وثان للهولندي.
2: إلى الشباك، إلى ثالث الأهداف، إلى تقدم لصالح القادسية عن طريق.
1: في الشوط الثاني الأهلي يضغط بحثا عن تقليص الفارق، لكن كون كاستلز يتصدى لمحاولاته ويحافظ على شباكه نظيفة.
2: من أجل العودة وتسديدة، لكن كرة مرات وصلت عند حارس المرمى.
1: وأخيرا إيفان توني يجد طريق المرمى، هدف يقلص الفارق ويعيد للأهلي الأمل في العودة.
2: على بعد هدفين الآن بالنسبة للنادي الأهلي.
1: القادسية يعود للتهديد، تيجاني رايندرز ينطلق سريعا بالكرة بحثا عن هدف رابع لفريقه، غير أن مندي يتصدى لمحاولته ويمنعه من إكمال الهاتريك.
2: اللعبة التي وصلت إلى تيجاني، شوف الاستلام، عينك على الاستلام والتقدم بعد التسديدة.
1: مندي يبقي الأمل قائمة، وإيفان توني يعززه بهدف ثان للأهلي. الفريق يتقلص إلى هدف واحد والمباراة تشتعل من جديد. الدقائق المتبقية لم تمنح الأهلي فرصة للعودة، القادسية يحسم المواجهة ويلحق بالهلال المتصدر، بينما عاد الأهلي إلى دوامة الهزائم مجددا.
2: ويبقى الهلال بفارق الأهداف متقدما على القادسية.
0: في الاستوديو مع اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف، اهلا بك كابتن عبدو. الاهلي والقادسيه يمكن كاداء يقسم بين بالمباراه الى شوطين. بالشوط الاول القادسيه سجل ثلاثه اهداف، اختفى الاهلي تماما. بالشوط الثاني اختفى القادسيه، يعني نتكلم عن الشوط الاول بدايه.
3: اول مسي عليكم اجمل المتابعين. مباراه القادسيه عرضك الاهلي، مباراه جميله صراحه استمتعنا فيها في الشوطين. اتفق معك، تقاسم الفريقين المباراه. ناخذ الشوط الاول، القادسيه بالنسبه لي فرض اسلوبه من ناحيه الاستحواذ، الضغط العالي، استرداد الكوره بسرعه، يعني واضح انه داخل يعني برغبه اكبر للفوز. اللي شدني في القادسيه الشوط الاول من الاهداف انه كمية وكثافة اللاعبين اللي يكونون في 18 في حال انه يهاجم، يعني معناته ان القادسيه يهاجم بضراوة، يعني بقوة جدا، يعني يؤذي الفرق صراحة. لما تشوف باه يعكس الكورة ظهير أيسر، واللي سجل هدف ظهير الأيمن. هذا وش معناته؟ معناته في كثافة هجومية وطلب أو رغبة من المدرب أنه يكون قد ما يقدر الفريق يروح للباب، والزيادة العددية في منطقة الجزاء هذه. فأنا أعتقد في هدفين، الثاني والثالث.
0: وهذا اللي بحبه أسلوب روجرز.
3: بالضبط بالضبط بالضبط، يعني في حالة الهجوم انسى الدفاع. وأنا أعتقد ألخصها بهذا الشكل، في حالة الهجوم انسى الدفاع، فكر أنت كيف تهاجم. لما يعني تضيع الكرة أو تنتهي الكرة اللعبة، هنا نفكر في الدفاع. فلذلك هي فلسفة واضحة جدا لروجرز، الهجوم من ثم نفكر في الدفاع. وهذه فلسفة أنا من الناس اللي أحبها صراحة، وهي أصلا أنه كيف تنهي المباراة، يعني تخلصها من الشوط الأول وتفرض أسلوبك وشخصيتك، وبعدين خلي المنافس يركض خلف النتيجة وأنا ألعب بها أكثر أريحية وأقفل مناطقي وأحصل ما أريد.
0: طيب الأهلي لما يعني الأهلي بالشوط الأول لم يكن موجود، طيب بالشوط الثاني القادسية تراجع، يمكن لأنه الأهلي تحسن شوي أداؤه يعني بعد التغييرات والتعديلات. يمكن هذه المباراة يعني القادسية إذا أراد أن ينافس بهذا الموسم فعليا يجب أن يأخذ الشوط الثاني ويعمل عليه.

0: وهذا
1: صح.
0: يعني ويغير اسلوبه صح. على اساس مجريات المباراه
1: صح. والاهلي انا اعتقد انه ما زال حاله محيره يعني من جوله لجوله، وهذا من السابق في الدوري، نتكلم في الدوري محير، يؤتيك في اسلوب رائع جدا في جوله ثم تاتي في شوط من المباراه التاليه يصدمك بادائه، يصدم جمهوره. هذه تحدث مع الأهلي باستمرار وتكرار، يعني ما عنده النفس في الاستمرارية.
0: حتى أيام عسلي إلا آسيوياً يعني.
1: بالضبط. نتكلم عن الدوري. ولذلك الأهلاويين صاروا يعني التذبذب هذا مخيف لهم. تجد نفس الأسماء، تجد نفس العناصر، من ثم يختفي الأداء اللي يعني. أنا أعتقد الشوط أول مخيب للأمال للأهلاويين بشكل كامل، 3-0، لا حضور، لا تنظيم، لا حلول هجومية، كان غايب. الأهلي متى تحسن؟ خلينا نأخذها بالضبط، يعني ما نقول الشوط الثاني، بعد دخول أبو الشامات ومسعود. أنا أعتقد هنا تغير شكل الأهلي، أصبح عنده شكل هجومي واضح، عنده أداء أفضل. أنا أعتقد واحدة من مو بس دخول هذولي، أيضا دخولهم والدخول كل لاعب، ذهاب كل لاعب إلى مركزه. سبرستيان صار ذهب إلى المركز اللي يحبه اللي هو في الأمام وخلف توني. ترينكاو ذهب إلى الطرف اللي يحبه بدال فراس. فبالتالي أنا أعتقد تغيير مراكز أيضا أضعف بعض اللاعبين وأضعف الفريق. يعني إنك غيرت أكثر من لاعب من مركز، أضعف الشكل الفردي للاعب وأضعف الشكل الجماعي للفريق. بعد دخول أبو الشامات، وأنا أعتقد إنه كان حاجة يعني تحول كبير صراحة. اليوم صراحة اثنين أبو الشامات خلينا نأخذهم، يعني ما شاء الله تبارك الله، كانوا النقطتين مضيئة في الفريقين، لا محمد في القادسية ولا صالح في الأهلي لما دخل. فصراحة يشكرون لاعبين، أنا من الناس اللي أحب اللعيبة الأذكياء، هذول نموذجين للاعبين الأذكياء داخل الملعب. محمد ساهم في الهدف الثاني، سجل وساهم في الهدف، صالح أيضا ساهم في أحد أهداف الأهلي، وبالتالي كانوا يعني ممتعين صراحة. فودي أدخل معهم وأشوف إيش نقاشهم بعد المباراة يعني. فهنيهم صراحة على الأداء هذا، واثنين يعني أداء ويعني حضور كبير لهم صراحة.
0: طيب يعني القادسية بهذا الأسلوب، حتى لو كان يعني نتكلم نحن أنه بالشوط الثاني تغير، ولكن مهم أنه أنهى المباراة بفوزه، ولا ننسى أنه يلعب أمام الأهلي يعني الآن ينافس على الصدارة. ما الذي يجب أن يتعلم روجرز من هذه المباراة؟
1: هو يجب أن يتعلم أنه في عناصر في غيابها يضعف القادسية. فغياب الحارس الأساسي أمام الاتحاد أنا أعتقد كان سبب رئيسي لفقدان القادسية الآن الصدارة. ما نقول لو كان موجود، لكن أعتقد أنه ما كان حيخسر الاتحاد القادسية أمام الاتحاد، كان يعني على أقل تقدير كان راح يكون في حالة تعادل، وحنا شفنا المباراة كيف. لكن الوجود يعطي أمان أكثر، يعطي حضور أكثر وثقة أكبر للاعبين. فبالتالي أنا أعتقد أنه في بعض اللاعبين غيابهم عن القادسية يمثل خطر، يعني مشكلة كبيرة. يعني كينوس واحد منهم، الحارس واحد منهم، يعني مين أيضا فيقل المحور واحد منهم. في لاعبين تحس إنهم يتشيلهم يعني أو يضعف القادسية. فهل القادسية السؤال هنا يستطيع تعويض غياب هذه العناصر أو الركائز الأساسية على مستوى نفس طويل في الدوري، وما هي الحلول لروجرز؟ هذا السؤال لما حدث لك أمام الاتحاد. فهذا أنا بالنسبة لي كأداء وكتنظيم وأسلوب لعب ورائع جدا، وقراءة اللعب وجراءة أيضا وهجوم وحالة هجومية دائما أفضل من المنافسين، لكن أنا أعتقد أنه غياب واحد أو اثنين يبدأ يأثر على حظوظ القادسية في المشوار الطويل هذا.
0: رغم أن القادسية يعني هذا الموسم هو بهذا بالصيف هو ثالث أكبر المنفقين بسوق الانتقالات، يعني
1: السعوديين.
0: السعوديين طبعا أكيد.
1: السعوديين هو ترى جلب
0: وراء الأهلي والهلال،
1: هو جلب لاعب واحد أجنبي اللي هو رايدنز، فهو إضافة كبيرة جدا، لكن هو على المستوى المحلي تقريبا هو أكثر نادي استقطب. واحدة من الاكتشافات الجميلة هو محمد القحطاني. محمد القحطاني احنا عرفناه لاعب دائما يلعب على الجناح. اليوم لما أعطاه أدوار انه يكون في عمق الملعب، أصبح محمد أنا أعتقد هنا بدأت تتغير

0: حتى رؤيته للملعب دائما اللي يلعب على الاطراف غير صاحب او اللاعب اللي يلعب في عمق الملعب. انا اعتقد تتغير عنده الافكار, تتغير اسلوبه ويبدا يفهم اللعبه بشكل افضل, لانك انت كل ما دخلت على عمق الملعب كل ما زاد عدد المنافسين وصعوبه اللعبه. فبالتالي هذا انا اعتقد اثر بشكل كبير جدا على محمد القحطاني. هذه الحاله مشابهه جدا جدا جدا, وارجع فيها الذاكره يمكن لاكثر من 10 سنوات لما عمله دونس مع سالم الدوسري. لما أدخلوا لعمق الملعب سالم كان لاعب جناح كان يفكر بس في المراوغة, لكن لما أصبح يدخل العمق تغير سالم بشكل كبير, وأصبحنا نشاهد سالم لأنه أصبح يفهم اللعبة بشكل أكبر لما صار يدخل على عمق الملعب. اليوم أشوف الحالة مش مع فرق الإمكانيات, لكن أشوف الحالة مشابهة جدا بين محمد القحطاني وروجرز مع دونيس وسالم القحطاني.
1: طيب شكرا لك عبد اللطيف العبور السابق, شكرا تحليل الجميل. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. النصر يستقبل أبها لمزاحمة الهلال والقادسية في صدارة الترتيب. المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
4: لدينا حق في هذه المنطقة.
3: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
4: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
3: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
4: هذا يعني نوع من دعاية.
3: هذا الأمر
4: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
3: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الدرهوم. جاوبني على قدر السؤال.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: عصام عبد الفتاح. اهلا بك كابتن عصام. يعني نحن قسمنا
1: اهلا بيك
0: اهلا فيك قسمنا الحالات. يعني سنتكلم الان عن الحالات التي حصلت بمباراه الاهلي والقادسيه. اخترنا حالتين يعني بعض الجدل فيها. الحاله الاولى هي بالدقيقه 16 جالينو.
1: هنشوف الحاله الاولى هنا سكوت فعلا سكوت مهاجم نادي الأهلي بعد احتكاك مع مدافع القادسية. أنا شايف إن اللي لعب الكرة فعلا مهاجم نادي الأهلي، ولكن مهاجم القادسية حاول يعمل بلوك للكرة، لكن مهاجم الأهلي هو اللي راح في اتجاه مدافع القادسية، فلا وجود لركلة الجزاء وقرار الحكم الحقيقة باستمرار اللعب كان هو القرار الصحيح.
0: طيب الحالة الثانية أيضا دقيقة 41
1: عندنا حالة في الدقيقة 41 أيضا سقوط مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك خطأ من مدافع القادسية أو لا؟ هل لاحظ أن مدافع القادسية هو اللي بيمد قدمه في اتجاه المهاجم الحقيقي، هو اللي منع المهاجم من المنافسة على الكرة بمد قدمه في اتجاهه. فأنا شايف هنا أن في خطأ على المدافع الحقيقة بإهمال، وشايف ان في ركله جزاء هنا لم تحتسب للنادي الاهلي الحقيقي.
0: يعني بهذه المباراه هناك ركله جزاء لم تحتسب لصالح الاهلي، يعني هذا خطا من الحكم.
1: ده حقيقي.
0: طيب نتابع، يعني بما انه بدانا نتابع بالحالات المباراه الاتحاد والفيحاء، نبدا بالحاله الاولى كابتن عصام، هي مطالبه الاتحاد بركله جزاء.
1: هنشوف هنا مطالبة الاتحاد بركلة جزاء للمسك. أنا شايف الحقيقة هنا أن مدافع الفيحاء أن المسك كان غير مؤثر الحقيقة، وما كانش واضح بشكل أن احنا ممكن ندرك الجزاء، فكان قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب لأن المسك لم يكن مؤثر.
0: لم يكن مؤثر، يعني الكرة لم تكن يعني باتجاه اللاعب الذي سقط، هذا ما تقصده؟
1: بالضبط كده. وايضا كمان المسك كمان كان غير مؤثر على سقوط مهاجم نادي الاتحاد.
0: طيب الحاله الثانيه مطالبه الفيحاء بركله جزاء بالدقيقه 59.
1: هنشوف ايضا هنا مطالبه الفيحاء بركله جزاء. هل فعلا كان في ركله جزاء او خطا من مدافع الاتحاد؟ هنشوف ان مدافع الاتحاد نجح تماما في لعب الكره، فاي احتكاك بيكون بعد كده بيكون احتكاك طبيعي، فانا شايف ان لا يوجد ركله جزاء وقرار الحكم باستمرار اللعب كان القرار الصحيح.
0: يعني كونه اخذ الكره قبل ان يحتك باللاعب، هذا
1: بالضبط كده. بالضبط كده.
0: طيب عظيم، يعني هذا ايضا قرار صحيح.
1: قرار صحيح.
0: طيب الحاله الثالثه بمباراه الاتحاد والفيحاء ركلة جزاء الاتحاد.
1: هنشوف هنا هل في لمسة يد على مدافع الفيحاء أو لا. هنشوف اللحظة اللي الكورة بتلمس فيها اليد كانت اليد خارج الجسم ومكبرة الجسم بشكل غير طبيعي، ففعلا هنا هناك مخالفة لمسة يد، ففينا في ركلة جزاء صحيحة على مدافع الفيحاء بعد الرجوع للفار، لان الحكم ما شافش الحاله بشكل جيد، فتقنيه الفار تدخلت بشكل جيد، وفعلا هناك ركله جزاء صحيحه ضد مدافع الفيحاء لمخالفه لمس اليد.
0: طيب عظيم، يعني هذه كمان قرار صحيح. هدف الفيحاء الملغى، هي هذه الحاله الاخيره اللي اخترناها لليوم.
1: هنشوف هنا صحيح في دقيقة 77 تم إلغاء هدف للفيحاء بداعي التسلل. هنشوف إن فعلا لحظة التسديد على المرمى كان هناك أحد مهاجمي الفيحاء في موقف تسلل، وفعلا تحرك في اتجاه الكرة وكمان حاول يلعبها، وده أثر على قدرة حارس المرمى على لعب الكرة، فهنا القرار كان صحيح باحتساب التسلل للتدخل مع منافس.
0: يعني كل قرارات حكم مباراة الاتحاد والفيحاء صحيحة، لكن مباراة الأهلي والقادسية كان هناك ركلة جزاء للأهلي لم يحتسبها الحكم.
1: صحيح، يعني كل قرارات ماتش الأهلي كان في خطأ مؤثر الحقيقة على النتيجة لأن انتهت 3-2، أما في ماتش الاتحاد والفيحاء كل الحالات كانت صحيحة الحقيقة. لكن

0: لكن في حالة واحدة بس أخطأ فيها الحكم، ولكن تقنية الفار صلحت له ركلة الجزاء المفقودة اللي هي كانت لمسة يد.
1: شكرا لك الحكم الدور السابق عصام عبد الفتاح من القاهرة، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: أنا اللي بشكرك.
1: مباراة الاتحاد، وصل الاتحاد نتائجه اللافتة حين تغلب على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.
2: الاتحاد الباحث عن مواصلة نتائجه اللافتة يستضيف الفيحاء في مدينة جدة. الضيوف يهددون مرمى الاتحاد باكرا عن طريق الزامبي ساكالا. الغيني ألفا سيميدو يسدد نحو مرمى أصحاب الضيافة. الجزائري حسام عوار يفتتح محاولات الاتحاد ولكن دون تغيير في النتيجة. السنغالي ديون لوبي يسدد بقوة والكرة ترتد من الحارس البنامي موسيكرا، وفارس عبدي يسدد مجددا لترتد بالطريقة نفسها. المهاجم النيجيري جورج إلينيخنا يظهر للمرة الأولى ويضع الاتحاد في المقدمة بضربة رأسية. الفيحاء يعود بسرعة ويدرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق الإسباني جيسون ريميريسو.
3: الفهود بهدف ولا أجمل.
2: الاتحاد يرمي بثقله مع انطلاق الشوط الثاني. مروان الصحفي يهدد مرمى الفيحاء من خلال هذه المحاولة.
3: وعدت الكرة إلى
2: ديون لوبي يسدد بحثا عن هدف، غير أن الكرة ترتطم بالقائم. اللاعب نفسه يعود لتهديد مرمى الضيوف مجددا. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للاتحاد، والمغربي يوسف النصيري يسدد في المرمى محرزا هدف أصحاب الضيافة الثاني. ساكالا يقود هجمة نحو مرمى الاتحاد يسدد، وحارس المرمى العبسي يبعد الكرة. أداء الاتحاد يتراجع، وحارس المرمى العبسي ينقذ فريقه في الدقائق الأخيرة من محاولات الفيحاء المتواصلة. نهاية المباراة، فوز صعب للاتحاد قاده إلى دائرة المنافسة على الصدارة. من أصعب اللقاءات.

0: من جدة ينضم إلي اللاعب دور السابق خميس زهراني. كابتن خميس أهلا بك. الاتحاد 2 والفيحاء 1، أعطيني رأيك بداية بالمباراة.
1: مسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. بداية خلينا نتكلم عن الاتحاد. بدأ من حيث انتهى من مباراة النصر، حرص على نفس طريقة اللعب، على نفس الرسم اللاعبين. التغييرات كانت إجبارية، إصابة بعض اللاعبين، بنفس الرسم التكتيكي اللي لعب فيه وطريقة اللعب اللي لعب فيها أمام النصر، وجد أنها كانت بالنسبة له للمدرب تحديدا مباراة يعني طريقة مناسبة، حقق فيها نقاط قوة وحقق فيها أهداف، وطريقة لعب يرى أنه المدرب أنها مناسبة له وفق عناصر اللي موجودة. لكن مع استمرار المباراة في الشوط الأول اتضح للمدرب أنه مو هو دائم هذه الطريقة مناسبة لكل مباراة. كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة ولها أيضا رسم تكتيكي مختلف عن الآخر. بدأ الشوط الأول بالتحقيق بطريقتين لعب متشابهة بين الاتحاد والفيحة، وكانت هناك تكثيف لوسط الملعب من الفريقين اللي أعطى انطباع أن المباراة ما فيها فرص، ما فيها تنوع في الحلول وهجمات شحيحة، خرجت بنتيجة إلى حد ما مرضية للاتحاديين أو للطرفين بالتعادل. الشوط الثاني حقيقة طبعا لا يمنع أنه الفريق الفيحة أيضا قرأ الاتحاد بشكل صحيح، اعتمد أيضا على نقطتين مهمة جدا، تكثيف وسط الملعب وإلغاء الدور الرئيسي العوار اللي يعتبر من أهم مفاتيح اللعب، والاعتماد على التحولات في استغلال الضعف في الجهة اليمين، واعتماد على سكالة وعلى التحركات بين رأس الحربة وجيسون اللي نتج منها هدف، وكانت أكثر الخطورة بهذه الطريقة.

0: هذا الشوط الأول باختصار. الشوط الثاني بدأت لعبة المدربين، بدأت تحركات من خلال بعض التغييرات اللي أجراها المدرب، رجع إلى استخدام الأطراف وتوسيع الملعب بنزول مروان الصحفي والاستغناء عن برجوين، فبالتالي خف الضغط في وسط الملعب، أصبح هناك حركة وفي مساحات اللعبة، الخطوط استفاد منها ديون ليوب وأيضا ريتشارد وأيضا حتى عوار اللي أصبح يتحرك بكل أريحة ويستلم بكل أريحية. مباراة كانت إلى حد كبير متكافئة من الطرفين، أفضلية اتحادية، عناصر القوة في الاتحاد بدأت تظهر في الشوط الثاني، تحركات اللاعبين بدأت تظهر، استغلال الأطراف والتصويب وبدأ التنوع في الحلول. فوز ليس بالسهل للاتحاد، لكنه استمرار للتفوق للعمل المدرب اللي كل مرة يثبت أنه مدرب رائع في اختياره التشكيلة، اختياره الأسلوب للعب، وايضا في تغييراته وتعامله مع في طريقه اللعب بين الشوطين، وايضا زج بلاعبين يراهم بشكل مناسب للفريق. هذه هي باختصار هذه المباراه باختصار يعني.
1: هذا الاختصار عندك يا خميس. طيب افضل لاعب بالمباراه اخذ جورج، بيستحق جورج يعني، هو مكسب صراحه للاتحاد.
0: يعني افضل لاعب على اساس انه اعتبر انه سجل ممكن، لكن حقيقه فارس العابدي اليوم اللي قدم مباراه كبيره جدا، ديون ايضا لوبي لعب مباراه رائعه جدا، اعتقد حتى سيميدو من فريق الفيحة وسكالا لاعب برضه لاعب مباراه ممتازه، فحقيقه دائما اغلب التوقعات او التوجهات تروح اللي يسجل ولا يحسم المباراه، لكن على مستوى 90 دقيقه وعلى مدار 90 دقيقه اعتقد الاربع اللي ذكرتهم كلهم نجوم المباراه.
1: طيب يعني المدربين
0: باختصار برضه،
1: هيدا باختصار مظبوط، المدربين فيسينغ وكاريلي، يعني من قرأ المباراة أفضل برأيك؟
0: أعتقد كاريلي قرأ الاتحاد وعمل على تكثيف وسط الملعب وإلغاء نقاط القوة خصوصا عند عوار، والاعتماد على نقطة الضعف في اليسار اليمين في جهة الاتحاد اليمين، واعتماد على التحولات والكرة الطويلة لاستغلال السكالة الأقوى بدنيا الأمهر واللي عنده تجارب كبيرة في الاتحاد وتسجيل أهداف كثيرة في الاتحاد بنفس الطريقة. أيضا الرسم اللي كان عامل كاريلي واضحة، سكالة ثم تحرك رأس الحربة وجيسون نتج منها هدف، فبالتالي كاريلي قدم مباراة ممتازة، وحتى ترتيب الفيحة لا يعكس حقيقة انه وجوده في المرتبة ال11 الان على المستويات اللي قدمها او قدمها في مباراة اليوم تحديدا. الفريق عنده فكرة ممتازة وعنده عمل جيد من مدرب كاريلي، اعتقد انه قرأ المباراة اكثر وقرأ الاتحاد، لكن عناصر القوة اللي موجودة في الاتحاد، الروح القتالية، بداية رسمة الفريق، بداية الانسجام اللي موجود، بداية الروح القتالية اللي موجودة عند
1: الاتحادين، أهداف يعني
0: كل مباراة تجيب فوز وتجيب ثلاث نقاط
1: ويصير استمرار يعني. هو أكثر فريق تلقى أهداف لحد الآن مع أبها. شكرا لك خميس الزهراني اللاعب دور سابق من جدة، شكرا. يسعى النصر لاستغلال خسارة الهلال والعودة إلى صدارة الترتيب عندما يستضيف أبها في الرياض. النصر كان يتشارك الصدارة مع الهلال منذ بداية الموسم قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال. بالمقابل يعيش أبها بداية موسم كارثية بعدما حصد نقطة يتيمة من تعادل واحد وأربع خسائر، ليستقر في المركز الأخير من سلم ترتيب البطولة. اختير المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2026. ضمت القائمة التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 30 لاعبا بينهم ميسي وكليان مبابي وعثمان ديمبلي وإيرلينغ هالاند لامين يامال جود بيلينغهام وهاري كين، إلى جانب السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي. جاء ترشيح حكيمي بعد تألقه مع باريس سان جيرمان متوج بدوري أبطال أوروبا ومشاركته مع المنتخب المغربي في بلوغ ربع نهائي كأس العالم، ويعلن عن الفائز بالجائزة خلال حفل تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في 26 من أكتوبر المقبل.

0: من كندا ينضم إلي الإعلام الرياضي رائد جرجس. أهلا بك رائد. يمكن نبدأ بالتغييرات التي طرأت، هي تغييرات طفيفة ولكن مؤثرة كثيرا على المعايير هذه السنة، يعني الأداء الفردي، الأداء الجماعي، ثم اللعب النظيف، وتؤخذ على سنة الجائزة على سنة كاملة، على الموسم الرياضي ليس على سنة كما كان من قبل. ممكن تعطينا شوية تفاصيل وإلى أي درجة ستفيد هذه المصداقية للجائزة؟
1: طبعا إنها تحسينات على الإجراءات التي اتخذتها الجائزة، يعني جائزة مرموقة وعالمية، ويعتبر بالفعل من يفوز بها هو اللاعب الأفضل في العالم. قبل ذلك إذا تذكرنا سيدتي، كان بعض التوجيهات في بعض السنوات الماضية التي لاقت الكثير من الاعتراضات، مثلا المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الشعبية، يعني أمور ليست بديهية، أمور هي يعني ترجع إلى الرأي الشخصي أكثر منها إلى الفعالية في الملعب. هذه التحسينات ستؤثر بالفعل إيجابيا على انتقاء اللاعب الأفضل في العالم.
0: عظيم. طيب، يعني اللائحة التي صدرت، نبدأ بالبداية بالاختيار لـ30 لائحة 30 لاعب المرشحين لنال جائزة أفضل لاعب. من برأيك المستبعد الذي كان يجب أن يكون فعليا؟ هناك يعني لائحة، بعض هي آراء أكثر ما هي يعني فعليا يعني أمور واضحة. من برأيك أكثر شخص مستبعد مظلوم، ومن يعني فاجأك حضوره من ضمن الـ30، لائحة الـ30؟
1: يعني بالبداية أود أن أقول أن اللائحة فضفاضة كثيرا، يعني ترشيح 30 لاعب بغض النظر أي مسابقة في العالم وأي بطولة محلية يمكن أن يبرز فيها 30 لاعب بنفس المستوى ممكن أن يكونوا مرشحين. والمفاجأة الكبرى كانت تسعة لاعبين من باريس سان جيرمان، يعني يبقى لاعبي الاحتياط لم يرشحوهم إلى، هو بعضهم لم يكونوا أصلا يعني لم يلعبوا كل المباريات، رشحوا 9 لاعبين وممارسة إسبانية فرنسية 6 لاعبين مع 5 لاعبين. اللاعبين الأبرز هنالك عدة إذا بدك ليفلز، يعني المستوى الأول لنقل من يستاهل ان يكون في اللائحه، المستوى الاول هو معيار مبابي، هاري كين، هالاند، هذا المعيار، حتى اوليسي معيار عالي جدا مع اكثر من 50 هدف في الموسم واكثر من 15 تمريره حاسمه او 10 تمريرات حاسمه، يعني ساهموا ب 70 الى 80 هدف. والمفاجاه كانت عدم وجود اي حارس مرمى. هنا الذين انظلموا برأيي أنا، يعني عوضا أن نرشح لاعبين، مع احترامنا الشخصي لكل المرشحين، ولكن عوضا عن ترشيح لاعبين مثل كوكوريلا مثلا أو ماركينيوس، أين هو رايا الذي حافظ على 19 مباراة بشباك نظيفة وساهم بشكل أساسي بفوز أرسنال بلقب الدوري الممتاز؟ ونعرف أن لقب الدوري الممتاز من أصعب إذا لم يكن الأصعب في العالم. يعني غياب حارس مرمى وتحديدا حارس مثل رايا حارس أرسنال، ودوناروما كذلك الأمر حارس مانشستر سيتي، وبيدري الذي أدى أداء جيدا جدا مع برشلونة، فاز بكأس العالم، لم يكن دوره أساسيا في كأس العالم، ولكن على المستوى الفردي، على المستوى التقني والأداء لعب دورا مميزا مع برشلونة. كذلك استبعاده من القائمة كان مفاجئا بالنسبة لي.
0: شكرا لك من كندا الإعلام الرياضي رائد جرجس. شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان. ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد، وأرسنال ضيفا على نابولي في دوري الأبطال.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
3: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
2: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
3: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
2: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. استهل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري. افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 14، وأضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 23 قبل أن يقلص كارلوس أغوستو الفارق في الدقيقة 77. في مباراة ثانية حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على بورتو البرتغالي بهدفين من دون رد. ثنائية السيتي حملت بصمة إيرلينغ هالاند. بهذه النتيجة اقتنص السيتي أول 3 نقاط له في مرحلة الدوري في دور الأبطال بالموسم الجديد. يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي. يسعى سان جيرمان إلى تجاوز بدايته الباهتة في الدوري المحلي عندما يستضيف الفريق الذي يدربه العاجية ياتوري. وعلى غير العادة بدأ سان جيرمان طامح إلى اللقب الثالث على التوالي مشواره المحلي بتعادلين وخسارة كانت على أرضه أمام موناكو، لكنه لم يخسر في مبارياته الأوروبية 11. كما أن فريق لويس أنريكي لم يهزم في أول مباراة له على أرضه في البطولة منذ عام 68. أما يايا توري المعروف خصوصا بفترته مع برشلونة الإسبانية ومانشستر سيتي الإنجليزي، فتولى تدريب سلوفان في يونيو الماضي، ومع ذلك أصبح أول مدرب إفريقي يبلغ المرحلة الرئيسية من دوري الأبطال.

ويستضيف برشلونة الإسباني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك فريق فاينورد الهولندي اليوم الأربعاء. أيضا يتطلع برشلونة لتحقيق البداية المثالية بالمسابقة الأوروبية ولاستعادة اللقب المفقود، حيث يعود آخر تتويج للنادي الكتالوني في نسخة 2015 عندما حصد البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي. بدأ برشلونة الموسم بشكل مثالي، حيث حقق العلامة الكاملة في الدوري منحته صدارة الترتيب ب 12 نقطة، بينما يدخل فاينورد بمعنويات قوية ويسعى لإحداث المفاجأة متسلحة.

وفي مدينة نابولي يستقبل ملعب دييغو أرماندو مارادونا فريق أرسنال الإنجليزي. يملك أرسنال سجلا مثاليا منذ بداية الموسم في جميع المسابقات، ورغم استقباله أول هدف له هذا الموسم يوم الأحد، قلب فريق أرتيتا الطاولة على جاره تشيلسي رافعا سلسلة انتصاراته إلى 4 هذا الموسم. بالمقابل تبدو المهمة صعبة أمام نابولي الذي أنهى مرحلة الدوري في الموسم الماضي بالمركز 30، ولم يحقق سوى انتصارين في آخر 10 مباريات خاضها في البطولة. يفتقد لاعب الوسط سكوت ماكتوميناي الذي خضع لعملية جراحية ناجحة لتصحيح اضطراب ضربات القلب. وتتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب أنفيلد الذي يستضيف لقاء ليفربول وضيف أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري الأبطال. يتفوق ليفربول تاريخيا على منافسه في المواجهات المباشرة بالبطولة، حيث حقق الفوز عليه 3 مرات من 7 مواجهات في البطولة، ويتفوق عليه تهديفيا بتسجيله 12 هدفا. يأتي ليفربول من فوز في الدوري على إبسويتش بعد تعادلين في الجولتين الأولى والثانية تحت قيادة إيرا، وقد يشرك برادلي باركولا أساسيا في اللقاء، بينما يأتي أتلتيكو من هزيمة قاسية أمام بلباو في الليغا في ظل معاناة سيميوني من مشكلة جوليان ألفاريز الذي أراد الرحيل ولم تتم صفقته هذا الصيف.

0: إنها ليلة مميزة بالنسبة لي. الجميع يتحدث عن خصوصية ليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد، والمباراة الأولى ستكون ضد منافس قوي. سيميوني يقوم بعمل رائع كمدرب، وأعتقد أنني أعرف أتلتيكو مدريد جيدا وأعرف بعض لاعبيه. باركولا سيكون جاهزا للعب في المباراة، وتركيزي ينصب حاليا على بناء الفريق بالشكل الأمثل. نطمح كفريق إلى تحقيق بداية قوية في دوري أبطال أوروبا عندما نواجه أتلتيكو مدريد.
1: التفوق التاريخي في دوري الأبطال يميل لمصلحة ليفربول على حساب أتلتيكو مدريد. إليكم التفاصيل.

0: انضم الينا اللاعب الدولي السابق رادي الجعايدي. كابتن رادي اهلا بك. يعني من بين خمسه انديه انجليزيه تشارك بدوري الابطال، نتكلم اليوم عن الانديه التي تلعب ليله الاربعاء، ولكن يعني السيتي كان حقق فوز هام وسهل طبعا بليله على بورتو. ليفربول واتلتيكو، يمكن هذه المباراه تعتبر مباراه قمه ليله الاربعاء في دوري الابطال هذه بهذا الاسبوع. ماذا ننتظر؟ يعني تعتبر وكأنها هي مباراة تحمل الكثير من المشاعر، كثير من يعني العقد، او كما نقول انه يريد يعني فيها كثير من التعقيدات. ماذا نرى، وخاصة أن سيميوني موجود دائما بأتلتيكو مدريد مع تغيير مدرب ليفربول؟
1: تحياتي لليان، تحية كل المشاهدين.

0: نعم، يعني بالنسبة لمباراة ليفربول وأتلتيكو هي اختبار مباراة الجولة على ما أظن، يعني مباراة اختبار أوروبي كبير، يعني بالنسبة لي خاصة ليفربول مع المدرب الجديد إيراولا. الفريق يعني ليفربول شفناه في أول البطولة يمتلك الجودة، لعب يعني في أنفيلد يعطيه في أنفيلد دائما يعطيه أفضلية كبيرة. لكن السؤال بالنسبة لي أنا، هل المدرب يعني باستطاعته أن ينقل أفكاره متاعه على أعلى مستوى أوروبي بهذه السرعة؟ هذا يعني السؤال بالنسبة لي أنا. نعرف أنه المدرب يلعب بالضغط القوي، سرعة الانتقالات، الاستغلال يعني المساحات، يعني خاصة وراء دفاع أتلتيكو إذا أتلتيكو حاول أن يضغط عليه، وعن الإبقاء المباراة يعني بإيقاع مرتفع، وهذه الصعوبة يعني في المباراة، لأنه أتلتيكو يعني فريق يعرف فريق خطير، يعني مدرب ولاعبين يعرف كيف يلعب يعني في المباراة هذه، خاصة عندما يكون الفريق المنافس يعني هو صاحب المبادرة في حسب رأيي.
1: عظيم. طيب نتكلم عن يعني سيميوني صحيح انه يرافق هذا الفريق منذ سنوات، ولكن الان نرى وكانه هذا الموسم يعاني من مشكله بالوسط، ويعاني ايضا من مشكله اللاعبين. ألفاريز مثلا لا يريد أن يبقى مع النادي، وهذه مشكلة كبيرة ستؤثر على الفريق. يعني كيف سيتعامل معه، خاصة أنه هو قال سيميوني أنه ألفاريز لن يلعب، ليس جاهزا للعب بهذه المباراة.
0: صحيح، يعني بالنسبة لي أنا أتلتيكو يدخل للمباريات وسيميونو يعني بعد خسارة، خاصة في البطولة 3-0 في الليغا، يعني هناك أيضا بعض المشاكل البدنية، ألكسندر مصاب، جوناتان ديفيد معناتها موصلش يعني إلى الجاهزية الكاملة، وهذم كلهم يعني يخليه الفريق غير جاهز. ولكن تكتيكيا بالنسبة لي أنا وللمدرب سيميوني، وهذه قوة يعني الفريق، يعني اللي يلعب اللي جاهز يكون موجود في الفريق ويعطي الإضافة، يعني التحريك خاصة من الخط الدفاعي، اللعب بين الخطوط وتغيير يعني جهة اللعب بسرعة، هذه من خصوصيات الفريق أتلتيكو المشاكس، وتحويل المباراة إلى صراع بدني، وذوما من خصوصيات الفريق، من خصوصيات يعني اللاعبين اللي موجودين، وهذا ما يخفاش يعني على فريق أتلتيكو. التاريخ دائما ما يعطي يعني نكهة خاصة في المباراة ذوما، يعني ليفربول وأتلتيكو في تشامبيونز ليج يعني دائما ما تكون يعني فيها النسق عالي، وتكون معناتها أكثريتها فرجة.
1: عظيم. ننتقل إلى فريق إنجليزي آخر هو أرسنال. أرسنال يحل ضيفا على نابولي. أرسنال بداية مثالية بالدوري، أفضل خط دفاع، لم يتلقى سوى هدف، بينما نابولي من الناحية الأخرى ليس هناك رضا على مدربه كثيرا، خاصة كيف تم التعيين بشكل مفاجئ. ننتظر متى سيحصل بملعب دييغو أرماندو مارادونا.
0: صحيح، بالنسبة لي أنا من أهم المباريات. نعرف فريق أرسنال يعني وصل لنهائي الموسم الفارط، الموسم الماضي يعني يدخل ببطولة يعني كوصيف. نابولي هو فريق يعني مختلف مع ماسيمو أليغري، مثل ما ذكرتي المدرب يعني الإيطالي يعطي الفريق بعد تكتيكي مختلف بالنسبة لي أنا. ولكن دائما الأنظار تكون على أرسنال، يعني بالنسبة لي أنا تنظيم ممتاز في البطولة، يعني في المباراة الأخرين ضغط منظم، يعني قدرة على السيطرة، جودة كبيرة في الوسط، ويعني أصبح الفريق أرسنال أكثر خبرة في المباراة هذوما وأكثر نضج يعني. لكن اللعب في نابولي ليس سهلا كما ذكرت، يعني أليغري معني بدا مشروع جديد في السيري اي، ويلزمه الوقت، يعني يلزمه اكثر وقت ليفرض يعني الافكار نتاعو.
1: شكرا لك لاعب دور سابق رادي شعيد، شكرا لوجودك معنا. وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا زحفها نحو اللقب الثالث على التوالي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بتأهلها إلى نصف النهائي للعام السادس على التوالي. سابالينكا فازت بصعوبة على بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين لواحد.

7663 و76 حيث احتاجت إلى 2:22 لتنهي المباراة. الختام من مكاو ومنافسات تنس الطاولة، تحياتي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين.
1: اليوم تم دخول قرية تمام والسيطرة عليها بجميع وحدات المحور الشمالي.
0: القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الجوف وتعز والبيضاء، ومسيرته وقواته تستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثية في الضالع ومأرب. العربية ترصد آثار استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية في خمس مشيط وجازان وأبها ونجران، ومجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها. إيران تعلن عن دوي انفجارات في جزيرة خارك

ومدينة جاسك جنوب البلاد، والجيش الأمريكي يستهدف ناقلتي نفط إيرانيتين قرب المنطقتين. غضب شعبي وانتقاد برلماني لرفع أسعار الوقود بإيران تزامنا مع عقوبات أمريكية جديدة تشمل 27 شركة طيران إيرانية. وإسرائيل تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية ضدها وتتهم لندن بالتدخل السافر في الانتخابات المقبلة. أهلا بكم مشاهدينا. قبل الدخول إذن في سياق هذه النشرة، نتابع الخبر العاجل الذي جاءنا قبل قليل، حيث أظهرت مقاطع فيديو مشاهد اعتراضات صواريخ إيرانية في المفرق والأزرق وإربد بالأردن.

0: كما رصدت كاميرا العربية اعتراض عدد كبير من الصواريخ الإيرانية في الجنوب السوري كذلك. ومعنا مشاهدينا من عمان مراسل العربية محمد العزة. أهلا بك محمد. دعنا إذن في تفاصيل هذه الاعتراضات التي شهدتها الأردن للصواريخ الإيرانية وطبيعة أيضا المناطق التي شهدت هذه العمليات.
1: نعم بالفعل، نجحت القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي في التصدي لرشقة صاروخية لربما تكون هي الأكبر والأعنف من قبل إيران على الأردن خلال الفترة الأخيرة، حيث شوهدت هذه الصواريخ في سماء العاصمة الأردنية عمان، كما شوهدت أيضا في محافظة إربد ومحافظة عجلون. هذه الرشقة الصاروخية التي استهدفت بها إيران الأراضي الأردنية جاءت بطبيعة الحال بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها القوات الأمريكية هناك على الأراضي الإيرانية، وجاءت من باب الرد الإيراني على تلك الهجمات الأمريكية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني بأنه سيستهدف مصالح أمريكية في دول الجوار ودول المنطقة. هذه الرشقة الصاروخية جاءت بعد يومين من الهدوء التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان وبقية المحافظات الأردنية من قبل أو من حيث الضربات الإيرانية، غير أن سلاح الجو الملكي الأردني والقوات المسلحة الأردنية صرحت مرارا وتكرارا أنها تقف على أهبة الاستعداد وأن جميع طواقمها تستعد بالجاهزية القصوى لمواجهة أي اعتداء أو أي تهديد قد يمس الأراضي الأردنية. هذه الصواريخ التي شهدتها سماء العاصمة عمان أو السماء الأردنية جاءت رد فعل إيراني، وقد اعتاد الأردن على مثل هذا الرد حيث

0: إيران وكلما تلقت ضربة من الجانب الأمريكي لا ترى أمامها سوى الأردن ودول الخليج للرد على هذه الضربات. ما زلنا حتى اللحظة في انتظار بيان رسمي من قبل الجيش الأردني حول عدد هذه الصواريخ وأماكن هذه الاعتراضات بشكل مفصل. غير أن الليلة لن تكون سهلة ولن تكون قصيرة بالنسبة للأردن هنا، حيث أن الجيش
1: طيب محمد، وحتى انتظار هذا البيان كما تفضلت وفي ضوء تكرار أيضا في ضوء تكرار هذه الحوادث، يعني ما هي الإجراءات عادة التي تتخذها السلطات الأردنية للتعامل معها، وأيضا وطبيعة التعليمات التي تعطى للمواطنين يعني بشأن كيفية التصرف وعند إطلاق الصواريخ أو إطلاق صفارات الإنذار تحديدا، أو حتى وقوع عمليات اعتراض جديدة سواء هذه أو في الأيام المقبلة لا سمح الله؟
0: بطبيعة الحال هي الحياة بشكل عام تسير في العاصمة عمان وبقية محافظات المملكة بشكل عادي وطبيعي جدا، حيث أن مثل هذه الضربات لربما لن نقول أن الشعب الأردني اعتاد عليها، لكن ثقة الشعب الأردني بقدرة القوات المسلحة وللدفاع عن الأراضي الأردنية والوقوف أمام هذه الصواريخ واعتراضها قبل دخول معظمها للأجواء الأردنية هي ربما ما تدفع بالشعب الأردني إلى الإطمئنان، حيث أن الحياة تسير بشكل اعتيادي. حتى صافرات الإنذار لربما لم تعد تسمع بشكل كبير في هنا في العاصمة الأردنية عمان، وتحديدا حيث أن الاعتراضات أو حيث أن معظم الضربات تكون خارج العاصمة عمان. لربما هي المرة الأولى منذ فترة التي تشهد فيها سماء العاصمة عمان هذه الاعتراضات، والتي ذكرتنا بحرب 12 يوما وحرب 40 يوما، حيث أن العاصمة عمان كانت دائما بمنأى عن الصواريخ الأردنية، وحتى إن كان هناك متساقطات فإنها تكون في مناطق غير مأهولة، وهذا ما يعتمده الجيش الأردني في حال اعتراض للصواريخ الإيرانية، فهو يحاول جهده أن يتم هذا الاعتراض خارج المناطق المأهولة بالسكان، وذلك خوفا على حياة المواطنين. فبالتالي الحياة تسير بشكل طبيعي. الرسائل التي توجهها الحكومة الأردنية للمواطنين في مثل هذه الحالات هي تحديدا عدم الاقتراب من تلك المتساقطات نظرا لما قد تحمله من مواد سامة أو حتى تلك التي لن تكون قد انفجرت بعد، خوفا على حياة المواطنين. فبالتالي هي الرسالة الوحيدة التي يبعث فيها أو الجيش الأردني والحكومة الأردنية للمواطنين بعدم العبث وعدم الاقتراب من تلك المتساقطات خوفا على حياتهم بطبيعة الحال.
1: طيب تؤكد لنا أن محمد الوضع الآن يمكن القول إنه هادئ، جنحت الأمور نحو الهدوء تماما في العاصمة الأردنية، أم هناك أصوات اعتراضات أيضا ما زالت تسمع بين الفينة والأخرى؟
0: لا الوضع بطبيعة الحال هادئ، غير أن التواجد لسلاح الجو الملكي في سماء العاصمة عمان هو الهدف منه تمشيط السماء جراء أو لاعتراض أي تلك من تلك الصواريخ أو تلك المسيرات التي قد تهدد الأجواء والأراضي الأردنية في أي لحظة، وهو ما اعتمده الجيش الأردني وسلاح الجو الملكي منذ بدء هذه الحرب، حيث أنه يحاول الاعتراض ويحاول اعتراض تلك الصواريخ قبل وصولها للمناطق المأهولة. فحتى منظر الطائرات ومنظر طائرات سلاح الجو الملكي في سماء الأردن لربما بات اعتياديا بالنسبة للشعب والشارع الأردني، لذا فالحياة تسير بشكل هادئ هنا في العاصمة عمان وبقية محافظات المملكة. لم يحدث هناك أي اضطراب سواء في العاصمة أو بقية المحافظات. الهدوء هو سيد الموقف حاليا، غير أن الترقب والعيون الشاخصة إلى السماء هي المشهد الرئيسي حاليا. نعم.
1: ومع تكرار هذه الحوادث أيضا محمد في الأيام الماضية، وهل تتأثر أيضا حركة الملاحة الجوية أم لا، هي أيضا تسير بصورة طبيعية كما الحياة في الأردن؟
0: لا بطبيعة الحال لم تتأثر طبعا حركة الملاحية في مطار الملكة علياء، حيث أن لم يعلن عن تأخير أي رحلات ولم يعلن عن إغلاق المجال الجوي الأردني أمام أي

0: الرحلات سواء في الأيام الماضية أو حتى بعد هذه الرشقة الصاروخية والتي كما ذكرت تعتبر الأعنف خلال الفترة الماضية، يعني قرابة ما لا يقل عن 40 صاروخا باليستيا استهدفت إيران بها الأراضي الأردنية، وتم اعتراض الجزء الأكبر على ما أظن، إلا غير أننا لن نجزم بهذا الأمر في انتظار بيان رسمي من قبل الجيش الأردني من قبل القوات المسلحة الأردنية، غير أن الحياة تسير بشكل اعتيادي سواء في الشارع الأردني هنا أو حتى في الميناء هناك في العقبة أو في مطار الملكة عليا. لم يذكر أي إغلاق جوي ولم يذكر أي تأخير للرحلات في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث في قادم الساعات بطبيعة الحال.
1: نعم، نبقي عينا معك إذن محمد على كل ما يحدث في عمان ونعود إليك إذا ما جئت أي جديد. شكرا لك من العاصمة الأردنية عمان مراسل العربية محمد العزة. تحياتي محمد. إلى اليمن مشاهدينا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استمرار المعارك مع ميليشيا الحوثي في الكدحة والبرح بتعز، مؤكدة سقوط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين. وكشفت مصادر العربية أن القوات المسلحة اليمنية شنت أيضا هجوما معاكسا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة ماريس، كما هاجمت مواقع الحوثيين في شمال محافظة الضالع.
2: نحن الآن نتواجد في أولى خطوط تماس الحرب، حيث تطلق القوات الحكومية عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في منطقة الكدحة تحديدا على خلف هذه التباب. الآن نسمع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية بعد استعادة القوات منطقة ديرخف ومنطقة المكازمة.
3: حتى الآن تم إسقاط قرية الميهال وقرية المكازمة والتقدم ما زال مستمر. بهذا نعلم بأنه معركة تعز لاستعادات المواقع والمناطق التي سقطت بيد الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت وستستمر، وإن شاء الله بعدهم حتى البرح حتى صنعاء.
2: هذه هي قرية المكازمة التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها وانتزعتها من أيدي ميليشيات الحوثي بعد معركة دامية خاضتها ضد ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة. هناك عديد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي. طبعا جاءت المعركة أيضا بإسناد وبعد تعزيزات من قوات درع الوطن التي دخلت أيضا خط المواجهة. الآن المعارك تدور خلف هذه القرية تحديدا في المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات داخل منطقة الكدحة. سنحاول الدخول إلى هذه المدرعة للوصول إلى أولى خطوط تماس الحرب.
4: لا لا يا لا
5: إلا ما نرى منهم إلا الفرار، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. وقوات درع الوطن الفرقة الثالثة من قائد الفرقة اللواء عدنان الرزيق القميشي بقيادة عبد الله الرزيق اللواء السابع هنا يشكل بطولات إن شاء الله، والأمور طيبة إن شاء الله، ونطمن الناس إن شاء الله نصر بعدها إلى صنعاء.
6: اللهم لك الحمد، تقدمنا والله الذي لا إله إلا هو، إنا رأيناهم يهربون كما أراك الآن، وتعاملنا معهم ومدحورين بإذن الله.
2: نحن الآن في آخر خطوط تماس الحرب في جبهة الكدحة، حيث الآن تتعامل القوات الحكومية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية تحاول السيطرة على عدة تباب مضلة على هذه المنطقة بعد أن أحرزت العديد من المواقع العسكرية. الآن تتوجه القوات باتجاه منطقة الرحبة، باتجاه أيضا جبال علقة وتبت القناص، وكذلك تبت الشيكي في هذه المناطق. هل سعيد لقناتي العربية والحدث في جبهة الكدحة غربي تعز.
1: كما أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية استهدف بعدة غارات جبال هيلان غربي مأرب. وأضاف مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية شنت ضربات مكثفة بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة المشجع بمأرب. من جهته قال محافظ الحديدة الحسن طاهر إن القوات المسلحة اليمنية تتقدم نحو مدينة الحديدة ولا أحد يوقفها، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية هي ذراع إيران في المنطقة.
7: الآن في المعركة هذه نحن نقاتل إيران، وبامتياز إيران تريد الوصول إلى البحر الأحمر عن طريق يدها القذرة الحوثة، ولم تستطيع بإذن الله تعالى. نحن لها من المرتد سنبتر هذه اليد بأمر الله تعالى. لكن مع هذه الحرب أيضا وصلوا الآن تقريبا ما يقارب 1000 أسرة نازحة، وفي أسر محاصرة. تمام.

0: في صار ايضا في منطقه الحواثه تريد ان تاتي الينا ولم يستطيعوا. محتاجين للايواء، محتاجين ايضا للغذاء مثل اي انسان اخر. نحن ان شاء الله تعالى بالتعاون مع المنظمات ومركز الملك سلمان الحقيقه يعني لا يقصف مثل هذه الامور.
1: في الأخبار العاجلة مشاهدينا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول استهداف السفن البحرية الأمريكية. إذن روبيو يقول إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول استهداف سفن أو استهداف سفن البحرية الأمريكية. نبقي عينين على ما يحدث إذن من أو ما يصرح به وزير الخارجية الأمريكي روبيو، والذي صرح بهذه التصريحات بعد أنباء عن قصف أمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية في الساعات القليلة الماضية، وهذا بحسب أيضا مسؤول إنجليزي للعربية إنجليزية. أضاف أو قال إن الولايات المتحدة بالفعل قصفت ناقلات نفط إيرانية، ويبدو أن هذا القصف هو رد على محاولات إيرانية لقصف سفن بحرية أمريكية، وهذا هو ما يصرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذه اللحظات. نعود إلى الملف اليمني مشاهدينا، ومعنا من الرياض الصحفي اليمني رماح الجبري. أهلا بك سيد رماح معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تقرأ بداية هذا الواقع الميداني في اليمن في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة على أكثر من جبهة، وما أبرز ما يلفت الانتباه أيضا في مسار العمليات الجارية حاليا؟
2: نعم، شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن المعارك مستمرة وبوتيرة عالية. في هذه اللحظات هناك معارك كبيرة يخوضها أبطال القوات المسلحة في تعز وأيضا في البيضاء وفي الجوف، وأعتقد أن حالة التقدم كبيرة لدى القوات المسلحة، بمعنى أن القوات اليمنية هي أصبحت من تملك زمام المبادرة ومن تنفذ عمليات الهجوم على المواقع الحوثية، رغم استماتة الميليشيا الحوثية ومحاولة تحشيد المقاتلين والتعزيزات العسكرية التي تستجلبها من عدد من المحافظات من صنعاء وحجة ودمار وغيرها. ومع ذلك لا يوجد فقط صمود أو مواجهة أو صد للاعتداءات الحوثية، بل تقدم وسيطرة. خلال اليوم وصباحا كان هناك سيطرة لمواقع عسكرية في اليتمة، في الجوف، وأيضا في تعز، وأيضا في مواقع عسكرية أخرى. التقدم أيضا والمعارك العسكرية مستمرة أيضا في الحديدة. أنا في اعتقادي أن هذا بالإضافة إلى أيضا في الضالع، بمعنى أنه الجبهات المفتوحة اليوم في 5 محافظات، وفي هذه المحافظات ليست فقط جبهة واحدة أرتال أو مواجهات عسكرية، بل كل جبهة ربما تمتد إلى ما بين 2 إلى 3 كيلو في مواجهة مستمرة مع الميليشيا الحوثية، بما ما يعني أن هناك استنزاف للميليشيا الحوثية وقدراتها، وتقدم أيضا وتعزيز للقوات المسلحة وإثبات قدرتها وقوتها. وأيضا هناك حالة من المعنويات المنهارة في صفوف الميليشيا الحوثية التي ظهرت من خلال وسائل إعلامها خلال الساعات الماضية. صحيح. ما جعلها أيضا تستنفذ أو تستنفر وتطلق صواريخ لاستهداف الأعيان المدنية.
1: طيب أستاذ رماح، أنا سأعود إليك من جديد، لكن اسمح لي فقط بالانتقال لمتابعة خبر آخر بحسب هذا الخبر العاجل الذي نتابعه الآن. نقل عن القيادة المركزية الأمريكية والفيديو الذي نشرته كما نتابعه الآن على شاشة العربية، وتقول من خلال هذا الخبر العاجل: دمرنا 5 ناقلات نفط خام إيرانية. إذن روبيو أيضا الوزير الخارجية الأمريكي كان يقول قبل قليل إن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول استهداف سفن البحرية الأمريكية فيها. إذن هذا الفيديو نشرته أيضا قبل قليل القيادة المركزية الأمريكية، ويظهر ناقلات نفط إيرانية وعددها 5 ناقلات تم استهدافها من قبل البحرية الأمريكية، ونشاهد حجم الانفجارات وكذلك اندلاع النيران في هذه الناقلات النفطية الإيرانية الضخمة. والجيش الأمريكي الآن يقول إن تدمير الناقلات الإيرانية هو رد على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. إذن الجيش الأمريكي يؤكد أن تدمير الناقلات الإيرانية هو رد على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. إذن هذا الفيديو مشاهدينا نشرته القيادة المركزية الأمريكية لتدمير 5 ناقلات نفط إيرانية تندلع فيها النيران بكثافة كما نتابع في هذه المشاهد التي وصلتنا قبل قليل.

0: إذن مشاهدينا ما زلنا معكم في متابعة هذا المقطع الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، وتقول أيضا من خلاله إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية. ويضيف أيضا الجيش الأمريكي أن تدمير الناقلات الإيرانية هو رد على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. يقول أيضا مشاهدينا الجيش الأمريكي السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية. وقبل ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول استهداف السفن البحرية الأمريكية. نعود مرة أخرى مشاهدينا إذن إلى الملف اليمني، ومعنا من الرياض الصحفي اليمني رماح الجبري. السيد رماح أهلا بك من جديد. كنت تتحدث قبل قليل عن مدى فعالية ما يحدث في الجبهات اليمنية وهذا الضغط المستمر من قبل القوات المسلحة اليمنية على الميليشيات الحوثية. وهنا أسأل، يعني بالأمس أيضا وردت معلومات بشأن أن قبائل الجوف بدأت في التحرك ضد الحوثيين، هل يمكن النظر إلى هذا التحرك باعتباره مؤشرا على حالة التململ الشعبي أيضا تجاه الحوثيين، وهل يمكن أيضا أن تمتد هذه الحالة إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم وتؤثر أيضا في حاضنتهم الشعبية؟
1: نعم، بالنسبة للحاضنة الشعبية أنا في اعتقادي أن الحوثية لم تعد تحظى بتلك الحاضنة الشعبية ولم تكن تحظى، ونحن نتابع حتى في جماهيريتها وحشدها للمواطنين لديها الأساليب القهرية لهذه الحشود التي يعني يتم الزج بها أو يتم الدفع بها إلى الميادين في محاولة لإظهار أن هناك حاضنة شعبية. الميليشيا الحوثية قدمت نفسها خلال السنوات الماضية كعصابة ولم تقدم نفسها كدولة، ظهرت كجماعة عنصرية، ظهرت كجماعة مارست الفساد والإفساد. مر أيضا بما يخص القبيلة، تعاملت مع القبيلة بكل أنواع الانتهاكات والجرائم، وارتكبت بحق شيوخ القبائل انتهاكات فظيعة، وحاولت استهداف القبيلة وإضعافها بالإضافة إلى استخدامها والتنكيل بها. وخروج بعض المشايخ خلال الأشهر الماضية إلى ما يسمى النكف والاعتصام والتواجد في المطارح القبلية كان مؤشر مهم على أن القبيلة اليمنية تتعارض تماما مع ما تسعى إليه الميليشيا الحوثية. القبيلة اليمنية لا تتوافق مع الميليشيا الحوثية ولا مع مشروعها، كون المشروع الحوثي يتعارض أيضا مع القيم والأخلاق والعادات النبيلة، ويتعارض حتى مع العدالة والمساواة والقيم التي عاشها اليمنيون خلال العقود الماضية من ديمقراطية وحرية وكرامة. الميليشيا الحوثية فقط تريد مجتمع خاضع منذل، تستخدمه فقط كأدوات في إطار استراتيجية من خلال تعزيز الطبقية، باعتبار أن السلالية أو السلالة التي ينتمي إليها عبد الملك الحوثي هي من تحكم وهي من لها الحق أن تعيش. طيب، السلطة والآخرين
0: إضافة لهذا البعد القبلي الذي أشرت إليه سيد رماح أيضا، لكن إقليميا ودوليا أيضا، هل إيران منخرطة بشكل أو بآخر في جولة التصعيد الحالية في اليمن وتلعب دورا في توجيه مسار هذه المواجهة الحاصلة الآن، أم أن ما يجري باعتقادك أو كما يحاول أن يروج البعض هو قرار حوثي مرتبط بحسابات الداخل بعيدا عن الصراع الإقليمي الحادث الآن؟
1: نعم، يمكن قراءة هذا الموضوع من زوايا عدة. أولا من ناحية التوقيت، إيران التي تمر بحالة من الضعف وحالة من الحرب عليها، وهي بحاجة إلى أدوات يمكن تخفف الضغط عنها، وإلا ولذلك خرجت الميليشيا الحوثية لتخفيف الضغط عن إيران بعيدا عن المصالح اليمنية. وإلا لو أن الميليشيا الحوثية تقدر أو تتحدث عن المصالح اليمنية ربما كانت توصلت إلى اتفاق ينهي حالة الحرب خلال الفترة الماضية أو غير ذلك. لكن تصعيد الميليشيا الحوثية مرتبط بشكل مباشر بإيران، ناهيك أن من يقود العمليات العسكرية وفقا لمصادر في الداخل في العاصمة صنعاء هم قيادات وخبراء الحرس الثوري ومرتبطين بغرفة عمل

0: الحرس الثوري في طهران، بل أنهم هم من يضغطون الزناد ويطلقون الصواريخ البالستية. ناهيك أن التوجه واختيار منطقة التصعيد العسكري في تعز باعتبار أنها المنطقة الأقرب لمضيق باب المندب لتهديد ومحاولة للاستفادة منه كما يتم الاستفادة من مضيق هرمز، تأكيد على التوجه على أن هذا توجيه إيراني لاختيار هذا الموقع واختيار هذه المنطقة لتهديد الملاحة البحرية. ولذلك ما يحدث مرتبط بشكل كبير بإيران. ناهيك أن الميليشيا الحوثية يمكن أن تعتبر إذا ما تحدثنا أن الحوثية لديها كيان ولديها يعني يمكن أن نقول أن تعتبر نفسها قوة أو لديها قرار، أنا في اعتقادي أنها يمكن ما تقوم به في إطار رد الجميل لإيران ومحاولة الاستفادة من موقفها كون لا أحد داعم للميليشيا الحوثية سوى إيران. ولذلك العلاقة بين الميليشيا الحوثية هي علاقة تخادم بل علاقة تبعية مطلقة وفقا للأحداث أو وفقا للمتغيرات الأخيرة. والميليشيا الحوثية أثبتت لليمنيين أن أن مصالح اليمنيين ليست في أولوياتها، ولو كانت تتحدث بمصالح اليمنيين ربما كانت ذهبت إلى تخفيف المعاناة، إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، التوقف، وإلا ما الفائدة من استهداف أو فرض حصار أو تهديد الملاحة البحرية لأبناء الشعب اليمني الذين منقطع رواتبهم في مناطق سيبرة الحوثية لأكثر من 10 أعوام؟ كان على الأقل أن تصرف رواتب الموظفين المنقطعة خلال الفترة الماضية لأن تعمل لتصعيد لا يخدم مصالح اليمنيين ولا يخدم سوى إيران.
1: شكرا لك من الرياض. إذن كنت معنا الصحفي اليمني رماح الجبري، تحياتي.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: أمس على بزمهم الحوثي قصف على حنا هاونات وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشرب فيها وقصف فيها مواطنين ومنازل.
7: الصبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي امام عيني وانا اشوفهم
8: بده حنا مدحينا الان قالوا خرجوا الان خرجوا الان خرجوا ولا مدحيناها مع امرصاص من فقر وصحني
9: نازح من قريه وكيش ضربوا اشتباكات هاونات جو وخرج منها شردوا ناس مليان ابرياء.
1: قالت السفارة الأمريكية في اليمن إن ميليشيات الحوثيين هي من بدأت الصراع وعليها تحمل تبعات عدوانها. وأكدت السفارة أن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة ولها الحق في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب. وشددت السفارة على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها للقضاء على الإرهاب الحوثي. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال من جهته أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تصعيد ميليشيات الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن واشنطن تربطها بالسعودية علاقة عسكرية دفاعية قوية. وحمل روبيو إيران مسؤولية التصعيد مؤكدا أن اليد الإيرانية واضحة وراء بعض تحركات ميليشيات الحوثيين الأخيرة.
10: The Houthis in many ways are agents and proxies of the Iranians. I think behind some of this is clearly the Iranian hand. The U.S. has a very strong defensive military relationship with Saudi Arabia. We're watching those events very closely. It's been going on for some time. I think there's been some ground operations as well where Yemeni forces are taking on the Houthis and pushing back against some of the ground advances that they attempted to make.
1: أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. ومن داخل أحد الأعيان المدنية في خميس مشيط جنوب السعودية، رصدت كاميرا العربية حجم الأضرار التي طالت عددا من المنازل الخاصة بالمواطنين نتيجة للاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الحوثية أمس الثلاثاء. مشاهد إذن وثقتها العربية وكشفت عن حجم هذه الأضرار، نتابعها معا.
3: من داخل أحد

0: منازل متضررة والتي تعرضت لدمار كامل نتيجة الاستهداف الغاشم لميليشيات الحوثية هنا في مدينة خميس مشيط. هذا المبنى كان يقطن فيه قرابة 7 أشخاص، عائلة سعودية بين نساء وأطفال ورجال، تعرضوا لإصابات مختلفة. وكذلك تعرض أيضا هذا المبنى السكني للدمار الكامل كما نشاهد الآن بشكل مباشر. هذه الصور لحجم الدمار الكبير لهذه المنطقة وهذا المبنى تحديدا. أيضا نشاهد هذه الصور ونشاهد كذلك حجم الدمار. تحدث عن إصابات مختلفة لهذه العائلة تعرضت لها ويتلقون العلاج حاليا في أحد المستشفيات في المنطقة الجنوبية. سوف أذهب بشكل مباشر مع ابن مالك هذا المنزل والذي عاش ليلة صعيبة حقيقة أو صعبة بعد ما تعرض لها. أباك تروي لي إيش اللي صار بالضبط وإيش اللي عشته خلال الساعات الماضية فجر اليوم تحديدا بعد هذا الاستهداف.
1: أول شيء الحمد لله على السلامة جميعا، كنا نايمين بالعائلة الكريمة، فجأة له صوت انفجار قوي جدا. العائلة الكريمة صحوا من النوم، طلعنا برا البيت، باشروا القوات الدفاع المدني ورجال الأمن الحادثة بشكل سريع جدا، ونشكرهم صراحة على هذا على هذه المباشرة السريعة. وتم نقل أفراد العائلة إلى المستشفى والحمد لله والشكر.
0: طيب خليني أسألك اليوم حجم الأضرار، وأنت تشوف هالمنزل متدمر، يمكن هذا منزل تعيش فيه سنوات طويلة، حجم الأضرار أيضا المباني المجاورة جيرانكم تحديدا، رويل يعني كيف كانت مشاعرهم، حجم الصدمة اللي عاشوها؟
1: صراحة هذا المبنى تقريبا له 30 سنة، فأغلب الجيران الصراحة كانوا متكاتفين بعد ما وقعت الحادثة، كلهم كانوا متواجدين في الفناء الخارجي. فالحمد لله والشكر بعض المصابين تم نقلهم المستشفى بسرعة لمباشرة علاجهم.
0: ايضا هل الاجراءات ايضا القطاعات الحكوميه والخدميه هنا وفروا سكن مضر العلاج الرعايه؟
1: نعم، تم نقلنا العائله الكريمه والمتضررين من الجيران الى المستشفى، وتم نقلهم الى سكن القريب من المنزل فندق، فكان اجراءات سريعه والحمد لله والشكر على نعمه الامن والامان.
0: نقول لك الحمد لله على السلامه. ايضا كما نشاهد زملائنا حجم الضرر في هذه المنطقه وكذلك المباني المجاوره نتيجه هذا الاستهداف الذي خلق دمارا شاملا حقيقة لهذا المبنى والمباني الثلاث المجاورة. أيضا كذلك تعرضت مدرسة تقع بجوار هذا المبنى لبعض الشظايا وتم تعليق الدراسة فيها حفظا لسلامة الطالبات تحديدا. من مدينة خميس مشيط لقناتي العربية والحدث، سلطان السلمي.
2: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في جزيرة خارك ومدينة جاسك جنوب البلاد، هذا ولم تصدر بعد أي معلومات رسمية حول مصدر هذه الانفجارات أو سببها أو الأضرار المحتملة الناجمة عنها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت ضربات على ناقلة نفط إيرانية. هذا وصرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزي بأن القوات الأمريكية استهدفت عدة ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قبالة جزيرة خارك ومدينة جاسك، وذلك ردا على محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية استهدفت سفينة حربية أمريكية. أعلنت أيضا وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح بيان الوزارة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، كما أدرجت 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. هذا وأدى رفع سعر البنزين في إيران إلى غضب شعبي وانتقادات برلمانية، حيث اشتكى إيرانيون من أن زيادة الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع الدخل وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكد نائب رئيس البرلمان أن مخاوف المواطنين من تداعيات الزيادة مبررة، موضحا أن الاتفاق مع الحكومة كان يقضي بخفض حصة البنزين المدعوم وليس رفع سعره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جهته أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الحصار البحري عليها أثبت فاعلية كبيرة.

0: أوردناه قبل قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية إن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سينتكوم أيضا عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية. من واشنطن مشاهدينا معنا الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. أهلا بك سيد روف معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تقرأ إذن بداية هذه الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة الأمريكية وسينتكوم أيضا بقصف الناقلات الإيرانية في هذا التوقيت وتأثيره أيضا على مسار العمليات الجارية حاليا؟
1: صباحا وشكرا لاستضافتي وتحياتي لكم ولمشاهديكم. الاستراتيجية الجديدة كما وصفتها الهدف منها حرمان إيران من العملة الصعبة التي تحتاجها لإعادة تسليح الحرس الثوري واستنزافهم. حتى الآن العقوبات استهدفت إيران بشكل عام، ولكن على مدى 40 عاما تمكنت إيران من تأسيسات منظومات ومخططات واسعة لتجنب آثار كل تلك العقوبات. إغلاق أساطيل الظل التي سمحت للنفط الإيراني بأن يباع بأسماء أخرى هو عملية متعددة المراحل والتي تشمل تدمير الناقلات التي تحمل النفط الإيراني الخام في البحار حيث يعاد تعبئته ويباع على أنه سلعة أخرى. فأمريكا لا تسعى فقط للوسطاء والممولين وصيرفيين الذين يسهلون هذه الصفقات، بل تسعى وراء المنتج نفسه.
0: إذن أنت متفق تماما سيد روف مع هذه الاستراتيجية أم تخشى أنه قد يكون لها تداعيات أخرى محتملة على مسار التصعيد وأمن المناحة أيضا في مضيق هرمز؟
1: كلا، ليس حقا. أعتقد بأنه تدريجيا وشيئا فشيئا فقدرة إيران على تهديد كافة السفن التي تمر عبر المضيق تتضاءل، والأمريكيون يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع تمكنوا من السيطرة بشكل شبه كامل لكي تكون الناقلات آمنة سواء الداخلة أو الخارجة من مضيق هرمز. ولكن الأمر الآخر الذي حصل وما فعلت إيران بنفسها هو من خلال الاستيلاء على المضيق وأخذ السفن والبحار رهائن، فقد أرغمت المجتمع الاقتصادي الدولي على البحث عن طرق بديلة ومصادر أخرى لما كانوا يحصلون عليه عبر المضيق. ومن خلال ذلك فإن تدفق الطاقة الذي كان يمر عبر المضيق عاد إلى حوالي 70% إلى ما كان عليه وفقا لجولدن ساكس. وأعتقد بأن هذا تقدير مستقل منصف الوزير سكوت بيسنت، قال قبل أسبوع من أنه خلال 2 المضيق لن تكون هنالك حاجة إليهم، أي أن إيران سوف تتشبث في شيء ليس له قيمة. وهم يتحدثون عن مزاعم لحقوقهم وليس فقط المضيق، والجهود هنا لا تكمن فقط بهيمنة إيران على الممر المائي الذي تؤمن إيران أنها يجب أن تسيطر عليه.
0: طيب، هذه قراءة واضحة سيد روف لهذا الموضوع المتعلق بقصف الناقلات الإيرانية، لكن أرجو تتفضل لبقاء معي. سأعود إليك من جديد ريثما. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك يا حسين، وكنا قد تابعنا أيضا مع السادة المشاهدين هذه المشاهد التي نشرتها سينتكوم لقصف 5 ناقلات نفط إيرانية ونتابعها الآن إذن معك على الشاشة أيضا. حسين، ما الذي نعرفه بداية عن هذه الاستراتيجية وما تريد واشنطن أيضا إرساله من رسائل وتثبيته من واقع أيضا مع إيران وقواعد اشتباك جديدة؟
2: يعني هذه هي القاعدة الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة أو بدأت بتثبيتها بالفعل بعدما كان هناك حديث عن قاعدة

0: ناقلة نفط مقابل ناقلة نفط لنتفاجأ بعدها بيومين بأن القاعدة هي أي محاولة إيرانية لاستهداف السفن الحربية وليس فقط ناقلات النفط التجارية. السفن الحربية الأمريكية إذا استهدفت من قبل الإيرانيين سيكون هناك إغراق لناقلات النفط الإيرانية في المقابل. رأينا ذلك منذ يومين عندما تم تدمير 3 ناقلات والآن يضاف إليهم 5 ناقلات تم تدميرهم حسب القيادة المركزية نتيجة لمحاولة فاشلة من قبل الإيرانيين لاستهداف سفينة حربية أمريكية كانت تبحر في المياه الأمريكية وقد طبعا نجت هذه السفينة من هذه المحاولة. كان هناك محاولتان حسب ما فهمنا لاستهداف هذه السفينة. الآن الولايات المتحدة من خلال هذا الاستهداف تثبت هذه القاعدة وهي يعني تهدد بتدمير باقي ما تبقى من أسطول إيران من ناقلات النفط وإغراقه يعني نوع من الضغط أيضا العسكري والاقتصادي على إيران. إيران بنهاية المطاف هي تعتمد على تصدير النفط. الآن إذا دمر أسطولها البحري من ناقلات النفط هذا يعتبر كارثة اقتصادية على إيران. يضاف إلى الضغوط الأخرى من حصار بحري خانق من عقوبات اقتصادية ثانوية وإن كانت لم تطبق بعد. ننتظر أن تبدأ الولايات المتحدة بتطبيقها في القريب العاجل بعدما يتم تسوية بعض الأمور. إذن كلها تأتي ضمن استراتيجية الخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي التي يعتمد بها الرئيس الأمريكي على خنق الاقتصاد الإيراني وقطع كل شرايين الحياة المالية للنظام الإيراني ومنعه من الوصول إلى النظام العالمي المالي كأولوية الآن للإدارة الأمريكية في اتباع هذه الاستراتيجية الاقتصادية. طبعا وكما رأينا يعني يمكن استخدام القدرات العسكرية أو الخيار العسكري عندما يحتاج إلى ذلك الأمريكيون ويتركون الباب مفتوحا كما نقول دائما وحسب ما هم يصرحون أمام أي حل دبلوماسي إذا ما نجحت بعض الدول التي تقوم بالوساطة بإقناع الإيرانيين بتقديم ما يريده الأمريكيين.
1: شكرا لك حسين على هذه المعلومات وهذه التوضيحات من واشنطن. كنت معنا مراسل العربية حسين الطود. في الأخبار العاجلة المشاهدين، هيئة بحرية بريطانية تقول تلقينا بلاغا عن حادث من سفينة تجارية في مضيق هرمز. أعود إليك سيد بيترروف. أيضا كنا قد تابعنا في سياق هذه النشرة حزمة من العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. استهدفت 36 هدفا ومنها 27 شركة طيران. ما مدى أهمية هذه الحزمة الجديدة من العقوبات سيد بيتر؟
2: أعتقد أنها ضرورية جدا لننظر الأمر بهذا الشكل. إيران مثل الرجل السقيم والمتقدم في السن، هو يعتبر حيا ولكن على شفا الموت. ما يفعله الوزير بيسنت هو الذهاب إلى جانب السرير ونزع كافة الأنابيب التي تمد هذا الرجل بالحياة. أو إذا ما أغلقنا ما يكفي من هذه الأنابيب فسوف يموت المريض. وفي هذا المثال إذا ما أغلقنا ما يكفي من خطوط إمداد حياة إيران للأسواق العالمية فالحكومة سوف تموت أو تحتضر. هذا ليس هو المغزى الأساسي من كل هذه الجهود، فالمغزى هو تدمير رغبة إيران بأن تصبح قوة عسكرية نووية.
1: ولكن سيد بيتر قبل الدخول في ملف النووي، يعني أنت تقول إن الولايات إن إيران تدفع ثمنا كبيرا وقد تموت بسبب هذه الإجراءات التي تنفذها الولايات المتحدة والضغوط عليها أيضا، لكن هناك من ما زال من هناك هناك ما زال هناك من يشكك إذن في هذه العقوبات الأمريكية وجدواها أيضا على اعتبار أن هناك خبرة متراكمة أيضا للنظام الإيراني في الالتفاف على هذه العقوبات وقدرته أيضا على بناء شبكات وقنوات بديلة كذلك لتخفيف آثارها. فكيف يمكن في تقديرك الرد على هذه الشكوك؟
2: أولا عدد هؤلاء المنتقدين للعقوبات والذين يدافعون عن موقف إيران فهم يتظاهرون وكان ليس لها قيمة. 300% من التضخم من العملة التي ما عاد لها قيمة وأرقام البطالة في إيران يقولون أنها ليست مهمة. لهؤلاء الذين يحاولون أن يكونوا صادقين فآخر جولة من العقوبات تستهدف تلك المنظومات التي تستخدمها إيران لتجنب العقوبات.

0: وهي ليست إيقاف التجارة الداخل والخارج من إيران، بل تسعى وراء الوسطاء في مناطق مثل لندن ودبي وموسكو أو مدينة هوتشيمن سيتي وطوكيو وإنما كانوا، والذين يساعدون المصالح الإيرانية ويوصلون منتجاتهم إلى الأسواق العالمية تحت ادعاءات زائفة أو الحصول على التكنولوجيا لتساعدهم على تعزيز أسطول المسيرات أيضا تحت مزاعم كاذبة. هذا ما تفعله الموجة الأخيرة من العقوبات، وهي أصلا بات لها تأثير الآن.
1: نعم، الصورة وضعت. إذن شكرا لك ولمشاركتك معنا من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف، تحياتي. مشاهدين، 11 دولة أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والنرويج والدنمارك إلى جانب كندا أعلنت اعتزامها فرض قيود على السلع القادمة من المستوطنات، معتبرة أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
2: منتجات من إسرائيل هكذا تظهر على رفوف المتاجر البريطانية، تمور، زيت زيتون، أعشاب وعنب، لكن خلف هذا الملصق قصة أكثر تعقيدا، فبعض هذه المنتجات يأتي في الواقع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي تحديدا المنتجات التي تستهدفها الحكومة البريطانية في إجراءاتها الجديدة.
3: لا أعتقد أن الشعب البريطاني يرغب في أن ندعم الاحتلال من خلال قبول منتجات المستوطنات في متاجرنا ومتاجر التجزئة الكبرى، ولذا يمكنني الإعلان اليوم عن أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
2: الحكومة البريطانية تتحرك ليس فقط بعقوبات جديدة، وإنما بلغة ربما تكون من الأشد التي استخدمتها حكومة بريطانية تجاه المستوطنين. أد ماليباند تحدث عن إرهابيين مستوطنين وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في الضفة، عبارات لافتة في حدتها لكنها لا تأتي بمعزل عن السياسة الداخلية. ففي يونيو طالب نحو 140 نائبا عماليا بفرض حظر على تجارة المستوطنات، فيما يواجه العمال أيضا ضغطا انتخابيا من حزب الخضر بسبب موقفه من غزة.
4: أؤيد قرار الحكومة، فأنا أرى أن ما يحدث في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
5: يمكن القول إن العقوبات تكون ملائمة في ظروف معينة، لكنني لا أعتقد أن لها أي تأثير حقيقي.
2: القرار فتح بابا أمام ردود فعل خارجية حادة ضد بريطانيا قد تمتد إلى ملف غير متوقع وبعيد تماما، جزر الفوكلاند، إذ بدأت إسرائيل تدعو للاعتراف بالسيادة الأرجنتينية عليها وفرض عقوبات على بريطانيا.
6: ما بدأ بمنتجات على رفوف المتاجر البريطانية تحول إلى تغيير أوسع في سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، وقد يفتح أمام بريطانيا خلافات دبلوماسية تتجاوز الضفة الغربية نفسها. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الجوف وتعز والبيضاء، ومسيرته وقواته تستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثية في الضالع ومأرب. العربية ترصد آثار استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية في خميس مشيط وجازان وأبها ونجران، ومجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها. إيران تعلن عن دوي انفجارات في جزيرة خارك ومدينة جاسك جنوب البلاد، والجيش الأمريكي يستهدف ناقلتي نفط إيرانيتين قرب المنطقتين. غضب شعبي وانتقاد برلماني لرفع أسعار الوقود بإيران تزامنا مع عقوبات أمريكية جديدة تشمل 27 شركة طيران إيرانية. إسرائيل تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية ضدها وتتهم لندن بالتدخل السافر في الانتخابات المقبلة. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وكونوا بعافية.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في

0: صحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
3: كيف يختلف عمل الـ
2: Identity. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
3: كيف تستطيع فعليا أن تقنع شخصا أن يعمل معك؟ يخون بلده، يعرض نفسه للموت.
2: Nothing. Never mind. It's impossible. We will find a way.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 50 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف سفينة حربية أمريكية. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الجوف وتعز والبيضاء، ومسيرته وقواته تستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثية في الضالع ومأرب. العربية ترصد آثار استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية في خميس مشيط وجازان وأبها ونجران، ومجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها. إسرائيل تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية ضدها، وتتهم لندن بالتدخل السافر في الانتخابات المقبلة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية 2 مرات خلال 2 يومين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيراني.

الدوليتين وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سينتكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية.

0: كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح بيان لوزارة الخزانة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، كما أدرجت 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. أدى رفع سعر البنزين في إيران إلى غضب شعبي وانتقادات برلمانية، حيث اشتكى إيرانيون من أن زيادة الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع الدخل وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكد نائب رئيس البرلمان أن مخايف المواطنين من تداعيات الزيادة مبررة، موضحا أن الاتفاق مع الحكومة كان يقضي بخفض حصة البنزين المدعوم وليس رفع سعره. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استمرار المعارك مع ميليشيات الحوثي في الكدحة والبرح بتعز، مؤكدة سقوط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين. وكشفت مصادر عربية أن القوات المسلحة اليمنية شنت أيضا هجوما معاكسا على مواقع لميليشيا الحوثي في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.
1: نحن الآن نتواجد في أولى خطوط تماس الحرب، حيث تطلق القوات الحكومية عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في منطقة الكدحة، تحديدا على خلف هذه التباب. الآن نسمع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية بعد استعادة القوات منطقة ديرخف ومنطقة المكازمة.
2: حتى الآن تم إسقاط قرية الميهال وقرية المكازمة، والتقدم ما زال مستمر. بهذا نعلم بأنه معركة تعز لاستعادات المواقع والمناطق التي سقطت بيد الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت وستستمر، وإن شاء الله بعدهم حتى البرح حتى صنعاء.
1: هذه هي قرية المكازمة التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها وانتزعتها من أيدي ميليشيات الحوثي بعد معركة دامية خاضتها ضد ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة. هناك عديد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي. طبعا جاءت المعركة أيضا بإسناد وبعد تعزيزات من قوات درع الوطن التي دخلت أيضا خط المواجهة. الآن المعارك تدور خلف هذه القرية تحديدا في المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات داخل منطقة الكدحة. سنحاول الدخول إلى هذه المدرعة للوصول إلى أولى خطوط تماس الحرب.
3: إلا ما نرى منهم إلا الفرار، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. وقوات درع الوطن الفرقة الثالثة من قائد الفرقة اللواء عدنان الرزيق القميشي بقيادة عبد الله الرزيق اللواء السابع هنا يشكل بطولات إن شاء الله، والأمور طيبة إن شاء الله، ونطمن الناس إن شاء الله نصر بعدها إلى صنعاء.
4: اللهم لك الحمد، تقدمنا والله الذي لا إله إلا هو، إنا رأيناهم يهربون كما أراك الآن، وتعاملنا معهم ومدحورين بإذن الله.
1: نحن الآن في آخر خطوط تماس الحرب في جبهة الكدحة، حيث الآن تتعامل القوات الحكومية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، تحاول السيطرة على عدة تباب مطلة على هذه المنطقة بعد أن أحرزت العديد من المواقع العسكرية. الآن تتوجه القوات باتجاه منطقة الرحبة، باتجاه أيضا جبال علقة وتبت القناص، وكذلك تبت الشيكي في هذه المناطق. هل سعيد لقناتي العربية والحدث بجبهة الكدحة غربي تعز.
0: كما أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية استهدف بعدة غارات جبال هيلان غربي مأرب. وأضاف المراسل أن القوات استهدفت أو أن القوات المسلحة اليمنية شنت ضربات مكثفة بالمدفعية الثقيلة.

0: رجمات الصواريخ على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة المشتح بمأرب. من جهته قال محافظ الحديدة الحسن طاهر إن القوات المسلحة اليمنية تتقدم نحو مدينة الحديدة ولا أحد يوقفها، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية هي ذراع إيران في المنطقة.
1: الآن في المعركة هذه نحن نقاتل إيران، وبامتياز إيران تريد الوصول إلى البحر الأحمر عن طريق يدها القذرة الحوثة، ولن تستطيع بإذن الله تعالى. نحن لها من المرتد سنبتر هذه اليد بأمر الله تعالى. لكن مع هذه الحرب أيضا وصل الآن تقريبا ما يقارب 1000 أسرة نازعة، وفي أسر محاصرة، تمام، في أسر أيضا في منطقة الحوثة تريد أن تأتي إلينا ولم يستطيعوا، محتاجين للإيواء، محتاجين أيضا للغذاء مثل أي إنسان آخر. نحن إن شاء الله تعالى بالتعاون مع المنظمات ومركز الملك سلمان الحقيقة يعني لا يقصف مثل هذه الأمور.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: أمس على بسمهم الحوثي قصف على حنا هاونات، وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشرب فيها، وقصف فيها مواطنين ومنازل.
7: الصبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي امام عيني وانا اشوفهم
8: بده حنا مدحينا الان قالوا خرجوا الان خرجوا الان خرجوا، ولا مدحيناها مع امرصاص من فقر وصحنه
9: نازح من قريه وكيش ضرب اشتباكات هاونات جو وخرج منها شردوا ناس مليان ابرياء.
0: أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. وهذه مشاهدينا مشاهد وثقتها العربية كشفت عن حجم الأضرار التي طالت أعيانا مدنية بخميس مشيط.
10: من داخل أحد المنازل المتضررة والتي تعرضت لدمار كامل نتيجة الاستهداف الغاشم لميليشيات الحوثية هنا في مدينة خميس مشيط، هذا المبنى كان يقطن فيه قرابة 7 أشخاص، عائلة سعودية بين نساء وأطفال ورجال تعرضوا لإصابات مختلفة، وكذلك تعرض أيضا هذا المبنى السكني للدمار الكامل كما نشاهد الآن بشكل مباشر. هذه الصور لحجم الدمار الكبير لهذه المنطقة وهذا المبنى تحديدا. أيضا نشاهد هذه الصور ونشاهد كذلك حجم الدمار، تحدث عن إصابات مختلفة لهذه العائلة تعرضت لها ويتلقون العلاج حاليا في أحد المستشفيات في المنطقة الجنوبية. سوف أذهب بشكل مباشر مع ابن مالك هذا المنزل والذي عاش ليلة صعيبة حقيقة أو صعبة بعد ما تعرض لها. أباك تروي لي إيش اللي صار بالضبط وإيش اللي عشته خلال الساعات الماضية فجر اليوم تحديدا بعد هذا الاستهداف؟
11: أول شيء الحمد لله على السلامة جميعا، كنا نايمين بالعائلة الكريمة، فجأة لا صوت انفجار قوي جدا، العائلة الكريمة صحوا من النوم، طلعنا برا البيت باشروا القوات الدفاع المدني ورجال الأمن الحادثة بشكل سريع جدا، ونشكرهم صراحة على هذا على هذه المباشرة السريعة، وتم نقل أفراد العائلة إلى المستشفى والحمد لله والشكر.
10: طيب خليني أسألك اليوم حجم الأضرار، وأنت تشوف هالمنزل متدمر، يمكن هذا المنزل تعيش فيه سنوات طويلة، حجم الأضرار أيضا المباني المجاورة جيرانكم تحديدا، رويل يعني كيف كانت مشاعرهم، حجم الصدمة اللي عاشوها؟
11: صراحة هذا المبنى تقريبا له 30 سنة، فأغلب الجيران الصراحة كانوا متكاتفين بعد ما وقعت الحادثة، كلهم كانوا متواجدين في الفناء الخارجي، فالحمد لله والشكر بعض المصابين تم نقلهم المستشفى بسرعة لمباشرة علاجهم.
10: أيضا هل

0: الإجراءات أيضا القطاعات الحكومية والخدمية هنا وفروا السكن، موضوع العلاج، الرعاية.
1: نعم، تم نقلنا العائلة الكريمة والمتضررين من الجيران إلى المستشفى، وتم نقلهم إلى سكن القريب من المنزل فندق، فكان إجراءات سريعة والحمد لله والشكر على نعمة الأمن والأمان.
0: نقول لك الحمد لله على السلامة. أيضا كما نشاهد زملائنا حجم الضرر في هذه المنطقة وكذلك المباني المجاورة نتيجة هذا الاستهداف الذي خلق دمارا شاملا حقيقة لهذا المبنى والمباني الثلاث المجاورة. أيضا كذلك تعرضت مدرسة تقع بجوار هذا المبنى لبعض الشظايا وتم تعليق الدراسة فيها حفظا لسلامة الطالبات تحديدا. من مدينة خميس مشيط لقناتي العربية والحدث، سلطان السلمي.
2: إحدى عشرة دولة أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والنرويج والدنمارك إلى جانب كندا أعلنت التزامها فرض قيود على السلع القادمة من المستوطنات، معتبرة أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
3: منتجات من إسرائيل هكذا تظهر على رفوف المتاجر البريطانية، تمور، زيت زيتون، أعشاب وعنب، لكن خلف هذا الملصق قصة أكثر تعقيدا، فبعض هذه المنتجات يأتي في الواقع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي تحديدا المنتجات التي تستهدفها الحكومة البريطانية في إجراءاتها الجديدة.
4: لا أعتقد أن الشعب البريطاني يرغب في أن ندعم الاحتلال من خلال قبول منتجات المستوطنات في متاجرنا ومتاجر التجزئة الكبرى، ولذا يمكنني الإعلان اليوم عن أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
3: الحكومة البريطانية تتحرك ليس فقط بعقوبات جديدة وإنما بلغة ربما تكون من الأشد التي استخدمتها حكومة بريطانية تجاه المستوطنين. إد ماليباند تحدث عن إرهابيين مستوطنين وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في الضفة، عبارات لافتة في حدتها لكنها لا تأتي بمعزل عن السياسة الداخلية. ففي يونيو طالب نحو 140 نائبا عماليا بفرض حظر على تجارة المستوطنات، فيما يواجه العمال أيضا ضغطا انتخابيا من حزب الخضر بسبب موقفه من غزة.
5: أؤيد قرار الحكومة، فأنا أرى أن ما يحدث في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
6: يمكن القول إن العقوبات تكون ملائمة في ظروف معينة، لكنني لا أعتقد أن لها أي تأثير حقيقي.
3: القرار فتح بابا أمام ردود فعل خارجية حادة ضد بريطانيا قد تمتد إلى ملف غير متوقع وبعيد تماما، جزر الفوكلاند، إذ بدأت إسرائيل تدعو للاعتراف بالسيادة الأرجنتينية عليها وفرض عقوبات على بريطانيا.
7: ما بدأ بمنتجات على رفوف المتاجر البريطانية تحول إلى تغيير أوسع في سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، وقد يفتح أمام بريطانيا خلافات دبلوماسية تتجاوز الضفة الغربية نفسها. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
2: في نهاية النشرة مشاهدينا نذكر بالعناوين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف سفينة حربية أمريكية. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الجوف وتعز والبيضاء، ومسيرته وقواته تستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثية في الضالع ومأرب. العربية ترصد آثار استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية في خميس مشيط وجازان وأبها ونجران، ومجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها. إسرائيل تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية ضدها وتتهم لندن بالتدخل السافر في الانتخابات المقبلة. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: كثير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي الآن على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. ثمة مقولة تاريخية أو قانون يقول البعض، لا ندري عن صحة هذا القانون، أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة قد يكون للمنهزمين رأي في كتابة التاريخ، خاصة إذا طال الأمد بين لحظة الهزيمة والسقوط وبرودت المشاعر وطفئت نيران الحروب. ربما يكون هناك هامش لكتابة تاريخ آخر أو وقائع أخرى أو سردية أخرى غير التي كتبها المنتصر. من هذا المنطلق نتحدث اليوم عن شخصيتنا، وهي شخصية آخر ملوك مصر الملك فاروق من الأسرة العلوية، وحادثة نقول الانقلاب عليه، حادثة الثورة عليه، حادثة خلعه، سميها ما شئت، أو تنازله عن العرش، هي زلزال كبير جرى في مصر على المستوى السياسي.

0: والاجتماعي والتاريخي أيضا. ومن أجل هذا وغير هذا يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس اتحاد المؤرخين العرب وعميد كلية الآداب سابقا في القاهرة، إضافة إلى مناصب ومواقع أخرى تمنحه رؤية ربما أوسع وأشمل حول هذه اللحظة من تاريخ مصر وغيرها من اللحظات. حياك الله دكتور أحمد.
1: أهلا بك، الله يخليك.
0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر.
1: نعم.
0: في المنتصف القرن العشرين، يعني النصف الثاني أو الثلث الثاني من القرن العشرين حتى لحظة تنازله. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الملك فاروق باعتباره آخر الملوك أسرة محمد علي أو حكام أسرة محمد علي لمصر، الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، اللي هي الفترة اللي بتقع بين توقيع معاهدة 1936 وقيام ثورة يوليو 52، ودي فترة كانت فترة حرجة جدا سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. على المستوى المحلي الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشد بين قوى سياسية مختلفة، أحزاب سياسية لها ثقل في المجتمع زي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين اللي بعده وجماعة الإخوان المسلمين أيضا كتيار بدأ يدخل في المعترك السياسي في ذلك الوقت، وأحزاب سياسية يعني نقدر نسميها هي ذات أقلية في الشارع، وهذه الأحزاب كان بيشكلها القصر منذ عهد والده أحمد فؤاد. فالملك فاروق تولى السلطة في هذا التوقيت وكان العالم مقدم على الحرب العالمية الثانية بعد تشكل محور طوكيو روما برلين، وانجلترا وقعت معاهدة 1936 وكانت بتتيح لها التحرك في المجتمع المصري واستغلال واستخدام كل إمكانياته الاستراتيجية والاقتصادية من أجل يعني تمويل الحرب القادمة التي كان يتوقع أن تحدث في أي توقيت في أي وقت. جاءت ظروف الحرب العالمية أيضا بكل ما فيها من أحداث وتداعيات ومحاولة إنجلترا لتسخير كل إمكانيات المجتمع المصري في الوقت ده وحاجتها لأن تتعاون معها مصر في ذلك الوقت وأن تكون هناك حكومة أيضا بتتعاون معها في الموضوع ده، وده اللي عمل أحدث صداما بين الملك فاروق وإنجلترا. ومن هنا جاء حادث 4 فبراير 1942، وده كان نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الملك فاروق وحتى تاريخ الحركة السياسية المصرية، لأنه انصاع لإرادة دولة الاحتلال وحوصر القصر وفرض عليه أول مرة رئيس للوزراء اللي هو مصطفى النحاس. وكان الملفت للنظر أن مصطفى النحاس يقبل في هذا التوقيت
0: ما هذه المفارقة. الوفد هو زعيم الحركة الوطنية.
1: نعم.
0: أو قائد الحركة، والنحاس هو زعيم الأمة.
1: نعم.
0: كيف يقبل أن يأتي بإرادة المستعمر الإنجليزي رغم أنف الملك؟
1: نعم، هو دي القضية، لأنه الأحزاب السياسية في ذلك الوقت يعني كانت لا تنظر إلا للمصلحة الخاصة بها، للمصلحة الخاصة بها. وكان حزب الوفد زي أي حزب سياسي يتمتع بالأغلبية ويرى أنه يمثل الأمة دائما في حالة مواجهة مع القصر. ولهذا يعني أعتقد أنه هذا الحادث يعني تصور حزب الوفد ومصطفى النحاس أنه من خلاله يعني هيحقق انتصار لأول مرة على القصر ممثلا في الملك فاروق. فترة انتهت الحرب العالمية الثانية وأقيلت حكومة مصطفى النحاس في نهايتها، وبدأت في الفترة من 1945 حتى 1952 كانت هناك قضايا كثيرة جدا معقدة في المجتمع المصري. القضية السياسية كانت معلقة، والمفاوضات التي كانت تجرى مع انجلترا كانت لا تنتهي إلى شيء، وخصوصا المفاوضات التي دارت بين إسماعيل صدقي
0: رئيس
1: الوزراء في ذلك الوقت، والتي كانت انتهت إلى مشروع كان يتصور البعض أنه سيحل القضية المصرية، لكن المسألة لم تحل أيضا. وجاء في الوقت ده كمان طرحت فكرة الأحلاف الغربية في المنطقة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني كان الغرب

0: بدأ يطرح تكوين حلف شرق أوسطي. مصر كانت مفروض بتلعب فيه دور محوري، وكانوا في الوقت ده يتم مغازلة مصر ما بين إلغاء معاهدة 36 في مقابل أن تقبل مصر أن تدخل في هذا الحلف. وده اللي دفع حكومة النحاس باشا أنها تلغي معاهدة 36 من طرف واحد، وتأتي بقى بعد كده مذبحة الإسماعيلية، ثم حريق القاهرة، اللي كل ده بيمهد لثورة يوليو 52.
1: يعني ربما يكون حاصل القول أن فاروق كان ضحية عصر ساخن وملتهب ولحظة تحول عالمي، لحظة نعم. تحول سياسي
0: نعم بالضبط،
1: لأنه أتى قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، بس الحرب العالمية الثانية سبقت بمقدمات وفرز وانحيازات، ربما كان هو ضحية تلك الحسبة ربما. دعنا نستعرض هذه البطاقة لشخصية فاروق، الملك فاروق.
2: الملك فاروق الأول ملك مصر والحاكم العاشر من عائلة محمد علي، ولد سنة 1920 في قصر عابدين، أصبح ملك مصر بعد وفاة والده سنة 1936 وهو لا يزال يافعاً. حكم الملك فاروق تحت مجلس وصاية حتى استلم الملك بعد سنة وثلاثة أشهر عند بلوغه 18. أحد الحوادث البارزة التي أثرت في الملك فاروق كان في خضم الحرب العالمية الثانية، وهو اقتحام قصره من قبل المدرعات الإنجليزية وإرغامه على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء أو التنازل عن العرش. تجاوز الملك فاروق هذه الأزمة وأعلن في 1945 تأسيس الجامعة العربية، كما كانت مصر في عهده مقراً بريطانياً لتنسيق السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط. استمر حكم الملك فاروق 16 سنة مليئة بالأحداث، إلى أن أرغمه الضباط الأحرار على التنازل لابنه الملك أحمد فؤاد عن الملك، ومن ثم مغادرة مصر بشكل نهائي. توفي الملك فاروق بإيطاليا سنة 1965، ودفن في مصر بعد وساطة من الملك فيصل بن عبد العزيز لدى الرئيس جمال عبد الناصر.
1: حسناً، أنا لفت انتباهي يا دكتور في هذا الاستعراض لحياة الملك فاروق، احنا تحدثنا أنه قد يكون ضحية لخطأ في الحسابات السياسية في تلك المرحلة قبيل الحرب العالمية الثانية، والمنطقة كانت منطقة تنافس وصراع بين القوى العالمية آنذاك، يعني الإنجليز والألمان والعثمانيين وما إلى ذلك. لكن الملك فاروق كان فتى يافع حين تولى الحكم، يعني حتى أن والدته مثل ما حدثتني حضرتك قبل الهواء احتالت لتكبير عمره واعتمدت التاريخ الهجري حتى يصبح عمره أكبر، ومع ذلك ظل تحت الوصاية. السؤال، من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه ثقافته السياسية بدأت منذ أن يعني داء عادة من إنجلترا وتربع على العرش وأصبح ملكا لمصر. أما قبل ذلك فكانت فترة، أعتقد أنها فترة كانت قليلة جدا، ما كانت أو في هو كانت قليلة، وهو كمان في سن صغيرة جدا، وكان الاهتمام من والده بتربيته يعني أو تعليمه بالدرجة الأولى. وفي هذه الفترة كان الوالد هو الذي يراقب تحركاته ويتابعه بشكل مباشر، والفترة دي كان التركيز بالأساس على تعليمه، أنه يتم الإتيان بمجموعة من المدرسين الموثوق فيهم إلى القصر والقيام على إعطائه الدروس وتعليمه.
1: مثل مين؟
0: لا غير أساتذة مصريين وأساتذة أجانب أيضا كان يتم استخدامهم إلى القصر، وخصوصا أساتذة إنجليز كان يتم استخدامهم إلى القصر ويقومون بإعطائه مجموعة من الدروس في محاولة لإعداده، لأنه كان الملك ما كانش عنده استعداد أنه هو يلحقه بإحدى المدارس اللي كانت موجودة، وفضل أن يتم تعليمه داخل القصر. وبالتالي فالفترة دي كان كل ما يتلقاه من توجهات أو حتى وعي كله كان بيتلقاه من الوالد ومن المجموعة المحيطة به داخل القصر.
1: حينما أصبح ملكا؟
0: قبل ما يصبح ملكا، عندما سافر إلى إنجلترا يعني كان الملك احمد فؤاد بيرشح اثنين علشان يبقوا مرافقين له، عزيز المصري وده شخصيه مرموقه جدا، واحمد حسنين باشا. لكن كان في اختلاف في وجهات النظر في طريقه التعامل معاه. عزيز المصري باعتباره

0: كان رجلا عسكريا، كان صارما، وكان يحرص على انه يجب ان يكون ملتزما ويهتم بالدروس، وكان في الامور دي. لكن احمد حسنين يقال انه هو كان يعني ايه له رؤيه اخرى، انه لازم انه طالما انه سافر وجاء الى انجلترا والمناخ هنا مختلف والجو منفتح، فعليه فترك له الحبل. مش عايزين نقول على الغارب لكي يعني يبقى ياخد خبره، لانه لا يعني جاء من مكان معزول، وبالتالي فخشي ان تحدث له صدمه حضاريه، وبالتالي يعني كان له رؤيه اخرى في تربيه الملك فاروق عن عزيز على المصر. وده ربما اللي بيخلي البعض يقول انه والله ده انه ما كان يحاول ان يرسخه عزيز علي المصري، اهدره احمد حسنين بطريقه التعامل معه، بطريقه تعامله مع الملك فاروق. لكن بعد عودته بقى من انجلترا بعد وفاه الوالد احمد فؤاد وتربعه على العرش، الذين لعبوا دور مهم جدا في تكوينه السياسي اعتقد علي ماهر باشا ايضا واحمد حسنين، والمجموعه ايضا التي كانت موجوده داخل القصر من المستشارين والسكرتاريه اللي كانت.
1: ما هي توجهاته في السياسه الداخليه والخارجيه؟
0: لا هو كان يعني برضو عايزين نقول ايه، هي توجهات وطنيه ولكن وفقا لقناعاتهم الشخصيه، يعني وفقا للقناعات الخاصه بهم، يعني هم يحبون مصر ولكن بطريقتهم هم. ويريدون ويدركون تماما أن مصر دولة محتلة من إنجلترا، وعليها أن تتعامل مع هذه دولة الاحتلال وتدعو للجلاء، ولكن بطريقة وفقا لرؤاهم هم أيضا، بمعنى أن التيار اللي كان موجود في مصر في الوقت ده أصبح مؤمنا بأن التفاوض مع إنجلترا هو الذي سيكون مجديا لحل المسألة المصرية،
1: وليس الثورة،
0: وليس الثورة. مش يعني الحل الثوري لم يكن مطروحا في ذلك الوقت بعد ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23. فكلهم كانوا يعني وفقا يعني هذه الرؤية هم يتبنونها، وعارفين أن إنجلترا هي دولة احتلال وهي موجودة داخل.
1: أنا أقصد دكتور أنهم ما كانوا يفضلون مثلا الخيار الألماني أو لاحقا، يعني اللي قيل أن فاروق يعني كان من أخطائه الكبرى هذه، يعني
0: هذا الخيار طبعا هو هذا الخيار مطروح.
1: أقصد أحمد ماهر وحسنين.
0: لا هذا الخيار لم يكن مطروح.
1: كانوا مع الصف الإنجليزي.
0: طبعا هذا طيب. لم يكن مطروح لدى هؤلاء.
1: نقطة جدا مهمة. أنا أسمحكم عذرا نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل حول هذه النقطة وحول نقاط أخرى إن أذن لنا أيضا الكرام والكريمات. فاصل وجيز ولنا عودة.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل نفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
0: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه.

0: وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.

0: الأسرة العلوية العريقة التي حكمت مصر لفترة طويلة، وهو كان آخر ملوكها الرسميين على الأقل. صحيح أنه يعني سلم الأمانة لوليده، ولكنه كان طفلا في حينها، حتى تم الإطاحة بالنظام الملكي بشكل كامل وقيام ما يعرف بالنظام الجمهوري أو نظام الثورة، ثورة الضباط. وشريكنا على المائدة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ المصري المعروف. أستاذ، افترضنا سؤالا قبل الفاصل في التاريخ الموازي، أنه ماذا لو طال العمر بالملك فؤاد وكان فاروق لم يحكم أو يفاجأ بالحكم وهو في عمر 18، لربما تغير التاريخ. وأنت قلت أن هذا يظل تاريخا افتراضيا، وأن الملك فؤاد محنك. أريد أن أسمع مزيد من آراء المصريين حول هذه المرحلة.
1: الله يرحم أيام زمان، كنا في نعيم الملك اللي بيقولوا عليه الملك الفاسد، كنا في نعيمه.
2: من أيام الملكية كان كل الناس بالعلم والمعرفة والثقافة والثقافة، كان دي مهمة جدا. فكان ده مستوى رفيع، العلم ومعرفة وثقافة. وكانت الناس اللي هي ماسكة الأمور متعلمة ومثقفة. فكانوا يعرفوا يتعاملوا ازاي كويس. يعني ما تلاقيش رئيس جامعة إلا راجل محترم جدا، كاتب وعنده كتب وعنده كذا ومثقف. ده كيام الملك فاروق. عرفنا بقى أنه لا، الملك فاروق كان لا بيسكر، واحنا كنا فكرينه كنا احنا بنفتكره سكير وعربيد.
3: حياة في مصر ازاي وهي ملكية؟ يعني
4: كانت كويسة قوي، حد لاقي، احنا كنا زي الفل. الله. كنا فل كمان.
5: انا بفضل النظام الملكي، وبشعر ان مصر في خلال الملكية كانت دولة ديمقراطية، وكان هناك برلمان قوي، وكانت دولة عظيمة.
0: طيب، هذه ايضا اراء في المقابل. البعض ممكن يقول انه كما انه الناس اللي شوهوا عهد او مش عهد شخصية فاروق وبالغوا، ما يمكن هذولا كمان الرأي في الضفة الاخرى بالغوا في المديح كمان. نعم. انا ما ادري انا صح ولا لا. يعني نعم،
6: هو انا يعني برضو وفقا لقناعاتي، الذين يتحدثون عن فترة ما قبل 52 بشكل فيه رقي، هؤلاء أكيد بيحكموا عليها من يعني على أساس ما حدث في مصر بعد ورقة أكتوبر وسياسة الانفتاح الاقتصادي 1974. أنا قلت أنه فترة ما قبل 52 كان فيها شغل كويس جدا، وكان فيها على المستوى السياسي كما قلت قبل كده أنه دستور 23 وتأسيسه للحياة النيابية وحراك سياسي ممثل في الأحزاب ومنافسة الأحزاب فيما بينها في المعارك الانتخابية والصراع اللي كان في المناقشات اللي موجودة داخل البرلمان حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان هايل جدا. ده مناخ ساعد على التربية السياسية لقطاعات كبيرة جدا من أبناء المجتمع المصري. صحيح كلهم كانوا من أبناء الذوات والأعيان والشريحة العليا من الطبقة الوسطى، ما كانش القاع ما كانش بياخد حقه كويس قوي، لكن برضو في أواخر هذه الفترة أنا عايز أقول حاجة، أنه القصر أو ممثلا في الملك فاروق وقبله أحمد فؤاد بشوية، كان هناك اهتمام بالقضايا الاجتماعية الشائكة اللي موجودة في المجتمع المصري والمعقدة، اللي هي قضية الجهل والفقر والمرض، كان بدأ يهتم بيها القصر، ولدرجة أنه أن الملك فاروق نفسه عمل مشروع للملكية الصغيرة، لزيادة الملكيات الصغيرة اللي بعد كده هينطلق من هيبقى أساس لمشروع الإصلاح الزراعي. كان هناك أيضا اهتمام بمواجهة الأمية، وانشئت ثلاث جامعات في مصر في الوقت ده، الجامعة القاهرة اللي كانت تعرف بجامعة أحمد فؤاد، وجامعة عين شمس، ثم جامعة الإسكندرية. يعني كان في تحرك، وكان في ثقافة، وكان في معرفة، وكان في علم. فالفترة يعني فيها إنجازات لا نستطيع أن احنا نغفلها. لكن ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، ما حدث من بعد الحرب العالمية الثانية، من تصاعد المسألة السياسية وتصاعد المسألة الاجتماعية وتصاعد المسألة الاقتصادية، هو الذي عجل بثورة 52. وأنا قلت كما قلت قبل كده أنه مجموعة الضباط الأحرار كانوا حاسني النية، ما كانوش لم يكن في ذهنهم في البداية إسقاط النظام الملكي، ولكن يريدون تعديل أو تغيير السياقات اللي كانت موجودة في المجتمع، بدليل أنه الملك

0: فاروق عندما غادر البلد بشكل راقي جدا، واجريت له مراسم على اعلى مستوى، وانه حتى اللواء محمد نجيب عندما يعني لم يحضر مراسم المغادرة طالب انه لابد ان يؤدي التحية للملك احمد فؤاد، ونجح فعلا انه هو يوقف المركب اللي كان عليه ويلحق به في المياه الإقليمية ويقدم له التحية قبل ان يغادر. وبالتالي فانا شايف انه المجموعة اللي قامت بالثورة كانت مجموعة حسنة النية، وهي بنت من وجهة نظر هم أبناء فترة ما قبل 52، لهم تربوا في هذه المرحلة، كلهم دخلوا المدارس في هذه المرحلة ودخلوا الكليات العسكرية والجامعات في فترة ما قبل 52. وعلشان كده أنا بعتبر أن الفترة دي فيها مشاكل كتيرة جدا، لكن ده كان مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وظروف المجتمع المصري اللي كان بيعيشها في ذلك الوقت. وأنا أعتقد أن الفساد السياسي اللي كان موجود، مش القصر كان له دور فيه أيضا، يعني الأحزاب اللي كانت موجودة في الوقت ده وما كانت تمارسه، لأنها كانت عبارة عن أحزاب قيادة وليس قواعد. الحزب الوحيد الذي كان له قواعد هو حزب الوفد فعلا أما الأحزاب الأخرى فهي كانت أحزاب قيادة.
1: حتى الإخوان المسلمين
0: كان لهم قواعد وكان لهم تنظيم.
1: بمناسبة ذكر الإخوان المسلمين، كيف كانت علاقتهم بالقصر؟
0: لا خلي بالك، أنا شايف أن الإخوان المسلمين دي جماعة شغلها السياسي كله كان قايم على المنفعة. يعني إذا وجدت مصلحتها مع القصر تقترب من القصر، وإذا وجدت مصلحتها مع أي حزب سياسي حتى مع الإنجليز، هي كانت تلعب على كل الأوتار في محاولة لتحقيق مصالحها السياسية بالدرجة.
1: يعني يقال أنه جت فترة حاول فاروق يراهن عليهم
0: طبعا،
1: ويصبحون هم الظهير الشعبي، وبدأوا ينظمون مظاهرات تأييد له، ويكتبون أمير المؤمنين أو جلالة، يعني أشياء صفات دينية يعني.
0: وكان يحاول أن يبحث عن رصيد في الشارع عشان يبقى له، لأنه عنده حزب أغلبية وحزب له حضور قوي جدا، وهو الحزب اللي بينه وبين القصر حالة من حالات الصراع منذ أن تأسس حزب الوفد في بداية بعد دستور 23.
1: طيب هذا يقودنا أيضا الحديث عن مراهنات القصر على إيجاد ظهير شعبي داخلي، أيضا حول من الداخل إلى الخارج، حول علاقات الخارجية أو العربية وفكرة الجامعة العربية. نطالع هذه المادة.
2: علاقات متينة تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث قال رئيس مجلس الشيوخ المصري الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية.
3: في صباح يوم 27 مايو وصل إلى مطار بنفيلد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة، وقد استقبل سموه في المطار جمهور كبير من المستقبلين. وبعد الظهر شرف حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول المطار بلبيس ليستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. لما نزل الضيفان العظيمان إلى أرض المطار حياهم جلالة الملك تحية حارة وهنأهما بسلامة الوصول.
1: هذه المشاهد هي عن بواكير إنشاء الجامعة العربية. يعني يبدو أنه كان عنده اهتمام بموضوع العمل العربي أو إيجاد جامعة عربية. يعني
0: هو كان عنده طبعا، يعني هو رجل قومي عربي أيضا، يعني هو صحيح يعني أسرة محمد علي أسرة لها انتماء بالدولة العثمانية من البداية، لكن بعد سقوط دولة الخلافة أو سقوط الدولة العثمانية أصبح لهذه الأسرة يعني الانتماءها العربي، انتماءها لمصر وانتماءها للعالم العربي هو الأوضح. وعلشان كده هنلاحظ أنه بعد في نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت فكرة الجامعة العربية. وطرح فكرة الجامعة العربية في هذا التوقيت على فكرة ده مرتبط بمحاولة الإفلات من الخطط الغربية اللي كانت بتحاك للعالم العربي في فترة ما بعد الحرب، مستقبل العالم العربي بعد الحرب. لأنه يعني برضو القصر والحكام العرب والسياسيين العرب أدركوا أن هناك خطط

0: غربية تصاغ لمستقبل العالم العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية. هذه الخطط بتتمثل في إيه؟ أنه الغرب دلوقتي أدرك أنه هو هيدخل في حرب في صراع مع الاتحاد السوفيتي، وهو صراع أيديولوجيات، وهتبدأ حرب جديدة هي الحرب الباردة وصراع المصالح والكلام ده كله. المنطقة العربية هي المنطقة الأهم بالنسبة للغرب، وبالتالي رأى أنه عايز يحقق فيها مصالح، عايز عنده رؤية للمنطقة دي. أولا عايز يزرع دولة الكيان، وعايز يحاصر الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على مصالحه النفطية ومصالحه الاستراتيجية في المنطقة. وبالتالي فعايز يميع فكرة العروبة، ومن هنا جاءت فكرة أن احنا نقيم جامعة عربية في محاولة لترسيخ هذه القيم وهذه المنظمة علشان نتصدى لما كان يفكر الغرب في طرحه. وفعلا طرحت في نفس الوقت اللي كان مطروح فيه إقامة مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، واللي كان الأساس فيه أن مصر تبقى مركز القيادة فيه. وعلى فكرة كل المنطقة العربية،
1: ده مشروع مين؟
0: هذا المشروع أنجلو أمريكي. هذا مشروع أنجلو أمريكي، فكروا فيه 45 وبدأوا يفكروا في 45 يصيغوه، 47 يعني انتهوا منه، سنة 49 انتهى المشروع ده بالكامل. وهذا المشروع كان قايم على أنه المنطقة العربية يجب أن تتركز بها خطوط الدفاع في العمق اللي الغرب بيركز عليها لضرب المناطق المهمة في الاتحاد السوفيتي، وتبقى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا واليونان هي خط الدفاع الأول، والمنطقة العربية تبقى فيها خطوط دفاعية
1: ضد الاتحاد السوفيتي.
0: لأنه الاتحاد السوفيتي كان عايز يخترق شمال إيران ويدخل لمنطقة الخليج، وده بيهدد المصالح الغربية في المنطقة. كان بيضغط أيضا على تركيا علشان المضايق ويدخل في شرق البحر المتوسط، في الوقت اللي المنطقة دي كانت بتتركز فيها المصالح الغربية بعد الحرب العالمية، وعايزة تحافظ عليها وتحول بين الاتحاد السوفيتي والوصول إليه. وبالتالي فطرحت فكرة الجامعة العربية في محاولة للإفلات من الخطط الغربية اللي كانت إنجلترا وأمريكا بتصغها. لكن طبعا هذه المحاولات رغم أنها يعني كانت متواضعة، لكن على فكرة كان لها دور كبير جدا في حماية المنطقة العربية في ذلك الوقت من الانزلاق والانخراط في أحلاف غربية، رغم المحاولات المضنية اللي بذلها الغرب بما ذلك حتى حلف بغداد بعد كده. هنلاحظ أن الدول العربية التي شاركت، اللي كانت بتلعب دور أساسي في تأسيس جامعة الدول العربية، هي التي نجحت في محاصرة العراق وإكراهه على أنه يخرج من حلف بغداد.
1: نعم، لاحقا. معناته هذا كان عند الملك فاروق نوع من الوعي السياسي الوطني، خلينا نقول، أو الإحساس بالمسؤولية العامة. اللي تسبب في إيقاظ الشعور القومي العربي. على كل حال، هو يظل الحديث مثل ما يقال كتاب دوما مفتوح. وتعاد كتابة فصوله كلما جدت بعض الرؤى أو زالت بعض القيود أو كشفت بعض الوثائق أو تطورت بعض العلوم. أشكرك غاية الشكر المؤرخ المصري الدكتور أحمد الشربيني، وغني عن الألقاب في مواقعك الأكاديمية الكثيرة والمتعددة. أرجو لكم التوفيق. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لمتابعة بعض الصفحات والفصول من مصر الكنانة في عهد متميز من عهودها، أقصد متميز بالسخونة السياسية والتقلبات الدولية وتصاريف الليل والنهار. مع السلامة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
6: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
7: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
6: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
7: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
6: Nothing. Never mind. It's impossible. We'll find a way.
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
8: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحق.

0: لدينا حق في هذه المنطقة.
1: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
0: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
1: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
0: هذا يعني نوع من دعاية.
1: هذا الأمر
0: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
1: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلنت القيادة المركزية الامريكية سينتكوم ان قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام ايرانية، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الايراني سفينة حربية تابعة للبحرية الامريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الامريكية ان السفينة الحربية الامريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الايرانيتين وواصلت دورياتها في المياه الاقليمية. واكدت سينكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضح بيان لوزارة الخزانة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، كما أدرجت 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استمرار المعارك مع ميليشيات الحوثي في الكدحة والبرح بتعز، مؤكدة سقوط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين. وكشفت مصادر عربية أن القوات المسلحة اليمنية شنت أيضا هجوما معاكسا على مواقع لميليشيا الحوثي في جبهة مريس شمال محافظة الضالع. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع